0: الإدارات والإسابات خاصة يبدو أنها عجلت باتخاذ هذا القرار. جميلة الجميلة سندريلا صباح الفلة.
1: صباح الورد والفل والياسمين وحاجة مزيرة الكل. شهر نهاركم زين، شهر نهاركم مبروك، بداية أسبوع موفقة لتوانسة الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا. الحمد لله على سلامة كرامرو، فرحت برشا كي ريتك لطف عليك حتوم، كي تروح زيد نجم تقيل مصورة ياسين مريح. إن شاء الله ما يصيرش عنده مستقبل باهر في المستقبل والحشحوش. صحة المريول، مريول جديد راهو للحشحوش.
2: أول مرة لقيته محشي بين مريول.
3: سليم فيت، سليم فيت،
2: هذا هو حتى نقرا فماش حاجه هكا ولكن خير
0: مريك لوس انجلوس.
3: رفيق عمرو يسامحني، شوف اللي باش تعرف
4: معناتها
3: شوف الكتف وين باش تعرف لو اول مره راه مريول الكتف في المرفق. هذه معناتها موذا
2: يا ولدي، ان شاء الله ربي يطول في عمرك. ما تعرف علاش الكتف يطيح والمسكولين شي على
3: روحه،
2: لا اكثر من هكا.
0: لا تستهزئ بمفعول الزمن.
2: نعم.
3: انا زمان شيخ تحيفة في الخطاب على الباب كنت مدري كبير مريول شنو
4: رفيق. مشكلة مش باش نخلط عليك يكبر.
0: سندريلا
1: ان شاء الله، ان شاء الله بداية اسبوع موفقة لكم الكل، وكها وان شاء الله ربي يعطيكم الحد بيسمع فينا ما يتمنى.
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، طريق السلامة للجميع، ربي يعطيكم كل ما تتمناه، وربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. البداية كالعادة باللي صار في حلقة نهار الجمعة، فقدنا الزابينغ تاع المروم في الحركتين اللي غاب فيهم، نرجعوا نسمعوا الزابينغ وتنطلق الرحلة. رفما قلت 9:30، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام.
5: زابينغ
6: هالبرنامج هذايا ولا قول امتحان؟ لا لا لا يا اخويا، شنو الشيء هذا؟ يبداش الراجل قاعد على روحه سي زياد يقى روحه في سؤال فجئ، شنو تو
4: فما حاجات زاد نحن يلزمنا نتعلموا لوفيسياليتي ولوفيسيوزيتي. اوفيسياليتي تقبل بشهرين.
0: سي كوا لا ديفيرونس ديال اوفيسياليتي اوفيسيوزيتي؟
3: ربي
0: حاول تبقى الفرق
3: اوفيسيوز وربي اش تعمل الكلام صعيب وشي
0: وراكي
3: راكي انت واضح
0: واضح قص
3: عليه.
6: من على ذكر حاتم اللي عطينا هالكلمتين بالفرنسي اللي ما فهمه حتى حد، بلاي سؤال توا حق الرد وكذا وحربت الدنيا واحد وماشي وماشي وماشي البرة والداخل يا ودي صايب وميمة.
0: يلا سيد حاتم بالحاج تخزون طلع مشي للنقابة قبل وما تعلقش. السيد النقيب سندريلا
3: يعلقوا يا رفيق،
0: خلي البوس يعاود يرجع سلموا عليه النقيب كان في الاستماع
1: ناصر البدوي. حرش حرش فيا قال لي كيفاش ماهر الهميم يتعدى مع رفيق وانا مو في استاذ
0: صحيح اي تو نرمو انت تكلاشين تاخذ مصطفى كامل.
1: قال لي غدوه جيب
0: مصطفى كامل. لا خذ مصطفى كامل ولا اي حد من اللي سماهم النقيب تاعنا.
6: لا وكل واحد في ثنية راه في هالبرنامج، كل واحد في ثنية. انت شوف لي زياد كيفاش يحكي مع الشيخ.
4: كافل اليتيم،
0: كافل اليتيم، الإجابة السحرية في كل سؤال ديني. زياد تغمس في الشيخ الكوكي. يلا احلى شيخ تاع كفاريل على احلى ناس على يودي الشيخ مرحبا منورنا.
3: احلى
6: احلى شيخ، اش قولك انت؟ لا وبعد تقولوا النتائج شبه هكا، تفرج النتائج انت تفرج.
4: ناصر شد طريق سفيق
0: الناس الكل سفرة
4: والحمد لله.
0: اللي مركي نقطة يربح
4: الحمد لله.
0: اللي مركي نقطة يربح. شوفوا السؤال ينجم ينجم يلم الناس الكل
6: أصفر. لا نتصور بشي يجيبوا نقاط ولا ترى شوف لنا سؤال آخر باب.
0: اسمه ملك الأردن الذي حكم بين 52 و99 زياد. يلا
3: شوشان.
0: شوشان أي الاسم لقب شوشان هذا صحيح من الاسم
3: حليوي.
0: دونك الحليوي شوشان.
2: يا حليوي
6: الحليوي شوشان. الله صلي على النبي، الله صلي على النبي. لا التاريخ حافظه يا ودي، قولوا يا تاريخ يا بعد خلينا نقف في بلاصتك. بسم الله ما شاء الله رهيب. يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ.
5: زابينغ
0: تحية
3: للوغرام.
0: نمشي مباشرة للأخبار، نمشي وتوتسويت لتران دو جور.
7: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
5: أريدو طور عالمك.
7: تران دو جور.
0: من الأخبار اللي كان ترند في الويكند أخبار رياضي، نحكيه على المنتخب ونحكيه على احتساب النقاط ضد منتخب أوغندا، مقابلة خلناها شكلية هذا اللي تم التسويق لي، وقالوا حتى معين في الكونفرنس متاع الماتش، ولكن تبين بعد أنه سيتم احتساب النقاط، ما يعني أنه خسرنا زوز نقاط على أرضنا أمام جمهورنا في سباق الترشح نحو الكان. وإن شعباني أحكي على الموضوع في الكونفرنس اللي تخص المقابلة الثانية متاع بوتسوانا، نسمع شو قال المعين.
8: مش اعتبارا عودية، ولو انه بالنسبة لي حتى ما معناها في الشو، انا بالنسبة لي لجور الكل لازم يكونوا حاضرين، ولكن فما دي جور لازم تعطيهم انتون جو كما دي جون جور واللعبوا اول مرة في ماتش اليوم في بارانتيز ما فيهوش برشا بريسيون، ولكن بعد كما تعرفوا معناها الكاف تعرف انه النقاط تحسب على كل. بالنسبة لي انا تلعب ماتش اميكال ولا تلعب ماتش اوفيسيا لازم تلعب على الربح، معناها الواقع لنا اللي خسرنا معناها زوز نقاط لازمنا نصر أتراب وغاندا سيسور معناها فريق مترشح ديريكتومون نص كونسنتر سيح كيما نعاود نقول راه خسرنا زوز نقاط لازمنا نرجعوهم معناها في أقرب وقت نص كونسنتر زاد على ليزادفيرسير ديريكت نتاعنا اللي هما بوتسوانا وليبيا.
0: خسرنا زوز نقاط وظاهر انه معين ما يحبش يدخل برشا في التفاصيل، قال كيما قلت الكاف بعث الدوك خسرنا زوز نقاط توا يلزمنا اونستراتراب معناها نحاولوا نديركوا الامور. نبدا بك ناصر، ما نعرفش ما نحبوش نحكيوا برشا في الموضوع، ولكن ما نجموش ما نحكيوش عليه لانه اليوم معنا ماتش بوتسوانا مهم جدا جدا جدا، ولكن نحكيوا على اللي صار من غير ايطاليا. يلا ناصر.
9: والله يا رفيق بالنسبه لي انا انه اليوم في المنتخب التونسي انه المدرب ما يعرفش انه المباراه هذه تدخل في التنقيط ولا لا، الحق نقطه استفهام كبيره بالنسبه لي انا، خاطر ما يصيرش فما حاجات اللي ما نعرفها انا اداريا، خاصه الكاتب العام والناس اللي تشرف على كره القدم لابد من معناتها تعطي كل المعطيات للمدرب باش يعرف كيفاش يتصرف مع المباريات، وخاصه نحكيوا على فريق منظم وغند. والله يا رفيق راه مش من باب المزايده، نهار الاربعاء احنا كنا في اكسترا تايم سنه سؤال وانا عملت اتصال وشفت وقلت راه النقاط يتحسبوا، قلتها في اللونتين قلت راه يتحسبوا، اما كيفاش مدرب وطني ما في بالوش، ما ذي الحق نتاع ربي حاجه مقلقه بالنسبه لي.
0: الجامعه كيما في بالهاش
9: الجامعه، هي الجامعه
0: المدرب يعطيوه المعلومه،
9: نحكي لك كيفاش المدرب ماهوش على علم، ما تبعتهوش المعلومه على كيفاش ما يعطيوش المعلومه، انا نحكي لك مش اللوم على المدرب، اخذ المدرب الاداره هي اللي تعطيه المعلومه، تقول له راه الشيء هذا راه معمول به مش معمول به، وحتى التمشي نتاعه كان ما بالحق هذا اليوم في الوقت كي من هذايا نسمع حاجه كي من هكا، الحق غريبه توري اللي فما عدم استقرار، فما حاجات اللي في ليكيب ناسيونال والجامعه التونسيه لكره القدم الى حد الان فما حاجات هذه راهي بديهيه نحكيوا عليها، راه ما نحكيوش عليها المفروض ما يتقالش فيها جمله، نحكيوا على الجامعه التونسيه لكره القدم مدرسه عريقه في التسيير وفي الكتابه العامه وفي كل شيء، معناتها اليوم نعملوا اخطاء بديهيه بالطريقه هذه، الحق نتاع ربي نقطه استفهام.
0: كلفتنا زوز نقاط ولكن ان شاء الله يا ربي ما تكلفناش حاجه اخرى، ان شاء الله يا ربي نترشحوا ونبداو نضمنوا الترشح نتاعنا من قابلت بوتسوانا خطأ ويمر برنس، وإلا ليه حاجة يزم بعد ننظروا في أسبابها شنو، خاطر كما قال ناصر مش معقول اليوم 2026 ما عندناش معلومة بالأهمية هذه، وشخصيا استبعد أنه تكون الكاف بدلت نظام المسابقة، لا بدلت نظام المسابقة بعد طلقة المسابقة،
2: خطأ لا يمر لا يمر بتاتا، رانا نلعبوا في كوب دافريك راي تونس تلعب، شنو خطأ كين هذا يقع ما يقعش بالكل، ثم المدرب ما عنده حتى علاقة بذي، فما أمور إدارية شنو بستلام اللي يستلاب الصبابط وبستلاب كذا، ليه فما أمور إدارية، فما إدارة، فما الكاتب العام، فما رئيس الجامعة، فما نائب رئيس الجامعة، فما الأعضاء تاع الجامعة، هذا كل ما مش معقول، كنا قبل مستنسين ساعة لساعة كيب تربحها اللي رطور ثم تنسحب، أما يعاقبوها ولا كذا هذا كيتنحاو هذا معروف، أما هذه ما في بالكش اللي النقاط تحتسب، هذه يعني أنا تو عمري حتى كنا نتوع 80 عمري ما سمعت بها، عمري ما ريت
0: نتوع 80
2: من سنة عوين من 80 مالي شنو لا شبيك أنا يا عزيزك تخدم مع عزيزك قاعد أنت
0: في بالك نجم تكون من أكبر الإعلاميين في العالم
2: إن شاء الله، وأنا هذي
0: دي فيه أنا وياك نعمل جينيس
3: نجم اللجنة بتاع جينيس 80 تك يعملوا هكا
0: نجم ندخل بيك الجينيس
2: الحمد لله
0: ولا ندخل بيك في الحيط
2: لا ندخل عليك لا ندخل انا على
0: روحي والله ربي يشدك في عمرك عايش. والله لما نشوفوا جينيس اكبر اعلامي سور بلاتو قداش بربي يشوف لنا سندريلا لو طول احنا نحكيوا كوره
2: قسم بالله غير مقبول بالمره ونحبش نزيد اكثر من هكا. ومعين خطيه ما عنده حتى دخل في اللعبه هذه، لكن الحمد لله والشكر لله، وانه اللي باش نلعبوا معاهم هم بيدهم زاد عملوا تعاد في بالك. موليبيا كانت خاسر الاخر
0: لحظه حكينا فيه وعملت فيه اثنين، ولكن اليوم لو زاد انا كي نسمع انه نقاط سيتم احتسابها انا نجم نخاف، لانه اليوم معناها سامحوني في العباره باش تولي المنتخب اللي ضامن ترشحه معناها وغندا سوق دلال باش يولي يحكم على هذا ينزل على هذا يرخف مع هذا. هذا يخوفني انا اليوم انا شو نجم يعمل مع المنتخب الليبي علي وروتور من غير ندخل في تفاصيل معناه مع بوتسوانا. دونك خسرنا زوز نقاط، ولكن مازال يا ربي ان شاء الله الحظوظ الكل والكره في ساقين الملاعبيه والمدرب وابريتو من العبوس ضد منتخبات عملاقه في القاره. يا خويا خسرنا زوز نقاط نداركم ونترشحوا باذن الله 30 ثانيه لانه عندي
10: نقطه اخرى
0: فاصله طويله.
10: الاستسهال ولا في كل شيء تو بخلاف حتى النقاط، هل يا ترى احنا نعرفوا كي نتعادلوا ماتش كيما هكا قد ايش يجي لك الاسماء نتاعنا وقد ايش نجيو فينا شابو نتاع كوب دافريك؟ راهو البارح نقرا لوجيكمون بنسبه 80% باش نجيو في تروازيم شابو، معناها اقل بول تنجم تجي كما يجيكش من الدول المنظمه، تنجم تجي مغرب كوت ديفوار، تنجم تجيك نيجيريا كوت ديفوار، تنجم تجيك مغرب الجزائر. هل احنا حاضرين لهذا الاستسهال مسيبين كل شيء؟ هذا ماتش اميكالا يلعب كيما كيكا يا ودي، راهو النقطه بحسابها والماتش بحسابه مهما كان اميكال مش اميكال، حتى اللي ماتش اميكوره ولازمنا نحسبوا مع شكون نلعب ومش مع اللي يجي لنا.
0: تكلفنا
10: برشا احنا بالمستوى نتاعنا توا، امورنا ماهيش ولا بد، القلوب ماهيش صافيه، كما تجينا بول صعيبه ندخلوا في كارثه اخرى في كوب دافريك راهم سيب.
0: واش بيك تحلل وتغزر لمين هنا؟
3: لا لا لا
10: تنمر
0: بعد الفاصل
4: كلمه صغيره زاد البدعة متاع الكاف، يعني فما إكيب فما مع عقل ومنطق، إكيب بترشح أوتوماتيكمون تدخل في بول تبلبزها، معناها تقولش عليك زي واحد اللي داخل في الربح وخارج في الخسارة، معناها سي با لوجيك. وسيكو
0: أنا معاك أنه سي با لوجيك، ما بعيد على هذا برشا حاجات مش لوجيك في الكاف، مش لوجيك. ثم معلومة يزمها تكون عند الستاف تكنيك، لأنه متأكد أنه معين لو يعرف أنه الماتش
4: راهو لعب طريقة أخرى
0: راهو ينجم يكون حتى ثم ملاعب يزوز، سمعنا أنه ملاعبين مش في افضل حالاتهم البدنيه، نجم كان مرتحوا معناه هو ليه وقتها يهبط يلعب لوتو بور لوتو خاطر ماتش زمان نحيو في تروبوا الشيما غيره، معناه مش كيما تقول المدرب لو عندك هامش نتاع تعملين ولا تخسر ما يبدل شيء في كيما تقول له راه ماتش ثلاثه بونتو بدمهم. انتوكا نتمنى هالسعيد المنتخبنا في مقابله بوتسوانا اللي باش نحكيوا عليها، والاهم من هذا نتمنى الجمهور يكون حاضر ان شاء الله، ونتمنى ما نراوش الحاجات اللي ريناهم في مقابله تونس وغندا. ان شاء الله المساج وصل للناس كل خاطر كل بلاتوه تحكيوا في اللي صار، معناه نقف وراء منتخبنا وندزوا باش نمشيو ان شاء الله للكان ونمشيو لبعيد بعد الفاصل نرجو نكملوا فتره عندها.
11: خليك قريب فيم وراجعين ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك، اختيار صحيح وفورماسيون قويه تحلك الثنيه بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
12: Comar Santé Internationale. Toujours confiant. Une protection santé complète. Lik ou l'aïltek, fitounes ou la filkharj, min aham mas'ouliyetek. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fitounes ou la filkharj. Une solution complète, comprenant une couverture kemla, l'masarif et l'aïlaj, tous al-hatta l'fnin fasal 5 millions dinars l'ilfard l'ouahid fil'am, avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. Min ghir hatta tasbqa fitounes ou la filkharj. Inti t'ekhtar librement les bleds ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais fit 7 au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك. دي بلان داسيرانس سور مزور. بلان فوندامنتال، بلان كونفور، بلان اوبتيمال. كومار سانتي انترناسيونال، توجور كونفيان.
13: ما خديتش التوجيه اللي تحب بعديه؟ امشي لبوليتيك انترناسيونال لك ان جامعة معترف بها سيرتيفي واكريديتي. تلقى فيها شو متاعك اركيتكتور او انجينيوري توت لي سبيسياليتي ميكاترونيك جونيان ديسرويل حتى الانفورماتيك الى انتيليجنس ارتيفيسيال ولا تعمل ليسانس تونيزي كندا في سيبر سيكوريتي او ديفلوبمون ويب ومع كل دبلوم عندك دي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال تدخل بهم سوق الشغل. Pour plus d'informations, 94 535 888. Polytech International LEC 1, مستقبلك يبدا من توا.
14: شبيك جاري البيه يتكلم في روحك؟ مولا بيز؟
15: والله ايش باش نقول لك؟ فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
14: وانت شبيك لتوا ما ركبتش فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر؟ دي انا اخوك ركبتها عندي سنين. خلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسهاش.
15: برا عاد. خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
14: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركه المعتمده من عند لاينامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ ثلاثه ولا اربعه دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعملوا. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
15: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
16: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
17: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
18: الاكثر معلومات 71 79 66 79.
17: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
19: في ساعه سعيده صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: النهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: السبعة وثمانية وثلاثين دقيقة واصلين معكم بالأخبار. صباح الفل الناس الكل ونهاركم أسعد الأيام. حكينا على المنتخب حسعيد للنصور اليوم إن شاء الله 8 متاع الليل مقابلتهم ضد بوتسوانا. بربي الناس اللي باش يمشيوا للملعب الأولمبي برادس ندزوا مع المنتخب من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخرى. راهو هدفنا الانتصار ولا شيء غير الانتصار. اللي صار ما عادش حبوا نحكيوا عليه متأكدين ونتمنى أنه ما عادش يتعاود، ولكن اليوم راهو منتخب يبحث على روحه، يبحث على ايدونتيتي، على فورمة جديدة مع انترنور جديد. دونك ينجم الروندمون ما يمشيش لاربع دراج. وليت عندنا صنعة التصفير زادة، معناها من 15-20 مينوت ما مشاتش الكورة ولا وني دوميني بار لادفيرسير نوليو نزفروا. راهو منتخبنا راهو نجم نزفر وقت اللي لا قدر الله فريقك ولا منتخب بلادك ما يترشحش انتهى، اما في وسط مقابلة تزفر راهو هذه وليت حاجة معناها تابعة زادة للثقافة نتاع كورتنا اللي هي زي ما تتنحى. ان شاء الله يا ربي نشوفوا ماتش مزيان ولا هم ان شاء الله 3 نقاط. نحكيه على وزير التربية اللي أحكيه على موضوع يهم برشا الأولياء ويهم برشا التوانسة. حاتم نحكيه على وزير التربية نور الدين النوري اللي عمل تصريح في علاقة بالتلامذة والخروج والساعة كروز وغيره. نسمع شو قال الوزير في تصريحه للأخبار الوطنية.
2: يوم الجمعة انعقدت ورشة وطنية لمشابهة السلوكات المحفوفة بالمخاطر. تم استدعاء 10 وزارات من أجل الخروج بورقة تنفيذية. الخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخلوا المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ.
1: ناخذوا النقطة المهمة، النقطة الأهم حاتم، عدم خروج التلاميذ ومنع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية. هذا أكد عليه وزير التربية نور الدين النوري. ما نتصورش فما واحد ضد الفكرة هذه، ضد القرار هذا، ولكن بعد فما آليات التطبيق.
3: هو هذاك اللي صار البارح كي تدخل تشوف معناها التواصل الاجتماعي والردود الفعل، فما زوز جوانب. فما جانب الأول جانب الأولياء اللي كلهم يباركوا معناها قرار كمن هكا، ما فماش ولي يحبذ كونه ولد ويتطلفح في الشارع وماهوش قاعد في سال دو ريفيزيون. وفما وجهة النظر الأخرى متاع الإطار التعليمي خاصة المديرين والمعلمين وكل شيء، يقول لك داكوردو نحن هذايا نحن نجم نطبقوه، أما شنو الإليات، شنو اللوجيستيك اللي حاضرة لشيء هذا؟ يلزم صالات فارغة، يلزم قايمين، يلزم زادة معناها ما تجمش خليهم في ساحة يعملوا حس على الزملاء هم اللي يقراوا. الحسرة تخرج شوية عند المراق خاصة في الصغار، كي يبدأ محصور يولي برويان، يولي اكسيتي هذيك، وكي يبدأوا يتلموا مع بعضهم فارد كلاس. دونك هذاك الكل جنب البيداغوجي يلزم نوفره، خاطر ان سيرفيون بتاع بيرمانوش ماهوش سيرفيون بتاع يعطي بيه. السيرفيون تاع بيرمانونس لازم يكون عنده شويه معرفه معناها بيداغوجيه باش يعرف كومو يجيري الجروب هذا الكل، اون بلوس كومو امبوزي يقعدوا يراجعوا وما يقعدوش يلعبوا، خاطر انستانكتيفمون باش يبداو يشوشوا. دونك هذيك الكل سيت اون لوجيستيك يقول لك تتحضر، لكن فما زاده راهي
1: زاده اوبليغاتوارمون في انه كي يقعد ساعه يزمو يراجع. يقعد ساعه انت لازمنا نلقاو حاجه نشغلوا بها الوليد هذاك مهما كان عمره في الساعة هذيك. بعد نجم تكون حاجة متاع هواية، نجم تكون ما نعرفش شنو، ولكن مش أوبليغاتوارمون ما باش تشوفها اوبليجي الناس الكل تراجع
3: ملا لوجيستيك نحكي لك حتى المراجعه معني حتى باش تحط لهم ميكرون ويتفرجوا في السيري فم بوتيتر تخمم
1: مش حاجه بزاف فكره باهيه لو يحبوها
3: صغار معناها هذيك شو نقول لك لوجيستيك فما معناها هذا الكل لازم يتوفر اما انا زاد فما وجهه نظر اخرى يمكن الوزاره عرفت نحن في تونس بالحق بعد ساعات كي نحذروا الحاجه نجم نقعدوا 6 سنين ما نعملوهاش وكي تحطوا قدام الامر الواقع هو ذاك الشعمل هذيك معناها فلسفه الوزير يظهر لي يقول انا جو ديكريت سا
1: تروفي لي سوليسيون
3: تروفي لي سوليسيون باش تحصلوا وديما نقول انا حاجه اخرى الاولياء راهو الفما برشا أولياء نجموا يكونوا فما نوع من التشاركية بالحق راهو بتات المرة اللي فات ما فسرتش مليه معناها بربي مثلا فما ترقى برشا عبيد شادين الدار دي غتخيتي دي جون رتريتي خطاوة رتريتي يقعد جون حتى الكاتر فانزو دوك فينا المو هذوكم علاش ما يكونوا الجمعيات في كل مدرسة مثلا يجيوا زوز أولياء يعسوا من 10 لل 11 على
4: التليم حتى الكل يحب يخدمها حتى رتريتي ربي يا رفيق
1: سيب اللي تطلب فيه يا حاتم التنسيق
3: نتاعو بخمو فيه نلقاو له حل
1: عندي حل اليوم أنا. قرار الوزير اليوم هبط معناها بارتير من اليوم يلزم التلامذة ما عادش تخرج في الساعة كروس برا جيب الأولياء والريتريتي وزير
4: قرار به برشا واحكي مع الريتريتي
1: على فكرة بربي صديقنا وليد بعث لي ميساج توا قال لي شفت حاتم راهو ساهر في الويكاند في بقعة جميلة وراقية كالعادة وراهو في الأخر هكا ما نعرفش شنو اللي ما عجبوش في السيرفيس يا أخي ما حبش يخلص والكوميدينو اللي ضربوا على خشم راه سيرفور اسمه محسن والله ولا اترك لكم حريه ال
4: تحيه المحسن كان يلتحق بينا يحب يحكي الواقع
1: كان يحب يزيد يحكي مع حد
4: والله اهم قرار رفيق نقول لك عليه خاطر تو جل لي بارون يقول لك نحط ولدي بريفي نتمان عليه من 8 النص نهار من 8 المطيطه نعرفه ما يخرج وهو البلاي الكل يجي ماك الساعه كروز والساعتين كروز تتعلم لطف الدخان يتمشي القهاوي يدوروا في اللونه جابه فما ريسك معناتها ولدك متعرض لخطر دونك يبدا في الصاله يا خويا مهما كان كيما قال لك الناصر عملوها ساعه تفادليك ساعتين يهروا خير
1: احنا قلنا من باب تفادليك ملمومين على عينينا فما سيرفيون الكونترول راهو كي تحط انت يكرا وتعمل بروجيكسيون حتى بتاع ماتش قديم راهو صغار يشيخوا معناها بوري ملمومين في مبعثهم واصحابهم
4: ما فماش ايكرون يا رفيق بجيبوهم الايكرونات شويه خلينا حتى يقعدوا يحكي يلعبوا قطع مقطوع كما قبل هذيك يجدوا تليفوناتهم يجدوا يجي المهم على عينين السيرفيون خير ياسر من الشارع وفي القهاوي انت داير شوف السيستم توا العباد كل ولد تحل في البيفات بحدا الليسيات بحدا الكوليج يا خويا ما خير يقعدك في قهوه ولا يقعدك في كوليج دونك قرار باهي وموا هكا لي

0: في أخلاق، في حاجات تنجم تنفع صغار اللي حكينا فيه مرة اللي فاتت رفيق، قلنا علاش ليه الأستاذ أو الأستاذة أنه يخصص يحكي على مخاطر مثلا المخدرات،
1: نعلم العبادة تشد السف نتربي مع الكبير، الحاجات المهمة باش تبني جيل كامل
0: خلوق صحيح. أنا بالنسبة لي نعرف برشا أساتذة يعملوا في هذا، ومن اللي احنا معنا نقرأ وكنا فما أساتذة يقعد يبدأ يحكي معنا، وقديش نعملوا جورة والتلميذ يعمل جو كي الأستاذ يخرج عن الدرس ويولي يسمع ويولي معناها ينصت بالكدي بالكدي. دونك سي تري امبورطون انو نفرضوا هذا على جميع الأساتذة.
1: بربي في علاقة بالأمور هذه وفي علاقة بالحاجات اللي تنجم تخلي لي بارون متهنين أكثر، هذه حاجة باهية ونباركها كما قلنا، في انتظار انو نحطوا الآليات اللازمة لتطبيق واحدة من التدوينات المنسوبة لمتفقد، يظل ما نحبش نسمي خاطر مش متأكد ولكن الكلام صحيح. نقول قال فيه إذا توفرت قاعة مخصصة للمراجعة والمطالعة والتأطير يتولى المتابعة ويحافظ على الانضباط، أمكن أن تتحول ساعة الفراغ إلى فرصة للتعلم للمراجعة والقراءة بدل أن تكون وقتا ضائعا. أما إذا غابت القاعة وغاب عون التأطير فإن مجرد إلزام التلاميذ بالبقاء داخل المؤسسة لن يحل المشكل، بل قد يحول ساعات الفراغ إلى فوضى منظمة تمتد إلى ساحات المؤسسة وممراتها وتضيف عبثا على المؤسسة والإطار التربوي. دوك هذه الفكرة عموما برشا ناس تبنيها، القرار به إذا نحطوا الآليات نتاع التطبيق. موضوع آخر في علاقة بصغيرات نقبلهم نخرجوا فاصل، وفما قرار يمنع التليفونات وإحنا باركنا القرار هذا، ما نعرفش القرار مشى في كل التليفونات ولا في السمارتفون بركة.
2: سمارتفون
1: فوالا، أتمنى أنه يكون في السمارتفون، خاطر توا كبعض الحالات قاعد نسمع فيهم اللي فما شوية تشدد حتى في المدارس الخاصة. معناها أنا عندي بنتي مثلا أدوليسونت عمرها 12 ans 11 ans، ولا حتى بنتي عمرها 8 سنين، نحب نخلي لها تليفون تاع فلس
3: معناها
1: باش تتكلمني ونكلمها في البوز نتهنى عليها عندي حاجة. هذا شو اللي يمنع دونك صغير ما ينجمش يتلهى لا يلعب لا يتفرج لا يوتيوب لا كونيكسيون؟ نتصور ما فماش مشكله، بتتر تغيب علينا حاجه. دونك ماذا بينا نكونوا سوبل شويه في الحكايه هذه، راهو لي بارون زيد ولده يحطوا 7 نتاع الصباح عاودوا يشوفوا كان 6 كي نبدا عندي حاجه باش نتصل به من غير لا تقلق الإطار التربوي في المعهد ولا في الكوليج ولا في المكتب باش في قراءة في الخدمة وفي كذا. نتصور هذا حل باهي للبارون باش نجم نكلمو فهمت،
2: نخليو فيهم
1: نحكي على ديكا ما خلوهمش
2: شكون هذا جاوك للدار زادك العاده يحط لهم جي بي اس قبل جاوك هذوما ديكا قالوا لك وقت جاوك برك
1: والله جاوني ديكا
2: وقت يعطيني
1: بنت اختي
2: بنت اختي يحط لها جي بي اس في الكارتابه تتعرف وين.
1: يلا بعد الفاصل بعد الفاصل نرجو نحكيو في بقية الأخبار في مايك حتى للتسعة ونص، نهاركم أسعد الأيام.
4: خليك قريب فيم وراجعين.
5: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم، اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية، وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدلك حياتك.
6: سالي سالي سالي بايتك بيكي
7: جو الصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
5: مونوبري ديما معك.
8: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
5: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

بالك تحل الراديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجة تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكس تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت وستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو

0: البرهان يكمل معاك لنص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم
1: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
2: أحمد سعدي خلتنا للسبعة وخمسة وخمسين دقيقة نكملوا بالخبر الأخير وما نجموش ما نحكيوش عليه في الساعة الأولى. منتخبنا الوطني التونسي للكرة الطائرة يتوج بطلا لإفريقيا ويتأهل لكأس العالم 2027 و2028 أولمبياد لوس أنجلوس. المنتخب اللي توج بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الكاميروني في النهائي في قبة المنزه بثلاثة أشواط مقابل صفر. المنتخب اللي دعم رقمه القياسي كأكثر منتخب متوج ببطولة إفريقيا للأمم. وكما سبق وقلنا ضمن التأهل للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 وبطولة العالم للكرة الطائرة بولونيا 2027. مبروك للمنتخب، مبروك للاعبين، مبروك للإطار الفني، مبروك للجامعة، مبروك لكل الناس اللي ساهمت في هذا التتويج. عنا مدة توحشينا الكرة الطائرة ومتوحشينا التتويجات عموما في الرياضة الجماعية. الحمد لله رجعت الطائرة، كرة الطائرة بتاريخ عريق جدا للناس اللي يمكن في عمري أصغر شوية وأكبر شوية يتذكروا الأجيال الذهبية اللي تعديت على المنتخب الوطني والماتشوات الكبيرة ترجي والإفريقي والإتوال والسياسات وقليبيا والأسامي الكبيرة والمحترفين الكبار اللي كانوا يجيوا للبطولة متاعنا نذكروهم. كان عندنا نيفو محترم جدا جدا. إن شاء الله اليوم نكون رجعنا ورجعنا للأفضل، توجنا بالبطولة، حضور جماهيري كان محترم جدا وهذه حاجة باهية. يبدو أنه كل يسار من الأول متاع حفل الافتتاح والبوليميك فيقت التوالس اللي فما كوب دافريك ما كناش يبيننا راما احنا في البلاتوات ومانش ما في باليش، أنا واحد من الناس ما في باليش. دونك مبروك المنتخب الوطني التونسي، أنت أقرب واحد منا للفولي. برنس كلمي،
3: انا كنت في الفولي وخدمت الفولي 4
2: من غير هذا كل شيء خدم فيه كي كمال التوادي في سلسله فولي.
3: انا خرجت صور اللي انا رئيس لجنه الاعلام في البطوله الافريقيه لكره الطائره. ثم غبنا شويه، روحنا غبنا شويه في الكره الطائره، لكن الكره الطائره هي الرياضه الجماعيه الوحيده اللي متوجه بالعدد الكبير هذا من الوحده، وجاء التتويج هذا في تونس.
2: كرة اليد عنا عدد كبير برشا،
3: حتى كرة الطائرة ما يبطيها حد. لا، الكرة الطائرة فوق فوق الجميع. يا سيد أحمد هاوك قاعد ناخذ بخاطر، كون أحمد بوسيقر ومغشش علينا،
2: هو قال كل المعلومة ذي.
3: لا مغشش على خاطر، قال لي يا ولدي يا منصف شبيك يا ولدي، أنت ولد الكرة الطائرة وما تحكيوش على الكرة الطائرة.
2: قلت له وسع بالك وفي تدقيقتين تحكي على صاحبك،
3: قلت له وسع بالك هاوجي هاوجي الكرة الطائرة. تحياتي سيد أحمد. كرة طائرة من الإنجازات الكبيرة اللي تعمل فيها تونس. ثم كل مرة نقولوا هاو هاو مشينا، علاش؟ على خاطر فما ملعبية هربت علينا، راهو فما هربوا علينا واللي كيب كبرت شوية وكل هربوا علينا، ما عرفناش فاش نرجعوهم ونجيبوهم. اليوم الكرة طائرة الفينال كنت الكامرون، راهو شيء آخر، راهو كيب أخرى، جمهور آخر، مسؤولين أخرين، رغم اللي كانت البداية متعثرة لك الحفلة اللي عملناها مش لك الكل، لكن الحمد لله كل شيء ترقع كل شيء. يا أخوي نحبوا الكرة الطائرة، كرة قدم، حتى البيس كان فما بيس والزرابط وكل شيء، نحبوا نهزوا البطولات، البطولات الإفريقية وخاصة كي مصر تبعدك. مصر ما جايرة مش زهوم البطولة يا أخي. أنا من قلتك توا عندي جمع، قلت أخي مصر ويني وانت قمت تضحك عليه. ايه وقت مصر خسرت مع الجزائر 3-2، مصر مشيت على روحها ومشيت على روحها في كره طايره. مع احترامنا المنتخب المصري يا اخويا، نورتونا وشرفتونا، يرحم والديكم وربي بقى علينا عليكم ستر اليوم ستر.
2: امين يا ربي. محليها فرحه التتويج، محليها الامبيونس اللي تعملت في
4: القبه.
2: اي لا ابال المعبيه
4: القبه
2: بروجيكسيون اللي صارت وعلم تونس الكبير هذاك، وحاجه مزيانه للامانه، خرجت كصوره تليق بمنتخب توج بالبطوله الافريقيه. منتخب اليد فاز ب10 بطولات افريقيه، دونك فماش فرق كبير. نحكي على اكثر الرياضات الجماعيه تتويجا. شكون يحب يزيد كلمه؟
4: انا حبيت نحيي اول حاجه اللي لعبنا في القبه، على خاطر راهو فما مشكل كبير برشا. وقت لعب في رادس راهو رفيق، الناس باش ديبلاسي للرادس، معناتها ياخو برشا
2: وشارم يا خويا القبه،
4: شارم القبه وجه خير علينا.
2: لا شارم، فما شارم للناس
4: اللي باش يستنسوا ساعات. عاتبه القبه ديما فيها الفرحه، والحمد لله يا ربي ان المنتخب التونسي توج بالبطوله هذه، خاطر احنا مستحقين رفيق. نتعداو من فتره صعيبه في الرياضات الجماعيه اليوم، وما كره الطايره عطاتنا الامل الامل اللي نجموا نرجعوا وديما حتى بالرغم من الظروف الصعيبه نتاعنا قادرين نرجعوا في اي وقت. والحمد لله انت انجاز نعتبره مهم.
2: الحمد لله على التتويج. يبقى راه زاد ساله رادس عندها الشهر نتاعك تبدا معبيه كي نرجع ل 2005 وساله كلها معبيه ولا حاجه مزيانه برشا من القبه كي يبدا الجمهور اقل ماذا بيك تلموا في القبه باش يعطيك الصوت
5: نتاعك. ننهي معك الجمهور انا الحق نتاع ربي تصاور اللي شفتهم والفيديوهات نتاع الجمهور مستحق فرحه راه لازم يتفرجوا من الرياضات الاخرين يعرفوا اللي الجمهور عندي برشا ماني الجمهور التونسي يغني واحده واحده للفينال وواحد يعيط والناس الكل تتبع فيه عندنا برشا الحكايه هذيك ما يسالش تفرجوا لهنا وحسونا بشويه فرحه رانا تعبنا في الرياضات الكل حتى الفوليم مستحقين كلام الحق صحيح راه اي رياضه توا راه باش تربح راه باش نمشيو نتفرجوا ما يهمنيش خاطرنا مستحقين الشيء هذاك كي تجي تشوف الفوليم من اخر خمسه بطولات هزينا اربعه هذا ياكد والكونتينيتي باهية وإن شاء الله نكمل وإن شاء الله نتحسن في البقية.
2: حسعيد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اليوم 8 متاع الليل إن شاء الله فرحة كما فرحة لفولي ثلاثة نقاط انتصار والمعين الشعباني وتتحط الأمور على السكة بالنسبة للنصور. ومرة أخرى مبروك للمنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة لاعبين مدربين إطار فني الناس اللي في الجامعة مسؤولين وجمهور وشعب تونسي كل مبروك عليكم بطولة أمم إفريقيا. الأخبار ثم ما نعود كنت مع ترند باي أريدو.
1: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: أريدو طور عالمك.

0: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم.
1: Soyez alerte, il barmja chitouya à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بسبح

بالك تحل الراديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت وستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي

ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل ثبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعة الثانية رف مايك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنس يا المكية سندريلا ناصر البدوي حاتم بالحاج ورامي الفراتي. بعد شوية البوكس نيوز بصوت السندريلا، ولكن قبل هذا زيدون وبعد ناصر زيدون
1: قبل كلمة على الفولين سيد جمعية عريقة اللي هي المرسى. وانت تدربت في المرسى يا
0: أخوي،
1: راو المرسى طلعت من الفولي يا أخوي كسالة هذيك بنات وليد بيزار كيفاش نسيتها.
0: تحية لكل أبطال المرسى الجمعية العريقة اللي اعتاد برشا للرياضة الكل واعتاد سبيسيال للكرة الطائرة. جرعة الأمل اليومية في الرفماك ديما فما ويوميا فما أخبار تنعش القلب في بلادنا. نحكي على فقرة غدوة خير، تفاصيل الحكاية أبطالها جمعية فقس الخيرية توتسويت غدوة خير.
2: غدوة خير، فما برشا ناس يمكن الوجبة بالنسبة ليهم حاجة بسيطة وعادية، أما بالنسبة لعائلة مستحقة الوجبة تصنع الفرق وتنقص عليهم الحيرة والضغط وتعاونهم يعديوا نهارهم بكرامة. ومن هنا يتواصل مشروع الإطعام على مدار العام التابع لجمعية صفاقس الخيرية اللي تتكفل بإعداد وتوزيع الوجبات الغذائية على عائلات الأيتام والأسر المعوزة المسجلة عندهم طيلة أيام الأسبوع من الاثنين للجمعة، باش تدخل الفرحة لقلوبهم وتوفر لهم حتى شوية من حاجياتهم يومية. والجمعية تدعو كل شخص ينجم يساهم من بلاستو باللي يقدر مهما كانت قيمة المساهمة باش يكون جزء من العمل الخيري هذا ويعاون. وللاستفسار أو التبرع نجموا تتصلوا على الرقم 28-233-100 ولا تمشيوا المقر الجمعية الموجود في طريق تنيور كيلومتر 1.5 قصاص شعبان بين طريق تنيور وطريق تونس. وما تنساوش ساعات حاجة بسيطة من عندك تنجم تصنع الفرق وتكون سبب باش تدخل فرحة كبيرة في قلب إنسان محتاج. والأكيد أنه بالجمعيات الناشطة هذه وبالمبادرات متاع المجتمع المدني قادرين نخلي وبلادنا تكون غدوة خير.
0: تحية من القلب لكل أبطال العمل الخيري في بلادنا، تحية سبيسيال لأصدقائنا في جمعية صفاقس الخيرية. نحكي على التكفل بإعداد وتوزيع الوجبات الغذائية للعائلات الأيتام والأسر المعوزة، إلى جانب التكفل بالأيتام هذم أنك تحضر لهم فطور وتحضر لهم العشار أو حاجة ليست بالسهلة المرة، ليست بالهي، لأنه كل يوم معناها كل نهار الناس هذوما فما ماكينة فما لوجيستيك بتاع خدمة، فما ناس تتعب، فما ناس تم في التبرعات، فما ناس تحذر باش الوليدات هذم والأسر المعوزة هذم يلقاو ما يحفظ لهم كرامتهم، يمدوش يدهم، يمشوا يفطروا على رواحهم، يمشوا يتعشوا على رواحهم من غير التعب. هي حاجة تبدو لنا بسيطة لأنه الحمد لله استنسنا كل واحد يدخل داره يلقى فطور ويدخل داره يلقى عشاء، ولكن فما ناس تحمل هم الوجبة الواحدة. إذا كان افطر كيفاش باش يتعشى، وإذا كان تعشى كيفاش باش يفطر وباش يفطر اللي معه في رقبته في عائلته. دونك تحية لأصدقائنا في صفاقس الخيرية اللي يحب يعاون المشروع هذا اللي يقعد عجلة دور وماكينة تتطلب كل يوم فلوس وتتطلب كل يوم إعانات ومواد غذائية وغيره. ينجم يتصل على الرقم 28-233-100 28-233-100 إن شاء الله ربي يجعله في ميزان حسنات كل من عاون. وكما قلت راه فما ناس تعيش ما بين الوجبة والوجبة، يحمل هم الدنيا على كتافه، نراوهم ونعيشوا معهم، ساعات ما نردوش بالنا، ساعات نعمل رواحنا ما نش ردين بالنا. تحية لكل من خمم في الناس هذوما، تحية لكل من فكر كيفاش يخفف عليهم وطأت مشاكل الحياة. ومرة أخرى برافو جمعية صفاقس الخيرية. تسويت البوكس نيوز بصوت السندريلا.
2: بوكس نيوز،
0: ثم أخبار في تونس، ولكن نبدأ بالأكثر تداولا سعد المجرد. أكثر أخبار تقريبا تحكي عليه في 48 ساعة الأخيرة، الفنان المغربي حكم بالسجن 10 سنوات.
3: هذا اللي حكمت به محكمة الاستئناف نهار السبت بسجن المغني المغربي سعد المجرد 10 سنوات بعد إدانته في قضية الاغتصاب. وكانت المحكمة الابتدائية عام 2023 حكمت بسجن المجرد 6 سنوات، ولكن اليوم نحكيه على 10 سنوات المغربي البالغ من العمر 41 عام. أكيد العائلة كانت ضد الحكم، منهم والده اللي كتب على فيسبوك قال: ولدي سعد مظلوم مظلوم مظلوم بكل ما في الكلمة من معنى، رغم كل الأدلة الواضحة اللي قدموها فريق الدفاع أمام قاضي المحكمة والنيابة العامة.
4: Soit vous payez et vous serez libre, mais attention, si vous ne payez pas, on demandera, on fera tout pour que vous soyez condamné plus sévèrement. Puis ensuite là, à la veille de l'audience, la mère de Laura Priou l'a quand même dit au manager de Saad Lamjared, quel est le prix de sa liberté. Vous avez expliqué à l'audience que c'était pour acheter une maison à Saint-Barth. Enfin, c'est pas sérieux, c'est scandaleux. Ce sont des méthodes de voyous. C'est un plan qui était machiavélique. D'avoir en plus modifié les enregistrements qui ont été faits de dernier appel, de la dernière tentative d'approche par le clan de Laura Priou en disant, bah, on va modifier les enregistrements pour faire croire à la justice que c'est lui qui nous a contactés, que c'est lui qui proposait de nous payer. Et là, évidemment, c'est dramatique. Et pour la justice, c'est aussi très humiliant parce que tout d'un coup, c'est une façon de dire à la justice, peu importe, nous sommes supérieurs à vous. C'est-à-dire que nous allons, on méprise la justice et c'est nous qui allons rendre notre propre justice. Elle est coupable, cette femme, Laura Priou, et sa mère, et cette influenceuse, et la personne détenue, et l'avocat, le frère de l'influenceuse, qu'il soit reconnu coupable. Ça, c'est important. Et que lui soit reconnu victime.
3: هذا الكلام اللي كانت صرحت به محامية سعد المجرد زوجته زادة في المقابل كانت هبطت تدوينة قالت أنا زوجته عشت إلى جانب هذا الرجل لسنوات أعرفه بعيدا عن العناوين وبعيدا عن الصورة التي يراها الناس أعرف الرجل الذي يعود إلى المنزل عندما تغلق الأبواب وتختفي الكاميرات أعرف كيف يكون عندما لا يراقبه أحد أعرف قلبه طيبته صبره ووفائه وحنانه وتواضعه ودفئه ومشاعره وتعاطفه تقول وتأكد أنه زوجها مظلوم وأن الحكم ظالم على سعد المجرد.
0: سمعت كلام المحامية قبيلة محامية سعد المجرد اللي حكيت على مجزرة قضائي حكيت على ظلم كبير برشا حكيت على تغيير حتى خلينا نفسر العبيد كل مونتاج معناها تعمل باش التسجيل اللي هما قدموه معناها باش يقولوا انه المرأة قاعدة تطلب في فلوس باش تتنازل على القضية متاعها ويبدو انه متاعها ويبدو انه سعد المجرد رفض ذلك تم تقديمه على اساس وكأنه سعد هو اللي يقترح معناها في الفلوس مقابل انه يتم التغاضي على القضية هذه والتنازل عنها الحكم 10 سنوات حكم محكمة الاستئناف الفرنسية فما إمكانية للطعن في القانون الفرنسي وهذا اللي باش يقوم به اليوم
5: كما تعقيب عنه
0: فوالا كما تعقيب عنه احنا دونك هذا اللي باش ينظر فيه اليوم فريق الدفاع واللي باش يقوم به أكيد والقضية مازال عندها خليل يقول فصل أخير سيعرف ولكن اليوم سعد المجرد محكوم بعشر سنوات سجن داخل السجن الفرنسي
5: هو في القضية هذه متزمش تاخو موقف خاطر الحكم قوي راهو معناها ما نتصورش
0: كانوا في الابتدائي تحكم ست سنوات
5: اي من الحكم الاستئناف اقوى اللي ياكد يمكن فما معطيات جديده دونكوزر في القضايا هذه راهو ما عندك لا فيريتي نيكزيست با يعني كل واحد عنده لاكس نتاعو اللي رابيه الواحد فما اللي يعتبر اعتداء فما اللي يقول انا ما تحسلوا ما نجمش نعطي دي ديتاي الصباح 8:30 نتاع الصباح لكن الاكيد فما حاجات يمكن باش يخدموا في صالح
0: في الليل تدخل مع الاصدقاء
6: نطبق العشيه ولا سجل صوتك
0: ودا ورغم يسجل صوتك
5: فما دي ديتاي بالحق رفيق ما نحبش نحكيو فيه مصباح دونك فينالمون هو ديجا رجع راهو كان ينجم ما يرجعش دونك هو مشى هذيك تحسب له هو وظهر لي زاد فما
0: تصور انه مشى لانه فما تضمينات فمور دبلوماسية في
5: فما حاجة كبيرة خد تدخر أعلى مستوى صار ينجم يتحكم غاديك يمكن هذيك هي اللي زادت الواحد خاطر هو باش يتحكم وباش يشد الحبس لكن فما اتفاقية ما بين المغرب وفرنسا في الاكستراديسيون نجم يكمل إعادي العقوبة في المغرب وينجم المغرب وقت اذا يسوفي تخلط للمغرب غاديك نجم جي عفو ملكي دونك فما دي بوسيبيليتي
0: هل يمكن اصدار عفو على قضيه تم الحكم فيها
5: ما عنديش دي ديتاي لكن فما في بتتر تخفيف بتتر براسلي بتتر الحد من انا يظهر لي زاد رده فعل خاطر من الابتدائي الاستئناف جينا ما يخاف هو يظهر لي رده فعل فما حاجه صارت سا سي سور بون كي تسمع لافوكات نتاعو هو حقها راك لي زافوكا في فرنسا عندهم ينجم يفلح كيما يحب ينجم يعطي دي فيرسيون ينجم يعطي
0: اللي انا سمعته في القضيه معناها مانيش ملم ما عنديش ملف في يدي مي اللي انا سمعته في البلاتوات في الاذاعات كل مره تحكي في الموضوع انه ما فما حتى دليل جنائي بمعنى أديان بمعنى كاميرا صورت فهمت يبقى كلام يبقى تهمة يبقى ما نعرفش أما دليل جنائي بمعنى أديان كاميرا صورت واقع اعتراف من سعد في إشانج مع الضحية في مساجات متاع قال أنا عملت ولا غلطت معك سامحني ولا حاجة من نوع هذا، حاجة ثقيلة نقولوا احنا ما فهمش، ولكن تعرف ديما فهم وجدان القاضي في العالم في تونس في فرنسا في كل بقاع العالم هو وش يحس وعنده الصلاحية بين ذفرين أنه يمشي في الحكم، حتى ولو أني فرنسا راو نجم نحكي ما عنديش ملفة ما راوي تحكي. أنا مؤخرا تفرشي بودكاست متاع واحد فرنسي كان قائد واحدة من أكثر الفرق الأهمية في الأمن الفرنسي، فرقة خاصة كبيرة كما تقول عنا احنا فرقة مكافحة الإرهاب ولا فرقة الأمن الرئاسي ولا منعرفش، فرقة كبيرة، صديقه بوشاية صديقه أمني فاسد كي ما حبش يتعاون معه عرفه هو هذايا شكابه، ملخص الحكاية تحكم بثمانية سنوات وما فما حتى دليل، والمحامين نتاعو وقتها استعملوا نفس العبارة ذي قالوا مجزرة قضائية. اسمه عربي كريم، انا عرفت تونسي فرنسي مغربي موجود البودكاست شبه تلقاه العبيد، اسمه كريم يظهر لي تحكم بثمانية سنوات وما فما حتى شيء حتى دليل، ومن بعد في اخر مرحلة من مرحلة التقاضي خرج براءة وهو اختار باش معاش يرجع يخدم في الامن، وحكي وكتب كتاب على كيفاش ينجم يتعرض للعبد للظلم. هكا القاضي اللي حكمت وقتها تبنيت كلام السيد اللي معليه حتى دليل، أكثر من 3500 ساعة إيكوت عملوها على السيد هذا يتبعوا فيه وما لقوا لي حتى شيء، وفي الأخر تحكم بثمانية سنين عدا منهم عامين ولا عامين ونص، ومن بعد في المرحلة الأخيرة من التقاضي خرج. هذا بوردير شنو بوردير؟ أنه ساعات في العالم هذايا في العالم الغربي الاسم متاع العربي ينجم يبيع لهم، اسم المسلم ينجم يبيع لهم. لا اتهم الناس كل بالشيء هذايا، مش معناه سعد مليكة راهو مين حب نقوله زاده باش ما
5: هو القضاء الفرنسي كله معناها مقوش برشا. داير فما مشكله في فرنسا برشا يعتبروا الاكستريم دروات اللي هما يسيبوا برشا عرب اللي هما ما يشدوش لعب من الناس الكل اللي في قضايا البركة في قضايا اخرى، معناها الاتهام يتبع القضاء الفرنسي سبيسيالمون ما نجموش نتهموه برشا بالإكستريميزم. بتتر الشرطة وصارت قضية في الكركسون ديرنيرمو اللي نسى الكاميرا محلولة الشرطي وقال كلام معناه ما نتصوروش يتقال دوميل، بتتر لبروسيدور بوليسير فيها وعليها. أما القاضي راه فما جوري ديجا، فما هما اللي يتحملوا مسؤولية الحكاية ذي وبلوس فما مستندات فما
0: أنا بيدي معناه عتيتك على كام ورى القضية متاعه وقال راني أنا تحكمت بثمانية سنين وعديت منهم عامين ونص وأنا ما عملت حتى شيء، ورى كل شيء ورى اللي بروف الكل، وبعد معناها العالم تقريبا اقتنع، ولكن دفع ثمن غالي في علاقة بهذا بعيد على فرنسا جوار السيتي.
5: وفي القضايا راهم تاع سعد المش كيما سعد المجرد ما فما حتى قاضي كور لو ريسك باش يبرأ واحد معناها فيه حتى دليل على 10 صحيح إنه برون با لو ريسك.
0: ليس دفاعا عن سعد المجرد بهذا باش الناس تفهم، ولكن زيدا باش يقولوا أنه راو زيدا فما حكايات وليت متاع أنا نسترزق منه، وهذا صاير ولا في العالم في علاقة بالنجوم، نمشي نعمل لك شانتاج ونقول كلامي أنت تخاف من أول حاجة قضية اثنين ثلاثة، حتى اللي يقولوا لي مش قضية وحيدة تو في التفاعلات بنجامان مندي متاع مانشستر سيتي عنده سبع قضايا وخرج منهم بعد الكل بري في القضاء الانجليزي، معناه تحتم دونك ما عملش ما نعرفش، ولكن اللي نقولوه انه ما فماش دليل جنائي قاطع اكيد فريمون ينجم القاضي يحكم وما ينجم حتى حد يناقش، كله حماله اوجه
3: على خاطر رفيق خاطر القضايا هذوما معناها تاع مشهور ونجم وتولي قضيه راي عام، نتصور انه القاضي بيدو يخاف يولي مع فما محكمه الراي العام، معناها يولي يعرف اللي هو عنده ضغط وصلت عليه زيدهم اللي هي قضية اغتصاب، يعني بخلاف انه الرأي العام ينجم يدخل روحه انسى، والناس اللي تدافع معناها عن المرأة واللي احنا بتبيع معناش تفاصيل، انا بالنسبة لي ما نعرفش هو مظلوم وإلا ظالم ما نجمش نحكم ما نحكمش عليه السيد، اذا عمل يخلص واذا ما عملش ربي يخفف عليه، ولكن فما تدخلات جانبية. انا نتخيل انه هو اولا مغربي عربي دونك هذا ديجا ضغط، اثنين نجم معناها معروف ضغط آخر، ثلاثة قضية اغتصاب راهي مرأة فيها الحكاية دونك ديما حاجة تخي سنسيبل وما هيش سهل انه هو يحكم فيها. فالحكم بخلاف انه تحكم 10 سنين رأي البناية تحصلت على 32 ألف دولار تعويض وبخلاف 5400 دولار أتعاب المحامي. دونك هي فما كما انت تحكي منه انه فما اللي يسترزقوا منها فما زادت نجم تكون هي على حق وخذت حقها.
0: الإمكانية أنه الكلام اللي قالته صحيح فرضية موجودة وصار ذي وقديش من فنان نزل إلى الهاوية بأشياء اقترفها هو خليته يعدي سنوات من السجن عقوبة
6: عمل
0: حاجة
6: ولا
0: برشة برشة برشة برشة
6: سار ديما الحاجة لو يبعثوا له في الغزل ويجاو
0: ولكن كما قلنا معناها زيادة معناها شفناها في أكثر من مرة. شفنا جوني ديب كيفاش تذبح على مستوى الإعلام الكل وبعد طلع هو بريء وما عملش هذاك. نتحرى ونتمنى أنه إذا كان عمل 10 سنوات بالنسبة لي شوية لأنه اختصب معنا يدمر حياة امرأة 10 سنوات شوية, وإذا كان ما عملش نتمنى أنه ربي يظهر له حقه في قادم الأيام. كلمة
6: هي اللي ظروا في البلوز وموا خلينا نقولوا عليش العبيد توا تحكي أنه عليش زادت من 6 إلى 10 على خاطر هي قضية سانتروبي معنا هذه القضية متاع باريس هذه الأولى تحكم عليها ب6 من بعد كي صارت تاع سانتروبي تحكم عليها ب5 دونك خذوها كدليل إدانة انه هو
5: فما نيويورك
6: بالضبط بخلاف نيويورك اللي مازالت ما جبدتش وما تحكمتش غاديك. دونك هو كعمل الاستئناف وكذا الاخرى بلوز اوموا تاع سان تروبي مثبت اكثر من هذه كما قلت انت هو ديما يقولوا فما حاجه اما مش مثبت انه ساعد بيدو ولكن ساعد
0: في سان تروبي فما دليل جنائي واضح
6: اما هو موجود هو موجود انه صار لها حاجه ولكن ساعد كان في البلاصه هذيك فهمت معناها الربطه كيفاش تربطت وفهي اتهمت
1: وعنده نيويورك هذا
6: اللي هو مازال عنده نيويورك من بعد اللي هي صارت له في باريس بعد سان تروبي كما ب5 انا باش تفهم علاش العشرة هو بلوز اوموا قرار صادم شويه على خاطر هو فريق الدفاع نتاع الطفله بيدها طلب 8 معناها هو كان 6 هما طلبوا 8 المحكمه عطات 10 فهمت علاش هي تحكي على في جرت كله انه القضيه نتاع سان تروبي تحكم عليها من بعد هذيك دونك خذوها كدليل ادانه مادام عمل هكا ينجم يعمل هكا
5: لا رسيديف هي اللي زادت
6: حتى كان عمل شكل بالضبط العاود ولا شعيطوا له دونك لهنا بدات تكبر وحتى نيويورك تنجم تزيد تكبر. علاش انا نقول انه صعيب يكون مستهدف على خاطر معناها الدوله المغربيه تحب ولا تكره ما خلاتوش معناها توا بنجامان مندي في الاخر في بريطانيا لقى روحه راسه راس الجول غاديك خارج المنطقه فرنسا بيدها ما دفعتش عليه ولكن سعد المجرد كيلكو بار ووقفوا معاه بالكدا كيما قلت بالضبط. دونك كانوا ينجموا حتى كانوا عربي ما نتصورش انه خاطره عربي باش يصير فيها كيكه معناها كانوا ينجموا على خاطر الملك وعلى قد دبلوماسيه في الاخر يقعد فنان كبير
0: لو فرضنا انه القاضي الفرنسي معناها يليكزيكوت ليه بس ينجم قاضي يمشي جوسكو بو في قناعاته
6: معناها تقعد 50 نجم هو زاد ما فما شيء يثبت جنائيا ينجم يكون ما عمل حتى شيء وكا
0: أنتك نتمنى لكل من اقترف جرما أنه نال العقاب وكل إنسان مظلوم أنه يتم التبرئة نتاعو بعيد على كما قلنا معناش دوسي معناش
5: مزيل قضية حكيمي جاية تترى
0: والعالم ولا فيه من الشر وفيه من الكذب أنه ما تستبعدش أنه عبد يتبلى على عبد في أقصى الجرائم ويدمر له حياته على الفلوس كما ما تستبعدش أنه إنسان يدعي الطهر ويدعي أنه فنان وحساس وكذا يكون من أقرف ما تنجم تعمل تشوف في الحياة ويختسب ويجرم ويعمل كل شيء حتى شيء ما عاش نجم نستغربوه في العالم هذا. نتمنى أنه كل واحد يأخذ الحق متاعه ولكن بعيد على هذا حاتم ديما العبد المعروف والمكينة متاع ستار سيستم البر عبد يرد باله من مخه من نزواته من خلطه من وين يقعد من هذا إذا كان هو عمل مشكلته في مخه هو ومشكلته هو مجرم ولكن زاد ثم ناس اللي يتبلاوا عليه على خاطر ساعات يبدأ في البقعة الخاطئة في الخلطة الخاطئة في المكان الخاطئ الناس كل يزم ترد بالها من هذا وربي يحفظنا ويحفظ الجميع. حبيت تقول حاجة زي
6: لا لا والله لا
0: يو إجري
6: لا لا
0: يو إجري
6: لا ما توا دوخني الساعه شايف في نيويورك سان تروبي رفيقه يدخل بعضها الامور برشا
0: عنده بون نيويورك نعرفش نتاع سان تروبي تحكم في ابتدائيا 5 سنوات
6: سيسرح
0: يلا بعد الفاصل نرجع نحكي ولا بقيه الاخبار رف مايك حتى للتسعة ونص
7: خليك قريب فيم وراجعين
8: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خود جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدلك حياتك.
9: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué. اختار l'ISTEM. بالباك ولا بلاش plusieurs spécialités على ذمتك. Gestion, art et décoration, informatique, logistique et plus encore. الأكثر معلومات visitez notre page Facebook ISTEM Tunisie وإلا كلمونا على 28 77 88 11. L'ISTEM, عيش حلمتك.

0: على 93.5 سويا لاخت البرمجة الشتوية على كاخت
1: رجعتي الشتوية
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص الدنيا

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس غتايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: تقريبا أما صارت تلقاوها في سارير كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام. في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار
3: مواصلين معكم بالأخبار بالبوكس نيوز. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. وإحنا نحكي ومازلنا في الكواليس حتى متذكرنا حكاية ديبارديو اللي تقريبا 30 قضية عنده ولا 35
4: فما
3: قضية.
4: ديبارديو فما برويل زادة تعرفوا زادة ستيفان بلازا اللي
3: ستيفان أذكا
4: متاع ديار تحكم فما برشا قضايا. أما أنا اللي مخوفني أشرف الحكيمي خاطر تعرف بي اس جي وتعرف ناصر الخليفي اللي هو زاد وعند ليه باش تتحرك زاد قضية حكيمي باش نعيشوا نفس الواحد. انا الملاحظة
3: اللي ما نفهموش مثلا دو برويل يبدو انه فما
4: كاين قضية برويل
3: اي وفما ادلة بلوز موا دامغة مخلي حتى فريق الدفاع ريتيسون شوية نتاع باتريك برويل. وما ديما نقول راه متهم بريء حتى تثبت الإدانة والقضاء يحكم. نحاولوا لمنع السفر يخرج يسافر يحوس كذا وقت اللي مازلت كي صارت بوليميك ديرنييرمون في واحد اعطاوه يتحكم وهو خارج اسوار السجن واقترف جريمه قتل مع طفله صغيره وكذا. ما نتفهمش التعاطي القضاء تحسوا كل واحد يقرر وحده في فرنسا.
4: هذاك لو ديبا نتاع البريزيدونسييل الجديد اللي باش يغم معناها على ديبا الكل في فرنسا هذيا لا جوستيس فرنسيز فما قرارات تاخذهم راهو فما قضايا بعد ساعات مينور علاش ما عادش يخافوا هما في الحوم وكل شيء ينجم يعمل يرتكب جريمه ما عندوش الحق يوقفوا معناه عنده الحق يشدوا معناه نهارين ويسيبوا ما عندوش الحق يبيتوا في سنتر دو ديتونسيون معناه فما برشا حاجات. برويل راهو برويل حتى في فرنسا حتى اللي يحبوا برويل راهم يتروف سابا نورمال يقول لك معناها شقال القضاء قالك نحن ما تعديناش للتقاضي وقتي في المحكمه انت وقت احكي عليه اما نحن مازال كيما قرينه البراءه اقوى مش كيما في امريكا
3: هذه 30 قضيه
4: في فرنسا لو برينسيپ تاع قرينه البراءه قوي برشا في امريكا سي العكس فما قرينه الادانه نجم انت تثبت اللي انت خاطيك اما الاخر يلزمك تثبت لي هو مش خطيه فهمت معناه زوز فلسفات قانونيه مختلفه جدا
3: انتوكا. بالنسبه لي في قضايا من النوع هذا فما شبهه كبيره ينجم اولا انك تعطيه القدره انه يسافر منطقيا مش ما مش ما مش مقبول معناه ومن بعد اذا كان ثم ما فما زاد القرائن تحط على الميزان توزن ولا لا تعرف قضيه ثنيتها وين ماشي عموما نوعية الجرائم هذه أنه يحاكم وهو مسجون ماهيش مشكلة ولكن زاد ما ينجمش يكون الزمن القضائي 7 و8 و10 سنين وأنا قضايا راهو تنسيت نتاع
4: فما قضية فما قضية الأخرانية نتاع اللي حكيت عليه أنت جبدت عليه اللي قتل طفلة صغيرة معناها فما يجي 15 سينيالمون اللي هو عنده حاجات من هكا وراوه معناها
3: ما تاخذهاش سيريو
4: وراوه اللي هو يراوه بالطفله في ثنيته ما تاخذهاش سيريو وحتى كي عيطوا سيريو وحتى كي عيطوا له حقه معاه سيبوه بعد ما تسيب
3: شو مش يصلح لك
4: لا ولا لا لا
3: نعرف مش بالعادي وانا جتني زينة مش يصلح
4: بعد ايامات قليله ارتكب جريمه شنعاء كبير
3: يلا ربي ظهر الحق لكل انسان وسعد المجرد كان عمل لي يستحق عقوبة أكثر من 10 سنوات أنك تدمر حياة امرأة ولا طفلة ولا شاب مهما كان السن بتاعها يستحق أكثر من 10 سنوات ولكن ديما نحاولوا نعطيه
4: وجهات النظر
3: الكل وخاصة كما قلنا زيدا نعرفوا أنه ينجم يكون العربي مستهدف والمسلم مستهدف يصير هذا مش معناه
4: في
3: صحيت ولا نحكيوا عليه باش الناس ما تتذبحش وبعد تتبين البراءة متاعه كان عمل فليبقى في السجن مدى الحياة بالنسبة لنا. يلا سندريلا نحكيه على لاعب كرة قدم تونسي فجأنا بالقرار متاعه ياسين مرياح اللي مازال كينضم من مدة صغيرة للنادي الإفريقي. تفاصيل
5: ياسين مرياح اللي أعلن اعتزاله كرة القدم لأسباب صحية هذا اللي أعلنه البالغ

0: العمر 33 سنة اعتزل كرة القدم بعد مسيرة حافلة مع الأندية والمنتخب الوطني، خاض خلال 95 مباراة دولية. التدوين اللي كان هبط يقول فيه بسم الله: بعد تخمام طويل بيني وبين روحي، قررت اليوم أني نقف على نشاط كرة القدم لسبب واحد اللي هو سبب صحي. اليوم عندي عامين وأنا نعاني من برشا وجيعة في ركبتي، حاولت بقدر المستطاع أني نلعب بزرارق، لكن جاء الوقت حتى الزرارق ما عادش تعطي مفعول. إن شاء الله نكون عملت كارير محترمة، وإن شاء الله ما بخلت على حتى جمعية لعبت فيها. شكرا للناس اللي عاونتني حتى بالكلمة الطيبة. وداعا كرة القدم.
1: كان عنا المعلومة أنه ياسين مرياح عنده شوية مخالفات إصابة على منحته في الترجي، ولكن قرار الاعتزال كان مفاجأ، قرار تفهموه. خلينا نقول نحكي اليوم على الجمهور الافريقي، لانه جمهور المعني بوجود ياسين مرياح من عدمه ومن قرار اعتزاله، وثمنوا برشا القرار هذا. قال لك نحترم جدا في هذا الشخص، انه كي لقى روحه ما عادش قادر يواصل اعتزل، كي نجم يقعد يداوي ويلعب ميتون ويرتاح ستة جمعات ويكمل العقد نتاعو اللي هو عامين وياخذ فلوسه بكل الطرق، معناه لانه ممضي عقد مع جمعيه كبيره ومحترفه اسمها النادي الافريقي، والفيفا تضمن له حقه. ولكن كي حس روحه ما عادش نجم سبب، قرر أن يعتزل. وكان خلينا نقوله احنا اونيت كوريكت هذه النظرة متاع جماهير الافريقي للأمور. اليوم ياسين مرياح في عمر كمان مازال نجم يكور ناصر، اعتزل. نتمنى له حس سعيد في حياته ما بعد الكورة، لأن ماهيش سهلة كلمة ناصر.
2: هو بالنسبة لي
1: تعرف مليح الملاعب
2: هذه،
1: انت اللي كنت رانتي دابو من المتلوي هكا
2: للسياسة. أخلاقيا ياسين مرياح عمل حاجة كانت مهمة برشا، على خطر ما غزرش من ناحية المادية، خلق غزر من ناحية الأخلاقية وقت اللي اتفق مع مهدي ميلاد، أنه بالرغم أنه يعرف اللي المشكلة متاعه في الجنو كبيرة وما عنده برشا وجاع، وراه برشا ملاعبية تقف كارير متاعها مالورزمو وقت اللي يحس روحه معناتها العطاء متاعه ما عادش غزير وينجم يمثل كارير متاعه، يولي يحط الأمور المادية وكاريره في الميزان. معناتها نعتبر ياسين مرياح القرار اللي خذاه وقت اللي حس روحه ما عادش قادر يعطي العطاء المطلوب منه، خاصة يلعب فريق كبير اسمه النادي الافريقي، انه يكون حاضر على كل الوجهات. كي وقت اللي حس روحه البدن ما عادش يجاوب وفما برشا وجايع راهو رفيق، ما فماش حاجة تجم تقلق الملاعبي وقت اللي يبدا يلعب ويحس روحه اون ديزيكليبر. نحكيو على ديفونسور يبدا عنده مشاكل نتاع وجايع، يلقى ما لقاش لي زابوي. هذاك علاش نعتبر انا مرياح الديسيزيون اللي خذاها اخلاقيا كانت مهمة برشا، ويعطيه الف صحة، خاطر برشا ملاعبيه يخزر لك من ناحية المادية من ناحية الكونترا والفلوس والسالاري، يقول لك انا مازال عامين تو، مرة نلعب مرة ما نلعبش، وحتى كان نلعب 50% من الامكانيات نتاعي وفي نهاية الامر مش مشكل تو يسبوا تو يتغشوا وانا ديما عندي كونترا وسو كونترا، ما غزرش هذاك الكل. وهذا ظهر لي الاتفاق اللي راهو اتفق فيه من الاولاني مع مهدي ميلاد. انا معلومه اللي عندي معناتها كانت فما بعض هكا الدود في المشكل نتاع الركبه، لكن انت والملاعب فما ملاعبيه يتحملوا الوجايع ويكمل كارير، برشا ملاعبيه يلعبوا
1: فما اللي يعيا
2: صح، لا فما اللي يعيا صح،
1: خاطر الضربه تبعك برشا رحله العلاج راهي متعبه، لازم حضور ذهني ولازم عبد يقعد يثابر ويشبد من مخ، معناه ساعات يعني يقول كاسب 6-7 سنين تبعتني يزيد.
2: انا نعطيك اكزامبل، انا واحد من الناس بطلت كاريري على خاطر الحكايه هذه، عندي ساقي اللي صار بالحق، والله بالحق انا كنت نجم نزيد عام ولا عامين، وقت اللي ساقي وجايع ولات معناتها انسيبورتابل، كي نكمل السيونس اونترينمون تولي عندي وجايع ما تتحملش، ما عادش تنجم تتحملها.
1: جمعيه حي النصر الرياضيه خسرت
3: حساب
1: على مستوى اعتزال مفاجئ جدا،
2: ولهذا السوفرانس
1: ربي سبحانه كيفاش تبدا الحاجه كاتبه كي نلعب بونسونتر عييه ما بطي عييه تنمر مشى حب يرتاح شد جول جاتو لطف الكوره لطف عليه
2: كرم ربي. بعدها حبيت نقول لك ما نجم يحس بالحاجه هذه كان اللي تعدى منها ياسين مرياح، معناتها بالحق نجم نفهمه الموقف اللي خذاه ويعطيه الف صح.
1: برنس كلمه،
4: جوار عاقل برشا، جوار يحترم روحه، يحترم الشعب الافريقي، يحترم
1: النادي الافريقي. ما نتذكرلوش بوليميك نتاع تصريح ولا عركه ولا عدى كاريرو فماش،
4: هو طيب رفيق الحشمه نتاعو وربما جبت له مشاكل. علاش ما تعرف عنك كيف بدا انسان حشام شتو عندنا في تونس حشام هذا متعالي، هذا غالط في روحه، هو مش غالط يا اخي اللي منكمش معناته ومستقيم في حياته يولي غالط. انا نتمنى له ان شاء الله الشفاء اولا، شفاء تام. ثاني حاجة إن شاء الله مستقبله يكون ساهر وده هو دار هسليلة ومليلة راه خمسة جمعيات في تونس والعب البرة وكل شيء. إن شاء الله ربي معاه، إن شاء الله ربي بقى علينا وعليه الستر اليوم الستر.
1: لو كنت أنت ناصر في العمر ذيك في الكاريير ذيك ياسين مرياح بمخ ناصر بدو تمشي للفريقي في آخر عامين في كاريرك ولا
2: هو راو
1: نعم أملي ما غير تحل الناس
2: لا كيف ملا كيف ما يجب نبني
1: قل لي أي ولا وبعد بني
2: أي ودي أي واحد شرع في الكلوب يتمنى بشرع في الكلوب
1: لا أما فماريس تخسر جمهور الاسبرانس اللي لعبت معه قداش من عام زي
2: اسمعني في بلان دو كارير انك بتلعب في الاسبرانس وتلعب في الكلوب راي حاجات مهمة بالنسبة لكاريرك انت في نهاية الأمر يا أخي انتماء للفريقي وللترجي يقعد ديما أي ملاعبي من أهدافه باش يلعب
1: فيه وساعات جمهور كورة ما يسامحلكش
2: ما يسامحش هذيك حاجة تخص
1: تمشي انت برنس كان جيت في بقعة ياسين عندك عرض
4: وين.
1: عامين في الفريق
4: من
1: الترجي للفريق
4: لا
1: لا لا انسى اللي انت تحب الترجي نحكي لاعب بروفيسيونيل لاعب
4: بروفيسيونيل نمشي فين يجي يا اخي شبيه مثال تسمي
1: لا رامي
2: بروفيسيونيل
1: هاك ما ديما كي تقول يسمي نتفجع
4: لا والله ما تفجع فما برشا جوارات لعبت في الترجي ومشات النادي الفريق
1: بيان سور
4: برشا ومن جوارات
1: من الفريق مشات للترجي
2: من الفريق مشات للترجي
4: نبيل معلول
5: انا عندي قناعه في الليكيبيتي يبداو هكا معناها فما ريفاليتي ديما ماذا بيك فما انترميدير في الوسط معناها انك تمشي من الترجي للكلوب طول ولا من الكلوب للترجي طول نحسها درا كيفاش ولا من الريال
1: برشلونه تمشي للسعوديه
5: ولا تمشي للدوره هكا وكذا ترجع ما يفيق بيك حتى حد وتعدى في الويد لحكي سورتو كي تبدا ماكش ولد الجمعيات هذوما زوز معناها ياسين مريح ماهوش ولد مكشخه ولا ولد كلوب معناها بدا
2: ولد ريانا
5: ولد ريانا مع كلاويس فيقس ولعب البرا كان عمل انترميديير يمكن تتعدى بلوزو مو
1: نتمنى له حس سعيد القرار مش ساهل بتاتا سورتو نتصور كي خذاه وهو في وسط سيزون معناها مصحح يستنى يحب يعمل بيرفورمانس باهيه مع الفريقي ولكن الضربه واللي هو يحس فيه يعرف روحه يعرف بدنه يعرف ركبته خليته ياخذ القرار قرار باش واحد يحذر الريتريت في الكوره حاجه مش سهله بتاتا كل يوم تترينا كل نهار سبت ماتش كل نهار احد ماتش نهار الاثنين ديما انا سيونس وثلاثة واربعة وخميس وساك لونترينمون والماتش بعده ماتش وكوب دافريك وفواياجيت وتلا وفجأة تو ياسين مرياح والناس اللي بطلت كورة يقوم يلقى روحه ليبر ما عنده حتى شيء باش يعملوا نحكي بروفيسيونيلمون نتمنى انه يكون محضر الكاريير لما بعد الكورة اش باش يعمل امور استثمارات امور كاريير امور من بعد يحب يولي مسؤول انترنور ما نعرفش عليه
2: هو مش سهل مش سهل انك اليوم تكون في اوج العظام تاعك تاخذ ديسيزيون باش تقول انا باش نستقيل ولا باش نبطل الكره نعتزل كره القدم حاجه مش سهله فحبيت نبين كلمه على خاطر برشا كلام تقال على اليمين انه ياسين مريح خذا برشا فلوس من نادي فريقي وبعد جاء في وسط العظام مش صحيح الكلام اللي قاعد يتقال
1: حتى جماهير الفريق
2: وجماهير الفريق وحتى مسؤولي النادي الفريق
1: السعيد نتمنى له في قادم الكارير نتاعو ما بعد الكوره لا تتوقف الحياه
2: كرونيكوري
1: ولا عن العمل ينجم يكون بيصير في كارير وتتحضر لها معناها يلا سندريلا نتير ولا مسير حكايه دولوها برشا زاد على مواقع التواصل الاجتماعي في البدايه قلقتنا والنهايه كانت جميله شكرا لكل من تفاعل التفاصيل
0: هي البداية شفنا فيديو لكريم وفوزي مسعود اللي هما زوز أخوات من ذوي الاحتياجات الخاصة في المنستير باع جوالة تم حجز البضاعة متاعهم لكن صار تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي شيء اللي خلى الوالي ونواب الجهة يتدخلوا
6: أركم سعيد تو بالله هذوما زوز اخوات معروفين كريم مسعود وخو فوزي مسعود معناتها ديما قدام السبيطار معناتها تفكوا له سلعته وتعطيه محضر وكذا على كرتونه صغيره ينصب حتى نص النهار معناتها هذا معقول ولا معناتها
7: معروفين تي بتقلق من كل شيء وناس الزواب لحد محضر واحد هم بيسكو هما زاد كيف من ذوي الاحتياجات الخاصه نعرفوهم توا سنين الله من سكان حي رماده بالمنسير اليوم برشا تزامنوا معاهم وعندنا المفاجاه وحلينا لهم الاشكال وشكرا شكر خاص لكل من تضامن معهم وكل من عاونهم وشكرا كيف السيد والي منسير كيف نشكره اللي قابلهم وحكي معهم وكل شيء من الحاجات الباهيه الكريم وفوزي تدخل الساده النواب سي بلال وسي حسام امزالي وكيف المسؤول على المحطة بالمنسير وهدولهم شوف شهدولهم هدولهم البراكة هذية شو اللي ينصبوا فيها وسترسخوا منها شكرا لهم وبارك الله فيهم ورحم والديكم
0: هذا هو دونك الإشكال تفض مشكورين النواب والوالي اللي حلوا إشكال فوزي وكريم
1: ألف شكر على التفاعل، لأنه بالحق ساعات كي تحس بالعجز كي تشوف حالة هكي وبعد تسمع بعد 24 ساعة المتركاج بتاع تويلس على الفيسبوك خلى الناس تفيق بالحكاية، فتدخلوا زوز نواب مشكورين حسام زالي هكا وبلال، هذوما الاسامي اللي اعطاهم السيد اللي تكلم في التسجيل اللي كنتوا تسمعوا فيه، وكيف كيف السيد والي المناستير باش لقاو لهم حل، باش اعطاوهم كشك اليوم يسترزقوا منه. قال كل المستير تعرفهم الناس هذوما معنا من ذوي الحاجيات الخاصة يبيعوا في طرف مشوار وفلوريدا وغيره وكذا باش يسترزقوا. دونك رب ذرة نافعة عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الحكاية اللي صارت خلت الناس تعرف وخلت المسؤولين تفاعلوا، تحية لكل من تفاعل من موقعه وكل من حكي على الخبر هذا. يبقى بعد سفري القانون قانون وكذا، ولكن فنغزر ساعات زي أنا مش أي واحد نجح، ثم واحد دخل وراو دينار في النهار وثلاثة آلاف فرنك في النهار وخمسة آلاف فرنك في النهار، ما نجمش نعطيه محضر، ما نعرفش توافقني ولا رغم اللي فما اللي باش يقول لي القانون وكيفاش باش نفرق وكيفاش درا شنو. ساعات عينك ميزان كي نلقى واحد انا عنده اعاقه ثقيله ولا مش حتى نحكي على الناس هذوما واقف فيك يخدم في ما نعرفش كذا، كان عطيت بجنب نعمل روحي ما ريتوش حتى حد ما ينجم يتغش عليا. اظن
2: انا يظهر لي لازمنا نلقاو ان اكيليبر علاش نوصلوا للغادي. ديجا مثلا فما برشا راهو مدن كبيره في العالم تعطي مجال للناس للانتصاب، مثلا اللي يغنيوا في المترو اللي يغنيوا في الشارع اللي يضرب الجيتارة، فما زاد اللي يبيعوا. دونك راهو البيعان رفيق في قانون فيه في انت معناها بعد ساعات واحد يبيع لك الكاكي في الشارع يسترزق ولا يبيع في القطاني تعرف عليه كيفاش مخدوم الكاكي باش معناها الهيجين امبورطون، فما برشا حاجات امبورطون. اما علاش نحنا ما نعملوش لجنة زيدة متاع اللي تجي تعطيه مثلا رخصة بروفيزوار تجربه تشوفه في ستة شهور شخدم ريتها البراكة، البراكة هي بالضمان.
1: وتحية داير لصاحب المحطة اللي هو وفر الحل هذا زيدة باش اعطاهم البقعة واعطاهم البراكة،
2: خاطر هما معروفين. فما عبيد زيدة مش معروف، عبيد أخرى تستحق زيدة، فما عبيد عندهم لفولونتي باش يخدم. هو كي يجيك واحد ما يطلبش منك كرني إعانة ويقول لك يا خويا خليني أنا نسترزق، يلزمنا نلقاو له حل، لازم تعطيه حتى رخصة بنوع من الرقابة بنوع من الأداء. حتى زادة فما العبيد اللي تخدم يقول لك أنا أعطيني خلص البلدية أعطيه قديش تحب البلاس نكريها على عام على عامين. دوك زمنا نلقاو الحلول البسيطة بلس دو سوبليس. وأما معها ثقافة احترام القانون خاطر بعد ساعات تحل
1: حاتم. ولازم زادة مراجعة ما نعرفش نحكي عموميات بعض القوانين اللي تخلي للموظف سلطة انه يقيس وياخذ القرار انه يدوزي، ما لازم تكون فما
2: شيء لازم يجتهد
1: ما يوليش هو غدوه زاده مطلوب. نحكي عموما هذا مهم جدا. انتو كفرحنا للناس هذوما. واحد من الاخوات تقول لي لمعده عنده مرض في عينه وينجم يبرى معناه وعينه ترجع تشوف لو كان تتوفر له شويه الامكانيات اللي يحب يعاون ينجم يتصل، نجم نلقاو ألف طريقه باش نوصلوا لهم. انتو الحمد لله عليهم، مبروك وشكرا لكل من تفاعل مع هذه الحالة. ونسيسوا بعضنا مسيرش الناس كل واللي مش لاقي كيفاش يسترزق نحاول نوفروا له كيفاش يسترزق، أسهل من أن ساعاتها كان صعب شوية الأمور. يبقى القانون قانون ويبقى زادة تبقى روح القانون روح القانون. قداش ما زلنا وقت على الخروج؟
5: ما زلنا قداش على خذ راح
1: ترانسو عنا فاصل احنا تاو معنا
5: فيه فاصل عادي
1: معناش فاصل باي عنا خبار كيفاش
5: خذ راح فاصل قولوا انت
1: عليه
5: تحكي يا اخويا هذا ما نجموش نحكيو فيه
1: ياك
5: اللي فما قلت
1: انت
5: ترك بنا العصب ويعاد علاش تجي خليني نرقد انا عم نطلب
8: وبرسم الساعه الثانيه تو تكلم
5: تذكرت
2: اللي ترافاي
1: ما انا ياسين مريح ما تكلمتش سعد مجرد ما تكلمتش
5: انت تكلمت
1: ما تكلمتش
5: جبت مثلا تاع السيتي توب اونشيني سبع قضايا رامي عنده
8: فكينو بنجمان مندي
0: خليه يحكي رفيق بالحق
1: بيكمل مزيت دقيقه معنا معليش عبي دقيقه
9: عندي ما نحكي
1: تعبت يلا بارد
9: باش
1: نحكي احكي على اللي تحب ارجع بنجمان مندي احكي على ياسين مريال
9: نحب نحكي على الحاله هذه رفيق خاطر شفته وهادي المستير باين وكل ان شاء الله يسمعوا شي فينا هادي المستير يزيدوا يعمروا له الحانوت باش يخدم مرتاح ويعمل رسمات ويربي الريش كيما نقولوا وبالحق راهو صحيح انا تو رفيق عوان المراقبه كل والله فما برشا خير ويعملوا عين رات وعين مرات
1: امانه ما عارف خلينا نشوفوا حتى في الشارع
9: اخرج شوفوا نحن نسكنوا في تشاد نحن بنشوف انا ما نبغيش نقضي ما نحكيش دونك معناتها بالحق برشا حالات ساعات تتلخبط الامور وفما عباد تستغل في الحالات هذوما دونك اما مازال الخير وكو شكرا لك
1: كلمتك مهمة وين المراقبة سيفري وإحنا كلنا ولادهم شعبية ونعرف السوق ونخرج ونروفوا كيفاش ساعات ينجم يتلف في غمض عين على عين خاطر ظروف خاطر العبدة خاطر الدنيا خاطر ما نجمش الناس الكل معناها طبق عليها القانون العباد وقتها باش تولي مش لاقي كيفاش تسترزق مرة نكبس مرة نرخف عين رات وعين مرات وهذا باهي زاد للأمانة وقت اللي فما حالات تستاهل أن نغضوا عليها الطرف دونك جات في الحالة هذه نعتبرها خطأ تقديري والناس الكل تفاعلت وصولوا تات أهم من هذا أن والي مسير يتدخل أن نواب تتدخل هذا باهي عموما نشكركم كيفاه
9: المحضر جاء منه الخير
1: إفكتيف علاش قلت عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم لأنه محضر هو اللي جاب لهم الخير وجاب لهم رخصة نتاع خدمة وجاب لهم اليوم البركة وشكر للناس الكل على التفاعلات شكرا لكم على المساجات كان تحبوا رقم الهاتف الناس اللي تحب تعاون الأخوين 99 968 886 99 968 886 كما قلنا أنا واحد من زوج أخوات مريض مسحق عملية على عيني ربي يجعل إن شاء الله في ميزان حسناتكم الأخبار ثم نعود
10: احنا صوتكم في سياقس
11: على 91.2 دي وين فاهمة

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. واجهت العادة ما بين لي راف ماغورت توت سويت نمشي للكويز. كويز بربي نحبوا ديديكاس سبيسيال المستمعة وفية صديقتنا عفيف بوزوميتا الغربي اللي تحب تقول عيد ميلاد سعيد شهد الياسمين. شهد الياسمين تحتفل بعيد ميلادها بنوتتها عمرها 11 عام. بوها أحمد وعفيف أمها من أبي جان من أبي جو عفوني يقولوا لها كل عام وانت حية بخير وإن شاء الله ربي يعطيك الحاجات الباهية لكل شهد الياسمين. إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى يا شهد وربي يفرح قلبك ويفضل لك باباتك ومماتك عيد ميلاد سعيد.
1: شهودة
0: الكويز يلا. السؤال رقم واحد زيدونا
1: بابا.
0: السؤال
1: متكي بخل باش يجي يقعد بلاصته
0: زيدون
2: خرف مرحلة البخل باش يجيو.
0: ملعب الإمارات هو الملعب الخاص بأي فريق في العالم؟
3: نعرف
0: سيتي سندريلا.
1: نعرف مانشستر سيتي.
0: مانشستر سيتي
4: نقولي الأرسنال.
0: الأرسنال حاتم.
5: إميريتس ستاديوم الأرسنال في لندن.
0: رامي.
2: الأرسنال.
0: أربع أرسنال. زوز السيتي. الجواب صحيح. الجواب صحيح ملعب أرسنال. السؤال الموالي ما هو البحر الذي تحيط به أربع دول هي روسيا رومانيا بلغاريا وتركيا؟ شو اسمه البحر ذي زيدون؟
2: أحمر.
0: الأحمر ناصر.
2: الأطلس.
0: الأطلس.
4: البحر الأسود.
0: الأسود سندريلا.
1: أحمر.
0: الأحمر رامي.
2: الأسود.
0: الأسود حاتم.
5: بلاكسي.
0: بلاكسي البحر الأسود. جواب صحيح حاتم رامي والبرنس نقطة. السؤال الموالي لاغرافوز تعملوها كل
3: اغرافي
0: ملي احنا صغار تقعد تبان حتى في الخدمه بالعربيه شو اسمها؟
3: قول ممشات.
0: ممشات.
2: ممشات ما يتمش الاوراق تستوي.
0: يلا
4: ضابط الاوراق.
0: ضابط الاوراق. لا
2: شدات.
0: شدات سندريلا.
1: معلقه الاوراق.
0: معلقه الاوراق حاتم.
5: عمري مجال مخي ده.
0: صديقنا صديق صديقتنا هاجر صديقنا نكسوس عندهم الإجابة.
5: الشدادة.
0: الشدادة لا أما نفس الوزن.
2: ضغاطة.
0: ضغاطة لا تبدأ بالد.
1: دي دبيسة.
2: دبيسة صحيح.
0: جواب صحيح سندريلا والله. الدبيسة. الدبيسة الجواب صحيح كانت الأسرع
1: على سندريلا.
0: جواب صحيح. يلا السؤال الموالي
5: فما غنية نظرت عينك دبس
0: لا دي ما جبت فيها جملة معنى جملة جملة جملة يلا السؤال الموالي لكل مقام مقال ولكل زمان زيد
3: نعرف لكل مقام مقال ولكل زمان كلام
0: ناس.
2: مكان.
0: مكان.
4: لكل مقام من مقال ولكل عصر جاحظ
0: ولكل زمان
4: جاحظ
1: وكل زمان أوان.
0: أوان.
5: مقال.
0: مقال.
2: مكان.
0: نعطي أنديس.
2: نعطي أنديس.
0: رفيق رامي ناصر زياد حاج رجال. الحاج رجال جواب صحيح للسندريلا. لكل مقام مقال ولكل زمان رجال. السؤال الموالي
5: هما
0: اشكي
2: البيت اللي بعد
5: لوجيك
0: اشكي برا اشكي. السؤال الموالي حاتم
2: يس
1: رجال ونساء.
0: الاسرع يا اخو نقطه لانه العاصمه معروفه ما هي عاصمه نصر تشاتي فاش تعمل
2: والله
0: صاحبي مهم صاحبي اذا صاحبك اقنعني
5: يتوحشهم
2: لا صاحبي مادام بعث لي يرجع خلي يترحم يترحم يقول لي يقول لي
0: لا مريك لا مريك أنا قاعد بيتي فما خرجناش بيه ماني. يلا السؤال الموالي سؤال سريع سرعة ما هي عاصمة ما هي عاصمة الأسرع مش نعمل طول التاب خاطر يعرفوها الكل متأكد. ما هي اسكت شوية حتى ترسل الجواب أنت. ما هي عاصمة بلغاريا؟
1: والله أنا أعرف
3: براتسلافا.
4: بوخارست.
2: لا نعرف بلغاريا
0: مش براتسلافا. طول التاب البرنس.
4: قلت بوخارست أنا.
0: ناحية تليفون زيد ما تكلمش. شفتها سي قولها.
2: براغا.
3: بالكانس.
0: بالكانس.
2: براغا.
0: براغا.
3: زغرب.
2: زغرب.
1: بلغاريا.
0: وين وثقتي فيكم معناها وسهلة وسؤال سرع يلا حتمي
5: صوفيا
0: جواب صحيحة هي صوفيا برافو خليل شقريم نايو سامية سليتي سبورتيف ريم كلهم جابوا صحيح هي صوفيا السؤال الموالي حاتم
1: يا صوفيا
0: ما معنى في العربية
5: جاي من الصوفيزم
0: تكأك القوم تكأك القوم زيدون يلا
3: متكي
0: متكي برنس
4: غادروا المكان
0: غادروا ناس
2: غادروا
0: رامي
3: شكوا
0: شكوا به يلا
1: ناقشوا
0: ناقشوا تحية صديقتنا رورو عايد يجاوب صحيحة
5: تحركوا من مكانهم
0: تحركوا من مكانهم زوز أجوبة أنت والحاج ضد
3: قعدوا في بلاستهم تقوقعوا
1: اجتمعوا
5: ركضوا في البلاصة
0: جواب صحيح اجتمع القوم وازدحموا هذا ما معنى نقطة جديدة للسندريلا السؤال الموالي
1: أمور هكا نفهم
5: دبوسة
0: يلا السؤال الموالي زيدونا
5: ويا
3: حكي عيني
0: أي من الحضارات القديمة ابتكرت أول نظام كتابة مسمارية معروف في التاريخ الحضارة
3: عثمانية
0: برنس
4: لا لا فينيقية
0: ناصر
2: الأندلسية
0: سندريلا
1: فرعونية
0: الفرعونية رامي
3: الفرعونية
0: غلط حاتش
5: البابلية هي اللي بديت باللور فما الفارسية زادا من بعد اللي تحكي على الكريتير سومرية
0: سومرية الكريتير
5: الكريتير كونيك زيد شكون كونيك
0: كي قلت انا شنو قلت
3: ديميني
0: ديميني اموال الكريتير ما نقعدش وحدي معناها اذا كنت تو ميتريس با لو فرونسي
5: علاش تحكي شنقول الكريتير كونيك
0: علاش علاش تو ميتريس
3: على واحد يتعلم
0: صح احكي لغتك اللي تو ميتريس معناها
3: الكريتير
0: هذه النخبه وقاري الصحافه وطبيب وكل
3: عمل حد في الثالثه في الراديو
0: هذه حضره للتاريخ حتى الكريتير
3: الكريتير
0: مخيبه كي تولي اير هكا والله نعتذر على ديميني نقطه جواب صحيح الحضاره السومريه حاتم نعتبر النقطه صحيح السؤال الموالي من هو الشاعر العربي القديم صاحب الملحمة الشعرية الأطلال التي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم يلا
1: سومة
0: شكون اللي عنده الأطلال برنس
4: أحمد شوقي بك
0: لا زيد
3: متنبي
0: لا
2: أمير طلال والله ذالي مش أمير
3: ذنب مذكراته
0: يلا
3: نجيب محفوظ
0: لا يلا ومين
1: احمد شوقي
0: قلنا لا
1: لا
0: برافو صديقتنا يسرى البدوي
1: برافو جوجل
5: مش ابو فارس الحمداني هو كتب برك عصي الدم لا ذهلي امير من الامراء اللي كان
3: ابو علي المعالي
0: وكتبها بطريقه الطريقه نتاع الكريتير نتاعو كان جميله جدا
5: الكريتير كونيك
0: يلا
5: اوكي دي
0: اوكي دي نعطي
5: الانديس لولاني ما نطلعوهش حتى بلادي
3: قالك لولاني ما مازال
0: نعرفه ابراهيموفيتش
1: ابراهيم
3: ابو ابراهيم زلاتاني شكون
0: ابراهيموفيتش الانديس الثاني نجي جويني هكا عطيت الاسم انا
1: ابراهيم ناجي
0: جواب صحيح الحمد لله ابراهيم ناجي السؤال الموالي زيدونا
3: راي اخويا
0: مشيو شويه شوف لي حل اخصائية التجميل زياد اللي مثل دورها سوسن معالج شو كان اسمه في المسلسل زياد يلا 3-2-1 توب برنس
4: نارمين
0: نارمين
2: فاطمة
0: فاطمة
1: نارمين
0: رامي تعرف؟
6: لا عرفت رفيق والله. لا شوف
0: كاتب العمل
5: هذا اللي نعرف هذي
0: سندريلا
1: لحظة بركة
6: ميمي
1: على ميمي
6: ميمي
0: تعليش تقول
6: خطرين تشويت عليه
0: كيفه؟
6: تشويت على الإجابة والله.
0: شو اسمه؟ مش ميمي، ميمي التربيجة
1: ماري
0: الاسم حشي بالاسم
6: برا خرج المضمون
0: حشي بالاسم يلا
6: ميمي
0: الاسم مش التربيجة
6: مونة
0: مونة
5: مريم
0: زوز مريم جواب صحيح ميمي الجواب صحيح وأنت صفر من النقاط. لا قالت مريم وميمة وبعد سأقول حاتم قال مريم. يلا السؤال الموالي كانيش متاع دوجة شو اسمه
6: أسبوعي وهو يحب بيته
0: برنس
4: كوكو
0: كوكو يلا
2: لولو
0: لولو
2: كوكو
0: كوكو
2: شيواوا
0: شيواوا
1: بامبوشكا
6: اي
2: بامبوشكا
0: جواب صحيح
6: اسبوعي تحبس تحبس
0: جواب صحيح سندريلا و
5: عجبتك لي كريتير متاعي
0: ما نعرف ايش هذه تحبس تحبس
6: تحكي بشدك وقتها بدوجه ولا فضيحه وقتها اسبوعي عنده جريب وعزقته واطلع بدل القسم وين عايش انت كيف المتر
0: والله لا نعرفها والله
1: ودارتها بطيبه اميامي كسكسي بالملناني ودارت زي زينوبة خاطرين ديما نقول الكسكسي بالحوت ما تاكلش معاه البن ما يتشربش معناه البن دونك قالت لها راهو يا بنتي راهو الكسكسي بالحوت ما نشربش البن راهو ما ناكلوش بالبن دونك معلومه مهمه قالت اميامي
0: معلومه مهمه
5: لكن با بروفي ميديكالمون
0: الحوت والبن حاتم ما هي اكبر جزيره في العالم من حيث المساحه
2: ايوه
0: زيدون حيث المساحة
2: بدل السؤال فينيز
0: فينيز برنس
4: مالتا زعما
0: مالتا نسر
2: جربة
0: جربة سندريلا
1: هاواي
5: هاوان
0: رامي
2: سيسيليا سيسيليا
5: أستراليا
2: ليه أقلك
0: أكبر جزيرة في العالم من حيث المساحة الإجمالية
2: باهاماس مو جزيرة أستراليا قارة
0: قارة مش جزيرة شو هذي حرف الأول
5: سومطرة
0: نقول الحرف اللي طلع
2: يربح
0: جي
2: جورجيا
5: جاكرتا
0: جي دو جي غالدين
2: جي غالدين
0: يلا
2: جي كوم غانغون جي ديك
0: جي ديك جي كوم كوم جرونادين صحيت
5: غابون
2: تريندات توباغو
0: لا
5: غرناد
4: جورجيا
0: دونالد ترامب
2: باهاماس انا قلت غرينلاند
0: رامي جواب صحيح
5: نعرفها ايسلاند
0: غرينلاند جواب صحيح
5: عرفها بالفرنسي
0: ايسلاند ولا ليرلاند اللي لايمات
5: ليرلاند ليرلاند
0: مش لحاولنا الفيزا ما نعرفوش فلوس
5: فلوس الفيزا
0: خاطر الناس
5: كل والبارح الماتش عذبوهم عملوا شارة سوداء كي عملوا الليمن نتاع الكيان طب سوريوس ما حبش يلعب دا قيدو جارديان باش ما يتعاقب عاسيلو بدعوا بهم وعطاوهم ثلاثة
0: حلا
5: اسمع ومشي وريت الجمهور تو هي ظهر لي في شيبر تلعب في قبرص
2: مشاو ليه هما مشاو لعبوا في المجر
5: لعبوا في المجر بون فما كان نتاع ايرلندا هما حتى المشجعين نتاعهم ما عادش يمشيو لهم معناها سون تالمون روجتي
0: تالمون
5: خافوا حتى لي فيزا ما عادش ياخذوهم
0: يلا سيدي ربي يحفظ اخواتنا في فلسطين وربي ينصر الاشقاء في الشعب الفلسطيني يعطينا النتائج باش نعرفوا نختموا الكويز شكون الفايز
6: يلا
0: حاتم وميمة 6-6 والبقية
6: 6
0: رامي 3 الحاجة 2 زياد 1 والناصر 0 6-6 دربي العمالقة حاتم بالحاج وسندريلا سؤال الفاصل نمشيو في الثقافة
6: نمشي الثقافة
2: برا برا
0: سهل برشا هذا سهل به سهل سهل سهل مهل
1: مهل
2: سهل بهل
0: من هو صح لا ولي قالوا لي برا الثقافة الكل مرتاحين هي رامي ناصر ليش مدخلكم رموز الثقافة تكلمت زعما زعما خلينا نطلعوا النيفو للمستمعين زعما خسارة مش احنا ناصر ناصر صفر في الكويت برا برا برا ثقافة سندريلا حاتم من هو ساحب رواية ما يتكلم حد 100 عام من العزلة سندريلا
1: عام من العزلة مئة عام من العزلة.
6: قول أنا لين خاتيني.
0: يبدأ بجلي.
6: بجي.
1: جابرييل غارسيا.
5: جابرييل غارسيا ماركيز.
0: غارسيا ماركيز صدقني منعتها أنت بجلي. والله كيفاش هكا نفسر جامع نقطة هات النقطة السندريلا. السؤال الموالي. ما هو جمع كلمة داء؟
1: داء.
5: على بديت بيان.
0: بلا بديت بيان هي حتى مش بكتفولي. يلا جمع داء.
2: يحبش خسارة.
5: داءت.
0: داءت عندك فرصة تربح. عندك فرصة تربح.
1: قد
0: اخرج هذا مستوى ربح دينورا ما تخسر
5: ادواء
0: ما تنتجبش كل قد كل شيء الا قد صفر من النقاط
4: كيفما شركه اسمها ادويه
0: يا حاج خسر تخرج السؤال الموالي سألنا على الجزيره سألنا على ما معنى عبد ميزوغام
1: ميزوغام
6: بيتو يا اخي
0: ما يتكلم حد ام ميزوغام tu peux quitter
6: اي
0: جو كمان الجمله جيمري
6: بيان
1: ميزوغام
0: ام ميزوغام هو انسان c'est une personne qui refuse ou déteste ماذا
1: الماركت الكبير العالمي
0: الماركت الكبير
5: العرس
0: وهو الميزوغام الكبير الفائز حاتم بن هاشم
5: Allez, monsieur, dis-moi.
0: ميزوغام يجاوب على ميزوغام جوابك صحيح حاتم وانت الفايز شكرا لكامل الفريق تحيه لكم انما كنتوا تسمعوا فينا شكرا لكم اللي تبعتونا تحيه للبرنس في قياده الفريق سندريلا زياد ناصر حاتم ورامي مرخرة قولك شارل لباسر امروم عزيز في الاخراج ريمخبي في الاعداد جان سليني في الاعداد وصديقنا حسام يحيى في الاخراج الرقمي 8 متاع الليل مقابله منتخبنا اليوم السعيد ان شاء الله يا ربي للنسور شاندوا المنتخب والناس اللي باش تمشي بربي مع المنتخب من الدقيقه الاولى حتى للدقيقه الاخيره وربي ان شاء الله يجعل الفوز من نصيبنا بعد شويه جعفور ساعه سعيده نص نهار ابتسام في هنا تونس ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الناس الكل ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل وان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب نهاركم اسعد الايام باي باي تشاو تشاو

0: وين؟ القيروان باجة وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض

0: القيروان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: ترند مع ديوان ترند ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: Early in the morning, late at night, it don't even matter what time it is. Presidential roller, RM, wait. Whenever I find time, it's okay.

0: اس مصباح الخير تونس كل نهار من 6 ل 7 ساعه خفيفه تبداو بها نهار في فورمه مع ايمان السكوحي.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فم. نهار جديد وصبحيه جديده وموعد جديد من برنامج صباح الخير تونس. نسلم عليكم وين ما كنتوا تتابعوا الفريكونس نتاعنا على 91.2 صفاقس 93.5 تونس الكبرى ستريمينغ ديوان فم بون نت. تتفرجوا في اللايف نتاعنا على الباج فيسبوك وشين يوتيوب. ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. نسلم عليكم برشا مستمعينا في تونس ولا ايضا اللي تتابعوا فينا خارج تونس. الناس اللي تسمعوا فينا على الافام وايضا اللي تسمعوا فينا على الاستريمينغ. ان شاء الله يا رب يعطيكم الوقت الطيب يرزقكم الصحه والعافيه ويبارك لكم ان شاء الله في صحتكم في ارزاقكم وفي صغيراتكم وعائلاتكم. صباح الخير تونس كيف العاده من توا للسبعة متاع الصباح. ايمان سكوحي كنت ميكرو عزيز عوني في الاخراج, حسام يحيى في الاخراج الرقمي. وانطلاقتنا تكون بدعوه ودعوتنا اليوم باش تكون موجهه للصغيرات نتاعنا. ان شاء الله ربي يحفظهم وين ما كانوا. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إنك وهبت لي أبنائي من غير حول مني ولا قوة, فاحفظهم بحفظك بلا حول مني ولا قوة. اللهم احفظهم من أي مكروب يصيبهم ومن كل شر وضرر. اللهم احفظهم من الأسقام والأمراض. اللهم ولا تجعل ابتلائي فيهم. اللهم أجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلهم من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس دينا وعبادة وأخلاقا ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيشة. اللهم اغنهم بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. ربي كما حفظت كتابك إلى يوم الدين احفظهم من الشيطان الرجيم. ربي وارزقهم صحبة الأخيار وخصال الأطهار والتوكل عليك يا جبار. ربي وأبعد عنهم أمراض القلوب والأبدان وبلغني فيهم غاية أملي بحولك وقوتك يا كريم يا منان. ربي متعني ببرهم في حياتي وأسعدني بدعائهم بعد مماتي. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. كانت هذه دعوتنا لليوم. إن شاء الله ربي يحفظ لكم صغيراتكم وين ما كانوا. تحياتنا ليكم. ننطلقوا بموسيقتنا في صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فان.

0: ستة وتسعتاشن دقيقة رجعنا لكم من جديد، تحياتنا لكم وين ما كنتوا أصدقائنا على الشين يوتيوب. نسلم عليكم برشا صديقنا مهدي محب رقم واحد، صباح الخير تونس. أمونة البجاوي صباح الخيرات. فدوى الديلي نهارك فلو. ياسمين صديقتنا سيدة يحيى نهارك أسعد الأيامات صباح النور. صديقنا ياسين مزهود كيف العادة كل الشكر ليك على دعواتك الجميلة. صديقنا رياض ري، صديقنا معز المنوبي نهارك فل. وياسمين رفيعة حداد أيضا متواجدة معنا، إن شاء الله يا رب يعطيك الوقت الطيب. سمية الهواري كلكم كلكم محلى لمتكم ومحلى إصبح معاكم، تحياتي ليكم الكل. درة هاي لحق التوى نهارك ورد يا درة. خلينا نشوف حالة الطقس تسويت في الميتيو. ميتيو بالنسبة للطقس اليوم الثلاث 29 سبتمبر 2026 يتميز بظهور سحب عابرة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع إمكانية نزول أمطار متفرقة بالجهات هذه. تهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية فيما تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. تشهد درجات الحرارة ارتفاع طفيف تتراوح القصوى عامة بين 29 و33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. أوقات الصلاة لليوم، صلاة الصبح كانت مع 4:46 دقيقة، الظهر نص نهار و17 دقيقة، صلاة العصر مع ماضي 3:32 دقيقة، صلاة المغرب مع 6:08 دقائق، وصلاة العشاء مع 7:32 دقيقة. إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب، إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكفة أعمالكم. ميتيو نتعديو توا لنصيحتنا لليوم. نصيحة اليوم: من أكثر الحاجات اللي تقلقنا أحنا كأولياء وقت اللي نعدي ونهار كامل نخدمه ساعات طويلة وإحنا بعاد على الصغار امتعنا، وأكثر أسئلة اللي تجي لبالنا كيفاش نجمو نكونوا حاضرين في حياتهم وإحنا مانيش ديما معاهم. الحماية مش معناها أنك تكون واقف عند دروسهم 24 ساعة، الحماية تبدأ من الأحساس بالأمان. صغيرك يلزم يعرف أنه مهما كنت بعيد أنه فما إنسان يسمعه يفهمه ويقف معه. حاول تتعامل معهم وقت ثابت يوميا حتى 20 دقيقة، مش بالضرورة يكون وقت طويل، ولا تليفون صغير وسط النهار، ومش بالضرورة تسألوا قريت خدمت دروسك. فما زيدة نوع من الأسئلة كيما شنو فرحك اليوم، شنو اللي قلقك، فما حاجة حبيت تحكي عليها وما لقيتش شكون يسمعك. خلي التواصل بيناتكم ديما مفتوح من غير خوف ومن غير أحكام، خاطر المراهق اللي خاف من ردة فعل والديه ينجم يخبي عليهم مشاكل كبيرة، تنمر، ضغط من الأصحاب، ابتزاز، علاقات مؤذية أو حتى أخطاء هو محتاج شكون يوجهه فيها. إذا كان أنت بعيد لازم تعرف شكون قريب منهم، من المدرسة، العائلة، الجيران الموثوقين، عبيد تنجم تعتمد عليهم وقت الحاجة. أما الأهم ما تخليش المسافة تتحول الغياب عاطفي. الهدايا الفلوس ممكن يفرحوهم أما ما يعوضوش سؤال، تعنيقة، كلمة طيبة ولا إحساس إنك موجود. صغارنا ما يحتاجوش منا إنه نكونوا مثاليين، يحتاجوا إنه نكونوا حاضرين بقدر ما نستطيع. يحتاجوا إنسان ثابت يسمعهم يحسسهم إنه مهما تبدلت الظروف راهو عندهم وين يرجعوا وعندهم وين يمشيوا. خطر أحيانا أقوى حماية نجم تعطيها لصغيرك هي أنك تخليه متأكد حتى لو كان أنا بعيد أنت عمرك ما كنت وحدك. وكانت هذه نصيحتنا لليوم. نصيحة اليوم: الإحساس بالتقصير ديما عنا موجود أحنا كأولياء، وخاصة وقت اللي نحسوا أنه الخدمة متاعنا وإلا التزامنا الدائم البرة وإلا شغلنا والمشاغل اللي ديما هكا ملهيتنا تحسسنا بالبعد على صغارنا. فما بعض هكا الحاجات اللي نجموا نعملوهم من أجل أنه صغيرك يحس أنك حاضر حتى لو كان أنت بعيد عليه نهار كامل، حتى لو كان أنت ممكن تخدم في ولاية بعيدة أو حتى اللي والديهم متواجدين خارج أرض الوطن يجيهم فقط وقت العطل اللي يقابلوهم المسألة هذه مهمة جدا، راهو كل صغير وخاصة في أعمار حساسة يعرف أنه عنده شكون اللي يلجأ له وقت اللي تكون فما خطر، وقت اللي يكون فما إحساس خايب قاعد يحس به. فإذا كان يكون يخاف من والدي، إذا كان يخاف من الحكم بتاع الوالدي أو من التصرف أو من ردود الفعل، راهو باش يبحث على أشخاص أخرين يلتجئ لهم، والأشخاص هذوما ما نعرفوش كيفاش ينجموا يوجهوهم. إن شاء الله ربي يحفظ لكم صغيراتكم الكل. 26 دقيقة نكملوا بالموسيقى، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: على ديوان FM. رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان FM صوتكم. رجعنا معاكم في صباح الخير تونس.
1: الستة وثلاثة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم من جديد ومكملين معكم مشوارنا في صباح الخير تونس. تحياتنا لكل أصدقائنا صغار اللي قاعدين يسمعوا فينا توا ديما لقيت هذي. نتفكركم صحة فطوركم، صحة قيوتكم، صحة صباحكم، إن شاء الله تعديوا ونهير مزيان يا ربي. نعرف بدأت تكثر الدروس وبدأت تكثر الأدوات وبدأ هكا الريتم بشوية بشوية يطلع في القراية. إن شاء الله ربي معكم، ربي يحفظكم وربي ينجحكم. خلينا نكتشفوا توت سويت دراسة ستنا لليوم. شات ماتان. فما أوقات نقوم من النوم والمزاج متاعنا متبدل، فرحان، مخنوق، خايف، وساعات حتى حزين وماكش فاهم علاش. بعد شوية تبدأ تتفكر، البارح حلمت حلمة، الحلمة هذية ممكن وفيت، ولكن الإحساس اللي خليت الحلمة هذية تقعد متبعتك ساعات حتى نهار كامل. زعما حلمة مدتها دقائق تنجم تأثر على المزاج متاعنا وعلى الدماراج متاع النهار متاعنا.

0: أي نعم، الأحلام تنجم تأثر على مزاجنا في الصباح، أما مش بالضرورة لأنه الحلمة عندها معنى خاص أو لأنها تتنبأ بحاجة باش تصير. التأثير غالبا يكون مرتبط بالمشاعر اللي عشناها وقت الحلمة بالطريقة اللي فقنا بها وقت النوم، وخاصة فما مرحلة يكون فيها المخ نشيط برشا تظهر الأحلام بشكل أكثر وضوح. إذا كان الحلمة فيها خوف، حزن، غش أو توتر، نجم تفيق وتحس بالمشاعر هذيك ما زالت موجودة حتى ولو كان نسيت تفاصيل الحلمة بعد دقائق. والعكس صحيح، حلمة مزيانة هكا مريحة نجم تخليك تبدأ نهارك بأحساس إيجابي. ساعات تفيق مقلق أو متضايق من غير ما تتفكر حتى الحلمة أصلا، وهذا يصير لأنه الذاكرة متاع الأحلام هشة جدا، ولكن الأثر العاطفي ينجم يبقى لفترة قصيرة. الأبحاث في علم النوم تشير زيادة أنه الأحلام مرتبطة بمعالجة وتنظيم الذكريات والمشاعر، وخاصة التجارب اللي عشناها خلال النهار. يعني المخ وقت النوم يواصل معالجة جزء من المعلومات والتجارب العاطفية اللي عشناها على امتداد النهار. أما مهم جدا أنه نفرقوا بين الحلمة والتأويل متاعها. الشعور اللي يخليه الحلم حقيقي هذية مهم جدا أنه نحاولوا كيفاش نحيوة، لأنه مش بالضرورة الحلمة راهي تعطينا رسائل مخفية أو تتنبأ لنا بحاجات ممكن تصير لنا. هذاك علاش إذا كان قمت بعد حلمة مزعجة نستعوذوا من الشيطان، وفما حاجات اللي أوصانا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الفزع في النوم، وقت الأحلام الخايبة نعملوهم وما نستعجلوش ونقولوا نهاري كيش باش نعديه ولا نهاري باش نعديه خايب. ناخذوا هكا بعض الدقائق نعملوا تنفيسة باهية، نشربوا شريبة ماء، نحلوا هكا شباك، نخليه ضوء النهار يدخل للدار، نقعدوا نفكروا في روحنا هذه راهي حلمة، والمشاعر اللي قاعدين نحسوا فيها راهي مؤقتة، أما راهو النهار مازال ما بداش. وكانت هذه دراستنا لليوم في شات ماتان. شات ماتان، تخيلوا حلمة تنجم تفسد لك نهار كامل. اسم الله عليكم الكل، ربي يبعد عليكم الأحلام المزعجة، وإن شاء الله يا ربي ترقدوا النوم الهادئ الكافي اللي تقوموا به وانتم في كل نشاط وحيوية يا رب. ونعرفك الناس اللي ستوها كنقولوا تخضريت في الحلمة وما تفهم منها حتى شيء، ولا ساعات تحس فيها دي زنديس خايبين، ولا تحلم بعبيد تحبهم ممكن في موضع خايب، ذيك الكل ويخلي انرجي خايبة. فأول حاجة كما قلت لكم نقوموا نستعوذ من الشيطان الرجيم، ونقوموا بالسنن اللي قال لنا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الحلمة الخايبة، وننطلقوا في نهارنا. 6:37 دقيقة احنا نكملوا بالموسيقى في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: President Rollin, RM, wait.
1: هكا يبدأ الصباح على ديوان FM. رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة.

0: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانة فام صوتكم. رجعنا معكم في صباح الخير تونس.
1: صباح الخير تونس, صباح الفل لتوانسة الكل. تحياتنا لكل الأصدقاء, لتحق صديقنا دالي ترابلسي عندكم دايدة على الشات. تحياتنا ليك, نسلم عليك برشا. أيضا صديقتنا إيسيا الدغاري أم زيدون, محلها لما كيف العادة. ونشكركم ديما على التعليقات الجميلة اللي قاعدة نقرأ فيها كيما كل صبحية. فما مقال توا وانا قاعدة نتصفح في الجرايد, حبيتها كي نعطيكم بعض المعطيات. مقال مهم وفيه عديد الأرقام اللي يلزم نقف عليها اليوم. 450 مؤسسة دون قيم عام وشغورات ب 4000 خطة قيم من يسير المدارس والمعاهد. المقال هذية تلقاه في جريدة الشروق في صفحة 16. المقال لزميلة شفية إبراهيمي تقول أنه مشاغل العودة المدرسية أثناء ما وقفتش عند حدود الاكتظاظ وتواصل أشغال الصيانة والنقائص المسجلة في بعض التجهيزات والإطار المدرس. برزت أيضا إشكاليات تعلقت بالموارد البشرية المكلفة بمتابعة التلامذة وتنظيم الحياة المدرسية. أثارت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين مسألة النقص المسجل وفق تقديرها في سلك القيمين والقيمين العامين, واعتبرت أن النقص هذية يطرح إشكال في قدرة عدد من المؤسسات على تأمين مختلف المهام المرتبطة بالحياة المدرسية. كانت تحدثت في بيان أصدرته بمناسبة العودة المدرسية عن أكثر من 450 مؤسسة تربوية من غير قيم عام, إلى جانب وجود أكثر من 4000 شغور في سلك القيمين. وربطت الوضعية هذية بما تعتبر صعوبات في متابعة التلامذة وتنظيم الحياة المدرسية, وحذرت من إنعكاساتها على الانضباط والإحاطة بالتلامذة داخل المدارس. الأرقام هذية تعتبر ما هيش مجرد نقص في عدد الموظفين, ولكن أيضا ربطتها بمدى قدرة المؤسسات التربوية على تأمين التأطير والمتابعة اليومية للتلاميذ, وخاصة في ظل تعدد المهام المرتبطة بالحياة المدرسية. وفي مواجهة الوضعية هذه طالبت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين بالترفيع في عدد المراكز المخصصة لسد الشغورات في خطة القيمين العامين, إلى جانب فتح مناظرة لانتداب قيمين. واعتبرت أنه هذا من شأنه أنه يخفف الأعباء المحمولة على الإطار المتواجد حاليا, ودعات وزارة التربية لتوفير الموارد البشرية والإمكانيات الضرورية لضمان سير المؤسسات التربوية واحترام الاتفاقيات المبرمة وفتح حوار مع الطرف النقابي. موضوع مهم جدا كما قلت لكم, وخاصة الضغط اللي قاعدة تعيش فيه المدارس والمعاهد. وفي وقت اللي نحكيه اليوم على أنه باش نمنعوا التلامذة أنهم يخرجوا خارج المحيط المدرسي في الأوقات الكروز ولا الأوقات اللي ما فماش فيهم قراية, ففي المقابل مهم جدا أنه نلقاو الموارد البشرية الكافية من أجل الإحاطة والمراقبة متاع التلامذة. نعرفوا خدمة القيمين والقيمين العامين قديش مهمة برشا, ونتفكروا احنا قديش كانوا هما من الأشخاص اللي حافظوا على الديسيبلين داخل المعاهد, وكان القيم مجرد انك تراه في الساحه, حتى لو كان حال طبليتك تقفلها شعرك محلول تلمه. كنا نخافوا برشا من القيمين, فمهم جدا انه يرجع الانضباط والالتزام هذية في علاقه بالقيمين. واذا كان فما شغورات حسب اللي حكيته الجامعه العامه للقيمين والقيمين العامين, فمهم جدا انه اليوم نسدوا الشغورات هذية من اجل مصلحه التلامذة, من أجل زادة أنه نخفوا الضغط على الإطار التربوي. خاطر إذا كان يكون فما نقص, فالعبيد اللي قاعدة تخدم باش تخدم بضغط, فأكيد باش تنجم تلقى برشة تقصير في المهام امتاحة, وما تنجمش تتواصل مع التلامذة وتقوم بدورها التربوي كما يلزم. هذية فقط مقال حبيت نتقاسمه معكم, كما قلت لكم مقال تلقاه في جريدة الشروق وتلقاه فيه عديد الأرقام الأخرى. 56 دقيقة احنا نكملوا بالموزيكا, نرجع بعد شوية. يا ما تبعدوش
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام

قبالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثلي للأربعة مثلثة للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لك تيوليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: الفنان يكمل معاك نص النهار. أستاذ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال. ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: رجعنا معاكم في صباح الخير تونس.
2: صباح الخير تونس, صباح الفل للتونس الكل. بعض الدقائق قعدت في البرنامج ما حبيت نحكي حاجة مهمة جدا واللي ممكن ساعات احنا الأولياء نحيروا فيها وقت اللي تصير حادثة مؤلمة أو صادمة, خاصة يكون فيها طفل أو مراهق. نحيروا كيفاش نحكيوا مع صغارنا, نسكتوا باش ما نخوفوهمش. لهنا الحقيقة سكيت مش ديما الحل, كيف زادة التخويف والترهيب مش طريقة صحيحة متاع التربية. صغيرنا محتاج يفهم شنو صار ولكن بالطريقة المناسبة للعمر متاعه من غير تفاصيل قاسية وإلا صور ولا مشاهد نجم تخليه يعيش الخوف. الهدف مش إن نقول له شوف إش صار الفلان انت زادت نجم يصير لك كيف اللطف عليك, إنما نستغلوا الحادثة باش نعلموه كيفاش يحمي روحه. مثلا كان حادثة مرتبطة بالطريق نحكيه على قصان الكياس, الانتباه للسيارات, كيف إذا كان مرتبطة بالأنترنت أو بشخص غريب نعلموه قواعد الأمان, كيفاش يرفض موقف يزعجه وشكون يمشي وقت اللي يحس روحه في خطر, كيف إذا كان الحادثة مرتبطة بأصحاب السوء شنية ينجم ينجر عليهم من مشاكل. المهم حسب الفئة العمرية نعرفوا كيفاش نستعملوا المفردات امتعنا. الأهم أنه ما نعطيوش لصغيرنا الأحساس أنه العالم الكل خطر وأنه المصايب تستنى فيه في كل بلاصة. النجم نقولوا له الحوادث هذه تنجم تصير ولكن فما تصرفات تنجم تقلل من الخطر وتحميك, هكا نربيوه على المسؤولية مش على الخوف. زي كيف مهم جدا انه نعطيوه فرصة انه يسأل ويعبر ويحكي على الحادثة من المنظور متاعه. هو نجم يسألك لطف على صغيراتكم ماما انا نجم هكا يصير لي هكا, ما نجيبوهش بطريقة اللي تنجم تفزعه ولا تنجم تخوفه ولا تخليه ينجم حتى ما عادش يخرج من الدار. نجمو نقولوا له كيفاش نتعلموا نكونوا اكثر امان, كيفاش نحميو ارواحنا وديما نطمنوا صغارنا انه احنا موجودين معاهم مهما كان الامر. ساعات صغيرنا يراء الحوادث هذية في الريزو سوسيو, ساعات يتحكيلوا عليهم في المدرسة في الكوليج في الـ في الـ في الليسي. فلهنا وقت اللي نحسوا انه فما تغير في الكومبورتمون تاع صغيرنا, خوف متواصل ولا احلام خايبة, تشنج كبير, فمهم جدا انه نطلبوا المساعدة. في النهاية دورنا مش انه نربي وصغارنا انهم يخافوا من الدنيا, ولكن مهم جدا انه يعرفوا الدنيا هذية اللي فيها مخاطر ويعرفوا كيفاش يفهموا الحدود متاعهم ويتصرفوا وقت خطر. إن شاء ربي يحفظ صغيراتنا وصغيراتكم وصغيرات الناس الكل. ربي يحفظكم ويحفظ وليداتنا. هكا نوصلوا نهاية موعدنا من صباح الخير تونس. مرسي عزيز, مرسي حسام. احنا نتلقاو إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.
0: احنا صوتكم في سفاقس
1: على 91.2 ديوان فام. L'essentiel de l'info. Flash News.
3: موجز السابعة صباحا, ديوان فم. صباح الخير. اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار تصدق على اسناد هذه الحوافز لفائدة مشروعين في قطاعي الفلاحة والصناعة, فيما تم رفض 3 ملفات اعتبارا لعدم استيفائها شروط القانونية المطلوبة وفق بلاغ صادر عن الهيئة التونسية للاستثمار. جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للجنة لسنة 26/2000 والمنعقدة برئاسة المكلف بتسيير الهيئة التونسية للاستثمار جلال طبيب, والتي نظرت في 5 ملفات بقيمة استثمار جملية تفوق 100 مليون دينار. صادرات المنتجات البيولوجية التونسية تبلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000 نحو 52 ألف طن، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق معطيات الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نشرها المرصد الوطني للفلاحة. كما أظهرت المعطيات ارتفاعا بنسبة 19.8% على مستوى العائدات التي بلغت 669.2 مليون دينار إلى موفى شهر أوت 26 و2000. فريق متعدد الاختصاصات من وزارات البيئة والداخلية والفلاحة والصحة يجري مؤخرا عمليات مراقبة شملت عددا من المواقع والأنشطة الصناعية، وذلك في إطار الجهود الرامية لحماية وادي مجردة ومليان من التلوث حسب ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة البيئة. وأفضت عمليات المراقبة ل18 موقعا لمصانع وأنشطة بولاية منوبة إلى رفع 11 مخالفة بيئية واقتراح غلق 3 مواقع مؤقتا ورفع 4 عينات من مصادر تلوث، وذلك على خلفية عدم مطابقة عدد من الأنشطة للمعايير الوطنية والحدود القصوى للسكب في الوسط المتلقي. ومن المنتظر أن يتواصل عمل الفريق ليشمل ولايتي جندبة وباجة. غدا الأربعاء الموافق للثلاثين من سبتمبر الجاري وبداية من الساعة 9 صباحا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تنطلق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي بعنوان السنة الحالية، وذلك تحت إشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني. وتتضمن التظاهرة التي ينظمها ديوان الوطني للأسرة إلى جانب الأنشطة التوعوية والتثقيفية عيادات للتقصي المبكر لسرطان الثدي التي تؤمنها الفرق الصحية وفرق التثقيف التابعة للمندوبيات الجهوية للأسرة والعمران البشري بتونس الكبرى. الفرق البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة تسجل منذ بداية سبتمبر الجاري تلقيح أكثر من 3500 كلب وقط، وفق معطيات صرحت بها مصالح دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وفي الشان الدولي، هولندا تعلن أنها استدعت سفير الاحتلال لديها احتجاجا على قرار الكيان المحتل سحب صفة الدبلوماسية من دبلوماسيين هولنديين لدى السلطة الفلسطينية في رام الله. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفي ما أورده موقع أكسيوس بأنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران. ومن جهة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن قنوات الوساطة القطرية والباكستانية بين طهران وواشنطن اتخذت طابعا أكثر جدية بعد أن قدمت إيران خططها بشأن المفاوضات. وأوضح عرقجي أن الوسطاء القطريين سيعرضون الأفكار الإيرانية على الجانب الأمريكي، مشيرا إلى أن طهران بحثت مع الوسطاء القطريين أفكارا تتعلق بكيفية تلبية شروطها.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وماتينا للعاده. مرحبا بكم في رفمق 3 29 سبتمبر 2026، ساعتين ونص نترافقوا فيهم من توا للتسعة ونص، نرجع فيهم على مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. نحكيوا على المنتخب، العثرة جديدة لمنتخبنا البارح ضد المنتخب البوتسواني رغم تحسن كبير في المردود خاصة في الشوط الأول، ولكن النتيجة ما تبعدش. 2-2 لمنتخبنا، خيبة أمل، غضب كبير ومفهوم من جماهير المنتخب. واليوم ولينا نحكيو على إمكانية عدم ترشحنا للكان القادمة. شالا لا شالا ما يصير شالا نترشحوا يا ربي. مازالوا مقابلات، مازالوا تقريبا 12 نقطة نجمو نلعبوا عليهم مع المنتخب، ولكن برشا أشياء للمراجعة وللإصلاح وخدمة كبيرة في انتظار معين الشعباني. شالا يا ربي نرفع التحدي ونمر كان نحكيو في اخبار اخرى، برشا اخبار البارح في تونس والعالم نرجع عليهم باكثر تفاصيل وحد الامكان. السلام عليكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب، ونهاركم طيب الناس الكل. سوداسي يحضر معنا في حلقه اليوم، يقود الفريق إيل كابيتانو برنس. صباح الانوار، بونجور يا برنس.
1: صباح النور لكل قاعدين يتبعوا فينا، صباح النور لكل مسير من الخدمة متاعهم، صباح النور لكل مسير القراية متاعهم. نقول كل شيء ممكن، كل شيء ممكن، زوز تعادلات، كل شيء ممكن. كما تعادلنا كما نجموا ننتصر، راه مش كما نسمع قاعد البارحة وانتهى كل شيء وفاهم. لا لا لا، في كرة القدم كل شيء ممكن، شريطة العمل ثم العمل ثم العمل. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر إلى يوم الستر.
0: إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. نجم النجوم لقراء الأيقونة سيد المكي زيدون، صباح النور.
2: الناس الكل أنا كما مع الحاجة أخويا نكسة، وإن شاء الله نتعداه وإن شاء الله نترشحه. اليوم أصبح فرشتي الخلاصة متاع منتخب فرنسا. رفيق فرنسا ما غير مبابي خير شوية، خير برشا يا رفيق. حتى في التعليق دخل بالحق وشوف ردة فعل بتاع زيدان.
0: تدخل بربي تشوف تعليق الفرنسي
3: ما تعليق تعدى قدام متوس
0: سميلي وين
2: كانال بلوس جروب كانال بلوس
0: جروب كانال بلوس فيسبوك
2: ولا فرنس دو ترقى التعليق. وشفت ردة فعل بتاع زيدان رفيق، حق الكرة قديش تهبت وكيفاش تحسوا أول مرة راو شات نورما مو يتعاقب ورقة حمراء هذيك على البنك. بالحق ان شاء الله ربي معنا. انا ما تفهمش عليك، ما كملتش امبارح تروح والله بالغزور، والله سكرت التلفزه رفيق يا خويا. ان شاء الله هنا نتبعوا في الحاج ما تحب الامل ونخدموا ان شاء الله يا خويا. امور خلينا نترشحوا يا خويا،
0: ننتظر قادم المقابلات باش يتسلط ضغط كبير على الاطار الفني على اللاعبين في المقابلات القادمه، ولكن ان شاء الله يا ربي كما تعودنا برشا مرات نخرجوا من قلب الازمه ونترشحوا للكان. راهو نحكيو على ترشح للكان وليش نحكيو على انجاز كبير يلزمنا بكل الطرق ان شاء الله نكونوا موجودين. المتالق نجم التحاليل الرياضيه ناصر بدوي، صباح الفل.
4: اهلا بيك بايك، اهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور. ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. سلموا على تونس، في تونس خارج تونس ربي يحفظكم. البارح برشا ناس مشيت لكيب ناسيونال، لكن ظهر لي ما روحتش فرحانه برشا بالنتيجه نتاع لكيب ناسيونال، لكن في ظرف صعيب بالحق نتاع ربي. لكيب ناسيونال من البطوله العربيه وانت راجع لحد الان معناتها نعديه في فتره صعيبه رياضيا، بعد ساعات نعمل اختيارات ما نلقاهمش، لكن في نهايه الامر الكره فيها التصليح وان شاء الله بعد نحكيه في اكثر جزئيات.
0: نحكيه بعد شويه في اكثر جزئيات، نحكيه في اكثر تفاصيل، رغم انه باش يكونوا منصفين صعيب تكون منصف وقت اللي الجمهور مغشش وقت اللي الريزلتا خايبه وقت اللي من خيبه لخيبه. ميتولول باهي ميتولول، شفنا كوره، شفنا كرة دور، شفنا كرة على باس واحدة من غير كنترول، شفنا سيركوي متاع فوالا، ولكن عكسة الأمانة بعد شوط ثاني بنسبة كبيرة خارج الموضوع في 80% منه. جميلة الجميلات السندريلا، صباح
5: الفل.
0: الأحمر يليق بها
4: والأبيض في المنتخب تشجع، ما تسلمش في تونس.
0: أعلنتها أعلنتها بحبها للإفريقي كما محمد جبالي السندريلا تعلنها،
5: أعلنوا حبي لحمام نلف ما عمليش مشاكل سي رفيق. تحية ليك وتحية لكل المستمعين، شكرا للناس اللي تبعوا فينا، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك، والطريق السلامة للي قاصدين ربي ماشيين لخدمة ولا القراية ربي معكم.
0: إيفاندر هوليفيلد بأنف مكسر حاتم بالحاسبة حنونة.
6: بونجور بونجور للناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك. صعيب ياسر واحد يفيق
7: بعد تتالي برشا خيبات خيبات معناها انا نسمي الاسماء بمسمى. وحاجه اخرى يمكن يتغشوا عليا ولا اما بي كان ما نترشحوش خلني ريستركتور ونخدموا بلاش الضغط ويعمل بروجي معناها الترشح انا ما عندي حتى مال في الترشح معناها تصور الكانة اللي كانت كان ايه مالوريزمو سينات فرش في ايطاليا رجعت في فورما
0: تركلا
7: او ايطاليا البارح يفرج ما تفرجش انت
0: مع شكون ايطاليا
7: تركيا تعمى تركيا
0: ربحت قديه
7: أربعة
0: تركيا رغم انه عندها جواريت وعندها عندها نحس رهيبه
8: تعمل ماتش بيه وبعد تلك الاربعة
0: ليش تفرج فرنسا مثلا وقفتها ممتاز ولكن بقت خسرت
7: وكهو ذاك الكرة سينو ربي ربي يصلح امورنا
0: امين امين ربي ربي يصلح لنا ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع يرجع هو زاده خلينا نقول برنس نسيم حمادي سابا على مستوى العين ريق نتاع ملاكم عندي رامي فوراتي رامي سابا
8: نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام صحه الناس الكل ان شاء الله يا رب تكون طيبه بالنسبه للناس الكل ان شاء الله اسبوع يكون جميل والمنتخب على غالب اليوم مش مصدق اللي احنا لازمنا نتفرجوا ماتش اوغندا وليبيا الخمسه بتاع العشيه نتبعوا هذوما شنو النتيجه اليوم الخمسه بتاع العشيه ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الليبي يعمل نيل باهي هو اوغندا خلينا ما يسالش امل وانا ضد حتى ما يطرح كي ومن بعد باكثر تفاصيل ولكن المنتخب التركي كما قلنا راه في بالك عمل زاد نيل مره مع النرويج في طنبك النرويج بعدها كلاسيتا كونتر اسبانيا علاش الله اعلم الملاعبيه موجودين هجوم رهيب جدا معناها احسن ملاعبي في اليوفي واحد من احسن ملاعبيه في الريال ولكن النتائج ما تباش
0: ورغم انه كانت خيبه كبيره في الكوب دي مود لانه الاتراك كانوا يستناو وشفنا حتى تشجيعهم للمطار وعندهم الملاعبيه وفما بوتنسيال الا انهم حافظوا على المدرب مونتيلا اللي مازال يكمل مع
8: المره ذي مش مكمل بالاربعه ذي صحيح
0: ممكن بوتيت ولكن بعد الكوب دي مود استنيت شي كيلو مقتنعين بالمنتخب يعرفوا لي ما شويه عكس حافظوا عليه فرق بين انسان عنده فكره عارف وين يحب يمشي واحنا غلطه كورنير بدل لو بدل الجوارات بدل
8: وأخر
0: الجمهور كالزيت لا حاجه تخريب
8: واكثر منتخب عمل هجمات معناه وعمل ديزاتاك في الدور الاول دونك فهموا دي كويس اجي خليوه ان شاء الله ربي يصلح حالنا الناس الكل وكاو
0: يعجبوني الاولاد كي خليني نقول ينضبطوا للتعليمات المره 35 الف وقول لهم ما تعملوش دخل الكل على الكوره بدلوا تعدينا من تركيا لايطاليا لتونس
8: شو عملوا دخله
0: اي حاجه
8: بخل مثلا هيك عمل دخل على الكورة
0: انا شايف فيكم
8: لا لا انت اللي حليت انت
0: شنو
8: مش نحكي لك اشرفتك انت عملت دخله ولا مهند انت تو عملت دخله على الكورة نحن يا اخي عايشين في تشات خويا رفيق ما برحصه
0: نعتذر ايش حاب
5: مش لازم تعمل دخله صبح
0: صبح سلام على الحمد لله فتحت
8: والله حلوه رفيق كل واحد يصبح من المطر
0: على حوض اسرتي جديد تحيه لاهلي لما انت
8: أحلى صحبة
0: يلا 21 دقيقة نهاركم أسعد الأيام شهر لها تاريخ السلامة للجميع رفت ماكلة 9:30 والبداية كالعادة مع رمروم مش حاضرنا رمروم شو صار في حلقة البارة الزابينج اليوم موفورة توتسويت هذه رفت ماكلة 9:30
9: زابينج
8: البرنامج هذا يا عزيزي المستمع ما غير ما نحكي لك تو اللي تعرفه فيه منشط وستة كرونيكورات الله مصلي يعني بيك تقول شكون يحكي انت يزيد يجاوبك
0: يبقى القانون قانون ويبقى زاد تبقى روح القانون روح القانون قداش ما زلنا وقت على الخروج
8: ما زلنا قداش خذ راح
0: ترانس عندنا فاصل احنا تو معنا
8: في فاصل عادي
0: معناش فاصل باي عندنا اخبار
8: خذ راحتك فاصل قولوا انت
0: عليه
8: تحكي يا اخويا هذا ما نجموش نحكيو فيه
0: يلا
8: هيك اللي فما قلت
0: انت
8: اوكي تركبنا العصب وياك علاش تجيو خليني نرقد انا عم نطلب
10: وبرسم الساعه الثانيه تو تكلم
8: تذكرت تو
7: اللي ترفاي
0: ما انا ياسين مريح ما تكلمتش سعد مجرد ما تكلمتش
8: انت تكلمت
0: من 8 ل 9
8: جبت مثلا تاع السيتي توب
5: خلي يحكي رفيق بالحق
0: بيكمل مزات دقيقه معنا
8: ليش
0: عبي دقيقه
8: عندي ما
10: نحكي هاي يا بركه هاي بركة سي زيادة وقال لك أحكي يا أخوي تفضل أحكي
8: وبالحق راهو صحيح أنا تو رفيق عوين المراقبة كل والله فما برشا خير ويعملوا عين رات وعين مرات
0: أمانة نعرف خلينا نشوفوا حتى في الشيء
8: أخرجوا شوفوا نحن نسكنوا في تشاد نحن نشوف أنا ما نبتش نقضي ما نحكيه دونك معناتها بالحق برشا حالات ساعات تتلخبط الأمور وفما عباد تستغل في الحالات هذوم دونك مازال أهل الخير وكو شكرا لك
0: كلمتك مهمة وين المراقبة سيفري.
10: لو حاجة أخرى يتميز بها البرنامج هذا راه بخلاف رفيق اللي يحكي وحده، حاجة أخرى راه ما راتش عيني. شنو التنمر هذا يا جماعة؟
4: عندي ساقي اليسار بالحق، والله بالحق أنا كنت نجم نزيد عام ولا عامين، وقت اللي ساقي وجايع ولات معناتها انسيوبورتابل، كي نكمل السيونس اونترينمون تولي عندي وجايع ما تتحملش، ما عادش تنجم تتحملها.
0: جمعية حي النصر الرياضية خسرت
10: رابع
0: على مستوى
10: اعتزال
0: اعتزال مفاجئ مفاجئ جدا.
4: ولي هذا السوفرانس
0: ربي سبحانه كيفاش تبدا الحاجة كاتبة كي نلعب في السونتر عييه ما بطي عييه تنمر تنمر مشي حب يرتاح شد جول جاته لطف الكورة لطف عليك تنمر.
10: لا والتنمر يوصل حتى المليون الحاجر وي لا ما نخفوش احنا
0: مريك لوس انجلس
9: رفيق ربي سامحني شوف اللي باش تعرف معناتها شوف الكتف وي باش تعرف لو اول مره رام مريول الكتف في المرفق هذه معناتها موذا
1: ودي ان شاء الله ربي يطول في عمرك ما تعرف علاش الكتف فيتيح والمسكولين شعل روحه لا اكثر من هكا
0: لا تستهزا بمفعول الزمن.
1: نعم.
9: أنا زمن الشيخ حيفة بخطاب على الباب كتبه
10: بريد في حاتم بيدو حاتم هو معانا عنده سنين وكذا وواحد واللي يقول لك حتوم حتوم حتوم يا ودي ما سلمش
7: البابليه هي اللي بديت باللور فما الفارسيه زاد من بعد تحكي على الكريتير السومريه
0: السومريه الكريتير
7: الكريتير كونيك كونيك
0: انا كي قلت انا شنو قلت
9: ميني دي ميني
0: أم والي كريتير من قدش واحدي معناه إذا كنت تميتريس با لو فرنسي
7: علاش تحكي شنقول لكريتير كونيك
0: علاش علاش تميتريس
9: با علي واحد يتعلم
0: صحيح احكي لوختك اللي تقول لي كريز معناه
9: لكريتير
0: هذه النخبة وقاري الصحافة وطبيب وكل
9: عمله هذه
0: حضرة للتنبي حتى كريتير
10: يا حاتم وخي حتى انت شنيه كريتير ما خليت لناش كيفاش حتى ندفع عليك يا الله حويلي كريتير لتراتير يلا يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
11: زابينج
0: تحية للكرام يا لأخواتي تركيحة العادة بالموسيقى بعد شوية موعدكم يكون مع التراند بعد شوية نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وخيبة الأمل الجديدة تعادل مع بوتسوانا كما قلت أول الحلقة رغم التحسن في المردود تفاصيل أخرى أخبار أخرى نحكيو فيهم بعد شوية هذه رفمك حتى للتسعة ونص طريق السلامة للجميع وقت الموزيكا في الرفماك من الحمزين ردوا حبيبي هذه رفماك حتى للتسعة ونص شلنهاركم أسعد الأيام

0: بنادم انا عمري الو يرد علي هالحلو من الحمزيني وصلنا للسبحه و30 دقيقه ردوا حبيبي شل نهاركم اسعد الايام ان شاء الله يا ربي يرد لكم كل غايب وكل حبيب بعد وربي يداوم عشرتكم وان شاء الله نهاركم الكل حب
1: وربي يجمع الحبايب
0: بعد الفجر نرجع لكم فترة ديجور نحكيو على المقابلة نحكيو على مقابل تونس وبوتسوانا من قبيلة نحسبوا في السيناريوات وللأمانة معناها اليوم منعرج حاسة مقابلة ليبيا نتمنى وإن شاء الله يا ربي منتخب ليبيا ما ينتصرش على الأقل تعادل باش تقعدوا
2: تقريبا متعادل الدنيا كلها متعادل
0: رغم أنه هكا احساسي انه في الكواليس منتخب ليبيا نجم يكون عنده سبق علينا تفاصيل هذا واكثر نعرفوها بعد شويه فاصل ثم نواصل
3: خليك قريب فيم وراجعين
4: بربي على قطعتين باش تعمل ماكينه وكمل حطتهم في 60 درجه ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتور الغسيل كل ما تزيد الماكينه تستهلك ضوء
5: يا اخي التمبيراتور عندها دخل في استهلاك الضوء
4: بالطبيعه التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكميه الحوايش اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء مش على خاطر شريتها كلاس 1 باش تولي على قطعتين تعمل ماكينه وزيد في 60 درجه
5: باهي يا سيدي اتوا نلم الحوايج الكل نغسلهم في الويكاند وزيد نحطها في المود ايكونوميك وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في ديك الضوء حتى هي
4: هاك حفظ درسك
6: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
3: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

0: النهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: 7:33 دقيقة اتران دو جور في الراف ماك باي أريدو.
2: حصريا مع أريدو في الغونتخي انت وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: أريدو طور عالمك.
1: تران دو جور 7:33 دقيقة تران دو جور ونحكيو على منتخبنا. المقابلة الثانية في رادس في أقل من أسبوع ما بين المقابلة الأولى والمقابلة الثانية. المقابلة الأولى نعرفوا تفاصيلها وكل الإطار الفني والناس اللي قريبة من المنتخب، وإحنا والجمهور سوق لنا على أساس أنه المقابلة مش باش تحتسب. ننسيو النتيجة ذيك، ركزنا على البارح وتمنينا نخرجوا بانتصار، ولكن للأمانة الكرة ما تبعت وعثرة جديدة وغضب كبير لجماهير المنتخب. شفناه البارح في حمادي العقربي راتس. معين الشعباني مدرب المنتخب قال راو لازم وقت. نسمع اش قال معين.
4: لقد كانت مسلحه الحاجة اللي قلتها البارح قلت رأي مش خدمة متاع شهر ولا شهرين ولا 6 شهور ولا مش تعاود مليون جديد.

0: في عقدة أخرى لعدم تسبيتيه عندهم عن التاريخ كتير حتى في الأوروبا وقت اللي يصير كيف فاز خمسة بس مباشرة وقت بس مباشرة صبر احنا أسبب أحب أنا يعني أسبب احنا قاعدين نصبر أسبب احنا عارفين مقتنعين مفهوم دونور مان مقتنعين اللي في نفس الوقت قاعدة تبدل واللي زمها شوية وقت هذا هو الواقع
1: يلزم وقت يلزم صبر وقال مش خدمة بتاع شهر واثنين وستة وعام هذا الكلام اللي قاله بالضبط معين قال المقتنعين أنه يلزم صبر أنه يلزم نستنى ومنتخب باش يتبدل الكل تقريبا وإلا ليه قال على المقابلة بتاع البارح خلقنا اللاعب مشينا من الوسط مشينا على الجناب وهذا صحيح للأمانة معناها شفنا كورة ننسى اللي هي بوتسوانا لانه لعبنا مع اضعف من بوتسوانا ما لعبناش كره هكاك باش نعطيو الناس حقهم معناها لعبت تونس الميتون الاولاني ولكن كره ما حبت ثم اخطاء دفاعيه وسذاجه وغياب روح شويه وش عبارات ساعات بدون اختاروا فيهم في الدوزيام ميتون كلفونا التعادل وقال راه باش تحذر ديفونس يمكن الناس يعرف خير مني لهنا راه قال لك مش حاجه سهله معناها مش حذر ملعبيه وقفه جديده وكونسيني وما يعرفوش بعض وما الجمعيه ذي ترين صباح وعشيه قال لازم وقت معين ويذر لي معين أفضل واحد فينا نجم يحكي على الدفاع عموما الناس خيبة الأمل ما نجم ينكرها حد غضب كبير من الجماهير شفنا تصوير في الأخر شفنا دبابس ولو أنه للأمانة مش حلوة مهما كانت النتيجة نضرب أولادنا بدبابس قلناها على الجمعيات قلناها على المنتخب ما هوش حلو غضب جمهور زفر منع الشك هو ولكن دبابس لا يبقى في تار العنف بعيدة لهذا خيبة جديدة للمنتخب ناصر يزم نقبل واقعنا
2: رفيق راو أصعب حاجة في الكرة وخاصة في كرة القدم أنك اليوم تدخل في فترة متاع شك وإحنا المنتخب التونسي دخل في فترة متاع شك اللي قاعدة تتواصل من
1: داموس متاع شك من الكوبارا
2: أنا قلت لك بدأت من الشك مبدأ من البطولة العربية لحد اللحظة هذه والشك قاعد كل مرة يكبر ومع الشك ذا قاعدة فما جينيراسيون تمشي وفما ملاعبية اللي كانت عندهم تجربة معاش موجودين وفما ملاعبية استقالت من المنتخب الوطني لأسباب شخصية كل واحد عنده السبب متاعه هذا الكل يجرنا للمرحلة اللي كان يحكي عليها معين اليوم المنتخب التونسي إعادة هيكلة الفريق وإعادة إحنا في وقت من الأوقات راه وقت اللي مشينا الكوب دي مونت قلنا باش نعاودوا نشبوا الفريق اليوم الملاعبين اللي كنا شببناهم بسبب اللي ما هزيناهمش كوب دي مونت هو عيسى العيدوني وعلي العابدي وفرجاني ساسي فرجاني ساسي ومعلول بالنسبة لينا
1: الملاعبين راه خنت فيهم ولا حاجة ناصر راه عيسى العيدوني اللي ما يعرفش نجم تقولوا له تشبيب عمره 29 سنة
2: مش انا قلت
1: لا نحكي لك لا مش عليك انت معناه ما نجموش نستعملوا كلمة تشبيب في اختيار ابعاد عيسى العيدوني صحيح. عيسى اليوم عمره 29 سنة دونك عيسى كان اختيار فني اختيار متاع كواليس اختيار متاع ما نعرفش مسؤول ما عينوش به ولكن مستحيل نحكيه على التشبيب
2: شفت فما حاجة اللي هي مهمة في الكرة راه وقت اللي تعمل استراتيجية وما تعرفش روحك وين ماشي ويمش تبدأ ويمش توفى وفي وسط الاستراتيجية اللي انت تعملها تغير برشا حاجات وتلقى روحك تغير قديش من مدرب وتلقى روحك تغير قديش من الافكتيف وقديش من مرة البارح مثلا نحكي لك عن النصراوي انا اول مرة النصراوي يلقى روحه يلعب في الاكس سنترال مع الكيب ناسيونال مع عروس ومع الطالبي بتبيع ماذا بستير ديفايونس الهدف الثاني اللي صار فيه ورجو ماذا ظهر فما ممكن تاع تنسيق فما كورديناسيون فما خدمة فما لينيمون يزم الناس تطلع يزم يفهم بعضهم وقتش نطلع وقتش الكوفري وقت هذا من كل حاجات جزئية اللي تتعمل كما قال معين ما تجي كان بالوقت اليوم احنا ما نش قاعدين نصبروا الناس من حقها زاد المنتخب التونسي والتونسي يقول لك احنا تعودنا ابسط حاجه كوب افريقيا لازمنا نكونوا متواجدين
1: جمهور الكره يغزل حاجه اخرى ناصر وانت سلحني تقول لك يا اخي حتى بوتسوانا باش تقول لي وقت
2: مدرب
1: وانترينور وخطه و4 3 بوتسوانا يقول لك 11 تونسي لبس المريول في تونس قدام 30000 و20000 لازم تكتب
2: حتى كل عام جاتنا كافير هنا وربحتنا
1: هذا هو على خاطر الجمهور زاد مش فاهم منتخبنا ولا قريب للناس كله
2: جمهور مازال ينظر بعقلية اللي احنا توانسة قبل كنا نعديو عليهم وكنا نلعبوا بقل ريتم وكنا نلعبوا بلا ريتي ونعملوا هدو ونتعتوا هم بيدهم فيق وهم بيدهم تأخي العركة اللي عملها المدرب البارح مع الملاعب متاعنا يا اخي ما هو فيها صنعة ولا كنا نعملوها احنا قبل ولا يعملوها هم ولا يفهموا هم بيدهم شنية استراتيجية يعملوها بشي يقدم ماتشواته ولا بشي يربح تونس ولا بشي يعمل ماتش نور هم بيدهم التطوروا راهو من ناحية الرياضية واحنا ما لرزمه ما وخرنا رفيق مش نبدأ ورحين وخرنا في كل شيء راهو يبدأ فمش استقرار وما بديش فكر واضح وما بديش استراتيجية واضحة فمش مدرب ركز وفمش الناس ركزة وندخلوا الشك ده واحد كيما معين الشعباني جبناه من المغرب وفسخنا له كونتراتو تو باش نبداو ندخلوا في في الزايد والناقص. الراجل ومو انا عندي مده ما شفتش كيما ناسيونال لعبت كيما البريمير ميتون تاع البارح. الحق نتاع عرب
1: مش
2: بدا واضحين تقول لي بتوانا ضعيفه
1: وهذا لعبنا ضد اضعف منها وكنا خايبين برشا وما نعرفوش نعملوا كذا باسيت. ليه رد بالك وما عندنا حتى السيركوي نتاع طلوع كوره
3: معناها كوره
1: لو شيء ما تعرف البارح ظاهره اللعبه مبنيه برشا على علي وعلى الغربي ودي دوبلومون ودي كروازمون ثم كوره
2: صحيح.
1: قول لي منتخب ضعيف ولا فما كوره الميتون الاول كوره ما حبتناش احنا نتحملوا مسؤوليه التضييع. فما نقطه اخرى زاده مهمه معين يزمو يشد ولاده وزاده يحكي معه راك تلعب على مليون و12 مليون نجم نمرضوا في مقابلات من نوع هذوما كان ما نترشحوش خويا كي تخرج دو كونترا تعطي باس لانه مره ثم بن سليمان بن سليمان وحده المستوري وفما الاخرى زاده الغربي
2: كيف كيف
1: خرج وحده وحب يكمل هو الشو نتاعو وقت اللي المستوري وحده تمد له باس يرميها في الشبكه زاده هذا رغم اسم الملاعبيه والمردود اللي عمله الغربي البارح خويا انا ما ترزينيش في ثلاثه نقاط باش تقيد انت روحك مركيز.
2: ما هو بس ساعات راهي تدخل في خانه
1: لاتاكون
2: لا تدخل رفيق راهو ايش اقول لك هذاك هو ساني غويزم موجود في الكره بالنسبه لاتاكون يلقى روحه
1: موجود في الكره تحمس وليد
2: كيسوري نحكي لك معناتها هذا هو من الحاجات اللي يلزمها تتصلح اوتوماتيكمون. هو احنا قبل في وقت من الاوقات تقول انت وقت اللي تبدا في بوزيسيون باهي وتعطي صاحبك انت تاخذ البريم على خاطر انت ماركيت البونتو. بون هذه توجد في ظروف معينه في ظروف باهيه كي تبدا الناس كلها على اعصابها رفيق راهو فما ضغط موجود على الملاعبيه يولي يخليهم يعملوا الشوا ديما الغلط
1: برنس.
4: هذا الغلط متاع قله الخبره واللخطه المستمره. اش معناه احنا جبنا مدرب من الخارج باهي تونسي لكن من الخارج وشهريه كبيره وكل شيء قلنا باش يصلح رغم نجم يصلح كان اللي يعرف الكره التونسيه. تو جبنا معين سيبوه خليه يخدم ما عملنا له اربع سنين خليه يخدم تو من بالمقابله المقابله ما فماش أربعة ولا خمسة أيام ما بيناتهم فما تحسن يخلي حسن قال لك راه يلزمنا باش نتحسنوا. هاو بيحب هاي نقطة الضعف مشى لها طول. شنو هي نقطة الضعف تاعنا؟ الدفاع. هاو مشى للدفاع يلزم يتلهى بالدفاع يريقل الدفاع بشوية بشوية نصبر على بعضنا كما قال حاتم قبيلة رانا كما نمشيوش الكاف سوني با لا فان دو موند راهو ماهوش مشكل نبنيه وإحنا مريحين عقولاتنا. صحيح باش تقول أنت عندك الحق صحيح باش تقول لي جو من ازمه لازمه كذا وكذا الغالب هذيك هي هذيك هي قواعد الكره تبع الكره حبها
1: نبنيو.
4: تحب تلعدوني الوحيد اللي يهيج في الجمهور البارح
1: نبنيو نبنيو اما على الاقل نشاركوا في الكان معناها يا خويا ما نطلبش منك دومي فينال اما نكونوا
2: موجودين
1: في بين ذا فريق كبار القاره معناها وخلي خلي خلي المشروع نتاعك ماشي نصلحوا احنا مترشحين ما تحطش ضغط على الافكتيف على الستاف اخرج تكلم قول راه ولا دومي فينال لا حتى شيء رانا نبنيو في منتخب ملتقانا 2030 اما اونترتو نشاركوا نحاولوا نكونوا موجودين في الكان لانه هذا زيد كمان باش تكون خيبه كبيره لو قداش منتخب يشاركوا في القاره واحنا ما نشاركوش باش تكون خيبه امل كبيره. ربي سامح وربي جازي كل من خذ قرار باش بعد العيدوني وهداك كوب دي موند راني خذيره وقالوا مبروك عليك اعمل كوب دي موند في السي في مقارنة أنا راني خذيرة تشوفه في النشيد وبعد يتخبى حتى ما تشميكال ما تراهش شوف العيدوني البارح سيفري بوتسوانا ميذيك هي الروح هذاك لعبه العيدوني إلي بريزون في كل ماتش موجود يجري يعطي دمه يعطي قلبه يعطي سقيه يترمي ما يحسبش ملاعبي كان هذاك 29 سنة ما نهزوش الكوب دي موند ونهزو احنا راني خذيرة يلعب ممكن تسمع بتونس فانا قارة في الجمعتين اللي قبل الكوب دي موند
2: قضى بها
1: قضيته وخليها وهذه غلطة متاع هذه تسيير مانيش نحكيو على ستاف لأنه حتى لو كان اللاموش يحب عليه أنا كبيرو فيدرال قول لا هذا الملاعبي لا ينتمي للمشروع متاعي أبار رفضني قبل لا ينتمي للمشروع متاعي وعندي العيدوني ولدي يلعب معي قدام نهار ما نحرموش من الكوب دي موند ظلم مش باهي والعيدوني من الناس اللي ظلمت في الكوب دي موند وكي تظلم حتى البركة في اللي ريزولتات تير هذه قناعتي أنا في الخدمة في كورة في اللي تحب انت دونك العيدوني مظلوم العيدوني مظلوم ورا البارح انه مظلوم وكهو خسارة المنتخب ما ربحش دوزيام ميتو خايب برشا بريمير ميتو ورينا وجه به للأمانة نحاولوا نبنيو على ذلك الكلام صعيب في الظروف نتاع الخيبة ولكن نحاولوا نحكيوا الواقع باش ما نظلموش معين ولا ولاد المنتخب.
3: هي فما نقطة أخرى في علاقة مش بالاختيارات التكتيكية خاطر أنا ما نفهمش فيه والمدرب ينصير ما واضح معناه في الميتون الأول فما خدمة أما فما شوية كيلكو بارك خلينا نقولوا الدبلوماسية في القائمة نتاع المنتخب راهو نفس الغلطة قاعدين نعاودوا فيها ونعملوا في مشاكل من لا شيء ومن فراغ نجيبوا دو زارير درواز زوز ما يلعبوش ونلعبوا أكسيال نفس اللي صاروا نفس المشكلة وإحنا ديجا القائمة ذي صار عليها مشكلة على الزعلوني والزعلوني وكذا راهو ذي كيلكو بارك حسيت أنا الله أعلم يخلق انقسام وسط الجمهور وذي واضح الانقسام بين الجماهير وكل واحد على جمعيته كنا نجمو على القليله يا نلعبوهم يا مش مقتنعين بيه. راهو النفاتي مع احتراماتي ولا لغز كبير، راهو كل مره يجي كل مره نحيو لا ريال دروا يان فاليري يطلع مش به الماتش الاول، الماتش الثاني ما نلعبوش النفاتي ونهبطوا اكسيال ويطلع اكسيال اول مره عروس اول مره يلعب ريال دروا في حياته هبط على اليمين كيف كيف النصراوي. دونك القرارات هذيا عاسك اللي تجنب المشاكل هذيا الكل كان ينجم يكون في القائمه بعد انت ما اخترتش بالضبط المصلحه الجميع.
1: اصح برشا في الستاج الجاي بمعنى معين هذا اول ستاج يلزم يعيط للنفاتي ويلزم يعيط ليان فاليري باش يشوفهم بعينيه. تو النفاتي وقت شافوا معين باش يحكم عليه باش يخو جروب اللي كان يخدم مع دي فالور سور يعيط لهم. الستاج الجاي اليوم يعاود يعيط لي للنفاتي وفاليري ويخليهم مزوز على البنك ويحبط تاكسيال سوكي وقتها باش نحكيو على خيارات غلطه نتاع معين.
2: انا نحب ناكد لك كلامك اللي كنت تحكي فيه معين، انا حسب المعلومات اللي عندي معين ابارامون حس روحه غلط في كلك معناتها اللاعبيه اللي عيط لهم في الاستاذيه وسرت المو عادي بالنسبه للمدرب
1: مازال يشوف فيهم
2: ناس في كثير غلط غلط في الشوا نتاعو خاطر بعد ساعات الشوا كان اللاعب جاي نعيط للملاعبي جايش قلت لك انا عيط لهم ولعبهم في ماتشوات القاهم ما همش بارابور للي حاجته بيه
1: ما كان يستنى فيه. بعد الفاصل نرجو نحكيوا على الاخبار ونواصلوا معكم في التران تحس سعيد للمنتخب العشيه الخمسه بتاع العشيه هكا ليبيا وغدا ماتش مهم ان شاء الله يا ربي المنتخب الليبي ما ينتصرش على الأقل باش ما يخش علينا سكور وما يخش علينا بونتويت في الكلاسمو. وننتظر كما قال واحد من اللاعبين البارح 12 نقطة مازلنا نلعبوا عليهم يلزمهم بدمهم كما صاروا خيبات هنا قادرين نمشيو نربحوا بوتسوانا وقادرين نمشيو نربحوا أوغندا. مانيش نحلم مانيش نحكيو على البرازيل وعلى ألمانيا وفرنسا قادرين نمشيو قادرين نمشيو بعد تقعد كونفرونتاسيون نتصور باش تلعب بينا وبين ليبيا بالمنطق. ومن بعد ما نعرفش لكل حادث حديث بعد الفرنسا فاصل نواصل.
5: سويي اليرت البرمجه الشتويه على كارت من الاثنين للجمعه ابدا نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل

لك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: الآن يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان فام. صوتكم في جيبس على 99.1
2: في تونس الكبرى
3: على 93.5
1: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتليكي. اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فاهمة صوتكم.

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

0: الاحد من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشنيق وليرف ماجر.
1: 7:53 دقيقة الكلنا عايشين الفترة هذه أجواء العودة المدرسية، عودة الصغيرات للقراية، وكيقولوا العودة نتاع الصغيرات وقولوا التحذير وقولوا الكور وقولوا الزيكزرسيس قولوا الامتحانات اللي يبدأ التحذير اليوم من أول نهار من العودة المدرسية. كل عام يتعود السؤال عند ليبارون كله، تلقاه محل نقاش بين ليبارون، شو الباراسكولير اللي نشريه، شو الكتاب اللي ناخذ لولدي باش يسهل على ولدي باش يعاوني أنا نفهم الكور. ضيعنا احنا حاجات من سنوات مضت ما عودناش قريناهم، وشنو ما لي باراسكولير اللي يعطيوني احسن لي زيكزرسيس واحسن التفاسير نتاع الكور اللي يمشيو بياسور مع برنامج وزاره التربيه. برشا منكم يعرفوا جسر النجاح نتاع دار اليمامه، ومتاكد اللي برشا منكم جربتوه وحبيتوه ووافق قرايه صغاركم من عام لعام. اليوم اليمامه توصل معكم بالجديد اجنحتي للنجاح، الكتاب اللي قاعدين تشوفوا فيه بتوفر من السنة الأولى للسنة السادسة، مطابق للبرامج الرسمية، فيه الملخصات، فيه التمارين، فيه الحاجات اللي يستحقهم صغيرك الكل، يعاون لي بارون باش يفهموا الصغيرات ويعاون الصغيرات باش يفهم الكور كان ضيع حاجات في الكلاس، والصغيرات يعاونهم زيادة باش يعمل زيكزرسيس. هنا تجم تسألني شنو هو الكتاب اللي خير، جسر النجاح وإلا أجنحتي للنجاح؟ نقول لك الزوز، على خاطر الزوز كتب متميزين وكل كتاب بيكمل الاخر. جسر النجاح عرفتوه كتاب متميز بجوده عاليه، لقي نجاح توا مده عند الصغيرات وعند لي بارو. واجنحتي للنجاح كتاب جديد من دار اليمامه، نفس القيمه ونفس الجوده، الجمال، الاخراج، نفس الكاليتي بتاع الكتاب اللي تعودتوا عليها، ولكن بتمارين بنظره جديده ومختلفه على جسر النجاح باش الصغير يلقى تنوع في المراجعه، وهذا يفهموه لي بارو كيما احنا كي كنا نقراو. تما دي ستيل معينين نتاع دي زيكزرسيس تلقاو في كتاب، هذا ستيل اخر بتاع دوتر اكزرسيس تلقاه في كتاب اخر. هنا زوز كتب يلمولك الستيل المختلفين الكل نتاع ريزومي دكور، وخاصه نتاع لي زيكزرسيس، يعني صغيرك يخدم بزوز كتب، جسر النجاح واجنحتي للنجاح، يراجع من زوايا مختلفه ويكون حاضر ان شاء الله للامتحانات. كان تحبوا تعطيوا لصغاركم مراجعه شامله ومتكامله، زوز كتب مع بعضهم ينجموا يعملوا فرق كبير. الخلاصه حتى كتاب ما هو مهم اكثر من الاخر، الزوز ينجموا يعطيوا اللي يستنى فيه الصغير متاعك ان شاء الله بالنجاح. ما بين جسر النجاح واجنحتي للنجاح الاختيار هو زوز كتب مع بعضهم، وبالتوفيق ان شاء الله لوليداتنا في عام دراسي جديد.
0: يلا سيدي صغير متفوق ودير تيران عليك بسلسله اجنحتي للنجاح.
1: نرجع للتراد ونحكيه على الخبر الثاني حاتم، خبر عجيب غريب ولكن العالم يتغير. الصين توسع قيود السفر لتشمل عائلات كبار خبراء الذكاء الاصطناعي. كبار خبراء الذكاء الاصطناعي في الصين ما عندهمش الإمكانية كما أي مواطن في العالم باش يمشي للمطار ويهز باسبور ويسافر، ولا يصب فيزا ويسافر. قيود كبيرة جدا موضوعة ديجا على الناس هذوما، معناها التحريكة لازم يمكن رئيس دولة يوافق عليها، جيكزاجير بيصير ولكن مراقبة كبيرة. واليوم التوسيع هذي يشمل أفراد عائلاتهم المقربة، كيف كيف ما عادش عندهم الحق يسافروا إلا ما يمشيوا في إجراءات معينة وبموافقة سبيسيال من الحكومة الصينية. هذا لحماية التقنيات الحساسة والحد من انتقال المعرفة والخبرات إلى الخارج، ولا سيما إلى الولايات المتحدة الأمريكية. معناه خبير غادي AI في الصين يمشي يحب يمشي للصين، تقريبا مجلس أمن قومي تعمل بشي تعتادوا لكور اي ولا لا. مفهوم هذا حاتم في العالم اللي نعيشه فيه؟
2: مفهوم هذا ذكرنا بالحرب الباردة، كانت تتفكرش وقت اللي كانوا العلماء في النووي محاصرين في العالم أجمع ما نجمش يخرج. فما مثلا كما العالم الباكستاني أبو القنبلة النووية الباكستانية اللي هو اللقب متاعه خان متفكرش اسمه، اللي كان زادة معناها كان محاصر وبرشا علماء خاصة الروس وخاصة الأمريكان. بون الأمريكان عندهم ثقافة الخطفة، ألمانيا ريت بعد الحرب العالمية العلماء اللي خدموا مع هتلر اللي عملوا كل في آن والفي دوك هذوكم هما اللي بعدش بعثوا به نفس العالم اللي خدم على الصواريخ الفي آن في دو هو اللي يساهم في البرنامج البرنامج السبيس معناه اللي طلعوا برنامج أبولو ولا هرب عليه الاسم سينو المستقبل توا الحرب الشرسة هي ما عادش تسلح وشكون يعمل أكثر دي سومران توا الحرب الجديدة هي شكون شكون يكون الميتريز الانتليجنس ارتيفيسيال وكانت تفكر جمعتين تاني فما واحد من اوبن اي اي معناه استقال وقال راهو المستقبل يلزمنا نوقفوا الانتليجنس ارتيفيسيال ويلزمنا نلقاو ضوابط اوروبا الكل قالت نعم
1: هذا تراه
2: مفهوم ما كان امريكا والصين اللي قالوا نو
1: القرار هذا يتخذوه
2: لأنه
1: ما تخليكش تسيف ولادك وعائلتك وماشيين حسب بلومبرغ وحسب مصادر مطلعة يقولك السلطات تتجه إلى إدراج المزيد من الأشخاص في القائمة ذي المرتبطين بالمسؤولين التنفيذيين شو معناه؟ معناه أنا مثلا خبير كبير في الإي آي حاتم بالحاس صاحبي حاتم على روحه مهتبيب ولا حتى حاتم كيف كيف خد نجم نكون نقعد نحكي مع حاتم وحاتم معناها اللي عم مش يقرب الخبير اي اي حياته مش
2: اللي عملته روسيا في قلت لك في الحرب الباردة سي اكزاكتومون سا معناها كما زاد ايران اخي ايران انت تبدا عالم نووي في ايران تفاصيل ما تخليكش تخرج
1: اي اوكي اما ذاكم زاد مستهدفين من المخابرات الاجنبيه وامريكي حتى خافوا عليهم حتى حمايه لهم لانه عمليه الاغتيال صارت اكثر من مره
2: حتى كان يمشي سيد مثلا خبير معروف يمشي عادي فاكونس نجموا يخطفوه الامريكان
3: وهذاك اللي صار
2: وهذاك اللي صار
3: واحد امريكاني هي فما شركه مانس اسمها ولا مانيوس ولا حاجه هكا حابوا يسافروا زوز هما زوز المؤسسين نتاعها ونقولوا احنا اكبر واحد في الخبراء
1: نتاع الصينيه
3: وواحده من التوب 3 نتاع الاي اي نتاع الشين طلع الحكايه اللي هو مشي يمشيوا في نيغوسياسيون مع ميتا دونك هما وقفوهم من المطار وقفوهم المطار زي من جان فيليفيت وقفوهم في المطار وهاي قال لك هذا اي اي وتحب تسافر هذا لك انت الى داركم لك
1: هذا دونك
3: صحيت بديت المشكله كلها من مانس هذا
2: اما كيروح شي من راهو من امريكا خاطر ما كانش كيروح شي من امريكا فهم اللي معناه لونجو كبير برشا دونك يكون في الطياره خمم في
1: الاجراء على هذا ما تسافر زي تونس منعتني
4: في اللي هاي خاطر وكل بلا اما من اللي عايش
1: ممنوع انك تسافر لما تاخذ رخصه
3: ممنوع انه يدخل زي خايف
4: اما شو راه
1: في الوقت الوحيد ربما ممنوع يدخل
4: نقول لك شكون نخمم انا في امهاتهم اللي طلعت ولدها نابغه وباش تستمتع بفلوس وتسافر معناتها محصورين ماهيش
1: هذا صاحبه في الجاه صديق مقرب
4: جانا نصور صاحبي عالم ونمشي نسافر يقولوا لي انت انا ننكر فيه حالا بالحق ومرته بالحق روحها وزاد هذه مره زاد عملوها حاتم للعباد اللي تصنع في الدواء تلقى شرشور في الدواء وكل ما يخليهمش يسافروا فما بعض البلدان ما يخليهمش يسافروا
1: انك تخلط الدرجه من
2: البارانويا
1: الدرجه من العلم الساعه تولي بلادك تخاف عليك تولي بلادك تحميك انك ثروه وطنيه ثروه قوميه حاجه اكسبسيونيل كان هذا في الشين ولا في غير الشين لانه برشا بلدان يحاولوا يحميوا الخبراء نتاعهم خاصه في بلدان اللي بيناتهم حرب ومخابرات وغيره وتنافس كبير ولكن يبقى القرار كمام
4: يا ودي امن قومي يا ودي عندهم كل شيء هذوما العباد
1: اوكي امن قومي ما زادك يتحل الباب تولي العائله ومن بعد الاصحاب
2: وبعدين
1: يسكن في حومته
4: قداش يمثلوا هما رفيق 100 واحد
1: ما هم عباد فجيهم
4: انت امن بلاد عندك مليار واش يوكلهم شنو تصور انت عندك مليار واش وخايف على مليار واش تجي تقول هذوما 200 نحصرها
1: واش باش يوفر لهم ماكله
2: اسمع لو سيستيم بوليتيك تصورش باش معناها ما يمشي معاهم كان السيستيم الحالي معناها
1: ما جربناش نستنى الاخبار ثم نعود رف مايك حتى للتسعه ونص
5: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
6: اريدو طور عالمك
7: خليك قريب فيم وراجعين ما خديتش التوجيه اللي تحب بعديه؟ امشي لبوليتيك انترناسيونال لك ان جامعة معترف بها سيرتيفي واكريديتي. تلقى فيها شو متاعك اركيتكتور او انجينيوري توت لي سبيسياليتي ميكاترونيك جيني اندستريال حتى الانفورماتيك الى انتيليجنس ارتيفيسيال ولا تعمل ليسانس تونيزي كندا في سيبر سيكوريتي او ديفلوبمون ويب ومع كل دبلوم عندك دي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال تدخل بهم سوق الشغل. بور بلوس دانفورماسيون 94 535 888 Polytech International LEC 1, مستقبلك يبدأ من توه.

0: Cocktail de l'info. Flash News.
1: موجز الثامنة صباحا ديوانا فمصباح الخير. المصحات الخاصة تطالب بتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتأخر منذ 8 أشهر، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط ويؤثر على استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمضمونين الاجتماعيين. والغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة تدعو في بيان أصدرته عقب جلسة عامة طارئة إلى ضبط رزنامة واضحة لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بما يضمن انتظام عمليات الخلاص واستمرارية نشاطها. رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية عفاف بن غنية توجه نداء عاجلا لتطبيق قانون تحديد السرعة ب30 كيلومترا في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية لوضع حد لما وصفتها بالسلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق. ورئيسة الجمعية تطالب بمراقبة السرعة وردع المخالفين، مؤكدة على ضرورة تأمين محيط المدارس بالبنية التحتية الملائمة لإجبار السواق على السرعة الآمنة، وذلك تبعا لحادث مرور جد صباح أمس قرب أحد المعاهد بمنطقة المحمدية من ولاية بن عروس.
2: سلوك لمسؤول ومتعور، معناتها كذا هو المشهد معناتها مفزع. ترى كل يوم انت كل يوم تقول احنا هكا عايشين في تونس، ولينا معناتها تلقى انت كراهب، تلقى ناس، تلقى موتورات، تلقى ناس ماهيش تحترم. انت هذاك ولدك، هذاك صغيرك، هذاك امانه، كيفاش انت تقرب من مؤسسه تربويه وتبدا تجري في سرعه جنونيه، والا حتى سرعه فوق 30 كينا معناتها احنا طلبنا باقل من 30 كيلومتر في الساعه في قدام المؤسسات التربويه. راهو الصغير، راهي الاولياء، راهي الكثافه اللي توجد وقت ذروة، وقت حلين البيبان والتسكير، وقت الخروج والدخول. هذه ما حاجات ما نجموش نتحكموا فيهم. يكون لأقل مسائق اللي هو معناتها يلزمه ينتظر، يلزمه يقف، هذا واجب عليه. مش احنا مش نطلبوا منه بكل لطف، ليه راهو هوني انت مجبر، وانك تحترمك الصغيرات مجبر قدام المؤسسة التربوية، وانك تخفض من السرعة مجبر امام المؤسسة التربوية، وانك تقف وتنتظر المتراجلين الكل حتى لين يتعديه.
1: وجد حادث المرور صباح أمس على بعد أمتار من معهد الأحداث بمنطقة المحمدية بولاية بن عروس إثر فقدان سائق شاحنة سيطرة على شاحنته واصطدامه بعدد من المواطنين، أسفر عن وفاة امرأتين على عين المكان وتسجيل عدد من الإصابات، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية ببن عروس سالم اليوسفي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. عمادة المهندسين التونسيين تعد خارطة طريق طاقية لتونس بهدف الإسهام في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد وتفادي تكرار الإشكاليات التي شهدتها صائفة 26 و2000، وفق ما أفاد به عميد المهندسين محسن الغرسي. وتقترح خارطة الطريق وفق المصدر ذاته جملة من المسارات العملية، من بينها استرجاع القدرة المتاحة من خلال أعمال الصيانة وتأمين حاجيات فترات الذروة وتسريع إنتاج الكهرباء ذاتيا بواسطة الطاقة الشمسية، إلى جانب تطوير شبكات ومنظومات التخزين والتحكم في الطلب. وعميد المهندسين يشدد على ضرورة الاستعداد منذ الآن لصائفة 27 و2000، مؤكدا وضع خبرات العمادة وكفاءتها الهندسية على ذمة الدولة للمساهمة في معالجة التحديات المطروحة في القطاع الطاقي. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم اليوم بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وتهدف هذه القوافل إلى تعزيز خدمات القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسر والتعريف بمخاطر المخدرات ودعم القدرات النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب تعزيز دور الأسرة في الوقاية المبكرة ومساعدة الأولياء على التعرف على مؤشرات التغيرات السلوكية والنفسية لدى أبنائهم. وفي الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن بلاده تتوقع اليوم ردا من الولايات المتحدة بشأن مقترح إعادة فتح مضيق هرمز. جاء ذلك بعدما كشف عراقجي مساء أمس أنه التقى وتحدث مجددا مع الوسطاء القطريين، مجددا التأكيد على أن هناك شروط يجب تنفيذها لفتح مضيق هرمز. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية تعلن عن بدء أعمال إنشاء وتجهيز منفذ حدودي جديد مع تركيا في مدينة الحسكة شمال شرق البلاد، واضحة أن بدأت التحضيرات الفنية اللازمة لرصف ساحات الشحن والطرق المخصصة للحركة الخدمية والتجارية داخل منفذ القمشلي نصبين الحدودي.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1.

0: عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
1: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: صباح النور. منتخبنا الوطني التونسي واصل سلسلة لا فوز وتعثر جديد البارح في الجولة الثانية من تصفية الكان أمام بوتسوانا 2-2. حازم المستوري سجل الدوبلي بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي دقيقة 44 وكذلك دقيقة 49 في المقابل بوتسوانا زوج أهداف دقيقة 38 وكذلك دقيقة 60. تعثر جديد تحدث عليه الناخب الوطني معين الشعبانية.
3: احنا ما قابلناش قلنا راهو الجيل ناسيونال قاعدة تقول فما دي جوار جدد اللي قاعدين داخلين في الترتيب، فما دي جبار فدي جوار اللي خرجوا، فما غيابات كثيرة برابور للعام اللي فات ولا العام اللي قبله. بين فاطمة وتوت فما برشا خدمة السنة اللي برشا برشا. الحاجة اللي قلتها البارح قلت راهي ماهيش خدمة نتاع شهر ولا شهرين ولا ست شهور ولا عام. باش تعاود من الأول جديد، فما فرق زاد أخرى اللي قاعدة في الديبيتي وعندهم معناها تاريخ كبير حتى في الأوروب، وقت اللي تصير كيف فاز كونتيكار لازم برشا وقت ولازم برشا صبر. أنا اللي عندي سؤال، فاحنا قاعدين نصبرو عارفين مقتنعين أو فون دو نو ميم اللي كيف ناسيونال قاعدة تبدل ولازمها شوية وقت، هذاك هو اللي يقع.
2: دونك معين الشعبان يقول هذا هو منتخبنا يلزم برشا صبر في الوقت اللي منتخبنا سنة 2026 لم يفز سوى في كندا وفي أفريل الماضي أمام هايتي من الكوب دافريك للكوب دي موند للماتش تاع التصفيات الحالية. دونك منتخبنا لم يفز في أي مباراة. اليوم الجلسة العامة التقييمية الاتحاد الرياضي المونستيري بمقر الفريق الخمسة متاع العشية، جلسة نجم تنطلق 6 متاع العشية في صورة عدم اكتمال النصاب، جلسة خاصة بالموسم الرياضي 2025-2026. نحكيه على مباراة التصفيات، نحكيه كذلك على المنتخب الوطني التونسي اللي كان تعادل كما قلنا 2-2. دونك 5 متاع العشية ساعتين متاع القايلة ناميبيا في مواجهة جزر القمر نص النهار، ليسوتو تواجه المغرب، جنوب السودان يواجه مصر الماضي ساعتين نفس التوقيت، بوراندي الجزائر، اثيوبيا السنغال، موزمبيق السودان، مدغشقر تنزانيا، 15 غانا غامبيا، اوغندا ليبيا. مهمة جدا المباراة هذه للمنتخب الوطني التونسي. زامبيا تواجه لتوكو، كافير تواجه رواندا، غينيا بيساو نيجيريا، 16 بنين موريتانيا، 8 تعليل الجابون نيجر، الصومال الكوت ديفوار، الكونغو الكاميرون، وليبيريا تواجه المنتخب المالي. والبارح كانت لعبت مباريات اللي فيها المنتخب الوطني التونسي. دونك غينيا الاستوائية 1-1 فازت على سيراليون، زيمبابوي تنهزم مع الكونغو الديمقراطية 2-1، افريقيا الوسطى تنهزم مع بوركينا فاسو 1-1، تونس بوتسوانا 2-2. هذا بالنسبة للبارح. نمشيو للمنتخب الوطني الأولمبي، اليوم في أولمبي سوسة 7 متاع العشية يواجه المنتخب البنيني، منتخب نيس بوجلبان. دونك في أولمبي سوسة 7 متاع العشية والدخول مجاني، والإطار هو تصفيات كأس أمم إفريقيا. مرة هذه الذهاب باش يكون في تونس والإياب باش تلعب في لومي بعد أسبوع العاصمة التوغولية.
0: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
1: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: تدلل تدلل
2: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات وأعز الاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
1: تدلل
3: جيون ايام دللنا.
0: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهالثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
4: الاكثر معلومات 71 79 66 79
0: مع الاكاديمي دار دو كارتاج. غرامك يوصل.
5: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
6: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
7: مونوبري ديما معك.
8: ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنزي هذا الماكينه سر البدوي السندريلا حاتم الحاج ورامي الفوراتي. بعد شويه لبوكس نيوز، ولكن قبل هذا جرعه امل يوميه قلناها وعاودناها، قلنا عنا من الكفاءات الطبيه في تونس ما يجعلنا مفخرة، ويمكن لو كان عندنا أكثر شوية إمكانيات كنا نكونوا الوجهة الأولى في العالم في علاقة بالطب. نجاح يتأكد في أخبار جينا من تونس ومن العالم، نجاح تونسي جديد. تفاصيل الحكاية تعرفوها توتسويت في غدوة خير بايزي تسع فيه.
1: مهما كانت صعوبة اليوم، غدوة صفحة جديدة. آمن بحلمتك وتحدى الصعوبات كما اللي وصلوا قبلك. ابدأ من اليوم بعزيمة، خاطر الأمل ديما يستنى فينا، وأكيد غدوة خير. غدوة خير برعاية زيت صافي.
2: اليوم نحكي على نجاح تونسي جديد يرفع الرأس ويأكد مرة أخرى قيمة الكفاءات التونسية في الخارج. نحكي على 6 أطباء تونسا سجلوا سابقة في تاريخ هيئة الأطباء بباريس، وهذا بعد انتخابهم الأول مرة كأعضاء في المجلس الجهوي للهيئة، وين تم انتخاب الدكتور مختار زغدود ضمن قائمة رأسها، وضمت زادة 5 أطباء تونسا أخرين، وهما الدكتورة هند العربي، الدكتورة ألفا منذوج، الدكتور عبد الحكيم كشتيش، الدكتورة راوية بن سماعيل، والدكتور وجيه منيف. وحسب ما أعلنت السفارة التونسية في فرنسا بالانتخاب ذي، تعتبر هي المرة الأولى اللي حقق فيها أطباء تونس الإنجاز ذي، وهذا على مستوى كبير وهو مستوى المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس. نجاح يأكد تميز الكفاءات الطبية التونسية، ويأكد النجاحات اللي تواصل تحقيقها كفاءتنا واللي توعد بمستقبل إن شاء الله يكون غدوة خير.
1: غدوة خير برعاية زيت صافي. زيت صافي بنا صافي.
0: حاتم
3: والله أنا من الأول بالحق نحسبها فيك نيوز من الأول، بعد قلت يمكن أوفر وكل شيء، بعد إسكي ثبت الحكاية عندها يامات. من أقوى لي كونسي دو لورد ريجيونو معناه متاع باريس، تتصور باريس وميدسين
0: ومعناه احتلال طبي تونسي لباريس.
3: أسمع ستي إنيفيتاب موجودين برشا راهو، معناها دو بلوز أن بلوز دو معناها طب توينس. بريد نحكي على باريس ونتكلم بالفرنسي. برشا تونس موجودين في السبيطارات وليو دي شيفت سيرفيس، برشا اللي هجروا من تونس وهما شيفت سيرفيس راهو، مش معناها ما مشاو كان طب المبتدئين ولا مازال كي كامل القرايه. وجينيرالمون اسب في العوام الاولى نتاع الموجه نتاع الهجره، في الاعوام الاولى كانوا يمشيوا كان يقبلوا كان جماعه اللي عنده خبره، معناها ما ممكنش تو اللي يقبلوهم راهو من الفاك، معناها تمشي تكمل تنجم تكمل الانترنت
0: على السمعه بيانسر
3: عالميه. الفورماسيون اللي في تونس باهيه، سبيطارات بالمؤاخذات اللي عندنا الكل تعرف طلع. ليه وفيت راهو بعد ساعات كي تبدا ناقص امكانيات وحاجات تو في دي زيفور دوبل
0: وتخليك تكتسب خبره ميدانيه اكبر،
3: ما عادش تعمل مثلا
0: توفر الامكانيات تلقى روحك
3: في عوز تقعد تستنى رونديفو ايرام، حتى في البريفي راهو يلزمك رونديفو ايرام، تقعد تستنى رونديفو ايرام 4-5 اشهر، تعمل لي فور على الايكوغرافي وتفيق بالانومالي، تقول لي نعمل ايكوغرافي بيوبسي باش انا معناها فما دي بتي ديتاي اللي يخليك تعمل نوع من الاجتهاد اللي يخليك يعطيك بلوس كي تمشي لبرا. انت ما مشيتش للطبيب البر، انا مشيت مره على الدونتيست في باريس، حالت لي فمي عملت هكا اوي بوزاب تاع تاع 70 يورو، وخرجت ما صلحت لي حتى شيء، قعدت زرستي توجع. روحت لتونس من المطار مشيت للدونتيست نتاعي في ساعه رجعت عادي. معناها فما برشا حاجات اللي بالحق روح الطب راهو والليكوت المريض راهو بسيكولوجيا اكثر منه. نتفكر قبل في الـ في الـ في الـ في معناها كي يبداو يقراو الطلبه التوانسه يتعلموا عند الساده متكونين، يتعلموا عند ناس عندهم لا باسيون دو لا ميدسين، راهو فرق يعطيك بلوس. هذوما الناس خذوا بلاصتهم اي سي با باغازار اللي 6 و6 راهو باش يولي لوبي كبير تونسي في باريس.
0: معناها ريت انت حكيت قلت حكيت على الكفاءه ولا كومبيتونس، وفما زاده بين ظفرين لوبينغ، معناها ناس ناجحه ومتميزه وفارضه روحها في وسط الميدان نتاعهم غاديكا في فرنسا باش يقدروا اليوم يتم انتخابهم. ماهيش حاجه سهله وماهوش سي با دوني انه يكون عندنا اليوم ستة اطباء توارسة. تحية لهم الدكتور مختار زغدود، الدكتورة هند العربي، الدكتورة ألفة مندوج، عبد الحكيم مكشيش، والدكتورة راوية بن اسماعيل، والدكتور وجيه منيف. تحية من الخلب، حاجة تفرحنا برشا وحاجة تأكد فريمون انه في علاقة بالطب. ولينا نلعبوا مش في الشامبيونز ليج تقريبا تقريبا نلعبوا في اقوى المسابقات واقوى البطولات. شرفنا تونس، شرفنا تونس. تحية لكل الأطباء ومن خلالهم لقطاع الصحة في تونس، دمتم مفخرة لتونس. نمشي وتتسويت للأخبار بصوت السندريلا. البوكس نيوز، بوكس نيوز. قبل الأخبار، الترند البارح الناس الكل تبعت الأخبار وشفنا تعليق، شفنا ردود الأفعال في علاقة بالحادثة الأليمة اللي تناقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. تفاصيلها ما نحبش نرجع برش على تفاصيلها لأنه حد اللحظة لا يوجد رواية رسمية. فما اللي نعرفوها أنه فما طفلة ربي يشفيها ويحفظها ويقيمها سالمة غانمة حد اللحظة هي في المستشفى. أكثر من هذا ما نحبش ندخل في تفاصيل لأنه للأمانة مع شوية تجربة ساعات قضية كما تسمعها تطلع الحكاية وفان تكون صحيحة، وساعات تسمعها بعد تخرج تفاصيل أخرى تغير وجهة النظر نتاعنا احنا نتاع الرأي العام للقضية. بما أنه فيها أطفال قصر، بما أنه فيها أطفال صغار، بما أنه فيها طفلة راقدة في السبيطار، بما أنه فيها والدين، بما أنه فيها عائلات، بما أنه فيها مواضيع تمس الشرف والعائلة وتمس السمعة وتمس وبما أنه فيها متهمين ومظنون فيهم، وهذا الكل حساس جدا جدا جدا. الكلمة اللي تنجم تتقال غلطة يصعب جدا تتصلح من بعد لو تبين أنه الحقيقة غير الذي تم التسويق ليه، وإلا فما دي ديتاي ناقصين مش قاعدين نقولوا الحقيقة مش هذيك ولا لا علم لنا بالتفاصيل. حد اللحظة لا يوجد ولا توجد رواية رسمية 100% اللي نجم نقولوا اتصلنا بسيد المسؤول وهو بش يدخل ولا اعطانا الكلام هذا. دونك نتحفظوا ما نحكيوش في الموضوع إلى أن يصير عنا رواية رسمية، وقت النجم نحكيه في الموضوع. في الأثناء ربي يشفي الطفلة وربي يحفظها ويقيمها سالمة غانمة الوالديها والعائلتها. اللي عملنا إن شاء الله يخلص. الوحدات الأمنية تحركت في علاقة بالموضوع، والموضوع قدم السلطات وعلى الطاولة، وباش تسمعوا فيه الجديد أكيد في الساعات القادمة إذا كان مش اليوم غدوة. حاجة برك بربي من أنا مثلا أم ضحية ما نمدوا ليش ميكرو تتكلم أشو، معناها تنجم هي ما توزنش وقتها راو اللي هي تكلمت أشو كل شيء، أنا ما نمد لهاش ميكرو بوجه مكشوف لأنه بعد معناها مهما كان شنو اللي صار احنا في مجتمع مش الكل يرحم، مش مجتمع الكل يفهم، مش مجتمع الكل يغزل الحق حق ويغزل الباطل باطل. احنا فما نسبة فينا للأمانة حتى لو كان ثم مرأة ضحية ولا طفلة ضحية ولا طفل صغير ضحية نجم يجي للضحية يقول له وعليش عمل هو كيكة ولا عليش هي مشيت الغادي ولا عليش هي لبست ولا هذا موجود مالوريزمو. محزن ولكنه حقيقة. دوك في علاقة بالتعاطي مش نعمل 2000 جام و500 بارتاج، نجم أم نجم تكون هي محلتش ما مدلهاش ميكرو تحكي على الأقل بوجه مكشوف لأنه مرأة مفجوعة على بنتها وما هيش مش قادرة تحلل الوضع كما يجب. دونك نكتفي بهذا، نكتفي بهذا
4: على تصوير رفيق زيدا. فما تصويرة الطفلة قاعدة تبارتاجها على ريزو سوسيو،
0: تصويرة البنية
4: مهم برشا، راهي طفلة قاصر صغيرة ونعرفوا زيدا كما قلت انت بالضبط. يعني اليوم تنجم حياتها تدمر انكور بلوس كان هي صورتها تولي مكشوفة للعلن.
0: التصويرة البارتاج راهو ما يجيش بالحق، ما يجيش عيب حتى من باب التعاطف عيب. يعني شكون قال لك اللي تحب تصويرتها تهبط هي حتى وهي ضحية وما تحبش تصويرتها تهبط، معناها غدوة تحب تعيش حياتها على روحها معناها
3: فما قانون
0: موضوع صار يتسكر واللي غلط يخلص وهي تعيش حياتها. ما نهبطوش تساور العباد، ما نعطيوش ميكرو تتكلم فيه الأم وجهها مكشوف حتى كيفش نكلمها ميسيرش، أما نقول لها راني نفلوتيك نحميها هي كان هي ما عرفتش تحمي روحها. ولي كومنتير من نوع مانيش ندخل في الموضوع، أما من نوع إذا كان الموضوع صار هي علاش مشيت تعمل في قهوة وشد بنتك وكل. يا أخي يا أخي للأسف نحن نفس الجنسية معاكم ونعيشوا معاكم وكهو نتحملوا بعضنا ونبقلوا شوها. ما نقرأ في شيء ما نيش مصدقه معناه لي نجم واحد سمع التفاصيل ذيك بني على ذيك. أنا طبعا ما نعرف شو اللي صار، ما هو بني على التفاصيل ذيك وداخل يكتب في الكومنتير هذاك، واحد يطلب اللطف واحد يقول ربي يحفظ صغيراتنا واحد يبري يحفظنا الكل. ناس بيها مشيت للقهوة وش بيها وانت وكذا. أنا قلت للأسف نحن مع بعضنا نفس الجنسية مع الناس هذم، تحملوا بعضنا ونبقلوا شوها لين ربي يهدي الجميع. البوكس نيوز بصوت السندريلا مرة أخرى، نتمنوا الشفاء العاجل للبنية شرب يشفيها، شرب يقيمها سالمة غانمة لعائلتها واللي عملها إن شاء الله يخلص. وقت اللي تولي عنا رواية رسمية تنحكيه في اللي عمل والخلاص والفاتورة اللي لازم تخلص وش نجم نعمل ونحكيه، ولكن خلينا نبنيه على رواية رسمية لتفادي أي خطأ، لأنه كما قلت الكلمة اللي بتخرج ما عادش ترجع بتوالي، وهذا كلام فيه عباد وصغار وقصر وعائلات، دونك ما نحبش أتبناه ونتبنى اللطف غلطة تصير فيه. التفاصيل نبدأ بالأخبار، نمشيو مع السندريلا ونحكيه على الأخبار الأول. السندريلا شو اخترت لنا؟
4: نحكيه على رشيدة داتي وين طلبت النيابة العامة المالية الفرنسية الاثنين بسجن مدة 4 سنوات بحق الوزيرة السابقة رشيدة داتي وحرمانها من الترشح لمدة 5 سنوات في قضية فساد واستغلال نفوذ.
5: Rachida Dati qui n'a pas jeté un regard au parquet national financier qui a requis une peine extrêmement lourde. D'abord la peine principale, 4 ans de prison dont 2 ans ferme sous bracelet électronique et puis 450 000 euros d'amende. Mais ça ne s'arrête pas là parce que les peines complémentaires requises sont également très lourdes. Le parquet national financier qui a demandé à ce que l'ancienne garde des Sceaux soit sanctionnée d'une peine de 5 ans d'inéligibilité, de 5 ans d'interdiction du métier d'avocat et de 5 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique, à savoir celle de magistrate. Avec exécution provisoire aujourd'hui, le parquet national financier a donc demandé à ce que Rachida Dati soit condamnée, mais aussi qu'elle ne soit plus maire du 7e arrondissement et qu'elle ne puisse pas réintégrer la magistrature comme elle en a émis le souhait il y a quelques semaines. On l'a dit, des peines...

0: كانت استغلالا لنفوذها السياسي وعملا يندرج تحت الفساد، وإن شكت النيابة في تقديمها لخدمات فعلية حقيقية مقابل هذا المبلغ الضخم.
1: سقوط الكبار يتواصل في فرنسا، هاتم رشيد التي وعقوبة بخمس سنوات قضية فساد واستغلال نفوذه.
2: هو كانت وزيرة العدل متاع شكون انت تفكر ولا متاع شكون كانت وزيرة العدل؟
3: ساركوزي.
2: معناها جي فما في الفترة ذيك فما كان جيل من السياسيين استباح كل شيء، داير برشا من الفريق الوزاري اللي كان داير بسر بلكاني، معناها كذا اي اسم من الفريق المقرب
1: فما ملف كالكوفا
2: فما ملف، خاطر هما كان عندهم نوع من في فرنسا قبل كانت عندهم نوع من الحصانه في مخاخهم، يقول لك ان اللي انا اذكى منهم الكل. رينو هذايا فيها كارلوس غوسن، حتى كارلوس غوسن مجبوط في القضيه، خذات نفسهم 1,000,000 يورو ومرقاو حتى أثر للعمل متاعها، مدت لهم تقرير 20 باج معناه كتبت ودراوي معناه ما يحكي على حد شيء. وبعديش قلت لهم أنا كان أنا اللي عملت مصنع رينو في المغرب،
1: رفعت العجلي
2: تاع المغرب يخي واحد تاع المغرب البيديجي لو البريزونتور ريجونال قال لي عمري ما سمعت بها، عمري ما ريتها، عمري ما ريت حاجه مكتوبه. دونك القضيه ثابت عليه، هذا ستوريكيزيتوار نتاع النيابه العام، زدت ما صارش الحكم النهائي. هي كل شيء معني عملت راهي في العامين الاخرين، قعدت وزيره راهي تلحل باش تقعد وزيره على الحصانه، وبعدش حبت ترجع تولي قاضيه، معني جمعتين تالي عصابه مطلب في وزاره العدل نتاع فرنسا باش ترجع قاضيه. ايبا 5 سنين تنجم تتنحالها راهو البلديه نتاع السيتيام اروندسمون في باريس، وزاد لو ريسك الكبير في 4 سنين روكي فما عامين فيرم. بون هما توا بالبرسلي الكترونيك، لكن فما ديبا كبير البارح في فرنسا على حكايه يقول لك كي يبدا سياسي 900,000 يورو، بعدش كي تشد شاب معناها خاطر على خذا سرق حك طماطم ولا خذا سرق حاجه معناها بسيطه، دونك هذا يلزم مراجعته. على ذكر صاير انشقاق كبير في فرنسا، وباش نربط الشيء بعضه ميلونشان ولوبان هذاك الدور الثاني الماتش الجاي سافا اتر سا، وفرنسا باش تتبدل معناها. وانا عندي
1: الدور الثاني باش يكون ميلونشان
2: لوبان البارح لي سونداج الكل ميلونشان ماشي يهرب، معناها باش يفا يافور اون بيب بولاريزاسيون
1: منطقيا سيكون ميلونشان
2: منطقيا لوبان في فرنسا كي يخلطوا
4: حتى ميلونشان ديما كيكا راهو ميلونشان ديما يوصل آه.
2: خاطر عمل العرك مع الحلف نتاعو، معناها توا لي سوسياليست ماهمش باش ياسر ميلونشان، معناها بتاتر الشعب اول مره الناس يمكن ماهيش باش تسمع كلام الاحزاب وباش باش يجربوا يا اما يجربوا الغلطة الكبيرة الفرون ناسيونال، وإما يجربوا ميلونشان. صار نفس الكا في السويد درنيرمو في آخر دقيقة بالحق، السويد وقت مشي وانتخبوا اليسار معناها،
1: واللي هو زاد جرات فيه العاده في فرنسا تصير كل هبه نتاع
2: تصير الهبه نتاع يتسمى لو بلوك اونتي لو فرون اونتي
1: من التصور هذا يصير زاد
2: صعيب ياس المره هذه، خاطر
1: زياد مش موافقك
4: هو انت معناتها
1: خليك محترم في الفريق تعطيني زياد مش موافق ادخل تور
4: مش موافق ما مانيش موافق
1: باش يصير البلوك
4: باش
1: يكون فما جدال
4: ان شاء الله معيني طلع البلوك معناتها تخليني في المنتخب ما نحكيش تجيني رشيده هذه وتعطيني
1: خرجنا من رشيدات او ميلونشان
4: ميلونشان الموضوع يا اخوي تعرف تختار كله كروني كرته اون فالور
1: بعد الفاصل نرجو نحكيو في البلاتو مازلنا مكملين معاكم بالاخبار
5: خليك قريب فيم ورجعين
6: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك
5: صوتكم في جيبس على 99.1

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعتي الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة. تبع دتفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة. تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: برنامج البرهان يكمل معاك لنص النهار. أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
3: 48 دقيقة مواصلين في الأخبار مع سندريلا والبوكس نيوز، ونحكيو على فضل شاكر التفاصيل.
4: خبر هذا يهمك فعلي سي رفيق، ويهم الناس اللي تحب فضل شاكر كيسيتك. بعد 14 عام من الغياب عن الحفلات الجماهيرية، فضل شاكر يرجع للواجهة من جديد، لكن المرة هذه من بوابة موسم الرياض 2026، وإذا حسب عكاظ من مصدر مقرب من الفنان اللبناني أنه فضل شاكر تعاقد منذ فترة على إحياء حفلة في السعودية بالتزامن مع عودته إلى النشاط الفني والحفلات المباشرة ضمن النسخة الجديدة من موسم الرياض اللي باش تنطلق نهار 21 أكتوبر المقبل.
3: عودة فضل شاكر، نبدأ بك سندريلا وأنت المتابعة للشأن الفني، تتصور النجاح الجماهيري يكون في انتظار فضل شاكر يكون في الموعد بعد 14 سنة غياب، بعد مسار، بعد القضايا، بعد قضايا أغلقت، بعد قضايا ما زالت مفتوحة على ذمة القضاء اللبناني، بعد لانقسمت حول الناس بين اللي راه أذنب وأخطأ مش من حقه يرجع، بين اللي يقولك القضاء برئه مرحبا بفضل شاكر، تلقى نفس النجاح الجماهيري باش يكون في الموعد بالنسبه لفضل شاكر
4: بدون ادنى شك، على خاطر احنا شفنا اللي فضل شاكر وقت اللي رجع وهبط كيفك عفري، الاغنيه عامله 240 مليون مشاهده يا رفيق، يعني رقم ضخم جدا. دونك اليوم نحكيه على عوده فنيه كانت قبل حتى الرجوع الى الحفلات، على خاطر فضل شاكر كان هبط اكثر من مره اكثر من اغنيه، وكل اغنيه قاعده تحقق في ملايين المشاهده. الناس ماهيش تعطى على فضل شاكر على أخبار وعلى أخبار القضايا، وإلا أنه هو عمل ولا ما عملش، أخطأ أو لم يخطأ. اليوم نحكيه على فنان قاعد يرجع للساحة الفنية وقاعد يثبت أنه ما زالت عنده بلاصة وما زالت عنده جمهور، والأرقام هي اللي تحكي عليه. فأنا نتصور أنه بالعكس معناها الحفلة باش تكون ناجحة جدا، يعني مش ناجحة كهو، معناها ناجحة بصفة كبيرة سواء جماهيريا أو فنيا.
5: العباد تحبه، معناتها حتى ما عمري لا ريت انا في الظاهره نتاع فضل شاكر، معناتها العباد تبارتاج وتقول لك ما تحكيوش على فضل شاكر بالخايب من جميع الجنسيات العربيه. الرجل غنى في دبو رفيق، عامل 240 مليون دبو، معناتها شنو كليب بيت ظلام بيتك باش نجم تقول، عامل 240، معناتها العباد يحبوه. هاك انت تبارك الله 300 متر وطولك وجيس وتبدا
6: وكيف
5: وكيفك على فراقي
6: وكفراقي
5: معناتها بالحق رفيق باش يعمل كومبلي من الدار.
3: انا نصور الفيلم من الدار، كان يجي تونس تمشي.
5: اي نحب نمشي، اي والله نحب نمشي خاطر بالحق سكسي انورم على الاخر. ان شاء الله اكيد تكون حاضر انت ان شاء الله في الصفوف الاولى.
6: شدت كمانجه وراه
3: شدت الدف. سندريلا، لو تحاور فضل شاكر شو السؤال اللي تساله له؟
4: شنو هو السؤال اللي نساله له؟
6: فضل الفنان تقول فضل
3: فضل شاكر عادي اللي قالوا عليك رغب علامه.
4: شنو تقول للناس اللي لليوم تراك وتتهمك انك كنت في يوم ما ارهابي؟ يعني كيفاش شنو تقول لهم؟ شنو تجاوبهم؟
3: شو تسالوا زيه؟
5: نقولوا كيفاش كان الرجوع صعيب ولا
6: منين رجعت؟
3: قناص
6: يا ولدي في الوقت بودكاست خاسر
3: علمت عملت بودكاست زي
5: والله نخمم راضي خممك تعرف تو ظروف الانتاج ما
3: كان تتوفر ظروف الانتاج تعمل بودكاست
5: ندخل والله كله كلموني مرة على بودكاست وقالت لي نأمن بيك، قلت له الإعلام ربي معنا
3: رب. لو تحاوروا تساعد تعاوذ السندريلا شنو السؤال؟
5: نحب يحاوروا حاتم ربي يعطيه
3: سؤال.
6: والله سؤال ما حاجه بركه هي معناه من منظوره هو ما شنو هي السر المحبه اللي خلى العباد تنسى معناه خاطر مهم برشا انه العباد هو
3: ما نجمش تجي تسال واحد تقول له العباد عليه يحبوك ما يعرفش هو معناه سبحان الله
6: هكا هو من نحكي مع الاعداد يكتب لي اسئله انا
4: الحق تعرفني الاعداد هو
3: اللي يكتب معناه تحاوروا في الفن حاتم شو
4: عليه سؤالي خايب سؤالي مهم
7: هل تتفهم الناس اللي ما ينجموش الى حد الان منهم انا يفصلوا الفنان عن
3: البذل رجع فضل مش يدير الكرسي شويه والمانجر نتاع فضل مش يبدا يكلم في المعده وكله يحترم نحو نفسه
4: ويغادر
3: شويه خير يغادر لا سيريو
7: لا دون اعتذار لم سمعتوش اعتذر هو على اللي قالوا
3: هو لم يعترف هو لم بو فكل
7: اي شويه كان اعتذر كان اعتذر كل شيء يتعدى معناها انا هذاك تصوري خاطر مثالش تو مثلا نعطيك بوتيتر
3: انا نحب مثلا كان الناس اللي يدخل معاه في قناعاته هل تم الدمغش هو قال انا ما عملتش والقضاء بر ولكن هل تم الدمغشته هل في فتره ما تبنى قناعات حتى لو ما مرش للاكت ما مشاش للفعل للجريمه معناها هذا حسب القضاء
7: هو الحاجه الوحيد
3: هل تم الدمغشته هل قناعاته في فتره ما تبدلت صار ينظر للاشياء بطريقه ومن بعد عاود رجع
7: أنا فما سؤال, سؤال من 2011 وين نتسأل فيه كان جيت أنا سوري كيفاش كنت نتصرف وقت يعني بالشيء اللي ريتو بالشيء اللي عمله بشار الأسد بالشيء كنت فما أنا فما رسام فما الرسام اللي عمل الرسم وتم التنكيل به وريتو أنا خاطر هو هذاك قريب لي أنا جمي دونتي فيه الديسيناتور
3: اللي مات من بعد
7: اللي مات من الأولانين
3: اللي هرب ومن بعد رجعوه على خاطر شدوا عائلته ونوتاش قالوا له ترجع بالسيف
7: برشا عباد رجعوه هكاك أنت كي يقولوا لك أمك وأختك وأخواتك مسدودين معناها اللهم حسين كنت ذاك السؤال اللي كنت اللي ما خلانيش نرقد برشا مرات خاطر نقول زعما أنا في الموقف متاع إنسان سوري ورا عائلتي تنكيل بعائلتي وكل شيء كيفاش كنت نتصرف
5: وليه وعنده ديكلاراسيون وقت كي مره مع انترفيو عدت له غنايته قالها قالت له شنو احساس قالها كي نسمع هذا نتقلق وانا حزنت اللي مريت بالفتره هذيك تنجم تحط له معناتها الاكستري هذاك وتقول له توا شنو راه
3: اي شو اللي صار ولا صحيح درافو
5: ربي ايش قالك في الاعداد توا مخي
7: بودكاست بودكاست
5: سيء فما بودكاست
3: صغير
5: انتاج الناصر
3: انتاج
6: هو نجح به
3: ثم نواصل
1: خليك قريب فيم وراجعين باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué اختار l'ISTAM بالباك ولا بلاش plusieurs spécialités à la ذمتك gestion art et décoration informatique logistique et plus encore الاكثر معلومات visitez notre page facebook ISTAM Tunisie والا كلمونا على 28 77 88 11 l'ISTAM عايش حلمتك
0: Soyez alerte, il barmge chatouya à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: الفنان يكمل معاك النص النهار. أستاخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقار.
2: 58 دقيقة يبدو أنه عندك شعبية كبيرة في سوريا. نحكيه في تفاصيلها بعد شوية. نحكيه على البوليميك حسام حسن ومسلحة.
3: حسام حسن يوضح حقيقة الخلاف مع محمد صلاح. خلينا نسمعوه علاش ما التحقش بالمنتخب.
4: محمد صلاح بالفعل هو كان الآن لأن عنده لا يجيله موضوع حصل خشونة في ربته وكده، فكان طلب مني من قبل ما نبدأ حتى الماتش الأولاني. يعني هو هناك لسه في تركيا، كانت هناك الدكتور أكد إن هو ما يعني حفاظا على سلامته إن هو ما يلعبش في الأرض النجيل الصناعي. وافقت أنا كجهاز إن هو إني مش لابد إن هو يكون مقتنع إن هو ما يكونش جاي متخوف، وفي نفس الوقت ان شاء الله يكون في مجهز في الماتشات اللي جايه، وبدايه من المباراه الوديه الدوليه اللي جايه ان شاء الله. محمد صلاح مش اول مره ما لعبش، يعني كان في كاب فيردي وكان في موريتانيا ما جاش خالص، يعني هو ما جاش برضه بنفس ودينا له روح. مجرد ان هو ما لعبش هناك في السنه اللي فاتت في الملعبين فهو ما لعبش المره دي، يبقى اذا ما فيش خلاف. الحمد لله شرفنا الكره الافريقيه والكره العربيه، فاحنا يعني احنا في احسن حالاتنا. بس هو دايما في اي حته في العالم واضح ان مش في مصر بس، لما الناس تبقى ناجحه اكيد طبعا الناس بتبقى زعلانه، في ناس زعلانه يعني عادي جدا.
2: حسام حسن يحكي على البوليميك ويفسر اللي صار مع محمد صلاح، يقول هو طلب مني باش ما يلعبش على
5: النوعيه
2: العشب الترتان بسبب الاصابه اللي عنده يعاني منها على مستوى الركبه. وقت اللي تقارير عالميه مصريه تاكد انه صلاح غادر المعسكر المصري بسبب غضبه من استبداله في مقابله انغولا اللي فات فرسفر. يقولوا لي الاولاد وقت اللي الجهاز الفني اكد بعد المقابله انه الاستبدال نتاع صلاح جاء لأسباب فنية وأنه اللاعب لا يعاني من أي إصابة حسب التقارير العالمية. وبلاتويت نصبت كالعادة وتحكي وانتقادات كبيرة لحسام حسن في 48 ساعة الأخيرة. خليني أقول ما تركاش إعلامي بسبب معلومة متأكدة عند الإعلاميين المصار وأنه صلاح غاضب من قرار استبداله. قال له جيت خسرني في محمد صلاح، ما أنا ما حتى انترنور في العالم ما يعملها ما عندكش منه عشر، أنت باش تاخذ قرار من نوع هذاك. يحد هذا من صلاحيات المدرب أبريتو، مش عنده الحق يخرجه في 60 دقيقة 55 دقيقة ناصر. وإلا لي صلاح سي صلاح، يزمك أنت تنحاني لمحمد صلاح وقت اللي ما عندكش منه زوز في الملعب.
5: هو بالنسبة لي أنا وقت اللي تحكي على نجم كيما محمد صلاح يزمك يكون التريتمون تاعك سبيسيال حق متاع ربي، ما تملعبي في قيمة محمد صلاح. يزمك حتى كان فما حاجات هو بتبيعه باش يكون ملعبي في وسط مجموعة متاع ملعبية كيفهم كيف الأخرين، لكن ديما النجم اللي يبدا عنده معناتها صيت اكثر يلزم المعامله نتاعو تكون مختلفه.
2: باش تبدا باش ما نطولوا نخرجوا ولا ما عنديش الحق نخرجوا.
5: هو بالمعقول تخرجوا، بالمعقول تخرجوا،
2: لكن هاو انتقادات كبيره في
5: لكن
2: مصر.
5: هو نجم يكون زاد مره بتاتر شو نتاع المردود نتاعو على خاطر بتاتر محمد صلاح ما كانش مقتنع بخروجه، وذا اللي صار. هو محمد صلاح في دقيقه 60 يقول لك انا ما كاش فرحان.
2: عموما ناصر اي ملاعب قاعد على الجرادا يحس روحه مظلوم، واي ملاعب على البنك يحس روحه مظلوم،
6: واي ملاعب ما استدعاه،
2: اي ملاعب يتبدلوا يقول لك جينيرال. عموما بنسبة كبيرة يبدا مش
5: فما فلسفة أخرى زادت تقال في الحوايج هذوما، خاصة الملاعبين اللي يبداو موهوبين عندهم موهبة استثنائية.
2: ليستار معناها
5: يقول لك أنا في كل دقيقة نجم يعمل لي ديفيرنس، أنا ما خرجوش ينجم في دقيقة 80 90 نحكي لك معناتها.
2: ما تبناهاش
5: هو على خاطر عنده مشكلة معاه. هو باش تبدا واضح بالنسبة لي أنا حسام حسن باش تكون هذه آخر معناتها براتيكمون باش يخرج من الكناشونال، هذا باش يبدا واضح
7: فما
5: نوع النهاية نتاعو.
7: سمحني ناس فما نوع من المدربين راف ما يحبوش شكون ستار عليهم،
6: هو يجب يقول the best and the first. هو الكل تو انت كيما عينك هو مذبذ في كلامه راه قال انا خفت عليه من كي خفت عليه من ميدان ما لعبوش بالكل خايف عليه من الميدان هذا ولا في الماتش الجاي إيه. ما لعبوش
2: راش حسيتو مظلوم شويه الاخير
6: التريتمون تاع لي ستار هذوما كنت تلعب انت في الزيتونه وحكى لي عليك المرحوم الله يرحمه
7: فما
6: معناتها قال فما دلال الملاعب بالمجد راه نحكي انا ان المزاحه جد راه فما دلال الملاعب يلزمك تدلو هذا يا سي محمد صلاح راه احسن ما عندك في مصر ندلو ماهوش في فورما يلعب وما نخرجوش
2: راكم ساعات تتناقضوا راهو انتم بيتكم اللي تحكيوا ساعات ما فماش واحد يشك في قيمه والبلوس اللي عطيه يوسف البلايلي في بعض المقابلات كي تحس يكملك ربع ساعه صعيبه يوسف يبدا مش في افضل حالات ولا كذا نفس الناس اللي تحلل تقول لك يا خويا يوسف معناه فالور سور وفلته اما راه كي يلزم يخرج ساعات يخرج هي بيدها في المساكن
6: كي رونالدو محمد سلام ديما كنت نقول لك البلايلي ما يخرجش مهما كان النيفو تاعو
8: هو علاش الموضوع ديليكاتو واضح انه ديليكاتو من الكوب دي موند معناه ملي صارت هكا الفاز نتاع حسام حسن يحب يخرج صلاح شاورو قال له صلاح يجا نخرجك ولا لا كان معناه ظاهر انه الجمهور زاد مش بالسهل انه يقبل ولكن حسام حسن قاعد يعيش هو دجا في فتره صعيبه مع المنتخب والناس الكل تحبه يخرج والاعلام تقلب عليه تو دانكو رغم اللي عمل كوب دافريك كوب دي موند باهي الناس كل تحبه يخرج خاصه بالمشاكل اللي صارت في عائلته والمشكله اكثر صحيته كي خرج الملاعبي ولا كل مره عنده ملاعبي ما يحبش يسلم عليه اخرهم ملاعبي نتاع برشلونه عبد الكريم زاد اللي هو طفل صغير ويلعب برشلونه ما حبش يسلم عليه بعد الماتش المشكله وين اللي انا حسيت انه تصليح زاد في حد ذاته غلط معناه محمد صلاح صحيح هو نجم المنتخب الاول لما هوش يكور في اقوى شامبيونه معناه انك ما تكورش في ترتون حتى مرموش يقولك ما نكورش عبد الكريم يكور برشلونه يقولك ما نكورش هذوما يكوروا بريمير ليج توتنهام والاخر يكور برشلونه معناه شفت معناه غلطه قاعده تصلح بغلطه قاعده تصلح بغلطه مع المشاكل الشخصيه اللي برا ولات الاعلام توا دار وما تعرف الاعلام المصري صعيب دور هيلو انت ما تنجمش تسيطر على دارك وكذا باش تسيطر على المنتخب وتخلنا في المشاكل هذيك وتخلنا في تسميع الكلام وهو ما تعرف دمه سخون وخوه دمه سخون وحاسيل ومعناه العلاقة في نهايتها خاصة تعادل مع أنغولا ينجم يعمل فوبات وزادة غاديكا المنتخب ماهوش في فورمة كبيرة دونك نتصور اللي هو كما قال ناصر هذا آخر أيامات حسام حسن مع المنتخب المصري
2: قولي ميكو خرسارت مع الشناوي زادة حارس
8: الشناوي فيكتيفمون قال رديت وقلت
7: أنا حبيت ناخذ الإكزامبل مبابي زيدان وقبل زيدان كعينوه في فرنسا كيف كيف حبوا يعملوا بيناتهم بوليميك وكل ولكن زيدان كان ذكي قال لك سيمون كابيتان وهذاك باش نعمل عليه وكل وتقول انت رفيق باش تخرجوا دقيقه 60 وما نكونوا اخويا الملاعبيه هذوما قد ما يكونوا نعمه ينجم في وقت ما يكون نقمه بين قوسين للفريق ما يعطيش نضمه
6: كما رونالدو في بورتغال
7: ما لازمكش تخرجوا ما لازمكش تخرجوا يا تتعامل معاه يا تلعبوا يا يخرج جمله من الجروب هذوما عباد ما تقبلش
2: معناه اذا كان لعبتوا تلعبوا 90 دقيقه
7: ما يقبلش
2: ليه نحكي هذا في الراي هذا
7: انا غلطت تحس
2: انا شو انا الرا انه معناها لهنا اللي نجم يرد الامور عاديه جدا محلاه ساعات كيبدا عبد امبل هكا كوريكت متواضع صلاح يمشي يحكي مع حسام حسن نجم يقول راني تقلقت اللي خرجت انا حسيت روحي مازلت حاضر فيزيكمو اما لو صح انه تنرفز ومشى وغادر الواحد زيد ما شكون المدرب باش يتعامل معاه هذا ما نولي نجي راني في مصر وخايف من صلاح
5: هو
2: يمشي يلعب حتى بربع ساق يعدي روندمون خايب برشا لازم ينقبلوا
5: اذا فما رده فعل رفيق اذا فما رده فعل من الملاعبي راه فما حاجه مش متعديه راهو باش يبداو واضحين خاطر الملاعبي كي تبدا خطابه بينه وبين المدرب يبداو متعدين مع بعضهم ومتناسخين راه ما تصيرش الحاجات
2: مرشح لوظيفه يصنع الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي في العاده البي دي جي يقول لك مرحبا مقبول ولا يقول لك شكر الله وسعيكم مره اخرى نتصل بك المره ذي المترشح للوظيفه هو اللي مش يعمل في الانترفيو ولا لونتروتيان هو اللي قال لهم انتم ما حاشيش بكم التفاصيل
3: المرشح للوظيفه اسمه موهان واثارت واقعة انسحاب حديث مواقع التواصل الاجتماعي وين كما قلت انسحب بعد ما تأخر الرئيس التنفيذي 70 دقيقة وينوصل المرشح قبل موعد المقابلة 30 دقيقة المقرب في المساعتين متاع القائلة لكن الرئيس التنفيذي ما حضرش إلا مع ساعة مطلثة متاع القائلة يعني تأخر تقريبا 70 دقيقة شيء لأثر استياء المرشح اللي يقول انه تاثر بسلوك المدير وتنرفز من سلوك المدير التنفيذي اللي تخلى القاعه وبدا الحديث مباشره بعباره عاديه اللي هي هيا بنا نبدا يعني قالوا هيا نبداو دون تقديم اي اعتذار او تفسير لاسباب هذا التاخير واذا اعتبروا اهانه ليه ذاك علاش قرر الانسحاب
7: والله ماني فيه لا سيغ قد الله
2: زي تعليق
7: عالمي كيما ما يحترم واللي يحترمك تحترمه وما يحترمكش ما يحترمك شو والرزق بربي ربي صحيح حتى ما دي تعمل لي هالشيء
6: للتاريخ
7: للتاريخ
2: انا معناها تلمو شوكين خلوا يعمل فلوس المون تاع الباكس اكرم لي من انه يلا لا علي
7: انتوكا بالحق بون كي نقولوا الرزق بيد ربي هو سعى ربي يقول لك اسعى الراجل سعى والاخر ما احترموش يقول لك ما احترمنيش في المقابله الاولى
3: وبعث له ميل
2: بعث له ميل قال لقد وصلت قبل 30 دقيقه من موعدنا بينما حذرت انت متاخرا ل 70 دقيقه دون اي اعتذار او توضيح شعرت بانه لم يتم تقدير وقتي اذا كانت هذه هي الطريقه التي يعامل بها وقتي قبل ان انضم الى الشركه فيمكنني فقط ان اتخيل ما سيحدث بعد الانضمام لذا فقد رفضتك ورفضت شركتك مع تحياتي مرشح المقابلة السابق السابق خبرة مع اسم مرشح للمقابلة ولا يأتي الساحة شكون صارت له مرة هكا انترتيان حسروه
9: وميلياسيو أنا عمري ما عملت انترتيان أما أنا عندي لراجل دي دي مينوت بعد عشرة دقائق نطلبك كان مؤخرت الروح كلكسوال لورونديفو
2: بيت نجربها معك
3: شكون
2: عمل له انترتيان للي عمل له انترتيان وحسيتها
6: نمشي لحلق الويد انترتيان بتاع المسؤول اللي في حلق الويد لأن السياج حاجة وحلق الويد حاجة سيد المسؤول ويلزمني خاطر باش نرجع بعد ذلك للسياج سيد المسؤول اللي باش نعمل معاه الانترتيان بس يفسر في حلق الويد شنو الدولاب في حلق الويد وكل شيء ساعة ساعة ونص ما جاش ايه قلت لهم وقتاش قالوا لي استنى شوي قلت لهم كيجي ما نحبش نقول اسمه احتراما لي كيجي يقول لهم الفلان الفلاني خذاك ربطه وروح رجع للسياج
2: اي ما في نفس
6: نفس الشركة
2: انا سالت لي مثلا بي دي جي ومشي نعمل انترتيان خليني تقريبا ساعتين وشويه نستنى
3: جدك استنيت وانت ساعتين
2: ساعتين وشويه ما بطل جيب له شويه ما حسيت
9: بالقهر
2: بالقهر روحت دموعي في عيني
7: وما خليني ما انت تعرف فينا تو تحب نحكي ونروح نعمل نحكي ونحن في الكراهبه روحت بالغصه وانت اذا راك عملت كسروت كافتيج وشي
2: تعاطف
7: فينا معناتها
2: تعاطف فينا حتى فعل صحيح
7: هو اللي
2: والله خليني هيك
7: وبعد قابلته
2: وبعد قابلته ما هيك معناها كلمتين
7: وشكون بعد ما خذنيش
2: انت وفات له اما ربي هي. سبحانه هي. دارت الايام وبعد استحقني هو معناها والله قضيت له قضيته
3: ولا يا حبيبي
2: درس اخلاقي
9: برشا هكا برشا
6: دمعه
3: ودمعه
7: الله على اخلاقك
9: عبره ولا غير
2: والله صارت له مشكله وحبني نحكي عليها في الراديو وحكيت عليها لانه هو على حق معناها وحكينا عليها وكذا
7: وحاجه انت خليتني نستنى
2: اي عرفني
7: قدكش متورط اكيد
2: الاخبار الاخبار ثم نعود
0: احنا صوتكم في سياقس
1: على 91.2 ديوان فام L'essentiel de l'info. Flash News.
0: موجز التاسعة صباحا ديوان فم صباح الخير. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أنه سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة 6 من مساء الغد الأربعاء في عدة مناطق تابعة لأقاليم مدنين وتطاوين وجابس. والسونات وضح في بلاغ أنه سيسجل الاضطراب والانقطاع بسبب أشغال صيانة وقائية ضرورية بمحطة تحلية مياه البحر بزارات مبرمجة ليوم الأربعاء 30 من سبتمبر الجاري وأنها ستشمل المناطق العليا والمناطق المتواجدة بآخر شبكات بمعتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وبنجردان وسيدي مخلوف من ولاية مدنين ومعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمرسن من ولاية تطاوين ومدينة جابس ومعتمديتي مارث وجابس الجنوبية من ولاية جابس. وشركة الصونات تشير في البلاغ إلى أنه من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا يوم الخميس 1 أكتوبر بداية من الساعة 10 ليلا وذلك بعد استكمال أشغال الصيانة التي ستتواصل على مدار الساعة حسب نص البلاغ. الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليل المنصري يفيد بأنه بعد انتهاء أجل الطعون المتعلقة بانتخابات سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزى من ولاية تزر والمحددة بثلاثة أيام سيتم في صورة أصبحت نتائج نهائية نشر القرارات بالمركز أو بالمقر المركزي للهيئة وبموقعها وبالمقر الهيئة الفرعية بتزر وكذلك بالرائد الرسمي
10: ومن ثم إعلام المجلس المعني بالأمر بفقدان الصفة بالنسبة لهذا النائب. والمنصري يضيف خلال نقطة إعلامية أثر انعقاد مجلس الهيئة أنه سيتم المرور بعد استيفاء الإجراءات المذكورة إلى تنظيم انتخابات جزئية في ظرف 3 أشهر، وذلك بعد صدور أمر دعوة الناخبين من قبل رئاسة الجمهورية. مركز الفحص الفني للسيارات بسيدي بوزيد يعاني عديد الصعوبات أو النقائص، من بينها عدم توفر التجهيزات وكذلك نقص في الأعوان، وفق النائب بمجلس نواب الشعب جلال خدمي، داعيان إلى إحداث مركز فحص فني ثاني في سيدي علي بن عون أو بير الحفي لتخفيف الضغط عن مركز الفحص الفني بسيدي بوزيد المدينة والعمل على الحد من الطوابير الطويلة من السيارات وطول ساعات الانتظار.
11: أمام يعني تشكية المواطنين وأمام الضغط الكبير اللي موجود على المركز هذا ومعاناة المواطن اللي يسيب في مصالحه ويبقى يعاني حتى يسعفه الحظ وأنه يعدي مع في النهار اللي يقص فيه. هنا كنا يعني عام ونص التالي رسلنا سيد وزير النقل حول إمكانية إحداث مركز فحص الفني للعربات بسيدة لبعون أو بير الحفي، باعتبار أنه سيدة لبعون وبير الحفي بيناتهم 8 كيلومتر، وحتى يكون المركز هذا قادر وأنه يخفف الضغط على مركز الفحص فني بالولاية. كان رد سيد وزير أنذاك وأنه سيتم دراسة المقترح هذا في المستقبل، وبالتالي ضرورة ملحة الآن ومؤكدة أن يدعو سيد وزير النقل إلى الأخذ بالمقترح هذا والموافقة لأحداث مركز فحص فني بسيدة لبن عون أو بير الرحفي.
10: وفي الشأن الدولي، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاع إسرائيل كاتس يعلنان في بيان مشترك اغتيال قائد لواء شمال قطاع غزة في كتائب القسام عز الدين البيك في غارة على مدينة غزة الليلة الماضية، زعمان أن البيك كان يدفع باتجاه شن هجمات ضد قوات الاحتلال وتجنيد عناصر جدد. صحيفة ميليتري تايمز العسكرية الأمريكية تكشف عن إصابة 29 بحارا أمريكيا وتسعة من عناصر مشاة البحرية المارينز، وذلك خلال المواجهات والعمليات العسكرية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط خلال شهر سبتمبر الجاري.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص.

كل خميس وجمعة. تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتبع ابو العريف كل سبت وحد ابختير من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: في جيبس على 99.1 في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتليكي اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم. زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوانا فام.

0: مرحبا بكم في الجزء الاخير من حلقتنا لليوم. نسلموا على الاصدقاء حاضرين معنا على اليوتيوب، ساعات يسرقنا الوقت ما نسلموش عليهم. بن سالم، بسمه التونسيه، احلام الشايب، جاد الياس، فوركات سمام، هاجر، صلاح الصباحي، كل الاصدقاء، رورو عيادي، كل الاصدقاء حاضرين معنا. دمتم اوفياء للرفماق. الكويس توت سويت كويس في علاقة بموضوع القضية اللي صارت البارح، راهو إلى حد اللحظة نحاولوا ناخذوا شكون
1: يدخل
0: معنا ويعطينا الفيرسون الرسمية للأشياء، ولكن حد اللحظة ما تمكناش باش ناخذوا. وتعرفوا فما مازالت حاجات هكا مهمة وصغيرة، معناها في دقائق ساعات نجم منهم الطبيب الشرعي، منهم كذا كذا. دونك إن شاء الله بتتر غدوة، بتتر في وسط النهار، بعد شوية نص النهار مع جعفر، مع سماح، غدوة في الرفماك دي سي غدوة، نتصور يورا ثم باش يكون فما فيرسيون رسمية. ومرة أخرى ربي يشفي الطفلة ويقيمها سالمة غانمة لميمتها والعائلتها. يلا الكويز والسؤال رقم واحد: في أي سنة خطب مارتن لوثر كينغ قائلا I have a dream، لدي حلم؟ في أي سنة زيدونا؟
2: 1960
0: برنس
3: 1958 مارتن لوثر كينغ.
0: سندريلا قداش قلت برنس؟
3: 1957
0: سندريلا
4: 67
0: ناس
5: 63
6: 71
1: 63
0: 1963 حاتم ناصر جواب صحيح.
4: برافو ناصر.
0: لا ناصر امور زعماء واحد لوثر كينغ
6: خطابات هذيا
0: بالتفصيل يعني مش لابس مارتن نهارتها. برافو نصور. السؤال الثاني: ما هي المدينة التي تسمى المدينة الحمراء؟ تعود التسمية إلى غلبة اللون الأحمر والتين الأحمر على مبانيها وأسوارها التاريخية، تعرف أيضا بعاصمة النخيل. زيدون
4: في مدينة النخيل.
0: عاصمة النخيل.
6: أنا كنت نخيل توا
0: عربك
6: قلب السعودية.
0: برنس
3: طنجة، شفتها كلها كل قرمودة
0: طنجة. سندريلا
6: بودروم توا
5: مرسي.
0: تو قلت عربك بودروم بعد مرسي. رامي
4: مراكش. عربية
5: مراكش.
0: مراكش مراكش. حاتم رامي جواب صحيح. كما قلت يغلب اللون الأحمر والتيل الأحمر على المباني والأسوار.
6: بوردو
0: معناها مش يسميوها المدينة البوردو.
1: ليه ليه هو بوردو
0: لسه تسمى عاصمة النخيل. مشيت المغرب بالحق.
1: مشيت أنا
0: لا لا ريس معناها في الفترة الأخيرة.
1: ما عنديش برشا. عندي برشا ما مشيتش.
0: عندك برشا ما مشيتش. شكون مشيت بالحق؟
4: أنا مشيت
6: 2004.
0: وأنت وقتها مشيت وين؟
4: 2019.
0: هنا مشيت للمغرب ومشيت للصين ومشيت
4: لمصر.
0: الزواج كان فاتح خير عليها. قدرت بل كانت حامل في زهرة
4: ما شاء الله.
6: حمامات رحلة.
0: الكونترولور بالعلاقة.
4: العبدة بالنهايين. الحواتير.
6: الحمد لله. سافر.
0: انت على ديما ضدي حتى كي حكيت حكايه انسانيه وفي دي جي ما احترمنيش وكل جيت ضدي عليه.
6: تسول هذاك الميكروفون. نعم ما تبكينيش انا.
1: تسول الميكروفون.
0: تسول الميكروفون. ربي يسامحك.
6: ربي
0: يسامحك. السؤال الموالي: لا يوجد انسان ضعيف، ولكن يوجد انسان يجهل في نفسه موطن القوه. من القائل له
6: بعد
0: برنس
3: عربي. اللي قالها أجنبي
0: عربي. عربي
6: اللي قالها أجنبي.
3: أنا جيت حتى أنت قلت عربي. هذا يا سيدي ما يكون كان المتنبي.
0: متنبي ناسر.
6: حنا بعد
4: قيس بن الملوح.
0: قيس بن الملوح.
6: ميخائيل نعيمة.
0: ميخائيل نعيمة. كل الأجوبة
1: عبد الناصر
0: صحيحة.
6: جمال عبد الناصر. لا متنبي.
0: لا
6: شو اسمه ذكا اللي قوي في العرق؟
1: محمد علي كلاي.
6: لا شاعر وقوي بطل.
0: برنس نسيم حماد.
6: ما بطل ما نعرفش.
0: الحبيب محمدوف ذكا.
6: سيدنا عمر.
1: جبران خليل جبران.
6: اسمه سيدنا عمر ذكا. قيس وليلى.
1: عنتر بن
4: شداد.
1: لا هذه لي كونتمبوراري قالها ماهوش من القدم.
0: لا سجس.
1: الحكمة.
4: توفيق الحكيم.
0: سندريلا جواب صحيح. الجواب صحيح نقطة للسندريلا. سؤال الموالي زيدونا. أين يوجد ملعب دييغو
6: أرماندو
0: مارادونا؟ ملعب وحيد في العالم يحمل اسم دييغو أرماندو مارادونا. برنس
3: نجم يكون كان في نابولي في إيطاليا،
0: نجم يكون في برشلونة، نجم يكون في الأرجنتين،
3: نجم يكون في العمامل في إيطاليا.
0: أرجنتين
5: نابولي
0: سندريلا نابولي حاتم
1: نعرف
0: قول
5: كوبا برافو حاتم نابولي
0: ثلاثة نابولي كوبا
6: نابولي
0: الأرجنتين نابولي جواب صحيح
5: نعرف كوبا
0: الجواب صحيح زي ما هو عمرو الشارس القاتشي جيفارا كوبا
5: وعمل له براسه هكا
0: حتى مراك تحرقت معنا
1: ذي تكنيك تعلمت على زيد
0: نعرف
1: بابا
0: نعرف بابا السؤال الموالي
3: وقال لي ما تشاركش يا راف قال لي ما تشاركش خاطر بتجيب واحد ولا اثنين نابولي
0: الجواب الاسرع يربح شكون يجاوب الاول
1: الاول
0: ياكل ما يشبع ويسرح ما يروح ويرقد ما يقوم
5: نار نار وشكل ما
6: يسرح
0: جواب صحيح رامي الفرس
5: ياكل ما يشبع
1: قوي رامي فهدو
0: صحيح رامرو
4: وزير له
0: برافو رامي السؤال الموالي
6: ياكل ما يشبع
0: وي
3: ديما نار تاكل كل شيء يقول لك
1: برافو حاس
0: برنس السؤال
5: يزي عاد
3: سؤال رقم 6
0: أستاذ أمي فضيلة في محو الأمية شنو كان اسمه ناصر
5: سادق
0: سي سادق برنس
3: محرز
0: عندك وميمة حاتم عندك
1: دهلي عندي
0: زيدون
6: وقت أسبوعي غار
0: امشي
6: سادق
0: رامي
5: أنا عندي حاتم ما عنده
0: حاتم
5: أقول لك لا أعرفه من عيني
4: خلي حاتم
1: فاضل
0: فاضل جواب صحيح
1: خاطر نتفك
0: نقطة حاتم رامي السندريلا
1: علاش نتفكرهم بعض الحاجات خاطر ان ديما فضيله لوجيك مو نعملها واحد فاضل فهمت
0: معناها
1: في السامي كل فما منطق سليمان على سليم عمار الابيض كما السيمين الابيض فهمت كل حاجه سبوعي سبعه فيه النقص هو ديما يرى روحه اصغر واحد دونك لا بوكو دو فهمت كلهم بيجي ماتريكس ماتريكس بون بيجي خاطر بالحق موجود اما ماتريكس خاطر وقتها كانت فما الكارتا اللي بيراتيو بها كانال كل شيء اسمه ماتريكس
5: فما ماتريكس يصلحوا
1: بها اي برشا دونك
0: يلا
1: دلندا
0: برافو حاتم السؤال الموالي
1: على نقطك انت عملت
0: رامي
1: كيف تصل رفيق تقول له قدم سيزور
0: ولا العظم ذاك ما شاء الله ولا قوة الا بالله ربي باقي ست
5: امين يا
0: رب في اي سنة تحصل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم هذه سؤال سرعة
5: 2004
0: على الميدالية الذهبية لألعاب البحر
5: 2001
0: رامي الفور هاتي جواب صحيح ربحنا شكون في الفينال
5: إيطاليا
0: 1-0 ما يتكلم حد هذا السؤال من سجل الهدف برنس
5: صفقنا
3: اللي توا انترنور الولد الصغير جبناه من فرنسا
0: ولد صغير جبناه من فرنسا
3: عاشور لا عاشور
0: سليم بن عاشور
3: سليم بن عاشور اي دور ليك ولا اسمه
0: يلا كان
6: عصام جمعة
0: عصام جمعة سندريلا
4: عصام جمعة
1: عصام
4: سجل يا عصام
5: علي زيتوني
0: جواب صحيح برافو رامي علي زيتوني الجواب صحيح
4: بربي عليك
0: برافو رامي نقطة جديدة السؤال الأول
1: يعطيك ريبونس بثقة يا ودي حتى كان
0: يحسك هو بجنبه هو اللي اعطاه الفاس
4: اما حاتم تبدل مش تنقل انت معناتها انت نقلت على النص
5: ايه ضربه في خشمه
0: اللي ما يتشريش بالفلوس يتشري برشا فلوس يلا السؤال الموالي
4: اما رامي برافو علي لا جونيس
0: ما هي اكبر ثاني اكبر دوله افريقيه من حيث عدد السكان الاولى نيجيريا الثانيه كلنا نعرفوا نيجيريا هي الاولى الثانية هي شكون زيدون
6: كوديفوار
0: قداش من ناسها ما
6: لا عندي
0: برنس
3: لافريك دو سود زعما
2: لافريك دو سود سندريلا
4: قاهرة
5: مصر مش بدوي. مصر السودان
2: قلت بلاد انا مش مدينة
5: السودان
2: رمروم
5: مصر
2: حاتم
1: مصر
2: تنزانيا الخامسة 68 مليون نسمة الكونغو الديمقراطية الرابعة 109 مليون نسمة مصر الثالثة وصلت ما شاء الله 116 مليون نسمة والأولى نيجيريا 230 مليون نسمة مصر الثالثة
5: الثانية ناقص
1: الأفريق دو سود
2: لا
1: بالحق
4: غينيا
1: امبوسيبل
4: رواندا
1: اثيوبيا
5: بلد كبيرة
2: جواب صحيح حاتم الحاج اثيوبيا ب 132 مليون نسمة نقطة حاتم بالحاجة يلا طليعه الاسرع يخو نقطة
1: هيا رامي
4: هيا رامي صغر
5: حتى انت ماكش ناقصه
2: ثمانية مطارق في بير غارق
5: شنية وفاتت
2: ثمانية مطارق في بير غارق
5: عرفها والله
2: زياد
6: ثمانية مطارق في بير غارق المعدة
4: مسامر
6: تليفون
2: لا على التليفون
6: هاك انت عملتي التليفون
2: وين المطارق
6: المعدة رفيق
2: المعدة تحية للرئيس التحرير تعملنا في ديسيني سيغاني يلا برنس
3: اكلي هبطوها وديش بدو بيها فمك دبوزة طايحة في البير ولا حاجة فيها ثمانية دي
2: هذيك اللي تهز
5: البير
2: خليك رامي
5: ناموسة
2: ناموسة بير غارق ناموسة
4: شسمه
2: اختوبوت
4: اختوبوت
2: متربية في باريس
5: اختوبوت
2: ريت مماتها
1: يعني
2: تحت التوري فيل كانت الدار هك اختوبوت زعما ما لقيتهاش
6: نسيت عليها القرن
5: ذكرني
6: رفيق اسمع الشبكة اللي نصادوا بها
2: حد
1: ظل الزروس
2: عليه الزروس ثمانية مطارق في بير غارق بير غارق زعما الفم اما ثمانية مطارق
6: الشبكة
2: شيء شبك عملنا جواب صحيح هي القرنيتة جواب صحيح
1: هذا ما
2: ثمانية خاطر عندك ثمانية في بير غارق إفكتيفمون الجواب صحيح أكتوبيس
4: والله تصدق دم نسيت اسمه بالعربي
6: في الشوم ما تخرج
2: سلاد دو بولب
5: مدالي ليزي
2: السؤال الموالي
6: 30 دقيقة
2: عطيونا سكور 30 دقيقة انتهى
1: وفي الوقت
5: يجري معك
2: رامي وميمة قديش وميمة وحاتم أربعة الحاج نقطة ناصر اثنين زياد صفر والفائز باكتساح ستة رامي فوراني رمروم يقلب الطاولة على الجولدن بوي حاتم بالحاج انت ماكش رابح شكرا عليك الطاولة شكرا لكم اللي تبعتونا شكرا لبرنس شكرا زياد الناصر رامي السندريلا شهيرة اوكتوبيوس
4: اوكتوبوس
2: وبعد اوكتوبوس شكرا حاتم بالحاج شكرا عزيز في الاخراج حسين يحيى في الاخراج الرقمي صديقتنا ريم مخبي في الاعداد جيل سليني في الاعداد بعد شويه جعفر سعيد نص نهار ابتسام في هنا تونس مني ليكم

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوتكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: هذه ساعة سعيدة على مجدد وين فهم. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا، خارج ولا داخل حدود الوطن. إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. تحية لكل الأمهات والأباء، إن شاء الله ربي يحفظكم، إن شاء الله ربي يحفظ الأبناء، إن شاء الله ربي ينجحهم، إن شاء الله ربي يشفي أي إنسان مريض، إن شاء الله ربي يفرج كربه. تحية لكل أصدقائنا اللي يسمعوا فينا تويكا في الكياس طريق سلامة واحدة واحدة، وإن شاء الله لباس الفريق كامل متكامل اليوم باش ننسوكم حتىش النص نهار المعلومة، باش نحاولوا للماكسيموم زادة فهمني ولا نشتوكم فهمني، مش حاولوا للماكسيموم نفردوكم. ان شاء الله نكونوا في مستوى الانتظارات. زينو بيت، صباح النور. صباح الخير، صباح النور،
1: صباح النور جعفور، صباح النور ريم، رافع، رباب، ليكيب الكل، الناس الكل في الغجي، الناس الكل يسمعوا فينا. ان شاء الله ربي يحميكم، ان شاء الله ربي يعديلكم نهير باهي تسمعوا فيه الاخبار الباهيه، وخليكم معنا حتى نص النهار.
0: امين بجاه رب العالمين. رباب صباح النور، صباح الخير،
2: صباح النور جعفور، صباح النور، صباح الفل ياسمين، مرحبا ريم، رافع، زينو بيت، مستمعينا زاد كيف كيف، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم،
0: ان شاء الله يا ربي مدام لو مجد. صباح النور،
3: صباح الخير، صباح، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. جعفور صديقاتي واصدقائي لهنا والناس كل اللي تسمع فينا، ان شاء الله نهاركم يتعدى سلامات لباس من غير حاجات مش باهيه.
0: امين بجرب
3: كيما تحبوا انتم.
0: امين بجرب العالمين. خويا رافع
4: صباح الفل والياسمين، مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله دونك بدايه يوم سعيده للجميع. ونحب نشكر بالخصوص الناس اللي عصبح بكري يبعثوا لك مساج تحفون برشا باش تبدا به النهار. هذوما الناس بالنسبه ليا الناس الخير كما تسميهم انت سي جعفر، اللي يحبوك تبدا نهارك اخضر.
0: أمين.
4: اخضر باهي. دونك شكرا لاي اوديتور ولا اوديتريس يبعثوا لك المساج المزيان على الصباح، وراني نحبهم ونحلهم ونجاوب عليهم قبل قهوه الصباح. يعني شوف
0: حلو حلو
4: بلاصه السكر، هما ما نحطش سكر، انا ما نحط المساجات في القهوه. الله مسلم يعني
0: حلو ممتاز. الله
4: رافع
0: ممتاز،
4: صباح حبوب اليوم في الصباح
0: ممتاز. يعطيك صحه سيد رافع. قبل ما نبدا الحلقه نتاع اليوم الحقيقه عندي شويه كلام يلزمني نقولوا في بدايه مستهل هذه الحلقه 49 دقيقه. صباح النور سيد المستمعين. نحب في البدايه نترحم على يعني اللي توفوا في المحمدية بالكميون، إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم، عائلاتنا، جيراننا، أخواتنا وأصحابنا، تعازينا الحار لأهالينا في المحمدية، وإن شاء الله هذاك حد الباس، وإن شاء الله آخر الأحزان، إن شاء الله ربي يصبركم ويصبر عائلاتكم، كل الأمهات والأباء وأخواتهم، إن شاء الله ربي يصبرهم وربي يرحمهم برحمته الواسعة. كما قلت تعازينا لأهالينا في المحمدية. الحلقة نتاع اليوم زادة باش نحكيو فهمني ولا على بنتنا ان شاء الله ربي يفرج عليها.
1: امين يا رب.
0: في المستشفى ان شاء الله ربي يفرج عليها وان شاء الله ربي يصبر ميمتها. في الحكايات هذه، في الوقائع هذه، في المسائل هذه، وفي الكوارث الانسانيه هذه، الانسان اولا لابد ان يتريث فهمني ولا، خلي القضاء ياخو مجراه فهمني ولا، والأمن يخدم خدمته. بعد نعطيكم الرواية الصحيحة، الرواية الصحيحة، لأنه الحقيقة ليست لدينا المعلومة الصحيحة. ولهنا يا أخوي راهي مسؤولية فهمني ولا، أنا واحد من الناس لا يحق لي لأنه نشوف من بنتي، معناتها نشوفها كيما بنتي الطفلة هذيك، من نجمش ننطق حتى اسمها للناس فهمني ولا، ومن نجمش نحط تصويرتها للناس فهمني ولا، كيما زادة الولاد هذوكم المتهمين فهمني ولا. بالنسبة لي أنا إلا ما القانون ياخو مجراه والقضاء والبحث وكذا، أنا ما عنديش المعلومة فهمني ولا. دونك بالنسبة لي نحن باش نرجع على الموضوع هذايا إن شاء الله في أقرب الأجيال، وإن شاء الله ربي يبين الحق. إن شاء الله ربي يبين الحق يا ربي، ظهر الحق، ادعيوا معانا يا ربي تبين الحق. أمين. يا ربي تبين الحق، لأنه والله العظيم البارح أقسم بالله التونس اللي رقدت،
1: الناس مريضة البارح،
0: الناس مريضة يا ربي تبين الحق. أدعو السلطات الكل أنهم يسارعوا باش الحق يبان.
1: أمين يا رب.
0: إن شاء الله دعائنا الناس الكل اليوم اليوم اليوم دعائنا بالشفاء والفرج لبنتنا، إن شاء الله ربي يفرج عليها. ادعيوا بجاه ربي. أمين. اللي على سفر وخاصة المتغربين ادعيوا ادعيوا، لأنه دعائكم مستجاب من عند ربي العالمين. إن شاء الله ربي يفرج عليها. أمين. إن شاء الله ربي يفرج عليها. أمين. وإن شاء الله ربي يبين الحق. بعد تناجع على الأسباب والمسببات القريبة والبعيدة زينب، ما ثمش حاجة من العظمة ما قال طق اللي ما فيها شق، ما ثمش حاجة تجي كيك سبه للا معناتها من فراغ. كل واحد يتحمل مسؤوليته، ما ثمش حاجة معناتها هالموجة الخطيرة جدا من اكتساح المخدرات للشبيبة وللأطفال اللي حكينا عليه سنين وسنين، لحظة العقول يا أخويا ولا انا غلط؟
1: لا لا
0: ولا راهو لو كان الفيلم هذاك صار راهو اكثر كارثه نجمت. لا اله الا الله، مخدرات، انقطاع مبكر عن الدراسه، عزل المدرسه. اليوم المدرسه ما هي التربيه والتعليم، اليوم المدرسه قاعده تعلم، اما التربيه لازمنا كيما حكينا مره نعملوا دي ماتير اخرين خويا، فهمني ولا تعلم القيم والتربيه والقيمه الانسانيه والقيمه الانسانيه. ايضا العائله اللي تخليت زاده في جانب المراقبه، مراقبة. البارح نقرأ في دي كومنتير وكذا من أمهات وكذا، يجوا نراقب أولادنا. نعم نراقب ولدي، نراقب بنتي، نراقب أولادنا
4: ونسمعوهم،
0: نراقبوا ونسمعوهم،
1: خلوهم في العزلة. يعني
0: الحقيقة نعيشوا في عالم، مش كان تونس راهو، نعيشوا في عالم غابة غابة غابة خويا. ثم الخطر الداهم وكل شيء، ما تقولش راهو ما يصيرش عليا، يصير يصيرك تشوف خويا، يجيك البلاية غافل، فهمني. إن شاء الله أولا دعائنا لبنتنا، إن شاء الله ربي يفرج عليها برحمة اللي عز عليكم اللي يسمع فينا يا أخويا، وين ما كنتوا كيما عودتونا، فهمني ولا أنه ندعيولها بالفرج، فهمني ولا، وإن شاء الله ربي يصبر ميمتها، إن شاء الله ربي يسمعها الخير وربي يسمعنا الخير، لأنه هذه اليوم بنتنا فهمني ولا، قلبا وقالبا مش حديث. وإن شاء الله في قادم الأيام ربي يبين الحق ونعطيكم المعلومة الصحيحة، نعطيكم المعلومة الصحيحة من المصدر. نمشيو لصديقنا انيس الغول ديجيتال ويفز، سامحوني فهمني ولا، ولكن كما قلت لك المشاعر تهزك، مشاعر الخوف
1: ومشاعر مش نعملوا اوتومون، الناس كل تحكي في هذا والناس كل صبحت على هذا.
0: امين بشرب رب العالمين. نعملوا فاصل مع صديقنا انيس الغول ثم نواصل.
5: انتم تسمعوا في ساعه سعيده،
6: ساعه سعيده
7: يعني مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
8: أريدو طور عالمك.
5: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتخ ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان افام. Les ravages de l'intelligence artificielle la وصلت حتى لصغارنا اللي اصبحوا يعملوا على الذكاء الاصطناعي في كل شيء ويحضروا كل ما يسحقوها تخافير لو شات بوت بريفيري. العديد من المختصين اطلقوا سفاره الانذار وقالوا ان الذكاء البشري المستقبلي اصبح في خطر، لكن خرج لهم رئيس المدير العام لشركه انفيديا ينسن هوانغ وقال ان هذا الكل تهيؤات مبنيه على تخوفات ما عندها حتى علاقه بالحقيقه، كما صار قبل مع اي تكنولوجيا جديده اللي شيطنوها ثم يفهموا انها موجوده لتسهيل الحياه فقط وان ذكاء الانسان فوق كل شيء. في آخر بودكاست لنيويورك تايمز قال يانسن وونغ أن الحكاية اللي دور على النت بخصوص أن الذكاء الصناعي قاعد ينقص من ذكاء صغار غلطة، وأنه أيضا ما هوش مشكلة كبير لو أنه شباب اليوم ما همش حافظين جدول الضرب، وهذا ما يعنيش أنه الماتيماتيك دو باز باش تتنسى. أضاف أنه هو نفسه ما يحفظش حتى عنوان سكنه ولا رقم هاتفه، وأنه حاجات كيما هكا ما تقلقوش في حياته اليومية. وكان فكر المذيع إزغا كلاين أن كل التكنولوجيات القديمة لما ظهرت لأول مرة وقعت شيطنتها واتهامها أنها ستجعل الإنسان أغبى من أي وقت مضى، كما وقت ظهور الكتابة والطباعة وانتشار الكالكولاتريس في السبعينيات وإطلاق الحواسيب اللي ما نقصوش من ذكاء الإنسان بل بالعكس ربحوه وقت ثمين، وهذا اللي لازم يكون حسب رأيه اليوم، لأن المهندس ما عادش يلزم يخسر وقته في حل سامبل كالكول مونتال بل يخسر وقته اللازم في الخلق والإبداع والكرياتيفيتي. خبر باش يفرح كل صانعي المحتوى وليزاماتور دو مونتاج فيديو، لانه شركه ادوبي قررت انها تطلق لا فيرسيون غراتويت دو سون لوجيسيال ستار بروميير على اجهزه الاندرويد. اذا وبعد عام من اطلاق ادوبي بروميير على اجهزه الايفون، الابليكاسيون تلتحق بالستور دو جوجل وتدخل في منافسه مباشره مع تطبيقات عملاقه كيما ايديت وكاب كات. بروميير موبيل في على اندرويد تسمح للمستعمل انه يعمل مونتاج كومبلي على هاتفه ذكي من دون اللجوء للحاسوب، وبروميير موبيل تستهدف لي مونتور دو فورما كور اللي يكون عاده خاصين لمواقع التواصل الاجتماعي كيما لي فلوغ لي توتوريال او لي اكستري دو بودكاست. لكن وفي مواجهه كاب كات تبع التيك توك واديت انستغرام، هل تنجح الادابتاسيون موبيل لاجهزه الاندرويد في استقطاب لي كرياتور دو كونتوني من انهم يتخلاو على التطبيقات المعتاد عليها سور موبيل والتحول لادوبي بروميير؟ لابليكاسيون حسب شركه ادوبي عندها ان بوتي بلس اللي ما نلقاوهش في حتى تطبيق اخر، هو لا جيستيون دو لوديو، وفما فونكسيون انترن دوبي على الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي تحسن في الكاليتي اوديو وتنقص في لي بروي دو الميكروفون وتصفي صوت لي فوا اوف. البرنامج يحتوي على تايم لاين دقيقه جدا ومونتاج بريسي, والابليكاسيون متوفره منذ 16 سبتمبر على جوجل بلاي ستور ومجانيه بطبيعه لكل من يحب يجرب احسن لوجيسيل دو مونتاج او موند. حالة تذمر كبيرة صارت في مصانع شركة تسلا من طرف العمال اللي ما عجبتهمش فكرة أنهم يعلموا لغوبو إيمانويد أوبتيموس كل تحركاتهم وطريقة عملهم, لأنهم في مستقبل قريبة باش يخذولهم بلاستهم ويلقوا روحهم من دون عمل. إيلون موسك قال هو في عدة مناسبات أنه سيغوبو إيمانويد باش يكونوا لبلو غران برودوي دو طول التان, والشركة وقفت إنتاج سياراتها الموديل SAX في مصنع كاليفورنيا حتى تنجم تركز على صناعة أوبتيموس الغوبو المشهور. الغوبو أوبتيموس يتعلم الخدمة وهو يراقب في العمال الأدميين, ووقت اللي يقوموا بأعمالهم يعاود نفس تحركاتهم. وشركة تسلا قامت بتجهيز العمال في مصنع تكساس وكاليفورنيا بمعدات التقاط الحركة, فمنهم من تذمر وتشكيوا لأنهم يعرفوا أنه سيغوبوا الهدف منهم هو استبدالهم وأنهم باش ياخذولهم بلايسهم. ملاذ كبير وصل حتى لشركة هيونداي اللي عمالها قاموا بإضراب في سيف سنا ضد تصنيع والتعليم لغوبو إيمانويد أتلس. تسلا لليوم تحصلت على أكثر من 500 ألف ساعة من المعلومات, وتحب تضاعف هذا العدد من هنا لآخر سنة 2026. أوبتيموس اليوم مازال ماهوش حاضر وينقص الكثير من الدقة والذكاء للقيام بإنتاج بازيك, وتصرفاته زادت تصبح غير طبيعية وأبريفيزيبل لما يلقى روحه أمام وضع غير مسبوق, وكل التجارب عليه في الوقت الحاضر تم بحذر وفي دي زون تري انكادري. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز, موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Radio FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
5: ديجيتال ويفز, ديجيتال ويفز حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
8: أريدو, طور عالمك.
5: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
0: 9:56 دقيقة, تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. إن شاء نهاركم مبروك, إن شاء الله نهار أغر ما تشوفوا فيه شر. تحية أمين. لكل الأمهات ربات البيوت, إن شاء الله ربي يكون في عونكم. تحية لكل الأمهات اللي يخدموا, ربي يعينكم زادة. تحية لكل الآباء, تحية زادة لوليداتنا, إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا في أي سنة كنتوا, وإن شاء الله ربي ينجح تلامذة البكالوريا. إن شاء الله ربي يجيبكم في السواب لاتر إيكو
3: عيبي عملت
1: النسوات
0: سبور انفو انفو فهمني ولا جيست. حبيت ان نرجع شوي للموضوع اللي بدينا به الصباح, وتمنيتنا مره اخرى مجددا لبنتنا بالشفاء العاجل. ان شاء الله ربي يفرج عليها وربي ينفخ في صورتها فهمني ولا, وان شاء الله ربي يطمن ميمتها, ان شاء الله ربي يطمن ميمتها فهمني, لانه الحقيقه كما قلت اللي صار البارح وجع وجع وجع وجع وجع التوانسة الكل, وجعنا الناس الكل, وجعنا الناس الكل, وخلينا قدام أمباس كبير. على الأخر يخوف, على الأخر يخوف, خلينا قدام أمباس كبير. نحكيه على معناتها فتاة 15 عام,
2: قاصر
0: 15 عام, فتاة 15 عام, معناتها بالوحشية هذيك وبالوضعية هذيك وبالظرفية هذيك, معناتها يلي تسمعوا فيه خاصة الأولياء, الأولياء أرد بالك, أرد بالك, أرد بالك, أرد بالك, عايش خوية, أرد بالك, عايش أختي. نعرف الدنيا هزتنا مشاغل الحياة, البو يكلت من الصباح لليل واللم تكلت من الصباح لليل, يعانيه والوالدين يعانيه ويعانيه, يخرج الفجر يرجع في الليل يعانيه والوالدين. لكن رغم هذا أنا وخيكم, أنا زاد ولي, أنا البارح رعب, رعب ليلة, رعب ليلة, رعب. أنا يا خوية أدعوكم بجاه ربي, بجاه ربي, بجاه ربي, نزيدوا نقربوا أكثر لأولادنا, نقربوا لهم أكثر ونحكيوا لهم أكثر ونفسروا لهم. أرى ثم أولياء غالطين يوري الولد كان الباهي, معناتها الدنيا يصورها له جنة والأخلاق الحميدة والتربية, ورد بالك تقول هكا واحترم هذا وأعمى. نعم أنا مع هذاك, فهمتني, التربية أساسية, ولكن في جانب آخر نوريه ونقول له رد بالك راهي ثم ناس لعمت له لقديت له لذريته لحسدته لبغضته لكذا يعمل الخايب, لأنه البشر فيه الباهي أما شطر وشر. راهي ثم ناس بسم الله الرحمن الرحيم دونك نعلم وليداتنا ونوريوهم نوريوهم راهي ثم الثنية هذه وثم الثنية هذه وثم حاجة أخرى الأولياء لازم نتعلموا نقولوه لا وقت اللي يزم تقول لا لولدك لا لا ونتبعوا يا أخوي أنا والله العظيم أقسم بالله العلي العظيم وفي العمر هذا وقتها وكبير وكذا والله أمي بالتليفون وأنا عمري 40 و45
4: حتى
0: أقسم بالله يا ناس بابا كيف كيف تو توفيت الوالدة أختي الكبيرة أختي الصغيرة جعفر أنت وين مع شكون في العمر هذا فما بالك نحكيه على وليدات فهمني ولا 15 سنة و 14 سنة إن شاء الله ربي يبين الحق إن شاء الله ربي يبين الحق ادعيه إن شاء الله ربي يبين الحق وإن شاء الله ربي يفرج على بنتنا ادعيه وعلى ادعيه لها بالفرج وإن شاء الله ربي يطمن ميمتها وربي يسترنا وإن شاء الله ربي يحفظ نعمله فاصل نمشي لزملائنا في قسم الأخبار بعد شوية نتواصل
6: انتم تسمعوا في

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز العشرة صباحا ديوان فم صباح الخير. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تؤكد في بلاغ أنها تتابع ببالغ الانشغال تطور الوضع الصحي لطفلة تبلغ من العمر 14 عاما. تحقق الجهات القضائية والأجهزة الأمنية في شبهة تعرضها للاعتداء الجنسي، داعية كافة رواد شبكات التواصل الاجتماعي إلى الامتناع عن نشر أو تقاسم صور الطفلة الضحية، لما في ذلك من خرق صريح لحقوق الطفل ومعارضة صريحة لأحكام القانون. والوزارة تؤكد أنها تولت حال تلقيها الإشعار الخاص بهذه الواقعة تعهيد المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ومكتب مندوب حماية الطفولة مرجع النظر ترابيا بالمتابعة اللصيقة لوضع الطفلة والتواصل مع العائلة وتأمين الإحاطة والمرافقة الضرورية، مشددة على أنها تولي كل العناية بالطفلة وأسرتها وتأمين التعهد النفسي والاجتماعي الفوري بهم في إطار الضوابط القانونية وبالتنسيق التام مع مختلف الشركاء والجهات القضائية والأمنية المباشرة للملف. منسق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجندوبة لطفي العياري يؤكد تسجيل 19 حالة تسمم غذائي إثر استهلاك مرطبات من أحد المحلات بمعتمدية غار الدمام من ولاية جندوبة، موضحا أن عمليات التقصي أثبتت وجود علاقة بين الحالات واستهلاك مرطبات تم اقتناؤها من محل بلجيا. والعيار يوضح أن فرق الهيئة قامت بمعاينة المحل وحجزت بصفة وقائية المواد الأولية المستعملة في إعداد المرطبات، خاصة المواد غير المعلبة والتي كانت مخزنة في ظروف غير صحية، كما تم اتخاذ قرار بالغلق الوقتي والوقائي للمحل في انتظار استكمال أعمال التقصي والمعاينة والتحاليل وتحديد مصدر التسمم والمسؤوليات.
2: تاريخ 26 سبتمبر، مكالمة هاتفية من المستشفى المحلي بغار دماء، نبأنا على ورود حالات تسمم غذائي على الأقسام المستعجلة لحد البارحة 19، يعني ما ينجموا يكونوا أكثر اليوم. تحولنا للمستشفى فين حملنا عملية تقصي للحالات، معناتها تبين اللي هم كلهم تناولوا مرتبات تم اقتناؤها يوم الجمعة، معناتها العشية غذاء المرتبات هذيك كلاوها العشية وصارت لهم معناتها التعفنات هذيك. ثم حالات معناتها زوج ثلاثة صارت لهم حالات قبل منتصف الليل، والباقي الكل صارت لهم من بعد الماضي ساعتين متاع الليل، معناتها السبت صباح لحد. معناتها ثم خاصة الصغار تعبوا شوية لما حالة بطبيعة حالتهم في استقرار بعد ما تقصينا واحد. حولنا للمحل المعني بالأمر، تعملنا معاينة المرتبات اللي معناتها تم اقتناؤها ما لقيناش منها معناتها كمية كلها معناتها تبعت، وقمنا بحجز المواد الأولية اللي تدخلت في صنع المرتبات هذيك، خاصة المواد الأولية المحلولة معناتها اللي ما هيش عمبالي، حجزناها كل هذيك للفلاف، قمنا بغلق وقائي للمحل.
1: وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتقد قرار السلطات البريطانية بإطلاق سراح 5 بريطانيين وقفوا بالقرب من قاعدة فيرفورد الجوية للاشتباه في ارتباطهم بجرائم إرهاب، مؤكدا أنه لم يكن ليوافق على الإفراج عن المشتبه بهم، كما أشار إلى أن السلطات الأمريكية والبريطانية تملك معلومات واسعة عنهم. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن بلاده تتوقع اليوم ردا من الولايات المتحدة بشأن مقترح إعادة فتح مضيق هرمز. جاء ذلك بعدما كشف عرقجي مساء أمس أنه التقى وتحدث مجددا مع الوسطاء القطريين، مجددا التأكيد على أن هناك شروط يجب تنفيذها لفتح مضيق هرمز.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: الثانيه. زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: رجعنا لكم العشرة و13 دقيقة، تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم ماش. أسعد الأيام. بعد شوية السؤال اللبسي، سؤال لبسي هو الآتي، فهمني ولا تركزوا معايا أصدقائي صديقاتي، ذكروا لي أنا السؤال اللبسي نبعثه في الليل على الجروب واتساب بتاع ساعة سعيدة،
2: فما شكون يفيق به اليوم،
1: فما شكون يفيق به البارح،
2: من أنجب الإجابة
3: في الليل،
1: فهمني ولا فما شكون يفيق به اليوم ويقول ما فهمتوش، اسكو تحب تقولوا هكا ولا حبيت تقولوا هكا، من غير ذكر اسماء رباب.
2: انت ليش تعرف في الليل جعفور مراهوش ونجاوب عليه ونجيب فيوز اكثر من اللي حاضر.
1: الله
2: جبت لنا الكلام، بارك الله فيك،
4: احنا قاعدين رايبين ولينا نسمع،
2: جبت لنا الكلام
5: جعفور، ما تتكلاش
3: فيا حاجه، سامحني لبرا وكذا،
2: نعتذر. الساعة اللي مش فايق اليوم بالسؤال هو رافع خطيها ربي.
3: اليوم سي جعفر السؤال
2: هذا ما بالوش،
3: انت علاش سؤال لبسي تبعثه في الليل؟ ما فهمتش،
4: خاطر يخمم فيه يقعد نهار كامل يشتيخ وقت، علاش خلصة
3: ما هو أبعثه في وضح النهار؟
1: ما نجمش نبعث سؤال لبسي في النهار،
3: في الليل نرقد بكري،
1: ممنوع عليه
3: بالحق، ما يتعداش، ما يحملش الشمس،
1: دون فونكسيون ندرس الوضعيات فهمني ولا
3: تتسمى
1: تخدم بعين الاعتبار. السؤال اللي اقترحته فهمني ولا، لو كان عندك مكالمة سحرية تو نجم تكلم اللي تحب، شكون اللي تكلمه الأول وعلاش؟
4: عندي سؤال
1: شبيكم
4: باش نفهموا بالكدا السؤال. ينجم يكون كل ما انت في برشا ناس مثلا على ميسنجر ولا حاجه
2: بالواتساب،
4: انت على الواتساب
2: اطلب كيما
4: مثلا، مش واحد مركز
1: لا حي ميش ركز معايا،
4: مش متوفي
1: لا لا كل معك تعمل كل على واتساب جروب،
2: اي تحب تكلم برشا عبيد
5: كل جماعيه،
1: ما ثم حتى مشكل،
4: ايوه عبيد نستفسر.
1: السؤال يقول لو كان عندك مكالمه سحريه تو نجم تكلم تو معناتها من العالم الكل، تو شخصية من العالم الكل تو، فهمني ولا، اللي تحب شكون اللي تكلمه لول وعليش؟
3: تو تجاوب ولا من بعد يعني؟ تو بديت بسي يعني
1: تحبوا تجاوبوا تو، تحبوا تجاوبوا
2: كان ما نجاوبوش تو شنو تام؟
1: أنا ما نعملش
2: يمر
1: حط موسيقى
5: يعمل مكالمة، هو متاعه
1: نعمل مكالمة،
5: بنعمل مكالمة جعفورة هي مكالمة أما جماعية، مثالش خلينا ناخد تاع
1: زميلتي
5: هي مكالمة نشوف شكون من الجوارات ديسبونيبل، نورمالمون ديسبونيبل موجودين يا خويا، مكالمة سحرية ليهم هما شبيكم أمان ليكيب ناسيونال، مالا شكون اكيد مش نكلم بوتسوانا، معناها اللي احنا متعادلين معاه كومين في بلادنا، فهمت شبيكم، مش ناقصكم جهربي، اش فما معناها شنو هي صاير، نحب اجابه شافيه واضافيه. معناها
1: انا في نفس السياق نكلم جول بوتسوانا
5: فوكو ولا شنو اسمه هذاك،
1: جول بوتسوانا
5: رشيق جدا،
1: جول بوتسوانا يا وخياني بسم الله ما شاء الله
4: ما شاء الله، بسم الله خاطر.
1: زايد في الميزان، هو زايد في الميزان تقريبا ثم 20 كيلو زيد في الميزان، الرشاقة
5: رشيق
1: والرفليكس والجرينتا، الساعة هو رجل المباراة
4: اوكي
1: فهمتني، رجل المباراة
4: اي بوتلي شوية
1: دونك، باش نرجع شوية على الماتش بتاع البارح، ولكن باش نرجع زادة على تكهنة السيد رافع، هاي الورقة
5: الوريقة حقا
1: هاي يوسف في جيب
3: والله،
1: هاي الورقة السادة المستمعين باش نوريكم حاجة لن تصدق، النتيجة اللي تكهن بها رفع
5: قريبة صحيحة، ما نصدقش حياتي، زميلو أمان
3: ما صدقتنيش ريم كي قلت
4: اثنين اثنين
5: مش ظاهرة
1: أمان
4: تحكي بجدك رفع
1: أمان لحظة
5: ولا غادي حسين
3: زين بنفهم في التونسي أنا رأيي ما فهمش في الكورة
5: يا اخي، انت نورمال المره الثانيه على التوالي
2: لما يقول هذه نفهم في التونس،
3: وعمري ما تفرجت فيها بوتسوانا في حياتي
5: سنين سنين،
2: يعرف ايش وين جيت
4: ملا ملا ملا انا
3: القرنيط
5: ليه
3: لا لا نعيش في بوكال نتاع ماء، نهبط فيه نرقد في الليل في بوكال نتاع كيما الاخطبوط هذاك، نعيش نورمال عادي في بومال كيف ناكل الخبز المتكامل،
1: وكلمني البارح الماتش قال لي اش عاملين
5: الخبز المتكامل، تحير برشا
1: اش عاملين،
4: يجيب نتيجه صحيحه وما يتفرجش،
1: ما يتفرجش قال لي اش عاملين، قلت له خويا خاطر هي مشات دوزا، قلت له مريقلين، بديت نرقل انا مريقلين، قلت له مريقلين اش عاملين، وكلم حسام كلم كلمت على حسام،
3: حسام كلمني وبعد عاود رجعت له قلت له شنو عاملين، خاطر حسام كلمني قال لي
1: قداش
3: قداش حطيت في الورقه، قلت له لا راني ما نقولش
1: الحقيقه قوس صغير على ليكيب ناسيونال. شكرا الرباب على المكالمه الهاتفيه السهريه اللي تعملها. قوس صغير اللي عنده ما يقول يتفضل. انا بالنسبه لي معين الشعباني انا رايي الشخصي ما يتلامش زوز بارتيات فهمني ولا مازال كي خذيت تراو مارش. ثم جوارات ليكيب ناسيونال قاعده تبدل في الريش معناتها ثم جوارات كبرت فهمني ولا وخارج على روحها فهمني ولا وثم جوارات جدد داخلين فهمني. أنا يظهر لي ناخذ وقتنا فهمتني باش نحضروا إكيب ناسيونال تنجم خويا بواحد مش إيده على قلبه فهمني تنجم تشرفنا في المحافل الدولية كوب دافريك ولا كوب ديمونت ولا تصفيات.
4: ناخذ وقتنا متى من غير ما نمشيو لكوب دافريك
1: علاش ليه ما نمشيوش
4: كان مش حاضرين ما نمشيوش.
1: أنا كان جيت مسؤول ما نمشيوش لكوب دافريك على ماشي خويا إيدي على قلبي
3: روحنا أكثر
1: علاش ماشي يدي على قلبي
2: ماشي
1: لازمني نحضر ديفونس وميليو ونلوج بالكدا بالكدا والديزاتاكون وكذا راهو ما ثماش. البارح بار اكزومبل كي تفرجت في الماتش ولا
4: لا ما تفرجتش؟
1: انا يا خويا تفرجت احسن جوار اللي هو اكبر جوار
4: ماستوري البارح
1: علي معلول
4: علي معلول البارح
1: انا حسب ما شفت فهمتني معناتها بالعمر هذاك وال فهمني ولا وتحس ويجري وطالع وهابط ويسنتر وكذا مستوري زاد عدى طرحه شكون اخر عجب سليم سليم
2: اسماعيل
1: الغربي عدى طرحه فهمني ولا اما لا زين بايدك على قلبك ايدك على قلبك. بوتسوانا راه 157 في العالم ولا 100 نحكيو الترتيب تولي تعم معها نيول تولي ما يعجبكش تولي مركي بوتو ضد بوتسوانا مع كامل احترامي للشعب البوتسواني والكوره ومحلاهم
2: نحكيو
1: كوره عيب عيب
4: مش عيب جعفور احنا ما خدمناش على رواحنا
1: ايه يعني قلت لك معناتها
4: فما واحد يجيب اثنين في الباك يقول والله مش معقول كيفاش اثنين ما نجمش حتى يكتب يا اخي حياته
1: ما قراش
4: ما قراش
1: ما قراش
4: سهله معناتها الاجابه واضحه ما خدمناش
1: معناتها مش يجيب صفر في المات ما قراش ما حضرش
4: الناس ما في عيسى العيدوني بعد الماتش حتى ما تفرجش
1: عيدوني زاد به صبري
4: عيسى معناتها قال تو سامبلومون لازمنا نخدم معناتها ما فماش سحر في الحكايه ما فماش علم في الحكايه. الحاجة والحقيقة الوحيدة في الكورة كما في أي حاجة في الدنيا لازمك تخدم على روحك
1: خدملها بيسير
4: كي تخدم تلقى
1: به. نرجع تويك للمكالمات الهاتفية. رباب اختارت أنه تكلم لكيب ناسيونال ودوب يتهز التليفون تقولهم شبيكم الأولاد
2: ولا
1: بغير الأولاد شبيكم
2: شبيكم
1: أوكي
2: كهو تحيتنا سيموعين وربي معه
1: إن شاء الله ربي معه. به زينوبات مكالمة هاتفية سحرية اليوم تنجم تعملها شكون تكلم
4: مدام سحرية خليني نكلم اللي نحب وبش عمل كل فيه مامتي أم بابا ومامتي أم أمي خاطر زوز يرحمهم هما ونحبهم برشا نحب نعمل معهم كل نقابلوا هكا اللي جا خاطر توحشتوا ومن بعد نقول لهم يا اخي كيفاش كنتوا عاملينها كيفاش كنتوا عاملين باش تلموا الناس الكل حتى كان الامكانيات ما كانتش برشا كيفاش كنتوا عاملين باش تكونوا بك الكرم هذاك كيفاش كنتوا عاملين باش نجموا تربيوا عدد الصغار هذاك وبالطريقه هذيك كيفاش كنتوا عاملين باش تحسونا ديما نتوما واجدين كل شيء حتى لو كان مش صحيح كيفاش كنتوا عاملين باش تكونوا بك اللطفة ذاك حتى لو كان الحياة صعيبة كانوا معناتها عندهم طريقة في الحياة في التصرف اليومي في الكلام كانت اللطيفة على الآخر. فأنا ظهر لي الجدات ومش كان جداتي نتصور متاع العصر هذوك الكل أغلبهم كان عندهم هالقوة السحرية هذه. نحب توا كي كبرت قلت يا ريتني زدت تعلمت من عندهم أكثر كيفاش كانوا عاملين هالحكاية. دونك كان جيت عندي مكالمة سحرية نكلمهم نكلم جدتي أم أمي وجدتي أم بابا ونقول لهم كيفاش كنتوا عاملين باش تكونوا بالبهوة هذيك في وقت أوسي صعيب.
1: مكالمة هاتفية جميلة
3: حلوة حلوة والله ومخيفة زادة في الوقت جميلة ومخيفة مخيفة شوية
4: كم من حيين ذوك ربي يرحمهم
3: تكلموا في الليل بشمعة
2: تبدأ تعليش هاري جميلة تعرفة
3: تبدأ بتربع وتطير في الهواء هكذا بالكام تطلبهم ولا
4: بالكام
3: بالشوف يعني اوكي شوف بالدنيا بشوف
1: زينة في بالك
2: في ماي سحرية
1: ما نقعدش معاك ليه الاستحضار ذي بتاع
3: التليفون يجبد روحه مش زي التليفون
4: استحضار بالكام ما عادش باللورة استحضار بالكام تبارك الله ما شاء الله
1: زين بتخاف بالليل لحظة متخافيش
4: وحدي خاف من المال
1: ليلة حتى كيف فكرتي فيها ما خفتيش
4: علاش نخاف زين والله نفرح كي نرام في حلمة ولا حاجة بالعكس علاش نخاف
3: في حلمة زين مش في الكام في حلمة نمشي معك
2: الله يرحمهم وينعمهم
4: الله يرحمهم
3: وينعمهم
4: الله يرحمهم وينعمهم
1: يرحم من عم الله كيشوفهم قدامه ليكم كيفاش بحثت يا ليت
2: ان شاء مشيت في التلاوة.
1: محلاك يا أمي.
4: والله لا يهديكم.
2: والله هزيتوا.
4: ريت ريت. ما يعوها.
1: لا لا والله والله والله محلاها. نستل شيء. فهمني ولا العودة إلى الماضي وكذا.
3: ما مخيفة كمان. ما مخيفة كمان.
1: مرعبة.
3: مرعبة. مرعبة.
2: جميل.
1: فكرت رامي فوراتي. نهار الحد ولا السبت يتعدى في أبو عريف.
2: يعمل لابيلت بالكام.
1: لا يا بنتي يا بنتي رعبني. مش يحكي على ليلى مراد في بالي. مش يحكي على الفن على ليلى مراد. يحكي على ليلى مراد دارها مسكونة. يا ودي يا ودي يا ودي ولد نرعش بعضي في الكهرباء. كيفاش الباب يتحل وحب يحسن. شكرا زينب على هذا
2: الفصل المي ورائي.
1: مدام ريم مكالمة هاتفية سحرية.
2: سحرية إذا عندي مكالمة سحرية واحدة نجم نعملها. خممت في اللي خمت فيه زينب. أما قررت في الآخر ما نتصلش بحد في الماضي. نحب نعمل مكالمة في المستقبل.
1: إيش كان لي
2: مساج نعملك زوم وبليش كاميرا بي نحب نكلم صغاري كي يبدأ ولو كبار. ونبدأ أنا معاش موجود. نحب كلامهم.
1: حتى دي في هذا البرح عاد مبركة يا زينة
2: سحرية. قلت سحرية خلقي وين
4: مشي تسرح بخيلها.
2: نحب نكلم صغاري وهم كبار. وقت اللي أنا معاش موجود باش نقول لهم عايشك. باش نقول لهم باش نعاود نوصيهم. خاطر نتصور روحي باش نوصيهم برشا وديجا قاعده نوصي فيهم من تو. الحاجه يردوا بالهم على رواحهم ويردوا بالهم على بعضهم ويتذكروا ديما انه الحياه مهما باش تاخذ منهم ومهما باش تكون قاسيه ومهما باش يكون فيها دي زيبروف راهم ينجموا يتجاوزوا وينجموا يتغلبوا عليها كيف يبداوا ديما عندهم بعضهم وديما يسندوا بعضهم. ولازمهم يعرفوا من الاول من طوى اللي هما اللي باش يقعدوا لبعض بعد عمر طويل كيما قلت انت. نحب نقول لهم ما تسمحوش للاشغال الحياه ولا للخلافات كان اختلفتوا ولا لمرور السنوات والوقت والريتم وكل انه يبعدكم على بعضكم. ديما تذكروا اللي عندكم بعضكم. ويمكن اهم حاجه لازمني نقولها لهم انه ماذا بيا يعرفوا وفات ماذا بيا ما يستناوش انه انا نولي معاش موجوده ولا ابوهم يولي معاش موجود باش وقتها يعرفوا قيمه بعضهم. خاطر جنرال ما كيف الدنيا تهزنا الاخوات يرجعوا لبعضهم كيف البو والام اللي كانوا عاملين اللحمه هذيك يوليو مش موجودين. حاب نذكرهم انه مش لازم تستناوا وقتها باش تفيقوا بقيمه بعضكم في حياه بعضكم. دونك كونوا كيما انا كنت ديما نحبكم تكونوا لبعضكم. دونك فوالا نقول لهم في الاخر اللي مطمئنه عليهم باش نكون مطمئنه عليهم كي يقعدوا ديما مازال عندهم بعض.
3: صح سبكارتة في سبكارتة ما قصش تليفون طويلة المكالمة يعني مش صب دينار لايت صب كارتة فاتورة هذه
1: فاتورة
3: هذه بالفاتورة
1: أي وما تجاوبكش
3: والله يا تيه الصحة والله يا تيه الصحة والله
1: الوليد راني ما حبيت هشك أنا استديو بالليل
3: والله مش نرمال
1: باي خوي أعطينا مكالمة أنت
3: مش نكلم أي باي والله بعد المكالمات هذه أنت على الآخرة يعني كيفش عملوا جماعة كيفش مش نرجع طال للحظ به انا سي جعفر نكلم نيوتن.
1: نيوتن ايوه صح
3: نقول له احكي لي حكايه التفاحه مانيش مصدق اللي طحت عليك تفاحه جبت الجاذبيه ديركت انا ما تعداش علي. احكي لي بالضبط شنو صار شو انت راقد طحت عليك ساعه عمري ما ريت واحد مقيل تحت تفاحه والتفاحه طاحت له بالضبط جت في راسه وقام عمل هكا غزل التفاحه قال الجاذبيه ما تجيش يعني فسر لنا شنو حكايه الجاذبيه بالحق نيوتن نحكي معاه ان شاء الله ما يطولش خاطر انا رصيدكم غير كافي تنجم تجي اتو مامون ينجم هو يجيب يقول لي حكايه الجاذبيه وتقص
4: لقد نفذ رصيدكم
3: وكهو نحكي معه ونقول له يسلم لي على مامات
4: ربي يسلمك
3: ربي
4: يسلمك ربي يسلمك
3: تم بها وما زوز يسلم عليهم وكهو ومن بكاو مش كيف خسر باي غير بتسلمنا على ريما بزيت بحضر
1: بي والله
3: والله
1: والله
2: التاريخ
1: والله
3: والله والله لا والله علاش ما عنديش حق كلام نيوتن
2: حتى يفسر لك نيوتن هو مهف عليك عرف يطلعها انت مخك ما وصلش لغادي
3: والله نطلب نيوتن على خاطر انا لتو ما صدقت حكيت
1: انا حتى وين جاتني وقت
4: انت شنو عندك زاده تليفون تبع
2: لا عندي سؤال انت كيف قلت انت ما قصدتهاش هكا السؤال شنو كنت تحسبنا باش نعمل مثلا
1: شنو قلت
2: بي جوغ كلام براد بيت ولا فاز
1: لا لا لا لا
5: كريستيانو ميسي يمين لامال
1: لا لا
5: شكون
1: لامين يلا وي انا نكلم اينشتاين نقول له شبيك بتاع الباب شبيك فضلك عليكم اللي انا الحقيقه في المنحه نتاع زينب ان نكلم جدي بالكام
5: شو اسمه الله يرحمه
3: نقولوا كيفاش عملتها
4: بالكام تحب الكام
5: بتعمليها زي
4: ما تخافش
5: عبد الله بتعمليها
3: كيفاش عملتها يا جدي
1: من غير كام ومن شوعتي
4: حتى تصويره ليه
5: قالت قاعد قلت حلو ولا مش حلو
3: الشيخ سيف الدين الكوكي معك حط معك الشيخ سيف الدين الكوكي
1: لا مش نحلو كل
4: والله ما تخاف كلمة الحيين يا ولدي بره بره بك
1: شنو
4: تخاف كلمة الحيين
1: والله حتى والله يا زينب عندك زينب خويتي مسألة ما تدخلش فيها هاي خلينا أخوي أخوي أنا برجولي نكلم لمين يا مال
5: عرفتك
1: نقول له شبي بابا شبي بابا يكر فيها لبعضها لا طيح شوي طيح شوي وخي
4: على العين
1: استهدى بالله ليه زينب منين يشد الكورة بسم الله ما شاء الله
5: مشيت
1: فهمني ولا لا لا بسم الله ما شاء الله فهمني ولا مش استحضر في الارواح ايش فيك
5: طبعا شيء حكى على
1: قناه وعندك التليفون الثاني نكلم ميسي
5: ايش حالتك بيه
1: كفرون هذاك اللي طاو في العمر هذا في العمر هذايا بجملي 90 فهمني ولا زاد اخويا استهدى بالله فهمتني هذايا على مجال الكوره
5: اوكي
1: في مجال العائله نكلم جدي ملا مكلمات لا إله إلا الله لا في بالك احنا الاختلاف لا يفسد الودي قضية حكاية جدك جدك انت ليكيب ناسيونال نيوتن طمابل وهي في
5: المستقبل
1: في المستقبل في المستقبل هذا هو فيلم
3: لا انا ران بالحق كريم انا اكثر ريبونس بالرسمي ما قلقنيش اني زينب كلمه مماتها الله يرحمها
4: الحمد لله اللي ما تقلقش
3: الله يرحمها لا قلقني اكثر انه زميلتي ريم كيفاش هي يعني قد يعني فما نوع من التراجيديا في التليفون نتاعها يعني مستني برشا حسيتها وشفت الزغليله ولا
4: شيء الزغليله
5: الزغليله ولد الجراده
3: انت ايش اسمها الزغليله الزغليله في عينها يعني فريمون نحس انه ريم كنت نجم بالرسمي والله حاس فيها عمق غير عادي هالايامات فيها بتحب هكا لوجيعة تحب تبكي تحب نعرفش
1: جلد الذات
3: جلد تجلد في ذاتها
1: استهدى بالله
3: شبيك شبيك والله بدلني مش كلام نيوتن مش كلام هيك شبيك شبيك بالله شبيك بجاه ربي شبيك
5: والله ذيك ذيك العادي
3: ليه وتبكي يغزر عينيها مدمعة واحد يتكلم في صغارها
1: ويعني حساسية ذيك
3: حساسية ما نعرف
1: نعطيكم معلومة في بالكم معلومة مؤكدة في بالكم ان احنا التوانسة شعب غير عادي اكثر لحظات الضحك اللي هم من عروش القلب في الموت يا زينب يا زينب
3: اللي ضحكتوا كيما تعزيزي
1: يا ودي
4: فينومين
3: مخك يقف والله مخك
5: لا وين المهزله مثلا
3: والله مخك
5: تحاول لا قوه
1: يا زينب راهو انا في موت امي راني شدي تروح الله يرحمها راهو صاروا لي غرايب راني بالوقت نضحك شديت شجر ومشيت نضحك وحدي انا حكيت لك على الراجل

0: قال لي زيد تذكر في مو كيما هذيك. قلت له والله لا عرفت اخي والله
1: والله.
0: قال لي انا عبد السلام اللي بدلت لك السباله.
1: يا رانيتو
0: انا اللي في بالي كود ضحك نتاع داخلي عبد السلام اللي بدلت لك السباله. قلت بالك بطاقه تعريف يحكي بطاقه تعريف الباسبور الكود. قلت بالك عطاني كود نتاع مخابرات عبد السلام اللي بدلت لك السباله. قلت له عايش خويا. قال لي ذكرتني الحكي عنده 15 عام اللي بدلت السباله في اللعبه في العمران كنت نسكن انا وقت فهمتني. خرج عرفت كي تذكرت الواحد عرفت قعدت نضحك. ريم علاش علاش البكاء؟
2: والله قلت
1: والله ما نعرفش. ما نعرفش.
0: قوم بوس اختك.
1: تبوسنيش اقعد غير.
0: قوم بوس اختك والله ذكيت
3: ربي فضلك
1: يا رسول الله شكرا يعطيك الصحه.
0: يا عجبك شي ما تبكوناش ريم.
2: والله غريبه قلت لك حكيت التليفون هذيا
1: استنى بالله خفلنا شويه من الاسئله امشي
0: حبيبي. والله انا والله انا ما نعطيكم سيرك تعسيد عندي واحد اخر يضحك
2: انا بيد عبد الكوبك على نيوتن هك هك هك دمعت على نيوتن بالغص على نيوتن والله
1: حاطط في قلبه
2: على دينه الله يرحمه على دينه.
0: اسمعوني بعد شويه بعد شويه باش نمشيوا مع رباب فهمني ولا في اكمل العباره
1: نمشي كما تحب ولا كما تحب.
0: والله ناير اليوم والله ناير اليوم
2: يا زينب والله يهديك والله يا زينب
0: والله الباب تاع جدك لحال
1: والله
0: الباب
1: اللي توا هاي يا مسيج
0: والله خايكم انا والله اجواء اسمعني هزوا فيها بالسيف
1: والله
0: احنا كنا تعبين كذا واحد ربي يعلم بحالته كذا حاولوا لماكسيموم انه نفردوا على العباد باللي نقدروا نجموا نخرجوا ماستين حاسين نعملوا فاصل ثم نواصل.
4: انتم تسمعوا في

0: القيروان القيروان باشا وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: رجع عليكم زينة موصلين معكم حتى شلل نصف النهار.
3: كنت سيزون وقتي متاع كونكتي كنت سيزون متاع كونكتي
2: تونكتي
3: سيباستيان.
2: مرحبا بك سي جعفر.
3: فكرت ضوء فسامحني.
2: اكمل العبارة.
3: هاي اكمل العبارة هاي يا الاولاد هاي
4: يلا حاضرين.
0: اكمل العبارة
2: على كل اكستري فما نقطة شباب.
3: اي
2: اون جروب ولا كل واحد وحده؟
3: كل واحد شكانات شكانات
5: شكانات شكانات
3: شكانات
5: نحن شكانات منا
3: ما احنا مع بعضنا.
2: ربيب انت تحكم.
5: خلينا واحد كل واحد وحده.
3: ربيب اختي انا وياها.
2: على كل اكستري فما نقطة رجاء ان يكمل الاكستري ونجاوبوا من كان الاسرع باش ما نقعدوش يصير فينا
3: البيرة. ربيب اختي ربيب وصلتي ملاحظة من عند صديقنا حقه يسمع فينا في كوريا. اقسم بالله
2: في كوريا
3: تحليل. لحظة بالله لحظة لحظة مهم جدا جدا جدا باش نقرا لكم شنو كتب بالصديق. قال لي فوالا هاي. قال لي خويا اهلا وسهلا جعفر يسلمك خويا ويرحم ميمتك. والله عندي 3 سنوات نسمع فيكم يومين في ساعه سعيده. انا نخدم في تطبيق جامع العسيرو فهمني ولا في كوريا. قال فهمني ولا راكم تسلموا. قال تقولوا امريكا تقولوا اوروبا اما كوريا الجنوبيه عمركم ما جبتوها.
2: فهمني ولا
3: ثم فرق توقيت 8 ساعات. قال انا نسمعكم
5: في حلقه غدوه.
3: لا صحيت. قال نسمعكم من غدوه.
2: يسمع فينا غدوه.
3: اريد ان احييكم جدا. اما ما فيها باس كان تعملوا تحيه. فهمني ولا انا اسمي محمد لزاز استاذ عربي ومدير معهد ثانوي كنت في تونس. فهمني ولا عندي ملاحظات. فهمني ولا ماذا بيا تاخذوها بعين الاعتبار. قال روقت لي الفقره نتاع رباب. هاي خوي فقره رباب اراكم كيما قالت هي تحليتوا برشا برشا والناس راهي تسمع. ها ها
2: قلت لكم وانا ما نحبش نكون قاسيه.
4: معناتها الناس تسمع فيها ها ها ها
2: وانا ما نحبش نكون قاسيه.
3: قال ما تكلموش مع بعضكم سامحوني.
2: شباب
3: جتنا من كوريا دي.
2: نعمل عليكم خاطر قلت لكم انا موضوع هذا البارح.
3: انا بعرف على يد مدى.
2: فما بي جعفر انت باش تحكي بالاكيب نتاعك. زينب وريم. شكون؟
4: ريم. ريم
2: ريم اوكي. دونك عندنا ريم ناخذ ريبونس مع عند ريم ناخذ ريبونس لريم من عند جعفر. يلا باش نسمعوا الاكستري الاولاني هو شويه من جينيريك وهذه بالحق اختبار ذاكره خاطر عادي لي جينيريك هذا قبل.
3: تفضل.
5: سي جعفر
3: ياخذوا اجابه الزميله ميسيرش. فهمني ولا
5: بنت لو.
2: يلا شباب
3: تشاوروا. ميسيرش
2: عندكم اجابه. هو ولا هي شنو هو؟
6: هي سلسلة هزلي.
2: هزلي هزلي صحيح.
6: المنجي العوني و ها
2: هذه إجابة. yes. عنا مغادي
3: هذه سلسلة هزلية. هي
6: عدينا جنريكها
3: هذه لمين النهدي ورياض النهدي. قالت المجنعوني هي سيز زهواني.
2: سيز زهواني الإجابة. لمين النهدي ورياض
3: شاش الخاطر شاش
2: يا
3: الغالي من أقوى جنريكات تسمعها.
2: والله صحيت قصيت لكم شوية من
3: الهزلية. خويا شرفتك والله.

0: صحيت جافو نقطة هما راهم فهمت على الجواب وكيك خط البريس فما دي سيتكم يشبهوا لبعضهم في الجنريك هذاك علاش قلت لكم اختبار الذاكرة بتاع الذاكرة خاطر عندي نقبل عندكم نقطة اخترت لكم اكستري من من الحلقات اللي تعدت نتاع سي زويني هنا وهو الحلقة مشهورة جدا وهي حلقة الدرس قاعدة نعاون فيكم البنات حلقة الدرس بي انا عندي اربع اكستريت اخرين من نفس السيت كوم تو تفهموا علاش هيت نسمعوا المقطع الاولاني والمقطع الثاني انتم باش تكملوا
1: تفضل
2: يا ميزان ميزان موسيقى طب انا تفهمنا في الموازين تفهمنا تعرف الموازين الكل تعرف
3: اي نعرف
2: سميهم لي
0: سميهم لي شنو هو الموازين في هنا في حلقة الدرس حكي على الموسيقى كما قال هو الموسيقى
4: الدومستيك
0: شنو الموازين اللي كانت في الإجابة
5: الدومستيك
0: عندكم محاولة
5: برا يخذي أعطيه
4: تفضل
6: حسب ما نتذكر ميزان بطاطا حاجة من نوع هكا ميزان خضرة ميزان
0: يحفظهم صحيح
6: منيح نتبع
0: صحيح حرفيا
6: انا في بالك سيري هذه مغروم بها على الاخر
0: اوكي دونك ما عادش نحطها حتى باش تربح
6: على الاخر على الاخر
7: والله شرفتك ولا
8: والله شرفتني ما مخوفني زاد فرد
0: عبد السلام اللي بدلت السباله نقطه اخرى للجعفور الحقيقه نتاع ربي
4: والله برافو برافو
6: لجعفر رافع وجعفور ايكيب فريق
0: ما حاولت معتي بين باس قلتوا شنو هو
6: لا لا لا الساده المستمعين اقسم بالله العلي العظيم راسي خاطري مغزرت لي غزرة
4: ما يخرج
6: يا اخي بالجعفر ولا هكا شكون يراني فيه
0: انت
6: شكون الكوتش
0: بارك الله عليك
6: شكون يراني فيه
0: ما شاء الله
6: فوتينغ عمل له كاسك يجري ويسمع في المسلسلات ويجري
7: ما مات زينب
0: لازم اول اكستري
4: يرحمه
6: الله يرحمه الله
3: ميزان بطاطا وميزان ماء
2: بالله هيك
3: وميزان خيط وميزان مرقاس
0: حسوا رافع
2: يا قولي في البني
0: موسيقى ولا بني؟
3: لا عمي نحن في الدار
2: ده. نعرف الدار. أما نحن شنية الدار في متاعنا اليوم. مو في الموسيقى.
6: موسيقى.
0: موسيقى.
2: تمام. إيش كم سبب؟
6: ربما.
0: ربما. به نقطة أخرى صفر من نقاط فتيات ما زلتوا تحتفظوا بنفس النتيجة
4: تعطيه الرافع في الأفكار
0: باش نكمل أنا حسيت رافع
4: شو اللي فدلك بيهم
0: ما دي مش يتفرج فيها حسيته هو جاوبه بحاجات بتاع بني عرفته ويحكي له على الموسيقى في هذه الحلقة تغنيت غنية مشهورة جدا تتفكروا هيش الغنية شنو؟
4: عطينا مطلع عطينا حاجة
6: عطينا مطلع
0: ليه؟ من النهدي غنى؟
4: 10 ثواني
0: غنية تونسية
6: غنية تونسية
4: تاع فرحة
6: غنية كافية كافية
0: طبعا
6: بتاع
4: ريم فيلة
0: ليه؟
5: نسمة الكافية
0: ليه؟ الريم هي مش لهنا هو السؤال لهنا ترى سمعكم الغنية لكن الريبونس نتاعو هو اللي عليها السؤال هي تفكركم في الغنية ترى؟
6: ترى

0: الرئيسية
1: الغنية اسمها سوجة لحمام.
0: شنو رجع ليه ولد خو رياض النادي؟ شنو الغنية اللي غناه؟
2: يا حمام انطرد.
1: مايكل جاكسون غنى له.
0: ليه؟
1: مادونا حاجة هك.
0: ليه؟ كانت عربية، أغنية عربية. شو قلت رافع؟
2: شي اليوتيوب قسما بالله اللي حاضرين تو ولا فيهم واحد يفهم حاجة. يا بالله أمان أمان أمين طاهر وصبري باتشيني وميرة ويسرى بالله أمان
3: غنية لبنانية
2: جاوبوا على حاجة أخرى.
1: غنية مصرية حكيم غني له.
3: غنية لبنانية ذلي
0: بابا من عشر سكو لبنانية ولا
4: فهد لبين. يا سليمة
2: حافية القدمين
0: فيها الحمام.
2: يا حمامة طارت
1: يا ودي مش تونسي.
2: طوق الحمام طوق الحمام طوق اللي
4: ليه أقدم أقدم
1: فيها الحمام.
3: سيتا سيتا سيتا
0: الإجابة تفضل
3: سيتا.
5: راح تعمل كما المخنين كواكب ودار المكرو
4: حمام
0: مكرو
5: راك مسرحك شوي
3: مكرو طاح.
5: كيفاش تبدا هي عم بالحمام؟
4: تبدا بالحمام. تير الحمام مجروح؟
0: يس
5: الحمام مجروح
3: ناوي
5: عليه. تير الحمام مجروح تير الحمام مجروح ناوي عليه.
3: سمحي خويا افتضل مسالش
0: ميرسي فاروق. ما باش نحتسب النقطه الفريق زينب خاطر جاوبت جاوبت سؤال ميرسي. عندكم نقطه فريق زينب في المقطع الاول، زوز نقاط في المقطع الاول عند جعفر. نمشيو للمقطع الثاني. هات شويه من الجينيريك ورايسالة على الاخر تفضلوا.
3: لوتي الذي دلخ
4: محاوله فتيات
3: دلخ لاعب
4: لا لا لا محمد جبيلي ذي
0: مهز لراك
3: عمر و
0: أمان عمر شبت
4: فرحة فرحة العمر
0: نوب شبه له على الأخر.
2: لحظة لحظة واحدة
0: لحظة
4: عند عزيز
0: عند عزيز أديت نقطة في
4: المقطع. كاملوا
0: من شوية جينيريك يشبه فرحة عندهم على الأخر. كاملوا من شوية من جينيريك
3: حلو جينيريك
4: حتى عند عزيز حلو على الأخر.
0: صحيح زين
4: حبيب حبيب
1: تقول ناري ناري
4: مش
0: صحيح
4: فما اسقي هندي شوي.
0: ناري ناري ناري من جمال شيء
3: يا عمر
0: يا فرحة زيدة شوي
3: ليش تكون زيدة الضوء تو شوي خليها في الاخر شوي
4: بحليل كمان جاي تبدأ والله
0: يعطيكم الصحة. عندي إكسري من هذا المقطع وتأكمل العبارة اللي هو الفكرة متاع الفقرة هذية. هيدا اسمه الإكسري وتكملوا انتم الباقي.
6: وهذه بلاصة يجي فيها الإبداع تويول وكراسي خزين ومعون وفصالة.
7: فصالة؟ شكون الفصالة؟
6: لا لا نقصد فصالة البيبان والدبش.
0: هاي؟ وقتها هو فيصل بالزين زعما باش ياخذ الالهام باش زعما عامل فيها فنان. شنو كانت الريبونس نتاعها لهنا كوثر
1: وذاك اللي يقعدوا في الكوجينه هذه
0: صحيتك هاد تفكر صحيتك
1: هو وكوثر
4: تولينا بيكاسو.
0: لا قالت في مقطع
2: شنو ما عجبكش فيها الفصاله يا
3: قالتها يا خويا
0: قالتها ديجا في المقطع
3: يا خاي بالتليفون ما نجمتش بغير تليفون يا عبد السلام
2: والله التليفون فين شكون
1: يعني ليه باش تطلع في اليوتيوب وشي
3: انت كان نظمت روحك ولا حياتك خير ولا حاجه من هذه؟
0: لا بعيدين كل البعد
3: انت كان
4: قربين.
0: هو الهام ايش قتلوا هي
1: ما عجبتكش ما
2: هذيك الالهام
0: حسبني شنو
1: موناليزا.
3: موناليزا
0: ولكن ليست الموناليزا قالتها بطريقه اخرى
4: كنت
7: بهش قولك تصورني وتحسبني مونيا لويزا.
4: مونيا لويزا مونيا لويزا
7: مشهورة ذيك متاع الرسام.
6: تقصد الموناليزا متاع ليوناردو
7: ديكابريو. ليوناردو ديكابريو اللي مثل التيتانيك.
6: لا لا لا التيتانيك متاع اسمه متاعنا ذاك اللي مثل في المسرح
0: مونيا لويزا.
4: مونيا لويزا
0: مونيا لويزا فوالا. دونك نقطة عندكم زوز نقاط فتيات في هذا المقطع. صفر من النقاط جعفر و
3: اثنين متعدين تو
4: ثلاثة اثنين
0: بالمقاطع بالمقاطع
3: لا لا
0: بالمقاطع
3: بوتسوانا
4: ثلاثة اثنين احنا تو طير الحمام مجروح عند عزيز
0: شفت جعفور نقاط زوز نقاط
2: عند عزيز المسلسل ريح يخولوا التو كتبت عند عزيز قسما بالله
1: ربي قصوا علينا الانترنت
0: شو للمقطع الثالث هيك نبداو بالجنيريك شوية بركة.

0: نعيش على وهم الغد الأفضل. يا جماعة، مستقبل الإنسانية موش عاجبني بالكل. القانون الحقيقي هو قانون الغاب. قولوا لي، كيف تحبوا تموتوا من غير ما تذوقوا طعم الفواكرا والكافيار؟ من غير ما تحوسوا فوق سور الصين العظيم وتبكيوا على أطلال الأندلس؟ بينما هذا الشيء متاح، ممكن تخدموا مخاخكم شوية.
1: سعدوني تسعيد الفاهم، الشخصية المفضلة عند التونسيين وجميل المداني العظيم،
2: الكوبل المفضل عندي أنا هو الحقيقة حاجة لوكس.
1: لهنا المغزل، هي تنسهل لكم المغزل. إيش قال أمان؟ أقل من دقيقة.
3: تكون مغزل
4: اللي هو جلال الدين السعدي.
3: جلال الدين السعدي
4: شخصية المغزل.
3: أي قال له أنت حاير في عشاك ولا حاجة من نوع هذي، أنت حاير حتى باش تاكل حتى قهوة ما عندكش
2: وتخمم في
3: درشنو. درشنية
4: ليه جوغ أنا مسلفك البارح درشنو وقلو
1: ليه صفر من النقاط. عنا أخبار نسمعكم الكستري قبل ما نمشي.
5: أنا بصراحة ذقت الكافيار في دار الطيب الشواشي وظهر ما هوشي حاجة خرق العادة، وراس خويا لنشوة أبن
1: ولا كيفاش هي نعيم الجهل وجحيم الوعي، هذو مزوز يتلخصوا في سعيد الفهم والمغزل. يعطيكم الصحة تتغلب الفيطيت بالنسبة لليوم عليكم أنتم. نعم ليه تعادل سمحني جعفور 3-3. ميرسي، عندنا اخبار نرجو بعد ال11.
6: انتم ما تسمعوا في

0: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال إشرافه اليوم على افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بالعاصمة الذي يتواصل على امتداد 3 أيام. يؤكد أن التحول نحو المستشفى الرقمي يشكل ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية في تونس وتقريب الخدمات الطبية من كافة المواطنين في مختلف الجهات. ووزير الصحة يشير إلى دور المنصات الرقمية في التكفل السريع بالحالات الحرجة كجلطات القلبية والدماغية، مؤكدا أن تعزيز الترابط بين المهنيين عبر المبادرات الرقمية مثل تيلي هيلث كونكت يهدف بالأساس إلى تسريع حصول المرضى على الرعاية المناسبة وإنقاذ الأرواح.
1: بصفتي طبيب مختص في التخدير والإنعاش، أعرف كم يمكن لقرار يتخذ في الوقت المناسب أن يغير حياة إنسان، وبصفتي وزيرا للصحة أريد أن تتاح هذه الفرصة لكل مواطن أينما كان مقر إقامته في تونس. هذا الطموح هو الذي يدفعنا إلى تطوير المستشفى الرقمي، فالتصوير الطبي عن بعد والاستشارات الطبية عن بعد وتبادل الخبرات الطبية عن بعد تتيح تقريب الخبرة الطبية من المرضى ودعم الفرق الصحية في الجهات. وتسعى منصات نجدة وانتين في تونس للتكفل بالحالات الجلطة القلبية والجلطة الدماغية. هذه المنصات الرقمية تسعى إلى إنقاذ الأرواح، فتعزيز الترابط بين المهنيين لتسريع حصول المرضى على الرعاية الملائمة هو هدف تيلي هيلث كونكت.
0: رئيس جمعية تعلم عيش بمدينة زغوان أحمد الوسلتي يطالب بتصنيف زغوان كبلدية سياحية وأحداث مندوبية جهوية للسياحة، بما من شأن دعم القطاع السياحي وتثمين المقومات الطبيعية والتاريخية التي تزخر بها المنطقة. والمصدر ذاته يطالب بأحداث شركة نقل خاصة بلجيا لتسهيل تنقل السياح والزوار بين مختلف المعالم والمواقع السياحية بلجيا، إلى جانب تحسين وتعبيد الطرقات والمسالك المؤدية إلى المناطق الجبلية والسياحية باعتبارها من العناصر الأساسية لتطوير السياحة واستقطاب الرحلات.
2: زغوان غنية معناها بمعالم تاريخية، قربها من 7 ولايات يخليها هي تنجم تكون العاصمة نتاع السياحة البديلة في تونس هي زغوان. ناقصة تثمين في برشا قطاعات. احنا لهنا معناها مندوبية نتاع السياحة، لواحد يبدا عنده ورقة ولا عنده أي طلب لازم يهبط عليه لتونس، اللي هي زغوان ولاية كبيرة وفيها 6 معتمديات، نفتقروا لبرشا حاجات. معناش احنا شركة نقل خاصة بينا، احنا معناها تابعين شركة نابل، هذايا معناها أنا مانيش عارف علاش. جمعية تعلم عيش نطالبوا باش يصنفونا زغوان كبلدية سياحية ويعملون هنا مندوبية متاع السياحة تمثل السياحة في زغوان. احنا كزغوان هي عاصمة السياحة الإيكولوجية، ثرائها الطبيعي البيولوجي، فيها معبد المياه هذا مسجل هذا معناها في اليونسكو، جبال زغوان معروف اللي هو ثالث أعلى قمة يعني في تونس، يجوها برشا رحلات، دونك لازمها تكون فيها مندوبية متاع السياحة تمثل السياحة في زغوان.
0: وفي الشأن الدولي، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذر من أن نحو 8 ملايين و

0: 300,000 لاجئ ونازح قسرا معرضون لفقدان مساعدات وخدمات إنسانية حيوية نتيجة النقص الحاد في التمويل المتاح لديها، مشيرة إلى أنها لم تحصل حتى نهاية جويليا 26 و2000 سوى على 32% من إجمالي احتياجاتها البالغة 8.5 مليارات دولار لهذا العام. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي يقول اليوم أن الولايات المتحدة أخفقت في حملتها العسكرية على إيران وأن عليها مغادرة المنطقة، داعيا الأمريكيين الراغبين في التحقق من المعلومات التي تطرحها إيران بشأن المنطقة إلى زيارة طهران والاطلاع عن قرب على الوضع في مضيق هرمز.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: وين؟ القيروان، بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعط. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت.

0: رجعنا لكم العداش وضج دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا حوار كان ثنائي جميل نتجاذب أطراف الحديث فهمني ولا حوار كان شيق بين زميلنا رافع وزميلة ريم فهمني ولا
1: مرحبا بكم. كيلو على كيلو الزوزة بقديش؟
2: والله يعطيك الصحة
1: أما غالي شوي.
0: كيلو؟
2: كيلو الزوزة بالشوكولاتة ما غير سكر يعني ما فهمش وصفه انا ما غير سكر
1: ما دام لو ماش تلوش على اللمجه القادمه
0: شنو
2: اللانش بوكس باش تحطها في اللانش بوكس.
3: قلت له يفو فاريي مش سهله لازم
0: والله احنا
3: ونحسب القيمه الغذائيه
0: تحسب القيمه الغذائيه. والله هو موضوع مهم جدا نجم نطرقوا له نهار اللي هي معاناه ام فهمني ولا راه وريتوا هذا اللمج والقرايه وتحضير الكرتابه وقومانهم خاصه قومانهم فهمني ولا
1: عندك ريزيستانس في الصباح في الدار مع الصغار؟
0: انا اكثر غنية ممكن باش نعطيك معلومه فهمني ولا على اكثر غنية ممكن تعبر على حياتي انا مع ابنائي.
1: باهي يلا.
0: اكثر غنية بالنسبه لي انا تعبر على اللي نعيش فيه يوميا مع ابنائي ادم وفاطمه هي اللي غناها زميلي رافع
1: اللي هي
0: اللي هي قوم من النوم ما نحبش نقوم من النوم
2: زيدوني شويه في النوم
0: زيدوني شويه في النوم اللي هي العائله الكل متوارثين. انا ملي كانت الوالده حيه فهمتني ولا وقتاش تقرا نقرا 8 هذا في الليل تقومني موجود وقولها نقرا 9 تزيد ربع ساعه نقولها راهو فهمتني ولا نقرا فهمتني ولا سبور واليوم مطر ينجم يكون حتى في مايل لا ثم مطر لا شيء تحل الشباك سخانه وكذا يعني هذه المساله الروتين اليومي وكذا كان الله في عون كل ام فهمني ولا والوالدين الشاقين التعبين فهمني باش يلقاك الريزلتا في الاخر ما تحبش نسكم الريزلتا في الاخر باش يلقاك الريزلتا فهمني ولا في الاخر اللي هي ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا جميعا ربي
3: ان شاء الله ربي ينجحهم كل
0: فهمني رغم المظلمه اللي تعرضنا لها 3-3 تعادلنا زميله ربي بقات 3-2 وما
3: ليه واني صلحت في الاخر بكل
0: عندك حسن النية
3: والله موجودة
0: عندك حسن النية 3-3 ويعطيكم الصحة البنات اللي فكيتوا معنا الطرح الحقيقة كان طرح كاسح بشهادة الجميع
1: والله تعبنا حتى لاخر وقت
2: لا وفما خبرة
3: نحن
2: فما خبرة في الإجابة نحن
1: قديش من إجابة فكرني لقيتها صحيحة رافعة باش نتفكر
2: أنا الكل زين بلقيتهم
1: صحيحة ما شاء الله
2: أما أنا احترمت أنه سي جعفر هو البورت بارور نتاع ليكيب هو اللي يتكلم دونك نحن نخدموا في الخفاء وسي جعفر هو اللي يخرج واي انسان ناجح ديما وراه شكون راه في الكوليس
1: طبعًا
2: يعني
1: طبعًا.
2: ما ريت حتى حد ناجح وشكون يعني وحده هكاك
0: زميلي رافع بعد اذنك زميلنا فاروق كان في الغربه في سويسرا وكذا وما سمعش
1: في اسبانيا
0: في اسبانيا تحديدا ولا ما سمعش الكلمات كان تعاود تعطينا جيست الكلمات بتاع الأغنية اللي
3: نعطيك
2: الكلمات ديما تحت مني الكلمات حاطم أوكو جيني طلب كما هكا
1: طلب على غفلة معناتها
0: نذكر اللي صديقنا رافع تكهن بنتيجة مقابلة تونس وبوتسوانا
1: أنا مبهر في فوت
0: قال واحد بلاش فهمني ولا وانا مشيت للكواليس فهمني ولا
2: ردها 2-2
1: صار انت بدلتها
0: يا انا بدلتها
2: لا وما عقلتش البابي اللي كتب البابي اللي كتب عليه ما عقلتوش
3: صار مش صحيح ما كتبش هيك شو كتب هو
0: لا كتب واحد بلاش
2: واحد بلاش تبعث لك المساجات
1: قديش على نيتي معاكم
2: رافع حشنا بيك وقتاش نجم نقابلوك بعد ديميسيون لا تبعث لي في المساجات
3: وانا تعرف شنو كنت نقول له قول له هكا توقع لنا حياتنا في المستقبل كيفاش تكون
2: يدي صلي على النبي
3: بفضلك عادي
1: ورقة الأصلانية هذه البروف على روحك
3: دونك جعفور أنا أقرب واحد
0: أنت أقرب واحد
3: واحد
2: زيدوني شوية في النوم
0: وعنا التابية موجودة تفضل سي رافع
2: باش غناك
0: زميلك فاروق قال لك سماحي
2: برا حطيت
0: حلوة باش
2: البنات معايا عادة
1: أنا عجبتني ياسر
2: إن شاء الله تنال الاهتمام
1: إن شاء الله
2: يا رب فاروق ليك

0: يا ورايك هذه الجعفرة دي طول وسخونة وكروسون لابس كالسيتا لون بلون قالي
1: خيوة سخونة وكروسون لابس كالسيتا لون بلون زيدوني سويعة في النوم زيدوني سويعة في النوم.

على شكون صبحت اليوم الدنيا ما عملت لي سوم زيدوني سويعة في النوم زيدوني سويعة في النوم

0: زيدوني عجبتك فروخة زيدوني سويعة في النوم. هاي سبا
1: اكسي يسرى عجبتها كان كرواسون
2: كرواسون هذاك الكرواسون شنو أغرب فازة تتفكرش أغرب فازة صارت لك مع الكرواسون يا جعفور
1: أغرب فازة
2: صارت لك مع الكرواسون
3: تبي حزن يا ربي
2: فما فازة صارت لك نغمة ما عمرك لا تنسيها
3: ترى عطي أحداث كلمات
2: فيها رئيس جمهورية
1: حتى حد لا تكنسيان في باله
0: لا رئيس جمهورية في باله
1: خطوا في الليل ونطبقوا في النهار ما نقوموا الخمسة نحن ما لي راديو متاع اي فيلم في بالهمش احنا نحلوا الراديو فمني وليه والستة نتوكلوا على الله الستة واربعة جينا الفكرة فمني وليه نتوكلوا على الله عاد نهار جيت للسعدي قلت له لازمنا اخويا نحركوا الطنجرة
2: نعملوا الفكرة تحفونا
1: نعملوا الفكرة فيها البوز السعدي ما الله يرحمه يحبني وعنده فيه الثقة واللي جعفور تك تك تك تك تك أي في الليل خططنا قلت له غدوة السعدي باش نعمله التحدي قال لي شنو التحدي قلت له تمشي تعمل فطور الصباح مع رئيس الجمهورية جعفر قال لي تحب تطردني قل لي حاب تطردني تحب تتخلص مني قلت له ليه والله ليه والله فاز يقول له طي شغل احنا في اللونتين نقول له السعدي باش يمشي يعمل فطور الصباح مع رئيس الجمهورية ومش نهارتها تمشي ومش نهارتها من غدوة باش تمشي هذاك التحدي جينا في اللونتين خويا قلت انا تحدي اليوم قوي في الموسيقى قوي شنو نعطيكم بالضبط واحد واحد كي قلت تحدي اليوم السعدي زيداني باش حقه السعدي عمل الله يبارك عملك من الله يبارك السعدي باش تمشي تفطر فطور الصباح مع السيد البيجي قائد السبسي رئيس الجمهورية الله يبارك الله نحن عتو هو ذكرت رئيس الجمهورية كنا تسمع فينا فمني ولا غدوة باش تقصد ربي التسعة متاع الصباح وبدينا اخوي نخطوا شنية باش يلبس السعدي باش تاكل كعبة كرواسون شنية باش يلبس السعدي
2: ايه انا عجبني تفكرش في وقت اللي جاي نهار التحدي جعفور قالك ما جبش شنو باش نلبس راهو
1: لا يرحمو حمادي عبيد
2: يرحمو نعم صحيح
1: وقت اللي سمعنا كذا قلت له انت ما عندكش لبسه فهمت ولا كلمنا هو الله يرحمه حمادي عبيد
0: الله
1: يرحمه كلمنا هو بالتليفون قال له ايه جهز اقوى فيست وسروال السعدي بتبهميش الله يرحمه مشى خذا الفيست والسروال في الليل ولبس وثناها وكذا ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان مشى للقصر باللونتيفول ورحمة أمي باللونتيفول في الفيست يزمر بكله السعدي يسخي ودرج بيه أمني ومشى وثنية وكلموا فيه بالتليفون وينك السعدي وينك السعدي وكذا فمني في وسط الثنية قالوا له أنت طوال رئيس الجمهورية قالوا له أنت عندك موعد قالوا له ليه قالوا
2: له تحدي في الراديو
1: خيب سايبة
2: قالوا له
1: تحدي في الراديو
3: زين موجود الفيديو
2: معكم جعفور معكم جعفور
1: ويعدي بي أنا فمني يا أخي نذكر مكلمة هاتفية وقتها
2: البيجة التسعة ودرجين
1: التسعة ودرجين
2: وقت بعد وقت البرنامج
1: بعد وقت البرنامج وقف البرنامج يا ودي الساعة
3: وصلتوا سلمتوا عليه
1: حامد وسفيان يعني انا يعني شنو التحديات هذيا خويا شنو التحديات بديني والي ما بدي شنو التحديات
2: تفكر اللوك نتاعك هذا جعفر
1: اي نتفكر اي
2: كنت فما
1: تسمع فيا تسعة جينا خارجين يا اخي ادارة الراديو قالوا تقعدوا لانه باش يكلمكم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كلمنا فهمني ولا قال له اجا السعدي افطر بحذاه السعدي يضرب في الكرواسون واللي غاضتني هو هو في دار الحق واحنا في دار الباطل ما جابش حتى كعيبه معاه
0: لحظه الكرواسون شريته رئيس الجمهوريه ولا انتم؟
1: يدي في القصر فطور يعني البيجي
0: افطر باش انتم هزيتوا الكرواسون للقصر
1: انا باش نهز كرواسون
2: احنا اقترحنا راه باش نهزوا اقترحنا برشا حاجات
0: انا في بالي وقتها
1: باش نهز كرواسون للقصر تو نورمال يهديك
2: اما وقت رئيس الجمهوريه باجي قائد سبسي الله يرحمه تكلم اون ديريكت وكلم الناس الكل وكلمك انت جعفور وصبح على العباد
1: متفكر
2: اي
1: جسمي العب قال لي جسمي لا لا العب قال لي هاك افطر وجو مريق قال لي جو مريق ان شاء الله ربي يرحمه ويرحم
2: الساعه الله يرحم الساعه
0: والله اليوم
1: هاي
0: الله يرحم الجميع
1: امين رب العالمين هاي ولد الدار حاضر بابا
2: خسر.
3: لا إله
0: إلا رفع حاضر.
2: أنا قبل ولا رفع؟
1: سامحني لا لا لا لا.
2: شنو سامحني سمح
0: سامحني في البرنامج.
2: والله.
1: سامحوني.
0: حتى ورقة شعر وفاصل زينة.
2: ما نخدم كم بالكرواسون
1: غوية. سامينا زينة. سامحيني مش تلتحكي الحمد لله أنا فاصل صغير بعد مشي ورفع تفضلوا.
4: أنتم تسمعوا في ساعة سعيدة.
1: ساعة سعيدة.
4: سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت رجعتي الشتوية من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة حتى النص نهار أهم الأخبار في هنا تونس حتى للماضي ساعتين ستوب كانك من أصحاب القلوب الضعيفة رد بالك تحل الراديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب

0: يكمل معاك نص النهار. أوساخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان ترانس. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من التسعة ونص لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة مع جعفر توت ليكيب، وهذا الوقت اللي انتم زيدا تلعبوا معنا لهنا في البلاتو، طلعوا الشخصيات، نعطيكم معلومات يومية على ثلاثة شخصيات تونسية عربية عالمية. المعلومات هذه طولها دقيقة بالضبط، مطالبين انكم تطلعوا الشخصية شكون لهنا. حاضرين لوحاتهم حاضرين، ان شاء الله انتم حاضرين تسمع فينا زيدا حاضرين. فما شكون قال كلهم مرحومين الشخصيات ولا على ذكر الحلقة السعيدة ربي يرحم جميع المؤمنين. يلا احنا الشخصيات نتاعنا نحبكم تركزوا معنا وتطلعوهم. ما همش سهلين اليوم دوك اللي باش يطلع الحقيقة بغفو. انا باش نحسب النقطة باثنين، النقطة باثنين اليوم نقلبوا مش يلا برافو. خلينا اونجو الجو نلعبوا باش نتعلموا احنا مع بعضنا كنا شوية معلومات. يلا يوتيوب نحبكم حاضرين زيدا، نستنوا الاجابات نتاعكم. الشخصية الاولى صديقي فاروق تقول انا تولدت في قرطبة عام 1126، عائلة معروفة فيها علماء وقضاة، كبرت في الأندلس وسط عالم يهتم بالفلسفة والفقه والطب. ما اكتفيتش بمجال واحد، كنت قاضي طبيب وفيلسوف، اهتميت خاصة بفلسفة أرسطو، كتبت شروحات مفصلة على أعماله، خلى اسمي ينتشر حتى في أوروبا وين تعرفت الغادي بلقب الشارح. أفكاري دخلت في نقاشات كبيرة حول العلاقة بين العقل والدين، وتأثيري موقفش عند العالم الإسلامي بل واصل قرون في الفلسفة الأوروبية. توفيت في مراكش عام 1198، الكتب متاعي وأفكاري بقات حاضرة وترجمت للاتينية وخليت اسمي جزء من تاريخ الفكر الإنساني. معروف باسم أفيغوس، شنو الاسم متاعي؟ الشخصية ذي تعمل عليها فيلم كبير معروف في العالم العربي. ثلاثة اثنين واحد، شكون الاسم؟ ابن الجزار عندي لهنا من عند رافع، شيرين اللجبي عند عفو. نحاول نفهم شوية.
3: بيضاء
2: بيضاء
3: ورقة بيضاء.
2: بيضاء
3: ابن أفيغوس
2: الشخصية،
4: ابن سينا،
2: ابن رشد،
3: ابن رشد.
2: تعمل عليه فيلم المصير لإخراج يوسف شاهين، من أكثر الفلاسفة اللي ترجموا الكتب متاعه،
3: حديد ابن
2: أكثر فلسفة الأندلس شهرة.
4: فمش نص نقطة على ابن
2: ابن رشد. بغبو عندي سؤال بسيط نسألش، من المهم خدينا معلومات. جعفور حبيت نفهم شيرين اللجم مش تعمل في المعلومات
4: هذه، قلت ميتين
2: تحيالي.
4: لا لا خطر رشد ثم الشاء وشيرين فيها حرف الشاء أيضا.
2: حلو ومراء
4: وراء
3: يربط في الأخير
4: سايبين
3: ملي يجيبها بحذينا شيرين اللجمي
4: نحبها
3: نستضيفوها.
4: الله يرحم الوالد.
2: تحية شيرين اللجمي ربي يرحم الوالد. بي
4: هاي باباي.
2: الشخصية الثانية نحبكم تركزوا أسمع، الشخصية ذي راهي شخصية أسطورية أيكونيك، حاجة كبيرة برش. شخصية تقول أنا تولدت نهار 12 نوفمبر 1961 في روماني. من اللي أنا صغيرة دخلت العالم السبور، بديت موهبتي تبين من عمر 6 سنين. عام 1970 شاركت في أول منافسة وطنية في بلادي، بعد سنوات قليلة عام 75 عمري 13 سنة حققت أول نجاحات كبيرة على المستوى الأوروبي. اللحظة اللي بدأت حياتي جعلت اسمي يدخل التاريخ كانت نهار 18 جويلية 76، وينهم جيل السبعينات، في أولمبياد موريال. وقتها كان عمري 14 عام وحققت الأول مرة في تاريخ اللعبة اللي أنا مشاركة فيها العلامة الكاملة 10/10. الحكاية ما وقفتش غادي، في نفس الألعاب كررت العلامة الكاملة 7 مرات، ربحت 3 ذهبيات فضية برونزية. عام 1980 شاركت في أولمبياد موسكو وربحت زيادة ذهبيتين وفضيتين. 84 اعتزلت المنافسات الأولمبية، وبعد سنوات اتزوجت لاعب جمباز أمريكي.
3: جمباز
2: انا شكون؟ انا شكون لعبت الجمباز؟ ناديا كمانيتشي. شيرين اللجمي عندي اجابه من عند رافع. نعيمة الجاني برافو
3: بيضاء
2: بيضاء الوحيدة اللي تسجل نقطة هي ريم برافو ناديا كومانيتشي
3: ناديا كومانيتشي
2: كيفاش خليني نقول لكم اللي في تاريخ لعبة في تاريخ لعبة الجمباز حتى حد ما ينجمش ما يتفكرش اللعبة هذه اللي أول مرة في تاريخ اللعبة في أولمبياد
3: تاخذ النوت تيرمينال في كل شيء
2: كاملة 10 على 10 حاجة إعجاز كانت بالوقت ذاك وكانت حديث كل العالم
4: صار أختي البارح صعب
2: صعب شوية
4: صعب شوية
2: والله اسمعوا برشا زاده جاوبوا راهو لهنا على يوتيوب قاعده نشوف
4: والله انا نعرفها سماح
2: برافو برافو
4: اعتذر لها
2: يلا
3: ميرسي
2: برافو
3: شيرين اللازمي للخوك شخصيه مهمه
2: ابش نسهل تو
4: برا
2: والله سهل ركزوا برشا وما تنقلوش
3: نقلوا
5: شبيك
2: هاي جعفر هاي يا ربي هاي يا رافع
3: هاي
2: انا تولدت في 30 مارس 1968 في الكيبيك في كندا في عائلة كبيرة برشا تحب الموسيقى عندي برشا اخوات ومن صغري كان صوتي هو سلاح متاعي عمري 12 عام كتبت أول غنية بعدها بعامين غنيت قدام جمهور كبير وبدا اسمي يخرج من كندا عام 1988 ربحت مسابقة لوغو فيزيون أما الشهرة العالمية الحقيقية جيت بعد ما دخلت عالم الموسيقى الأمريكية وحققت نجاحات كبيرة بأغاني أنجليزية وفرنسية عام 97 أغنية مرتبطة بفيلم عالمي خليت صوتي يوصل لملايين الناس حول العالم حتى لو كان انا كنت من الاول ما نحبش نغني الاغنيه هذه وليت من اشهر الاغاني في التاريخ بعد مسيره طويله وجوائز وملايين التسجيلات بقيت حاضره في ذاكره الجمهور تعرضت المرض خلاني معطله على الكارير نتاعي لمده سنوات وما زلت
3: كنرجع
2: لمجموعه من الحفلات انا شكون
3: سيلين ديون
2: شيرين ديون
3: برافو
2: سيلين ديون ولا شيرين برافو جعفر برافو رافع
4: شيرين
2: برافو كلكم تحقوا نقاط نقطه ريم نقطه رافع نقطه جعفر نقطه رباب برافو الفيلم اللي كانت ما تحبش تغني الاغنيه نتاعو
3: تيتانيك طبعا ماي هارت ويل جو اون
2: جيمس كان يحب يعمل كان موسيقى اكاهو فما شكون اقنع بالاغنيه هذه بيان سور ماي هارت ويل جو اون الاغنيه اللي عملت لها شهره عالميه
4: في تورني كبيره
3: زينب في فرنسا انا عرفتك قلت 30 مارس
2: والله 30 مارس وقتاش عرفت لي سيلين ديون مش شيرين لاج
4: اللي تعبت
3: في الكيبيك
5: مؤخر برشا
3: 30 مارس في الكيبيك
4: من الاول شكيت في اديل انا
2: اوكي فما دوكيومونتير مهم على الاخر على سيلين ديون
5: اي روتراس بريطانيه مش كنديه
2: وقتاش عرفت انت ربيب في انا معلومه
5: الاول بكل متفص كندا هكا
2: كندا عائله كبيره في كندا
4: حتى انا كيبيك قلت كيبيك سي بون
2: سيلين ديون هاتوا نسمو احنا سيلين ديون خلينا نخرجوا نسمو ام لايف هي الاغنيه اللي وليت تقول عليها رمز انا هي تحارب وعايشه وتغني ام لايف سيلين ديون على يو ان اف ام

0: الأهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: على 93.5
1: على 93.5.
2: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90
0: ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2 3 4 من 3 لل 5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام.
3: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9 ونص لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
4: اي رفعي توكلنا على الله. خش خش
3: رافع ولد الدار
5: وعندي فكرة طيارة.
6: اليوم الفكرة طيارة اللي باش نحكي لكم عليها هو مشكل يعاني منه بورسنتاج كبير من التوانسة في ديارهم، سورتو كي يبدأ يقرب الطقس الخايب وش تبدأ تجي، هي نداء والماء اللي يتعدى من السطوحات والليزانفلتراسيون والليتونشيتي وكل حكاية الكل. الكل عنا المشكلة هذه. اليوم باش نحاولوا نحكيوا فيه بطريقة وباش نطرقوا له بطريقة رابيد وسريعة، مش برشا دي ديتاي، مي تنجموا تدخلوا باللي ديتاي أكثر افيك لي بروفيسيونيل. بالنسبة للنداء المتأتي من السطح، خاطر ينجم يجي من الحيوط مثلا ولا من القاع، اليوم مش نحكيو كان على السطح، راو السطح يندي ويعدي الماء، هو السطح موش قاعدين نعملو له في انترتيان، راو الانترتيان تاع السطح من جدودنا من قبل لازم كل عام، قبل انا بابا نتذكر وجدي والناس الكل يجير السطح، كانش فما لي تكنولوجي نتاع توا، كانوا يستعملوا البرودوي ناتوريل اللي هو الجير، يجي الدهان يطلعوا يجيروا السطح وفي الموضوع، وما كانش فما ديزانفلتراسيون، ما كانش فما هيوميديتي. باه توا نقولوا السطح نتاعك لا قدر الله فيه مشكل، تطلع للسطح اول دياغنوستيك تعملو سورتو كان انت السطح نتاعك ما تلهيتش بيه عندك مدايده، تشوف فماشي دي فيسور، اول حاجه يلزم تعالج لي فيسوراسيون اللي موجودين، وراه فيسور ساعات تبدا صغيره على الاخر وهذيك تبدا غارقه مش نورمال، دونك هذيك هي اللي تعدي لك الماء، والماء يتعدى من لي زيبيسور الكل حتى كان تبدا مينيمي يشق الماء ما يقفوا حتى شيء، دونك ثابت كان فما دي فيسور. ثاني حاجه ثبت فيها الصلب نتاعك، خاطر بمرور الزمان ينجم الصلب يضر، دونك يلزمك تعاود الصلب من اول جديد، دونك نقول الصلب اللي هو بالسيمان، دونك تحط الماء لازم الماء يمشي ديجا ديجا يوصل حتى للميزاب. اون بارلون دو ميزاب هذا يلزمك زاد تثبت البرانشمون تاع الميزاب اللي موجود، اسكو مريقل ولا مش مريقل، خاطر ينجم يكون الميزاب تشوف فيه محطوط يبدا حاطه البناء ولا البلومبي، اما الماء قاعد يسرق بين الميزاب والحيط، دونك يلزمكم تثبتوا فيه ويكون البرانشمون نتاعو صحيح. ثاني نقطة بالنسبة للناس اللي عاملين أناكروتير اللي هو الجارد كور اللي باش ما تيحش مسطح، قبل في الديار يعملوه مبني ديريكت ياجور تاو ولا يصبوه بيتون، مطلوب يتصب بيتون اوبليغاتوار. بالنسبة للناس اللي ماهوش مصبوب بيتون، راهو ساعات لاكروتير مع السطح يعمل فيسور صغيرة اللي هي لوجيك وعادية جدا، الفيسور هذيك راه يتعدي الماء ويولي يشق للوردي، خاطر اللوردي ما معينين اللوردين يصبوا بيه الدالة، دونك يشق ويتعدى الماء بيناتهم ويولي عندك نداء في وسط الدار. هذوما لي دياغنوستيك اللي تعملوهم قبل ما تبداو في المعالجة. المعالجة فما عديد من الطرق وكل واحد وشنية الميزانية متاعه. أحسن طريقة اللي هي ليتونشيتي، دونك تستعملوا الاسبيكات ولا لوبيكات، أكمل اللي رولو اللي يتعملوا بالنار وبالسخانة، عندهم سوم معين مبلغ معين بالسلعة واليد العاملة، نجمو نحكيو على 35 36 40 دينار. هذا نحكي على لوبيكات، برشا ناس باش يقولوا لي لوبيكات علاش تستعمل فيه، يجي كان في السال دومان، لا لا لا يجي حتى في السطح ارخص من الاسبيكات وينجم يكون الافيكاسيتي نتاعو باهي، دونك مبالغ واسوام ماليه تتفاوت بين الشركه والشركه. وعندكم زادة كان ما تحبش تمشي للموضوع هذاك، تجيب دهان توا لو فما دي فيبر يتحطوا ويتدهن فوقهم، فما دهن سبيسيال ايتونش يخدم لك ليتونشيتين تاع السطح نتاعك. هذايا الكلهم دي زيدي ودي سوليسيون جدد، مي راهو ليدي الصحيحه والمزيانه تدهن السطح نتاعك وتعمل له لونتروتيان كل عام قبل ما يدخل فصل الشتاء، كيما مش تعمل لونتروتيان للشوفاج، تطلع تعمل اونتروتيان للسطح نتاعك، تجير السطح نتاعك بطريقه ياسر مزيانه، وهكاك اندا تقول له باي باي. هذا اليوم الكونساي نتاعكم نتاعي ليكم، حاولوا تدخلوا اكثر، تفقد السطح نتاعك، والله في بعض الاحيان سي جعفر فما سطوحات يطلع فيهم الحشيش، يطلع فيهم الحشيش ما يتفقدوهمش، طالع الحشيش في السطح وبعد يقول شبي عندي نداء، بيان سور عندك نداء خاطر ما تعملش في الانترتيان. كي الكهرباء كي الدار كي الانسان، السطح زاده والدار يلزمها انترتيان.
3: رافع ولد الدار
5: وعندي فكره طياره،
6: عندي فكره طياره بالله سي جعفر في اطار السطح عندي ديديكاس.
4: لا لا انا جاي له ديديكاس
6: خاطر
4: يا ودي مشيت مره نشط الشركه التونسيه نتاع الجو هذه تحكي فيها انت في بالك تطورت ياسر الحكايه
6: تطورت على الاخر انا مش ندخل في الديتاي
4: ما نجمش انا زيد نحكي
6: خاطر فما برشا بوب تولي اما فما حاجات مخكيه كثره
4: يسمع فيا هذا هو اخته عمي شركه في بالك يصدروا للعالم هذه حكايه نداو وحدها نداو وحدها راهي تطورت ما نحبش نحكي في التفاصيل اما تطور ثم دي برودوي ما عادش يعمل ندا جمله
6: نحن عندنا جير تونسي راه
4: جير
6: تونسي 98% ناتوريل برودوي نتاعنا عندنا جير غير عادي
4: ستوب
6: يصير الاكسبور نتاعو لبرا كيما انت قلت
4: يس ستوب ريم تو مدام ريم قالت لي ستوب
6: يس بالله جعفر خلينا نقولها لسعاد بالله سعاد سعاد قالت لي بربي اليوم رفع عيد ميلاد امي تحب تقول لها كل عام وهي حايب الف خير واطول عمرك سعاد من فرنسا وسهير فرشيشي تقول لي رفع ما تنساش عيد ميلادها زاده اليوم سهير
7: جوايز
4: ميلاد سعيد
6: وربي فضلك يا سهير وربي فضلك رمزي جعفري قول جعفر قياس شيء والله كانت نجح تعمل بس لا لا ما عندوش عيد ميلاد
4: لا
6: هذا وصي فيك على حاجة أخرى
4: لا هذا ما عطى مشكلة
6: صحيت يا رمزي
4: شكرا لك صح سيرة كملت خويا جوكم ريك كملت
6: والله كما تفضل تخزر لي زينب
4: منطقة جعفر اليوم حسيته ما خرج النش تنشيطه الكل فهمني ولا خويا منطقة من كل ساعة وعلم فهمني ولا احنا والله بالحق والله قال واحد يذولي مش خالص لا ولا خالص مريق الجو مريق فهمني ولا جونا به أمارة وكل ساعة وعلم قاعدين نتفاعل وزيدا مع الوضع فهمني إن شاء الله بيجري على سلاح آي سيديا مشينا لسين جيمة مشينا جيمة
7: انتم تسمعوا في

0: الأهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: سين جيم مع ريم.
3: صباح النور والسرور.
4: أهلا
3: صباح النور. أهلا. كيف الحال؟
5: الحمد لله.
3: البارح كنا حكينا في الأضداد باللغة الفرنسية ورافع كان متعجب ياسر من الإمكانيات الخفية اللي عند سي جعفر. هاو باش نشوفوا اليوم كان أنت تنجم روحك في الأضداد باللغة العربية. دونك كل واحد نسأله إذا هو ما يعرفش نتعداو للي بعده وكل عادة نشدوا الحساب في الغيجي. أختي رباب.
6: yes.
3: تقدم.
6: تأخر.
3: تقدم.
6: تأخير.
3: تقدم هو راهو
5: تراجع.
6: هو راهو برشا.
3: هي راهي كبيرة. أنا بش نحاول نقرب لك
6: حسب المنستيواشن.
3: تقدم خطوات إلى الأمام.
6: تراجع.
3: تراجع وإلا
6: تقهقر.
3: أحسن تقهقر. شوف العربية يبدأ بحر. فما ديما مرادف وإلا نص. ضد مباشر ومن بعديك نبدأ ونفرع على خاطر ياسر تمشي في اللي نيوانس. بي تاخو رباب نقطة وزينب تاخو نقطة على تقهقر. نمشي الزينب
4: فضلي.
3: ضد الرقاد اللي هو النوم العميق.
6: النوم العميق.
3: تقلب لي تليفونك جعفر.
6: ضد مباشر ولا أي معنى
4: ضد الرقاد
5: الفياق.
6: استيقاظ.
3: النوم العميق.
6: نعاس.
4: صحو.
6: غفوة.
3: لا لحظة خلنا نقرب لكم. خلنا نعاونكم. النوم العميق والاخرى النوم المتمنع اللي ما حبش يجيك النوم.
4: الأرق.
3: الأرق. عندها اسم الاسم
5: الغفوة.
3: بس ليه نحكيه نوم انت السهاد. مستغرق في النوم نوم عميق اللي هو الرقاد والا كيف ما يجيكش النوم اسمه
5: سبيت.
3: لا
5: سهيد.
3: السهيد جعفر برافو عليك. السهيد احسن الامتناع عن النوم. برافو عليك نقطة لجعفر. السؤال الرافع ضد العجالة اللي هي السرعة والعجلة. التأني بنفس الميزان عجالة
5: تؤانا
3: اللي هي من نفس الجذر
5: تؤدى
3: نفس الحروف. لا واحد يعملها
5: تروق
3: بتأني هي النقطة باش تاخذها زين. الأنات العجلة ضدها الأنات وهي التمهل والتؤدى. برافو عليك جعفر.
7: أنات التسعة.
3: خفيت.
5: أنات التسعة.
3: صوت خفيت
7: مرتفع صراخ.
3: الصوت الخفيف
6: ضجيج
3: اللي هو المنخفض الضعيف. واحد صوته خفيف والاخر صوته
6: عالي
4: جهوري.
3: زينب برافو عليك. خليه هو يحاول ثم نتعدى. زينب صوت جهوري.
5: نرجع نحاول انا زينب بركة.
3: نرجع لرباب.
5: تأني.
3: نرجع لرباب.
6: تأني السلامة.
5: تأني.
3: الخصيب من الارض.
6: الارض جدبة.
5: جفاف.
6: بور جدبة. قاحلة.
3: أحسنتي قاحلة. القاحل الأرض اليابسة التي لا زرع فيها نقطة لرباب. ب زينب الجلد بمعنى الصبر والتحمل. واحد يصبر على حاجة ويتحملها الآخر ما يصبرش بالكل.
5: الأنين.
3: شنو يصير فيه الخوف الشديد وعدم هلع. الصبر
5: ارتجال
3: هلع. لا مش خليها تتكلم هلع وإلا توفى بالعين كيف
4: جزع.
3: أحسنتي الجزع هو ضد الجلد. برافو عليك نقطة لزينب.
6: خدش نقطة على الهلع.
3: رافع.
6: ليه
3: رافع؟ رافع ناحية التليفون.
5: جزوع.
3: أي عشوة.
5: شوف تحية العمل جزولي جارنا.
3: هذه الضد هو اللي ينطبق عليه.
5: نجحني في الباكسبور.
3: المقتضب من الكلام اللي هو القصير المختصر. الآخر
5: المطول.
3: لا
7: الكثيف.
6: شنو عاودنا
3: خاطر جا نقول لك ريت كي تقول لي مطول نجم نقولوا كلام مطول لكن هذيك ماهيش صفه لاصقه بالكلام تاع الكلام بالضبط. وقت اللي نقولوا كلام برشا يتكلم برشا شنو عمل
6: اطناب
3: والا
7: ثرثره
3: الكلام الكلام المطول بالتفصيل شعمل هو في الحكايه
5: المبسط
6: بالتفصيل الممل يقولك
3: كنسلم ونقول
7: لحظه المقتضب
3: هذا يقتضب والاخر شنو يعمل في الكلام
6: يتفرع
5: يطنبو
3: قلنا الاطناب قلنا الاطناب الاسهاب كلام مسهب اسهب في الحديث
6: صح
3: زاد في جميل
5: والله سامدي كلكو شوز
3: جعفر
5: نو يطيب
3: بي تعرفش معناها القشيب؟
7: لا اختي من
6: عندنا
3: شوف القشيب ثوب قشيب
6: نظيف معناها
3: صحيح متسخ. اللي هو القشيب هو الجديد والنظيف من الثياب
6: عكسه متسخ
3: فما كلمة اللي هي ريت متسخ شنو الفرق في العربي متسخ نشقول على برشة حاجات لكن اللي تقولها على اللبسة اللي مش نظيفة شنية اللبسة القديمة اللي مش ما فيهش عناية كيفاش كان ثيابه
4: رث
3: أحسنتي الرث برافو عليك رث هي ضد القشيب
5: ركز معها
3: أحسنتي
7: الفين
3: نمشي والتوجع فور عربية فصحى هذي
7: والله
5: زينب زينب بلي كلمة ممتها تحسن تعرف بلي كلمة ممتها تحسن والله التورت
3: زينب انت رباب ضد الاستكانة بمعنى الخضوع
6: التمرد
3: هي وبعد انتم
6: تمرد العصيان
3: بيه واحد بيه فما الاستكانة زاد بمعنى
4: ثورة.
3: التواضع متواضع يجي من اللوطة بالعربي بالتونسي متاعنا الاخر
6: تطاول
3: يجي من فوق شو اسمه
6: يتطاول
3: تكبر واحد اخرى
4: تعالي
7: تعالي
6: برج العاجي
3: مازلت كلمة نحبكم
6: طلع
3: بتكبر
6: تغطرس
3: صحيح الغطرسة نقطة لي رباب برافو عليك نرجع
5: لزينب كنت شوف لي السولد متاعي قداش فيها ما عندي حتى نقطة
3: صفر هاي قالت لك شد لي
4: اتوال واحد
5: ان شاء الله ماركيتو
3: به زينب ماني ضيعتها الكلمة به سهلة المذمة اللي هي أمر يستوجب النعيبة هو معنى حاجة تذم مذمة الأمر اللي يستوجب الثناء شنو اسمه
4: فضيل
3: شكر لا هذوكم
7: الثناء
3: الأمر اللي يستوجب الثناء هو الثناء
5: دعطيت الكلمة اللي قالتها
3: قلت الأمر يستوجب الثناء هذه مذمة وهذه معنى الصفة هذه في الشخص مذمة والصفة الباهية في الشخص هذا
5: خصال
3: الخصال برش لا
4: فضيلة لا
3: على وزن مفعلة
5: مشكرة
3: سامية وسيرين قاعدين تعطيه في الـ في الـ في الجذر صحيح لكن الميزان مفعلة
5: تعطيه من الميزان له
3: من مدحة
5: ممدوح
3: من حمدة
5: محمود
3: على وزن مفعلة محمدة أحسنتي محمدة برافو عليك يا زينب بي
5: شيء والله
3: نمشي والجا
5: نتكلم عزيزي غدوة عصبيه وما ندخل
3: ضد الشفافية شفافية بمعنى الوضوح التام
5: الدكون داكن داكين الدكون
3: وسع بالك وسع بالك كنا نحكيو في قضية مثلا وفما وضوح تام وشفافية في التعامل مع أطوار القضية برافو عليك إخفاء الحقائق هو التعتيم برافو عليك
7: التعتيم جوي
3: نقطة جعفور نقطة الجعفور يا سي جعفور
6: يا رب
7: يا سي ريم
3: ضد النفور ينفر من الشخص يبتعد عنه يكرهه
7: الانجذاب
3: اي شوف التقرب بحب ولطف
6: تودد
3: احسن التودد التودد برافو عليك رباب التودد نعطيك سؤال واحد اخر جعفر
7: نورمالمون فكرت
5: لي ستي اعطيني انا مركي امي تسمع
6: دونك انا
5: والله امي تسمع
4: هي
5: تو شنو معمر اسمي مركي بونتو على الاقل
3: هي امشي اقرا في الليل ويجا الصباح رباب
6: التسفينه
3: رباب
5: خالتي بروف عربيه
3: بي الفيضان الماء ولا تدفق الماء كيف يجف الماء من منبع شنو يتسمى
5: جفيف
6: استنى جفيف الينبوع
3: هذا يتدفق وهذا
4: ينضب
3: صحيت
4: النضوب
3: النضوب احسنتي بي نقطه لزينب النضوب
7: احسنتي ضد شي احسنتي هي النضوب انا قلت نضوب
3: المصدر
7: يبدا تدخلي احسنتي زينب لحظه زميله خالد ينظر فعلا انا لماذا ادلي بدلي لماذا ادلي بدلي انا اقول عضو اتركها الى حال يا ابني اترك الشيء القادم سقطت ورقه التوت
6: بني
7: سقطت ورقه التوت
3: سقطت ورقه التوت
7: نضوب اعيدها نضوب
6: نضوب وليت هكا ما عادش
3: يا سيدي السؤال لزينب هو
7: طبعا رافع
3: ليه ليه هي زينب
7: زينب نضوب هيك قتلك
3: يا ودي ما كان سؤال رباب يهديك ربي نقص من الاحتجاجات زينب بزغة إذا نحكيه على الناس
7: أفل أفل أفول
3: صح أفل
7: أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفل أفتك إذا أنا موجود أفتك إذا أنا موجود
3: فلا غابة واختفى الأفق
7: غابة واختفى نعم
3: صحيت جعفور والله شيء كبير آية ترى هذية
7: بجاه ربي خليني أجع
3: اترك اترك خناتي واحدة المودة بمعنى
7: النكران
3: لحظة تونا نحب نعاونك وسع بالك المودة
6: الجفاء
3: اللي واحد عنده صافي هو معناها فيزافي للآخر كيف يبدأ مش صافي عنده ليه حقد وعداوة اش تتسمى عنده
6: مدردر
7: مدردر مدردر
3: لا اي عدوم اكتسب
7: عنده غضينة
6: ضغينة ضغينة
7: ضغينة
6: كمان
7: لا لا والله عندي الحول في الكلام ساعات والله قلبتها
3: اما راهو طيارة اللي هو القاها ميساج هي ضغينة هو قال غضينة
7: ستريسيتوني
3: عنده نقطة برك ربيب صحة سي رافع نقطة الحمد لله عليك ولو مطلوبة اي سيدي والله يا حالة
6: حتى زوج نقاط
3: جعفور جعفور الإقدام بمعنى الشجاعة في الإقدام على الشيء
6: الجبن
3: كيف هذايا مثلا رجع عن القتال هذاك أقدم في القتال
6: تخلق
3: خليوها على الميساج رجع
7: خضوع
3: اللي فما كلمة سبيسيفيك في الحرب
7: استسلام
6: انسحاب
7: الفر
6: ليه
7: كروا فر
6: تراجعوا قولهم تراجعوا انسحبوا
3: بالسياسة الإقدام
7: إدبار
3: لا صحيحة ما مش هذيك اللوج عليها بإقدام الشجاعة والمضي قدوما الأخرى كيف يرجع عن القتال ولا يرجع عن العهد وسايب التليفون أنت عاد مثلا واحد ما أوفيش
7: خلف
6: قسم عاد ذيك خلف
3: هاي نستنيه نكث اللي قالتها زينب فما حرف بركة تبدلوا وسعوا بالكم
6: مكث
3: لا
7: نكش نكت
3: الحرف الأخير يتبدل
7: نكرة
6: ليه هذيك
7: نكبة
4: منكوب
7: نكسة لا ودي مش نجربوه يظن ماشي الكلمة خايبر أنا صليوا عني بي أعطيها أنا الكلمة عشقت
3: النكوس جعفور
4: نكوس
7: نكس
3: النكوس بالصاد
6: الصاد
3: النكوس النكوس عن القتال النكوس عن العهد نكس عن العهد معناه تراجع عنه برافو
7: ماشي الكلمة
3: الكلمة عند شكون
7: طيب الكلمة غاب عند ذي
6: جعفر توي
3: أبدأ أحسب لنا النقاط على خاطر وصلنا للآخر يا سيدي
6: تراجع
3: القنوع رافع
7: إيه رافع جشع لا مازلت والله مازلت ما تلفتش حتى الميكرو هذيك
3: راه القنوع في الماكلة ضده اللي يحب الماكلة شو اسمه
7: أقول نهم نهم
3: نهم
4: جشع
7: جشع قلت نهم
3: لا الجشع في الفلوس في الماديات الكل على بعض في الماكلة
7: أقول
3: أقول أقول نهم صايب التليفون مازلت كلمة لازم تطلعوها اللي طلعها باش ياخذ نقطة
7: يرم
6: بالعربي
3: بالشين
7: شجع
3: لا هذيك جشع
7: شنيع شنيع في الماكلة
3: بالشين
4: شره
3: الشره زين برافو عليك الشراهة أحسن تعطينا نقاط زين ثمانية ربيب أربع نقاط
6: أربع نقاط
3: رافع نقطة ومقلوبة وجعفر أربعة زين كالعادة بعد الفرنسية تتوج في العربية أحسن جزيل. زينب
4: شكرا.
3: جعفور الكلمة لك
7: والله زينب هي حاتم الحاج والله وصلنا لها لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا ربيب الحمد لله متوسط الترتيب برافو ربيب رغم كل شيء والله ولا هي بشعارها ودنيا وعدم بشغل وجاي فين استهدوا بالله
4: صور
7: إلى غياب
6: غاضي نقل
7: غدو راح نتقال في نسل التوقيت
4: هبش تدخل معنا في الكول ولا حاجة
7: شي لا لا إلى مين أي باي باي
0: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب خليك قريب فيم وراجعين
8: تدلل فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات وأعز لاسوان ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون لكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش
0: تدلل
9: جيون ايام دللنا
10: كومار سانتي انترناسيونال toujours confiant une protection santé complète ليك ولعائلتك في تونس ولا في الخارج من اهم مسؤولياتك votre contrat Comar Santé International vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements في تونس ولا في العالم une solution complète comprenant une couverture كامله المصاريف العلاج توصل حتى 2.5 مليون دينار للفرد الواحد في العام avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie من غير حتى تسبقى في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les bleds ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 ايام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك ولعائلتك. دي بلان داسيرونس سور ميزور. بلان فوندامونتال، بلان كونفور، بلان اوبتيمال. كومار، سانتي انترناسيونال، توجور كونفيون.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز منتصف النهار ديوان فام عسلمة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تؤكد في بلاغ أنها تتابع ببالغ الانشغال تطور الوضع الصحي لطفلة تبلغ من العمر 16 عاما. تحقق الجهات القضائية والأجهزة الأمنية في شبهة تعرضها للاعتداء الجنسي، داعية كافة رواد شبكات التواصل الاجتماعي إلى الامتناع عن نشر أو تقاسم صور الطفلة الضحية، لما في ذلك من خرق صارخ لحقوق الطفل ومعارضة صريحة لأحكام القانون. والوزارة تشدد على أنها تولي كل العناية بالطفل وأسرتها وتأمين التعهد النفسي والاجتماعي الفوري بهم في إطار ضوابط القانونية وبالتنسيق التام مع مختلف الشركاء والجهات القضائية والأمنية المباشرة للملف. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد لدى إشرافه اليوم على افتتاح المؤتمر الدولي للصحة الرقمية سعي الوزارة لأن ينال كل مواطن تونسي معرفه الصحي الوحيد وملفه الطبي الرقمي الخاص قبل موفى السنة الحالية، بشكل يمكن كل مريض من الوصول إلى بياناته الطبية كاملة وتنقلها بين القطاعين العام والخاص وفي كافة أنحاء الجمهورية. ووزير الصحة يشدد على أن المعطيات والبيانات الصحية محفوظة على سحابة سيادية تونسية لضمان أمنها وسريتها.
2: قبل نهاية العام إن شاء الله كل تونسي يكون عنده معرف صحي ويكون عنده كذلك الدوسي ميديكال انفورماتيزي الملف الطبي الرقمي، فالمعرف هذاك يخليه الملف نتاعه وين يمشي في الخاص في العام في أي جهة من الجمهورية يحط المعرف الصحي نتاعه يلقى المعطيات الصحية نتاعه الكل، وهذا يبدأ من اللي يتولد. عندنا منصة إيفاكس وعندنا قريب 9 ملايين تونسي مقيدين عليه، فيحط بطاقة التعريف ولا تاريخ الولادة نتاعه ولا الرقم نتاعه إيفاكس يخرج المعرف الصحي الوحيد. هذايا باش يسهل خلي ثم تبدل المعطيات، لكن بنفس الوقت معطيات كلها راهي مسجله على كلاود سوفران تونسي كلهم في تونس، معطيات كلهم سياديه، وهنا نتبادلوا المعطيات بالثقه بين البلدان وقت اللي نخدموا على الذكاء الاصطناعي. هنا الذكاء الاصطناعي ينجم يخدم كان عندك معطيات صحيحه، وهذا اللي قاعدين نخدموا عليه مع شركائنا في العالم الكل، خاطر المستقبل هو هذا الذكاء الاصطناعي والصحه الرقميه المبنيه على المعطيات. ان شاء الله بوابة صحتنا في بداية السنة القادمة كل تونسي يبدأ عنده الملف نتاعه الصحي.
1: رئيس قسم التصوير الطبي عن بعد سيف الدين بوكريبا يؤكد أن قسم التصوير الطبي عن بعد بالمستشفى الرقمي التابع لوزارة الصحة أنجز خلال السنة الأولى من انطلاق نشاطه أكثر من 100,000 فحص بالأشعة شملت 32 مستشفى في كامل أنحاء الجمهورية، موضحا أن هذه الخدمات تشمل الفحص بالمفرس والتصوير بالرنين المغناطيسي وتؤمن على امتداد 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع دون انقطاع، وتغطي الحالات الاستعجالية والفحوصات المبرمجة بمواعيد مسبقة.
3: دونك احنا توا بدينا عندنا عام لاكتيفيتي نتاع تيلي راديولوجي، بيان سور نحكي على الراديولوجي سكانير اي ار ام. عندنا عام فتنا براتيكمون لي 100,000 اكزاما في العام هذايا، نغطيو 32 سبيطار في تونس كامله. سي اون اكتيفيتي معناها 24 على 24 7 جور سو 7 اي بيرمانون، ما خصنا حتى ساعه كي انتريس لي اكزاما اون اورجونس دونك يطلبوا سكانير ولا اي ار ام يطلبوا صفه استعجاليه، ولا لي اكزاما يطلبوا سور رانديفو. لي ديلي دو ليفريزون دو كونت روندو بور لي كام بور لي examens en urgence, ça dépasse pas les heures, maximum de quelques minutes à quelques heures. Dima, bien sûr, en respectant les délais après la prise en charge du patient. Pour les examens à froid, حسنا شوية في المردودية تاع السبيطارات في لي ديلي دو رانديفو. دونك لوبجيكتيف تاعنا ثم السبيطارات ان شاء الله ما عادش يفوتوا 7 ايام ديلي دو رانديفو. ثم السبيطارات توا في تونس تمشي لو جور ميم تاعو رانديفو.
1: وفي الشأن الدولي، الطيران الحربي اليمني يشن اليوم غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات تابعة للحوثيين في مناطق متفرقة بمدينة تعز جنوب البلاد. المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يقول اليوم أن الضربات التي واجهها المقاتلون الإيرانيون وحماة مضيق هرمز لقوات الخصوم منعتهم من تجاوز بحر العرب، متوعدا بأن بحر العرب سيخلو منهم قريبا. وخامنئي يضيف أن المياه الجنوبية لإيران كانت سابقا ساحة لتحركات قوات وصفها بالمعادية، لكن هذه القوات تراجعت بعد تلقيها ضربات مؤلمة وفق قوله.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
4: Soyez alerte, البرمجة الشتوية à la carte. من الاثنين للجمعه

وكل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لكتيوليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: برنامج البرهان يكمل معاك لنص النهار. أوساخ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: نصف نهار وثمانية دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع لموجات إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد. موعدكم اليومي القار من برنامج هنا تونس من اثنين لجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين كالعادة، نحاولوا نرجع معاكم على آخر المستجدات، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم، نحاولوا معاكم نرجع على مختلف هذه الأحداث بالتحليل ونقاش على امتداد ساعتين من زمان مع محللي الحصة كالعادة. فقرة عطير طبعا شوية تكشفوا مواضيع اللي اختاروها الأولاد اليوم في البلاتون، بعد أكيد باش نمشيو معاكم لفقرة الأكتواليتي اللي في كل مرة نحاولوا نطرحوا فيها ملف من الملفات وأنت من الوضع الوطني أو الوضع الدولي. اليوم مش نحكيه على تواصل تصاعد التوترات العالمية والإقليمية، صراعات، حروب داخلية وغيره، كيف ينعكس كل هذه على تقلبات أسعار الطاقة، النفط، المحروقات على الاقتصاد العالمي عموما منه، وطبعا التداعيات على تونس. إن شاء الله باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو أبارتير من نصف نهار وربع أستاذ الاقتصاد معز السوسي، بعد أكيد بداية الساعة الثانية فقرة المقال ارتيكل ديجور، بعد شوية نكتشفوا أكيد المقال اللي اختاره هنا طارق الكحلاوي، وآخر الحصة فقرة بالأرقام كالعادة مع زميل نور الفارسي، ما حقيقة الحديث عن اختراق ضخم للبنتاغون، شنو التفاصيل، معطيات الأرقام تلقاها آخر الحصة معنا في فقرة بالأرقام. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا كالعاده، مرحبا بجميع تعليقاتكم، تفاعلاتكم، مقترحاتكم، اذا كان فما مواضيع وملفات تحبونا نطرحوها في البلاتو مرحبا بالجميع. يرافقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصه على يميني بسام حمدي. بسام اهلا وسهلا، مرحبا.
2: اهلا وسهلا ابتسام، تحيه طيبه ليك، تحيه طيبه لطارق في انتظار التحاقه، تحيه طيبه للزملاء في الاعداد والزميلات، وتحيه طيبه لكافه المستمعات والمستمعين.
1: تحيه طيبه لكافه المستمعات والمستمعين. ان شاء الله زاد باش يكون معنا طارق الكحلاوي في التحليل والنقاش، باش يوخر شويه بحكم شويه التزامات مهنيه، ما اكيد باش يكون حاضر معنا في الساعه الاولانيه اللي ذكر باش نناقشوا فيها وضع الاقتصاد العالمي ومنه الاقتصاد الوطني في علاقه ربما بالتوترات اليوم اللي قاعده تعيش على واقعها منطقه الشرق الاوسط، العالم ككل، عدد من الحروب، صراعات والخلافات. طبعا بعد نرجعوا على كل التفاصيل والمعطيات مع ضيفنا ذكر استاذ الاقتصاد معز السوسي، ولكن البدايه كالعاده دائما بأولى فقراتنا عطاير.
0: عطاير
1: خريطة طريق تقية لتفادي تكرار إشكاليات صيف 2026، الموضوع اللي اخترت أنك تحكي فيه اليوم بسام حمدي، تفضل لك الكلمة.
2: هو فعلا يعني العنوان اللي اصدر أنه فما خريطة طريق يعني تقية لتفادي ما حصل في صيف 2026، هذا اصدر على عميد المهندسين محسن الغرسلي. الحقيقة الخبر هذا مهم جدا وتم تداوله، وطلعت يعني على التدوينة اللي انشرها عميد المهندسين اللي فيها يعني بعض فصول خريطة الطريق أو بعض الملامح الكبرى لخريطة الطريق هذية اللي أعدوها جملة من المهندسين، ترتكز الملامح العامة على نقاط مهمة في الأمن الطاقي، وتتعلق أساسا بالإنتاج، بالغاز، بالصيانة، بالشبكات والطاقات المتجددة، بالتخزين كذلك، بالتمويل والتحكم في الطلب. تعرفون يعني عميد المهندسين ألمح إلى أنه خريطة الطريق والمبادرة هذه ليست لتعويض الدولة، ليست لتعويض الشركة التونسية، وإنما عبر أنه المهندسين مستعدين أنهم يقدموا المبادرة هذه ويقدموا خريطة الطريق هذه للسلطة وللحكومة من أجل إنقاذ ربما الموسم الصيف القادم ولتجنب تكرار ما حصل خلال هذا الصيف. الحقيقة خريطة الطريق تقول أنه تم يعني اقتراح مسارات عملية تعمل على استرجاع القدرة المتاحة بالصيانة، تأمين حاجيات الذروة وتسريع الانتاج الذاتي من الطاقة الشمسية. كذلك خريطة الطريق بعض بنودها تنص على ضرورة حماية المرافق الحيوية والتحكم في الطلب مع تطوير الشبكات والتخزين بالتوازي مع إصلاحات الحوكمة والتمويل. يعني الملامح العامة تنص ليس فقط على الانتاج وإنما تنص على الإصلاح، تنص على تطوير الطاقة الشمسية. ولهنا يتحل الحقيقة قوس مهم جدا اللي هو الطاقة الشمسية. احنا اليوم لدينا دولة تشجع على الطاقة الشمسية
1: لكن بس يمكن اشرب شربه باش نجم تكمل الفكره نتاعك ولطف عليك. دونك تذكر نحكيو على خريطه طريق اللي صار الاعلان عن كما قلت انت بعض الخطوط العريضه من قبل عماده المهندسين. هو بصير ندوه، احنا حابين يكون حاضر معنا عميد المهندسين ضيفنا هوني في البلاتو، قال انه بصير ندوه صحفيه بصير الاعلان عليها على التفاصيل المتعلقه بخريطه الطريق، ومن بعدها اكيد ان شاء الله يكونوا حاضرين معنا هوني في البلاتو نرجو نحكي عليها بأكثر عمق ونقاش على تفاصيلها. خليك توصل فكرتك بس.
2: هو فعلا ابتسام من أهم النقاط الموجودة والمقترحة في خريطة الطريق اللي هي التشجيع على الاعتماد على الطاقة الشمسية. ولهنا التشجيع على الاعتماد على الطاقة الشمسية، احنا عنا الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يعني، واستيك كذلك يشجعوا على في المواطنين على أنهم يركبوا ليبانو سولير من أجل إنتاج الطاقة عبر الطاقة الشمسية. لكن في اعتقادي الأسعار بقات ماهيش في متناول المواطن، والأسعار غالية جدا اللي هي خلات ربما المواطن ما يتشجعش برشا أنه يتم استعمالها، إلا ربما بعض المشاريع الفلاحية أو بعض المشاريع الصناعية هي اللي مضات هذه لأنها عندها القدرة. فمن هذا الباب نقوله من الضروري تخفيض الأداءات اللي متعلقة باستيراد لبانو هذوما سولير من أجل أنه أسعارها تنخفض في البلاد التونسية، من أجل أنه كل توانسة يتمكنوا من اعتماد الطاقة الشمسية حتى لا يبقى هذا شعار حبر على ورق في ظل تزايد الطلب الطاقي، وفي ظل اليوم التحولات الجيوسياسية اللي قاعدين نشوفوا فيها اليوم أكبر المعارك حاصلة على الطاقة وأكبر الحروب متعلقة بالطاقة متعلقة بالنفط. فمهم جدا أنه ننطلق من اليوم وليس يعني لحظة الأزمة، مهم جدا أنه نعد استراتيجية شاملة بما فيها التشجيع على اعتماد الطاقة الشمسية. وكذلك في اعتقادي أهم نقطة اللي هو يعني المخزون الاستراتيجي في الكثير من المواد. احنا في الصيف الماضي حصلت أزمة فقدان الماء، انقطاع الكهرباء، نظرا لأنه للأسف مخزون استراتيجي للدولة التونسية من الكثير من المواد ومنها الغاز اللي نولده به في الكهرباء ربما غير كافي للتعامل مع ارتفاع ذروة استهلاك الكهرباء. ففي اعتقادي يعني حل الأزمات يبدأ باستباقها، وحل الأزمات يبدأ بالاستشراف حول هذه الأزمات. وفي اعتقادي هذه خريطة الطريق المقترحة مهم جدا أنها تدرس بين كل مكونات الحكومة مع البرلمان مع يعني مجلس الأقاليم والجهات ومع كافة أركان السلطة وحتى مع المنظمات الفاعلة القادرة على تقديم الإضافة. مهم جدا أنه اليوم نلقاو منظمة مدنية تطرح وتقدم بدائل وتقدم حلول دون الاكتفاء بالنقد ودون الاكتفاء بالتشخيص، لأنه كيف ما قلت سابقا عندنا الكثير من الدراسات، لكن الدراسات هذه تتطلب خريطة الطريق لنصل إلى مرحلة التنفيذ. اليوم لابد أن نستعد كما يجب إلى الأزمات الطاقية في ظل التحولات الحاصلة وفي ظل ربما ارتفاع الأسعار للكثير من المواد، ولاحظنا يعني الحرب وما تسببت فيه من ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا خلال الفترة الأخيرة. لابد أن نخلق حصانة داخلية فيما يتعلق بأمن الطاقي. نحن صحيح لسنا دولة بترولية منتجة بالطريقة المثلى، لكن حسن الاستعداد وحسن الاستشراف هو اللي خلينا قادرين على أنه نتجاوز الأزمات وأنه لا نكرر ما حصل في صيف 2026.
1: ضحكي ما كنت أحكي أنت بسام هو الموضوع الوضع الطاقي وموضوع الطاقات عموما بمختلف تشعباته. اليوم لازم كما قلت انت يكون فيه مقاربه شامله تاخذ بعين الاعتبار كل النقاط والتفاصيل والاهم من هذيا، وتكون فما رؤيه عامه وسياسه عامه تاخذ بعين الاعتبار كل هذه المسائل، المساله القانونيه، المساله الماليه، المساله الاجرائيه، وخاصه انه يصير الاستماع لكل الكفاءات والناس ربما اللي عندها رؤيتها وعندها تصورها وعندها وجهة نظر امتاحها، سواء على مستوى التشخيص بالنسبة للوضع والأهم على مستوى الحلول وكيفاش لازم تونس اليوم تكون موجودة في علاقة بالقطاع هذية ككل، خاصة أنه العالم الكل اليوم طارح على أنظاره وعلى طاولته موضوع الطاقات وغيره، وموضوع مهم جدا أكيد نواصل نحكيه عليه حتى في حصص قادمة، وبش نحكيه عليه حتى بعد شوي بش نحكيه على الطاقة العالمية كيفاش تأثرت اليوم الأسعار وغيره أمام هالتوترات اللي قاعدة تعيش على وقعها العالم والمنطقة. نرجو نحكيه بأكثر تفاصيل عن الموضوع هذا، نحكيه على الاقتصاد العالمي، نحكيه على الاقتصاد الوطني مع أستاذ الاقتصاد معز السوسيس اللي بشيكون حاضر معنا بعد شوية في البلاتو، لكن قبل هذية نخرج معكم فاصل صغير ورجعين.
0: هنا تونس
3: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها، نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
0: الماتش بيوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب، 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام السبور غرام.
3: في الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
0: على 103.2
3: ديوان فام.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة، هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: نصف نهار و19 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازلنا باش نوصلوا معكم بقية الملفات والأخبار الوطنية وأيضا الدولية. كما قلت لكم في بداية الحصة باش نحكيه على الاقتصاد العالمي، تداعيات الحرب الحالية، الصراعات، الخلافات اللي قاعدة تصير على مستوى المنطقة، على الاقتصاد، على الطاقة، على النفط وعلى كل التوازنات اليوم المالية. هذا باش نحكيه عليه بأكثر تفاصيل مباشرة في فقرة الأكتواليتي.
0: الأكتواليتي
1: وسعيدة جدا كما كل مرة يكون حاضر معنا في البلاتو أستاذ الاقتصاد معز السوسي. أستاذ أهلا وسهلا، مرحبا.
4: يعيشك ابتسام، نشكرك على الاستضافة ونحيي اللي يسمعوا فينا كلها على ديوان فاء.
1: مرحبا بيك، مشكور أنت كما كل مرة على قبولك الحضور معنا. يظهر لي أستاذ معز، نصور كأي أستاذ اليوم بتبع مختص في مجال الاقتصاد وخبير، أنه على قدر متابعتكم اليوم بتبع لتطورات الوضع الاقتصادي على المستوى الوطني من مؤشرات، من تقارير، من أرقام، من توازنات مالية، نتصور بنفس القدر قاعدين نتابع اليوم في شنو قاعد يصير في العالم، شنو قاعد يصير في المنطقة، لأنه نعرف الناس كل أنه كل هالتحولات الجيوسياسية اليوم، كل هالتوترات أو التطورات اليوم اللي قاعدة تصير على مستوى المنطقة عندها تبعات كبيرة، وكان نرجو حتى لكبرى العناوين اليوم على المواقع على الصحف حتى وإحنا توا نحكي وبش نلقاو التداعيات الاقتصادية، الأرقام، المؤشرات هي في صدارة كل العناوين، وأنه الحرب هذه ولو كان في جزء منها اليوم اللي قاعد يصير عسكري إلا أنه جزء كبير من تداعياتها على مستوى الاقتصاد مسألة الطاقة. نحكي وعلى حرب، على توترات طالت شوية في المدة متاحة أستاذ معز، وحتى على مستوى اليوم الاستشراف أو متابعة الأرقام والمعطيات الاقتصادية، نتصور أنه باللحظة ولحظة تتبدل الأرقام، تتبدل المعطيات وغيره. في قراءة عامة أولية أستاذ الاقتصاد نذكر معز السوسي، الحرب تداعياتها إلى حدود اللحظة على الوضع الاقتصادي العالمي، طبعا جوية نجو نحكي على تونس، طاقة، النفط، المحروقات، تفضل.
4: طبعا يعطيك صحة. في الواقع معناها أنه نربط ما يحدث في العالم البعيد علينا والقريب وتداعياته على اقتصاد بلادنا هذا أمر معناها ضروري وحتمي وما لا مفر منه، لأنه احنا كنا ديما نوصف اقتصادنا بأنه اقتصاد أولا متنوع، يعني في معناها عديد معناتها معناشنا اقتصاد يعني متخصص في إنتاج بضاعة أو اثنين، بالعكس معناتها تنوع في الاقتصاد، وكذلك أنا اقتصاد منفتح، يعني نسبة انفتاح الاقتصاد متاعنا تفوق 90%، معناها وقت لا ناخذ مجموع الصادرات والواردات من السلع ونقسموها على الناتج الداخلي الخام نقاو اللي النسبة هذية من بين 90 و100%، دونك هذية يعطي أن نسبة انفتاح كبيرة. كذلك بلادنا ومنذ تاريخ يعني هذا مش جديد، بلادنا هي منفتحة على جميع الحضارات، ونجم نواصل ونقوله اللي اليوم في الوضع الراهن تونس يعني في من خلال مبادلاتها التجارية وكذلك من خلال علاقاتها الاقتصادية خاصة على مستوى الاستثمار الخارجي المباشر، كذلك على مستوى التونسيين بالخارج اللي يعيشوا كثير منهم في أوروبا وكذلك في بلدان الخليج، معناتها كذلك انفتاح تونس اقتصاديا مش فقط بصادرات السلع والواردات، كذلك على مستوى الخدمات، ونعرف أهمية قطاع السياحي على مستوى الاقتصاد نتاعنا، دونك هذا كله خلى طبيعة الاقتصاد التونسي تتأثر بصفة مباشرة بما يحدث في العالم، واللي يحدث في العالم ماهوش شوية الحقيقة، كما قلت توا تفضلت احنا وقتها اندلع معناها دلعت الحرب الإيرانية الأمريكية وكذلك الصهيونية، قلنا إن شاء الله ما تتوالش خاطر نعرفه، وعنا دروس كبيرة وشفناهم خاصة وقت لا اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية وماذا سجل، معناها بيك معناها صار في ارتفاع المحروقات، وقتها وصلنا إلى ما يفوق 120 دولار، ولكن الأزمة هذيك وقع معناها عقلنتها وقع استيعابها بأكثر حكمة نعتقد، لأنه مشينا إلى تقريبا معناها إلى أمور عادية، وتراجع تأثير الأزمة وقتها ما بين أوكرانيا وروسيا حتى وإن كانت الحرب متواصلة إلى حد الآن. ما الإشكال الكبير، والإشكال الكبير هو اليوم فيما معناها يتعلق بالحرب في الشرق الأوسط، نجم نقوله البلدان كلها معنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الاندلاع معناها شرارة الحرب اللي صارت في معناها في بداية سنة 26 والهجوم الأمريكي على إيران، طبعا إيران ردت الفعل واقتصاديا نتناوله بغض النظر على الإشكالات اللي معناتها معناها البروتوكول الدفاعي وشنو هذا مش اختصاصي، لكن اقتصاديا هذا معناها تداعيات كبرى، بدينا بمذيق هرمز، دونك مذيق هرمز، ونجم نقوله في في في في أكثر الإشكال هو على مستوى المبادلات الطاقية، معناتها مذيق هرمز تقريبا 25% من المبادلات الطاقية في العالم تمر عبر المذيق هذا، طبعا هناك احتدام في بعض الحالات وهناك هدوء، ولكن في ما فتئت أسعار المحروقات ترتفع بصفة نجم نقوله كبيرة جدا، وتبعد بارشة على ما وقع معناها تصوره في الميزانية متاعنا في سنة 26. مع العلم أنا مذبيا حب عندي ملاحظة في الموضوع هذا، لأنه بعض الناس يقولوا شبينا نتصوره شبينا قاعدنا نحتمله معناها في أرقام ما كانتش واقعية، نذكروا الناس بشيفهم شوية، راهو معدل سنة 25 كانت معناها سعر البريل استقر في 69 دولار، وكي ناخذوا سنة مقبلها اللي هي 24 كان في حدود 80.8، يعني المنحة التنازلي من 80.8 إلى 69.25 خلى اللي فاعل السياسات طبعا يتوقع أنه نمشي إلى مستوى معقول في المحروقات، وقتها في 26 حطينا 63.3، إذن هل هذا يعتبر خطأ في الاستشراف؟ لا أعتقد ذلك، لأنه الحقيقة الاندلاع الحرب إيران إسرائيل معناها الولايات المتحدة الأمريكية، معناها شفنا اللي فما توتر، ولكن ما ما ما ما كناش ننتظروا اللي باش يقع معناها الاندلاع بتاع الحرب هذه واللي هي باش تتواصل بالطريقة هذه. طبعا اليوم احنا ما بعدنا على هذا، لانه توا نشوفهم بعد قديش باش تتكلف لنا سنة 26، لانه الى حد الان معناها احنا ما عندناش ارقام رسمية، لانه فما تقرير حول تنفيذ الميزانية لسنة 26 على الاقل 6 اشهر الاولى، ما زلنا نستنى نحب نشوفه قديش تكلف يعني الفاتورة متاع خاصة الفاتورة الدفعات بالعملة الصعبة في المحروقات، لأنه اليوم احنا نحكيه على معدل معنى نعرف اللي هو اليوم اللي يسمعوا فينا جوست فات 104 دولار اليوم بريل البرنت، أما توا احنا في السنة هذية 26 نحن في معدل في حدود 95 دولار، دونك هذا يعني رقم كبير جدا. نظر نرجع للإشكال، طبعا الإشكال هو أنه مضيق هرمز ثم بعد توا عنا شوية أسابيع قليلة زوز ولا ثلاثة أسابيع كذلك ارتفع التوتر على مستوى باب المندب ومعناها محاولة سيطرة الحوثيين في اليمن على هذا المعبر اللي هو اعتبره شريان مهم لأنه هو ينفذ على البحر الأحمر، ونعرفه كنا خريطة سهلة يسمعوا فينا للمرور عبر البحر الأحمر ثم قناة السويس باش نوصلوا البحر الأبيض المتوسط، هي كما نقولوا يعني منفذ ينقص على الأقل ما بين 12 و20 يوم في الترانسبور يعني في النقل. يعني الفرق ما بين لو كان نتعديه على رأس على باب المندب ثم قناة السويس وإلا نتعديه على جنوب أفريقيا الكاب دو بون إسبيرانس وبعد نعملوا لأون كونتور الأتلانتيك، وتولي معناها عملية تتكلف كثيرا معناها تنجم البضاعة يتضاعف ويتضرب في الثلاثة السعر متاحة. يقول قائل شنية البضاعة اللي جينا بالنسبة لمذيق هرمز إمدادات النفط للعالم قلنا 25% تقريبا، تونس ما هيش معنية بهذا لأنه إمداداتنا احنا تصير عبر معناها دي بايبلاين يجيونا من أذربيجان وناقلات النفط تتعدى في البحر الأبيض المتوسط اللي هو آمن وما ينجمش يقلق برشا إلا على مستوى السعر، طبعا هذا معناش هروب منه، لكن باب المندب أخطر أعتبره أخطر من تأثير معناها مذيق هرمز لأنه البضاعة وخاصة نعرفوا كلنا اللي على مستوى الواردات أول معناها مزود لتونس هي الصين، وكذلك على مستوى الصادرات الهند تاخذ من عنا خاصة المواد الفوسفاتية معناها حاجة كبيرة برشا، والعبور معناها خاصة المواد الأولية ونصف مصنعة نجمو نحكيو على التجهيزات نجمو نحكيو على مواد الغيار نجمو نحكيو على دونك هذوما كلها يجيو من بلدان معناها جنوب شرق آسيا كذلك خاصة الصين الهند، والعبور متاحهم طبعا يصير على طريق باب المندب يعني كما قلنا باختصار هكا الدورة كذا، دونك هذا للأسف باش يزيد يكثر من احتدام الأزمة. وكيفاش نحن نقراوها بسهولة على مستوى معناها العجز التجاري، دونك العجز التجاري لأن احنا كي نحكيه على العجز التجاري نحكيه على السلع، نحكيه على السلع يعني الفارق ما بين ما استوردناه وما صدرناه يؤدي إلى عجز، وللأسف ثمانية أشهر الأولى معناها متاع أوت معناها سجلنا عجز كبير جدا ارتفع معناها بارابور لثمانية أشهر الأولى متاع 25 بما لا يقل على 4000 مليون دينار، دونك نجم نقول هل العملية ذي اللي قاعدة تصير معناها نحس بها مباشرة في مواد معناها حياتية أساسية معناها المحروقات، طبعا المشكلة اللي سلاسل الإمداد الحمد لله ما تعطلتش لكن تكلفة متاع المحروقات باش ترتفع، أنا حضرت شوية أرقام كي حبتهم بعد
1: نشوفوها
4: ما بين شنوها 25 وشنية 26 استشراف 26 كيفاش باش نكملوه، وكذلك السلع الأساسية معناها غدوة لا قدر الله لو كانت تتواصل معناها الأزمة هذه يولي فما إشكال كبير على مستوى الإمداد بالمواد معناها النصف مصنع المواد الأساسية اللي بيس دو غشانج يعني مواد التجهيز اتسيتيرا.
1: طب بعد نرجع للأرقام هذه وانت فما كلمة قلتها بعد نرجع زيدا نسألك عليها أستاذ نذكر الاقتصاد معز السوسي ضيفنا اليوم في فقرة الاكتواليتي، باش نسألك بعد أستاذ معز على كيفاش لازم يكون الاستشراف على المستوى الاقتصادي، خاطر نعرفوا الاستشراف لازم يكون في مختلف المجالات وإحنا تقريبا في أي حاجة نحلوها ولا نحكي عليها هوني في البلاتو خاصة في حاجات اليوم مش حتى حتى ملفات وطنية، نحكيه على ملفات اليوم عالمية مطروحة على طويلة مختلف دول العالم، أنه فكرة الاستشراف معناه ما تخزرش الأزمة كان في السنوات هذه، لازمك تخزر العشرة وعشرين وثلاثين سنة القدم وأي سياسات. هل الاستشراف بعد شوية ونحكي واليوم على المستوى الاقتصادي بلغة الأرقام المعطيات مسألة صعبة برشا، خاصة نحكي في وقت الحروب في وقت التوترات، خطر الاستشراف في وقت تكون فيه الأمور منظمة ومريقلة تكون المسألة ربما نتصور أبسط والمسؤولية أقل أكيد أستاذ معز، أما في الاستشراف وقت الحروب وقت الصراعات وقت التوترات وقت تكون المسائل ماهيش واضحة، ما تعرفش الحرب الوقت إيش باش تدوم. اليوم تحكيوا مثلا على هدنة، غدنة نحكيوا على عودة قصف ربما أو ضرب أو الحرب، نحكيوا على حرب أخرى، دونك تولي مسألة الاستشراف ربما أصعب وأدق اقتصاديا. طبعا نرجع على الفكرة هذية، لكن قبل هذه خلينا نسمع بسام. هاي تفضل بسام.
2: هو ما مرحبا سي معز، اليوم مهم انه ناكدوا انه ثم حروب تختلف تداعياتها على الاقتصاد العالمي وعلى اقتصادنا الداخلي. مثلا التاثير وتاثر الاقتصاد التونسي بالحرب الروسيه الاوكرانيه مش هو نفسه تاثره بالحرب الامريكيه الايرانيه، وهذا معلوم للراي العام الدولي ومعلوم انه اليوم يعني حصول الحرب بهذا الحجم في منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر أكثر المناطق ثراء بمصادر الطاقة، هذا يؤثر على شريان النفط والغاز اللي هو

0: أسعار النقل، كذلك حركة التجارة الدولية اليوم تقريبا نحكيه على تعطل شبه تام فيها في مضيق هرمز في باب المندب، يعني هذه التداعيات المباشرة أكيد جدا سترتفع وستضيق الخناق على كل اقتصادات العالم في الفترة القادمة، خاصة أنه اليوم نجم نقوله إحنا اليوم في حالة عدم يقين سياسي، نظرا لأنه ما وصلناش إلى حد الآن إلى الانفراج، ما وصلناش إلى اتفاق رسمي ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وحالة عدم اليقين وأنت أدرى بعلم الاقتصاد دائما تخلق ذبابية اقتصادية وتخلي ربما حالة الاستشراف غير دقيقة وتخلي حالة الاستشراف الاقتصادي بعيدة عن الواقع. ففي اعتقادي ربما أهم شيء في الفترة القادمة أنه الاستشراف الاقتصادي متاعنا يجب أن لا يخلو من النظرة السياسية، معناها مثلا احنا قانون المالية 2026 واضح النظرة السياسية تقول لك مدام ثم حرب ما بين حركة حماس التي تدعمها ايران والكيان الصهيوني، معلوم ان هذه الحرب من النظرة السياسية ستنتقل الى خارج غزة وستتحول الى داعمي حركة حماس والى داعمي يعني الكيان الصهيوني اللي هي الولايات المتحدة الامريكية. اذا لو كان عندنا النظرة السياسية في قانون المالية 2026 كنا ربما سنكون أقرب في توقعاتنا لأسعار برميل النفط، لأنه هي الحرب ليست مفاجأة حصل فيها تمهيد، غزة كانت بمثابة مسرح حرب ما بين الكيان الصهيوني وما بين إيران، فكان من الأجدر أنه ننظر بنظرة سياسية في الاستشراف الاقتصادي وهذا مهم جدا. فأنا ما نحبش نطول الحقيقة، اليوم مثلا التوانسة يتسأل ويقول لك لاحظنا أسعار برميل النفط ارتفعت في حين أنه أسعار المحروقات في تونس ما ارتفعتش، هل شنو السبب؟ يعني هل عندنا مخزون كافي؟ هل والسؤال الثاني يعني كيف تقيم مدى استعدادنا للصدمات الخارجية؟ كيف تقيم تعامل اقتصادنا التونسي مع الحرب الجارية حل؟
1: وهذا يلهزنا لنفس السياق اللي كنا طرحناه منذ قليل أستاذ الاقتصاد، بعد أن جمعك الأرقام 2025-2026 فكرة الاستشراف من منظور الاقتصاد اليوم في فترة توترات وحروب على مستوى العالم كما الفترة الحالية.
2: طبعا وقت لا معناتها هذا علم كامل، معناتها هذا معناتها اختصاص في العلوم الاقتصاديه نسميه لا بروسبكتيف، دونك يعني اذا كان وفي مختصين باش وقت لا تعمل تخطيط استراتيجي لسياسات اقتصاديه لازم تصير عمليه الاستشراف هذه بتصور يعني الوضع اللي هو معناه الراهن ثم ما سيحدث في المستقبل، وهذا يصير على اساس معني قراءه عميقه وثاقبه في اولا ما مضى في الماضي ثم في ما يمكن ان يؤثر من ما نسميه المتغيرات اللي فاريابل. دونك معناتها انا نجم نقول هل هناك اليوم في تونس ضعف على مستوى الاستشراف اللي خلينا ما نجمناش نعمل مثلا قانون مالية 26 بأرقام قريبة من الواقع؟ أنا لا أعتقد ذلك الحقيقة. معناتها باش فسر لك عليش بالضبط، معناتها تقول لي يلزم تكون فما اندوزاج بوليتيك سي برسي، معناتها يلزم القانون ما يكونش تقني 100% ويكون فما رؤية معناها متاع سياسية متاع مستقبل صحيح، لكن حتى قانون مالية 26 عمره ما كان غائب من رؤية سياسية، لأنه الفلسفة متاع قانون مالية 26 وما سبقها 25-24-23 هي الدولة الاجتماعية. معناها الدولة الاجتماعية هذا يحتم على الدولة يعني الأخذ معناها بنفقات معينة خاصة على مستوى صندوق التعويض في المواد الأساسية ثم كذلك في المحروقات. معناتها الفكر متاع اللي يحط السياسات على مستوى هذه حتى إن كان هو تقني فني نقوله علاش استشرفنا 63.3، قلنا لأنه فما حقيقة أنا بصدت لك اللي كيفاش كان في 24 وكيفاش كان 25 إدونك لا توندونس إتي فيغ لا كلمي متاع سوق المحروقات. الخطأ هذا ما هوش يتحملوا عدم كفاءة أو قصر في الرؤية، لأنه تجهد تظهر تغيرات يعني دي فاريابل نون كونترولابل، معناتها أنت ما تجمش خاطر البلدان القوية اش تعمل في الاستشراف نتاعها، نسبة التغيرات اللي هي ما تسيطرش عليها هي تحتويها. معناها تونس ما تنجمش تصنع الجيوبوليتيك.

0: تونس تقرا جيوبوليتيك وهذا مش ضعف. معناتها البلدان اللي يصنعوا لجيوبوليتيك هو يطوع الحقيقه وما معناها كما هو يحبها. نحن في عديد المجالات تلك حدود الله. معناها تونس ماذا تمثل تونس في الاقتصاد العالمي؟ ماذا تمثل تونس في معناها صندوق معناها في في في في في في في, في سوق المحروقات؟ هذا متجم كان اون بو سوبير الناس. بسام وقتلا انت عندك حيز كبير من المتغيرات اللي انت لا يمكن ان تراقبها ولا يمكن ان تؤثر عليها. ينجم يجي عكس ما احتملناه. لكن هل هذا يعتبر خطأ فادح في الاقتصاد؟ أو لو كان احنا عملنا لا ماذا نوضحه؟ لو كان احنا عملنا صندوق قانون مالية 26 يمشي معاه مثلا سعر بريل 90 أو 95 أو 100 دولار هذا باش يبدل حاجة كبيرة؟ ما يبدلش. راهو المالية معناها قانون المالية هو استشرافي بالأساس. شنو ينجم يبدل؟ ينجم يبدل كونك في خياراتك متاع الدولة الاجتماعية معاش مش تخلي حيز مهم باش مثلا تدعم المواد الأساسية وتولي تشوف طريقة أخرى. به اليوم احنا أمام حتمية هذا الوضع. معناتها الوضع الذي تحقق وحتمية أمام مراجعة خيارات كبرى لأنه أصبحت التكلفة كبيرة جدا. لأنه نرجع لنا في سؤالك سي بسام على الأسعار ما تبدلتش على بون. معناها سعر المحروقات يعني اللي يدفع فيه التونسي قعد هو بيدو. هذا جاء في انسجام مع خيار الدولة الاجتماعية. وهذا الخيار اللي خاطر تعرف احنا كان عندنا قانون متاع تعديل الأسعار الدوري مرة كل 3 شهور. يعني احنا منذ 21 لم يقع تفعيل هذا معناها القانون ومشينا في خيار دولة اجتماعية اللي هي تكبدت معناها الفارق الكبير في المحروقات على مستوى التزود من الخارج.
1: يعني مستوى دعم لأسعار المحروقات ارتفع بعد ارتفاع طبعاً أسعار النفط.
0: طبعا هذا معناها حتمي ولا ما ولا ولا ولا مهرب ما نجموش نهربوا منه. معناتها احنا قديش الدولة حاطة دعم في قانون 26 دعم للمحروقات؟ تقريبا في حدود 5000 مليون دينار، يعني 4970 حاجة في مليون دينار. هذوما باش يتصبوا كمعناها دعم باش التونسي يوصل يجيه الضوء ويجي ونتعداو البخي لا بومب بالاسعار المحدده هذه. اذا كان الضغط معناها نتاع المحروقات فاتوره المحروقات يرتفع والاسعار ما تبدلتش، يعني ما فيش حتى شك كونه الدوله قاعده تاخو هي اون شارج في هاك الفارق هذاك. معناتها احنا معناها بعمليات معناتها حبينا لو كان نلقاو تقارير معناها واضحه، ولكن اليوم كي نستندوا معناها على معناتها معناها
1: هو تعطل تقرير تنفيذ الميزانيه.
0: سمحني المصدر الارقام تاع باش نقولها هي بيانات المرصد الوطني للطاقه والمناجم سنه 25. دونك فما ارقام فما واقع وقتلا نشوفوه شنو عملنا في 25 وشنو المعدل متاع الاسعار 25 يمكن ان نعرف قداش مش يتكلف لنا 26. دونك التكلفه على ميزانيه حاجه كبيره. معناتها نجم نعطي رقم منه هو تو نفهم كل شيء. معناتها الان معناتها الوضع كي نكملوا سنه 26 بمعدل 95 دولار هذا الاولى، لانه 63.3 مستشرفين عارفين فيها حاطين فيها تقريبا 5000 مليون دينار دعم. لو كان كملنا ب 63.3 اكثر شويه ولا اقل دوله ديجا محدد كونه باش تدفع 5000 مليون دينار دعم للمحروقات. به اليوم ما نجموش نكملوا اقل من 95 دولار موين، معناتها اليوم ب 104 معناها دولار. دونك نحسبوا معدل 26 في هذا ابار ال 5000 اللي موضوع في 63 سيناريو، كي نطلع للمعدل هذا باش تتكلف لنا 6288 إضافية. يعني 6288 ونزيدوهم 5000 اللي وقع بجيتيزيزاسيون تاعهم باش نلقاو رواحنا في 11200 كيلكو شوز. 11000 باش يبدا في ذهن الناس هذه مش تكلفة المحروقات، هذه الدعم فقط وين معناها
1: هذا ما يتطلبش قانون مالي تكميلي يعني انت
0: توقعات شوف ولاي سي بسام خلينا نفصله تو برشا ناس ولاو ما يرقدوش الليل يقولوا شبينا ما عملناش قانون ميزانيه اسمه قانون ماليه تعديلي او تكميلي. هذه امور فنيه انا لا تعنيني كاقتصادي انا تعنيني الدوله كيف تسير وما هي الدفعات وشنو افكتيفمون نافي. قانون ماليه تكميلي هي وثيقه فنيه باش تعدل فيها الدوله كيفاش باش تجيب الموارد وتاخذ تفويض من مجلس نواب الشعب خطر على اساس 63.3 كانت مديونيه معينه وكانت نفقات معينه. اذا فنيا نعم يتطلب اقتصاديا انا يهمني كيفاش قاعدين نسيروا في دولي بالدوله وكيفاش نجموا نوصلوا لتزود بامور اساسيه حياتيه للاقتصاد دون ان يقع اون ريبتور. معاك استشراف صحيح يكون احسن دي زيبوتيز رياليزابل يكون احسن وثائق معناها قانون مالية تكميلي كي يبدا يكون احسن تقرير حول تنفيذ ميزانيه هذا يهمني اكثر يعني. تقرير حول تنفيذ الميزانيه اعطيني انت كيفاش نفذت الميزانيه توا خاطر كيفاش تمشي قانون مالية تكميلي تعوريني كيسك فو زافي ديبونسي توا نفهموا احنا من بعد الامور هذه كلها. انا رايي مش هي الاهم الاهم هو كيفاش انت تسير دواليب الاقتصاد
1: وتسير وفق القانون استاذ
2: وتسير طارق سهلا وسهلا مرحبا
3: مرحبا
2: خلي اخو على ما خلطت قلت طارق خلني اخو معاكم كلمة اهلا وسهلا طارق نتصورك سمعت شويه فانت وانت جاي طارق
3: لا وقريت الحوار اللي عملوا في الايكونوميست مغربا هكا مده اللي هو فيه تقريبا المحاكاه اللي كان يقوم بها توا سي معز ومجموعه من المعطيات. هو الحقيقه النقاش اللي بديناه المرة اللي فاتت تحدثنا فيه شوية حول مسألة التوجه العام، فما سياسات عمومية عندها بوصلة معينة لكن كيف يمكن تصريفها عمليا. الهدف متاع الدولة الاجتماعية ومضمون الدولة الاجتماعية هل يستوجب ضرورة عدم الترفيع في أسعار المحروقات؟ أنا هذا هو السؤال اللي نسأله. أحيانا يكون العبء كبير إلى درجة أن الدولة في حد ذاتها دولة اجتماعية وغيرها تولي ما في وضع صعب. الدولة يعني قدرتها على معناتها تغطية ومعناتها مدفوعاتها الالتزام بمجموعة من الأشياء مش فقط الدين الخارجي، الالتزام في إطار مثلا توعنا نحن عدد من الالتزامات اللي قامت بها الدولة القانون 18-2025 في علاقة بالمعطلين على العمل وعليش ما تعملوش التو الأوامر الترتيبية. ما هو جزء من الموضوع أكيد هو موضوع هل قادرة الدولة تغطي التكلفة هذه وإلا لا. يعني الدولة الاجتماعية تستوجب أولا دولة قادرة يعني معناتها فونكسيونيل خلينا نقول، ثم تجي الجانب الاجتماعي. ولهنا يلزم يتطرح نقاش الحقيقة حول كيف يتم التعامل مع الدعم في موضوع الطاقة، وهل وصلنا إلى وضعية أن المواطن يجب أن يتحمل جزء على الأقل من اللي شوك هذوم. وهذه معناتها أنا اللي معناتها نمن بعمق بالدولة الاجتماعية ودافع عنها وتترى. أعتقد من المشروع حتى وخاصة من زاوية الدولة الاجتماعية طرح هذا السؤال الآن. نعرف اللي هو السؤال هذي مش فقط زادة الدولة الاجتماعية زادة نقوله سؤال زادة متعلق بربما تخوف صانع القرار من الوضع الاجتماعي من أنه يضاف عامل آخر النجم يهز لي نوعا ما اضطرابات اجتماعية. وان ديما الرئيس كي يتحدث مثلا على الدعم يجبد المثال متاع الخبز وثورة الخبز والجام في 84 واتسيترا. يعني واضح اللي الأفق متاع تحديد هذه السياسات يغيم عليه التخوف من استتباعات أي إجراءات نجم تصير في الشيء ذي. في الوقت اللي أنا أعتقد اللي من الضروري أنه ساعات لتجنب أزمة كبرى استباقها بإجراءات صعبة اللي تنجم تخلق قلق، لكن القلق أفضل من أزمة يعني.
0: نعم.
3: أفضل من أزمة. وأنا أعتقد يلزم يطرح سؤال من هذه الزاوية ويلزم يكون فما نقاش صريح في البلاد حول الموضوع هذا في البرلمان في الساحة العالمية عموما، والصمت عليه وعدم التعرض ليه كأنه معناتها تابوه معناها أنه ما نتحدثوش في الموضوع هذايا هو مشكل. عليش قبيلك بسام يحكي على الاستشراف السياسي، صحيح ما نجموش خلينا نكونوا واضحين، هو الأكثر جيوسياسي بلتو سياسي، خلينا نكونوا واضحين ما عنيش حد نجم يكون عراف جيوسياسي، حتى حد ما توقع 7 أكتوبر توا، حتى توا نحكيه من بعد نقاش في علاقة توا في الكيان وفي الانتخابات وهل توقع نتنياهو ولم يتوقع ومن توقع ومن لم يتوقع وهل رئيس المخابرات المصرية كان يعلم ورئيس الإمارات بن زايد كان، خلينا نكون واضحين من شبه المستحيل توقع الاستشراف الجيوسياسي بشكل دقيق. لكن النجم نعمل استشراف لخطوط عامة، وانا في رأي فما خط عام مشين فيه ونسق عام مشين فيه يمكن استشرافه جيوسياسيا، انه النورم اصبحت الازمات الجيوسياسية مش الاستثناء. بمعنى اخر يجب توقع ديمومة واستدامة، وهذا مش خبر مفرح خبر سيء يعني، ديمومة للصدمات الجيوسياسية، وهذا مش أنا نقول فيه، هذا تقول فيه عديد الكتابات على الجيوبوليتيكال ريسك اللي هو توا يقول لك في البزنس الجيوبوليتيك أصبح عنصر قار، ما عادش نجم تعمل استشراف بزنس وبروسبكتيف في الإيكونومي ما غير عنصر الجيوبوليتيك. عليش؟ خاطر الصدمات الجيوسياسية ولت مكون مستقر، ما عادش مكون طارئ ولا معناتها والله يجي مره في العشر سنين، لا ولات معناتها ما زالت ما فاتش حرب، الحرب الروسيه الاوكرانيه خلطت عليها حرب اخرى وما نعرفوش شنو ينجم يجيك. نهار تحدثت انا على التقرير الاممي نعاود ناكد عليه اللي يتحدث على توقع الامم المتحده وحده التخطيط الاستراتيجي للامم المتحده انه في عام 2030 في افق 2030 نتجه لحرب واسعه النطاق سكيل معناتها لارج سكيل وور، يعني ما يحبش يقول يسميها حرب عالميه
4: دونك واسعه النطاق، حرب واسعه النطاق،
3: هذا انا اعتقد انه ضروري يتحط في السياق، وبالتالي يلزمنا نطرحوا الاسئله الصعبه اذا كان باش يصبح هذا الوضع العادي. فانه مع خاطر شنو هو يقول لك انا ما نمسش توا الدعم، يقول لك ما هاتوا نتعديوا العقبه ونجموا كذا وتو بعد ناجلوا، ليه ما عادش تاجل؟ يعني هذه باش تولي الوضع العادي.
2: طب تتفاعل الاستاذ
4: وي وي واضح، يعطيك الصحه سي طارق. الور نرجع اولا الى حتميه او خيار او فرضيه أنه مراجعة أسعار المحروقات بالدينار، يعني توا في الاقتصاد هذا هو الإشكال، معناتها بغض النظر على بتاتر الخيارات السيادية أنها توجه إلى معناها الدولة خيار الدولة الاجتماعية أو الدولة التي تريد أن تتفادى التضخم عبر التكلفة، خاطر لهنا فما مشكلة الدينار والدفيز، معناتها مراجعة أسعار المحروقات بالدينار يعني المواطن يمشي يخلص أكثر، صحيح تنجم تنقص شوية من عجز الميزانية على مستوى نفقات بالدينار، وهذا ينجم يكون مهم خاصة على مستوى البرامج الأخرى اللي الدولة مخططها، كما مثلا المعطلين عن العمل، كما إدماج معناتها العمال أو المعلمين العرضيين، كما تنفيذ المشاريع داخل البلاد وخاصة اللي تعتمد على نفقات بالدينار، ولكن ما يحلش مشكلة الدوفيز دونك، لأنه نحن نعرفوا اللي معناها الديبندنس انرجيتيك متاعنا توا الآن في حدود 60%، وهذا معناها يخليك ديما فما ضغط كبير جدا على العملة الصعبة، وإنذا يأثر إن كنت رجعت ولا ما رجعتش لو بخي على بومب باش يخليك ديما في مشكل متاع ضغط كبير جدا على العملة الصعبة. اليوم أنا متفقين في معناها عدم اليقين هذا جنراليزي، يعني حتى دول المتقدمة دول العظمى اليوم نشوفوا شنو اللي يصير في فرنسا والخيارات وكذا، وفما معناها تيارات أخرى تستغل معناها نحكي على البيزاج انترناسيونال تستغل الوضع هذا لتموقع جديد سياسي، والواضح اليوم يمكن معناها قراءة كونه معناها اليمين المتطرف معناها قاعد يكتسح بصفة كبيرة، يعني في يتموقع اليوم في فرنسا في بلدان وسط أوروبا، الإشكال كونه باش تصير

مازلنا ما تحطيناش الحقيقة معناتها في محك اللي يلزم نفعل كامل طاقاتنا باش نوضح مدى صلابة الاقتصاد. اقتصادنا يعاني مع الهزات هذه، وللأسف ما نراوش اللي معناها الحكومة

0: أقصى من نجم أحنا نعملوها. وديما نذكر ديما نذكر راهو في تونس الاستشراف اللي يزيد يخليه أصعب هو أنك فما أكثر معناها متغيرات ما تنجمش تسيطر عليها. ما تنجمش معناها تنجم متغيرات وهذا من قديم راه من قبل. احنا قبل كان تونس وليبيا كنا في علاقه معناها تكامليه اقتصاديا معناها كان معناها زعيم القذافي الله يرحمه يعمل كي يدور له يطرد التوانسه. انت تكون تخدم على اه موديل يدور له هو ما عادش يساعده يدور يسكر الحدود من غادي يدور كذا. دونك هذه موجود اليوم اصبح يتفاقم اكثر ولا يجيك من بعيد ويلزمك تتحضر له أكثر ما تنجح.
1: طب تفعل بإيجاز بس
2: هو تقريبا وقت. كلمة الاستشراف تعود تقريبا يعني في البلاتو يمكن 20 مرة لأنها هي المحرك الأساسي للاقتصاد. وأصلا القوانين المالية القوانين المالية تبنى على التوقعات يعني. فيعني علاش أنا قلت الاستشراف لابد أنه لا يخلو من نظرة الجيوسياسية. 7 أكتوبر صحيح 2023 ما توقعوا حتى حد، لكن أنت عندك سنتين أو 3 سنوات 2025 قانون المالية تعرف أنه رأى الحرب ذيك ستتسع رقعتها، تعرف أنه الحرب ذيك ستنتقل من غزة إلى يعني أمريكا وإيران. هذه مش حكاية عراف معروفة يعني. المؤشرات والعالمية والوضع العالمي ينظر بأنه ثم حرب تول يوم مش كل ما يعرفش اللي هي فما منافسة وحرب غير مباشرة ما بين الصين وأمريكا معروف ومعلوم جدا أنه ربما قد تحصل ما بيناتهم أكثر حرب اقتصادية أوسع. فهذا علش أنا أقول إحنا قوانين المالية لا يجب أن تكون فقط قوانين تقنية محاسبتية يعني متاع كونتابلي، لازمها تكون قوانين مالية تنسجم مع الواقع العالمي وتراقب الواقع العالمي بدقة.
3: هو جزء المعلومة هو يعني طريقة التوقع ما هيش اعتباطية وعشوائية راه متاع البرميل. أنا شاركت في معناتها في إعداد قانون الميزانية في 2012 و13 في الفترة السابقة وفما مرجعيات. شنو ما المرجعيات؟ مثلا في برميل النفط فما موقع يتبع الحكومة الأمريكية في علاقة بالإنرجي الانفورميشن بتاع الانرجي، الحكومة الأمريكية نفسها تبني عليه توقعاتها. وتونس عادة الدولة نحكي لهنا تعتمد تلك المرجعية كمرجع. مثلا 65 متاع ولا 63 متاع العام اللي فات مش جابوها هما من رأسهم يعني مش هما يقررون
2: هي معتمدة يعني حتى في القوانين المالية الأوروبية
0: ونمذج كذلك فما موديل
3: وفما موديليزاسيون اللي مش انت وحدك تعملها يعني. لكن شنو اللي نجم نقوله تو شفت حتى تو المرجعيات متاع برميل النفط في الولايات المتحدة أكثر المرجعيات مثلا ما نعرفش أنا البنك أوف أمريكا عندهم تقديرات هذه الموقع اللي قلت لك عليه تابع للنفط عنده تقديرات.
2: أنا ما نحكيش كان على أسعار برميل النفط راهو نحكي على الاستشراف بصفة عامة.
3: هذا ما هما زوز حاجات هما زوز المرجعيات الأهم برميل النفط اللي تعمل عليهم ميزانية الاستشراف برميل النفط والديفيز معناتها العملة الصعبة الدولار مقابل الدينار هذوما ماكش باش تعملهم وحدك فما حاجات اللي
1: بيزيسي واسط معدل الاخبار.
0: انا مساند شنو كان يقول سي طارق شوف اليوم اش قلت لك احنا في تونس ماناش فاعلين في المناخ هذا جيوبوليتيك وانا نزيد نحكي زيد على لا جيو ايكونومي هذيك هذا موضوع اخر. اليوم مثلا ترامب يعمل ساعات كومونيكي ارتيفيسيال خاطر يحب يهدي اللعب يقول مش نوصلوا الحل خاطر جي تعليماته البترول راه وصل كذا بعد ما يعمل كومونيكي يا بدو 3 دولار معناتها التوندونس تتبدل. هذا احنا مالوريزمون منو بوكو احنا قاعدين نتحملوا فيه اون لو سوبي باش نبعدوا على هذا ما نجمش نولوا فاعلين
2: احنا متاثرين مش مؤثرين.
0: لازمنا نعملوا على الخيارات نتاعنا اللي هي بيدينا معناتها لا ديبوندونس انرجيتيك اللي عندنا وصلت الى مستوى كبير جدا لازم نخدموا عليه حتى وان كان معناها تجي نتائج بعد عامين ولا ثلاثه اما لازم نخدموا عليه.
1: شكرا لك استاذ الاقتصاد معز السوسي موعد الاخبار ونجكلوا معكم قيت مواضيعنا للساعه الثانيه.
4: هنا تونس الماتش ما يوفيش في دقيقه 90 ديما فما ليكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4-3-5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام.
5: ديوان اف ام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان اف

0: Soutkom. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الوحيد ديوان فام عسلامة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يعلن في تصريح لديوان فام على هامش أشغال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية أنه تم إجراء أكثر من 120 ألف سكانير عن بعد منذ انطلاق المستشفى الرقمي. وأضاف الوزير أن الطب عن بعد صار متوفرا في أكثر من 7 اختصاصات، وأن أكثر من 3000 مريض تمتعوا خلال سنة واحدة بعيادات عن بعد، معتبرا أن الرقمنة في المجال الصحي أصبحت أداة للعدالة في النفاذ للخدمات الصحية و طب الاختصاص.
2: الحمد لله تونس عندها تجربة في المستشفى الرقمي. في ظرف عام تونس عملت خاصة في التيلي سكانير، معناها سكانير عن بعد، أكثر من 32 مستشفى السكانير متاعهم موجود ويشتغل 24 ساعة 24 7 أيام في الأسبوع. أكثر من 120 ألف سكانير تعمل في الفترة هذه، كيف كيف اليرام، كيف كيف التقصي بالماموغرافي وإحنا داخلين على أكتوبر الوردي، كيف كيف التيلي إكسبرتيز، معناها الطب عن بعد في اختصاصات متعددة. عندنا أكثر من 7 اختصاصات كما دو بسيكاتري ولا درماتولوجي ولا روماتولوجي ولا ديابات، الكل في أكثر من 3000 مريض في ظرف سنة متعوا بالعيادات. وهنا كما تشوفوا الطبيب والخبير هو اللي يتنقل تلي ميديسين هذه والديجيتال هيلث والرقمنة في الميدان الصحي هي أداة للعدالة في النفاذ إلى خدمات صحية، في النفاذ إلى طب الاختصاص.
1: المصالح البيطرية بولاية زغوان سجلت تراجعا في حالات الإصابة بداء الكلب لدى الحيوانات والإنسان مقارنة بالسنوات الفارطة إثر تكثيف عمليات التلقيح وتطويق بؤر المرض. ورئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان مراد جعفورة يوضح في تصريح لمراسل ديوان فام أن هذا التراجع الملحوظ يعود إلى نجاعة الاستراتيجية الوطنية لمقاومة المرض، والتي قال إنها ارتكزت أساسا على حصر البؤر والرفع من نسبة التغطية بالتلقيح. وفي نفس السياق، الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين مصلحة الطب المدرسي والجامعي تنظم أياما توعوية لمقاومة داء الكلب بمختلف المؤسسات التربوية بالجهة من 28 من سبتمبر الجاري وإلى غاية يوم 3 أكتوبر القادم. وتهدف هذه التظاهرة إلى تعزيز الوعي بخطورة هذا الداء القاتل وطرق الوقاية منه والتشجيع على تلقيح الكلاب والقطط وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للصحة. سفارة الجمهورية التونسية ببرن تعلن عن تنظيم يوم قنصلي بمدينة لوزان السويسرية في 10 أكتوبر القادم بهدف تقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية التونسية المقيمة بسويسرا وتيسير استفادتهم منها. وأوضحت السفارة في بلاغ أن اليوم القنصلي سيشمل جملة من الخدمات القنصلية، من بينها قبول مطالب استخراج وتجديد وتعويض جوازات السفر، إلى جانب إزداء الخدمات القنصلية المتعلقة بالتسجيل القنصلي وتجديد البطاقات القنصلية والتعريف بالإمضاء والمصادقة والحالة المدنية، فضلا عن قبول مطالب الإعفاء والتأجيل من الخدمة العسكرية. على صعيد دولي، نحو 10,000 مستوطن أدوا اليوم طقوسا في المسجد الإبراهيمي في الخليل بمشاركة وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إتمار بن كفير. وفي القدس اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية إلى جانب ترديد أغاني جماعية والتصفيق. وأوضحت محافظة القدس أن الاقتحامات جاءت في اليوم الرابع مما يسمى عيد العرش اليهودي، وقالت إن المستوطنين اعتدوا بالضرب والسحل على فلسطينيين في منطقة باب العمود ونشروا مقاطع مصورة توثق اعتداءاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا طول التحقتوا في الاستماع والمتابعة. رجعنا لكم من جديد، مازلنا باش نوصل معكم أكيد بقية الملفات الأخبار والمستجدات كل عادة دائما الساعة الثانية نخصوا الجزء الأكبر فيها للحديث عن آخر التطورات الإقليمية والدولية، شنو قاعدة تكتب من مقالات، شنو قاعدة تقدم اليوم من أرقام معطيات وغيره. أكيد نرجعها بأكثر تفاصيل وعمق في التحليل. نذكر حاضرين معنا اليوم في التحليل والنقاش بسام حمدي طارق الكحليبي، مرحبا بكم من جديد. ومباشرة نمشي لفقرة الارتيكل دي جور.
2: الارتيكل دي جور،
3: المقال اليوم من نصيب طارق الكحليبي، ومع باش نعرفوا التفاصيل المعطيات وبعد أكيد نسمعوا. بسام تفضل، طارق لك الكلمة.
4: هو الحقيقة أنا حبيت خاطر المدة الأخرى في الساعة الثانية كنت حدثوا عن المسائل الجيوسياسية، ركزوا بشكل ما أنت مفهوم على المنطقة كما كنا توا كنا نحكيه، أثار غلق مضيق هرمز والحرب والسلم الهش في منطقة الخليج، هو عنده أثار مباشرة علينا وكبيرة جدا. لكن فما منطقة أخرى ساعات نغفلوا عليها رغم أهميتها الكبيرة بالنسبة لنا واستتباعاتها أيضا. ما فيهاش نفط، ما فيهاش مضائق، فيها صحراء، منطقة الساحل والصحراء، لكن فيها أيضا إمكانيات، عندها هي منطقة عدم عندها غير مستقرة، تؤدي تنجم تؤدي لعدم استقرار في مجمل المنطقة. ما التطورات اللي في منطقة الساحل والصحراء، يقولوا منطقة الساحل والصحراء طبعا نتحدثوا على الساحل والصحراء، يعني بين الساحل والصحراء، هو ساحل الإفريقي الأطلسي المحاذي لموريتانيا وبقية الدول الجنوبها بما فيها السنغال إلى المنطقة الصحراوية والصحراء الكبرى بما يشق دول مثل تشاد ونيجر ومالي وبوركينا فاسو إلى السودان والساحل الإفريقي في اتجاه البحر الأحمر، مضيق باب المندب والمحيط الهندي، ذيك كلها منطقة الساحل والصحراء. المنطقة التي تهمنا أكثر هي منطقة جنوب الصحراء بالنسبة لنا احنا، بينسور عندها هويتها الاجتماعية والسياسية الخاصة بها. وغاديك فما تطور مهم وهذا هو موضوع المقال اللي هو في موقع بي بي سي أفريك باللغة الفرنسية، هو موقع بي بي سي لكن باللغة الفرنسية المقال، ويتحدث على تنظيم مهم جدا، هو التنظيم يعني الذي يحرك جزء مهم من يعني من التطورات هناك. التنظيم هذا يعني اللي موجود أكثر في مالي، هو موجود في مالي، موجود يعني في عدد من الدول الأخرى، لكنه يعني يحاذي منطقة الساحل والصحراء، موجود في بوركينا فاسو، ينشط في أيضا موريتانيا، ينشط في جزء من تشاد والنيجر، لكن قاعدته الرئيسية بسبب انتماء معناتها زعيمه إياد غالي، تنظيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين اللي بالابريفياسيون بتاعه بالفرنسية جينيم، هذا التنظيم ينشط بالأساس في مالي وهدفه الرئيسي هو مالي. موضوع المقالين هو في جزئين الحقيقة، أنا حتيت فقط الجزء الأول لكن فما جزء ثاني أيضا مازال كيخرج، داير الجزء الثاني عنده بضعة ساعات من اللي تنشر، هو بصدد التحول والتغير. أنا خلنا نعطي فرضية مش موجودة هي في المقال لكن أنا نحب نقدمها كفرضية، أنه التحول اللي صار لتنظيم جبهة النصرة في سوريا، يقول لي توا شمهزني توا تحكي لي على مالي ولا تحكي لي على سوريا، لا فما نموذج قاعد يتشكل وقاعد يؤثر في الجماعات هذه، الجماعات العنيفة ما يسمى بالجماعات الجهادية. هو نموذج الجولاني المتحول نحو الشرع، الجولاني المتحول نحو الشرع، نموذج جح كان في منطقة صغيرة اسمها إدلب يحكم في دولة بحجم سوريا وهو يحضر في الأمم المتحدة ومحمود عباس ما يحضرش. مقبولية تحول من قوائم الإرهاب
5: ملاحق يعني.
4: إلى رئيس معترف به يمشي لنيويورك لباس وتتعطاله الفيزا وعادي جدا. معناها تحول كبير. أعتقد هذا النموذج بصدد ليس فقط الاستقرار في سوريا، مش معناتها بش تصبح سوريا دولة مستقرة، لا اعتقادي لا، يعني نموذج ليمكن أن يحقق استقرار سوريا على المدى البعيد، لكنه مستقر في السلطة لا شك في ذلك، هو الآن مستقر في السلطة ويسيطر على أجزاء مهمة، بعض الأجزاء لا يسيطر عليها في سوريا لكن يسيطر على أجزاء مهمة. هذا النموذج ربما بصدد التصدير، وربما بصدد التصدير في مكان ليس بعيدا اللي هو مالي، من خلال جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. شنية علاقة جبهة الشام الجولاني بإياد غالي وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين؟ أول نقطة مشتركة هو أن الجماعتين انضمت إلى تنظيم القاعدة، كانوا فروع القاعدة في مناطق مختلفة، كما تقول عندهم الفرنشيز متاع القاعدة. الجولاني في سوريا وإياد غالي في مالي. الجولاني جات فترة قطعت تلك العلاقة أو أعلن القطيع، ودير دخل في صراع مع بعض العناصر التي تشبثت بالبقاء في القاعدة. أعلن القطيعة التنظيمية، طبعا هنا المسألة الديولوجية، هل قام بقطيعة ديولوجية؟ هنا فعلنا جدل، هل المنتسبين للسلطة الآن في قطيعة ديولوجية مع السلفية الجهادية اللي هي الديولوجيا متاع القاعدة؟ هنا فما شكوك وفما جدل. التنظيم متاع نصرة الإسلام والمسلمين اللي رجع للأخبار عليهش المدة الأخرى، لأنه أصبح يسيطر على المجالات، لهنا خريطة من موقع Critical Threats اللي هي من الصفحات التي تتابع بدقة التنظيمات العنيفة في عدد من المناطق. الخريطة هدية هي خريطة محينة، أين يوجد ونشوفه بالأحمر، هو أين يوجد الآن، أين ينشط تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين اللي هو لا يزال رسميا فرع القاعدة في مالي، أين ينشط؟ وكما نشوفه قاعد يتوسع وعمل هجوم كبير جدا تحدثنا عليه وقت اللي حدث في منذ أسابيع قليلة، استطاع السيطرة على مجالات كبرى في دولة مالي وتقريبا اقترب من المدن الكبرى بما فيها مدينة العاصمة، يعني العاصمة باماكو. هذا التنظيم بصدد التحور أو التحول، نعرف الكائنات يقول لك الكائنات المتحورة أو المتحولة، عنا كائن تحول في سوريا، وأعتقد أنا نصرة الإسلام بصدد التحول. علاش بصدد التحول؟ أولا والمقال هذي علاش اخترته، لأنه مقال دقيق يمشي للكتابات والنصوص الداخلية والمعلنة لتنظيم إياد غالي الزعيم نتاعه نصرة الإسلام والمسلمين. فما تحول وتحور في عدد من المستويات. أولا التنظيم لم يعد يتحدث عن مسائل الدولية والإقليمية، تركيزه الرئيسي هو المحلي بالظفرين الوطني. نفس أول خطوة عملها الجولاني الشرع في التنظيم نتاعه عندما بعد ما تحول من جبهة، يعني من جبهة النصرة إلى جبهة الشام، أول تحور عمله التركيز على سوريا فقط. ما عادش هذه، أنا ما عادش مشروع السياسي أنا جزء من دولة الإسلام ودولة الخلافة، لا، توا من الحاجات الأساسية اللي قاعد يركز عليها جماعة نصرة الإسلام أنه مشروع مالي والبلاد وبلادنا، ولا يحكي والكذا مالي، هذاك هو النقطة الثانية. التحالف مع طرف ايديولوجيا لا يمت بصلة للسلفية الجهادية، لا يمت بصلة للسلفية، بل طرف علماني اللي هو جبهة أزواد، جبهة تحرير أزواد اللي هي قائمة على الحقوق الثقافية والاقتصادية للأقلية، أقلية إقليم أزواد اللي هي التوارق، التوارق متاع مالي، اللي هي التوارق. فما حلم دولة التوارق اللي بين عدد من الدول، لكن طبعا هنا تنظيم أزواد تنظيم ياسر واقعي يعرف يحتاج الدعم الجزائري، وبالتالي يتحدث عن حقوق محلية، وهنا معناتها تنظيم علماني لم يحدث ذلك من قبل، أنه تنظيم يعني موالي للقاعدة يعمل تحالف عسكري، مش بيانات مشتركة. الهجوم الذي تم منذ أسابيع كان هجوما منسقا بينهما. الحاجة الأخرى رسائل الطمئنة للخصوم، يعني يا أطراف أنتم ما كمش معانا، عندكم تخوفات منا، عملوا كما جبهة تحرير الشام بالضبط تقريبا، اللي هو طمأنة الخصوم رانا من ومنهم روسيا، يا روسيا رام فمش علش نتعاركوا معاكم. نمشي نرجع لسوريا لهنا مرة أخرى، نفس الجهود الطمأنة اللي عملتها جبهة تحرير الشام قبل الهجوم متاعها الكبير على دمشق، وقتها وجهت رسائل علنية وقتها الجولاني الشارع فيما بعد لروسيا في سوريا بأنه رانا ما نحبوش عركة معاكم، عركتنا فقط مع النظام. في مالي أيضا توجد روسيا، يوجد فيلق روسيا، فيلق روسيا في مالي، فاغنر سابقا توا اسمه فيلق روسيا ويتبع رسميا للدولة الروسية، ما عادش كي مقبل فاغنر هوكا مجموعات لا تتبع رسميا. هنا رسائل طمأنة مباشرة لهذا الطرف. تراجع في الجزء الثاني داير اللي توا معناتها ما بعثتوش لمجموعاتنا وما حطيناهش في الاكران لكنه منشور في موقع بي بي سي افريك، تراجع الهوية البصرية للقاعدة، ما عادش فما شعار القاعدة في بالشكل اللي كان قبل، وقف البيانات المشتركة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي اللي كان يعني شنو انا هو اقرب تنظيم يتبع القاعدة جغرافيا لتنظيم نصرة الإسلام والإسلاميين، هو التنظيم اللي موجود في الجزائر وكان موجود في تونس عن طريق كتيبة عقبة بن نافع، اللي هو التنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ما عادش يعمل بيانات مشتركة معاه. فما منابر إعلامية تركز على السكان المحليين ومشاكلهم قضاياهم الاقتصادية، ويعني كين وتهيئ للمسك بالسلطة وبشكل مسؤول بين ضفرين في دولة مالي. البيانات باللغات المحلية بلغات أطراف قبائل محلية ومجموعات إثنية محلية. لهنا الواضح أن بصدد تحول نوعا ما براغماتي. لهنا فما ملاحظة أولى استنتاج أول أنه نموذج الشرع، هل فما أطراف دولية معنية بتصديره؟ نعرفوا اللي قبل ما يتحول قبل الهجوم متاع جبهة تحرير الشام على دمشق من حوالي سنة 2021 إلى سنة 2024، كانت هناك تصدر بعض الدراسات وبعض البحوث تقول اللي فما اتصالات بين أطراف غربية والجولاني حينها وجبهة تحرير الشام، وكان المكلف داير بالاتصالات هذه وزير الخارجية الحالي السوري اللي كان البرادروا بتاع الجولاني، وكانت الاتصالات مع أطراف بريطانية مؤسسات بحثية إلى آخره. هل توجد مثل هذه الاتصالات الآن ولا لا؟ سؤال كبير. هل فما بعض الأطراف الإقليمية التي تدفع في اتجاه أن الجماعة هذه تتحول؟ لازم نقوله لجبهة التحرير أزواد اللي عملت الهجوم المنسق هذا مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هي مدعومة من الجزائر، هل فما دفع إقليمي أن الجماعة هذه كي نحي علينا هالشعار الجهادي هذايا ودولة الإسلام في المنطقة، وقت علاقاتك مع خصمي جبهة تنظيم بلاد القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وممكن تكون طرف ممكن تتواصل معك. هنا عنا اللي صار في سوريا أنه فما طرف إقليمي عمل البريناج، عمل رعاية التحول هذا اللي هو تركيا. هل هناك طرف إقليمي بصدد رعاية تحول جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وإلا لا؟ هذا يعني اللي هل أصبح هذا نموذج مقبول به للحكم أيضا من قبل أطراف دولية بما فيها في منطقة؟ يعني نحن بالحق بصدد موضوع مهم جدا، هل سيؤدي باركونتر هذا الطموح هذايا، طموح جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وزعيمها إياد غالي، هل يمكن هالطموح الرغبة في الإمساك بالسلطة والقيام بتحالفات، هل سيؤدي إلى استقرار أم عدم استقرار في المنطقة؟ هل هذا النموذج السلفي الجهادي المتحور هل سيؤدي إلى زيادة الهجرات غير النظامية والمشاكل الأمنية ومزيد من الصراع مع تنظيم الدولة؟ خاطر تنظيم الدولة موجود في هذه المنطقة وفي صراع بالمناسبة مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، نفس الشيء اللي موجود في سوريا بالمناسبة، اللي تنظيم الدولة بقاياه مازال في صراع مع الدولة الجديدة في سوريا كيما توا هو في صراع مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. هذه أسئلة وأسئلة تهمنا مباشرة واستتبعاتها على منطقة شمال إفريقيا كبيرة جدا.
3: مقال يحمل العديد من التفاصيل اللي كان اذكرها طارق ومن خلالها قدم الرؤية متاعه. والسؤال الكبير ربما اليوم اللي طرحه طارق من خلال القراءة للمقال اللي اختار اليوم طرحه والعودة على التفاصيل المتعلقة به والمستجد المتعلق اليوم في منطقة، هل يوجد أطراف دولية قد تكون معنية بتصدير نموذج الشرع؟ تفضل.
5: هو فعلا المقال يعني طرح سؤال، هل انفصل

يشهد الانفصال كليا عن تنظيم القاعدة، بل يرصد مظاهر التحول التدريجي لدى هذه الجماعة، وتكمن أساسا في تغير الخطاب. يعني كان سابقا هذه المجموعة تتحدث عن الجهاد العالمي، تتحدث عن أفغانستان، تتحدث عن بقية المجموعات. اليوم الخطاب لدى مجموعة يعني جبهة الإسلام هي تحول إلى خطاب أكثر براغماتي، ويتحدث بطريقة أكثر على الشأن المحلي، يعني وكأنه يقدم نفسه هذا التنظيم وهذه الجماعة كونها قوة محلية وليست ربما مجموعة أجنبية أو تنظيم أجنبي يحاول افتكاك السلطة في مالي، بل يقدم نفسه كونه قوة محلية ترغب في إصلاح الشأن الداخلي المحلي المالي. واليوم حتى الخطاب أصبح يتحدث عن الفساد ومقاومة الفساد ومقاومة المفسدين، يعني تحول وكأنه إلى خطاب أقرب منه سياسي إلى خطاب جهاد عالمي وخطاب تحريض على الجهاد. كذلك يعني المقال يرصد أنه هذه الجماعة تخلت في بعض صورها عن مظاهر العلامة الإعلامية لتنظيم القاعدة، يعني العلم بتاع تنظيم القاعدة اللي كانوا في كل بروز وكل صورة تلقاه موجود للمجموعات المنتمية لتنظيم القاعدة. كذلك المؤشر الآخر الذي ينبه إلى أن هناك تحول تدريجي هو ما كان يتطرق إليه ثرق، اللي هو التحالف مع جبهة تحرير أزواد، اللي هي يعني حركة ليست حركة إسلامية ولا ترفع الخطاب الإسلامي. هذا التحالف وهذا التقارب ينظر بكونه أنه هذه المجموعة تتخلى تدريجيا عن يعني تنظيم القاعدة، ويتضح أنه من خلال هذه هذا المقال وكأن هناك محاولة لتصدير التجربة التي راهنت عليها تركيا في أحمد الشرع، ويعني فيما حصل في سوريا، وكأن هناك محاولة لتحويل نفس التجربة في مالي ولتحويل نفس التجربة مع هذه المجموعة. والسؤال اللي كان يطرح فيه طارق هو مهم جدا، من هو الطرف الإقليمي الذي يراهن على نجاح هذه التجربة في الساحل الأفريقي؟ اليوم أعتقد أنه ربما الطرف الإقليمي الذي يراهن على هذه هو سيكون قريب ديموغرافيا يعني من هذه المجموعة، مثلا قد تكون الجزائر مثل ما أشرت إلى ذلك، قد تكون دول أخرى موجودة في القارة الأفريقية، لكن ما مدى القدرة على

0: الفقرة الأخيرة، ما حقيقة الاختراق الإلكتروني والتفاصيل المتعلقة به؟ جهزة وزارة الدفاع الأمريكية والبنتاغون تنعرشوا بعد شوية نحكيوا على تفاصيل المعطيات مع زميلنا نور الفارسي فقرة بالأرقام، ولكن قبل هذية نخرج معكم فاصل صغير وراجعين.
1: هنا تونس.
2: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. ماضي ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة، ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية وباش نوصل معكم ملفنا الأخير أيضا في عودة على مختلف المستجدات الدولية. نذكر حاضرين معنا في النقاش بسام حمدي، طارق الكحلاوي، مرحبا بكم من جديد. التحق بنا زميل نور الفارسي ومباشرة مش نمشيو لفقرة بالأرقام.

0: الطبيعي الأسماء، تواريخ الولادة، معلومات الاتصال ومعلومات مرتبطة بالوظائف والاختصاصات داخل المؤسسة العسكرية. والأخطر أنه بعض الملفات اللي تم الوصول لها كانت تحتوي على بيانات شخصية غير مشفرة. الاختراق ما كانتش عملية خاطفة ابتسام، خاطر صارت في نهار ولا نهارين، لأنه التحقيقات بينت أنه الوصول غير المصرح به بدأ من أكتوبر 2025 وتواصل حتى 16 جويلية 2026، يعني تقريبا 9 أشهر مش نهار ولا اثنين. ظل خلالها عدد محدود من المستخدمين غير المخولين قادرين على الوصول إلى ملفات موجودة على خادم تابع للنظام. خاصة نحكي وابتسام أنه الفترة هذه الحرب مع إيران طبعا كان فيها، والثغرة تم اكتشافها نهار 16 جويلية 2026 داخل نظام لمشاركة الملفات، وبعد اكتشافها قام المركز بإصلاح الثغرة وتحديث النظام وإعادته للعمل. أما الكشف العلني على القضية جاء بعد ما نشرت ميليتاري تايمز تفاصيل رسالة إعلام بالاختراق مؤرخة في 18 سبتمبر، تم إرسالها إلى أحد الأشخاص المتضررين، ومسؤولين في وزارة الدفاع أكدوا للصحيفة صحة الرسالة هذه. أهمية الحادثة مرتبطة زادة بحجم مركز البيانات المستهدف، خاطر المركز يحتفظ بأكثر من 60 مليون سجل مرتبط بوزارة الدفاع، والسجلات هذه تشمل عسكريين في الخدمة، قوات احتياط، وموظفين مدنيين ومتعاقدين ومتقاعدين ومحاربين قدامى، وحتى أفراد من عائلات العسكريين. في البداية ظهرت تقديرات تتحدث على إمكانية تضرر حوالي 4 ملايين شخص، أما الرقم اللي قدمه بعد ذلك مسؤول في البنتاغون هو 2.76 مليون شخص على قيد الحياة و 294 ألف متوفي. وإلى حد الآن وزارة الدفاع تقول أنها ما لقاتش دليل يثبت أنه البيانات اللي تم الوصول لها وقع استعمالها بطريقة غير قانونية في عمليات احتيال، لكن ما زال فما أسئلة أساسية ما عندهاش إجابة معلنة. شكون بالضبط وراء الاختراق هذا؟ هل هو أفراد مجموعة قرصنة طبعا وإلا جهة أخرى؟ وزاد ما تمش الإعلان إلى حد الآن على نسبة الملفات اللي تم نسخها أو نقلها خارج النظام، ولا على هوية الجهة اللي قامت بالدخول الغير مصرح به. ومسؤول في البنتاغون رفض الإجابة على أسئلة تتعلق بهوية المخترقين وسبب تخزين بعض المعلومات الحساسة في ملفات غير مشفرة. وزارة الدفاع بدأت في إعلام المتضررين، وفرت لهم لمدة عام خدمات مراقبة الائتمان والمساعدة على استعادة الهوية في صورة استعمال بياناتهم في عملية احتيال. والقضية تطرح مخاوف تتجاوز سرقة الهوية والأموال، خاطر وجود معلومات على الوظائف والاختصاصات العسكرية ضمن البيانات المكشوفة ينجم يخلق مخاطر أمنية إضافية بالنسبة للأشخاص المرتبطين بالمؤسسة العسكرية. وزاد زامن الكشف على اختراق البنتاغون مع قضية منفصلة تخص مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي، اللي أعلن قبل أيام أنه يحقق في اختراق طال بوابة الانتدابات متاعه، لكن إلى حد الآن ما فماش معطيات موثوقة تثبت وجود علاقة بين زوز حوادث هذوما. وبالتالي المؤكد اليوم أنه البنتاغون واجه اختراق امتد الأشهر ومس بيانات أكثر من 3 ملايين شخص، أما هوية المسؤولين على العملية كما قلنا وطبيعة أهدافهم والحجم النهائي لتداعيات الاختراق هذا ما زالت نقاط مفتوحة في التحقيق.
1: هاي تفضل طارق.
2: وبيان سور هو تاو الموضوع هذايا متاع السايبر سيكوريتي، معناها الأمان أو الأمن السيبراني، معناتها كي نسمع حاجة كي من كاية فإنه يعني كان نقوله نظريا أنه حتى أكبر الدول في أهم مؤسساتها الحساسة يمكن أن تخترق. وطبعا هذية يجي على أيضا بعد مدة قليلة من الكشف على أنه يعني ديزاجون اي اي، معناتها فاعلين متاع ذكاء اصطناعي يتبعوا شركة اوبن اي اي، قاموا بهجمة سبرانية منسقة وتمردوا على جماعة على الاوبن اي اي، ما تمردوا على الكائنات البشرية اللي يشرفوا عليهم. معناتها الاي اي قادر وحده ينفلت ويعمل هجوم سبراني، وهذا اللي خلى ردة فعل عالمية متاع قيادات كبرى في البزنس متاع الاي اي يتحدثوا على الموضوع هذا. هنا بيان سور نحن في نسمعوا في تونس متاع اي كان ضربوا البنتاغون ما كيف فارغة نحن بيان سور عادي باش يضربونا، لا ما واحد يلزم يعمل يأمن نفسه. نحن فما نقاش ضروري ويلزم يتواصل، فما صحيح مذكرة ومنشور داخلي تعمل وقت الوزير نزار بن ناجي على كيفية تأمين المواقع ومجموعة كل

0: ما هو مراسلات تتبع الدولة على مستوى إلكتروني، لكن الخروقات أو إمكانية الخروقات في السياق التونسي كبيرة وكبيرة جدا. معناتها من منظومة هشة أمنيا من حيث الأمن السيبراني بشكل كبير جدا، وما يحدث في أمريكا يخليك أنت تقول أي يلزمني نقوي أكثر ما يمكن، مش فماش إمكانية نقلل من إمكانيات الاختراق. بخلاف أنه في تونس الرقمنا نفسها تعاني، يعني فما بالك أنه خلينا نعمل الرقم مثالش يعملون اختراق، ما خلينا نعمل الرقمنا ساعة قبل كل شيء. الحاجة نحب أقول عليها لهذا ميدان مهم جدا من الميادين أونتر بارانتيز التي ستبقى مهمة وقادرة على الصمود رغم المجزرة اللي باش عملها الذكاء الاصطناعي في حديد المهن، فإنه مهنة الأمن السيبراني باش تبقى من المهن التي يمكن أن تبقى مهمة جدا في المدى القادم، بما فيها السيف جاردز في علاقة بالاي اي اللي هي باش تولي من اهم الاختصاصات الان في علاقة بالذكاء الاصطناعي. يعني بقدر اهمية اختصاص الذكاء الاصطناعي ولا فما اختصاص في علاقة به مهم جدا اللي هو الامان، توفير الامان من امكانيات الانفلات متاع الذكاء الاصطناعي. يعني هذه من الاشياء اللي مطروحة داير من الاختصاصات اللي ستصبح مهمة جدا في المستقبل في العالم، في الاختصاصات الاكاديمية المطلوبة هو توفير الامان السيف جاردز في علاقة بالذكاء الاصطناعي. على كل حال هذا موضوع يزلنا نقراه من هذه الزاوية اعتقد في تونس مهم جدا التركيز عليه.
1: بس
2: هو للتأكيد يعني الاختراق محصلش للبيانات العسكرية، هو يعني المقال يقول المقالات والتقارير تقول انه تم اختراق احد انظمة مركز بيانات القوى البشرية اللي هو تابع لوزارة الدفاع الامريكية، فيعني عملية الاختراق استهدفت المعطيات المتعلقة بالعسكريين، المعطيات المتعلقة بمن كانوا صلب الجيش الامريكي. و اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تخفف من أضرار هذا الاختراق، وتقول أنه لم يتم إساءة استعمال هذه المعطيات اللي تتعلق بحوالي 3 مليون شخص فيهم أشخاص متوفين، وتقول أنه المعطيات اللي تم الحصول عليها تتعلق بمعلومات وظيفية وتتعلق بالموارد البشرية وليست ولا تتعلق بأنظمة الأسلحة ولا تتعلق بالعمليات العسكرية، وتخفي إلى حد الآن الولايات المتحدة الأمريكية الجهة التي استهدفتها في مسألة الاختراق. وهذا الإخفاء ربما متعمد، لا أعتقد أنه لم تعرف الجهة التي اخترقت هذا أحد الأنظمة، بل أنه ربما تخفي الولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن الجهة تخوفا من يعني اتهامها بالضعف في أمنها السبراني، وتخوفا من اتهامها بكونها لم تقدر على تحسين موقع وزارة الدفاع الأمريكية. فكذلك نقطة مهمة، يعني اكتشاف الثغرة واكتشاف هذا الاختراق يعني تم بعد أشهر، مش في ظرف أسبوع أو أسبوعين. يعني هذا يخلي يأكد أنه الجهة التي اخترقت يعني لديها القدرة الكبرى والشاملة على التوسع أكثر في هذه المعطيات. وما يهم كذلك حتى الـ FBI تعرضت تقريبا في نفس الفترة إلى حادث سيبراني يتعلق كذلك باختراق موقع تابع لها. فهذه الهجمات السيبرانية ربما تندرج في إطار الحرب الحاصلة في العالم خلال هذه الفترة، ثمتا حروب تجارية، ثمتا حروب مباشرة عسكرية. يعني قد تكون إيران وراء هذا الاختراق، قد تكون الصين كذلك وراء هذا الاختراق، أو روسيا وراء هذا الاختراق. ربما لكان الأمر يتعلق فقط بخلل تكنولوجي أو بسوء تصرف من الذكاء الاصطناعي، لكانت بادرت الولايات المتحدة الأمريكية في الإعلان عن ذلك وسارعت في الإعلان عن ذلك. يعني معلوم أنه جزء من الحروب الشاملة تدار بالأمن السيبراني، وهذا يؤكد أنه اليوم مع هذا التطور التكنولوجي ومع تطور الذكاء الاصطناعي لم تعد أي جهة مهما كان حجمها ومهما كان نفوذها الاقتصادي أو نفوذها التكنولوجي آمنة أو بمعزل عن هذه الاختراقات. اليوم وقت نحكي على أحد أنظمة البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية تم اختراقها، فهذا يعني أنه سهل جدا أنه يتم اختراق كل الأنظمة ومن طرف من يطورون الذكاء الاصطناعي، من طرف من يملك القدرة على التحكم في التكنولوجيا. فمهم جدا، وإحنا ديما نحكيه على المسألة دي حتى في شأننا الوطني، مهم جدا أنه نمنح الأولوية لمجال الاتصال، لمجال التكنولوجيا، باعتبار أن المسألة تتعلق بأمن قومي وليست تتعلق بفعل اقتصادي فقط. اليوم نحكيه على التكنولوجيا وعلى الذكاء الاصطناعي من ناحية الاستفادة الاقتصادية، من ناحية القدرة على الرقمنة، لكن من ناحية حتى الأمن القومي من خطير أنه اليوم تصبح بيانات شخصية وبيانات عامة مطروحة لدى جهة أخرى أجنبية. وربما الخطورة في هذا الاختراق الذي حصل للبيانات الشخصية للعسكريين في الولايات المتحدة الأمريكية ربما تكمن في تحديد هويات من كانوا يحاربون ومن كانوا يرفعون السلاح، وهذا قد يكون خطوة لاستهداف هذه الشخصيات، أو ربما يكون كذلك هو تهديد مباشر من دولة منافسة للولايات المتحدة الأمريكية. هذا التهديد تم عبر آلية تكنولوجية، وفيه ربما تأكيد للولايات المتحدة الأمريكية بكونها ليست الأقدر على حماية نفسها فقط، بكونها معرضة هي بدورها للاختراق التكنولوجي. فيمكن القول بأنه هذا التنافس التكنولوجي الحاصل اليوم بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية والكثير من الدول سيعمق ربما هذه الحرب وسيكثف منها من نوعية هذه الحروب، وسنرى مثل هذه الاختراقات ربما تستهدف دول أخرى. أكيد الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم برد الفعل إذا ما تعرفت على الجهة التي اخترقت موقع البنتاغون، وأكيد جدا ربما ستتكثف هذه الاختراقات السبرانية للكثير من الدول خلال الفترة القادمة في إطار الحرب الشاملة الحاصلة اللي يطغى عليها الجانب الاقتصادي.
1: طلبت التفاعل
3: في علاقة باللي قاله بسام أنه تنجم تكون دول أخرى خصوم الولايات المتحدة أنها تكون عندها دور في عملية القرصنة هذه، خاطر الاختار أنه ما يقتصرش كما قلنا على فقط على سرقة الهويات أو استعمال أرقام الضمان الاجتماعي في عمليات الاحتلال خاطر تجميع معلومات شخصية مع معلومات على الوظائف والاختصاصات داخل المؤسسات العسكرية نجم يعطي قيمة أكبر للبيانات بالنسبة لجهات تحاول جمع معلومات استخباراتية، خاصة نحكي هوني على المجال العسكري. يزيد البنتاغون ما كشفش كيفاش بالضبط تمكن المستخدمين غير المخولين من الوصول للنظام، ولا إذا كانت البيانات خرجت فعلا من الخوادم أو وقع الاكتفاء بالاطلاع عليها. وهنا تبرز نقطة أخرى ابتسام، المركز يحتفظ بأكثر من 60 مليون سجل ما يخص كما قلنا عسكريين ومدنيين ومتقاعدين ومحاربين قدامى وأفراد حتى من عائلات العسكريين، وبالتالي التحقيق مازال يحاول يحدد بدقة شنو الملفات اللي وقع الوصول إليها وشنو حجم المعلومات اللي أصبحت مكشوفة. في الوقت الحالي المسؤولين يقولوا ما فماش دليل على استعمال البيانات في عمليات احتيال أو بطريقة غير قانونية، لكنه في المقابل كما قلنا ما كشفوش هوية الجهة اللي دخلت للنظام ولا الدافع وراء العملية هذه، ولا إذا كان الاختراق مرتبط بجهة إجرامية أو بجهة تسعى للوصول على معلومات لأهداف استخباراتية. وبالنسبة للأشخاص المضرين كما قلنا نذكر وزارة الدفاع وفرت سنة كاملة من مراقبة الحسابات والمساعدة في استعادة الهوية في محاولة للحد من التداعيات المحتملة.
1: هذا
0: هو بهي نطلب استفاعة. أنا والله حبيت ناخذ مازال عنا شوي وقت، نحب نتحدث في موضوع مهم إذا صار في بالأمس والأيام القليلة الماضية اللي هو زيارات اللي عملها نتنياهو، هو اللقاء اللي عمله في الإمارات، يعني اللي هو الآن تم تسريبه من الأول، تم تسريبه في صحف عبرية، الآن تم الإعلان عليه بشكل رسمي، وفعلا التطور مهم جدا أنه في قلب الحملة الانتخابية في الكيان يتحول رئيس الوزراء الحالي للكيان اللي هو مشارك في الانتخابات إلى الإمارات. فما عديد الأسئلة، شنو سبب الزيارة؟ فما البعض يقولوا حسب موقع المونيتور يقول اللي طلب نتنياهو من رئيس الإماراتي محمد بن زايد أن ينفي علنا أنه أخبره أعلمه بشكل مسبق بإمكانية حدوث هجوم من حماس في 7 أكتوبر، لأن الموضوع هذايا بصدد أحداث نزيف انتخابي لنتنياهو. الموضوع أحد المواضيع الرئيسية اللي مركز عليها الرأي العام في الكيان هو من مسؤول على الإخفاق في 7 أكتوبر. بالتالي يطلب، هو بيطلب محمد بن زايد ذلك، فمش كون يقول يطلب دعمه في الانتخابات ماليا أو اللي هو ما. لكن فما حديث أكثر زاد أهمية وجدية، أنه اللقاء لم يشمل فقط نتنياهو مع محمد بن زايد. حسب القناة 14 متاع الكيان، أنه شارك في هذا الاجتماع السري، كان مش يكون في الأساس، مسؤولون من السعودية من قطر في هذا الاجتماع، حتى فما شكون يحكي على طائرة مغربية، فإمكانية أنه مسؤول أيضا مغربي شارك في الاجتماع. والحديث على أنه هذا مرتبط بتحضيرات لهجوم على أنصار الله الحوثيين في اليمن، هجوم مشترك. من الأشياء اللي حدثت مباشرة بعد الاجتماع بالمناسبة هو أن وزير الدفاع السعودي أعلن على أنه دعا نظيره ونائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الإمارات إلى زيارة للسعودية، كأنه التطورات اللي حاصلة خاصة التطورات في اليمن بصدد إصلاح العلاقة التي فسدت بسبب اليمن بين السعودية والإمارات، قاعدة تتصلح توا. يعني فما تطورات مهمة. هل هذا تحذير نوعا ما ودفع نحو هجمة أخرى على إيران؟ والإيرانيين ديجا بادروا بعد سماع هذه الأخبار القيام بتصريحات تتحدث، ومنها قاليباف تتحدث على تهديد بهجوم إيراني إذا لم نستطع بيع نفطنا. قال قاليباف لا أحد سيبيع نفطه في المنطقة، بمعنى تهديد مباشر للدول النفطية في المنطقة، يعني ما فما حتى شك في ذلك. وهذا تطور مهم جدا، يعني باش نربطه بالساعة الأولى اللي كنا نتحدث فيه، اللي راهو المنطقة غير مستقرة وسلامها هش واتفاقاتها هشة وذهابها، يعني مش فقط المود مزاج ترامب هو فقط ما يحكم الذهاب من أزمة إلى انفراج أزمة، أيضا المنطقة في حد ذاتها متحركة تعيش حالة من التوتر، وهذا بش يكون عنده طبعا أثار علينا. وفي هذه الأشياء، يعني في هذا السياق، أن نحن ما تحدثناش على هذا في الساعة الأولى مرتبط بالموضوع النفطي، اللي في هذا الأثناء روسيا بسدد زيادة مبيعاتها في النفط. ولهنا فما الخبر اللي هبط في أفريكا انتليجنس حول باللغة الإنجليزية مقال حول أنه زيادة مبيعات روسيا لدول المنطقة بفيها تونس في السوق الموازية للنفط. واضح أنه عدد من الدول بسدد محاولة تجاوز استتباعات أزمة بيع النفط، ومنها يبدو تونس، من خلال زيادة شراءاتها من النفط الروسي في السوق هذه السوداء، اللي كما إيران كما فسرت سابقا روسيا عندها أسطول الظل متاحة وتبيع النفط في عدد من الموانئ بما فيها النفط المكرر، وهذايا أيضا من الأشياء اللي بش تزيد. كل ما تزيد الأزمة في المنطقة كل ما تزيد الدول الأخرى مبيعاتها بما فيها في السوق الموازية للنفط بما فيها هنا في تونس. وانا اعتقد راهو فما عديد الانتقادات للسلطة في تونس، لكن اعتقد هذه من الاجراءات اللازمة والضرورية، انه بطبيعة الحال خاطر شفت بعض الناس تنتقد تقول اي والاوروبيين، خاصة بعد تقرير دوتش فيلا اللي خرج القناة الألمانية، اللي كانوا ينتقد في السلطات التونسية أنها لم تستجب للحصار ضد روسيا. لكن سمحني، يعني كل الدول ستحاول ذلك، فعل ذلك بصيغ معينة وطرق معينة، ولن أكون مستاء إذا كان تونس يعني اشترات مهما كان من هو في السلطة، أنه في ظل هالأزمة هذه والصعوبات هذه وارتفاع أسعار النفط، من الطبيعي أن نبحث عن كل الصياغ لشراء أي نفط متوفر في السوق والتقليل من الكلفة اللي كنا نتحدث عليها دايور في الساعة الأولى.
1: تبعت على موضوع زيارة بس
2: فضل. هو فعلا الزيارة يعني عندها برشة دلالات. الدلالات هذه أولها أنه نتنياهو ومكتبه، يعني الزيارة هذه بعد ما كانت سرية، مكتب نتنياهو قال أنه تم التركيز على التحديات الإقليمية. واضح يعني لهنا أنه أهم نقاط ربما اللي تم النقاش حولها إنهاء وجود الحوثيين في تلك المنطقة وإنهاء التهديدات اللي يقوموا بها الحوثيين في تلك المنطقة. وهذا أكيد جدا ستكون مستفيدة منه السعودية، وهذا أكيد جدا ستكون مستفيدة منه الإمارات. ربما تكون هذه النقطة الأهم التي تم التداول بشأنها ما بين الإمارات والكيان الصهيوني. كذلك نقطة أخرى مهمة، معلوم تقريبا أن الإمارات هي الوسيط التطبيع، هي دائما التي تمهد المحادثات ما بين الكيان الصهيوني وما بين الدول العربية التي ترغب في التطبيع خلال الفترة القادمة. ربما هذا اللقاء سيكون تمهيدي لإمضاء اتفاقيات أخرى متاع تطبيع مع الكيان الصهيوني ضمن ما يسمى باتفاقات إبراهام. كذلك نقطة أخرى مهمة، قد تتعلق هذه الزيارة في اعتقادي بدعم مالي لنتنياهو خلال الفترة التي تجرى فيها انتخابات في الداخل الصهيوني، وخاصة أنه اليوم أكثر الانتقادات توجه لنتنياهو فيما يتعلق بالهزيمة الاقتصادية التي تكبدها الكيان الصهيوني إثر حربه مع إيران وإثر حربه مع حركة حماس. يعني الملفات كثيرة ربما التي طرحت في هذا اللقاء، وإن شاء الله ما تكونش تمهيد لزيارة نتنياهو لدول عربية أخرى متبعة. ربما هذا الرجل سيحاول اليوم الاستناد إلى دعم عربي في مواجهة الحوثيين وإلى دعم دبلوماسي من بعض الدول العربية في اتجاه أنه يتم المزيد الاعتراف بهذا الكيان الصهيوني.
1: هو ذا شكرا لك بسام حمدي، طارق الكحلاوي، نور الفارسي في الأعداد والتنسيق، فرق السويسي في الإخراج الصوتي، وإيمان الشابي في الإخراج الرقمي. احنا كنا وصلنا الختام برنامج هنا تونس لليوم، كنت معكم ابتسام شويخ، نتلقاو غدوة إن شاء الله موعد الأخبار في أمان الله.
4: هنا تونس.
5: ليس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقوا هديمة معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها، نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
6: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب، 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام السبور غرام.
5: في الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2،
6: على 103.2
5: ديوان فام. ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز.
1: موجة الثانية ديوان فام، عسلامة. المدير المساعد لقطاع التقييس بالاتحاد الدولي للاتصالات بلال الجاموسي يعلن خلال نقطة صحفية اليوم بمناسبة المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بالعاصمة عن إمضاء اتفاقية شراكة بين الاتحاد الدولي للاتصالات ووزارة الصحة تهدف إلى استعمال الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي. وتتضمن الاتفاقية وفق الجاموسي ثلاث نقاط رئيسية، من بينها إيجاد القدرات البشرية حتى تكون المعطيات مؤمنة سبرانيا، واستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحة استنادا إلى العمل مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للابتكار، حيث يكون العمل مبنيا على تقييس دولي يخول انطلاق الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة في تونس وفق أسس مستدامة.
4: اتفاقية شراكة اللي نمضيها اليوم بين الاتحاد الدولي للاتصالات ووزارة الصحة تتمثل في ثلاثة نقاط. الأولى هي الأمن السبراني وإيجاد القدرات البشرية حتى يكون شبكة مؤمنة، المعطيات مؤمنة باستعمال التقييس الدولي. ثاني حاجة هي استعمال الذكاء الاصطناعي في الصحة استنادا بالعمل من المنظمة العالمية للصحة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للابتكار الـ OMPE. هذا يعطي كادر فريمورك للعمل أن يكون مبني على تقييس دولي وعمل منذ 2018 كما قلت اللي يخول باش الانطلاقة متاع الذكاء الاصطناعي في تونس في الرقمنة في الصحة تكون مبنية على أسس مستدامة.
1: أستاذ الاقتصاد معز السوسي يؤكد أن العجز التجاري لتونس سجل ارتفاعا بما لا يقل عن 4,000 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة. وأوضح السوسي في تصريح اليوم لبرنامج هنا تونس على ديوان فام أن هذا الارتفاع يعود بصفة مباشرة إلى تداعيات الحرب في الشرق الأوسط والتوترات في مضيق باب المندب التي قال إنها عطلت حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس. المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بزغوان محمد خميرة يعلن في تصريح لمراسل ديوان فام عن انطلاق قافلة توعوية للوقاية من ظاهرة المخدرات والحد من مخاطرها لدى الأطفال والشباب، وذلك من خلال أنشطة ميدانية انطلقت بمعهد الفحص الذي يضم نحو 800 تلميذ وتلميذة. وتندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات الذي أطلقته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تحت شعار صحتك أولا، ويشمل مختلف ولايات الجمهورية بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. في الشأن الدولي، موظفو القطاع العام في فرنسا ومن بينهم عناصر الإطفاء يتظاهرون اليوم في مختلف أنحاء البلاد بدعوى من تحالف نقابي واسع بهدف الضغط على الحكومة قبل يومين من إعلان مشروع موازنة سنة 27 و2000. وتنظم نقابات القطاع العام أكثر من 170 تحركا في مختلف المناطق الفرنسية للمطالبة بتحسين الأجور وتعديل مشروع الموازنة بعد أعلن رئيس الوزراء في مطلع سبتمبر الجاري تجميد العمل مجددا بالنقطة الاستدلالية لاحتساب الراتب الأساسي للموظفين الحكوميين. رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو يهدد من وصفهم بأعداء إسرائيل بالوصول إليهم في كل مكان وفي أي وقت قائلا إن هناك مؤشرات على احتمال شن هجمات على الأراضي المحتلة مع اقتراب الانتخابات.
5: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
6: فلاش سبور. فلاش سبور.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بمنتخبنا الوطني الأولمبي اللي واجه اليوم 17 منتخب البنين في أولمبي سوسة، ماتش في إطار الدور الأول من تصفية كأس أمم أفريقيا. مباراة الذهاب كما قلنا تتلعب اليوم، ومباراة الإياب باش تكون نهار 5 أكتوبر المقبل، ستلعب في لومي العاصمة التوغولية أمام منتخب البنين. اليوم الجلسة العامة التقييمية للاتحاد الرياضي المونستيري في مقر النادي انطلاقا من 5 نتاع العشية، جلسة نجم تأجل الستة في صورة عدم اكتمال النصاب. نذكر الجلسة هذه خاصة بالموسم الرياضي 2025-2026. لاعب نادي الرياضي الصفاقسي مؤمن الرحماني كان تعرض لإصابة خلال مباراة الودية اللي خاضها الفريق أمام نادي جبنيان نهار السبت الماضي، تمثلت في كسر على مستوى المشط الخامس للقدم وهو العظم الواقع عند قاعدة الأصبع الأصغر. وحسب مصدر مسؤول في السيسيس فإنه الرحماني باش يخضع لتدخل جراحي خلال الأيام القليلة القادمة، على أن تستوجب فترة التعافي غيابه مبدئيا عن الملاعب لمدة لا تقل على 3 أشهر. الإصابة هذه تجي لتفرض على اللاعب فترة طويلة من الغياب في انتظار استكمال مرحلة العلاج والتأهيل والعودة إلى النشاط الرياضي. مشي نحكيو على مباريات اليوم في تصفيات الكان. كان 2027 مباريات عديدة، 17 مباراة كاملة حاليا، ديجا يتلعبوا 6 مباريات. جزر القمر في شوط أول متعادل أمام ناميبيا دون أهداف، 5 دقائق لعب في مباراة بوراندي والجزائر 0-0، نفس التوقيت في مباراة إثيوبيا السنغال كيف تعادل سلبي 0-0، أيضا بين لوزوتو والمغرب في 5 دقائق فقط. في اللحظة هذه منتخب بوراندي يفتتح على التسجيل أمام المنتخب الجزائري، دونك واحد بلاش تتغير النتيجة. نواصل مع بقية النتائج، 7 دقائق لعب الموزمبيق أمام السودان دون أهداف، أيضا جنوب السودان أمام المنتخب المصري 6 دقائق لعب دون أهداف. بقية المباريات ديما في تصفيات الكان، 3 مساء مدغشقر أمام تنزانيا، 5 الرأس الأخضر رواندا، في نفس التوقيت غانا غامبيا، أيضا غينيا بيساو أمام نيجيريا، وأوغندا تواجه المنتخب الليبي في مجموعة منتخبنا، أيضا 5 زامبيا تواجه التوغو، 6 مساء البنين أمام موريتانيا، 8 متاع الليل الكونغو برازافيل أمام الكاميرون، الجابون أمام النيجر، ليبيريا تستضيف مالي، والمنتخب الصومال يستضيف منتخب الكوت ديفوار. الختام بمباريات اليوم أو أبرزها في دوري الأمم الأوروبية، زوز قمم 8 غير بعض، إسبانيا تواجه كرواتيا، أيضا تشيك تستضيف إنجلترا، ومباراة أخرى تستحق المتابعة اسكتلندا تواجه المنتخب السويسري، ماتش انطلاقا 8 غير بعض تاع الليل.
5: احنا الجوار نمبر 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرام.
8: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم بدأت أحداثها في شهر أوت 2022 في ألمانيا مع شابة من أصول عراقية اسمها شهربان، والاسم هذا تقريبا مشترك ما بين الأكراد والإيرانيين. المهم بالطفل هذا هرب من العراق أيامات صدام حسين في فترة حرب الخليج مع بداية القرن الحالي، والسلطة الألمانية اعطاته حق اللجوء هو وعائلته أو كقايد على صدام. مختصر الحديث، استقر في مدينة إنغولشتات في منطقة البافير على ضفاف نهر الدانيوب، وصغاره كبروا غادي. شهربان في بداية هالأحداث كانت عمرها 23 سنة، وفرنتها كانت معرسة بشاب من أصول عربية وبقات معاه مدة قصيرة برشا، وفي سعم العلاقة فزدت بيناتهم ولا مستحيل بش يعيشوا مع بعضهم، وعلى هذا كان فصلوا وهي رجعت تعيش في دارهم. في نفس السياق وبعد ما شهربان طلقت، حالتها النفسانية دهورت، وحسب الناس اللي يعرفوها ما بين أفراد عائلتها وأقاربها أمورها ما كانتش تعجب الكل، باش ما نقولوش اللي هي قريبة برشا من حالة الانهيار النفسي، لأن ولا ظهر عليها خوف غريب وتحس في برشا قلق واضطراب، وماذا بيها وحدها بعيدة عن الناس الكل. وهيك تبدأ شادة تركينة سارحة وتخمم، وحتى واحد ما يعرفش بيها وعليش ولات فيها كالحالة. وكل ما بوها وامها واخواتها يقربوا لها ويسألوها شنو السبب متاع القلق متاعها ما تقول لهم شيء. صاحباتها كيف كيف قد ما يلحوا عليها باش تفسر لهم سبب الكآبة اللي ولات فيها، تقول لهم اللي عندها برشا مشاكل في عائلتها وما تعطيهم حتى تفاصيل على نوعية هالمشاكل هذه. هاي كتقول لهم اللي ما عادش تحمل العيشة في الدار، لأن عائلتها واللي تتعامل فيها بارشة قسوة من اللي انفصلت على رجلها. لكن كلامها بقى في العموميات، ما عطاتش تفسيرات ملموسة تبرر التغيير الكبير اللي صار لها في نفسيتها، الشيء اللي أثر لها على حياتها. ولهنا وفي الحقيقة يلزمكم تعرفوا اللي شهربان ما كانتش تكذب على عائلتها وعلى الناس اللي يعرفوها، لأنها فعلا كانت عندها برشا مشاكل مع عائلتها واللي ما كانوش موافقين على الشيء وعلى القرار اللي اخذته وخاصة في الانفصال على رجلها، واللي أكثر من خلافاتها مع أبوها وأمها هو الصراع اللي بقى متواصل مع طليقها وخلاها في حالة توتر مستمرة ما نجمتش تتغلب عليها. في مجريات هالأحداث وفي منتصف شهر أوت 2022 شهربان قالت لعائلتها اللي هي باش تمشي لمدينة ميونخ باش تقابل طليقها على أساس باش يتفاهموا بيناتهم ويحاولوا يفضوا كل الخلافات والمسائل القانونية اللي بقات معلقة بعد الطلاق. وشهربان قالت اللي هي باش تمشي وتجي في نهارتها، يعني تحاول تسكر الموضوع جملة واحدة وتقلب الصفحة نهائيا وتواصل حياتها من غير ما تبقى خايفة ومهلوسة. أمها وبوها عجبتهم الفكرة، أما وصاوها ترد بالها على روحها لأنه ثنية طويلة وشكون يعرف على البلاء. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، شهربان هزت كرهبتها المرسيدس وقطعت المسافة اللي ما بين إنغولشتات ومينيخ، يعني 250 كيلومتر تقريبا، ومن المفروض الطريق هذا ياخذلها أقل من 3 سوايع، هذا كي تبدأ تمشي في راحة من عقلها، معناها في قالب بعض وتبدأ في دارهم في آخر العشية. وشهربان متعودة كي تمشي لبلاصة بعيدة دوب ما تخلط تكلم عائلتها، لكن المرة هذه ما طلبتهمش وهما بقاو يستناو في مكالمة منها، وكي ما روحتش طلبوها في التليفون ما جاوبتهمش. الهاتف متاعها ينوقز وما تهزش، حاولوا معها برشا مرات لكن شيء. وقد ما الوقت ماشي ويتعدى قد ما هما يتحيروا عليها، لأنه في بالهم المسألة ما هيش باش تطول، والمسافة كما ذكرنا لكم ما تفوتش 3 سوايع على أقصى تقدير. أم شهربان دخلت بعضها وقالت يا أخي هذا الكل باش تحكي كلمتين مع طليقها وتروح، هذه ظهر فيها باش تبيت مرة واحدة. مختصر الحديث كي طلع النهار وشهربان ما روحتش وما عاد بها وين، عائلتها دخلهم الشك على أساس أنه بنتهم صارت لها حاجة، لأنها لا طلبتهم ولا عملت حتى SMS، واحتمال أنها تكون تعاركت هي وطليقها وصار لها مكروه. المهم وقت اللي صبرهم الفذ بوها وامها هزوا رواحهم ومشاوا لمركز الشرطة باش يعملوا بلاغ في اختفاء بنتهم شهربان، وقالوا للبوليسية أنها مشات لميونخ باش تفض مشاكل مع طليقها، واعطاهم التفاصيل الكل، يعني من اللي خرجت من الدار ونوعية الكرهبة متاعها ورقمها المنجمي وتصويرتها معهم. في ترابط هالأحداث الشرطة بعد ما خذت كل المعطيات على شهربان بعثوا مفتشين لدار طليقها في ميونخ، وبالطبيعة قاموا باستجوابه، لكن هو بدا يحلف ويتكتف أنه شهربان ما جاتوش بالكل وما يعرفش أصلاً اللي هي كانت جايته، وانفى أنه عنده موعد أو نية باش يتقابل معاها لأنهم فضوا كل المشاكل القانونية التابعة للطلاق. إذن علاش باش يشوفوا بعضهم؟ وخلف هذا أكد للأمنيين أنه عندهم مدة من اللي كل حد مشي على روحه، ومن وقتها لا هو اتصل بها ولا هي اتصلت به. البوليسية ما صدقوش الكلام متاع طليق شهربان، وهوك باش يقطعوا الشك قاموا بتفتيش كامل شامل لدارو وفلاوها فليان بما فيهم المحيط متاعها من جنينة وغيرها، ثمش ما يلقاو دليل أو حاجة تثير الشبهات، لكن ما لقاو شيء. ووقتها بداوا يفركسوا على شهربان في ميونخ بكلها، وبما أنه العائلة أعطاتهم الرقم المنجمي متاع المرسيدس متاعها كلموا الوحدات الأمنية المتنقلة واعطاوهم الأوصاف الكل على أساس يفركسوا عليها. وخلف هذا خذوا نفس الطريق اللي من المفروض شهربان تعديت منه وهي ماشية لطليقها. لا ربما يلقاو شي حاجة، لكن العملية كانت من غير نتيجة. مختصر الحديث وفي نفسها كالنهار وبالتحديد في العشية، مواطنين كانوا ماشيين من إنغولشتاد لمدينة إيبينن في طريق يشق غابة كبيرة برشا وثنيتها قليلة الحركة، ولاحظوا وجود مرسيدس واقف على حافة الطريق بشكل مثير للانتباه، لأنها ما كانتش في بلاصة متاع وقوف، وخلف هذا ما فيها حتى حد. قالوا بالك شي مولاها يقضي في حاجة بشرية وراجع، وبقاو يستناو، لكن ما جاء حد لهك الكهرباء. والمسألة بتبيع حيرتهم، شكون اللي باش يخلي كهرباء مرسيدس في الطبيعة ويمشي؟ الحاصل ما حبوش يمسوها ولا يطلوا عليها، وبالوقت طلبوا الشرطة اللي جاوا على جناح السرعة وثبتوا من رقم المنجي ممتاحة، وعارفوا أنها كالكرهبة هذيك هي متاع شهربان، وكيبداوا يعاينوا فيها من داخل باش يلقاو رواحهم قدام مفاجأة كبيرة. في نفس الإطار الغابي في الطريق اللي يهز من مدينة إنجلشتاد الإيبنن، الأمنيين عاينوا المرسيدس اللي ما كانتش مسكرة، وكي جبدوا البواني متاع الباب التيلاني اتحل، واكتشفوا ما بين الكراسي جثة متاع فتاة مقتولة منها للزربية متاع الكرهبة. وما كانش يصعيب على الأمنيين باش يتعرفوا على الضحية، لأنه مازالوا كيشافوا تصويرتها اللي عائلتها عطاوها للشرطة وقت اللي قاموا بالبلاغ. بعبارة أوضح، الأوصاف اللي خذاوهم من عند البو الأم ينطبقوا تماما على الفتاة اللي لقاوها ميتة. لكن المشهد كان على غاية من الفظاعة، البدن متاع الضحية كان مخرب تخريب بالطعنات، أكثر من 50 طعنة، ووجهها بكله مشوه بسكينة أو أداة حادة مشل التشليت من جبينها لدقنونتها، لدرجة أنه ملامحها قريب تختفي تماما ومعاش تتعقل. المنظر بالطبيعة كان صادم، وظاهر أنه الجريمة متاع حقد، واللي قتلها كان مغلغل عليها ونكل بيها كما حب وشتها. البوليسية بالطبيعة طلبوا أمبولانس باش تهز شهربان المستودع الأموات، وهذا إجراء عادي بل ما تتعدى للطبيب الشرعي. وقتها المعايلة الفقيدة بك الخبر الفاجع، وطلبوا منهم باش يجي ويتعرفوا على بنتهم. ولهنا من غير ما نقولولكم أنه قبل ما تنطلق التحريات، الأمنيين كانت عندهم برشا استفهامات، وأول حاجة استغربوا لها كيفاش المجرم بعد ما قتل شهربان بهك الطريقة الوحشية ما فكرش باش يتخلص من الجثة في وسط الغابة، لأنه كانت عنده برشا اختيارات، يعني نجم يطيشها بعيد على الكياس في وسط الشجر، وإلا يحفر لها حفرة ويردمها وهكاك ما يلقاوهاش بسهولة، وكان ينجم زادة يحرق الكهرباء وهي في وسطها، يعني فسخ الأثار الكل بما فيهم الجثة وتصعب مهمة الأمنيين. إذن علاش الجاني خلى شهربان في المرسيدس وفي بلاصة ملفتة للانتباه؟ الظاهر أنه كان يحب الناس يكتشفوا الجثة بسهولة، والدليل أنه تم اكتشافها في أقل من 24 ساعة لفقدانها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث بما فيهم فرضيات الأمنيين، الأعوان الموجودين على عين المكان واصلوا معاينة المحيط متاع الكرهبة، ولقاوا آثار متاع دم، وهذا دليل أنه شهربان اتقتلت بحذا المرسيدس متاعها، ومن بعد المجرم طلعها وحطها في وسطها. لكن يقول القائل علاش؟ مش من الأرجح أنه يبعدها ويتركنها في بعض البلايس في وسط الغابة؟ لا، نال الاستفهام الكبير يتعلق بالطريقة اللي لقاو فيها الكرهبة، لأنه ما هيش هذيك الثنية اللي عادة ياخذوها الناس باش يمشيوا من إنجلشتاد الميونيخ، لأنها طريق جانبية وبعيدة تماما. إذن شنو اللي خلى شهربان تمشي من غادي؟ لأن الأمنيين افترضوا أنه ينجم يكون مجرم اختفى وخليها تحت تهديد سلاح تسوق كرهبتها حتى لك البلاصة. بطبيعة الحال هذم يبقاو تخمينات، والشرطة افترضوا أنه الجريمة هذه هي كريم باسيونيل، يعني جريمة عاطفية، وهكا 50 طعنة اللي تلقاتها الضحية والتشويه متاع الوجه متاعها بهكا الصيفة ما ينجموا يكونوا كان متاع حد قلبه معبي ومغلل على شهربان. وبحكم الإطار اللي صارت فيه الواقعة، الأمنيين باش يحصروا الجريمة في الناس القراب من الهالكة، معناها ما هوش واحد مجهول طلعته معاها وهو يشد في ستوب ودار عليها في الثنية.
9: لودفيغ أوتو
8: في المرحلة هذه من القضية، الجثة متاع شهربان تم نقلها للطبيب الشرعي على أساس يقوم بعملية التشريح والتحاليل اللازمة ويعرف أسباب الموت. ولهنا باش تكون الصدمة اللي حتى واحد من الأمنيين ما كان يتوقعها، وحاجة غريبة وما تتصدقش بالكل، وخلات المحققين في حالة متاع دهشة وذهول عمرهم ما عرفوها. لأنه الجثة اللي مشيت للمعمل الجنائي، الطبيب الشرعي أكد أنها ما هيش متاع شهربان، لا البصمة الجينية متاعها، لا فصيلة الدم متاعها، ولا بصمات الأصابع. بعبارة أوضح، القتيلة ما هيش شهربان. إذن شكوني؟ لهنا ما نجمو نقولو كان الله أعلم. لكن كيفاش تصير حاجة كيمن هكا؟ الكهرباء اللي تم التبليغ عليها ولقاوها الشرطة هي متاع شهربان، وهذا ما فيه حتى شك ولا اختلاف. والبوليسية تعرفوا على القتيلة بما فيهم أمها وبوها. صحيح وجهها كان مشوه تماما بسكينة، لكن الحاجات اللي كانت لابستهم الكل بشهادة أمها وبوها متاحة، يعني هما اللي خرجت بيهم الدار، بما فيهم الأكسسوارات يعني خواتمها وبلالتها وما تبعهم، والشعر هو نفسه يعني نفس اللون والمشطة. أشني لهالدرجة هذه الناس الكل غلطوا فيها؟ هاو جايكم الحديث. في مجريات هالأحداث، الطبيب الشرعي وبعد ما أكد أنه الجثة ما هيش متاع شهربان، المحققين يلزمهم بالطبيعة يعرفوا شكون هالفتاة اللي تقتلت وحطوها في الكهرباء على أساس هي شهربان. ولهنا تحليل الحمض النووي والبصمات والدم مكنوا التعرف على هالضحية المجهولة، وظهرت فتاة من أصل جزائري اسمها خديجة، وتعيش في ألمانيا وتشبه بشكل كبير الشهربان، تقول تواما، وهذاك علاش الناس الكل غلطوا فيها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، يلزمكم تعرفوا أن خديجة هذه كانت بلوغوس ناشطة في شبكات التواصل الاجتماعي، وعندها عدد لباس به من اللي يتبعوا فيها على الانستغرام والتيك توك، يعني معروفة بالكدا ومتعودة تنشر تصورها في بارشة مواقع. وبما أنها مزيانة وعندها مواصفات متاع عرض تازية، كانت تشارك في اللي دي في ليدو موت بما فيهم الومضات الإشهارية، مع العلم أنه خديجة هذه تعيش في منطقة هيلبرون في جنوب ألمانيا على ضفاف بحيرة نيكار، يعني ما بينها وما بين مقر السكنة متاع شهربان قرابة 250 كيلومتر، يعني ما همشي من نفس المنطقة. إذن أجابهم لبعضهم. والسؤال المدمر في هذا الكل، إذا القتيلة ظهرت الزيرية وما هيش شهربان، المعنية بالأمر ويني؟ فين اختفيت؟ وشنية اللي صار لها بالضبط؟ ما نسبقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم. نهج التريبيونال والدريبة،
6: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7. الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب، 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فهم السبور غرام.
5: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقوا هديمة معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بيها، نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم. زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2،
6: على 103.2
5: ديوان فام.
8: نهج التريبيونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم، واللي أحداثها بدأت في شهر أوت 2022 في ألمانيا، والوقايع محورها شابة من أصول عراقية اسمها شهربان. بوها كان لاجئ واستقر هو وعائلته في مدينة إنغولشتات، والسلطة الألمانية أعطاه حق اللجوء هو وعائلته. شهربان في بداية هالأحداث عمرها كان 23 سنة، ما زالت كي طلقت ومتعدية بفترة صعيبة. ونهار قالت العائلتها اللي هي باش تمشي تقابل طليقها في ميونيخ، لكن من اللي مشيت انقطعت أخبارها، لا جاوبتهم في التليفون ولا بعثت لهم SMS، وما رجعتش حتى لين طلع الصباح. ووقتها بلغوا على اختفائها الشرطة، ومن بعد تم اكتشاف كرهبتها واقفة في طريق شق غابة كبيرة، ولقاوا في وسطها فتاة تم التعرف عليها على أساس أنها شهربان. لكن بعد ما صارت عملية التشريح والطبيب الشرعي عمل التحاليل اللازمة، ظهرت الفتاة هذه ماهيش شهربان، وإنما واحدة أخرى من أصل جزائري اسمها خديجة، عندها نفس السن وتشبه الشهربان تقول توامة. في المرحلة هذه من القضية، البوليسية بقاوا يعملوا في المقارنات ما بين التصاور متاع شهربان وتصاور خديجة. الشبه كان موجود، باش ما نقولوش قراب من بعضهم برشا، بفرق ضئيل. بالنسبة لخديجة كان ظاهر اللي هي عاملة عمليات متاع تجميل على وجهها، على عكس شهربان الأخرى كانت الانترنت معبية بتصورها. ومسألة التشابه هذه خلات برشا شك عند عائلة شهربان، اللي طلبوا باش يعاودوا يشوفوا الجثة متاع بنتهم من جديد ويثبتوا فيها بالكش يلقاوا العلامات المميزة اللي عند بنتهم، وتأكدوا نهائيا أنها ما هيش هي، يعني خديجة. الشرطة لهنا حبوا يعرفوا إذا كان ثم خيط رابط ما بين شهربان وخديجة، يعني فماش احتمال أنهم يعرفوا بعضهم. وعلى هذاك عملوا بحث أجوار في الاتجاه هذا، والأمنيين عاينوا بدقة كبيرة الحسابات متاعهم الاثنين في شبكات التواصل الاجتماعي، والاستنتاج اللي خرجوا به أنه يستحيل باش يكونوا يعرفوا بعضهم، ولا عندهم أصحاب مشتركين ولا جامات ولا جادورات. إذن شنو اللي جاب خديجة الكرهبة شهربان ومقتولة؟
9: Das Landgericht Ingolstadt verhandelt ab heute ein Verbrechen, das als Doppelgängerinnenmord durch die Medien ging. Im Sommer 2022 soll eine damals 23-jährige gemeinsam mit einem Bekannten.
8: في تسلسل الأحداث وبعد ما تنشرت الحكاية متاع شهربان في وسائل الإعلام وتعرفت في ألمانيا بكلها، الشرطة جاتها مكالمات من عند ناس يحبوا يقدموا شهادات فيما يخص هالواقعة، ومنهم 5 بنات كانوا عندهم قاسم مشترك مع الضحية خديجة، رغم اللي لا يعرفوها لا تعرفهم. أولا هالخمسة بنات بكلهم عربيات، ثانيا ناشطات في شبكات التواصل الاجتماعي وعلى نفس الدرجة من الجمال. الفتيات هذم قالوا للبوليسية أنه في المدة الأخرى كل واحدة منهم حست اللي فما واحد يراقب فيها، وما يعرفوش بالضبط شكون، لكن الإحساس هذا ما فارقهمش، وخلف هذا ولات تجيهم إرساليات على تليفوناتهم أو عن طريق الانستغرام. وهالإرساليات هذم مصدرهم شخص مجهول طالب منهم باش يقابلوه، وقاعد يقترح عليهم في مبالغ مالية كبيرة. من بعد الأمور اتطورت، لأن حكاية الرونديفوات ما مشيتش، ووقتها ولا يحكي معاهم بلغة نحب نشري من عندكم مواد تجميل، أو تنصحوني من عند شكون نشريهم، والشرط أنه يقابلهم. وبما أنهم ما يجاوبوش داروا لهم على مذهب آخر متاع نحب على عارضات أزياء ونخلصهم مليح. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، أغلب الميساجات كانوا جايين من نفس الشخص على نفس الحساب متاع الانستغرام، وظهر اللي هو حساب وهمي لأنه مولاه له حتى تصويرته ولم قدم أي معلومة على هويته. الحاجة الوحيدة اللي فهموها هالبنات أنه يحب يقابلهم بأي طريقة، وبالطبيعة كانوا رافضين. وكي سمعوا بك المصيبة اللي صارت لخديجة، ولاو يحمدوا في ربي أنه ما تحوش في الفخ اللي عملهو لهم السيد، وبالطبيعة ربطوا الخيوط ببعضها. ومن بعد كلموا الشرطة لأنهم ولاو شاكين في قاتل متسلسل يستهدف الفتيات اللي من أصول عربية،
10: وهوكي يستدرجهم ويغتصبهم ويقتلهم. والشرطة بطبيعة الحال مشيت في نفس الاتجاه نتاع الفتيات. في نفس السياق يلزمكم تعرفوا أنه الإرساليات اللي جاءوا لها البنات بداوا زادا يجيوا لخديجة من أول الصيف، وثرنتوا السيد تمكن باش يحصلها في المنداف، طمنها وخليها تصدق وتحكي معاه، وجابلها حكاية البيعة متاع مستحضرات التجميل وقللها على مقابل مالي خيالي. المسكينة حصلت ووافقت على رونديفو بيناتهم، وهذاك هو الشرط متاعه باش تصير الصفقة. الأمنيين عرفوا أنه اللقاء اللي صار ما بين خديجة والشخص المجهول حسب التواريخ اللي موجودة على الانستغرام كان في نفس النهار اللي صارت فيه الجريمة، يعني الشخص هذا هو المجرم، وأكيد راهي خديجة ما هيش الضحية الوحيدة متاعه، يعني إمكانية كبيرة أنه شهربين زادة تكون حصلت له وعمل فيها نفس الشيء. البوليسية بالطبيعة يلزمهم يلقاو شهربين مهما كان الثمن، حية ولا ميتة، باش هكاك يتمكنوا من حل القضية، واحتمال كبير يكون اختفى وما زالت على قيد الحياة. وفي صورة ما إذا ماتت يلزمهم يلقاو جثتها. ولهنا البوليسية الألمان قاموا بأكبر عملية متاع تمشيط المنطقة ميونيخ وإنجلشتات بما فيهم الغابات، مشتوهم بالشجرة بالشجرة. وبالنسبة للأمنيين افترضوا أنه شهربين قابلت نفس الشخص، وعلى هذاك كذبت على أمها وبوها وقالت لهم اللي هي عندها رانديفو مع طليقها، لكن في الحقيقة هي ماشية لنفس الشخص. واللي ما لقاولوش الأمنيين تفسير كيفاش لقاو خديجة مقتولة في كرهبة شهربين، إذا اعتبرنا أنه حتى واحدة منهم عندها علاقة بالأخرى. والاحتمال الوحيد أنه المجرم عرفهم ببعضهم وطلعوا في نفس المرسيدس، ومن بعد اقتل خديجة وخليها في نفس البلاصة وهز معاه تحت التهديد شهربين الوجهة مجهولة. في الحق بهذه من القضية ونهار 19 أوت يعني أكثر من جمعة على مقتل خديجة، الشرطة تمكنوا من التعرف على صاحب الحساب الوهمي متاع الانستغرام، واللي مكنهم التعرف عليه هو الرقم الهاتف متاعو اللي بقى في الريبرتوار متاع بورتابل خديجة. وتأكدوا من الشيء هذا لأنه هو نفس النومرو اللي بعث لها به SMS وطلب منها باش يقابلها ويكملوا هكا البيعة متاع المكياج. ولهنا يقول القائل كيفاش هالمجرم هذا ما جاش البالو باش يتخلص من التليفون متاع ضحيته. بطبيعة الحال هذا يدخل في خانة يقاتل الروح وين تروح، ومهما المجرم يعمل باش يفسخ الأثار متاعو لازم باش يخلي أثر آخر، وبالتالي خلى أدلة ثمينة للمحققين. وبما أنه البوليسية ولا عندهم رقم متاع تليفون يكفي باش يكلموا شركة الاتصالات يعطيوهم الهوية الكاملة متاع صاحب الشريحة يعني البيوس. ولهنا باش يكون الزلزال والبركان مش صدمة. وباش ما نعملو لكم حتى تشويق، النومرو ظهر متاع شهربان، معناها المحققين من اللي بداوا التحريات متاعهم بالتسلسل ماشي في بالهم

عليها كل قضاء، هي والشخص اللي معاها واسمه شاكر. والسيد مصان ما دوب ما سألوه البوليسية على اسمه، من ربثة قال لهم ساكر. في مجريات هالأحداث البوليسية ألقاوا القبض على العاشقين وهزوهم مباشرة للاستنطاق. ولهنا اللي يلزمكم تعرفوه أنه التحقيق معاهم باش يدوم 5 شهور كاملين، لكن الأمنين اتمكنوا في نهاية الأمر من معرفة كل الظروف والملابسات متاع القضية بالتفاصيل الدقيقة والمملة. المعتلو والهام اللي وصلوله المحققين من خلال الاستنطاقات أنه شهر بان كما سبق وقلنا لكم كانت محاصرة بالمشاكل العائلية من جهات الكل ومنهارة نفسياً، وليت تحب تختفي تماماً. لكن الإشكال بالنسبة لها أنه في كل الحالات عائلتها ما همش بش يسيبوها حتى لو كانت هجر بر آخر، بش يبقاو يفركسوا عليها حتى لين يلقاوها. وقتها جاتها فكرة بش تزيف وفاتها، بعبارة أوضح تمشي في ذهن الناس الكل اللي هي ماتت وتبقى عايشة مع شاكر عشيقها في شخصية متاع طفلة أخرى من غير ما حد يبدأ في جرتها. الخطة الجهنمية اللي جاتها أنها تلوج على فتاة في الانستغرام تشبه لها، يعني تبدأ فولة وتقسمت على 2، وبتبيعة تكون من أصول عربية وعندها نفس السن متاعها. وهيك بعد ما ترمي عليها الصحبة وتستدرجها باش تولي تتقابل هي وياها، وقتها تستغل الفرصة وتقتلها وتخلي الجثة متاعها في كرابتها باش يقولوا أنها هي اللي ماتت. وهوك في الأثناء تشوه لها وجهها باش تقلص من إمكانية التعرف على الهوية الحقيقية متاع ضحيتها واللي هي خديجة في قضية الحال. هذه هي بكل اختصار الخطة متاع شهربان واللي شاركها فيها عشيقها. لكن الأمور ما مشيتش كيما حبت. من الأول بقات تتلوج وتقانص وتستعد في الانستغرام حتى لين قمرت فتيات كيما اللي تحب عليهم، لكن هما تجاهلوها وبقات تحاول معاهم باش تصحبهم لكن ما طاوعوهاش، مع العلم وأنها ما تعملش معاهم مكالمات وإنما بالإرساليات متاع الانستغرام. وقتها ولات تغري فيهم بالفلوس، ها هاي كمرة تقترح عليهم باش يجي ويعرضوا الأزياء، ومرة تطلب منهم نوعيات متاع مكياج معين. والإشكال أنه الحساب اللي عملته كان وهمي، والبنات اللي كانوا يشبهوا لها وحبت تطيحهم في الفخ ما عطاوهاش الثقة، ما عداها كالمسكينة خديجة هي الوحيدة اللي وافقت باش تقابلها، ويمكن اعطاتها جنب على خاطرها بنية كيفها. وفي اليوم الموعود خديجة جات ولقات شهربان ومعها عشيقها يستناو فيها في المرسيدس. طلعت معاهم على نيتها ومشاو بها من هاك الثنية اللي تشق الغابة، ودوب ما لقاو رواحهم في الخلاء المخلي وقفوا الكهرباء وهبطوها تحت التهديد، ويعرفوا اللي هي حتى لو كانت صيح لا يسمحها ولا يجيها حد. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، قتلوها بأكثر من 50 طعنة وكانوا يضربوا فيها بالتناوب، وشوهولها الملامح متاع وجهها، ومن بعد طلعولها الجثة متاعها في المرسيدس وخليها غادي ومشاو. وكانوا متعمدين باش يخليوا الكهرباء في بلاصة ظاهرة باش هكاك الناس يكتشفوها. في نفس هالترابط للقضية يلزمكم تعرفوا أنه شهربان كانت تعتقد اللي خديجة باش يتم دفنها على أساس هي، وهكاك تولي في عداد الموتى وتنجم تعيش حياة جديدة مع صاحبها شاكر واللي كانت كان راسها عنده، حتى لين يهدى الجو وعائلتها تطلع شهادة وفاة. وقتها هي تدبر هوية جديدة، لكن في نهاية الأمر كل شيء طاح في الماء. والحاجة الوحيدة اللي الشرطة ما لقاتهاش أو ما وصلت لهاش هي سلاح الجريمة، يعني هكا السكينة اللي خربوا بها خديجة المسكينة. ولا شهربان ولا صاحبها ساكر حبوا يقولوا على هكا السكينة ويني وإلا فين طيشوها.
في نهاية

0: الوقايع يلزمكم تعرفوا أنه القضية هذه لليوم ما زالت في طور المحاكمة، وصدر فيها حكم ابتدائي بالمؤبد في حق شهربان وعشيقها شاكر، وما زالت مرحلة الاستئناف. وحتى لو كان الحكم يتقلص ما هوش بش يكون أقل من 30 سنة، وهذا حسب كل التوقعات. ولهنا مبقى كان بش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان أفهم. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. احنا صوتكم في الساقس
1: على 91.2 ديوان فام.

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقوا هديمة معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام، صوتكم.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز وثالثة ديوان فهم عسلامة. أستاذ الاقتصاد معز السوسي كشف أن نفقات دعم المحروقات في تونس سترتفع لتبلغ حوالي 11,200 مليون دينار خلال سنة 26 و2000 نتيجة تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية. وأوضح خلال حضوره اليوم في برنامج هنا تونس أن الدولة برمجت في ميزانية 26 و2000 اعتمادات تناهز 5,000 مليون دينار لدعم المحروقات استناد إلى فرضية 63 دولارا للبرميل، وأن بلوغ المعدل الحالي 95 دولارا سيكلف الدولة نفقات إضافية تقدر ب 6,288 مليون دينار لتغطية الفارق.
2: الاندلاع الحرب إيران إسرائيل معناها الولايات المتحدة الأمريكية، معناها شفنا اللي فما توتر، ولكن ما كناش ننتظر اللي باش يقع، معناها الاندلاع بتاع الحرب هذه واللي هي باش تتواصل بالطريقة هذه. فما تقرير حول تنفيذ الميزانية لسنة 26 على الأقل 6 أشهر الأولى، ما زلنا نستنى، نحب نشوفه قديش تكلف يعني الفاتورة متاع خاصة فاتورة الدفعات بالعملة الصعبة في المحروقات، لأنه اليوم احنا نحكيه على معدل فات 104 دولار اليوم بريل البرنت، أما توا احنا في السنة هذه 26 نحن في معدل في حدود 95 دولار، دونك هذا يعني رقم كبير جدا. الإشكال هو أنه مضيق هرمز، ثم بعد توعنا شوية أسابيع قليلة زوز ولا ثلاثة أسابيع كذلك ارتفع التوتر على مستوى باب المندل.
1: النائب بالبرلمان عن ولاية سوسة هالة جبل تعلن في تصريح لمراسل ديوان فام عن تقدمها بمقترح قانون رسمي يتعلق بأحداث بلدية سوسة الرياض كبلدية مستقلة إداريا وماليا في ظل ما أسمته بالوضعية الحرجة وتراجع جودة الخدمات البلدية والتنموية بالمنطقة.
3: اليوم الوضعية الحقيقة وضعية حرجة في الدائرة البلدية اللي عنا، نشوفوا عدة إخلالات في تقديم الخدمات للمواطنين، نشوفوا تراكم الفضلات، مشاكل في الإنارة، مشاكل في تعبيد الطرقات، عدة طرقات غير معبدة ما تمتش الصيانة، يعني عدة مشاكل كبيرة برشا. اللي يزيد عليها هو انعدام الإحداثات الجديدة وتأخر المشاريع العمومية الكبرى، ما فماش دار ثقافة، ما فماش مؤسسات طفولة والمرأة، ما فماش منشآت رياضية. الدائرة البلدية إن شاء الله تولي بلدية، الدائرة البلدية حي رياض توفر في برشا مداخل جبائية للقباضة البلدية، عدد سكان كبير برشا، مؤسسات اقتصادية عديدة، مؤسسات خدمات كيف عديدة داخل المنطقة، عنا قطب تكنولوجي تنموي، يعني كل مقومات أو الحاجة لإحداث بلدية والعديد من المداخيل اللي تخلينا نجم تكون عنا استقلالية مالية إلى جانب الإدارية. في الوقت هذايا بلدية سوسة ميش توفر لنا في الخدمات المرجوة.
1: من المنتظر أن يبلغ إنتاج صابة الزيتون بولاية سيدي بوزيد خلال الموسم الفلاحي الحالي 2026-2027 حوالي 350 ألف طن حسب ما تم الإعلان عنه خلال جلسة خصصت للاستعداد لموسم جني الزيتون بمقر الولاية نهاية الأسبوع المنقضى. في الشأن الدولي، وزارة النقل العراقية تعلن أن الخطوط الجوية العراقية تستعد لاستئناف رحلاتها إلى إيران في أكتوبر القادم، وذلك عقب تعليق الرحلات في ظل العقوبات الأمريكية التي تفرض قيودا على الخدمات المقدمة لشركات الطيران الإيرانية. وأوضحت الوزارة أن العراق حصل على استثناء خاص يسمح للخطوط الجوية العراقية بتشغيل رحلاتها إلى إيران. وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير يقول إنه سيقوم بإحراق جثمان رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس يحيى السنوار المحتجز لدى الاحتلال إذا تولى حقيبة الدفاع بعد الانتخابات المقبلة.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوت

0: في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام إسبورغرام.
1: ما 3-8 دقائق مساء النور، اهلا وسهلا مرحبا بكم ناس الكل. رونديفو العاده في اكسترا تايم نتاعو حتى للخمسه نتاع العشيه. سمعتي من زمان نترافقوا فيها معاكم، نرجو لاكتواليتي وريكاب لاهم الاخبار والاحداث الرياضيه على الساحتين الوطنيه والعالميه والقاريه، باعتبار نحكي على ما هو قاري وتصفيات كاس الامم الافريقيه 2027. تحياتنا لكل من برونشي معنا كالعاده على فريكونس نتاعنا على www.dionfm.net على تشانل يوتيوب ديون اف ام لايف. مرحبا بكم، نصبحوا على أصدقائنا في كندا وأمريكا، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. مرحبا بكل الجالية التونسية المقيمة بالخارج، وأيضا كل ما يتبع فينا في تونس وخارجها على الفريكونس على www.dionfm.net. نرجع نحكيه بعد شوية على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، جملة من العناوين: تعادل أمام المنتخب البوتسواني خيبة أمل إضافية، هل تقلصت فرصة ترشح للكان أم أن الأمل لا يزال قائم؟ من الصلاة الدفاعية إلى نزيف الأهداف، ماذا يحدث في المنتخب التونسي ومن يتحمل المسؤولية؟ كريم حقي يفتح النار على المكتب الجامعي ويطالب بالتغيير قبل فوات الأوان، ومن يتحمل المسؤولية الأكبر؟ هل سيدخل المنتخب التونسي في السنوات العجاف؟ وإن كان هذا هو الموضوع مطروح، ما هي حلول الإنقاذ؟ نرجع للمقابلة بعد شوية، وعندكم للسانداج فرصة الترشح لكأس أفريقيا بعد المردود اللي شاهدناه. ما زال الأمل قائم؟ تقلص كثيرا وإلا الحظوظ أصبحت شبه منعد؟ ما عندكم السانداج أصدقائنا على الشانيل يوتيوب ديون اف ام لايف، شيركم معنا بأكثر عدد ممكن، تعرفوا تعليقاتكم لفوت متاعكم هي دائما نبنيوا عليها حوار إكسترا تايم. نرجع بعد شوية باش نحكي أيضا على المقابلة، مهم جدا من الحسابات إلى الميدان، نحكيه تبه علاش تغيرت الهوية الدفاعية، أخطاء فردية، خلل جماعي، دور المدافعين الحراس، هل أنه مشكلة في اختيارات في طريقة اللعب؟ والله وكأن الواحد منها قاعد يعيد نفس السيناريو تقريبا من كأس العربي لحد الآن، ما شفناش حاجة كبيرة في المنتخب الوطني التونسي، لكن احنا تكون أمام مسؤولية نطرح وشنية المشاكل وما هي الحلول. إن شاء الله الحلول موجودة، وكما قلنا حتى سمعنا تصريحات معين الشعباني، عيسى العيدوني، فرجيني ساسي، الملعبية والليتر الفني، يقول لك رانا ما زلنا في مشاكل كبيرة برشا ويلزمنا نصبر، وهذه هي الكلمة اللي يلزمنا نصبر. إن شاء الله نصبر، وإن شاء الله أكيد تعود ويعود المنتخب الوطني التونسي إلى السالف إشعاع، على الأقل حتى في سنوات تقريبا 15-20 سنة التالي. حلقة جديدة تنطلق معكم بعد شوية، وتحياتنا للجميع، على وسائل نادية في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، هاني في الأعداد، وسعيد جدا ككل يوم ثلاثاء ينضم إلينا لوغران ناصر البديو. مرحبا ناصر.
2: أهلا بك حتوم، مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا السادة مستمعين متفرجين تابعوا فينا كل.
1: نبرة حزن الحقيقة ناصر البدوي، كانت ليلة صعبة على المنتخب الوطني التونسي، وليلة صعبة أيضا على ناصر البدوي كي نتابعوا الراندمون تاع الكيب ناسيونال تاعنا.
2: هو صحيح، وقت اللي نشوفوا المنتخب نتاعنا وخاصة في الفترة الأخرانية كل حاتم اللي المنتخب نتاعنا يشوفوا فيه مش قاعد يتقدم، مش قاعد يتطور، برشا مشاكل، ومشاكل معتها اللي توا ظاهرة واللي مش ظاهرة واللي متخبية واللي مازال تستنى فينا. هذا كل معتها أسهل معتها اليوم ينجم واحد يسلم الروح وبالتجربة الصغيرة اللي عنده إن شاء الله معتها تكون فترة كما قلت أنت مش
1: طويلة،
2: ما تطويلش برشا، وإن شاء الله نتعدى منها وبعدها نزيد نحكي عليها أكثر.
1: وسعيد جدا أيضا ينضم إلينا الكابتن كريم بوزغبة. كوتش مساء النور.
3: مرحبا بك حاتم، مرحبا بالحضور ومرحبا بكافة المشاهدين والمستمعين.
1: مرحبا بك كريم بوزغب على يسار أيضا دكتور صادق قحبيش، مرحبا دوك.
4: مرحبا بك حاتم، مرحبا كريم، مرحبا بنعيمة، مرحبا بناصر، بالخير اللي نسمعوا فينا وتفرجوا فينا،
1: والختام بزميلتي العزيزة نعيمة ساسي. مرحبا نعنوع.
5: مرحبا بك حاتم، كل المستمعين المتتبعين ديوانا فهم، وإن شاء الله نادي وسمعتين بهين معناها اليوم بعد الخيبة.
1: باش نبدا بك انت، انا ديجا علاش خليتك حتى في التحيه خليتك انت الاخرانيه، باش نفاجئك لو نوع عنوان ديما معك انت على السياسه الاتصاليه على عناوين، بسم الله ما شاء الله، معناها نعيم اساسي في العناوين متعه كبيره. لو نوع عنوان مباراه البارح شنو نقولوا؟
5: الكره التونسيه تطبع مع الفشل فقط.
1: تطبيع مع الفشل.
5: طبعنا واستسهلناه وبما معناها بين ظفرين استحليناه الفشل هذا، لأنه منذ سنوات نفس السيناريوهات قاعدة تتكرر. البطولة التونسية نشوفوا فيها قاعدة تتخبط في مشاكل كبيرة، الأندية التونسية كيف كيف قاعدة تتخبط في مشاكل كبيرة. نفس المشاكل منذ سنوات قاعدة تتعاود. ملاعب ما نش قادرين حتى نأمنوا فيها لا جمهور ولا حتى أراضي صالحة لل حتى للأكل معناها للحيوانات, مش حتى باش تلعب فيها اللاعبين وباش تتدرب فيها. منذ سنوات ما نش قاعدين نخرجوا حتى في ملاعبية صالحة أنها تكون موجودة في المنتخب وتتقمص زي المنتخب, وبرشا ناس يقولون وكنا قلنا هذا علاش هتا شيء ولا عنا الكاليتي ولا ليه ما عناش, قلناها من الجمعة اللي فاتت وما قبل ومنذ سنوات, وكل مرة قاعدين نعاودوا في نفس الكلام اللي يقولوا فيه. وشنو الإعلام يتهم اللاعبين يتلاموا المدربين, شوف قديش من مدرب مشى وعاود جاي ومشي وعاود جاي, يظهر لي تقريبا عنا توا 16 سنة ولا أكثر ولا 20 سنة يمكن منتو 20 أو واللي مشي واللي جاي أكثر من 20 مدرب. مش هكا باش نجمو نصلح. والمنظومة هي هي المنظومة, هنا نسميها منظومة الروسيكلاج, عرفتها شنو اللي تعاود ترجع, لكن الروسيكلاج متاع ناس فاشلة وناس ما نحبش نقولوا تخو بارونتيز للأسف تحب تعيش هي دور البطولة وتحب هي تخلط على أنقاذ كرة القدم التونسية, وهذا اللي قاعدين نشوفه فيه. الفاشل يولد الفاشل, ما ينجمش يولد حاجة أخرى. ونحن نقوله شكون المسؤول؟ المسؤول موجود, لكن المسؤول وينه؟ المسؤول يعاود يكون نفسه ويرجع في صورة أخرى. هو بيده نفس المسؤول منذ سنوات, نفس المسؤولين منذ سنوات. والفشل هذا زاد كيف كيف اللجان اللي قاعدة تنتخب, ما هيش تنتخب في الكفاءات لكن تنتخب في صناديق اقتراع متاع ولاءات متاع أنا أحتيني تحت الطاولة الملاليم خليني نعيش بهم. للأسف أنا نقولها لأنه النوادي الصغرى قاعدة في السنوات الأخيرة ضرت بارشة كرة القدم التونسية مع احتراماتي للجميع, لكن هذا اللي قاعدين نشوفه فيه
1: أكيد,
5: لأنه الانتخابات اللي قاعدة تصير ما هيش انتخابات متاع كفاءات, لأنها انتخابات متاع ولاءات متاع عيشني اليوم وأعطيني لقمة العيش اللي نجم نعيش به الفريق متاعي وغدوة مش مشكل, هاني حطيتك في صندوق الاقتراع. وهذا اللي وصلني له في كرة القدم التونسية, وما فماش حلول إلى حد لحد لحظة هذه. أنا قاعدين نقول لك حاجة, أنا يظهر لي للدعابة من 2005 وأنا نخدمه في التظاهرات, وكل تظاهرة ديما بنكسة, تعرف من بكري نقول كل نكسة نعمل كليب, الكليبات متاع الحزن الكل عملتها, أغاني الحزن الكل حطيتها, من خلص الدمع في عيوني من خلص الدمع في عيوني, الجوليا بطرس ابعد عني, الأبولو جايز كله بأنواعها
1: في المونتاج ما تختار
5: لا دايما دوموع ما حطيتهاش, معناها بالحق جيت نرجع بالذكرى أغاني الحزن الكل
1: استعمل من 2005
5: من 2005 من 2005 بكلهم بالمسؤولين الكل, لأنه فما مسؤولين حتى كي مشيت للأسف ما خليتش أرضية خليتها فارغة, وقت اللي تلقى الأرض فارغة وما تلقاش فيها مالي يستحقوا يكونوا موجودين على الكراسي هذوكم أكيد. فكالمثال متاعنا إذا خليت أعمل فيها استحب. للأسف هذه كرة القدم التونسية, وبالنسبة لي أنا الأسوأ مزيرة, والقادم بالنسبة لي أنا مانيش نشوف فيه نقطة ضوء, مانيش نشوف فيه بؤر الضوء. تقول لك برشا تساؤم لأنه لا اللعب اللي البرة واللي كنا حكينا عليه وقلنا قاعد ينصد في بطولة وطنية كما يقولوا بطولة أوروبية محترف, لا اللعب المحترف اللي قاعدين نجيبه فيه قاعد يعاون ولا اللعب التونسي قاعد يعمل في قلب ويشوف أنه الناس اللي قاعدين نجيب فيها ما تستحقش. ألوغ لا أنا استحق المريول, هو بيده عمل قلب وقال أنا استحق المريول هذاك للأسف.
1: شوف شو نقولك, دخلة معناها دخلت نعيمة دونك حاولت, مازلنا باش نحكي ورا مازلنا باش نحكي وباش نرجعوا سورتو في بناء على عدد كبير من التصريحات وردود الأفعال. عش قلنا احنا اليوم راه والله ساعات يسألوني الناصر يقول لي ربي يا حاتم شو باش تحكينا على المقابلة, والله ساعات كتصير معنا نكسك من هذه نبدا نخمم شو باش نحكي غدوه للعباد معناها قداش وقداش واحد بعد كل كوب دافريك بعد كل ايشيونس بعد كل كومبيتيسيون تقاني مع كل بعد كل ايفينمون تقاني معناها نخمم دون مطالبين باش نحكيوا على مقابله باش نحكيوا على كوره شنو اللي ما مشاش واللي ما مشاش
2: هو حاتم كانك تذكر في الاسبوع الفارط في الوقت هذا اللي بالذات وفي الحصه هي بدا انت قلت لي شبيك متشائم قلت لي راهو الدنيا صعيبه والوضع صعيب وراهو يستنى فينا حاجات صعيبه راهو الكره مش دقازه راهو الكره معناتها اليات استابيليتي استقرار برشا حاجات لازم توفر باش نجمو نحكيو على منتخب وطني ولا نحكيو على فريق ولا نحكيو خاصه نحكيو على منتخب وقت نحكيو على المنتخب والرايه الوطنيه معناتها راهو هذا حاجه تنجم تمسنا كان في العمق ما تنجم تمسنا كان معناتها في الصميم البارح واحد يبات مريض مع الحق نتاع ربي انا كي تشوف بوتسوانا ولينا نستناو باش نربحوا ضد بوتسوانا مع كامل احتراماتي للناس اللي خدمت وتطورت وراهو بالله ما عادش تقولوا لنا هذا متكلاسيه 127 واحنا متكلاسيين ترى قديش وهذا ما ادري شنو واحنا قديش من بعاد عليهم من سنه ضوئيه على خاطر احنا عملنا قبل راهو اللي ما خدمش وما تطورش وقعدت في بلاصته بتبيعته بشي وخر والناس الاخرين قاعده تحاول تتطور وتخدم وتصير ما باش تخلط عليك وتمشي لبعيد الى حد الان حاتم راهو بالحق برشا نقاط استفهام كبيره اللي تخلينا معناتها بالحق ماناش فرحانين بالشيء اللي
1: نعطيكم بعض النتائج منتخب جزر القمر ربح ناميبيا 1-8 جمهوريه الكونغو الكاميرون ليزوتو منهزمه قدام منتخب المغرب 62 دقيقه لعب 1-0 الغابون نيجر 8 جنوب السودان منهزمه قدام منتخب مصر 2-0 بوروندي متقدمه على الجزائر 2-1 في 57 دقيقة كانت 2-0 وتوا الجزائر ماركات بونتو 2-1 اثيوبيا منهزمة قدام السنغال 1-0 وموزمبيق متقدم على السودان 3-0 ومنتخب مدغشقر متعادل مع تنزانيا 0-0 هذه السكور ديما فما شونجمون تاع سكور نقول لكم عليه سينو باش نحكيو اكيد على الكرة ديجا كريم بوزغبة الكوتش حضرنا عدد كبير من الارقام لكن قبل ما ندخلوا في سياسة الارقام ديجا عندنا برشا جرافيك باش نعديو على عدد من اللاعبين اليوم المنتخب التونسي لعب امام منتخب بوتسوانا مع انك اجباريه الانتصار للمحافظه دائما على حظوظ الترشح رايك في التشكيله ككل بعد نبداو نحكي بالكومبارتيمون بدايه من حراسه المرمى وصولا الى الهجوم مع الارقام اللي حضرنا بطبيعه زميلنا كريم بوزغبط كيفاش كريم شفت التشكيله اللي لعبها معي شعبين
3: اول حاجه حاتم التشكيله تعطيك انديس انه المشكله اللي صارت الاداريه مبينه انه احنا خسرنا المباراه قبل ما نلعبوها خاطر المباراة كي تشوف التغييرات تقريبا 6 لاعبين أمس مقارنة بالمباراة الأولى تعرف اللي معين تخلي المباراة الأولى في باله أنه النقاط مش باش تحتسب يعني قعد برشا ملاعبية كيما علي معلول كيما عيسى حب الجارد الإنرجية للجوارات هذوما باش يستحقهم في المباراة يعني أصلا كيما قلوها كرة القدم ما احنا في تونس الرداءة ماهيش منعزلة على الواقع يعني وقعنا الأخطاء اللي تصير من المكاتب حتى التجاوزات اللي تصير في المدارس نفس الرداءة اللي لقيناها في التلع يعني اليوم مدرب وإحنا قلنا المدرب مش محظوظ كي تجي تقول له النقاط ما تحتسبش مبينة معين شيء هذا يأثر ماهيش قاعد نبرره لكن كي تشوف هما برشا ملاعبية ما لعبوش المباراة الأولى مبين المدرب
1: والله إيش كنت تعرف يا كريم سامحني نتفاعل معك سامحني الأربع اللي فات نصر تذكر ولا ما بعضنا خدمنا الاربع اللي فات وقلنا لهم راه النقاط محسوب
2: قلت انا وانت مش انا عملت تليفون عملت انا تليفون وقلت في الميكرو
1: في الميكرو واخر خطوتين التالي وعملت تليفون من عضو يخدم في الجامعه واتصلنا قال لك راهو النقاط محسوبه وقلنا للعباد والعباد جات حسام قال لا مش محسوب في الجامعه يخدم نعيمه قال لنا النقاط محسوبه من غدوه يخرج الكوتش بعد المقابله يقول راه معناها
2: يعني لا معلومة ثابتة راهو بالنسبة للمعين اللي حكاها راهو بيريديك معناتها فما ناس على خاطر حابه تتأول للمعين لا لا راهو ما في بالوش
1: وفي باله
2: ما
1: نلقاو ارتيكل فيه تلقت الجامعة التونسية لكرة القدم مراسلة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم تعلمها انه سيتم احتساب نقاط مباراة اوغندا معناها لهنا تطرح برشا نقاط
5: سفريه ما ارتيكل راه موجود
1: اي موجود شفناه
2: محسوب ولا مش محسوب هو كمدرب
1: خلينا نرجع لكريم دوك
2: نرجع ينجم يعمل ايفور باش يربح
1: خلي يوصل فكرته بعدنا
3: شويه اما دوك راهو انا مثلا اذا عندي مباراه رسم اذا عندي مباراه وديه سواديزون وبعد مباراه رسميه ما نخوش ريسك بملاعبي كيما علي معلول مثلا نلعب زوز مباريات في اربع ايام وما اذا عندي انا زوز مباريات رسميه ما نجمش نبدل 6 ملاعبيه بيناتهم في ظرف وجيز فمبين التفكير معين ان المباراه الاولى النقاط ما يشتحتش المنتسب. وبصراحة تخلى بتشكيلة يعني حاتم التشكيلة أمس الشوط الأول باش نعرف لعبات تو ماشية كلها في النقد, لكن الشوط الأول شفنا أشياء أحسن برشا من اللي كنا نشوفوها. فما فوليم دو جو, لكن ديما معين الحاجة اللي أنا عجبني فيها فما مدربين يكبروا في الغلط. معين أمس عطانا من انطباع من أول تشكيلة أنه صارت غلطة كيما عايش الغيث الزعلوني. إذا توصل عندك دوزاريير دروا في مباراة كيما أمس ما تلعبهمش, وصلنا رسالة أنه غلط في الكاستينج. خاطر المدرب آخر يجم يكبر ويجم يلعب النفاتي يجم, لكن أمس عنده قناعة, وصلنا قناعة أنه الزوز هذوما راهم مهمش في مستوى المنتخب. نعطيك
2: معلومة أنا مسالش أنا أقول لك حاجة معين, أني برشا ملاعبية ديسوا منهم اللي عايتهم في الاستاذي وما عادش بش تتم الكونفوكاسيون بتاعهم في المرحلة الجاية. برشا ملاعبية بش يكونوا خارج القائمة في اللي كونفوكاسيون اللي بش يعملها معين مرة جاية.
6: هذه التغييرات اللي قال عليها الدير معين شعباني في
3: الكونفوكاسيون. أهم نقطة احنا تكلمنا قبل على الجانب الذهني, صراحة يمكن شيء ما تبدلش في المنتخب. احنا مرة تكلمنا في كأس العالم على التوقيت الأهداف اللي كنا نقبلوه, هذه يدل هشاسة ذهنية كبيرة. أمس حاتم ولينا في كل مباراة نسجلوا أهداف نقبلوا أهداف. قبل تونس ولا عندنا حتى الفرق التونسية نلعبوا في الأفريق حتى نكونوا في أضعف حالاتنا, إذا ماركينا بونتو تجم تقول لي الماتش وفا. عندنا من الخبث الكروي, عندنا نعرفوا كيفاش نقتلوا ماتشونا, عندنا من الخبرة, عندنا من كل شيء. فما نقطة لازمني نتكلم فيها لحظتها صراحة في ظل العتمة اللي موجودة. مثلا ما يجمش اليوم واحد يقول لك مثلا على عيسى العيدوني على باش نتكلم على اللاعبين راه ما نفرقش بين لاعب محترف ولا لاعب محلي.
6: بشوي بشوي بشوي.
3: لا باش نقول لك نقطة باش تبين لاتيتيود العقلية اللي يجيونا بها. أمس عيسى العيدوني أول كرة في دقيقتين لعب عمل بريسينج الفوق, عمل تاكل في 18 متر نتاع بوتسوان
2: بالضبط
3: 18 متر. الدقيقه السابعه الفرصه نتاع حاتم المستوري, تعرف شكون اللي عطى الاسيست نتاع حازم؟ شكون عطى الاسيست؟ عيسى العيدوني بتاكل. شنو نحب نقول لك؟ نحب نوصل رساله للملاعبيتنا, خويا رانا نفهم شويه كوره, راني مانيش مطالب باش تربح, مانيش مطالبك انك انت ما تخسرش كوره, مانيش مطالبك باش تكون في فورمه, انا نطالبك بالشيء اللي تجم تقدر عليه, اللي تقدر عليه انك تلعب بروح. حاتم فما ملاعبيه اليوم يخسر كوره خويا, يخسر كرة عبارة ما خسر شيء. فما ملعبيك يمشي يبريسي يبريسي بعيني, راهو اليوم تجي للمنتخب احنا ما حاشناش بملعبيه, حاشتا بنيش كومبيتيتور خويا. تجي راهو انت اليوم انت كي باش تبريسي, تبريسي عبارة انت اخر ديفونسور. راني نفهم كرة راهو كي نفهمو كي انت دس في ساقيك كيفاش ترجع, كي الكرة نتاع البونتو كيفاش تعديت بين شوفه كيفاش تعديت بين فرجاني واسماعيل برشا حوايج كيفاش الكرة تعدى بيناتهم. حاتم اليوم اذا انت محترف وقالت نعيم علي, لكن المحترف تحب تعطينا الاكزامبل كيما تتكلم, ما تتكلمش العربيه كيما تحكي على الفلوس كيما تحكي على البريمات وحقك كيما تركب في البزنس, خويا لازم تبيني شيء هذيا في التيران صراحه. العقليه انا لاتيتود اللي قاعد نشوف فيها ما همش دي جلادياتور,
5: ولازم تنحي الانانيه زاد. لو فما زوز فرص البارح اللي نورمالمون كانوا يتعطاو الروتري, واحده زوز هذول المسوري زوز معناها واحده سليمان وواحده الغربي نورمالمون بعد ليه اللي عملني انه من بعد ما تغشش معناها انت كنت تعطيها لصاحبك, صاحبك يجيبها في الشبكه معناها سايليس وانت خارج معناها سي لونغ الفيرمي الغربي معناها مسكر سي, علاش تغشش من بعد كي هو يتنرفز عليك؟ خاطر الكره لو كان عطيتها لصاحبك في الشبكه سي بون.
6: فما كره ما يتعداش به. دكتور ديما قراءة شاملة, نبدأ بشوية بشوية لأنه باش نحكيه وبعد شوية عندك أنت قراءة شاملة. نصر بدي باش نحكينا على الدحمان وبعد راو باش نحكيه على الأرقام بصفة عامة لأنه حضرنا خدمة كبيرة على سيف الله الطيف وعلى المعلول وعلى العيدوني وعلى الملعبية كلها بالجرافيك كل شيء حاضر. تفضل.
2: بون قراءة شاملة نجم نقوله لكونه معناها اليوم
6: جزائر عدلت 3-2
2: ما اليوم دخلنا في مرحلة متاع كآبة كروية الحقيقة, معناها مشكل كبير اللي احنا كل ماتش ولينا خايفين منه وليت عنا كالرهبة من الخسارة ودخلنا في السبيرال الخايبة متاع الريزولتا. ناصر معناها سير برشا ولعب برشا وكريم كيف معناها دربه معناها كي تدخل في سبيرال خايبة متاع الريزولتا نيجاتيف راهو الضغط يولي ملتبليه بار ان بار كاتر سانك, وكل اكسيون اللي تحس الادفرسير عنده فيها البوتنسيال باش يماركي راهو البارح راهو كي نرجع نفرجوا على المباراة راهو الوقفة متاعنا كوسوسوا بون العيدوني عمل لانتري غران ماتش صحيح, مي ديكو لو بروميير يدو متاع العيدوني يتعدى لأنه الفرجاني اي تي معناها هينا نقولوا معناها فيك ديو اي ديبا في الوسط, ديكو لو بروميير يدو اللي يتعدى يوصلوا 35 متر راهي اوكازيون دو بوت. راهو البوتسوانا راهو لو تريو ديفونسيف كاتاستروفيك البارح معناها فريمون جاوها خمسة سيتواسيونات سانحة للتسجيل, ماركيت زوز
7: ماركيت زوز معناها ماركيت زوز بيك جي طيب شو بعد يحكي على الارقام كريم 0.65 اليوم احنا ولينا فراجيل قلتها البارح وقلتها عبناول ونعاود نقولها راهو يا ولادي رانا من 2004 الى يوم الناس هذا بنينا ستيل متاعنا بنينا استراتيجي متاعنا بنينا جمعية متاعنا بنينا الاكيب ناسيونال متاعنا بنينا الاذهان متاعنا على صلابة دفاعية على ريغور تكتيك على انضباط على كان يحكي فيه كريم على كلونفي على الجرينت على كذا وكنا نكتفي بتسجيل هدف يتيم او زوز اهداف مع منتخبات صف ثالث وصف رابع صحيح ولا نعيم اليوم اندثر الشيء هذايا ما عادش عنا صلابة دفاعية سي توتا في نورمال كي انت اليوم ماكش قادر باش تحافظ على ريزولتا وماكش قادر باش تشد انا لينيومون وماكش قادر باش تطبق ابجديات بتاع المنظومة الدفاعية ككل ابريتو نحكيو على الاشخاص فما برشا لاعبين ماهمش في فورما وفما برشا لاعبين خارجين المنظومه وفما بوكو دو شوا زيد كون لو فيو با صحيح راه لازم الوقت وصحيح المنتخب وصحيح الاطار الفني لازمو يخدم ولازمو كذا لكن فما دي كومبينيزون صديقي فما دي استوس ان كور دو جو فما ان كوتشينغ ينجم يخليك تعطي روح جديده تونس ملي تسجل لها الهدف الثاني نتاع التعديل قد جابت من فرصه زوز فرص يتيمه
6: معناها فريق سلبي
7: اي لعب بالعرض ولعب سلبي ماريناش معناه تقول لي انت مش وقت كومبينيزون مش وقت كذا يا اخويا مثالش يعني مانيش اللوم على معين لكن فما ان ديبو لازم نراو ان ديبو دو شانجمون البارح لا ميم فيرسيون اللي نراو فيها نتاع المنتخب من خلينا نقولوا برا سيدي نقولوا من جلال قادري كوب دافريك 24 من الزوز مباريات المأساة اللي عملناهم في اليابان وكوريا لعربعة واثنين هذوك من وقتها برا نقولوا النكسة بدأت من وقتها خاطر عملنا كوب دي موند باية 2022 برا سيدي نقولوا من أكتوبر 23 إلى يوم الناس هذا ثلاثة سنين نهزوا معناها ونصبتوا في ريوسنا ونراو في لميم كوبي علاش جيم بار قلتوها انتوما راهو لكاليتي نيبا توا او سيرفيس دو ليكيب سمعت اني برشا مدربين يحكيوا يقول لك لاني نعمل سيستم باش نخرجوا في لانكونتران لا مش صحيح سامحني انت تعمل سيستم باش تخلق له الاسباس باش يخرج دو كونتران وانت تعمل سيستم سور ان كوتي كيما غناني وناصر نقراو في الامور التكتيكيه الايامين بور بالونسي سور لوتر كوتي باش يخرج اسراس وانت تعمل سيستم في البالاريتي كيما اللي تخدمت جابت البونتو بور ديكالي لوم فار نتاعك في البالاريتي مش تعمل سيستم باش خرجوا في لانكونترا ولا تعمل سيستم خاطر اني حاجتي بالاسباس كي سكري لا يمثل في الكره العصريه حكيوا على ارسنال والبرسا كومباني لكن حاجتي باسباس كي سكري للمهاجم والا ان 3-4-3 قال معين قالني خدمت ان 3-4-3 اون فاز دو بيلد اب في فاز البناء عمليه البناء خدمت 3-4-3 ما تنجمش تبني في 3-4-3 بتروز اكسيو ما ينجم فيهم حتى واحد يعطي باس 10 متر هذيك ربي نصراوي محدود جدا عروس انكور بلوس في البناء نحكي لك بوتيتر ديفونسيفمون
3: الرول صعيبه دوك ما غير غوشي اصلا
7: ديفرنسي اصعب برشا
3: نورمالمون فيها غوشي
7: بن حميده مش حاضر حطوا موان شيرني باش انت تخلي الطالبي يلعب في بلاصتو تديكالي عروس على اليمين او مو باش خلي واحد يمشي كي انت ماكش مامن بفاليري وماكش مامن باش اسمه كما يسابيل نفاتي حط او موا واحد لعب ادروات عنده لي ريفليكس باش يكوفري ادروات البارح راهو النصراوي مسكين اشاك فوا جي اون كوفرتور ادروات يبدا على اعصابه جست بور كلوتوري اون ايكيب ديزيكيليبري فما ان كومبارتيمون تاع ثلاثه اللي هما خارجين على الخدمه وفما واحد في الوسط قاعد يعارك وفما اربعه القدام في عالم اخر عايشين ولا يرجعوا لا يفكوا تقول لي لعب بالكادوت رو ان اون فاز ديفونسيف تيل طيب هات نشوفوا الهيت ماب نتاعو رجع شوره 30 متر جبل الرجل
6: هذا هو دكتور تبع شوي باش نبداو باش ما نعاودوش تاع جاسبيريني تاع البارح لانه تراند البارح
7: تاع جاسبار تاع ربي يحكي لنا على جاسبار ربي يحكي لنا على جاسبار برتاعني ربي خلينا نضحكوا شويه
6: مباراه انغولا ومصر
7: اسمع ناصر
6: صديقنا بتاع انغولا انا قاعد نحرك شويه في الدار معناها
7: قاعد يدور في امورو
6: وحاط المقابله نسمع في جاسبار كنت خلي عيل شكون ينادي لي شكون جاسبار المعلق تاع بي سبور هذه موضوع جاسبار صديقنا تاع نقول يا اخو يعطيكم الصحة الناس الكل بعد شوية ابقوا برانشي معنا لانه باش نحكيو فيه بعد شوية مهم جدا ارقام وجرافيك وتحركات الملعبية اللي كان فيهم البارح كما نقولوا اتفاق ولا عدم الاتفاق حول المردود نتاعهم امام منتخب بوتسوانا فاصل ونواصل
0: انتم تسمعوا في اكسترا تايم على ديوال اف ام

0: إكسترا تايم.
1: مرحبا بكم من جديد، نكمل معكم المشوار في إكسترا تايم. كانت الدخلة بطبيعة، نمشي من العام إلى الخاص. مش نبدأ ونحكيه على كل لاعب لأنه مهم جدا. أو يقول لي نعاود مرة أخرى، أنت مش تحكي على مقابلة حاتم، نعرف الناس سامحوني في الكلمة فادة والناس مغشة وغاضبة من المنتخب، ولكن المهم باش نعطيه كل واحد شنية الروند ممتاعه في المقابلة. نبدأ بيك ناصر بدوي، حرس المرمى أيمن دحمان، هل يتحمل أيمن دحمان مسؤولية الأهداف ولا مسؤولية مشتركة، وإلا رأيك أنت في مردود أيمن دحمان البارح؟
2: أنا بالنسبة لي أنا أيمن دحمان مش في فترة باهية. أيمن دحمان قاعد يتعدى من فترة صعيبة، يمكن الضغط اللي موجود عليه، يمكن عدم قولين الثقة اللي قاعدة تهتز شوية، على خاطر أيمن دحمان فما برشا هيزيتاسيون في برشا كور. الحق متاع ربي، احنا نذكر أيمن دحمان في الكاليفيكاسيون كوب دي موند كان ديسيزيف المنتخب التونسي وفسخ قدش من هدف، وقلنا الكلين شيت اللي عملهم ليكيب ناسيونال كان ورام أيمن دحمان، واللي ديسيزيون عمل دي باراد معناتها كانوا اكسبسيونيل. الحق توا مش قاعد يتعدى من الفترة ذيك، يمكن الضغوطات اللي موجودة. راهو يجي نقولك أكبر عدو للملاعب هو الشك، اكبر عدو بالنسبه للملاعب ما مكان اي سورتو بور غارديان بي.
1: يمر فتره شك ايمن دحمان،
2: فتره شك، فتره ايزيتاسيون، فتره مش في
1: اتخاذ القرار، معناها
2: مش مش مش كونفيون، مش كونفيون، مش في الثقه اللي تعودنا بها. باش نبدا واضح، معناتها بالنسبه لي انا مثلا في الهدف الاولاني سجلنا ضد اوغندا، معناتها ايزيتاسيون ديجا قراءه الاولانيه كانت خاطئه، بعد في خروجه في كره الاولانيه كان ديجا سابق، معناتها القراءه كانت غلطه. ومن بعد تعرف بونو بونان غارديان بيوت كي توخر، معناتها كي تقدم قداش من من من متر على البوزيسيون اللي لازمك تكون فيها، من بعد باش تعاود ترجع باش تلقى روحك في سيتوياسيون معناتها ان ديزيكيليبر وينجم يسجل لك هدف. البارح في الهدف الثاني يمكن صعيب، الهدف الاولاني كان ينجم يجتهد اكثر، معناتها الحق نتاع ربي كان ينجم يخرج يتلوح بكله، كان ينجم يمنع الهدف الاولاني، معناتها كان ينجم يعمل فيه خير. الحق نتاع ربي باش نبدا واضح، ايمن مش في ايمن دحمان مش في احسن حالاته في الفتره الاخيره.
1: باهي نعيمه، مجموعتنا في تصفيات كاس العالم، جينا ناميبيا، ليبيريا، غينيا الاستوائيه، ملاوي، ساو تومي برانسيب، ما قبلنا حتى هدف وسجلنا 22. بطوله عربيه خسرنا مع سوريا 1-0، مع فلسطين قبلنا زوز اهداف كملنا 2-2، ربحنا قطر 3-0، كاس افريقيا ربحنا اوغندا 3-1، خسرنا مع نيجيريا 3-2، تعادلنا مع تنزانيا 1-1، ربحنا ايتي 1-0، تعادلنا كندا 0-0، خسرنا مع نمسا 1-0، خسرنا مع بلجيكيا 5، خسرنا مع السويد 5، مع اليابان 4، مع هولندا 3، مع اوغندا تعدلنا 1-1، تعدلنا مع بوتسوانا 2-2. نقبل في برشا اهداف،
3: نقبل في برشا اهداف، وعلاش بينا يعني ما عادش فقدنا الهويه نتاعنا، الهويه اللي كانت نوعا ما موجوده عند المنتخب التونسي، اللي هو على الاقل حتى كيف يخسر ما يقبلش برشا اهداف. لكن في السنوات الأخيرة ذولي منظومة دفاعية بما فيها حتى راهو في النوادي متاعنا، أنا قاعدين نشوف يعني تقريبا النوادي متاعنا قاعدة قائمة على مدافعين أجانب الأغلبية، يعني الفرق متاعنا الكل يتلقى زوز مدافعين أجانب، يتلقى مدافع أجنبي اللي ما كانش عنا موجودة في البطولات التونسية. علاش؟ لأنه الكاليتي ما عادش موجودة، لانه اول حاجه زاد كما كانوا يحكيوا الساق اليسار بتاع المدافع ما عادش موجود، المدافع اللي عنده ساق يسار ما عادش موجود، والمدافعين انا نشوفوا فيهم نفس الاغلاط قاعده تتكرر، وقاعدين نعاودوا في نفس اللاعبين ونفس الاخطاء قاعده تتكرر، واللاعبين لو شوف ريت المنظومه الدفاعيه في العالم الكل تقريبا هي اللي ما تتغيرش، راه يتغير كل شيء، ناس بتغير في الوسط، ناس بتغير القدام، لكن الدفاع والأربع لاعبين اللي قدامه وثلاثة لاعبين تقريبا سكوليت تبقى هي هي. على الأقل إذا كان فما مدافع تضرب أو أصيب ممكن تنجم تغيره، لكنه ككل يقعدوا مع بعضهم 5-6 سنوات مع بعض. هنا قاعدين نشوفوا نحن كل مباراة نلعبوا بدفاع، كل تظاهر نلعبوا بدفاع، ما تنجمش
1: وتغييرات،
3: هذا هو وهذا اللي خلينا قاعدين نشوف قديش راهو من بكري قاعد تقول 5-4-5 بالحق، راهو كما كارثه
1: مشكله كبيره
3: كي ترجع معناها تقول انا فاش قاعد نتكلم تو نحكي على تكتيك، ولا اكيد باش نحكيوا على تكتيك وتكنيك ولهنا والكباتن، لكن راهو بالحق ما عادش تنجم تحكي على كوره ولا تحكي اسكو نحن باش عندنا امل في كره القدم اذا كان نحن برشا حاجات ماناش قاعدين نعملوا فيها.
1: باهي هاي نتعداو ونمشيو للظهير الايمن سيف الان طيف. بوليميك كبيره صارت على الجهه اليمنى كريم بوزغبه باستدعاء دعوه تيان فاليري وايضا معتزل النفاتي، والبارح شفنا سيف

0: بلا طيب انت مع بداية الحصة قلت وكأنه اقرار ضمني من معين الشعبان انه ربما اخطأ في عدم دعوة اللاعب غيث الزعلوني غير ايمن النادي الافريقي. هذه ارقام سيف الطيف. انا ديما من عموم انت تمشي الخاص. سيف الطيف لعب 86 دقيقة 42 تمريرة وتصويبة واحدة. سينو هذا الجرافيك عندكم حبك تحكي لي انه عنا شكون يسمعين فينا في الاف ام والناس اللي تتابع بطبيعة على شان يوتيوب ديوان اف ام لايف وعلى الاسباش سبور باي ديوان اف ام. فضل كريم.
1: حاتم هو المقصد من معين انه في البيلداب انه في الكونستركسيون باش نلعبوا 3-4-3 دونك الطيف باش يكون اكثر اكسنتري اكثر منه اريير. لكن حتى لما تشوف في الجرافيك اول حاجه شوف الطيف ما رجعش ما عاونش برشا. هذه اول حاجه ما كانش يمشي ويرجع خاطر كي تلعب
2: اكسنتري كل ما يعاون ينفوت كل ما يرجع ينفوت.
1: خاطر حاتم خاطر حاتم كي تلعب اكسنتري راه تقريبا عندك 40 اكثر 40 45 متر لازمك تعملهم. ثاني حاجه يعني كان نعطيك عدد باش ما يقولوش الناس مثلا علي معلول باش نقارن علي معلول
0: بعد شويه
1: خلفي مس 111 كوره. انت تعرف صيف الله الطيف قداش مس
2: 65 ولا
1: 56
2: اي 56
1: معناتها تتكلم انت اللي نورمالمون صيف الطيف انا كي لاعب واحد عنده اوفنسيف نلوج على هذاك البيركسيون نلوج على الان كونتر ان نلوج على الكاليتي دو سونتراج نلوج على الباسيت. امس البارح ما شفنا حتى شيء معناتها كي نقولوا احنا فكره معين كانت تنجم تنجح بملعبي فيف اكثر بملعبي اكثر بارتيسيباسيون في ليزاتاك ما عنده حتى باس كلي ما عنده حتى باس ديسيزيف. دونك بصراحة الشوا كان غلط نتاع سيف الطيف.
0: سيف الطيف دونك هذا رأي كريم بزغب على سيف الطيف. انت حكيت على علي معلول. علي معلول كان فما إشادة بالمردود نتاعه والحقيقة علي معلول اللي غاب على المنتخب لفترة كبيرة يرجع ديما أنا في الأرقام نعطي 102 دقيقة 111 تمريرة وصفر التصويبة. علي معلول هذا الجرافيك تاع علي معلول على الجهة اليسرى لك التعليق بطبيعة كما قلنا نفسر
1: علي معلول. سمحني حاتم شوف علي معلول أكثر رجع حتى في برشا في الديفنسيف شارك في الديفنسيف وعلي معلول فما 45 باس فير لافون. معناتها تتكلم أنت مانيش باش نقول لك نستعرف أنه علي معلول مثلا برومي ميتون ماهوش علي معلول دوزي ميتون لكن صراحة أنت كي تشوف علي تقريبا أمس وين ما تتبلوكا في الوسط الحل الوحيد هو موجود في علي معلول علي. يعمل لك سوبرياريتي شفنا أمس يعمل دي بوردمون
2: يعمل دي تريانجولاسيون مع اسماعيل
1: والفارياسيون تاع الكرة أمس أخطر كرة كانت روتري مع فما كرة سنتراس برومي بوتو توندي يعني موش هذاك علي نفس اللي كما يقولوا سنترك هو لا يعرف وقتاش يلعب الباك باس يعرف وقتاش يلعب برومي بوتو. أنا اللي حبيته أمس كان الطيف شويه كانت عندنا شويه اكيليبر كان يخدم كان اخذ اكثر جرأة حاتم في الان كونتر ان باش ما نكونوش احنا يقول لك
2: ميلة اللعبة
1: باش ما نكونوش احنا اكثر منحازين فما انديس صغير باش تعرف احنا تكلمنا على سيرو بلون ديفونسيف تعرف انت في ليزاكسيون كل امس احنا اون سوبيريوريتي نيميريك معناتها في البونتو مثلا الكره الاولى كي تلعبت الباس فما الغربي وفرجاني كونتر ملاعبي اللي يلعب الباس كي مشيت لو كوتي احنا اكثر كي تلعبت السونتراج ومسها العروس احنا كنا 3 كونتر 2 معناتها بالغارديان ولي المشكل كي انت اون سوبيريوريتي نيميريك وما تاخوش الكره حتى لهنا مشكله نتاع اغريسيفيتي مشكله نتاع عقليه مشكله بصراحه يعني انا ما نجمش نكون سير لو كوتي 2 كونتر 1 والراجل يعمل كونترول ويسنتر
0: باهي. فما رقم شفناه علي معلول معناه كان موجود كما قلنا في الاتاك بلاسي 54 مشاركه في باس ديسيزيف و3 باس كلي من غير معناه سون ديشي تكنيك 23 باس راتي. معناه اليوم نحكيه على علي معلول قدم مقابله كبيره دكتور باهي
2: علي معلول قدم
0: مش تاع جاسبريني فاصل اشهري وناخذ رايك في الموضوع هاي تفضل
3: اكسترا تايم
4: خليك قريب
3: un kilomètre à pied, ça use du soulier. 1,18 km à pied, ma Rani Carthage, trabah comme prix Pimto, 10 000 dinars. Au Kalahada, femme à deux parcours, 18 km et 6 km. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition Rani Carthage. Nar Lahad, 4 octobre, 8 tasbeh. Et départ, mon Kodem El Masrah El Athari Bikarthage, où le parcours magnifique. À travers la banlieue nord de Tunis. Et خليكم تتمتعوا بأحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. ما لما تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر. Et inscrivez-vous à la www.raninkartage.com. برعاية BIA.

0: في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام إسبورغرام.
1: بعد شوية نحكي على عيسى العيدوني وأيضا فرجاني ساسي بالأرقام كما قلنا كما تابع وكنت تسمع في كريم بوزاغ. تعليق دكتور على الأرقام اللي كان يحكي فيها الكابتن على سيف اللطيف علي معلول.
2: معقول برشا لأنه اللي كان يحكي فيه كريم معناها يوري اللي كونه سيف اللطيف نيبا أسا بلاس ديجا مش في بلاسته. ما كانش امبليكي معناها في الهجمات في الوضعيات السنها للتسجيل ما تعديش في الانكونتر مرة بركس في الانكونتر فافورابل تعدى ما كانش افيكاس ما لعبش برشا مع اصحابه با كان ينجم يكون الاوريجين من باس ديسيزيف اللي اعطاها لبن سليمان قبل ما يوفى الشوط اللي بن سليمان ديفيساه ذيك جو سي با كو با كان حتى بالانتريور يحطها في التركينة وانتهى الموضوع. لكنه جروسو مودو ما عاونش على المستوى الدفاعي با بريستاسيون متوسطة على الاخر ولو انه كيما نحكيو ديما مع نعيمة اني با سا بلاس تو سامبلومون يلعب كجناح ايسر انت اشك فوا ما تلقاش كيفاش تسكر الجهه اليمين تحطه هو وكاو وكيما قلت راهو لاكسيا اليمين نورمالمون يعاونو ويتعدى في ظهره باش هو يدخل وسط التيرا. النصراوي البارح ما فاتش الوسط باش نبداو متفاهمين سلم استلم انت الموضوع
1: يا سيدي نتعداو العيسى العيدوني عيسى العيدوني
2: بالي معلول جست من جمشي يفوت 65 دقيقه باش نبداو متفاهمين فنيا ممتاز جدا رياضيا اكسترا اوردينير المخ الكروي عالي برشا لكن بدنيا ساعة لعب ممتازة دقيقة 61 بارك الله فيكم
3: سامحني سامحني جوست فقط هو كنا نحكيو فيه انا والكابتن
2: خليه على سونتراج
3: ليه معناها هو شو يخزر هو شو يخزر للبنك معناها اللي في الكاليتي نتاع علي معلول ماهوش موجود
4: فقر كيمشي بدل علي راه كيمشي بدل علي تضرب
3: هو في مخه انه معناها في 60 دقيقة لعب علي فهمتني لكن وقت اللي انا نكون في اريحية مثلا هو يسخي روحه مثلا كي يدخل عليه يقول لك انا ديجا ربح بوتسوانا ثلاثة اقل حاجه ولا اثنين لكن وقت اللي يشوف ما في الانيماسيون فونسيف ما فماش دايوغ خليه هو الغربي معناها الاخراني اللي عارف
4: إيه سامحني انا نقول كلام الدوك ايش علي معلول يجي يلعب ثلاثيه لكن بشرط كي تبدا انت فما ايكيليبر في الاكيب كي نبدا انا مش كل كوره الناصر بيفو نتاعي مش كل كوره يشوف كان كل تي ليسا راه احنا التوتال علي معلول لعب 111 باس احنا عملنا 690 باس توتال معناتها انت علي معلول كان يجم شويه احنا ساعات الدفاع
1: من 600
4: من 690 باس عمل 111 باس علي معلول معناتها انا ساعات الديفونسوريت كي يعطي كوره للوسط ما يقولوش بماركيلي يقولوا ريحني معتين علي فما على أربعة كاتر كاتر أتاك إذا يشارك في زوز أوكي أما مش يشارك فيهم على الكات يشارك في
5: تروى أما زاد فما حاجة أخرى كريم وانت سيد العارفين إنه راح حتى الملاعب بيدو كي يبدأ يعرف والكورة كي يعطيها لعلي معلول اللي الوحيد النجم يستحفظ عليه ويبدأ مرتاح
2: النجم يعطيها
5: يستحفظ عليه ويعطيها نظيفة يستحفظ عليه ويعطيها نظيفة يولي الناس الكل تخمم بيش يلعب على علي معلول خاطر يعرف الكاليتي اللي عند علي معلول مش موجودة
2: تعرف كي مشكونة البارح شكون استدعيت انت في ربع ساعه نص ساعه الاولانيه
1: شكون
2: البارح شكون استدعيت في النص ساعه الاولانيه
1: رئيس جامعه توسيع كره الطايره سيد عماد جنجره
2: كي الفولي الضراب اللي مركي يلعبوا كان عليهم في الفولي يقعدوا يلعبوا عليه ماتش
1: كان عشان باش وقت لدي نحاولوا نكملوا اكثر عدد ممكن من اللاعبين عيسى العيدوني فرحنا الحقيقه بعوده عيسى العيدوني عيسى العيدوني انا مع ذكريات مزيانه نتاع الجرينتا والقرحه وغيره عيسى العيدوني البارح يرجع كريم عندك لافيش قدامك والناس تبع فينا وانت تفضل التعليق عندك تفضل
4: عيسى العيدوني امس تقريبا رتم المنتخب كان موجود عنه موجود هو في 92 من يعني الهجمات فما 92 باس نجح فيهم اوكي عيسى موش اللي يلعب اللي باس كلي لكن قطع خمسه كور سبع كور في منطقه خطره كان يقطع اكثر لاعب قطع كرات في النص الملعب نتاع الخصم الحاجه الباهي انه عيسى الوحيد اللي يدافع اون افونسون اللي بريسي القدام كان لكن شويه نقصنا في لي ديال ربح 11 ديال اللي نقص شويه عيسى هما في اللي باس فير لافون احنا نعرفوه هو موش ستيل وعيسى سيتا ريكوبيراتور اكثر منه بوكس تو بوكس ولا باش يزيد كنت نشوف امس اكثر اللي معاونش عيسى ممكن اكثر الفرجاني ما شفناش فرجاني يعني كرياتيف اكثر خذا كور حب يمشي بيهم حب ينوع لكن بالنسبه لي انا كبالانس وكديفونسيفمون عيسى العيدوني حتى كشي ال 75 دقيقه لعب نجح
1: به تو خليكم التعليق نعيمة ناصر على زوز العيدوني والفرجاني بي. عطينا فرجاني ساسي إيمان هاني خنشوفه فرجاني ساسي وتحركاته على أرضية الميدان. عندك كريم فرجاني ساسي دونك انت حكيت على العيدوني فرجاني انه ما قلت معه ونوش برشا عارش كيفاش الصياغة متاحة العيدوني وهذه الجرافيك متاع اللاعب فرجاني ساسي. تفضل
4: فرجاني ساسي أمس شارك في 67 كورة مش 67 كورة نجح في 56 لكن نفس ما قلنا لو تشوف انت فرجاني ما وصلش 18 متاع بوتسوانا برشا مرات ما كانش فرجاني اللي يلعب الباس يتلوح باش نعطيك حاجة إذا شوفوا على اليمين كي كانت عندنا مشكلة على اليمين في الجرافيك البيفو العصري الثمانية العصري تو يمشي في هذيك فما الهالف سبيس اللي بين
5: ما بين
4: اللي بين الاكسيال ولا
5: عمره في كاريره ما مشالو فرجاني كلش فيه كان سي با لو بروفيل فما زوز ثمانيات انت تحكي على الثمانية العصري اللي بلوغت الكوره يتنطر واللي يشم الدومي سباس اللي ما بين لارير لاتيرال وما بين الاكسيال يدخل غادي
3: موجوده في حمزه موجوده في حمزه رفيع
4: لا موجود موجود
5: حمزة كان دونتون في برمضان ودونتون يرحم ولدي دونتون كان في برمضان وحمزة مش برمضان
4: لكن دوك كي أنا أمس خاطر بارابور الماتش الأولاني كي أنا معايا العيدوني فما بلوس سيكوريتي معناتها نجم ناخذ
5: الملاعب بس بروفيل فرجاني عمره ما كان عنده
4: الملاعب راهو اللي في الوسط لازم يكون يفهم اكثر منه يلعب
5: صحيح
4: يزمو يفهم الكره اكثر منه يلعب
5: يفكر
4: اكزاكتومون انا قصدي امس
5: قال بيرلو ايو بينسو دونكو ايو جوك
4: بالضبط
5: انا افكر يعني انا العب
4: انا مع كل احترافي فرجاني حبيته امس يكون اكثر هجومي خاصه بوجود عيسى العيدوني لكن الشيء هذا ما صارش
1: نتعادوا الجرافيك اللي بعده ايمان اسماعيل الغربي هاني اسماعيل الغربي لانه الجرافيك تاع اسماعيل الغربي اللي لاحظته الحقيقه انت تفهم اكثر مني حبش دخل في المرضيه انه كيما نقولوا على اليسار برشا شوف اكيد شوف الجرافيك نتاعو جبد برشا على اليسار هكا ولا توافقني الراي ولا لا جوست مجرد أكيد. قاعد نوصف
4: هذاك علاش تعبوا علي خاطر امس تحس الكل تريونغيلاسيون تخدم مع علي معلول هذاك ما كناش انا علاش قلت له دوك انه برشا شارج على علي يسار وبرشا على علي كنا نجمو صراحه نخدموا الجهه اليمين حاول هو معين بعد بالتغييرات لكن ديما كما قال ناصر فما حاجه راهو الملاعبي في مخه يعرف انه كي باش يلعب الباس لشكون باش اسيري او شكون باش يوصلوا وشكون باش يربحوا وشكون باش يرتعوا الملاعبي فما علاش نقول لك جوارات اللي في الوسط قالوا على رودري قالوا ملاعبي يفهم الكوره اكثر منه ملاعبي انه يفهم الكوره يعرف وين باش يتحرك يعرف وين باش تهبط الكوره الثانيه وين باش يتبلاسا هذاك علاش اسماعيل الغربي لقى يمكن الاوتوماتيزم اكثر مع علي قعد يلعب له في سقيع عملوا دي بورد ما فما كور اللي اسماعيل كان يلعب في الـ في الـ في الاسباس لعلي لكن نلوم على اسماعيل الغربي فما كورتين كونتر اتاك خاصه لعبنا واحده بالاريتي فما كور ما تنجمش تتفلسف فيهم كي نبداو خاصه كورنير ولا فوت ونبداو ظهرنا عريان صراحه لازم ما تاخوش الريسك خاطر فما كورتين ضربوهم علينا انت لازم تعرف حاتم كورنير الاول اللي جات لبوتسوانا جول اللي جات على البوتو
5: معناتها دقيقه العاشرة
4: كنا تقريبا ضعاف في جميع المستويات
5: كلمه صغيره اسماعيل الغربي كتسعة ونص كصانع العاب كما قال كريم لعب برشا مع علي مال برشا على الجهه اليسار قرب لعلي لكن انت من المطلوب من الأشياء المطلوب منك أول حاجة تمشي تلوج حازم قبل ما تلوج علي معني حسينا الإسماعيل الغربي أكثر ميل للأفون ديرنيير باس كو لا ديرنيير باس لأنه هو سمعني جوست ناصر نكمل هو سيتان أسيست مان وبرز في ليغانيس تحت المهاجم وصل للتسديد البارح ما أطرش كر وما عطاش دي باس ديسيزيف وإيل نا با شيرشي ما لوش باش يكومبيني مع الأتاكون لور كان يحشتي بيك في الديزويت شوف الهيت ماب نتاعو قداش من مرة تخلي الديزويت ليه طايح قداش مرة تخلي الديزويت ما تخلش الديزويت براتيكمون لا وصل عمل كومبينيزون مع الأتاكون لا سدد لا عطا دي باس ديسيزيف وحتى لي باس اللي عطاهم لعلي أبار زوز في لي 20 بروميير مينوت كلهم ما كانوش جون لو تيمبو ما تعطاوش اون بروفوندور ما تعطاوش اون كورس باش علي يخلط ويسنتر ولا يعطي روتري معناه
3: تحس سجود ناقصه
5: صحيح فما تايمينغ
4: تصديق لكلامك دوك نعطيك حاجه حازم هو رقمي يدل اكثر باش نبعدوا شويه يدل اكثر الهشاشه النفسيه والجوارات سمعت ناصر قالها الشك اللي موجود فيه تعرف من 690 قداش عندنا كي باس تسعه باسات
5: شويه على الاخر
4: ونجحنا في خمسه
1: 690
4: معناتها ايوه معناتها كل جوار يلوج يلعب
5: فما حاجه مهمه برشا اليوم وقت اللي ملاعبي يوصل في وقت من الاوقات هو معناتها البوان فور بتاعو ينجم يكون يلعب ورا البارح علاش شفنا فما زوز ملاعبين تناغموا مع بعضهم على خاطر وقت اللي تلقى ملاعب يتجاوب معك وتجم تفهمه هو بيدو يشير يستشير شو هو بيدو، لا هو بيدو الملاعب يفركس في روحه. كي يلقى ملاعب بالكاليتين تاع علي معلول كي نجم يعطيه كوره في اسباس ويعاود يعطيه له علاش احنا شفنا كوتي جوش فيها بارشة تناغم على خاطر زوز ملاعبيه كورجيه في ساقيهم زاد كيف
1: فاهمين بعضهم
5: صحيح يوتيو بعضهم. اليوم هو بيدو معناتها ليكيب التركيبه في حد ذاتها كلها معناتها كريم. بالنسبه لي انا اليوم الملاعب اللي باش يعملوا البلوس انه في وقت من الاوقات باش يلعب في البلاصه اللي هو مرتاح فيها كيما لقاش لي سونساسيون تاعو يولي باش يفركس الكوتي اللي باش يخرج طرحه بلغتنا احنا يولي باش يخاف في روحه ما عادش يخاف في ليكيب ما عادش يقول لك انا باش نلعب بلاصه مرتاح فيها لقيت انا ملاعبي اللي انا نجاوب معاه نكمل نلعب معاه جوسكو.
1: هي مازالت برشا خدمه الحقيقه كي نلقاو احنا لازم لاعبيه على الاقل يتفاهموا غيره دونك لازم نبنيو على الحاجه دي من الايجابيه.
3: هي البارح اللي هي ديزيكيليبر في الوسط راهو فهمتني سليمان شنو بن سليمان مثلا شنو الخطه نتاعو البارح شنو عمل البارح شنو كان البارح بالنسبه اللي كي حطوا معين في المنظومه نتاعو نتاع الماء شنو في
5: باله ارجع تصريح معين قال قال لك احنا في عمليه البناء ثلاثة أربعة ثلاثة طبعا ما قالش 3-4-2-1 كي يقولوا 3-4-3 معناها بن سليمان اكسنتري على اليمين قدام الطيف تبعني بكده سوكي نابايت لوكا موش هذا اللي رينا في 3-4-2-1 يكونوا تزوز ريجيسورة تحت لتكون قدام لليني دوكات معناها هو والغربي وقتها يستوي انه الغربي يكون ريجيسور اغوش وبن سليمان ريجيسور ادروات وما نجموش نلوموا عليه برشا ما دخلش الوسط الورك هو التصريح يتناقض مع اللي رينا في الميدان في الفاز ديفونسيف 4-2-3-1 شو ما 4-2-3-1 سيف الطيف اون توك معنى إليه كاريمو بن سليمان 10 والغربي هو إليه جوش معنى بن سليمان البارح في مخ معين كيفاش خمه وكيفاش حاول باش يوظفه كريجيسور على اليمين ميل الوسط هذا اللي مريناش الا لوكازيون الاخرانيه
4: بالضبط انا ديفونسيفمون نورمالمون بن سليمان بنكلم نورمالمون بن سليمان المستوري في البريسينغ يمشي يبريسي على الاكسيال نورمالمون
1: يمشي عطينا المستوري عطينا جرافيك المستوري
5: ثاني الاكسيال ثاني
4: يمشي المستوري خدم خدمه او بي انو يوجه كان يوجه في البريس خاطر ما ينجمش يدخل بين لي زاكسيو يحاول يوجه على كوتي نورمالمون نيميرو 6
1: هاهم الجرافيك تاع المستوري
4: لازم يكونوا مع بن سليمان
1: هذوما الارقام تاع المستوري حسب كما قلت انت الرابور معناها تاع الملاعب المستوري انه في لي دويال معناها 20 دويال 60% ربح لي دويال هكا ولا يا ريم
4: 60% ربح هاي و7 ديالات ايريان كان ربحهم سبع ديالات الفوق وتقريبا من 4 تسديدات سجل هدفين يعني
5: احسن لاعب على الميدان
1: قال لك اي تي ان فانتاستيك بوينت دو فيكساسيون بور فير رومونتي لو بلوك ايكيب
5: هذا اللي كان ناقصنا هذا اللي ماريناشي بار اكزامبل في ماتش اوغندا اللومي وقديده غير قادرين باش يكونوا دي بوينت دو فيكساسيون يرحم والدين اللي كتب الجمله دي بوان دو فيكساسيون وهذا اللي ما خدموش برشا الغربي زاد
3: لازمنا نلوموا عليه خاطر هو في الماتش اللي هو المخمم اللي هي مباراه وديه
5: لا نعرف نحكي لك
3: اللي جاي يعرف السبعه نتاعها ما كانش
1: يعرف هو معلول
4: المستوري
5: معلول ركزوا معايا كي هو بوان دو فيكساسيون كي احنا فهمنا اللي هو بوان دو فيكساسيون علاش بن سليمان والغربي ما خدموش عليه علاش الورك واضح للعيان اللي كل كورة ترجع حلو ترجع حية يا يشوتها يا يحاول يجيب هدف يحاول يجيب معناها فرصة سينحة يا يرجع دوزيام بال دوك بالعربي اللاعب هذا كان الفركتيفيه معناها يرد الكورة جوابل يرد الكورة حية كي ترمي هيلو انت تيسير باش يعمل ليفور ونوري دون نلعب علي أكثر كثرنا أطنبنا من تيكي تاكا أرميلي نرميلك فرجاني عيدوني عيدوني فرجاني فرجاني غربي غربي معلول معلول
1: آخر الرعب. سؤال دكتور
5: برشا برشا طريق وقت
1: كمل بالساعة النعيمة نعيمة اللي يصلع شوري سيباستيان تونكتي انت حكيت على أنيس بن سليمان خذوا اللي يصلع شوري وعنا سيباستيان تونكتي الحقيقة لغز كبير معنا الملعبية ذو مزوز في 20 ثانية
3: في 20 ثانية فما ملعبية بتاع نوادي وفما ملاعبين نتاع منتخبات من الاخر هذوما زوز الحقيقه معني حقيقه للحق تونيكتي نجم يكون نتاع 20 دقيقه في الاخر انه يحتفظ بالكوره يعمل لك كونتراي نجم يقلط شوطه من بعيد وانت مرتاح بالنسبه للعاشوري يظهر لي انا قاعدين نشوفه منذ سنوات لا على اليمين فلح ولعل يصير فلاح وصلنا عملنا بوليميك كبير على يوسف المساكني اللي هو فاكك له البلاصه نتاعه وهنا شفنا العسير هو حتى في مقعد في البوندسليغا ومشي للمسا.
1: حكينا ساعه تقريبا على كوره وارقام وغيره بعد شويه ردود الافعال ناصر بدي نسمع شنو قال كريم حقي شنو خاطر برشا حاجات نحكيوا عليها بعد شويه. جوست اصدقائنا اليوتيوب شاركوا معنا في الفوت فرصه الترشح لكاس افريقيا مازال امل قائم تقلصت كثيرا ام الحظوظ شبه منعدمه. موجز الاخبار ونرجع كامل اكسترا تايم. مرحبا بالجميع
0: اكسترا تايم.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز والرابعة ديوان فام عسلمة. مصدر أمني يفيد في تصريح للإذاعة الوطنية بأنه تم فتح بحث أول بخصوص تعرض فتاة قاصر لاعتداء جنسي مقترن بالإكراه والتخدير باستعمال مواد مخدرة والمشاركة في ذلك والتعريف بشخصين مورتين في القضية وإدراجهما بالتفتيش. وتم أيضا فتح بحث ثان بخصوص تعرض الوحدات الأمنية عند عودتها إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة للرشق بالحجارة والمقذوفات الصلبة، ما خلف أضرارا بالسيارات، كما عمد المورطون إلى وضع ألواح خشبية شائكة ومزودة بالمسامير لمنع السيارات الأمنية من الدخول. ورغم ذلك تمكنت الوحدات الأمنية بالسجوم من التعريف بجميع المورطين وعددهم 8، وتم الاحتفاظ باثنين منهم وفق المصدر ذاته. رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز زغدان يقول في تصريح لديوان فام إن قطاع تربية الماشية يواجه صعوبات عديدة بسبب التغيرات المناخية ونقص التساقطات وارتفاع درجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس وفق قوله على مردودية المراعي وعلى توفير الأعلاف للثروة الحيوانية، داعيا إلى مزيد الاشتغال على الزراعات العلفية التي تشهد نقصا. جاء ذلك خلال حفل اختتام الدورة التكوينية التي أنجزها الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالساقس في قطاع تربية الماشية.
2: القطاع الفلاحي يواجه عديد الصعوبات، يعني مش في قطاع تربية الماشية فقط، ولكن كيف نحكيه على تربية الماشية أكيد لأنه عندها ارتباط وثيق بالتساقطات المطرية، ونعرف أنه البلاد التونسية خلال السنوات الأخيرة تعرضت يعني لموجة كبيرة من الحرارة، كذلك يعني نقص الأمطار خلال السنوات الأخيرة، هذا كله انعكس على مردودية المراعي متاعنا. أكيد يجب الاشتغال على الزراعات العلفية اللي عندنا فيها نقص، وذلك علاش تم إنشاء يعني الديوان الأعلاف اللي يلزم يلعب الدور الأساسي بتاعه، كذلك توفير الأعلاف المدعمة خاصة من شعير والأعلاف يعني الخشنة اللي نحكيه أهميتها معناها تأثيرها المباشر على كلفة الإنتاج.
1: وفيما يتعلق بأضاحي العيد، قال زغدان أن الإشكالية أصبحت قائمة في توفيرها، مشددا على أن منظومة الأضاحي لا يجب التعامل معها بمنطقة طوارئ، وإنما تتطلب وضع برنامج يمتد على 5 أو 6 سنوات بهدف تعزيز صمود منظومة تربية الماشية أمام التغيرات المناخية والاقتصادية.
2: فيما يتعلق بأضاحي العيد، وزارة الفلاحة قاعدة تقوم ببرنامج تنسيق مع تربية الماشية، ديوان تربية الماشية وديوان الأعلاف. حقيقة احنا لم يقع الاستشارة كاتحاد على المستوى الوطني، ولكن المشروع في التنزيل بتاعه احنا قاعدين نساهم فيه، قاعدين نحاولوا نقنعوا الفلاحة بالبرنامج هذايا. فعلا ولدت عندنا إشكالية في توفير الأضاحي في عيد الأضحى، ولكن في المقابل المنظومة هذه ما يلزمناش نتعاطوا معها بمنطق يعني الطوارئ، يلزم نحطوا برنامج، واحنا عندنا برنامج على مستوى الاتحاد يعني 5-6 سنوات باش على الأقل يعني اليوم تكون هالمنظومة هذه صامدة تجاه التغيرات المناخية، تجاه التغيرات الاقتصادية، وتكون رافد في مردودية للفلاح، كذلك تكون يعني مقبولية الأسعار للمستهلك التونسي.
1: في الشأن الدولي، وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تحطم طائرة عسكرية تابعة لها ومقتل 6 أشخاص من أصل 7 كانوا على متنها. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن لبنان يعلق أهمية كبرى على الولايات المتحدة للضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه نتيجة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الصهيونية التي عقدت في واشنطن، مشيرا إلى أن الاحتلال ما يزال يمتنع عن التقيد بالاتفاق رغم التزام لبنان بتطبيقه كاملا.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم.

0: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام السبور غرام.
1: مرحبا بكم من جديد لأربع عشر دقائق، تحية لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة. قسمنا الساعتين متاعنا اليوم في إكسترا تايم ما بين ما هو فني، حكينا على المقابلة وتحدثنا، وإن شاء الله بالطبيعة كان الحوار الحقيقة جيد ما بين الولاد الكل. تو باش نحكيه بالطبيعة على ردود الأفعال المسؤولية الفنية والإدارية. باش نرجع بالطبيعة للتصريحات، مهم جدا نحكيه على التصريحات شنو تقال بعد المقابلة، والبداية بمدرب المنتخب الوطني التونسي معين الشعباني يتحدث بعد المباراة.
2: قلنا راهو ليكيب ناسيونال قاعدة تتبدل، فما دي جوار جدد اللي قاعدين داخلين بتتبتي، فما دي جوار شدي جوار اللي خارجوا، فما غيابات كثيرة بارابور للعام اللي فات ولا العام اللي قبله. دونك اون فوا بور توت، فما برشا خدمة تستنى في ليكيب ناسيونال، برشا خدمة. دونك الحاجة اللي قلتها البارح، قلت راهي ماهيش خدمة متاع شهر ولا شهرين ولا ست شهور ولا عام، راهي باش تعاود من الأول جديد. فما فرق زاد أخرى اللي قاعدة بديفيكولتي وعندهم معناها تاريخ كبير حتى في الأوروب، وقت اللي تصير هكايا فاز ترانزيتوار لازم برشا وقت ولازم برشا صبر. احنا أنا اللي عندي سؤال، سواء احنا قاعدين نصبروا، سواء احنا عارفين مقتنعين وفوند نو ميم، يعني مقتنعين اللي كيف ناسيونال قاعدة تتبدل ولازمها شوية وقت. دونك هذاك هو الواقع.
1: معين الشعبي قالها مقتنعين باللي احنا لازم نصبروا، دونك حتى ربي يزيدوا يشاركوا معنا اكثر في اللي فوت. الاولاد مهم 800 تصويت لحد الان، قلنا فرصه ترشح لكاس افريقيا مازال امل القائم تقلصت كثيرا والحظوظ شبه منعدمه. والله ما يحز في النفس ناصر البدوي انه في جوله ثانيه من تصفيات كاس الامم الافريقيه في مجموعه فيها اوغندا فيها بوتسوانا فيها منتخب الليبي، مع كامل الاحترام بدينا نحكيه على حظوظ شبه منعدمة وتقلصت كثيرا وما زال أمل قائم والسونداج والعبد تشارك ونوصلنا
3: هذاك الواقع. يخي توا نحكيه على حاجات هذوما واقع. أول مرة المنتخب التونسي يعمل زوز تعادلات ورا بعضهم في حمادي عقل بيراتس، وهذا واقعنا، وكل مباراة نقبلوا فيها أهداف وكل مباراة تركسوا على المردود وكل مباراة نعملوا تغييرات كبيرة. احنا في مرحلة انتقالية صعيبة حق متاع ربي، باش نبداو نزهاء مع الناس اللي تسمع فينا، زي ما نجموش نبيعوا للناس أحلام اللي غدوا النجم ونصطدموا فيها. معناتها هذا واقع، الواقع متاعنا اليوم مرير، الواقع متاعنا ما خدمناش، ما عرفناش نخدموا، ما عرفناش نمشيوا في استراتيجية، ما عرفناش نهيكلوا، ما عرفناش ننتدبوا مدربين. راهو فما مؤشرات، راهي ما تكذبش، راهو فما مؤشرات علامات هي مضيئة في كرة القدم وفي أي حاجة في الدنيا. وقت اللي تتبرمج بالقديم اليوم كي تحكي على 3-4 مدربين بدلناهم في أقل من عام، راهو العام ونص، معناتها راهو هذا حاجات معناتها نقاط استفهام كبيرة. راهو حتى نحكيو على منتخب وطني، راهو كي تشوف المنتخب الألماني ظلي ما نعرفش قداش من مدرب شدوه من منذ النشأة نتاعو
4: 13 ولا 14
5: أيوة في السنوات الأخيرة يتسمى بدل بارسا،
3: باهي على خاطر الدنيا مش ماشية. وقت اللي فما عدم استقرار معناتها بالنسبة لي أنا راهو فما حاجات اللي هما نعتبرهم الكلام اللي كان يحكي فيه معين زاد، راهو فما حاجة اللي زاد ردوا بينا. الراجل عمل دي ساكريفيس، زاد هو انتماء للمنتخب وانك بشتراني المنتخب، هذا فخر الكل تونسي.
1: وكان في نيفو محترم جدا،
3: مش نبداو واضحين زاد، ما نبداوش زاد نحكيو في كلام مش مقابل بعض. وزاد قعدنا نجري وراء معين، يا معين نيجي ليكيب ناسيونال ضحي على خاطر بلادك ويجا ومسالش وخلي كونتراتوك وفسخ كونتراتوك ويجا. اليوم مش في 10 ايام نحبوا معين عنده اليد السحريه باش يبدل لك فريق، معناتها عنده 5000 مشكله و5000 حكايه، وقداش من ملاعب خرجوا، وقداش من ملاعب استقال، وقداش من ملاعب انسحب، وفما اللي جاء عمل 3 ماتشات تصور بينا مشى الكوب دي موند وبعد روح قال لا بطلت هذه بلادكم وبرع الروح انا تو مش تبعتني. هذا زاد كل حاجات تحسبوا باش يلبسهم معين وباش يلبسهم الستاف هذايا. زاد كيف الوقت اللي قال عليه معين، وانا متاكد انه اليوم معين النظره نتاعو على خاطر راهو فما كريم قال كلمه مزيانه ولا نعيم زاد قالت راهو فما ملاعبيه مش كيما تشوفهم في الانترينمون مش كيما تشوفهم في الماتش، مهمش هما بيدهم رغم انه مش نفس الواقع والمدرب بيدو يبدا يكتشف فيهم يقول لك هذا بيدو نفس
1: اللاعب. علاش انا مشيت معاك في نسال نعيمه كي تشوف الوضع الحالي نعيمه راه مهم جدا. صديقنا محمد الرباعي تحيه ليدي متفائل بتعليقات مميزه الحقيقه يقول لازمنا نقتنعوا هيك الموجود ونخدموا على الكوب دافريك 2032 وحتى كان ما ترشحناش كوب دافريك ما نخرجوش مدرب ما نخرجوش المدرب. نعيمه نسالك انا كي تشوف الواقع حاليا نحطك انت لانه لي فوت الموجوده هي نبض الشارع التونسي معنا اليوم كي حطينا مازال امل قائم تقلصت كثيرا والى الحظوظ شبه منعدمه حسب رايك انا اكثر
3: مازال قائم
1: اكثر شنو معناها تعليق
5: مازال قائم نتصور
1: الحظوظ شبه منعدمه 34% شوف باش نعطيو 34% قالوا الحظوظ شبه منعدمه 33% تقلصت كثيرا قد هي ومازال امل قائم 33% نبض الشارع هو اللي يتحدث يوم علاش نعملوا في اللي فوت احنا نشوف العباد فيش قاعده تحكي وتخمم الحظوظ شبه منعدمه لو فرضنا سيد الله لا يقدر الحظوظ شبه منعدمه 34% نجم ندخل في سنوات عجاف.
5: انا بالنسبه لي انا حاله صحيه تول لانه انا اذا كان ندخل في السنوات هذيه وباش نصلح ماذا بي
4: شكون يضمن لك انه
5: هاني قلت لك
1: خليت تواصل
5: اذا قلت لك اذا كان
1: خليت تواصل
5: اذا كان فما استراتيجيه واضحه اذا كان انت المدرب معين قد ايش صححته
1: أربع سنين
5: ولا لا معناها شنو معناها باش تخدم مشروع مستقبلي صحيح كلامه راه نخدم على الكوب دافريك نتاع 2032 ولا 2000 هذيك هي
1: كيما تو بعيده برشا 28
5: هذاك اللي صار حتى من بعد زاد راه اقل حاجه باللي موجود تو ما عندناش تحب ولا تكره هك تشوف عندنا في كرة القدم التونسية كيفاش هك تشوف النوادي التونسية كيفاش معناها في السنوات الأخيرة شكون قاعد يترشح في ربيعة الأبطال شكون قاعد يترشح في كأس
1: الفريق الأغنى
5: حتى ليبول معناها الفريق الأغنى واللي عنده لاعبين اللي هما قاعدين يعاونوا فيه
4: بيسير الأغنى يجيب اللاعبين
5: الدكتور ساعات التفه في المواضيع معناها
4: مش التفه هذيك صحيح
5: معناها أنت علاش هو يجيب في هذوك لانه الموجود مش قادر انه يعمل بيه هذاك هو
1: هكذاك على شكل الاختلاف
5: إيه هذا شو حبيت نقول
4: ما في العالم كامل اللي يوصل بعيد هو اللي يصرف اكثر
5: لا مش بالضروره
4: شو مش بالضروره
5: بون دي اكسبسيون
4: باريس والسيتي واللي هزوا الشامبيونز ليغ وعسين الاخرانيين هم اكثر 10 ستار
5: جيس بس نعطيك مثال
6: سامحني
5: المان سيتي لا
6: لكن باريس سامحني على كلمتك على باريس ما وصلت هزت كان كما قالت نعيمة بالمشروع مش بالفلوس
1: اي اما صرفت
6: وقت صرفت برشا فلوس وجابت انتدابات ما هزت
5: جابت ميسي ونيمار وكذا
6: هزت كي عملت مشروع
5: الريال كيف قداش معناها تتفكروا الليرو نتاع الريال انت
1: يا دكتور بالله خليها تكمل فكرتها
5: هو بعطوني اكزامبل مش نعطيك الكونتر اكزامبل
1: خليها تكمل
5: فكرتها انت خسيت
1: خليها تكمل فكرتها وبعد احكي
5: معناها نحن تو في كرة القدم التونسية اللي نحكيو عليها مشروع يلزمك تكون تبني على مشروع يلزمك تخدم على مشروع يلزمك تصبر اما زاد راه مش تصبر كان على لاعبين بركه وباش تطلع نوات وبتجيب ناس وبتجيب تمشي تبعث كشافين اللي يجيبوا لك الملاعبيه اللي يعاونوك حتى في تونس زاد راه انت الشبان اللي قاعدين يعملوا والمكونين اللي قاعد معناها هي راهي خدمه الكل الناس كلها تكيم الناس كلها لازمها تقعد على طاوله واحده وشنو حاجتنا وين حاجتنا باش نوصلوا كره القدم التونسيه هاو مثال مثلا قاعدين نشوفوا هاو نتفرجوا البارح في ايطاليا اللي هي ربحت ذاك البول اللي فيها موجوده صعيبه
1: تركيا فرنسا
5: لكن ايطاليا كيف زاد قاعده تعمل في مشروع جديده من المشاريع الجديده الاوروبيه شنيرا هك شوف فيهم اللي هما دوب الناسيوناليتي اللي هما مش يجنسوا اللي هما الناس اللي عايشه غاديين الفرقه او الاجانب اللي عايشين خاطر ما عادش خاطر الكاليتي نتاع الملاعب الالماني ما عادش موجوده البير خاطر الكاليتي نتاع الملاعب الايطالي البير ما عادش موجوده اللي هما قاعدين ماشيين من المثال الفرنسي
1: إيه عندك انت شكون نجم يتعامل مع الملفات هذه
5: تحب الحلول الوقتيه انت بالنسبه لي انا اللي قاعد يتداول انت تحب حلول وقتيه انه انا مثلا نحب نترشح كوب دافريك نحب نخلط الكاريداس ولا نحب نترشح كوب ديمون انا بالنسبه لي هنا حاليا كره القدم التونسي على الاقل جنس اربع ملاعبين
1: تجنيس
5: فرقه برازيليه باش تعمل الحل الوقتي اذا كان ما تحبش تحل الحل الوقتي اللي انت باش تخلط بيه خاطر بالنسبه لي انا ما عادش موجود انا قاعدين نشوف ليلة من اللاعبين اللي رجعنيهم قادرين انا نخلطوا بيهم وليلة من اللاعبين اللي موجودين قاعدين انا نوصلوا بيهم تحب حل وقتي نترشحوا بيه هذا هو الحل راه انك اربع ثلاثه ملاعبيه دو كاليتي ينجموا يخلطوك
1: معنى التعامل
5: تنتظر ويلزم التوانسة كل تنتظر تستنى لانه نحن بهذا ما عادش قادرين انا نشوف
4: انت حكيت على حاجه بالله حتى لا كلمه لخاطر مهمه تو نعيمه نحكيو على البروجي ونصرفوا ونستناو منين بيجيبوا الفلوس
3: سمعني احنا شنو اللي معايش ليكيب ناسيونال
4: كوب دي موند
3: كوب دي موند وكوب دافريك اللي معايش ليكيب ناسيونال ما هو زادك انت كي تقول انا بروجي بروجي باش تعطيه امكانيات عندك ظروف باش تعطيه عندنا اليوم فما مسانده معناتها للمنتخب الوطني بكميات نتاع فلوس اللي تجب تخلينا نعملوا البروجي نحطوا عليه زاد الكلام هذا فضفاض نقولوه يمين ويسار ونحبوا نعملوا بروجي شكون ما يلزم الدوله زاد تكون موجوده في البروجي هذا والدوله لازم تعطي
1: ويلزم شويه تفكير من انت كجامعه تونسيه
3: كنت
1: ما تكونش مصادر الفلوس نتاعك ترشح
3: الجامعة تونسية يا أخي إمكانياتها محدودة يا أخي في نهاية العمر منين تجيب الفلوس
1: يجيبوا يخاموا يجيبوا الفلوس
3: منين بيجيبوها
1: فما ديسبونسور فما ديزاكاديمي
3: فما خدمة وينهم يا حاتم راهو الكلام سهل في الميكرو وينهم طايشين على قارعة الطريق ديسبونسور يقول لك مالو السبونسور اللي تحكي عليه يجيب لك سبلوا سبورتيف تكي تمشي كوب دي موند وتبدا تصويرتك مزيانه وانت قاعد تبيع وعندك ملاعبيه تبيع وعندك جمعيه تبيع وعندك هذا كله باش يجيك سبونسور يجيك سبونسور انت في حاله معناتها بتاع تكوين ولا انت في حاله قاعد ما تتكون في روحك راهو مش هذا الكلام راهو
1: مش الحلول
3: لا الكلام يا حاتم وقت اللي تحب تحط البروجي تحط الدوله تقول موجوده وانا موجوده وتبدا بالكونفوكاسيون الجايه وقت اللي تحب تحكي على بروجي تقول انا يا اخويا نموت بقناعاتي انا باش نبدل الجيل هذا كله ونعطي فرصه للصغار الكل من الكونفوكاسيون الجاي تشوفوا فروخ صغار
4: اما ناصر
3: اما ناصر مش غادي يا جمله يا حاتم
4: ناصر
3: مش غادي يا جمله حتى كل مره نقولوا يلزمنا نترشحوا باش ناخذوا 30 مليار من الكوب دي مون ويلزمنا نترابوا موجودين في الكوب دافريك ونصلحوا واحنا واقفين ومترشحين
1: بالله سمح لي دكتور اني نسالك سؤال نسالك سؤال سيدي انت خاطر كنت عايش في العصر هذاك وفي العهد هذاك والدكتور كان يعرف به احنا من 80 ل 92 من بعد 78 من كوب دي مونت هكا ولا كوب دي مونت علاش سألت سؤال نعيم على السنوات اللي عايشاها فاحنا به احنا في المركز في الكوب كوب دافريك 78 مركز رابع 80 ما تأهلناش 82 الدور الاول من بعد 84 86 88 90 92 ما ترشحناش لكاس افريقيا
3: كنت موجود فيها
1: 94 خرجنا من الدور الاول من بعد 94 ماذا حدث فما اوكي تقول لي
3: بعد خيبه الامل نتاع تونس بعد خيبه الامل اللي صارت في الاورجانيزاسيون 94 وقتها الدوله التونسيه جات عامله استراتيجي وحطت استراتيجي باش احنا مشينا لبعيد وبعد هزينا كوب دافريك ونظمنا كوب دافريك مرة أخرى في تونس وقتها وقتها إرادة فما إرادة توجدت وقتها
1: عملنا فينال ما زلنا 96
3: كيفاه عملنا في نار تاع جوهانسبورغ عملنا جوهانسبورغ 96 بك جينيراسيون صغيره ومن بعد هزينا كوكو
1: 2004
3: ايه هذا شنو ما فما اراده توجدت في البلاد اليوم الاراده السياسيه طلبت انه باش نكونوا واحنا موجودين
4: باش نكونوا باش نكونوا امناء باش نكونوا امناء مع روحنا زاده كمان معناها توا كلامكم لوجيك وكلام نعيمه في الاستباق للتكوين نتاع الجيل لانه الجيل موجود حاليا 9 شهور تالي النعيمة يسي بريزون كانت تحلب نصف نهائي كان اليوم قالت مش مشكل ما نترشحوش معناها فما شوية ازدواجية في الخطاب نعيمة زادة معناها عليها كان نحن معناها أسبوا ما حشيف ترشحوا كان عادلو اش نحيو في سامي تربلسي
1: سمحني انت كنا رجعنا كان الكلام نعيمة في الوقت هذاك بالجينيراسيون موجودة عشوري وتونا
3: كتير
1: وحنا بعد مجبري
4: نحكي لك حنا بعد غاب علينا
3: بعد
4: ديسبسيون سمحني لا ايش بيه بعد ديسبسيون ما نهدموش كل شيء
5: سمحني انت دمي تزويت بريسك هما بيدهم يعني 70% وانا خلات لبيهم دمي في ناس
4: لا لا سمحني انت توا كنت تبني عليهم وقلت رايعي بين بعين ونمشي دمي في نال كان واني نتذكرك سي بريزون

0: الكارير اللي سمعتي شيء
1: اسمع
0: برا يكمل كمل برا
1: وقت اللي انت انا توا الوقت اللي جا من كوبنهاغن العاشوري وشفناه والسكيلز نتاعو في رابطه الابطال وقت اللي تشوفه انت هكاك وتجيبه لتونس شنو تقول انا جبت جوهر هكا ولا لا وقلناها الكل اللي سعد كيف كيف شفناه في البوندسليغا
0: وانت زاد حكيت على بن فرحات برشا مره
1: معناها والتونكتي ولو اي كيف كيف وقت اللي انا نشوفهم في الفرق نتاعهم شنو قاعدين يقدموا انا نقول في المنتخب هذا الكل باش يعاونني باش يخليني معناها يكون عندي امل لكن وقت اللي نجيبهم انا للمنتخب وما يلبيوش وقتها هما خيبه امل اللي يكونوا
0: برافو انا راني انا راني اوزرلي وذكر لان الذكرى تنفع المؤمن
2: تفضل
0: من شيرة دومي فينال كوب دافريك جوسيلي فيها بار كبيرة بتاع أمل ومن شيرة أخرى فما واقعية اليوم ناصر قال لك ما نستعرفش ب 58 عالميا و 148 وكل شيء أنا مع المشروع ومع معين أما مانيش معاكي ما نترشحش في بول كلهم ورايا ومانيش معاكي ما نمشيش 28 سمح أنا اليوم تونس نخرج من بول في وسطها أوغندا وليبيا وبوتسوانا كارثة كروية كبيرة مشروع معاه اما مش سك على بايازد عشيري مش مديو متفاهمين
1: عليه هي الكرة الكروية سادات دو زغدوية
0: لا الكرة الكروية هناسة لا الكرة الكروية بتاع الكوب دي مونت حاس هي مش خاطر عملت كرة الكروية نعود واحد اخرين
1: ليه هكا نسينا
0: لا سمحني مش سينا
1: ليه حسبنا عليها نحن ديكا ليه شكون حسبت عليها
0: انت هكا تحب معين او جيب لك معين شو تحب
1: انا نحب معين انا نحب
0: مش انت نحكي عشير على عام
1: ليه
0: يا ولدي انت يا اخويا تنحى المكتب الجامعي حاطين الناصر وبو زغبة
1: كل عمري نحكي على الاجنبي والمدرب الاجنبي حكيت على مع احتراماتي للمدربين التونسيين
0: الناس كلها تحبوا على معين كتونسي او نحى الناصر من المغرب كان عنده كارير وعنده
1: خلينا سامحني انت تحكي على فضيحه كبرى ما ترشحنيش كوب دافريك والفضيحه الكبرى الاخرى نسيتها
0: صارت وفات الفضيحه الكبرى
1: لا وحاسبت عليها انت
0: نحي المكتب الجامعي نحي هاني معاك نحي جيب بوزغبه وجيب ناصر اول ديسيزيون باش ياخذوها باللي كونترانت الحاليه وما عندك سوس تجيب اجنبي باش يجيب معي او جيب معي سيدي فنيا وريني
1: انت ما حسبتش انت ما حسبتش الفيحه هذيك
0: يا بنتي هذيك ربي نحيناهم وعز الناصري وحسين وزيد وعمرو المسيري نحيناهم حاطين الناصر وبو زغبه جاوا باش يخدموا شهرين من زمان
1: على شنو تخدم انت
0: نحيناهم
1: على شنو قاعد تخدم انت
0: هذيك ربي كون براغماتيك
3: قاعد
1: تخدم على
3: قاعدين تحكيهم فما حتى معلومه
0: يا ولدي نحيناهم اول ديسيزيون قلت له ما نحبش ايترونجي وما عنديش فلوس البروفيل اللي جاي لولاني هو اللي كلموه 10 شهور تالي صار ولا ما صار باش خمم فيه انت كجيت مرقس قرار معين ولا جبت معين ها معين يخدم انساه انسى شكون قاعد في البيرو انساه نحيناه البيرو سكرناه باش معلح
2: وين المشكل
0: اي اعطيني اني تو اليوم نحب الراء ليكيب ناسيونال تتحسن
2: يا ودي
0: تحسن موان في زبيب بتاع جمعي ماتش البارح يتربح ولا
2: يتربح
0: يتربح
2: وفاء انا ما مش ندور الحين من احسن المباريات اللي شفناها
1: ولا تحكي على دوبل ديسكور انت الجمعه اللي فاتت
0: شو قلت
1: قد على الاقل معين قاعد مش قلت يعني معاك قلت 8 شهور
0: قلت اقل حاجه 8 شهور اما لا 8 شهور اما نترشح في البول هذه
1: قلت
0: لا نترشح
1: انت ما قلت ايش هذيك
0: لا نترشح سامحني لا عمري ما قلت ما ترشحش كوب دافريك
1: لا انت قلت عطيت 8 شهور
0: لا رد بالك انا عمري ما جيت هنا قلت والله نصلح كوب دافريك حتى كيف نمشيش
2: راهو
0: رد بالك عمري ما
2: قلت اسمعني بالله انا خاطر فما حاجه مهمه برشا راهو انا كلام الدكتور راهو في نهايه الامر انا مش غلط انا خاطر ديما حتى في قناعاتي نعيمه بالنسبه لي انا
1: لا صحيح
2: انا ديما
0: فما الكور غير
2: ماذا بيا نصلح نمشي في تمشي وانا ربح ونمشي في تمشي بتاع تشبيب وانا ناجح على خاطر ديما هذاك راهو كي تبدا انت عندك ريت حتى جينيراسيون صغيره كي تمشي بها كوب دافريك وتلعبها كوب دافريك وتتعدى بجنب الحدث ولا ما تعملش كوب دافريك وموا تربح الاكسبيريونس وموا تربح سافوار فير وموا تربح الكومبيتيسيون هذا هو اللي مهم
3: تعصرنا على كريم راهو برشا
2: لا
3: باش نحكيو بعد شوي عيسى العيدوني عندنا تصريحات عيسى العيدوني فرجني ساسي مشينا للملاعبيه الاكسبيريمونتيه معناها في المنتخب اللي معناها نحبوا نعرفوا بالطبيعه اراء نتاعهم يعني فاصل اشاري وبعد نسمعوا شنو قال عيسى العيدوني في ميكرو الديوان
4: اكسترا تايم
5: خليك قريب فيم وراجعين
6: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا

ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودت

0: بها نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
1: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام إسبورغرام.
2: مرحبا بكم من جديد، باش نواصلوا مع تصريحات وردود الافعال. بقاو برونشي معنا لانه كلام قالوا كريم حقي ايضا البارح في قنوات بي اي سبورتس كان مهم جدا الحقيقه. نسمع بعد شويه كريم حقي شنو قال، نسمع ايضا عيسى العيدوني شنو قال البارح بعد المباراه.
3: beaucoup de choses qui ont été dites, les redire et les redire ça va pas faire avancer les choses, on le sait. Maintenant faut avancer dans la difficulté, mais faut avancer tout simplement. Bah écoutez, je pense que encore tout cas à jouer, non? On peut le faire. Merci, il faut être positif. Et bien sûr qu'on peut, bien sûr qu'on peut le faire, bien sûr que c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde. Pour nous les joueurs, en premier, c'est difficile. Donc bien sûr, on ne se cache pas derrière, rien du tout. Alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est la situation, elle en est ainsi. Il faut continuer à travailler et le khiri vient. En tout cas, aujourd'hui, pour la qualification, il n'y a rien qui est joué, on est d'accord sur ça. Il n'y a rien du tout qui est joué, donc il y a tout qui est à faire. Il reste beaucoup de points à prendre. À nous de relever et de nous relever. De travailler et d'aller chercher les points nécessaires pour pouvoir nous qualifier.
2: C'est Aïs Raïdouni. On est aussi Karim Ferjini. C'est ce que nous avons dit. نحكيوا بعد شوية على تصريحات زوز ملاعبية خبرة في المنتخب، نسمع شنو قال فرجيني.
4: نحاول نخدموا عليه، احنا ان شاء الله خير. اليوم ما برشا حيد بهين اللي هما برشا فرص ممكن نزبونتو ان شاء الله جاي خير. ان شاء الله صحيح الماتش الاول ما كناش بهين، اليوم نتصور كنا بهين، خلقنا برشا فرص، دوميني ماتش كامل، جينا برشا فرص ضيعنا، ما عندناش معنا اكسكيوز. جو بوان ثم عندنا بينالتي ولا زوز ضد الاربيتر كان نجم يزفر لنا واحده. كيما قلت لك ما ثماش اكسكيوز، نكملوا نخدموا رواحنا. لونتونور جديد يحاول يخدم، ما عندوش برشا وقت. كان ثم اونفي اليوم، الناس كلها حابين نربحوا، برشا فرص كره على البار ما حبتش. كاو ما نش نسلموا، نكملوا نخدموا رواحنا كيما قلت لك دوس بوان جوي، وان شاء الله باذن الله الماتش الجايين يكونوا خير، ان شاء الله نجيبوا كاليفيكاسيون.
2: على مستوى التصويت 1038 تغيرت المعطيات، 34% مازال الامل قائم، الحمد لله ان شاء الله مازال الامل قائم. ولا كروي مازال الامل قائم، راه الكونتور اوكي. ما راتينا
5: المقابلات، انا مرهونين في حاجه برك
2: اللي هي
5: مرهونين لوغندا تلعب اللعبه الاخر
2: تلعب كورة صحيح.
6: هو ماتش اليوم ويقلع
2: يقاش مصير اليوم
5: يعطيه كنديس يعطيه كنديس بالشفة برش عويش
2: كريم بوزغب. اسمعنا فرجيني شنو قال، اسمعنا عيدوني شنو قال. تقريبا نفس ديسكور المدام العبية انه هذيك هي الوضعية الحالية، ازم نصبر، ازم نخدمه، وعنده من حق الناس باش تغشش. نفس الوضعية تتعاود بعد كل خيبة.
7: يمكن بالصدفة اخترت الاثنين اللي ظلمناهم اليوم، نجم نقول ظلمناهم. ورسالة المعين اترافير عيسى وفرجاني، معين لازم الدرس ياخذها من زوز ملاعبيه. كي يبداو الناس اللي موجودين ما عندهمش مشروع، وحين يغيب المشروع يصبح الفشل العاده. راه معين نصيحه ليك، كيما وقت سامي كنا نحسبوا فيه على كوره نتاع مالي وسيمان شبيه وحده بالراس وطلعنا في الباره، وكان يجم اللي يكون قريب يشوف اللي اموا. نعرف فم برشا مشاكل فنيه، لكن خلقنا لحمه وخلقنا جروب. راه صعيب كي تخلق جروب، لكن وقتها ما رحموا حد وتمسحت في سامي الترابلسي وخرجت الابواق وخرجوا الناس وكذا.
5: هو ما قصرش زاد السنه،
7: لا لا لا لا دوك كل اسمع اللي تعديه كله ما قصروش.
5: يعني اكثر واحد دفعت عليه
7: دوك اما حتى هو ما قصر. اللي عشت وانا شويه صغير كيفكم، فما برشا حوايج تعديتي نابيرسي.
5: صحيح
7: احنا كوب دي مون 2018 يخرج لك مسؤول في المكتب الجامعي يقول لك في استاج فما سماسره. هذه الحكايه كانت جات على سامي الترابلسي، راه تو في محكمه لها يحاكموا فيه. مو زيادة فما شكون اللي لحمته حلوه واللي ما عندوش وراه شكون يضربوا عليه بالبوني، وفما دي زونترونور لي زادجوان تاعهم كرونيكور في برامج، وفما عنده جماعه حتى اللي عاقل بالعكس درس لينا احنا. لونترونور سي تاناتو، لازم ما تكونش عاقل وما تكونش اسوبان، خاطر حتى المحاطين بيك تلقاهم خارجين من البيوت نتاع المسؤولين وكذا.
5: والله كريم كي تبدا كرونيكور في برنامج وتعطي اضافه راي مش سبر،
7: اما بعد ما تمشيش ديريكت تخدم.
5: لا لا كي لا تبدا كرونيكور وتبدا تعطي في اضافه وتنور في الناس والحقيقه اضافه كبيره يعطي فيها السيد.
7: احنا صغار نتذكروا سامي الترابلسي استقبلوه في المطار، كيفاش الاستقبال؟ احنا نعرفوا شكون وقتها من قبل استقبلوه سامي الترابلسي، فما الديفيد
5: نتاع الكوب دافريكي
7: ولا نتذكروا الاستقبال. احنا مشكلتنا تو مش سامي، ونحبوا نتعديو نصيحه المعين. انا كي يبدا المسؤول اللي معايا ما عنديش ثقة فيه وما يمنش بالمشروع اللي قاعدين نتكلموا عليه. راه غدو الحي كي ما يترشحش ماهوش باش يقول مشروع اصبروا. غدو الحي ما يترشحش يقول بدل لونترونور وقتها يخسر. اما المشكله المشروع اللي نحكيوا عليه حتى بالامكانيات المحدوده مش نحي سامي وفي كوب دي موند نجيب دو زونترونور عمرها ما صارت في الدنيا. كي نحيت سامي وينو المشروع؟ على شنو تبنى؟ وانا عندي مشكل قعدنا نحاسبوا اللي في الميدان اللي قاعد يخرج في القرارات وقتاش باش نحاسبوه؟ اللي شد ستيله وينحي ويحط ويعمل ويجيب هذا ويغطي بهذا هي وقتاش؟
2: به كريم حقي الوضعية الحالية سيتياسيون الحالية اللي بارح كريم حقي بعد المقابلة في قنوات بين سبور كان نحكي عن المكتب الجامعي وطالب بالتغيير يقول قبل فوات الأوان. كريم حقي نسمع شنو قال.
6: سبب خراب الكرة التونسية هي المسؤولين، المسؤولين على الجامعة والتخطيط في كرة القدم، أنك اليوم غير قادر أنك تصنع نجوم تصنع لاعبين مش من اليوم من فترة من سنوات يعني

0: الشعب التونسي والجماهير التونسية يعني مسكينة، لازم نصبر نصبر لازم نصبر، وإن شاء الله يا ربي تصير فيه قرارات.
1: إن شاء الله تصير قرارات. هاي يا دكتور، ما بين كلام كريم بوزغبة كلام كريم حق على القرارات، وانه معناها كان مباشرة تصريح انتقادي لمسؤولي كرة القدم، واعتبر انه ادارة كرة قدم الجامعة التونسية لكرة القدم، ويقول انه تحميل مسؤولية كبير. دائما نفس الديسكور تقريبا بعد كل ديسيبسيون، نفس الديسكور نفس الكلام. والله انا واحد
2: هو عودنا به الديسكور هذا. لا معناها هذه مش اول مرة يقولها الحكاية دي، معناها اذا كان رأي وجهة نظر بتاعه، وهو يرى لكونه معناها الإصلاح يبدأ من عزل أو فهمتني دزان المكتب الجامعي أو لوبليغاسيون المكتب الجامعي للاستقال. هذا كان رأيه، وقالوا في عديد المرات ورأيه يحترم، هو كل واحد حر في رأيه. أبري هو بجوده ظهر لي فهمتي أسرت ما حب يقدم وقتها ليست
1: في قائمة أخرى،
2: في قائمة أخرى نتمنى إن شاء الله كان ينجح في العام الجاي واللي بعده، ويكون هو من بين المسيرين إن شاء الله يعمل خيره كاو.
1: ناصر نادر الغندري يقول بعد كأس العالم كنا نستنيه مراجعة حقيقية وتغييرات حقيقية، من اليوم نحسر وإحنا قاعدين نعاودوا نفس الأخطاء. المشكلة مش ديما في المدرب ولا في اللاعبين، لازم زادة نحكيه على طريقة تسيير كورتنا وعلى الناس اللي تاخو في القرارات. هذا من جملة راو ستاتيو كتبوا برشا نادر الغندري. رايك في الكلام نتاعو؟
3: هو بالنسبه لنادر، هو وقت اللي نحكيه على حاجه نجحت سيرتينمون باش تكون تتحمل مسؤوليتها الاداره، وقت اللي حاجه ما تنجح زاد تتحمل مسؤوليه الاداره، باش نبداو واضحين. اخي سامحني انا وقت اللي نعمل استراتيجي ونشوفها ناجحه ونشوف الرتور نتاعها بوزيتيف اللي قاعد يعطي في الاكل نتاعو، نجم نقول كان يعطي الصحه اللي نجح في التخطيط هذاك، واللي ما نجحش هذا كيف كيف يتحمل نفس الضغط وقت اللي تبدا النتيجه سلبيه، معناتها فهمت. والمشكل الكبير انه التراكمات قاعده كبيره في ظرف وجيز، معناتها لي ديسيبسيون جاوا ورا بعضهم، بطوله عربيه، كوب دافريك، كوب دي موند، توا وخيبه امل في زوز مباريات، بالرغم انه انا بالرغم خيبه الامل نتاع زوز مباريات، لكن كيما التوانسه اللي قاعدين يفوتيو، وانا ديما نقعد ديما عندي في الكوره عندي ديما الامل، ما نفقدش الامل في الكوره، ما هذه فما حتى حاجه مستحيل
2: حي.
3: ديما ديما موجوده دونك اللي على ما لقيتهاش بالفرنسويه. بالنسبه لي انا باش ما نقولش
2: غلط، يد لافي يد ليسبوار،
3: صحيح يد لافي يد ليسبوار،
2: صحيح.
3: بالنسبه لي انا حاجه مهمه برشا انك اليوم ما دامك حي موجود انك تحاول باش تنجح في المهمه نتاعك، وهذاك علاش انا ديما نقول راهو ديما الحاجات تنجم تهزنا لبعيد كان نعرفوا كيفاش ننظموا روحنا في الوقت الجاي.
1: هاي نعيم حبيب بين تصريحات هذا وهذا،
4: ما اضيق العيسى لولا فسحه الامل،
1: صحيح
4: ذيك
2: تشعر الاخت بالعربيه. حطيناك غادي باش تتعلم الامور هذه، يصلحوا لك حتى الصباح.
3: اي مالا عندهم مو الاخر يستعملها في الزابين،
2: لا صباح في الميسيون تاع الصباح عندكم الحكايه بالعربيه.
1: تحميل الفشل معناها ما كان، معناها مش كان حتى المكتب الجامعي هذا فقط، اوكي لان المكتب الجامعي هذا يتزامن مع خيبات كثيره من كاس العرب، من كاس افريقيا، من كأس العالم، ولكن العباد توا رجعت لما 20 سنة. قال لك رانا افهموا، واحد بعث لي مساج قال لي يا جزبار افهم راهو عنا 20 سنة.
4: اي ذاك اللي قلتهم من الاول،
1: اي 20 كمول
4: سنة، واللي واصلين له توا هو الكمول نتاع الخيبات والفشل. وصلنا له هذا، معناها كنا باش نوصلوا راه كان فما ناقوس خطر. وناقوس الخطر وقتاش بدا من البطولة العربية اللي مشينا شاركنا فيها اللي كانت كارثة، بعدها كان فضيحة، وبعدها كاس عالم بالنسبة لي أنا ماهيش للنسيان، لأنه الحقيقة اللي صار في كاس العالم، وكنت نسمع فيك من بكري راني معناها عاودوا رجعوا لي للريزولتا، خمسة خمسة أربعة
1: خمسة أربعة ثلاثة،
4: المرتبة المرتبة قبل الأخيرة، راهو تعرف معناها مرتبة قبل الأخيرة، كنا على قاب قوسين نكونوا الأخرانيين في 48 فريق اللي كان عندنا امل على الاقل كنا نجمو نترشحوا. معناها كي تشوف الكاب فير شنو عامل،
1: الفريق الافريقي الوحيد اللي ما ترشح،
4: وتشوف ولا وتشوف الفرق اللي ترشحت لي اول مره ونجمه تترشح للدور الاخر ونحنا ما ترشحناش، معناها للاسف الاعوام الاخيره معناها ديما عندنا الامل في موريتانيا، العميل الاخرانيين موريتانيا بعدت علينا، هاك تشوف وشوف موريتانيا وين قاعده ماشيه، شوف الاستراتيجيه اللي قاعده تعمل فيها موريتانيا والمنتخب الموريتاني كيفاش قاعد يتطور، والجامعه الموريتانيه المشاريع اللي قاعده تعمل فيها باش تطور كره القدم ما عادش باش تلقاها راه موريتانيا في قادم السنوات.
2: وي قربت المركز القرار زاد
4: الخساره
1: جاي على مركز القرار.

0: الخساره الخساره نتاع ميسالش ميسالش
1: هذابينا
0: هذيك هذيك شي يلزم
1: هذيك شي يلزم لازم منه
2: راك انت كانوا عندك اصحاب القرار موجودين نحيت
0: نحيتهم
2: نحيتهم وحدك
0: وما حبيتش تفوت لهم
2: نحيتهم وحدك وما حبيتش تفوت لهم
0: معناها
2: تكلمت عليهم في التلفزه وجايب كنت دوسيه تقرا فيها عليهم ما شنو
1: يعني خاطيني
2: لا مش انت حاضر لا انت حاضر في الحلقه
1: انا حاضر
2: انت وسيد ناصر
1: ماني حاضر ماني ما نحيت
2: حد حاضرين لسني
1: يعني ما نحيت حد وما عطيت حد
2: حضري الاثنين في الحلقة ذيك حضري الاثنين
1: ناصر معايا يعني
2: معاك
1: أنا موجود
2: موجود أنت مش موجودين أنا الجمعة اللي فات نتفرج فيه
1: أنت أقعد تفرج على مصر أنغولا
2: والسيد يقول جاسبار الحلقة ذيك تفرجت فيها الحلقة ذيك تعتبر من الحلقات التي أضرت بنسبة على الأقل 90% من كرة القدم التونسية
1: لا مش موجودين
2: شو ماكش موجود ياتي أنت الوحيد جا أنت توجهت بالسؤال لرئيس الجامعة السابق أنت توجهت وقت اللي هو جايب قدس الاوراق ثبت معايا صدق
1: مع سي سالي سمير
2: انت موجود
1: لا وقتها موجود
2: صحيح معايا نصرتي وقت مش مال فارت انا نتفرج فيها
1: موجود خدنا احنا احنا نحين مش احنا نحين لا ولا فعال ولا نعاون
2: لا مش انت قلت لك من جمله من جمله الحاجات
1: احنا ناس
2: كان عندك كان عندك اصحاب قرار موجوده واسراب اصحاب قرار نافذه جدا ونحيت
1: انا انت ترى اللي كونه السيد رئيس الجامعه التونسيه السابق صاحب قرار نافذ جدا
2: لا ما شكون نافذ قبل
1: يعني احنا نحيناه
2: ليه
1: ماكش فاهم معناها تونس نحاته ومعناها تو ما عادش عندها
0: لوبي ماكش فاهم
2: ماكش فاهم ماكش فاهم ماكش فاهم فما شكون كان عندك موجود في الاتحاد الافريقي لكرة القدم
1: اللي هو السيد وليد الجيري
2: اللي هو السيد طارق بوشماوي قبلها هذاك كان من الاسباب الاولى في خارج
1: في الحلقه هذيك
2: في الحلقه هذيك وقت
1: اي وقت السيد وليد الجيري ما حبش هو فهمتي
0: يخلي السيد طارق
1: بوشماوي هو يعاود
2: هذاك شنو قاعد تحكي
1: لي ما احنا سالناه برا ما هو تونس عندها الحق
2: دكتور مانيش انا قاعد كونديداتور
1: برك وقت تذكرت الحلقه
2: مانيش قاعد
1: اكتوبر 2020
2: السيد كان مرشح لرئاسه الاتحاد الافريقي لكره القدم
1: لا مش رئاسه مرشح المكتب التنفيذي
2: صحيح مرشح المكتب التنفيذي
0: مكتب التنفيذي بعد نجم تدير رئاسه
2: صحيح وبعد نجم تدير رئاسه
0: بعد نجم تعمل لوبي
2: شوي تعمل لوبي
0: بعد نجم
1: يا ما احنا
0: وصل المشاريع
1: وجيب لا طول. احنا دزينا معاه وقتها باش يسمح له هو السيد وديع الجري بشوي خاطر تونس عند الحق تعطي اسم برك وقتها
2: نتعدي
1: لا للتاريخ للتاريخ.
2: للتاريخ
1: احنا وقتها رينا اللي كانوا السيد طارق بوشماوي عنده 12 عام يخدم وقتها في الاتحاد الافريقي واحنا رينا حتى تو ذكرت ناصر معي من الاجدر اللي كونه عنده اكسبيريونس ويكمل اما السيد وديع الجري ربي يفك سريحه هو وقتها اكد اللي كونه يحب يقدم روحه خاطر هو اللي صح على شكون الممثل تاع تونس ما احنا وقتها حبينا طارق بوشماوي معناها حبيناه لانه عنده اكثر اكسبيريونس
2: برشا مغلطات ولا داعي للحديث في هذا الموضوع لانه كل شيء بالاثباتات وبالوثائق شو دكتور خلينا نتعداو وخلينا نحكي معناها
0: في العشرين سنه شنو اللي ضرب كره القدم التونسيه
2: قرارات مثل هذه القرارات
0: والانانيه الشخصيه
2: صحيح
0: النرجسيه
2: المفرطه
0: لانه انت تهتم بالحاجات الشخصيه وانك توصل انت للمناصب كانك تطور كره القدم التونسيه
3: هي ذاك تزاد فما حاجه زاد باش ما تغيبش علينا ما احنا تو بتتر عندنا حاجات حقائق وعندنا حاجات ما عندناش المخفيه زاد راه وقت اللي تاع نحكيو في موضوع كين هذا بالدقه اللي نحكيو عليها وبال انه اليوم فما شكون كان ينجم يترشح وبعد ما ترشحش زاد نشوف شنو الاسباب راه زاد من بعد ساعات ما نحبش نظلم هذا ولا هذا انا ما نحبش ندخل في ثنيه اللي بعد ساعات الاسباب ما عندناش كل المؤيدات
2: الاسباب والله تكاد تكون كما قالت لخصتها نعيمه راهي شخصيه اسباب شخصيه معناها ما نصورش انا الراجل عنده 12 سنه في الاتحاد الافريقي لكره القدم وموجود وكان رئيس لجنه الحكام وغيره باش نجي بعد اني نستحق بلادي باش تقف معايا ما يقفش معنا كل نرجعوا اليوم اوكي الحلول ربما قد تكون موجوده لان الحلول مش منعدمه كمان كريم اليوم كي نلقاو احنا والله بكري سالت نايم على تونكتي وعاشوري اليوم حنا باع المجبري اسماعيل الغربي معنا ملعبيه دوما 23 24 سنه منين نبداو لانه حرنا بالحق احتار دليلي احتار قالت الغنايه منين باش نبداو يا اما من الجامعه انا سالنا سؤال كريم من يتحمل مسؤوليه جامعه كوره شكون منتخب مدرب لاعبين راهو بالحق مشكله كبيره راهو قاعدين نطرحوا في المشاكل ولم نجد نقطه انطلاق ايجاد الحلول هذه هي
4: لا حاتم قلت لك بالنسبه للجامعه خليني نتكلم اكثر فني الجامعه نصيح المعين انه ما تكونش عنده اكسيد كونفيونس خاطر ما عنديش ثقه في ما يمنوش بالنوسيون تاع المشروع هذه اول حاجه وشفناها الشيء هذا معناتها احنا ديما نعاود نرجع للقريب تو مع سامي اللي صار يعني اموا كنت تنجم تحافظ ما حافظتش تجيب ما احسن ما جاش ما احسن تو بالنسبة لنا احنا تو حاتم فما الحلول كما قالت نعيمة تو على التجنيس، يمكن احنا ما عندناش المويام كانت تتفرجوا على كأس الخليج تشوف منتخب الإماراتي كيفاش وتشوف الناس ايش قاعدين تعمل، لكن احنا انا متأكد ما عندهمش المويام باش يعملوا شيء هذا. فما ديسكور لازم يتبدل خاصة مع الملاعبية، تلعب البرة تلعب البرة، الفرق بينك وبين الملاعبية راهو هو بيرفورمو، راهو لازمك انت كي تجينا المنتخب تعطينا الإضافة. حاتم وباللي هذه سيليكسيوني قداش العمر والتشبيب وكذا، بالنسبة لي أنا المنتخب باستحقاق لفورم دو مومو، إذا الناصر في الفترة هذه قاعد بيرفورمو وبيش يفيدني يجي يلعب معايا. معناتها أنا اليوم شفنا قعدنا الكل 10 سنين وإحنا نحلوا علي معلول مع الأهلي أكثر ومع فولين ومع المنتخب أقل، يجيك أمس تلقى أكثر جوار مس الكرة وأكثر جوار قاعد أمبليكي في ليزاكسيون الكل، نجي الماتش اللي بعده نقول والله تشبيب، إيه تشبيب إيش نعمل بيه تشبيب، اللي أصغر منه وخر أكسيون الكرة اللي جيته متاع يركح ويحط لي في يسنطرها شيتها وخسرنا كرة كانت منيش تشبيب. حاتم وذلك اليوم الصعيب وكذا خويا المنتخب هو استحقاق، اللي حاضر واللي يجم يفيدني يا معين عيط له.
2: واضح، يلا نعمل ترتيحة أكيد وبعد نرجع نحكيه على المنتخب أقل 23 سنة زاد ولا المنتخب اللي نشوفه فيه برشا أمل له اليوم إن شاء الله السبعة متاع العشية منتخب التونسي واجه المنتخب البيني.
0: وحتى موافق
5: انتوا تسمعوا في إكسترا تايم على ديوان FM. ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها، نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان FM صوتكم. الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما ثم ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان FM السبور غرام.
2: مرحبا بكم من جديد، ما زال ديما الحوار سواء في الري في البوز في ديما الديبا موجود. دكتوره كاش التليفون شوف راح تعلي
1: خنتف انا ما نحبش نتكلم خير
2: علاش ما تحبش تكلم هاي نايمة تونس
0: يشوف النتيجه
2: مباراه مهمه ايضا بالنسبه للمنتخب الوطني
1: عام 2 مع بورن
2: اقل من 23 سنه
0: باللي جوست فقدت انا على اللاعبين لانه خاطر نشوفوا في المنتخبات المغرب الجزائر مصر قاعدين يجيبوا في ملاعبيه دو كاليتي، لكن حتى الملاعبيه زاد هذوك قاعدين يصرفوا عليهم في فلوس راه فما ملاعبيه قاعده تجيب الفلوس. انت مثلا انت فوالا خليفه ايثم حسن حتى في المغرب حتى في الجزائر، انت مثلا توا عندنا تشوف في ملاعبي انت تونسي اللي هو لازم تو ما اذا كان عندك لي مويان حاول انك تغريب تقول لي انت ليه ما نعطيش ليه نعطي الفلوس، لكن انا حاسي بي انا نشوف في زكي العمدوني شنو عامل مع سويسرا ونشوف ياسين العيار شنو عامل مع
4: سويسرا
0: وزكي العمدوني كيف كيف ماركه، معناها هذا ملاعب يلي انت
1: الاج
0: دي 17 سيزون
1: عندك فلوس
0: يعني قلت لك انا ماني قلت لك لا اخي زكي العمدوني وياسين العياري كانت عندك فلوس مش خليتها الخزنة فيها 60 مليار وكثر من 60 مليار.
1: مليار
0: وقتها معناها زكي العمدوني ويسي العياري موجودين
1: طلعوا ملقاوش ساكر طيارة بس 60 مليار كيف ناصر ولا
0: هذا هو
2: مازم حكينا التاريخ. منتخب المصري اللي ربح جنوب السودان 5 بليش دوبلي مرموش وشكون سجل هدف الخامس
0: حمزة عبد الكريم
1: جدد العقد بتاعه مع برشلونة مع لابورتا والأمور منظمة بدون حتى تقزيم حتى حد معناها فهمتني ذاك في برشلونه اون بون دي فور
2: برافو
0: لما حمزه عبد الكريم انت شوف ايش عمل له انت حسام حسن خير عليه مصطفى محمد
1: خيره هو
0: اللي هو وقتها يلعب في الاندر 21 معناها فهمت شنو
4: والميريت للاتحاد المصري ما نعرفه الضغط اللي صار على حسام حسن قبل كوب دي موندو والضغط اللي موجود تو راه مش سهل انك تو في ظرف اسبوع عادي الاهلي خابط عليه بيان بعد موضوع الشناوي وموضوع نتاع محمد صالح وديما التشبث بالمدرب مع انه المدرب راهو لازمنا ناخذوها قاعده ساعات مدرب ما يعرفش يجيري مش الديفيت ما يعرفش يجيري ديما
0: التشبث بالمدرب
4: من كاس العالم الفرحه شك. دخلته في اثنين اخرين
3: العركه نتاع النساء نتاعو
4: بديت عركه النساء وبدا
1: دور نرجع الموضوع الاوفا كيفاه نظر شوف كي يقول لك خلينا بمراه برك كبيره وديتها وترسينا من مشاكل ياخذوا عقبال يرحم ولدي مازال ما عرفش ليه غير يضحك.
0: هو الجمهور يحط ما يعرفش الديسكور اللي كان قبل الميسيون.
2: حلقه ممتازه
1: صحيح
2: حلقه ممتازه
1: كان نحكي كان عملنا حلقه تاع لوف اخرى الاوديونس يا لطيف.
2: انت خليك جماعه في اللي كنت
1: نضيف
2: منتخبنا التونسي ضد البنين اليوم تصفيات كأس الأمم الإفريقية المنتخب اللي انتوسموا فيه خير للأمانة معناها خطر. شوف في التصريحات بالماتش أوغندا وماتش بوتسوانا سمعنا معين حكى إنه بالاتفاق مع أنيس بوجلبان وغيره. دونك اليوم باش نتفرجوا ونتابعوا منتخبنا ضد البنين.
0: اي هنا شفناه في الألعاب البحر الأبيض المتوسط شفنا معناها لاعبين الحقيقة فما ملاعبية قادرين إنهم يفيدوا المنتخب الأكبر. لكن نرجع للديسكور نتاع الدكتور اللي قال نصف نهائي ونقولوا كذا. إذا كان توا باش نقولوا نحن مثلا إن شاء الله معناها نشوفوا في حاجة هكا باهية مع أنيس بوجلبان فما ملاعبية قادرين نخلطوا به من بعد اسكو هما اللاعبين هذوما راهي هو الكل عامل فيخة كما كان يحكي ناصر راه لأنه شوف اللاعبين هذوما البارح تفرجوا في الماتش ما تعرفش عليه اللاعب التونسي يهز فراجيل يدخل فيه زاد كيف كيف معناها ينجم يكون داخل للماتش بنوع يشوف ماتش البارح يعاود يدخل بنوع معناها زاد راهو عامل الثقة كبير برشا بالنسبة للاعبين هذوما. بالنسبة لي أنا منتخب حاليا اللي موجود عند أنيس بوجلبان فيه نواة باهية إن شاء الله نقولوا إن شاء الله أن قادرين أن نخلطوا به وقادرين أن ندعموا به وندعموا به منتخب الأكابر على الأقل خلينا نكونوا نتيجة إيجابية ونأملوا فيه نتيجة إيجابية وإن شاء الله في المستقبل نستفادوا منهم هاللاعبين هذوما وحتى اللي المنتخب زاد اللي مع السيد نبيل ترابلسي الكوتش الحقيقه فيهم نوايات فيهم ملاعبية اللي قادرين انهم يدعموا المنتخب. انا مثلا بالنسبه للمعين الشهباني سامي شوشين على جبته هنا
2: ولسه حكينا عليها امس
0: لعب في المباراه الاولى
2: البارح حكينا عليه
0: ولا لعب في المباراه الثانيه
2: الملاعب هذا حاجه ممتازه
0: والملاعب هذا كل ما جاء كل ما صارت له نفس الحكايه مره بركة ذولي ملعب مع فوزي بنزرتي دقائق فقط معناها هو زاد الملاعبين هذوما كي يجيو يقول لك يا اخي انا اذا كان مانيش محطوط في الاهتمامات نتاعك علاش تجيب فيا كل ما نجي يتخليني على البنك يتخليني اورليست جربتني كيما جربت الناس انت في المباراه الاولى اللي كنت ظن اللي هي مباراة ودية كنت تنجم تجرب
2: أرقامه توكي أنا ما نعرفش أرقامه مثل كي تفرجنا خير من أنيس بن سليمان للأمانة يلعبوا براسك فرد بوست مش مشان أنيس بن سليمان أرقامه مع أنجي ناصر له في الخمسة مقابلة الأخرى أقل ترقيم خذاه 7.0 7.1 7.6
3: مو بالنسبة للمعين خاصة مباراة البارح بعد مباراة الشك الأولانية كان يمكن يستحق ملاعبين اللي عندهم إكسبرينس أكثر لو المباراة البارح كانت مهم بالنسبة للمنتخب الوطني وخاصة للجروب والمعين باش الفترة متاع الدوت ما تكبرش خاطر هو في المشكلة الكبيرة أنه كل المباراة هذه تخفق فيها أن الدوت يكبر وكما قلت بكري وقالت نعيمة قد ما يكبر الدوت قد ما الفريق ينجم خاطر ذكروا احنا نجي ما نقولوا ماذا بينا كي تعمل هزيمة الماتش اللي بعده تربح باش تنسى الشيء ذاك وكي تدخل انت في السيكل الخايب لابد تحاول باش تخرج منه في اسرع وقت ممكن يمكن زادة ما جيش الوقت ولا الظرف ما كانش مناسب زادة برشا بالنسبة للجينيراسيون اللي تحكي عليها تول بالنسبة لي انا كل مباراة وكل تورنوا باش تزيد تكبر الثقة في الشيء اللي خلينا اعطونا الايماج الاولانية باهية لكن تو كل تصويرة وكل مباراة باش تزيد تأكد الثقة اللي نحكيوا عليها وان الملاعبية ذوما نجم يكونوا هما نواة المستقبل ان شاء الله معناتها فما بوادر لكن كل مباراة ان شاء الله معناتها تعطينا اللي الناس هذوما قادرين
0: يحققوا مارك لاني قاعد نتبع في المنتخب اللي يلعب في الإسماعيلية في مصر فما حاجة ملاحظة أكثر ملاحظة لاحظتها للاعبين فما فينيش القدام أنا نحب نفهم الصغار على شنو قاعدين يدربوا فيهم المكونين من الصغرى يعني كي أخذت للديجويت لا
2: أول حاجة
0: لا أمشوا
2: نتاع الإيفان ولا
0: نتاع الإيفان هذا هو معنى لا تو المدرب النبيل ترابلسي مش لكن المكون من الأول
2: المكون
0: شنو هو اللي كونته شنو هو اللي علمته أنت كي يخلط
2: للديزويت
0: حسوا لا ما يعرفش لا يعرف شنو يعمل بالكرة لا يعرف يشوتها لا معناها الديسيزون الأخرانية تحسوا ما هيش في مخه هذيك هي اللي لازم
2: يا أخوي يعطيكم الصحة على هالسويعة تحليل وسويعة متعة على مستوى الآراء نتاعكم عندي حوار آخر برا تو ما بين كريم بوزغبة والدكتور على شكون خير أوليزي ولا يامال
1: لا الدكتور يحسب منطلق هذيك راجع على جاي
2: أوليزي ولا يامال باش يشوفوا شكون خير
4: لا طلع أوليزي ماركي أكثر
2: كريم يعطيك الصحة أخويا مرسي دوك يعطيكم الصحة نادية إيمان هاني كل فريق قسم الرياضة على ديوان اف ام صديقنا يسلغوا لي يجيكم في ديجيتال ويفز وبعد موجز أخبار الساعة الخامسة ينطلق المشوار مع سماح وبقية فريقنا ست ديوان أجمل أوقات مع أحلى الإذاعات
5: إكسترا تايم حصريا مع أريدو في الغونتخي انت وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
6: أريدو طور عالمك
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما Les ravages de l'intelligence artificielle la وصلت حتى لصغارنا اللي أصبحوا يعملوا على الذكاء الاصطناعي في كل شيء ويحضروا كل ما يسحقوها تخافير لور شات بوت بريفيري العديد من المختصين أطلقوا سفارة الانذار وقالوا أن الذكاء البشري المستقبلي أصبح في خطر لكن خرج لهم رئيس المدير العام لشركة انفيديا ينسان هوانغ وقال أن هذا الكل تهيؤات مبنية على تخوفات ما عندها حتى علاقة بالحقيقة كما صار قبل مع أي تكنولوجيات جديدة اللي شايتنوها ثم يفهموا أنها موجودة لتسهيل الحياة فقط وأن الذكاء الإنسان فوق كل شيء في آخر بودكاست لنيويورك تايمز قال يانسن وونغ أن الحكاية اللي دور على النت بخصوص أن الذكاء الصناعي قاعد ينقص من ذكاء صغار غلطة وأنه أيضا ما هوش مشكلة كبير لو أنه شباب اليوم ما همش حافظين جدول الضرب وهذا ما يعنيش أنه الماتيماتيك دو باز باش تتنسى أضاف أنه هو نفسه ما يحفظش حتى عنوان سكنه ولا رقم هاتفه وأنه حاجات كيما هكا ما تقلقوش في حياته اليومية وكان فكر المذيع إزغا كلاين أنه كل التكنولوجيات القديمة لما ظهرت لأول مرة وقعت شيطنتها واتهامها أنها ستجعل الإنسان أغبى من أي وقت مضى كما وقت ظهور الكتابة والطباعة وانتشار الكالكولاتريس في السبعينيات وإطلاق الحواسيب اللي ما نقصوش من ذكاء الإنسان بل بالعكس ربحوه وقت ثمين وهذا اللي لازم يكون حسب رأيه اليوم لأن المهندس ما عادش يلزم يخسر وقته في حل سامبل كالكول مونتال بل يخسر وقته اللازم في الخلق والإبداع والكرياتيفيتي خبر باش يفرح كل صانعي المحتوى وليزاماتور دو مونتاج فيديو لانه شركه ادوبي قررت انها تطلق لا فيرسيون غراتويت دو سون لوجيسيال ستار بروميير على اجهزه الاندرويد اذا بعد عام من اطلاق ادوبي بروميير على اجهزه الايفون لابليكاسيون تلتحق بالستور دو جوجل وتدخل في منافسه مباشره مع تطبيقات عملاقه كيما ايديت وكاب كات بروميير موبيل في على اندرويد تسمح للمستعمل انه يعمل مونتاج كومبلي على هاتف ذكي من دون اللجوء للحاسوب وبروميير موبيل تستهدف لي مونتور دو فورما كور اللي يكون عاده خاصين لمواقع التواصل الاجتماعي كما لي فلوغ لي توتوريال او لي اكستري دو بودكاست لكن هو في مواجهه كاب كات تبع التيك توك واديت انستغرام هل تنجح الادابتاسيون موبيل لاجهزه الاندرويد في استقطاب لي كرياتور دو كونتوني من انهم يتخلاو على التطبيقات المعتاده عليها سور موبيل والتحول لادوبي بريمير لابليكاسيون حسب شركه ادوبي عندها ان بوتي بلس اللي ما نلقاوهش في حتى تطبيق اخر هو لا جيستيون دو لوديو وفما فونكسيون انترن دو بي على انتيليجونس ارتيفيسيال اللي تحسن في الكاليتي اوديو وتنقص في لي بروي de fond ou tsafi sout les voix off. البرنامج يحتوي على timeline دقيقة جدا pour un montage précis ou l'application متوفرة منذ 16 سبتمبر على Google Play Store ومجانية بطبيعة لكل من يحب يجرب احسن لوجيسيال دو مونتاج او موند. حالة تذمر كبيرة صارت في مصانع شركة تسلا من طرف العمال اللي ما عجبتهمش فكرة أنهم يعلموا لروبو هيومانويد أوبتيموس كل تحركاتهم وطريقة عملهم لأنهم في مستقبل قريب باش ياخذوا لهم بلاصتهم ويلقوا روحهم من دون عمل. إيلون موسك قال هو في عدة مناسبات أنه سي روبو هيومانويد باش يكونوا لو بلو غران برودوي دو تو لي تان والشركة وقفت إنتاج سياراتها الموديل إس إكس في مصنع كاليفورنيا حتى تنجم تركز على صناعة أوبتيموس الروبو المشهور. لروبو أوبتيموس يتعلم الخدمة وهو يراقب في العمال الأدميين ووقت اللي يقوموا بعملهم يعاود نفس تحركاتهم وشركة تسلا قامت بتجهيز العمال في مصنع تكساس وكاليفورنيا بمعدات التقاط الحركة فمنهم من تذمر وتشكوا لأنهم يعرفوا أنه سيغوبو الهدف منهم هو استبدالهم وأنهم باش يخذلهم بلايسهم ملاز كبير وصل حتى لشركة هيونداي اللي عمالها قاموا بإضراب في سيف سنة ضد تصنيع والتعليم لغوبو هيومانويد أتلس تسلا لليوم تحصلت على أكثر من 500 ألف ساعة من المعلومات وتحب تضاعف هذا العدد من هنا لآخر سنة 2026 أوبتيموس اليوم مازال ماهوش حاضر وينقص الكثير من الدقة والذكاء للقيام بإنتاج بازيك وتصرفاته زادت تصبح غير طبيعية وأبريفيزيبل لما يلقى روحه أمام وضع غير مسبوق وكل التجارب عليه في الوقت الحاضر تم بحذر وفي دي زون تريزون كادري هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM Stay connected and protected Ciao ciao
5: Digital Waves. Digital Waves.
8: حصرياً مع أريدو في الغونتخي أنت وكرناتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
6: أريدو طور عالمك.
5: خليك قريب. فيم وراجعين.
9: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
6: مونوبري ديما معك.
5: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
10: موجز والخامسة ديوان فام عسلامة. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أعلن اليوم عن انطلاق سلسلة لقاءات جهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور المخصص لتيسير تصدير الطرود عبر الشبكة البريدية، وتمكن هذه الآلية الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة من الوصول إلى الأسواق الخارجية ضمن مسار تصديري مبسط. وأوضح الوزير في كلمة ألقاها أن التحدي الحالي يتجاوز إنتاج سلع تنافسية إلى توفير الأدوات والخدمات التي تتيح لأصحاب المشاريع ترويج منتجاتهم دوليا، وتتيح الآلية الجديدة تقريب الخدمات التصديرية من المؤسسات لتسويق كميات تتلائم مع طبيعة نشاطها وقدراتها الإنتاجية. وزارة التجهيز والإسكان اقتنت 32 آلة ماسحة جديدة، والوزير إصلاح الزواري يقول أن هذه الخطوة تندرج ضمن مجهودات الوزارة الرامية إلى تعزيز الإمكانيات اللوجستية للإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والرفع من نسق التدخلات الميدانية لمختلف مصالح الوزارة، فضلا عن الاستجابة لحاجيات الجهات في مجال صيانة ونظافة الطرقات. وأضاف الوزير خلال معاينته للاقتناءات الجديدة أن عملية توزيع هذه الآلات ستنطلق خلال الأيام القليلة القادمة وعلى مراحل لتشمل كافة الولايات حسب الأولويات والحاجيات المسجلة. الشركة التونسية للاستغلال أو الشركة التونسية للكهرباء والغاز تواصل تنفيذ أشغال إعادة تهيئة وتجديد محطة إنتاج الكهرباء بالطاقة الهوائية بمنطقتي سيدي داود وبرج الصالحي من معتمدية الهوالية بولاية نابل، بهدف الرفع من قدرتها الإنتاجية من 10.5 ميجاوات إلى ما بين 29 و33 ميجاوات، وفق ما صرح به عضو مجلس النواب محمد بن سعيد لمراسل الديوان فام، مشيرا إلى أن هذا المشروع تبلغ كلفته حوالي 102 مليون دينار.
11: بخصوص مشروع إعادة تأهيل وتجديد محطة إنتاج الكهرباء بمنطقة سيدي داود وبرج الصالحي، هذا المشروع اللي انطلق في بداية سنة 2026، مشروع بكلفة تناهز 102 مليون دينار، ممول في شكل قرض من البنك الألماني للتنمية KfW. مدة إنجاز هذا المشروع 20 شهر، يعني باش يقع استكمال هذا المشروع بإذن الله خلال سنة 2027. الهدف أو الغاية من إنجاز هذا المشروع هو الرفع من القدرة الإنتاجية للمحطة اللي اليوم تنتج في حوالي 10.5 ميجاوات، باش تولي تنتج بإذن الله بعد التأهيل والتجديد بين 29 و33 ميجاوات، يعني نحكيه على تضاعف القدرة الإنتاجية بحوالي 3 مرات.
10: في الشأن الدولي، رئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد أن ملف السد الأثيوبي لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها، وشدد على أولوية الدبلوماسية والحلول السلمية بالتوازي مع تحرك القاهرة لزيادة مواردها المائية. المفوض الأوروبي للطاقة يعلن في اجتماع لوزراء الطاقة في دبلن أن الاتحاد الأوروبي يتوقع أسعارا مرتفعة للغاية للطاقة هذا الشتاء، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يتوقع مواجهة مشاكل في الإمدادات.
5: طبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم.

0: الخمسة واثناشر دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إذا ناس الديوان، موعدكم اليومي كل يوم الخمسة للسبعة على ديوان فم صوتكم. شكرا على المتابعة، طريق السلامة للجميع، ربي يحفظكم ويحفظ صغيراتكم الكل أجمعين. الجميلة نادية في الإخراج، مان أمونة في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح من قدام الميكرو. نسلم قبل ما نبدأ وندخل في صلب الموضوع سيد العميد توفيق ديدي، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا بك سماحة لكابتن.
0: أهلا سيد العميد.
1: هاني أقول كلمة واحدة، أنا نقول الله يستر بلادنا وكهو، لازم نفيقوا على رواحنا قبل ما تقع الفاس في الراس، لازم نفيقوا، لازم الشعب التونسي يفيق، مش حد
0: باش نخصوا تقريبا جزء كبير. الشعب التونسي
1: لازم يفيق، خاطر يضرب في النوم، الشعب التونسي يضرب في النوم، نقولها لك من الاخر، العائلات التونسيه تضرب في النوم، الجماعه كلها مع ولات عندي سايب غادي تو دبر راسك فهمتي، والاولاد يربي فيهم الشارع ويربي فيهم التيك توك، وان شاء الله ان شاء الله نفيقوا قبل ما تقع الفاس في الراس، ان شاء الله العائله التونسيه تفيق.
0: راجعين للتفاصيل سيد العميد، مرحبا بك دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، اهلا وسهلا مرحبا.
2: اهلا سماح، تحيه ليك، تحيه لسيد العميد الكابتن نوضوزة الجميله، تحيه للارتيست اليوم غايب علينا،
0: تحيه غدوه ان شاء الله محمد،
2: تحيه الهاني نادي ايمان كافه المستمعين والمشاهدين، تحيه لكم الناس كل.
0: مرحبا بك دكتورنا طلياني كابتن كباتن، اهلا وسهلا مرحبا.
3: تحيات قلبيه
0: مرحبا بك، مرحبا يا طليل.
3: هاي تفضل. أيوة. نعودوها تحية قلبية ولا مش؟
0: أي عود مسج مدام ليه؟
3: عود فاخر.
0: مدام السماح عود.
3: سماح دكتور كابتن سيد العميد.
1: خليك.
3: دكتورنا الغالي هاني.
4: مسي كابتن.
3: مونغوست.
0: مونغوست.
4: مونغوست.
0: النمس.
4: لمينا توا خمسة تسميات.
0: لا النمس بريدة. مريك.
3: نورز.
5: هلا.
3: ولا نوروز.
5: أنا شكو ما أكون
0: حبا شكو ما أكون
5: حبا بيعك انت حبا على رق قول نمخانت متاعك
3: أخويا والكتيب والناس الكل ونادي وإيمان ما ننسوهم
0: طبعا طبعا
3: لكم وإن شاء الله كالعادة دكتور
2: حسن حسا هادفة
3: أي
2: أي
3: أي
2: واعدة
3: واعدة
2: أي
0: بناءة
3: بناءة
0: هادفة واعدة وبناءة مرحبا بك طلياني رفيقة الدرب نوروزة الجميلة أهلا وسهلا مرحبا
5: تحياتي لك سماح تحياتي لكافة الحضور سيد العميد دكتور كابتن هاني نسلم على الارتيستو زيدا نسلم على ندو أمونة نسلم على اسمه فينا ويشاهدوا فينا وين ما كانوا نسلم بالطبيعة على الكاتبة
0: مرحبا بك نوروزة النمس هاني البراهيمي أهلا وسهلا مرحبا يا نمس
4: مرحبا بك سماح مرحبا بالنسمع فينا الكل مرحبا بالكتيبة بك أنت الدكتور سيد العميد الكابتن نوروز وأيضا إيمان ونادية وتحية محمد أنا تصور ويسمع فينا تو ما نعرفش
1: مية في المية مية في المية
0: أنا محمد يلا باش نخرجوا فاصل راجعين توتسويت ما عندناش اليوم بوزيتيف فايبس اليوم باش نحكيو توتسويت في توبريتش على قضية هزت الرأي العام التونسي شبهة اعتداء جنسي على قاصر في الملاسين التفاصيل توتسويت في ناس الديوان بعد الفاصل مرحبا
6: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح خليك قريب فيم وراجعين
7: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ما لقيمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك
6: في الزهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
8: على 103.2
6: ديوان فام
9: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام سويي أليرت البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الساعة

0: ديوان ترانس ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارانورمال ما لا تبع ابو العريف كل سبت وحد ابارتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبه اما صارت تلقاوها في سهريه كل حد من العشره نص الليل
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للسبعة
2: الخمسة و18 دقيقة هذه ناس الديوان متواصلين معكم من توا حتى للسبعة شكرا على المتابعة نمشي تو تسويت لتوبريتش
0: توبريتش توبريتش
2: قضية هزت الرأي العام التونسي قضية بيتتنا مرضى تونس الكل نساء رجال صغار كبار ما عدا بعض الوحوش الآدمية اللي ما نتصورش انهم بيتوا البارح متقلقين بعد العملة اللي عملوها في غياب لبلاغ لوزارة الداخلية في غياب لتصريح رسمي من وزارة الداخلية عنا بلاغ رسمي من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
3: وين أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن انها تتابع عن كثب الحالة الصحية للطفلة البالغة من العمر 16 سنة اللي تخضع حاليا للرعاية الطبية في وقت تتولى فيه الجهات القضائية والأمنية التحقيق في شبهة تعرضها لاعتداء جنسي. وأوضحت الوزارة في بلاغ نشرته اليوم الثلاث إنها سارعت فور تلقي الإشعار بالواقع إلى تكليف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ومكتب مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا بمتابعة وضع الضحية والتواصل مع أفراد عائلتها، كما أكدت توفير الإحاطة والمرافقة الضرورية للطفلة وأسرتها إلى جانب التعهد النفسي والاجتماعي الفوري، وذلك في إطار الضوابط القانونية وبالتنسيق مع مختلف الأطراف المدخلة وخاصة الجهات القضائية والأمنية المتعهدة بالملف. ودعت الوزارة مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي إلى الامتناع عن نشر أو إعادة تداول صور الطفلة الضحية، معتبرة اللي ذلك يمثل خرق لحقوق الطفل ومخالفة لأحكام القانون. كما أشادت الوزارة بتضامن التونسيين مع ضحايا العنف ورفضهم لمختلف أشكاله، وأكدت أهمية تكاتف الجهود للتصدي لظاهرة المخدرات والوقاية من مخاطرها وانعكاساتها على الطفل والأسرة والمجتمع.
2: ومشكور السيد المندوب العام للطفولة السيد المنصف بن عبدالله اللي موجود معنا توا في المباشر في ناس الديوان. سيد المندوب العام للطفولة مرحبا بك سيد المنصف.
4: تحية لك أخت سماح ولكافة مستقبلي إذاعة ديوان أفام.
2: مرحبا بك سيد منصف بن عبدالله. باش نرجعوا لي بلاغ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة اللي في البلاغ سيد المندوب العام الوزارة تؤكد أنه فور تلقي الإشعار كان فما متابعة دقيقة ولصيقة لوضع الضحية والتواصل مع أفراد أسرتها، كانت نجم تعطينا شوية اللي تنجم تقولوا بيان سيغا سيد المنصف هناك كل ما هو يتبع القضايا وما تحبوش تقول تتكلموا فيه، إذا طبعا قانونيا حقكم، لكن نجموش نطمنوا شوية على وضع الضحية الصحية سي منصر.
4: هو الحقيقة يعطيكم ألف صحة ساعة للمساحة الزمنية هذه.
2: مرحبا بك.
4: وأكثر من هكا للتفاهم هذا، راهو هذا أمر مهم. واسمح لي مش رمي ورود، أما خلينا أكتوا على نقطة مهمة جدا قبل ما نقول في بعض التفاصيل. وقت نحكيه على آفة كما آفة المخدرات وعلى أي ظاهرة في المجتمع التونسي، شخصيا أعتبر أنه الإعلام هو القاطرة الرئيسية اللي تقودنا نحو بر الأمان، بمعنى أنه هو فاعل رئيسي، ليس مجرد شريك، هو فاعل رئيسي في كل عملية وقاية للمجتمع التونسي بصفة عامة. بخصوص كما قلت الواقعة الأليمة هذه الحقيقة اللي هي متعهد بها القضاء بطبيعة الحال، كما هو كما جاء نص البلاغ الحقيقة هناك متابعة للوضعية، كذلك مراهقة ومتابعة رصيقة للعائلة، علما وأنه في الوضعية هذه عديد من الداخلين هم قاعدين يبشروا في الوضعية بطبيعة الحال وزارة الداخلية وتحت إشراف قضائي. خلينا واللي نحب نلاحظه في الإطار هذا كونه هيكل الدولة أكثر من أي وقت مضى في تناغم تام، قاعدين نخدموا صحيح في صمت، أما قاعدين نخدموا في تناغم تام. وقت تحكي وزارتنا وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على بمجرد تلقي الإشعار تم مباشرة معناها تكليف مندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة المختصة ترابيا وكذلك مكتب مندوب حماية الطفولة المختصة ترابيا بالمواكبة والمتابعة وتحديد معناها مواطن التدخل، راهو هذا الإشعار ما ينجم يكون في الإبان إلا على خاطر ثم تناغم وثم تنسيق بين الهياكل. وهذا الحقيقة صحيح كونه واقع كما هكا، وتسمح لي أخت سماح
2: تفضل
4: صحيح كونه واقع كما هكا ما تنجم كان تكون أليمة وتهز المجتمع، لكن في وسط الألم هذايا ثم نقطة مذيئة وانت تعرفت لها توا أخت سماح. وقت نحكيه على التفاف التوالسة على موقف واحد مناهض للعنف رافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع أي شكل من أشكال العنف الوحشي أو غيره، معناها ضد طفل تونسي، راو هذه نقطة مضيئة. اثنين، فما نقطة أخرى مضيئة احنا اليوم نحكيه على الهواء على آفة مست المجتمع التونسي كما مختلف مجتمعات العالم. راهو وقت نحكيه على آفة المخدرات راهو نعتبرها كونها نقطة قوة أن اليوم نحكيه عليها على الهواء. صحيح عن آفة المخدرات مست مختلف فئات المجتمع ومست المرأة والرجل، مست الطفل المراهق الشاب، مست الجميع. والآفة هذه مست الجميع كما يتم مجابهتها بالردع والزجر والبيانات لهابتة في الإطار هذا والبلاغات تبين قديش فما تدخلات، لكن مستحيل أن يتم مجابهة مثل هذه الآفة فقط بالقوانين والجانب الزجري والردع. يلزم بالتوازي يكون هناك عمل وقائي مهم وهو مهم جدا.
2: ولا جستمون لأنه سي المنصف اليوم نحكي على ضحية اليوم الفتاة هذه إن شاء الله ربي يحفظها، أما ماذا بينا ما تتعاودش.
4: أكيد.
2: يعني صحيح يلزم نعاقبوا الناس وإن شاء الله يكون أشد العقابة ومن بعد نحكيه قانونيا، أما كذلك يلزمنا، قلت أنت كلمة مهمة سي المنصف، أنه الوقاية اليوم أنه ما نعودوش نحكيه في المواضيع هذه مرة أخرى.
4: صحيح، وقت نحكيه على الوقاية أخت سماح احنا نحكيه على، سامحني خلينا نستعمل المصطلح هذا، على حرب مجتمعية، بمعنى أنه كل مكونات المجتمع أفراد عائلات مكونات المجتمع بصفة عامة هي صف واحد ضد هذه الآفة. وإحنا نحكيه على الأفراد والعائلة، خلينا نقوله اللي هنخصه كلامنا للطفل. وقت نحكيه على الطفل راهو العمل الوقائي يكون بتحسين الطفل نفسه، ثم الطفل هذا اللي يتم تحسينه ورفع مستوى إدراكه ووعيه بالآفة هذه، بمعنى ما يتمش بسهولة استدراجه إجا جرب إجا أعمل، راهو يجب رفع مستوى إدراك ووعي الطفل هذا باش هو بيده يكون في نفس الوقت سفير لهذا الإدراك وهذا الوعي بين أقرانه. راهو مهم جدا أن الطفل هو بيده ينقل لك المساج الإيجابي المطلوب لغيره الأطفال. كذلك في جانب آخر نحكيه على العائلة
2: بيه؟
4: وإحنا نحكيه على العائلة أخت سماح راهو مش بمنطق رمي التهم، لا، العائلة التونسية عائلة تستثمر في أطفالها. نشوفوا قديش عائلتنا نحن مستعد باش ينقص كل شيء إلا أنه ينقص حاجة من مستلزمات نتاع أطفال.
2: أي ما ممكن إحنا
4: كأولياء
2: إحنا نجري على المادي ونسينا ممكن المعنوي سي المنصف. بالفعل. ممكن هذا اللي لازم يتبدل اليوم.
4: بالفعل.
2: تعطي من وقتك خير من اللي تخدم خدمة زايدة وتعطيه فلوسك.
4: اسمح لي على الهواء باش نقول لك يعطيك الف صحة اخت سماح. بالفعل هذا هو المطلوب. سامحني خاطر بعض الوضعيات في نهاية المطاف نحن بشر واولياء المجتمع هذا ونحسه كما تحس الاطراف الكل. راهو العائلة صحيح في ظل الزخم اللي نعيشو فيه والالتزامات نتاعنا المهنية وغيره، لكن مهم جدا انه احنا كاولياء باش نخصصوا مساحة كافية لأطفالنا، نسمعوه الطفل، نراقبوه، نعينوه، يجب يكون عندنا المؤشرات الدقيقة اللي نثبتوا بها، أك السلوك اللي تبدل، أك الجانب النفسي نحسه المهتز. وهنا سمحني خلنا نذكر برقم نداء وخط أخضر اللي هم مهمين جدا في كل مناسبة ماذا بينا نذكروا بهم.
2: قول لنا
4: الخط الأخضر 18-09 والرقم النداء 192.
2: إذا يخدم 24 على 24 سي المنصف ولا توقيت إداري؟
4: هم يخدموا 24 ساعة على 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع وكذلك في العطل. تنجم تطلبوا أخت سماح وتبقاه، سمحني في المصطلح، مشغول أوكيبي
2: معناها
4: راهو صحيح
2: خطوط مجمعة
4: وهذا جارف. بالفعل والضغط اللي قاعد يصير على الخط الاخضر ورقم الباب 18.09 و 192.
2: قديش تستقبلوا من نداء على الخط الاخضر تقريبا يوميا سي المنصف؟
4: اخر احصاء أي؟ في حدود 60,000
2: اي
4: اتصال هاتفي. واغلب الاتصالات
2: 60,000 اتصال في قديش هذا؟
4: في سنه
2: في العام 60,000 اتصال
4: بالضبط.
2: اي
4: هو جيل 60,000 والاتصالات الهاتفيه هذه كلها
2: شو مواضيعها؟ شكون اللي كلمكم؟
4: هذا هو السماعه. الاتصالات الساعه اللي يرفع السماعه ويجاوب على الاتصالات هذه راهم كلهم اخصائيين نفسانيين، وهذا مش بالصدفه كون وزاره الاسره اختارت باش يكونوا اخصائيين نفسانيين بحكم تكوينهم الاساسي وكذلك التكوين المستمر.
2: والمواضيع شنو الاتصالات اللي تجيكم انتوما؟ شنو فما تحرش؟ اعطينا شويه ترتيب مثلا، اعطيني اكثر ثلاثه مشاكل اليوم توصل لكم على الرقم الاخضر هذا.
4: هو بخصوص الخط الاخضر بعد اذن
2: السماح
4: نوضح كونه يامن الانفاق وبالمفهوم العلمي الانفاق والتوجيه والارشاد. عديد الوضعيات اللي تم تلقي الاتصالات بخصوصها.
2: اي المواضيع سي
4: موسى او جايك اخت سماح اشعارات، الاشعارات هذه يتم مباشره الترفيق بخصوصها مع مندوبي حمايه الطفوله الموجودين في مختلف مكاتب
2: اللي موضوعها الاشعارات
4: موضوعها. اي موضوعها وبعد باش نرجع بعد اذنك لمساله المخدرات. موضوعها نجد مساله العنف الزوجي موجوده. مساله العنف في المؤسسات، في المؤسسات بصفه عامه موجود. حتى العنف بين الاطفال فيما بينهم تلقاو فيه اشعارات. كذلك عندنا بعض الوضعيات اللي الاسترجاد على بعض الوضعيات القانونيه كي الولي هذا يحب يعرف كيفاش يتصرف. للاسف ايضا عندنا مساله
2: لانه مازال عندنا دقيقه بركه تفضل يا سي المنصف.
4: بخصوص الدقيقه هذه نحب ناكد على أهمية دور العائلة. وكما ذكرنا بالخط الأخضر هذا نذكر أيضا أن الأسرة هي الأساس في هذه العملية
2: الوقائية. بالنسبة نرجع معك سي المنصف خطر سمحني وفي علي الوقت، نرجع للوضعية الصحية للضحية. شو تنجم تقول لنا على الوضعية الصحية سي المنصف؟
4: الحقيقة احنا قاعدين كما صار في البلاغ الحقيقة قاعدين نتابع فيها على التسبب الصحيح. وهي كما كانت معناها هي
2: الحالة مستقرة، الحالة حرجة شوية.
4: الحقيقة ما نجمش نقدم أي معطى في الاتجاه هذا الحقيقة حتى ناخذ حاجة طبية صحيحة ويكون على الأقل معناها مختص في مجاله ينجم يعطينا معطيات أكثر. لكن في الإطار هذا نعود ونذكره كونه صغيرنا راهو في حاجة للرعاية، في حاجة للحماية، في حاجة كنا نسمعوه
2: وحصول
4: المساحة الزمنية، وخاصة التطور التكنولوجي خاصة الهاتف الجوال
2: نردو بينا متاليف
4: على قد ما فيه جانب إيجابي جدا في جوانب أيضا سلبية ولا قدر الله ينجم يكون مصدر للتهديد.
2: لطف على الناس كل. شكرا ليك سي منصف بن عبد الله المندوب العام للطفولة. فاصل ورجعنا.
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح. خليك قريب فيم وراجعين.
0: كيلومتر ا بيي سا يوز دي سوليي 18 كيلومتر ا بيي مع راني كارتاج تربحكم بخي قيمتو 10000 دينار. وكالعاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر. سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا 10ايام اديسيون راني كارتاج نهار الاحد 4 اكتوبر 8 نتاع الصباح. الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج والباركور مانيفيك ا ترافير لا بونليو نور دو تونس. يخليكم تتمتعوا بأحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. ما لما تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر. إي انسكريفيفو على www.raninkartage.com برعاية

0: الأغوين، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
2: رجعنا لكم في ناس ديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. برشا حديث تحكي في ليزاكوتي فيما يخص القضية هذية. وزارة المرأة بربي فما نقطة تقول تدعو مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي للامتناع عن نشر أو إعادة تداول صور الطفلة الضحية. أنا نزيد اسمها ما تقولوش، وبربي كالفيديو متعلم من غير ما تقعدوا تعاودوا، رو ذيك تشهير بالطفلة. رانا شفنا ناس مختصين ويهبطوا في فيديو متاع أم الضحية، رو هذيك بيدو يعتبر تشهير للضحية. الحديث برشا ان بوتي تور دو تابل حتى اللي ناخذوا ولا موجود معنا ضيفنا بي. احنا قلنا نحب نفهم ما لنا وما علينا. الأم هذية قالت في تصريحاتها، قالت انا بنتي ما روحتش، مشيت للمركز، المركز قال لي 48 ساعة، ثم بعد كذا وتوا المطالبة واشتاق الاعدام ثم الاعدام ثم الاعدام من ناس برشا في وسائل التواصل الاجتماعي. هيت نفهم احنا قانونيا واجرائيا، اولا كيف يفقد حد شنو الاجراءات القانونيه، وثانيا باش نحكيوا على قانون الاعدام مع الاستاذ الهادي بن عبد الله المحامي لدى التعقيب والقاضي السابق مشكور معنا في المباشر. استاذ مرحبا بك.
3: بيك وعايش.
2: مرحبا بك.
3: مرحبا اختي، مرحبا بالاخ العميد وبالاخ الكابتن.
2: والدكتور لا
4: مرحبا بك، مرحبا بنسكن
3: وحضور.
2: مرحبا بك استاذنا سي الهادي بن عبد الله. استاذ أنا توا باش نبدأ معك سؤال بسيط جدا. أي مواطن تونسي يفقد قريب، صغير كبير، راجل عنده ألزهايمر، امرأة كبيرة، طفل، في حالة هذه فقدان قريب، إجراءين القانون شنو يقول سيلاتي؟
3: القانون يقول في حالة فقدان إنسان
2: أيوة.
3: كبير مريض غايب على المحل سكناه القانون يقولوا او يتصل بأقرب مركز شرطة.
2: باهي، انا مشيت اتصلت بمركز شرطة. باهي، مشيت انا اتصلت بمركز الشرطة، يقولوا لي لازم نستناو 24 ساعة ولا 48 ساعة، شنو يقول القانون في هذا؟
3: القانون يقول اللي قلت مدار صباح 48 ساعة، لانه التحالات ما تجيش شو هذيك او الافعاد شو
2: أيه؟
3: حتى هما يتعلموا من الشرطة بالورية
2: اي
3: قوم بعض الأعمال الإدارية والتثبيتية والأبحاث وبعد ساعة قد منهم بلاغ تغيب
2: بيه.
3: وكل وقت يأخذ البحاث يأخذ الموضوع ويبدأ يبحث في الموضوع كما ينبغي.
2: بلاغ تغيب بعد 24 ولا 48 ساعة أستاذ؟
3: بعد 48 ساعة.
2: بعد 48 ساعة
3: في الدول التقريب الكل.
2: أستاذ كي يبدأ طفل صغير ينطبق هذا الإجراء على الصغار زادة؟
3: والله هو توصوه في يكون حد ضياع صغير
2: أي
3: مستاذ ما تقيده بالأشياء هذه كل
2: أي
3: دول وزين ما تلاقى تحايرة صغيرة مش يكونوا يبحثوا من جهاتهم في جهة عند الأخوال عند الجيران عند الأحباب عند كذا، ثم بعد آخر مرجع ومركز لما يقوموا يقوموا بعدم تغيب.
2: حتى كيف طفل صغير القانون يقول إعلام تغيب بعد 48 ساعة؟
3: كيف
2: يعني القانون لا يستثني القصر أو الأطفال؟
3: لا يستثني حتى حد.
2: لا يستثني أحد. بيه

0: نجم يتصل بالنيابة العمومية.
1: نجم يتصل بالنيابة العمومية.
0: يتحصل المركز الأمن الجزئي عليك باش يزيد في مسؤوليات أكثر ما هو أكثر.
1: يعني ممكن يقدم عريضة للنيابة العمومية باش النيابة العمومية تستعجل.
0: عريضة وفي حتى مشافاة حتى شفائية.
1: حتى مشافاة تاني نجم.
0: أولين ولا لا لا لا ما شاء الله من أعضاء النيابة العمومية. سيد الجمهورية ومستعدينه. يسمو لا يسمو اللي نعرف ولا تعرف اللي نعرف في الدمان. يسمو لا بد كل يسمو لا بد كل.
1: فلا أي حد يجي يسموه به.
0: يسمو لا بد كل ليه.
1: يبدأ فما قضية متاع فقدان شخص سيل هادي وتطويل الأمور عام وعامين وثلاثة تسقط بالتقادم القضية هذية؟
0: لا فما نازال سقوط الدار الهومية نازال إذا كان العملية هذية مخالفة تسقط بوضعي عامين إذا كان ملاسكت عامين مشكاش تسقط
1: إذا كان شكاية هو قديش تقعد باش تسقط القضية هذي فما ناس مفقودين عندهم سنوات
0: لا إذا كان شكاء والقضاء متعهد
1: أي
0: القضاء متعهد لا تسقطش
1: لا تسقط مهما يتعدي سنوات
0: إلا إذا لهم كان ما بتفتح إذا كان مثلا قضية تهمة فيها المخالفة
1: أي
0: بعد عامين من تنتهي أجل تتبع العمومي بعد عامين
1: تنتهي أجل تتبع العمومي بي
0: الجنحة ثلاث سنوات
1: الجنحة ثلاث سنوات
0: وفي الجنائي
1: 10 سنوات به أستاذ هادي من عبدالله وأنت قاضي سابق أستاذ لهنا برشة توانسة اليوم يسألوا على الإعدام ويقول لك إحنا الجرائم هذية ما نقلبلوهاش وأشتاق إعدام حتى على وسائل التواصل الاجتماعي أنا السؤال الأول في القانون التونسي ما هي الجرائم اللي يوصل حكمها للإعدام شنو هو الجرائم في تونس اللي تنجم تتحكم بالإعدام
0: في القانون التونسي جرائم تحكم الإعدام هي منها برشا جرائم هي الفصول المنازل الجنائية من 201 وما يليه 201 202 203 204 حتى 205 206 هنا تقريبا الإعدام كلي
1: كما شنو القتل العمد مثلا
0: مثلا فصل 201 يقول هنا يعاقب القتل من يتعمد مع سبقية القتل إزهاق روح بشرية عمدا
1: مثلا الاغتصاب الاغتصاب سي الهادي بن عبد الله موجود الاغتصاب نجم يوصل الحكم نتاعو للاعدام
0: الاغتصاب اللي كان مهم اللي كان من مجموعه
1: اي
0: والطفل وقع عليه الطفل وقع عليها الفعل
1: قاسر
0: يوصل للاعدام كذلك
1: كيبدا مجموعه تداولوا على ضحيه في اطار اغتصاب يوصل للاعدام ممكن يوصل الاعدام به كي تكون المجموعه هذه قصر سيل هادي مثلا نحن لنفترض أنه مجموعة قصر تداولوا على اغتصاب ضحية فما إعدام في القانون التونسي للقصر ولا لا؟
0: هو قانون التونسي يقول يعاقب المتهم
1: أي
0: يعاقب المتهم ما يقولش لا مرا لا راجل
1: لا يستثني
0: ولا يقول بعدين كيف نفتح على تاريخ الفعلة بالنسبة لارتكاب الفعلة إذا كان زمن الفعلة ارتكبها قاصر
1: أي
0: بتاعتها إذا وكانت تحكم بالعدام يودع من الإصلاحية حطيه السنة راشد ثم ينفذ كيف العدام وقت ولي راشد إذا كان ينفذ العدام
1: ولا يعني وأنت القاضي السابق لهنا زيد نذكره خطر تحكي برشا في هذية فما أساتذة فما محامين يقول لك ليرة القاصر أقصى عقوبة ينجم يتعاقبها 10 سنين أستاذ
0: لا لا لا إذا كان جريمة زي بتقتل القاصر يقتل عبد هو مجموعة معاه وقت عبد ما يكونوا قصر العقوبة هي الأعدام في الشكل العقوبة القتل هي الأعدام عاد اسم هذيك الظروف تخفيف هذيك بعد المحكمة هي رقبة الموضوع هي تفسر وتأول وتعمل
1: لكن لو تكون قضية فيها مجموعة اغتصبوا ضحية ويسامحونا السادة المستمعين هذا هو اللي صاير ممكن توصل العقوبة إلى الأعدام حتى ولو هما قصر أستاذ
0: توصل الأعدام لأن القضاء ما يفرقش بما قاصر وغير قاصر متهم هي هو متهم مجموعة قصر اغتصبوا فتاة في العمر 15 أو أنا تحت الرشد المحكمة تحكم إذا كنت حكمت بالإعدام ما تنفذش عليهم الإعدام يقع يداحهم بإصلاحية لمركز ديواء حتى يوصلوا سن الرشد ثم يتحولوا مع مرتدين عاديين مثل يحق عام عاديين وإذا كان مش تنفذ الإعدام يتنفذ فيهم كيف على غيره
1: واضح بيه عمر الضحية لهنا يفرق أستاذ هادي بن عبد الله كي تبدأ الضحية طبعا. اللي صار عليها الفعل هذا مثلا قاصرة هي كذلك أو أقل من 15
0: طبعا
1: فيه ظروف تشتغل

0: جديد معناها أستاذ.
1: طبعا طرف جديد هو حتى في كل اقتصاد كل مثلا مواقع.
0: أي
1: مواقع.
0: أي
1: مواقع إذا كان على مرام فات راجدة.
0: أي
1: ومريضها.
0: أي
1: إذا كان في سامة مثلا صغيرة. يسمى بدور إذا.
0: بلا.
1: بدور إذا تولي زينية.
0: تولي
1: زينية. تولي زينية.
0: واضح. دونك الاستاذ هادي بن عبد الله يقول لنا لو يكون فما مجموعه نتاع قصر اعتدوا جنسيا على قاصر راهو العقوبه تنجم توصل للاعدام. سؤال استاذ هادي بن عبد الله، نذكر راهو احنا خاطر صفه القاضي السابق مهمه في السؤال هذايا، القضاة في تونس اليوم يحكموا بالاعدام هكا ولا موجود؟
1: يحكموا بالاعدام موجود.
0: قاعد يتنفذ حكم الاعدام في بلادنا استاذ؟
1: للأسف لا.
0: تقول للأسف، يعني أنت من الناس اللي مع أنه كي تحكم حكم إعدامي ينفذ؟
1: أنا قطعا رأي شخصي وما يزوم لي لنا. أنا مع تطبيق القانون بكرامة، وإذا كان يسحق الإعدام يجب يكون إعدام ويجب يدفن الإعدام.
0: فلا. وعليش ما يتنفذش حكم الإعدام أستاذ؟ هو ساعة حكم الإعدام هو كحكم بات، كيفاش تتعاملوا معاه؟ كيف وكيف حكم آخر متاع الجناية، ولا يلزم ممكن لا بعد لا قرارات لا أخرى لتنفيذ الأعدام أستاذ؟
1: لا عندي جلالات خاصة حكم الأعدام هو ضمن تبين اتحاد نبل عمية جدي ما تلقى علام بجريمة.
0: أي
1: تعهد بحث البداية وبحث البداية وشيء بعد ذلك تحقيق ومتعدير فيها وبعد جلسة زي تحكم جلسة في البداية ثم سينة ثم تعقيب ثم كذا بالنخبة كل الأعدام إذا كان نحظة قارة الأعدام حتى في التعقيب وقته كل عام تاع التعقيب يعلم سيد وزير العدل، وزير العدل يعلم سيد رئيس الجمهورية يقول فما حكم بالإعدام. سيد رئيس الجمهورية في وقت هذاك عنده حق بالقانون الجديد الزي عنده حق العفو الخاص.
0: باهي. وكان ما عفاش السيد رئيس الجمهورية يتنفذ الحكم؟
1: لا الجمهورية من حقه باش يعمل عفو خاص. العفو الخاص ينفذ النفذ يا إما الحق بالعقوبة أو يبدأ العقوبة أو يغير العقوبة، لذلك عفو الخاص منح هذه فرصة رئيس الجمهورية. ووقت المحامي تاع المتهم يتصل بالجمهورية لكن مو يملف معاه ويعطي يطلع يطلع على الملف الكل والجمهورية يقرر.
0: يعني أي حكم أي حكم بالإعدام أستاذ هادي بن عبد الله يمر بالسيد رئيس الجمهورية لإقراره
1: إطلاقا بإطلاق ولا لابد بإطلاقا، لأن هو
0: لابد
1: الشخص الوحيد اللي عنده شو اسمه خاصية الحق العفو الخاص
0: أو إقرار التنفيذ.
1: إقرار التنفيذ
0: بالنسبة لمفتي مفتي الديار أستاذ مفتي الجمهورية عنده دخل في قضايا هذية وفي الأحكام بالإعدام؟
1: المفتي عنده دخل، لأنه وقتها إذا كان وقع تنفيذ حكم الإعدام يقع. أنا حضرت برشا مرات وأنا كنت قاري في الدائرات الدوائر الجنائية.
0: أي
1: يحضر إمام في الحاجة السجن ما كان تنفيذ العقوبة الإعدام.
0: أي
1: يحضر إمام ويقرر أو شهادة وهذا أنا بحضره
0: هذا في التنفيذ. لكن قبل الحكم بالإعدام هل يتم استشارة المفتي الديار التونسية ولا؟
1: لا لا ما عندناش النقطة هذه في تونس، حنا ما تشترك عندنا خلاص في تونس ما عندناش هذه.
0: فوالا ما في تونس ما فماش استشارة مفتي الجمهورية.
1: في مصر ياخذوا رأي
0: في مصر موجود. فوالا
1: في مصر ياخذوا رأي المفتي، في تونس القضاء هو اللي يقرر كل شيء.
0: واضح. شكرا جزيلا أستاذ الهادي بن عبدالله المحامي لدى التعقيب والقاضي السابق. حبينا نفهم الإجراءات القانونية في أي قضية تنجم تكون موجودة. لو تور دو تابل كلمة كلمة ونكملوا. يلا
2: ترجع أنا قديش المرة حذرت أنا بالنسبة لي الواقعة هذه تندرج في الطريق اللي ماشيين فيه. قديش المرة حذرت وقلت راهو نقول لك الجملة اللي قلت الحداثي صارت قلت لك كذاك تقتاقوا مازال فلاقوا وهنا جينا الفلاقو تو هاو من 2011 عملنا رانا طبعنا مع الشيء هذا رانا خرجنا في مسلسلات البطل الدروغي انسان معناها مخمور ويتعاطى وفي وسط المسلسل قام بعمليه اغتصاب وهو بطل خرجناه في ثوب البطل احنا في تونس وفي رمضان والناس تتفرج ايش عملنا اخر سمح جينا خلطنا ما بين حقوق المواطن وحقوق المجرمة دخلنا بعضنا ما عادش فاهمين في جرة الضغط اللي صار علينا من برا ولينا ما عادش فاهمين يا ولادي راه حقوق الإنسان نتكلم على حقوق 12 مليون حقهم في الأمن وحقهم في الامان وحقهم باش يخرجوا نص الليل وباش اولادهم يمشيوا في امان ويقراوا ويرجعوا لاباس. وفهمتني ايش عملنا احنا؟ جينا للمجرم اعطيناهم حقوق يا سماح، جينا للدروقي اعطيناهم حقوق، وبدينا نتكلموا على حقوق الطفل، حقوق درشنية. يا ولادي راهو اللي عملناه احنا جنينا روحنا، احنا جينا نخرجوا في 100,000 تلميذ من المدارس كل عام، ونحينا الرفق، يعني في نفس الوقت عندنا 100,000 يخرجوا من المدارس للشارع، وجينا نحينا هاو سيدي نعملوا استفتاء في تونس، هاي اجماع في تونس من عام 56 اللي قاموا بالواجب الوطني نتاعهم، نطلب رايهم هاي، مكم عندنا 100,000 عداوة واجبهم وطني، ونقول له يا ترى نفعك ولا ضرك؟ ايش عملنا؟ جينا بين عشية وضحاها باسم حقوق الانسان راهو، نحينا الرافل، الرافل اللي كان يربي، كان يهز المؤسسة العسكرية، وكان الناس تتربى غاديكا وتعلم صنعة ويفهم ايش معناها الانضباط، جينا نحيناه. اللي نعملوا فيه في تونس توا جنيناه، انا 2011 تقرير اللي كتبته هذا مازال موجود في وزارة الدفاع الوطني، قلت لهم ردوا بالكم من 12 18 سنة، لأني تعرضت نفس الحالة هذه، لقيت بنية في رواد اعتدوا عليها أولاد، احنا نتبعوا وقتها في مثلا تاع مخدرات، نلقاهم محتجزينها. واستغربت ما ردت فعل الام، جاتني ام في سياره حمراء وقالت لي ما عمرها 16 سنه، نفس العمر. قلت لها بنتي ويني بنتك؟ قالت لي ما خرجت مع صحابها محمد. نفس الاجابه، نفس الشيء، راهو اللي قاعد يصير مش معقول، راهي العائله ما عادش تربي، راهو تيك توك اللي يربي، الشارع اللي يربي، راهو امور خطيره قاعده تصير في البلاد، راهي حنان مفرط عند الامهات في تونس ضيع كل شيء. راو قال شنو قالوا هاو كيما نسمع في سيد مندوب، قالوا العائله تضحي، تضحي بالفلوس، يباع حكايه فلوس، حكايه البو اللي يروح لولده ساعتين تاع الليل وعمره 14 سنه من القهوه ما يقولوش من كنت، يقول له قوم سخن العشاء. هاو وصلنا الحاله مزريه، ما عادناش وياك. قداش المراه دخلت المدرسه وضربت المعلمه على خاطر بنتها تمكش في القسم وقتلها؟ لا، نجنيو في الشيء اللي عملناه في تونس. احنا تو هذايا راهو نعاود الجمله واش ناقف هنا، هذايا راهو طقطاقو مازال فلاقو. اخطر ما صار في الموضوع هذايا مش البنيه بركه، عندنا فافيلاس في تونس تو، فافيلاس كيما البرازيل، عندنا الشرطه جات داخله ضربوها جات باش تعاين الاحداث، ضربوهم بالحجر وحطوا لهم مسامر في الطريق، وعنا وهيجوج وميجوج، يقتش باش ينفيقوا. شنو في تونس ولينا احيانا ممنوع على الشرطه؟ يا ولادي فيقوا يهديكم الله، راهو ديكتاتوريه القانون هي الكل، راهو كان نخليه الشيء هذا يمشي قسما بالله يا سماح، اللي مهزنا كلنا هالتيار وكانوا يسكتوا عليه، اللي فيه الدروغ وفيه الاغتصاب وفيه التسيب وفيه شيء نشوف فيه قدام معاهد، والله الطاير هذا قسما بالله اللي ميز البلاد كامله.
0: فوالا نورز اونتخوتو، اقرا لي الاخبار نتاع المخدرات نتاع اليوم، اعطيني عناوين المخدرات اليوم قبل ما نكملوا لوتور دو تاب.
3: في سوسه اب وابنه في قبضه الامن وحاجز 3305 اقراص ليريكا.
0: بولد
3: النائب أمين الورغي يقترح أحداث صندوق للعلاج من الأدمان.
0: ولا اليوم بركة نحكيه على 3305 أقراص إيريكا ولا ليريكا ولا اللي هو دكتور.
4: والله شوف شنو نقول لك، ما حادثة مؤسفة، ما مؤسفة جدا معناتها، والاعتداء الجنسي هذا كسوا على قاصد ولا حتى على كاهل، هذا معناتها من أخطر أشكال العنف معناتها بصراحة، خطير جدا. نحن شو نقوله راهو ديما المسؤولية تطيح المعتدي، معناتها لا تقول لي سلوك الطفل ولا الكهل وقع الاعتداء عليه، لا لباسه لا سلوكه لا طريقة تعامله، ديما المعتدي هو اللي غلط. هذا واحد. اثنين، المخدرات، راهو المخدرات لا تنفي ولا لا تلغي ولا لا تفقد المسؤولية القانونية نتاع المعتدي، معناتها هذا يلزم يكون au contraire. فهم مخدرات يستعملوهم يتسموا لي دروغ دو فيول، يستعملوهم خاطر يولي اللي كونسوميهم كانه عنده خضوع كيميائي، معناتها يفقد الوعي تاعو يتدخى، ومعروفين معناتها كل كيتامين كل جي اش بي، فهمت معناتها هذوما. ما ننساوش الكحول زاد، هذا زاد كيف ان اليمون معناتها اون دروغ كي بو ديكلونشي دي رياكسيون هكايا. وفما لي دروغ الاخرين لي سون دي دروغ اكسيتانت، معناتها هو يستهلكهم، هيج كي الكوكايين كي الامفيتامين فوالا، مش يبدا اكسيتي بون. دونك ما تنفيش المسؤوليه القانونيه، معناتها هذا يلزم يكون واضح، مش قايد على الدراغ فما الدراغ اللي شو نقولوا نحن للصغار ولا الكهول. يا ولادي ثبتوا روحكم من تقعدوا وشنو تشربوا وشنو من عند شكون تاخذوا، راهو اون سبستانس في كاس جو ولا كاس اللي هو راهو تنجم تدمر لك حياتك. خاطر في الاخر اللي يقع الاعتداء عليه هذا عنده تداعيات جسديه صحيه نفسيه بعد الانتيغراسيون تاعو
0: حياتيه
2: دمر فيه دمر
4: لي ديبرسيون بعد دونك شنو نقولوا نحن ان شاء الله معناتها معناتها جون فوز ابرون ريان. الوعي يبدا راهو من الاسره ومن العائله والذول تاع العائله سورتو بالنسبه للقصر معناتها ما يعرفش هو وجه الحياه ومي يبو با ميزوري لي دونجي دونك راهو الاسره عندها دور مهم وان شاء الله ربي يبقى علينا الستر وان شاء الله ما عادش نسمع بهم الاخبار هذوما
0: في معناتها
4: بالحق ربي يلطف بينا معناتها واحد يعجز شنو اللي باش
0: يكون الخبر والنهار اليوم خايب برشا وليميسيون جينا واحنا يعلم بينا ربي معناها كل واحد يتكلم وهو يتنهد على خاطر حتى في اخيب الافلام اللي هي تلقاهم معناها دي سيري لطف ما تلقاش حاجات من النوع هذا. طليني
5: الله يمسيكنا دمروا لحياتها دمروا لحياتها انتهت تو الكلام هذا الكل ما ينفعهاش وراهو بالنسبه لي انا راهو مش الأولانية والأخرانية وتسمعوا في أسبوع الجاي نفس الشيء ونفس اللي خطر اللي فيه دومينو مشات الدنيا اللاعقاب التسيب مشات الدنيا الكل. هذا في فرنسا وليد قتل عمره 14 سنة عملوا قانون جديد لتي كونداني نحاو مشاو في التربينال دونفان 18 ans دي ريكلوزيون كريمينال جوي 26 في التربينال دو شومون انتهى الامر كابت في قانون قتل يمشي قانون الاعدام اخر اعدام في تونس وقت صار
0: 1991
5: 9 اكتوبر 91
2: اللي هو سفاح نبل
3: 17 نوفمبر 1991
2: بعد قتل 14
3: ناصر الدمرجي سفاح نبل
2: بعد قتل
5: ناصر الدمرجي. انا حكي لي واحد في الشرطه كيفاش وقت اللي حكي لي مشيت حشيت يعني يعمل معني با ما نحبش نقول كذا دونك أخوي وتقول تونس ما على الإعدام تونس هي مصادقة على عدم تنفيذ الإعدام في المتحدة
2: ما نتبعه في جماعة
5: انتهى الأمر دونك ما الحل ما الحل في هال في هالوحدة ذي في الفوضى في الدنيا في الدروغ في الواحد بون تقول لي العائلة والله شو دكور بون العائلة هي تخرج الصباح تاخو 4 كيران باش تمشي تمسح في بنك هو يمشي البو يمشي في مرمى يجي ربي يعلم به وهي تجي ربي يعلم بها دونك معناها لا سوسيتي ما عادش نتاعنا المجتمع نتاعنا انتهى ما نجموش احنا نحكموا على المجتمع هذا بالمقاييس اللي عشناهم احنا انتهى السيد الحميد يزن فما واقع كبير ومر ممساكن معناها يفودير معناها تجي تلوم تعذر هاني شوفوا فيهم معناها بون اوتر شوز معناها الدراك هذيا والدراك وكذا ونعشو انا سمعت قبيله والله يا واحد اللي تي كوراج بارك الله فيه ايش بي ما نقولوا الحقيقه قالك انسرت مامون كي يبدا انسان هو متهم انتك تتقرتس العمليه ثانيا اللي ما كومون دير جي نون با ديكلاري ان نون با ديكلاري وحتى شيء فهمتي ولا اتونسيون اللي ما بلغوش على الاعتداءات اكثر من
6: اللي بلغوا
5: أكثر من
0: الاعتداءات اللي ما نسموش بها أكثر من اللي قاعد
5: حاجة وآخر حاجة يا أخي نسيتوا أنتم البنية في الكوفيد ومروحة واللي تي معناها واحدة مراغ جدتها وبعديش لو حتروحها من دوزاميتاج توز أسكيل باري في مزيكنا دونك معني ربي يكون معاهم وربي يصبر أوليهم وربي يصبر عائلاتهم
0: هيني
6: نحب نحكي على عقوبة الإعدام الحقيقة ما نجيش نزيد على اللي قالوه لأنه اليوم لازم تطبق عقوبة الإعدام تو كي تطبق سماح مرة واثنين وعشرة تو وقتها يكونوا عبرة لمن يعتبر فما 54 دولة اليوم في العالم ما زالت تصدر عقوبات الإعدام حسب منظمة العفو الدولية كيف حسب منظمة العفو الدولية عام 2025 عملنا وما حبيتش نبعد أنا عملنا والأشهر التالي فما 17 بلاد في العالم نفذت عقوبة الإعدام الصين بالألاف إيران 2159 السعودية 356 على الأقل اليمن 51 بلدان عربية راهو برشا الولايات المتحدة 47 مصر 23 17 سنغافورة 17 الكويت العراق والصومال وكوريا الشمالية أعداد غير معروف وتنجم تكون بالآلاف أو بالمئات وغيره
5: بالله يا لي سامحني ذوما تبع جنسي دروغي ولا سياسي
2: على بعضه على بعضه
0: قضايا الكل
5: تنفيذ سامحني أوكي
6: تنفيذ يعني شوف أنت سامح قديش من دولة بديانات وأعراق مختلفة اليوم يظهر لي احنا اليوم كي نطبقوها على واحد اثنين ولا 10 تو وقتها يقعدوا يتفكرون كيما عام 91 تو نحكيوا عليه تو يقعدوا يتفكروا مع شيان الحاجه هذو
4: هم المناهين لعقوبه الاعدام جينيرالمون معناتها الاتحاد الاوروبي راه الولايات المتحده تطبق
0: طبق الجماعه هذه بركه طبقت
6: ديجا دوله وحيده معنا في اوروبا تنفذ حكم الاعدام اللي هي بيلاروسيا فقط في اوروبا الكل
4: روسيا
0: بلا نورس
3: فقط هي الموضوع بدا من الفيسبوك صح ولا الناس كلها سمعت بها على الفيسبوك لكن الحاجه المهمه اللي 5 روايات داروا على الفيسبوك بخصوص القضيه هذه يعني الناس كثرت الحكايات البنيه عمرها فما شكون يقول 14 فما شكون يقول 15
0: كل واحد كلهم يغني
3: جوستوما خبر الوفاه نتاعها اللي دار البارح والناس تبارتاجي وتكتب كيفاش بشوي بشوي انتشرت الاشاعه وقالوا راهي توفيت من بعد طلعت ما توفيتش عدد المتورطين شنو الرقم الصحيح فما شكون يقول 11 فما شكون يقول 17 فما شكون يقول 7 10 يعني تكثر الروايات كيف نحكي وزاد على المنطقه اللي تعيش فيها كل مره يقولوا بلاصه ما اقتصروش على بلاصه واحده يعني لهنا تكثر الاشاعات وتكثر الحكايات والناس
0: وتصور نتاع عباد نعرفوش اسكو هما هذوك حق ولا
3: البعض منهم يكثر معناه يوليو يحكي ويبارطاجيو ويركبوا البعض منهم يركبوا على الحدث ويهبطوا في محتوى ويحكي وهما ما عندهمش المصادر الرسميه دونك ردوا بالنا صحيح الحكايه بدات من الفيسبوك لكن الفيسبوك زاد راهو يزيد ياجج الامور والاوضاع وزيد حتى تاثر على سير القضيه اللي هي تو عندها
2: 10 ثواني حاجه خطيره سمحني حاجه خطيره جدا سمعتها قبيله يا اخي انسان كيف يضيع الوليد عمر 5 سنين استنى 48 ساعه اذا كان قانون تاعنا هكا نبدلوه تو لان بعد 48 ساعه 5 سنين ساينس يفوتوه مشى ربما مات ربما تخطف اذا كان الساده نوب يسمعوا فيا هذا يتبدل اليوم هذا صغير اذا كان ثم عمر معين كما نقولوا تحت 10 سنوات ايميديات تخرج دوريات شنو قالوا 48 ساعه عمر 5 سنين و 6 سنين اذا كان هذا موجود في قانوننا راهي كارثه راهو شنو اللاعب قالوا نستنى 48 ساعه اذا كان ولدي انا 5 سنين وما رجعش للدار نقعد نستنى 48 ساعه اذا كان هذا موجود بئس المصير كارثه راهو
4: يلزم اللي تحت 18 سنه
2: اكزاكتو شنو اللاعب هذا
4: يظل حتى في اوروبا كي
7: في اوروبا
2: انا نقل
4: الصغار يظل ياخذ
7: ايميديات يقول لي ساعه يا دي فيغ
4: pour les adultes il faut 48 heures
6: mais فما 30 دوله في العالم في القانون نتاعها ومكتوب دي تيكست في القانون 30 دوله ديجا في العالم اغلبهم بلدان اوروبيه يقول لك فورا يتم البحث على الشخص ما تستنى حتى تدقيق مهما كان صغير كبير مهما كان
0: مهما كان تخرج توتشيت
6: 30 دوله في العالم
0: ردوا بالكم ما تنساو زيد اللي الحكايه بدات راهي بصاحبه ثبتوا مليح في صاحبات بناتكم في صحاب ولادكم خاطر مش راو كان جاو والدين المجرمين هذو ما ربيوهم راو ما عملوش هكا خاطر مش كان ربي بنتك وخاف على بنتك وما تخليش بنتك تخرج ولدك ربيه أكثر من بنتك الصاحبة راو الصحاب صحاب انت راو تنجم تربي 10 سنين جي صاحبة في نهار تطيح لك اللي ربيته انت الكل في الماء هالتفتح هذي اللي فما برشا امات فرحانين به وين بنتي راو على دي زامي ولي سواري بيجاما وتمشي تبيت بحدا صاحبتها وراو يخرجوا اي سميهم دي سواري بيجاما معناها يمشي بيتو بحدا بعضهم يتفرجوا في افلام مع الصاحبة بنتي راو امشي اخرج تخرج لي سامدي سواري قهوة راو تعمل قهوة هي وصاحبتها هذي راو الكل من بعد ينجم يهزك الهاوية كما تنجم تتعدى لباس اما ردوا بالك لا تحطوا تحت بند التفتح واحنا رانا جماعة اين وكذا وللأسف للأسف راو كيبدأ البو غايب الولد راو يكبر على أمه وعلى أبوه وكي تبدأ الأم راهو ماهيش شدة إدمان البنت الأم راي تحكم وتعرف الأم الثقفة فقيرة غني راي تعرف تعرف بنتها عندها صاحبها ولا لا تعرف بنتها راهي مريقلة في قرايتها ولا ماهيش مريقلة راهي الأم تعرف الأم يتكبس يا تخلي البو يكبس من غير ما ندخلوا زادا فيك العنف الاسري وك المشاكل هذيك خاطر زادا فما راهو اللي يقول لك انا باش نربي صغيري قاعدين يضربوا في صغارهم راهو ساعات العنف الاسري انت في بالك تكبس وتربي فيهم صغارك وقتها تخليه يهرب من الدار مش يهرب لك انت ربي يحفظ صغيراتكم الكل وبربي نقصونا ما كتصاور نتاع الطفله ونتاع اصحابها ونتاع الام يزيو من التشهير على خاطر اللي فيهم مكفيهم اخبارنا وراجعين في ناس الديوان
8: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح خليك قريب فيم وراجعين
9: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك

0: D1 FM. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز والسادسة ديوان FM مع السلامة. البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات مالية بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين في شكل قروض موسمية تسند مباشرة عن طريق البنك أو عن طريق جمعيات القروض الصغيرة، وذلك في إطار الإعداد لموسم الزراعات الكبرى وتمويل موسم الحبوب. كما أعلن البنك في بلاغ عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى دفع نسق إسناد القروض الموسمية ودعم صغار مزارعي الحبوب وتمكينهم من التمويلات الضرورية لمواصلة نشاطهم، وتشمل هذه الإجراءات التمويل والصرف الآلي للقروض لفائدة صغار الفلاحين الذين تولوا خلاص قروضهم الموسمية السابقة في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إيداع المطالب. جهويا، والي جندوبة أعطى اليوم بعمادة حكيم الشمالية من معتمدية ودمليز إشارة انطلاق أشغال إعادة تهيئة مشروع شمتو للماء الصالح للشرب الذي تشرف على إنجازه مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، والذي يهدف إلى تزويد 330 عائلة بخدمات الماء الصالح للشرب بمناطق متعددة. وفي القيروان، فرع المرصد الوطني للسلامة المرورية بالوسط الغربي يدعو خلال جلسة انتظمت اليوم بمقر ولاية القيروان إلى تكثيف حملات التوعية عبر المنابر الدينية وخطب الجمعة والكتاتيب لترسيخ المسؤولية القانونية والأخلاقية لدى مستعملي الطريق. وأوضح رئيس الفرع العميد هيثم الشعباني في تصريح لمراسل ديوان فام أن هذا التوجه يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية، ويتم تنفيذه بالشراكة مع الإدارة الجهوية للشؤون الدينية.
2: وفي إطار الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية، وفي المحور الثاني متاعها هو رفع الوعي لدى مستعملي الطريق، المرصد الوطني لسلامة المرور وقمنا بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية عبر الإدارات الجهوية باش نحاولوا الرفع متاع الوعي متاع مستعملي الطريق يكونوا أيضا عبر الخطب الجمعية وكذلك عبر المؤطرين متاع الكتاتيب باش نغرسوا ثقافة احترام قانون الجولان من خلال يكون الوازع الديني ومن خلال السلوك الأخلاقي. باش نحاولوا نغرسوا لدى مستعمل الطريق عبر الحلقات الدينيه اللي تكون في المساجد وفي الجوامع، ايضا عبر خطب الجمعه، باش نحاولوا معناتها نخرجوا على الصوره النمطيه والعمل الزجري والردي.
1: في الشأن الدولي، العاهل المغربي الملك محمد السادس يعين منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، والمنصوري هي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة، ويأتي تعيينها بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 من سبتمبر الجاري بحصوله على 97 مقعدا في مجلس النواب. في أول زيارة رسمية من نوعها إلى العاصمة السورية، وصلت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس إلى دمشق، حيث أجرت محادثات مع وزير الخارجية أسعد الشيباني قبل أن يعقد مؤتمرا صحفيا. وشددت كالاس على أن المساعدات وحدها لا يمكن أن تبني سوريا، وأكدت حاجة البلاد الماسة إلى بناء الثقة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات، معلنة عن هدف الاتحاد الأوروبي في حشد المزيد من الاستثمارات وتحسين الشراكة. كما أشارت إلى أن سوريا باتت بإمكانها الاعتماد على الاتحاد الأوروبي كبديل لروسيا.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
3: على خاطر الأخبار. ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الأخبار والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
4: كل ما يهم سبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معانا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم.
5: فلاش سبور.
6: فلاش سبور. مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي يجري اليوم حصة إزالة إرهاق بعد مباراة البارح ضد المنتخب البوتسواني في البرنامج 3 حصص تدريبية أخرى قبل ودية مالي نهار السبت في استاد حمادي العقربي بيرتس. المنتخب الأولمبي التونسي يلعب بعد أقل من ساعة أول مباراة في إطار تصفية كأس إفريقيا أقل من 23 عام لتقام بمصر سنة 2027. منتخبنا يواجه البنين ذهابا في سوسة ثم لقاء العودة الأسبوع المقبل في لومي العاصمة التوغولية. حاليا تقام بمقر الاتحاد الرياضي المونستيري الجلسة العامة التقييمية الموسم الرياضي 2026-2025 في جدول أعمال الجلسة تلاوة التقريرين الأدبي والمالي للموسم الرياضي 2025-2026 من طرف الهيئة المستقلة للانتخابات. فتح باب النقاش والمصادقة على التقريرين للموسم الرياضي الفرد. نمشيو للوديات. الترجي الرياضي التونسي فاز اليوم ضد اتحاد بوسالم بخماسية نظيفة. بالنسبة للأولمبي البيجي برمج مباراة ودية ضد مستقبل المرسى في استاج عين دراهم، مباراة بشتكون السبت المقبل. تعديل في برنامج مباريات الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم من نهار السبت 3 أكتوبر. المجموعة الأولى في استاد ميغرين جمعية ميغرين الرياضية ضد النجم الخليدي، هلال مساكن ضد الهلال الرياضي الشابي، مكارم المهدية المحيط القرقني، سكاك الحديد الصفاقسي ضد المستقبل الرياضي، بيجابس كوكب عقارب ضد سبورتينج بنعروس. بالنسبة لاتحاد تطاوين يواجه فريق الملعب السوسي نهار الأحد 4 أكتوبر. الملعب البلدي ببوحجلة يستضيف مباراة بعث بوحجلة ومستقبل سليمان. بالنسبة لمباراة هذه مقولة على منصة ديوان سبور. وختام بأبرز مباريات اليوم في الأفريق وفي الملاعب الأوروبية. البداية بتصفية كان 2027، جزر القمر فاز ضد ناميبيا 1-0، بوراندي تعادل مع الجزائر 2 في كل شبكة، منتخب محاربي الصحراء كان متأخر في سكور 2-0، إثيوبيا هزمة ضد سينيغال 1-0، ليزوتون هزمة ضد الماروك 2-0، موزمبيق فاز ضد السودان 4-1، جنوب السودان ينهزم ضد المنتخب المصري خماسية نظيفة لمنتخب الفراعنة، مدغشقر تنزانيا 1-1. بالنسبة للأشواط الأولى لبداية الخمسة المباريات، أوغندا متقدم ضد المنتخب الليبي 1-0، الشيب بولو بولو منتخب زامبيا متقدم ضد التوغو 1-0، البلاك ستارز غانا متعادلة مع غامبيا 2-2 بعد ما كانت منتصرة 2-0، كاب فيردي متعادل مع رواندا 1-1، غينيا بيساو متقدم ضد المنتخب النيجيري 1-0، 8 متاع الليل الجابون ضد النيجر، الصومال ضد كوت ديفوار، البنين ضد موريتانيا، ليبيريا ضد منتخب مالي، الكونغو ضد منتخب الكاميرون. في دوري الأمم الأوروبية المستوى الأول 8-4 متاع الليل التشيك ضد إنجلترا، إسبانيا في القمة ضد المنتخب الكرواتي المستوى الثاني ديما نفس التوقيت، سكوتلندا سويسرا، سلوفينيا ضد مقدونيا الشمالية في المستوى الثالث حاليا، مولدوفا تواجه جزر الفيروي، فنلندا ضد منتخب بيلاروسيا 8-4، سامارا ضد ألبانيا، سلوفاكيا كازاخستان، بلغاريا ضد منتخب إستونيا، وليكسمبورغ ضد منتخب أيسلندا. أكثر تفاصيل ديوانا فان بوانيت. كان معكم قدور في الأمان.
0: تعيش معاك اللحظة، تسمع صوتك قبل ما تتكلم، تحكي حكاياتك، مشاغلك ومشاكلك.
7: صوتي،
0: صوتك،
7: صوت الناس الكل،
0: صوت الناس الكل. ديوانا فان، صوتكم.

0: القيروان القيروان باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: الستة و17 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة, شكرا لكم الناس الكل, طريق السلامة للجميع وربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية. سعيدة جدا مش نحكي على تظاهرة, الحقيقة احنا في ناس الديوان كل عام نستنى والجديد ونحس اللي احنا ولينا من عائلة التظاهرة هذه. نحكي على الدورة العاشرة لسباق ماراثون كارتاج. دونك كي نحكي لكم على السباق هذه ران إن كارتاج تعرفوا مليح اللي بحذية سيرياض بن جيزية. سيرياض أهلا وسهلا ومرحبا.
1: شكرا بارك الله فيك سماح وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك. مرحبا بك, احنا سعداء جدا بكم بحذينا. ما جاش وحده اليوم سيرياض, منورتنا بحذينا الدكتورة مريم مسعي مديرة مصحة المرسى. دكتورة مرحبا بك.
2: عايشك بك أكثر. شكرا على الاستضافة.
0: اليونيت كيسر مزينة دكتورة. مرحبا بك. سافوفا أميرفي. سيرياض بن جيزية الدورة العاشرة اليوم ولات دورات متتالية, ولات حياة معكم في رانين كارتاج. الدورة العاشرة هذية شو جديد ممكن نسنا؟
1: خليني نعطي ساعة فكرة على الدورة العاشرة هذية. العاشرة هذية سي لو ديزيام انيفرسير دو رانين كارتاج. هو الموعد السنوي اللي يفتتح الموسم نتاع العدو في تونس اللي باش يقام ان شاء الله نهار لحد المقبل 4 اكتوبر بكارتاج بالضبط. دونك اكيد فما شويه جديد
0: انت
1: تنحكي عليه شويه اخر. على كل حال معناها باش تكون احتفالات خاصه بالمناسبه الدوره العاشره تاع ران كارتاج اللي تنظم كالعاده معناها مع جمعيه ميغارا للتنشيط الشبابي وبالتعاون مع بلديه المكان اي بلديه طبعاً. كارتاج والاسوسياسيون على الباتريمون معناها الباتريمون الاجنس دو باتريمون تاع تونس.
0: هذا هو كالعاده فما دو باركور سيرياض. الناس ممكن اللي يجي فما يقول لك انا نحب نجي كل عام ما نخاف نقول مشيش الباركور صعيب عليا مشيش كذا. فما اللي مش مستانس, فما اللي يقول لك السنه فما دوره رمزيه معناها نحكيو على 10 سنين 10 دورات.
1: في البرنامج التظاهره هذه زوج سباقات. السباق الرسمي والتقليدي له على مسافه 18 كيلومتر
0: تبع الكابتن هذاك
1: احلى
0: لك
1: والمسار الثاني اي السباق الثاني وهلا على مسافه 6 كيلومترات.
0: تبعنا احنا 6
1: كيلومترات وفي متناول معناها كل فئات العمر والناس الكل.
0: اي لو باركور
1: لو باركور هو سي لو ميم باركور كو لي زاني بريسيدونت. الانطلاقه باش تكون نتاع السباق نتاع 18 كيلومتر في 8 تاع الصباح بالضبط من امام المسرح الاثري بكارتاج. أيه. مرورا بطبيعة الحال من كارتاج عنبع على كارتاج معناها بيرسا بريزيدانس. الطلوع باش يكون السنة نحو سيدي بوسعيد. معناها وبمناسبة هذه معناها ما تعرف أخت سماح بسيد بوسعيد اللي كلاسي باتريمون مونديال دونيسكو معناها أخيرا. وهذا معناها هذه برمي لي نوفوتي اللي باش تصير معناتها في
0: نوع نتاع احتفال.
1: نتاع احتفال بالضبط.
0: سيدي بوسعيد نمشي للدكتورة شوية ورجعت لك سيرياض. الدكتورة مريم مسعي نذكر مديرة مصحة المرسى. دكتورة احنا كل ما يجي بحدنا سيرياض فما سؤال الكابتن احنا نسميه الكابتن يبدأ خايف على الجماعة يقول له شو حضرتوا لهم صحيا ماك تعرف تنجم تصير اي حاجة كذي. دونك اليوم وجودكم انتوما ممكن شنو يضيف لرانين كارتاج؟
2: احنا سعنا نسوم دي بارتنير توا عنا عويم مع بعضنا مع سيرياض
0: وكان خبيك علينا سيرياض.
2: ايوه
0: هلا مرحبا.
2: دونك عندنا توا قداش من عام اونورغانيز مع بعضنا وموبيليز دي زيكيب نتفاهموا نعملوا دي ريونيون توا عندنا قداش من عام نعملوا دي ريونيون بور موبيليزي لي زيكيب نمشيو نشوفوا معاهم لو باركور كيفاش باش يبدا كيفاش باش يشوفوا لو ديبار اي لاريفي. نحظوا احنا نو زيكيب ميديكال اي باراميديكال كو سو سوا طب فهمت كو سوا اموتار باش يتبع تو لي كوغور اللي يبداو يجاو باش سي جامي
0: يكون معاهم
2: لحظه بلحظه خطوه بخطوه. وإحنا حاضرين مستنسين ديجا السنة ستوسع في أكثر يمكن من 5 سنين وإحنا على المسيرة هذه وإحنا بدأوا فرحانين نيسا وإحنا نولينا نستنوا فيه لغاني كارتاج بس كو إحنا ديما نقولوا يفو promouvoir l'activité physique, promouvoir la santé, être proche de la communauté, nous sommes proches de la communauté, que ce soit à Massa, Sidi Boussaïd, Carthage, et être dans la convivialité, faire sa patrimoniale, ça reste toujours un patrimoine chlouïs. Nous sommes fahanin de Sidi Boussaïd, elle fait maintenant partie du patrimoine de l'UNESCO, et ça c'est une fierté pour nous, et moi je trouve que on vise toujours être national et international pour notre image du pays et pour notre image.
0: والله لهال بلاد قداش مستحقين لحاجات هكا نحكيوا عليهم في بلادنا. دكتوره اللي يسمع فيك توا يقول لك انا عمري ما جريت عمري ما عملت باركور كدكتوره انت دكتور مسعي شو تقول شكون اللي يخاف شويه شكون اللي ما يخافش شكون لازم يمشي ممكن يسال طبيبه قبل شنو الحاجات ممكن خاطر توا باش يسموك الناس الكل شنو ما هكا لي سيمبتوم اللي كان يلقاهم يلزم يطلب طبيب ولا يقف
2: اوكي
0: اي دي كونساي اوتيل قبل واثناء الباركور
2: اول حاجه ما جو بونس كو بور توت كورس ا بيي يفو سو بريباري مش نكونوا احنا قاعدين نقعدوا نقوموا اليوم الصباح نقولوا اي طب شنو
0: احنا نسيك غدا شفت داسبور غدا
2: شفت داسبور صح
0: كل يوم نقولوا هاي
2: سي با دو تو دون سا alors l'idéal c'est de se préparer
0: اي قرب لنا الميكرو شويه
2: se préparer واحد يحضر روحه يبدا معناها مستانس يعمل دي بتيت كورس ا بيي فهمت هو لو 6 كيلومتر اللي ديستيني بور لي كوغور اللي هما مش مستانسين بالكورس ا بيي 18 كيلومتر بور دي جون qui court assez fréquemment. OK, bien déjà haja 18 km c'est pour les gens qui les mistensine ou ya fou chno izmhom yam. Ben plus important, je pense que
0: اي كابتن مشاغب ديما يستنى راني نكرتاش باش يعمل الشغب
2: ايوا لي كونساي اوتيل نجمو نقولوهم لي كوغور الكل اول حاجه يزمو يرقد بالكدا بالكدا ليله لا كورس ما نساهوش خاطر لو سومي او حاجه مهمه ياسر في حياتنا باش نجمو نكونوا من غدويكا في فورما باش نجمو نجيو ثاني حاجه العبد اللي مش مستانس يعمل اون كورس ما يزموش يخرج comme une fusée احنا نقولوا فهمت دونك يفو يمشي بشويه بشويه فهمت pour ne pas avoir des problèmes particuliers بالنسبه للناس اللي عندها امراض كيما القلب ولا كيما السكر ولا كيما حاجه il vaut mieux يسال الطبيب المباشر وهو يقول له est-ce qu'il peut le faire ولا il peut ne pas le faire دونك هذه حاجه مهمه يز الحاجه الاخرى لازم يشرب ماء بالكدا بالكدا بالكدا
0: ويجيب معاه ماء
2: بيان سور ويجيب معاه ماء واحنا
0: موجود
2: توفر الماء موجود ا ديسبوزيسيون احنا نوفروا لهم في لي طونت اللي باش يبداو موجودين il y a de l'eau à volonté باش العباد تنجم تشرب اذا كان وقفت ولا اذا كان تعبت حاجه اخرى كي تري تري امبورطونت واللي انا ديما نقولها لازم الانسان يتعلم يسمع بدنه ايكوتي سون كور شنو معناها حسيت باي ملاس حسيت باي ضيق في التنفس حسيت بوجيعة في صدرك
0: ما تعاندش Voilà. Oui.
2: Il faut apprendre à respecter et à écouter notre corps. Madame قالك اي madame فما حاجه. Donc il faut s'arrêter والا يمشي قدام les équipes médicales ولا il demande les équipes médicales. احنا نمشيو sur place ونشوفو qu'est-ce qui se passe. فهمت ويقف.
0: Voilà.
2: Le plus important c'est انه يقف وقت اللي يحس روحو il est essoufflé ولا fatigué
0: voilà ويطلب المساعده اللي تكون موجوده ليزيكيب الكل موجودين وناس مختصين وزاده مستنسين براني كارتاج راه حتى نجم يكون مختص وما خدمش قبل في دي باركور باغي اما لهنا فما ناس على ذمتكم مختصين يعرفوا مليح شو يعملوا انا جو رجوان الدكتوره كيف تقول لكم ما يسالش ما تجريش في الاول اسمع صوت بدنك انا نقول لك استمتع بالرحله أكثر من أنك تحب توصل للديستيني متاعك استمتع بالباركور المزيان استمتع بالناس اللي جاية تنفس مليح أنا يظهر لي راو كي تمشي الباركور كي معك النفس مهم جدا سي اون بوفي دوكسيجين اكسترا اوردينير شكون اللي جايين المرة هذه يا سيدي عبد بنجازية
1: شوف أثناء مش المفروض مرشا متسابقين جايين من تونس بطبيعة الحال من كل ولايات تونس ومن الخارج أذكر من الخارج من فرنسا من الولايات المتحدة من زير
0: أجين من الولايات المتحدة راني
1: فما فما معناها فما عباد معناها مقيدة من أمريكا من إسبانيا من كوريا من أفريقيا زاد دونك نتوقع سنة راهو تحكي قيم رقم قياسي على مستوى المشاركة. عمنا وصلنا 3000 مشارك. لسنا نتوقع أكثر من 4000 مشارك في التظاهرة هذه.
0: وجونا مبروك عليكم
1: ديما. ليه ديما مبروك.
0: العام الجاي شاء الله نحكي على 5000.
1: والله يو بوه سبيان سبيان دافواغ اون كوميونيتي كبيرة. مي يفو توجور أسوري سورتو لا سيكوريتي نتاع العباد هذوما. دونك احنا هذاك علاش احنا
0: المسؤولية تكبر
1: خاطر تكبر كوسوسوا صحيين كوسوسوا نيفو دو لا سيكوريتي روتيير كوسوسوا هذوما كلهم زاد يلزم واحد يقرا لهم حسابهم. دونك يفو الي توجور نقول باريتاب في كل شيء.
0: وين الناس ممكن تنجم تلقى لي كونتاكت نتاعكم؟ كيفاش اللي توا يسمع فينا ويحب يشارك مازال ما قيدش شنو يعمل؟ وبالنسبه للي قيد وكلي دوسار والكل كيفاش الامور نهار الاحد؟
1: داكور احنا توا بدينا معناتها حلينا الموقع الالكتروني تاعنا من الصيف هذا تقريبا من اسمه www.raninkartage.com من مواد جوان
0: ران ان
1: ران ان كارتاج
0: اجري في كارتاج
1: يعطيك الصحه. دونك بدينا معناها قيد ناس تقيد من المواد جوان جويلي ديرني ومتواصل التقييد التوى بالنسبة
0: حتى الوقت ايش اخر وقت
1: متى تقييد؟ شوف هو اخر تقييد يكون نهار السبت في العشية ولذا ما فماش حكاية معناها وقت خطر فما النومبر دو ستوك دو دوسار ليميتي وقت نوصلوا لهم نجمو نخفو غدوة كيما نجمو نخفو بعد غدوة كيما نجمو نخفو قبل نهار السبت. دونك ولذا أنا نتصور معناتها العباد اللي قايدت وترغب باش تشارك تمشي للبيرو دانسكريبسيون اي دو روتري دوسار اللي هو محلول في بلدية كارتاج معناها من 9 تاع الصباح حتى 6 تاع العشية. وفي كيف كيف عندنا في ان اوتر بوان دو روتري دوسار اي دانسكريبسيون اللي موجود هو في كاليفورنيا جيم في سنتر المنور في تونس.
0: حتى الوقت ايش يكونوا موجودين هذين؟ نجم انا مثلا هلا حد الصباح
1: لا
0: نمشي؟
1: لا ممكن لا يمكن
0: نظام التسجيل يا براو
1: لا يمكن لا نو نو معناها التقييد والا لي زانسكريبسيون والا معناها لي روتري دوسار اخر حد نتاعو نهار السبت قبل السباق. معناها الي اور دو كيسيون دو روتيري سون دوسار ولا دو سانسكريغ لو جور دو ليفينمون.
0: فوالا باش تفهموا علاش ليفينمون هذا راه ناجح ديما فما نظام ديغيغ. دكتورنا
3: والله شاهيني باش نعمل جد
0: حتى نعلق
3: اما انت
0: 3 كيلومتر
3: 6 بون 3 ماشي و 3
0: جد. دكتور تعمل في سبور كل يوم راه انت شنو؟
3: لا بون مش كل يوم
0: مش لازم نخبي
3: 3 فوا بار سومين 3 4 فوا بار سومين بون الحق ما جو في دي des courses de en sport de salle maintenant je ne dépasse pas les 4-5 kilomètres par séance. Un rythme modéré, à un certain âge, il ne faut pas s'affoler. Moi, je travaille dans les Jeux Olympiques, et des conseils. À partir d'un certain âge, je suis en train de me faire un peu de temps. C'est le cas où tu as un peu de temps, le cardiovasculaire, le cas où tu as. Bon, des occasions qui m'aident, où tu as kiff. Ça va. تعمل جو une bouffée d'oxygène bon que ça de mes chaves que bien bouffé
0: الدكتورة بحضرت لكم موتار شيخ المغادي
3: donc voilà maintenant نحن نشجعوا على l'activité physique ديما فهمت خاطر c'est bénéfique et d'autant plus في ران in Carthage معناتها مش رانين خاطر كي نربطوا يولي كي نوسم رانين فهمت ران واحد ورين واحد
0: ران بالانجليزيه
3: بالانجليزيه دونك فوالا جو نقول للعباد نقول لهم قيدوا اعملوا سبور وتفرهدوا لا كوت تاع البونيونور معناتها حلوه مزيان وبوفي دوكسيجين معناتها
0: وين نعرف نقطه اخرى كذلك ياسر الناس عملوا الصداقات محلاها فما عباد يتعرفوا على بعضهم راهو في رانين كارتاج معناها تشوف الناس باهين وتعرف وتربط صداقات جديده سي امبورطون
3: وي
0: هكا ولا
3: اي لا سي امبورطون
0: خير من الصداقات الاخرى كنا نحكيو عليها في
3: السالون كيما انا تو اليوم عرفت سي بنجازي عرفت مدام الدكتوره مريم فهمت دونك هما صداقات دونك فوالا
4: ديجا انا من صديق
0: صديق
3: انت من عميهم
4: سامح صحه علاش ما نعملوش جماعه اون مارش وقالت حاجه باهيه ويفينمون وجو
3: جماعه البخل هذوما
4: لا لا مارش لا لا سلطنه كورس اكسيليري وكذا وجو هو على الجو على الجو
3: كيف
4: و يعطيكم الصحه لوجيسيل بور لي بيرجومون تاع الناس اللي جايين برا كيفاش ثالثا c'est une fenêtre idéale pour la promotion du tourisme tunisien.
0: Oui, صحيح. صحيح.
1: شوف هو راني كارتاج ولا نوتامون تعرف الكورس هذه صحيح هي تظاهرة رياضية
0: صحيح
1: بالأساس لكن صحيح. عندها أبعاد بطبيعة الحال
3: صحيح
1: صح معناها ثقافية
4: صحيح
1: وتوريستيك كيف
3: سياحية
1: كبيرة برشا على البلاد على بلادنا اللي تحت اللي هي براتيك سيت اون فونيتر معناها اون بو فيكولي بوكو دو شوز اترافير لا كورس ابيك
0: صحيح راه ساعات نصرفوا برشا فلوس ونعملوا استراتيجية كاملة ممكن لو فروي ما يجيش ساعات بحاجات هكا مزيانة وإيفنمون مزيان قداش يربحنا القدامة في السياحة في بلادنا جيتك هاني تطلب في الكلمة عرفتك هنا نمسي باش محضر لي اليوم
4: انت الرياضة الأخرى
0: خلينا ناخذوا كلمة من عند العميد ونرجع لهني أو شي يعطينا هاني الأمور هيا سيد عميد
5: أنا أكثر منكم أكثر واحد يعرف قيمة السمي ماراثون إحنا كان عندنا مرة في الشهر أوبليغاتوار 21 كيلومتر ومرة في الشهر 60 كيلومتر مارش
4: وقداش تهز من
5: لا
4: هذيك
5: لا كنهز الساك هذيك هذيك 8 كيلومتر اما كيف
3: اسمها الحقيبه
5: لا اللي باش نقول
4: وعملوا هنا
5: علاش انا فرحان بكم برشا علاش على خاطر احنا اوبليغاتوارمون يوميا العام 12 شهر الصباح مع ناحيه الويكاند بركه كل ستة كل بزوغ فجر يلزم القائد يكون ورا تروب نتاعو كل نجري كورس ما اجري كهو اجري البينيفيس هاك تشوفوا فيه 69
4: لا لاباس
5: يا لا البينيفيس نتاعها شيء كبير مادام حضر روحكم راهو باش تجيكم توا مشاكل جديده نتاع مرض جديد اسمه لاتروفي مسكولار ها هو السبب شعب كامل شاد التليفون
0: وقعت
5: اي او جايكم انتم باش تربحوا اجر الساعه في الجماعه
0: دوك حضر روحك دكتور
5: لا بالحق نهار هذاك بالذات تربحوا فيهم اجر
0: ما ينفعش فيها متاخر
5: لا باش تربحوا اجر فك العباد شادي خاطر راهو شعب كامل شاد التليفون توا ولا وقت الكل وتشوفوا الاتروفي مسكولار وتشوفوا المشاكل تاع فهمتي والعينين والظهر والدنيا الكل راهي كارثه قاعده تصير وناس مش فايقه انتم احسن فناتر مش للتوريزم برك لكل شيء ساعه للذات البشريه بارك الله فيكم اللي شديتوا صحيح اللي كل عام أنا ما سلمتوش رغم اللي وقع لك شوف فيه كل شيء على الأقل حاجة هكا تزين حاجة منارة متنفس قاعد يصير بارك الله فيكم يعطيكم الصحة وإن شاء الله نسخرة تنجر من ولكم
0: توتفي هيني يلا
6: أنا نحب نشجع برشا على الرنين كارتاج خاطر النسخة العاشرة واللي هي باش تكون نسخة نتصور سبيسيال شوي هكا ولا سرياض على لأنه باش يمشي شوي في سيدي بوسعيد اللي ما كانش موجود في المسار نتاع قبل فقط حبيت نعرف حاجتين الحاجة الأولى مثلا 2019 شهد مشاركة 25 دولة عندكمش توا العدد قداش من دولة باش يكونوا مشاركين وهل النسخة هذه هي أكبر نسخة من حيث عدد المشاركين في التاريخ نتاع السباق هذايا وفما سؤال ثالث من عاش يمكن صعيب شوية على العدائين لأنه فما شكون عمل رقم قياسي عام ناول وقلت عام ناول في السيدات والرجال حبيت نعرف هل المشاركين السنة ولا لا وكانت نجم تعطينا أرقام من الناحية هذه
1: مش نبدا من الاخر من السؤال الاخر
0: اللي عملوا ارقام قياسيه باش يعاودوا ولا
1: لا سناء سفري فما كانت محبوبه بن قاسم هي اللي كانت رقم قياسي عم ناول اما سناء فما باش يكون فيه تنافس كبير لانه علاش فما لا فيس شامبيون دو فرانس تاع الماراثون باش تكون حاضره معنا دونك باش تكون اليس ميشيل اللي هي باش تكون حاضره في
4: شرفوا بها
1: فهمت باش تكون في التظاهر
0: الكابتن ماشي سي بو
1: كابتن موجود حاضره دونك لو نيفو يفا تر تري ريليفي فهمتني دونك نتصور الرقم القياسي باش يتيح سنا في السباق الرئيسي
3: جماعه 18 ما تفجعش
0: 18 واش
3: تبعين
1: لا همش نجيك انا همش نجيك انت تو حليت تقاوس صاوبش نحل المسكر قوس بالنسبه ل 6 كيلومتر 6 كيلومتر راهو سي اون كورس برسك كونفيفيال لا فيها لا كرونو

0: من هاي حد
1: قالوا أقل بأربعة
2: آلاف هو أثناء عمنا وصلنا 3000 مشارك تقريبا أثناء باش نفوتوا لأربعة آلاف مشارك
0: دونك أكبر نسخة من حيث عدد
2: المشاركين هذه من أكبر منها من حيث عدد المشاركين
0: البلدان
2: نتصور باش تكون تقريبا 20 ولا 21 جنسية باش تكون حاضرة في التظاهرة
0: دونك نسخة 2019 أكثر نسخة فيها بلدان 25
2: صحيح صحيح صحيح صحيح مامو خاطر نجم نقول لك حاجة أخرى خاطر parmi les étrangers femmes عباد دي زيترونجي كي يسكنوا هنا كريم
0: اوكي
2: فهمتني فما عباد فما عباد
1: محسوبين من
2: فهمتني
1: شوف راهو وفي الظروف هذه العالميه والسياحيه والاقتصاديه والصحيه راهو انه فما تظاهره تجيب 20 جنسيه من 20 بلاد سي غرانديوز وما هذه مش رمي ورود مش سهل بالكل في 2026 في الظروف هذه الاقتصادية العالمية والمشاكل والمشاكل الصحية وكذا انك تجيب 20 بلاد يحسبوا لي ران ان كارتاج كلمة لخراريك سيرياض ودكتورة
2: شوف انا شو نقول اخر كلمة فيني كوغير كارتاج فيني كوغير ران ان كارتاج
3: يوريكم بونس
1: والله زيد
2: زيد معك بالنسبة للجوائز أنا خصصت لجنة تنظيم جوائز مالية جملية بمقدار 11000 دينار اللي هي باش تتقسم على النحو التالي على خمسة أوائل معناها ذكور وإناث معناها الأولاني والأولانية باش كل واحد باش ياخذ 2000 دينار
0: الثاني زادت 500 دينار على عمناول معناها 1500 كانت عمناول
2: لا عمناول كيف كيف
1: وتعمناول
2: 1500 الثاني والثانية 1500 الثالث والثالثة 1000 دينار الرابع والرابع 700 دينار والخامس والخامسة 500 دينار
1: فلا شنو طالبين أكثر مع هذي فلا سامبوليك
4: مش في الستة كيلومتر
2: ما فما حاجة كمان تو لي فينيشور تو لي فينيشور كو سوا في الستة ولا 18 يزوغون دوا جدي بيا فينيشور يزوغون دوا اون ميداي كوميموراتيف
3: بالنسبة لي كلية 6 كيلومتر عندنا ريكومبونس
4: اي ومعنا سامح
1: اي انا في 18 بيس شامبيون نشوف كيفاش يكون فينا الاولاني دكتوره الكلمه الاخرى
5: انا نقول للتو لي كوغور و لي كوغوز اللي جايين لو 4 اكتوبر بروفيتي دو ليكسبيريونس لو بوت سي با لو كرونومتر بروفيتي دو نوتر باتريمون بروفيتي دو لا كونفيفياليتي بروفيتي داتر افيك فو فامي بروفيتي داتر افيك فو زانفان سي ان مومون راهو ما يتعاودش
1: فوالا خليوه نهار ليكم انتوما ليكم انتوما
5: ما نكملوا البلد
1: شكرا لكم مره اخرى شكرا دكتوره مسعي شكرا جزيلا سيرياض بن جيزيا وشكرا خاطركم كل عام تشاركونا الاحتفالات هذيا نحكيو على الدوره العاشره لراني كارتاج نهار 4 اكتوبر سوي بلوس كو نومبرو خاطر راهو لو مومون فريمون كيما قالت الدكتوره نهير ليكم انتوما استمتعوا به افون لكيس راجعين معكم توت سويت في ناس تيوانا

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 لـ7.
2: 46 دقيقة مازال معكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى لـ7. شكرا على المتابعة. نمشي وتتشيت مع نمس في ناس سبور.
0: ناس سبور
2: والله ما نعذب، والله ما تشوف في بالي مش تجيب لي أرقام ولا يسأل على الأرقام. تفضل
3: سيدي نمس
4: على سيدي هذا. نحكيو بعد شوية على منتخب الوطني الأولمبي اللي يلعب بعد شوية 7 أمام منتخب البنين، نتمنى له التوفيق في الدور الأول من تصفية الكان، ويا رب إن شاء الله نوصل الكان وإن شاء الله نوصل للأولمبياد. الحقيقة أنا متوسم خير في الجيل هذايا، حتى كما خلطناش تو نرجو نحكيو غدوة سامح إن شاء الله. لكن خلينا نبداو من خيبتنا الثانية على التوالي في ظرف نهارين ولا ثلاثة لمنتخبنا الوطني التونسي، واللي الحقيقة اليوم وصلنا معناها أنا الحقيقة وجعتني رأو أكثر حتى المونديال. مونديال عنه منافسين من حجم كبير برشا، ملعبية بقيمة تسويقية كبيرة. اليوم أنك تتعادل أمام أوغندا في رادس في ماتش تصفيات وتعمل غلطة على احتساب النقاط، ثم بعد تقول يتم احتسابها، ثم يعطيك ربي فرصة وقلبت أنت وبوتسوانا باش تلعب الذهاب في تونس وتتعادل أمام شكون؟ أمام بوتسوانا مصنف 157 عالميا، لهنا لازم 147 عفوا، لهنا لازم نطرحوا برشا أسئلة. معناها لهنا نحبوا نفهموا، كنت تنجم إيمان أعطينا الكابتور دي كرون اللي بعثته لك. المنتخب البوتسواني كان تعادل منذ أشهر قليلة في مباراة ودية في عين دراهم، تحديدا أمام فريق بعض بوحجلة، ماتش لعب نهار 16 ديسمبر 2025، نحكي وعلى 10 شهور التالي
2: نفس المنتخب
4: بالضبط. نفس المنتخب، شوفوا حتى الصورة بتاع منتخب بوتسوانا، نفس الحارس المرمى تقريبا نفس اللاعبين، تعادل مع البعث الرياضي ببوحجلة واللي نحترموه، هدف مقابل هدف. الناس ما تعرفش بعض بوحجلة يلعب في الرابطة المحترفة الثانية وكان في الرابطة المحترفة الثالثة. دونك اليوم نتسألوا برشا تساؤلات. أنا يظهر لي معين الشعباني كان جاب 11 لاعب من أي فريق نشط في الرابطة الأولى كنا نجم ونربح المنتخب بذي. أنا منيش فاهم البارح شنو وصى، وما وسمح وانت ديجا قلت لك مانيش نحضر لأرقام، ما عندك ما تحكي. اليوم البارح 2-2 ما يهمنيش أن الفرص اللي ضاعت، يهمني أنك تعادلت أمام بوتسواني في ماتش تصفيات بكل لاعبيك ما عدا غياب تقريبا حنا بعد اللاعب الوحيد الغايب اللي كان منتخب والموجودين في السنوات الأخيرة، تتعادل أمام بوتسوانا بالطريقة هذيك. لا يهمني من هو المدرب ولا من اللاعبون الذين لعبوا البارح، لحد شيء 2-2 وكهوا التصوير هذي خلي هنا.
2: كما يقول الكابتن يا كل الريزولتا كي كونت، يقول لك في الاخر اعطيني الريزولتا، لا تقول لاش ضيعت لاش كذا، النتيجة هي راو اللي تحسم في الاخر. طليني شنو رايك في مباراة البارح؟
5: مش تتكلم عن المباراة وانا حسمتها من قبل
2: ميكرو،
5: قلت حان الوقت باش نقولوا ان
2: قطاع
5: كرة القدم معناها قطاع منكوب. عام ناول وقت خرجنا من كأس أفريقيا ودخلت بعضها وقوم احنا عنا وعنا فلان، ما عندكم شيء. أنا هذك هو خدت حصل، هكذا كنت وهكذا سأبقى، أنا واقع عندي قدامي واقع وحياتي كل كرة كجوار وكجورناليست وكذا، وخدمت وعملت، وأول استوديو تحليلي في العالم العربي خرج من جدران الإذاعة والتلفزة التونسية. الدكتور وصلى ربي معناه عندي مدة مريتوش هو سيد العودي والعبد لله وشام الخاسي وكذا، أول استوديو تحليلي علمنا الناس تحليل، أوكي ما كان لا أرقام لا كان كذا. دونك الحمد لله ربي وخدمت وكذا وريت وصرت لي واحد وخلت ناس كبار ومشيت القناه البلوس في المغرب وخلت
2: يعني اليوم مباراة لا ترتقي لمستوى التحليل ما تتحللش.
5: ليس هناك مادة للتحليل في المباريات توا نجيو من كأس أفريقيا وكأس العالم، ربي فضل
4: كأس العرب كأس أفريقيا كأس العرب
5: ما لفها، نفس الأسباب نفس النتيجة، المعادلة سيئة. إذا أنت ما تلقاش الحلول في الوقت يمشي لك فشل، وإذا الناس اللي هي مجعولة باش تلقى الحلول هي سبب المشاكل. أوكي كابتن
4: واضح.
5: انت علاش نحقروا في بوتسوان؟ بوتسوان اي خير منا، بوتسوان اوغندا خير منا، الراس الاخضر خير منا
4: خير منا.
5: علاش هالعقده دو سوبيريوريتي مازال عندنا وعندنا وعندنا واحنا كل كلامنا ونسمع الراديوات الكل كنا كل عام كل عام ساعه على باش يتكلموا على حاجه يعملوا في الساعه 50 دقيقه كنا انت ايه معني احنا مازلنا معني نسوم بريزوني دي دي باسي مع خطر عليه ما عندك ما تتكلم عايزكم افضلكم وقلت وباقي يقول وما يسالش وبربي خذوا خذوا بخاطري انتهى الموضوع انتهى الموضوع عايشكم وانا وقلت انا على حد وكان ما انتاهلوش فهمتي ولا كان ما انتاهلوش ها
4: واللي هي اصبحت فرضيه قويه باش
5: كيفاش يقولوا هما ما نعرفش كذا فيها خير معني
4: لعل فيها خير
5: لا ما فيها خير عليه خاطر يلزم الناس توا اللي عايشه بالواقع الافتراضي مش واقع واقع افتراضي يلزم تجي صدمة كبيرة إلكتروشوك زلزال في تونس باش يعرفوا ناهو وفات الحكاية يلزمنا نبداو في أفكار جديدة ومعناها في في في في حلول جديدة
2: بعقول جديدة
5: ها؟
2: بعقول جديدة
5: والله العقول أنا وش أقول لك وأنا راني سأصدم برشا ناس وقلتها وباقي نقولها شو فما يجي وقت يعيشكم فما انفيد توتال إيه ما فيش عيب يا ناس نستعينوا بالخبرات الأجنبية يعيشكم أفضلكم امشيوا انتوما يا مسؤولين شبين احنا لي زونترنور نمشيوا ونعملوا دي ستاج لبرا ونمشيوا نعملوا دي ستاج دون دي كلوب ونمشي ونشوف البنية التحتية ونتعلم وكذا ونجي شبيكم قاعدين في بيروك يودي يخرج يودي يشوف برا يمشي لباريس سان جيرمان يمشي كذا يمشي كذا عم يتكلم شوف كذا ما قاعدين اسكي باري قالك الاخر ما يعرفش يقرا الانجليز معناها هكا الحكاية تلويع ما يسوى هذا منين باش نمشيو والله مش نقول لك كنت باش نقول لك من الاول باش ناخذ بخاطرك باش نقول لك عافيني بهذا السؤال خاطر شو
2: لا لا يلزمك تتكلم
5: خاطر اسمع
2: قديش عندك وانت تتكلم وتقول فيه هذي لا يزيد تتكلم وكل مرة تتكلم
5: بالمكشوف بالمكشوف هاو كتاب يعديوا فيها بالمكشوف ويقولوا درة المتوسطة تقولهم ليس لنا ملاعب انتهت صلوحيتها توا عنا 15 سنة كل شيء انتهى صلوحيته ربتير دوستوك نفذ المنتوج نفذت المخزون نفذ كل شيء وين ماشيين خويا توي جاي خويا نقعدوا على الطاولة يزينا من السبان ويزينا من العيات وسوني با اخر اخر كلمة سوني با دون زون دو مينوت يقول لك سلاح في سلاح شنو سلاح راه استراتيجي وفلوس ولماذا وماذا الجد وكذا وانفان سيت ان شونتي بارك الله فيك
2: مازلت عندنا دقيقة ونص دكتور ثم العميدي
3: شانتي كما كان يقول الكابتن شانتي كبير أنا البارح سمعت شوية تصريحات عجبوني زوز تصريحات بصراحة عجبني اللاعب عيسى العيدوني اللي تي بوزيتيف معناته لوجيك في مخه قال اون ترافاي دون لا دولور معناته اون دوا افونسي هذاك وقعنا نحن من واجبنا كتوانسة باش نلتفوا توا ورا المنتخب نتاعنا مي بون حتى كان جات الكاليفيكاسيون شنو باش نعملوا في كوب دافريك باش نروحوا برومي تور افيك ليفيكتيف هذا دو دو تصريح ثاني انا اللي شد انتباهي زاد هو كلام كريم حقي يلي انا جو بارتاج سيت افي اون في با دو نوف افيك دو فيو معناتها العباد المشرفين على كرة القدم التونسية كانوا استقالوا من بعد النكسة نتاع كأس العالم شادين صحيح وين التقييم شنو اللي صار المشكله ماهيش مشكله مدرب راهو انا جربنا برشا اسامي سانو مارشو با دونك مشكله ماهمش هما مسؤولين وحدهم على الاخفاق هذايا اما هما طرف في الاخفاق هذايا ومن المسؤوليه الاخلاقيه راهو يلزمك تورون لي كلي وقت سانو مارشو با زيد باش تقعد في بلاصه والامور ماشي ماشي انا هذا جلوبالمون مي لو شونتي اللي يحكي عليه الكابتن راهو مش شانتي برك من تيرانات الكورة الانفراستركتور
5: للفورماسيون
3: للقوانين للتحكيم للتكوين نتاع المدربين الكل الكل كل شيء
5: دكتور.
2: شكرا دكتور وفي الوقت باش نمشيو توت سويت لي استوس بونوس
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح موندو دي جيينغ الميكس والغميكس اقوى الهيتات واجدد لتوب ديران توت لا سمان على ديوان فام كل ليله من 9 لنص الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني ميوزيك نون ستوب سور ديوان فام ديوان فام صوتكم انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 ل 7
2: 56 دقيقة جعلنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توحة للسبعة. شكرا على المتابعة. باش تجي بحذينا توتسويت ولا جيت بحذينا موجودة معنا في الستوديو صديقتي جيجي في أستوس بونوس.
0: أستوس بونوس
2: كيما ديما نقول لها عسلامة صاحبتي.
6: عسلامة صاحبتي.
2: شحويلك جيان
6: سبا لباس شنحويلك
2: الحمد لله.
6: اليوم فماش أستوس بوتي اليوم جبتها حاضرة.
2: اليوم ما جيتناش وحدك
6: جيت معايا الخير والبركة.
2: الخير والبركة شعلنا اليوم يا جيجي.
6: أول حاجة ساعة أنا نحب نقول رو القام هذية بالذات هي اللي جيتني وجبدتني وقالت لي جيهان إيجا اكتشفني. علاش؟ على خاطر
2: أول مرة جيهان تجيب لنا معاك قام تعب خدوي.
6: جيب معايا قام تعب خدوي
2: يعني احنا نفهموا أنه الثقة عالية جدا
6: عالية جدا وهما هما هما هما المصداقية كبيرة برشا في بيوريس. عاملين ميثاق وإلا عاملين اتفاقية مع أي كليون تستعمل 14 يوم وتواظب وما تلقاش مظاهر متاع تحسن ولا ما تشوفش تحسن ديريكتو ما يرجعوا لك فلوسك. هذا مطلعين السلم
2: متاع نو ساتيسفي رومبورسي بالحق
6: هذاك مش ماركتينغ. زيد ابار هذيك الكل بيوريس
2: بيوريس
6: باش يلقاو الناس الكل في وسط لومبالاج باش يلقاو سيرتيفيكا اللي لي برودوي نتاعهم تيستي.
2: فوالا
6: دونك كوني نحكيو على برودوي وي برودوي مخدوم دون لي نورم باش يلقاو حاجه باش تكون سيرتيفي ماهيش مصنوعه في بلاصه ماهيش معناتها فيها الظروف الملائمه. سينو الحاجه اللي عجبتني ابار هذا الكل انهم لوجوا على الداء ولقاو الدواء.
2: ايوه
6: شنو هو اكثر حاجه تقلقنا احنا نسي عندك لي فاريس لي شامبينيون الشقوق نتاع الساقين وزيد معاه هذوما الكل زيد عنا المشكل زيد نتاع النفخ نتاع الساقين والوقفه.
2: صحيح
6: لموا هالمجموعه هذيا نتاع المشاكل في دي برودوي.
2: أيوة.
6: باش نبداو باول حاجه واللي هو الجيل انتي فاريس. الجيل هذا كي نقول لك من شنو مصنوع. مصنوع من زيت القذوم واللي حكينا على الفوائد نتاعو وما ادراك ما زيت القذوم. باش تلقاو فيه زيد كيف كيف الكستناء الحمراء باش يلقاو فيه الكرمه الحمراء والزنجبيل.
2: بل.
6: احنا نعرفوا لي المشكل نتاع ليفاريس ماهوش مشكل نتاع عروق الزرق يقلقونا في المظهر كهو. يوصلوا المشكل نتاع التنميل المشكل نتاع انه السيق تثقل وتولي رزينه النوم يولي ماهوش سافا. دونك الجيل هذايا كي يستعملوه باش يدلكوا به السيق يعملوا مساج في الخدمه ولا في الدار راهو الجيل ماهوش ويلوس. معناتها انت كي تحطوا على السيق السيق باش تشرب المكونات الكل. نمشيو الاكثر حاجه
2: جيل مش كريم معناها
6: اي جيل ماهوش ويلوز ماهوش زيتي يعني القوام نتاعو جيل. دوب ما تعمل لابليكاسيون على سيقك انت في الخدمه ولا في الدار راهو ديريكتومون باش يمتص الفوائد الكل نتاع المكونات الموجوده.
2: نحب نقول لكم لي باغيس راهو للرجال والنساء.
6: للرجال والنساء
2: برشا رجال تعاني ياسر من لي باغيس سورتو اللي خدمتهم فيها الوقفه.
6: والحاجه اللي قالوا لي عليها ليكيب قالوا لي اللي دوب ما تستعمل البرودوي راهو باش تحس بتحسن ايميديا معناتها باش تبدا تلاحظ بالفرق معناتها المكونات قاعده تعطي
2: فيك يتنحاولك العروق الزرق
6: زيت القذوم هوني يدوروا زيت القذوم هو اللي باش يفتح العرق الازرق وباش يرتحك من الوجيعه هذيك الكل. نمشيو لاهم حاجه اللي حكينا عليها واللي هو بالنسبه لي انا مرض معدي اللي هو لي شامبينيون اكسفوريه وريحه الخايبه والرطوبه والمشاكل هذوكم الكل اللي نجموا يقلقونا وحتى التاكل نتاع ماده الكيراتين في ظوافرنا تكون سبب نتاع نقول انا تحت الغطاء هذيك الشامبينيون يعيشوا
2: للظوافر هذيك.
6: عملوا ستيلو ابليكاتور انت تعرف اللي احنا كي نعملوا الدويات ولا لي كريم اللي ناخذوهم ينجموا انهم هما تصير العدوى من ظفر لظفر والا فما صحيح. تكنيك تخوا هذيك اللي هي المشكل نتاع انه الساق تتقلق وتولي يدك تنقل العدوى لليد. دونك هوني عملوا ستيلو ابليكاتور هذي التكنيك هذي شنو انه هو التركيز على المنطقه المصابه دون نقل العدوى من ظفر لظفر. يعني هوني تحط البرودوي لابليكاسيون نتاعك. ثاني حاجه انك انت تتاكد اللي انت ماكش باش تخلق بيئه مناسبه لانتقال العدوى. المكونات نتاعو بيان سور نلقاو زيت شجره الشاي اللي هو انتي باكتيري انتي شامبينيون نلقاو القرنفل والزعتر وحمض الساليسيليك المهدئ. هذوما دوب ما انك تستعمل اول حاجه باش يغذي لك هكا نقول انا الكيتيكول اللي داير بالظفر. ثاني حاجه يمنع التهيج نتاع الجلد. ثالث حاجه المكونات والاسيد الساليسيليك باش يمنع انه سيقك مثلا تصير فيها انفلاماسيون والا اي قلق. هذه بالنسبه للستيلو
2: ابليكاسيون على الجلد اللي هي تبدا
6: بالظبط ديرمي فيكس هو حاجه اللي هو
2: فمش اريتاسيون
6: سبيسيفيكمون باش تنحي لك ليريتاسيون تنحي لك العدوى تعطيك الدوزاج قد قد تتحكم فيه مش تحط هذا اكثر واذا قد قد هوني باش نمشي للاكثر حاجه احنا نعرفوا اللي الوقفه في الساقين تقلقنا تنجم انها من الاول تبدا السيق شيحه نمشي ونعملوا لي سوا ونقولوا سي بون بيريوديك هذيك الكل مي كي ما نستعملوش كريم ريباراتريس رانا احنا مانيش باش نلقاو حتى فايده الهوني الكريم هذه الحقيقه تستيتها راهو انا وعطيتها وقتها جمعه كامله وهي عندي وانا نقول شنو الفايده يدين الساقين هم اي من ورا كريمه هذه دونك الكريم هذيا تمشي سبيسيفيكمون للجميع اللي عندهم قشره اللي تكون من الاول قشور ومن بعد تولي يابسه وتولي فما مشكل نتاع الشقوق الكبار هذوكم اللي هما بيدهم ينجموا يعملوا مشاكل كيما الاكزيما كيما مشكل الفطريات اللي تنتشر الغاديكا
2: اللي عنده اكزيما يستعملها
6: ينجم يستعملها تهدي على الاخر وتعطيك سورتو زبده الشاي شنو تعمل تغذي لك القشره هذيك او ترتبها دو تيل فاسون انها ترتحك من المشكل هذيك يعني انت شنو تستحق
2: قديش من مره هذه
6: نستعملوها مرتين في النهار وهما جاكي باش يطلبوا ليكيب نتاع بيوريس باش تعطيهم كل شيء باش تفسر لهم بالضبط شنو مكوناتها هي زيت الخروع وما ادراك ما زيت الخروع اللي انا نقول الزيت هذا تنجم تستعمله من صبعك صغير حتى الاخر شعره في راسك فوائد جمع زيد كيف يلقاو الفيتامين بي 5 ويلقاو معهم زبده الشيا هوني ترتيب وتليين للجلده والحد من المشكل نتاع الجفاف اخر حاجه اللي هو فيغافلو اللي هو الجيل هذايا للجميع اللي عندهم مشكل نتاع احتباس الماء في البدن احنا نعرفوا النفاخ الوقفه المشكل زيد نتاع الدوره الدمويه المشكل نتاع كبار السن والكل دونك الجيل هذا استعملوا يومي في الدار ولا في الخدمه كيف كيف دوب ما تحطوا على البدن معناتها باش يشيح مكوناته باش يلقاو زيت القذوم والنعناع وكستاني الهند هوني هذوما اختاروا اعز زيوت انا قلت لهم بصراحه باش تلقاو حاجه فايده جست حاجه
2: قبل ما الزيوت اللي ديما تحكي لي عليهم
6: ديما نحكي عليهم انا ديك علاش قلت لهم انا حققتوا لي احلامي توا سورتو بربي قبل ما ننسى حاجه نحب نقول للساده المستمعين عندهم المشكل بذبيح في السيق عندهم زيد ليه سيروم اللي هو باش يلقاوه متوفر في الجام نتاع بيوريس وكي كلموهم تو هما يزيدوا يفسروا لهم اكثر طريقه استعمل وهذيك سورتو نقول للجماعه اللي عندهم هكا المشكل ما ينشفوش ساقيهم
2: اي توتافي
6: يجيهم برشا
2: والسوم
6: الاسويم نتاعهم معقوله فوالا قالوا لنا انتم اعطيوهم الحلول
2: مدام جيجي مدام اسويم معقول
6: قالوا لنا مدام باش تعطيوهم الحلول احنا انتم عليكم الحلول واحنا علينا الدليل في الفلوس
2: فوالا دونك الاسوام معقوله وسي سورت يكون فما دي برومو
6: بالضبط علاش ما نعملو لهمش احنا برومو مادام احنا في نستغلوا الفرصه به ناس الديوين دونك
2: هاشتاج ناس الديوين هاشتاج
6: ناس الديوين اللي ياخذ باك كامله ياخذ عليها 20% شنو رايك
2: بارفي هاشتاج ناس الديوين عندكم موان 20% في لي برودوي هذوما في الجام هذيا الكل فماش دليل اكثر
6: ما فماش دليل اكثر من هكا
2: وراهو مادام جيهان غزايل قالت انا راهو نبصم بالعشاء بعد جيهان شكرا جزيلا جي كانت هذه استوس فعلا بونوس وكانت هذه ناس اللي ديما نتقابلوا غدا ان شاء الله في ساعه اسعد من اللي عشناه البارح واليوم ربي يحفظ صغيراتكم كل ردوا بالكم على رواحكم ردوا بالكم على صغيراتكم ان شاء الله ربي يخليكم لبعضكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا سامح مفتاح قولكم نحبكم برشا في لمعنا
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح ديوان صوتكم ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
7: موجة السابعة ديوان فام عسلمة. الجلسة العامة الانتخابية للاتحاد الدولي للطب الرياضي للمدة النيابية 2026-2030 التي انعقدت مؤخرا بالعاصمة تشيلية سانتياغو تسفر عن انتخاب تونس ضمن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي في شخص الدكتور ماهر الزهار في خطة النائب الثالث لرئيس الاتحاد. تجارب ومشاريع عرضتها إطارات بوزارة المالية والإدارة العامة للديوانة تكشف عن توجه نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل كميات كبيرة من البيانات واستهداف التصاريح والملفات الأكثر عرضة للمخاطر، بما يسمح بتوجيه جهود المراقبة نحو الحالات ذات الأولوية، مع التأكيد على أن هذه التقنيات تظل أداة لمساعدة العون على اتخاذ القرار ولا تعوض الخبرة البشرية. ومدير إدارة التصرف في المخاطر بالإدارة العامة للديوان عصام الفسطاوي يقدم خلال الملتقى الوطني المشترك الذي نظمته المدرسة الوطنية للمالية بالشراكة مع المدرسة الوطنية للديوانة محاكاة لنموذج للتعلم الآلي في مجال استهداف المخاطر الديوانية، بالاعتماد على بيانات سنة 2025 أظهرت إمكانية الكشف عن مبالغ إضافية في حدود 96.9 مليون دينار، مع نسبة كشف بلغت 49.23%. البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات مالية بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين في شكل قروض موسمية تسند مباشرة عن طريق البنك أو عن طريق جمعيات القروض الصغيرة، وذلك في إطار الإعداد لموسم الزراعة الكبرى وتمويل موسم الحبوب. كما أعلن البنك في بلاغ له عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى دفع نسق إسناد القروض الموسمية ودعم صغار مزارع الحبوب وتمكينهم من التمويلات الضرورية لمواصلة نشاطهم. وتشمل هذه الإجراءات بالأساس التمويل والصرف الآلي للقروض لفائدة صغار الفلاحين الذين تولوا خلاص قروضهم الموسمية السابقة في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إيداع المطالب. إلى الشأن الدولي، ملك المغرب محمد السادس يعين منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وجاء التعيين خلال استقبال الملك لفاطمة الزهراء بالقصر الملكي في الرباط، في سابقة هي الأولى لامرأة في هذا المنصب في المغرب، وذلك بعد أسبوع على تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية. تشيع رفات 40 شهيدا في مخيم النصيرات بقطاع غزة.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5. سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الساعة

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
3: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مساء النور والسرور للجميع. هذه في 60 دقيقة مشوار ينطلق معكم توا يتصل حتى للـ9 متاع الليل. شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا، شكرا على متابعتكم، شكرا لكل الناس اللي تبع فينا عشان اللي تبتعنا للديوان فم لايف ولا على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فم ولا على أيضا على لفريكونس متاعنا. الكل مرحبا، تحية خاصة لكل مستعملية طريق السلامة للجميع، إن شاء الله ربي وصلكم سالمين غانمين. تحية للناس اللي تبع فينا في ديارها، مرحبا وأهلا وسهلا، إن شاء الله نكونوا مونسينكم. الناس اللي تسمع فينا في الخدمة ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة، الجلية التونسية اللي تبع فينا في الخارج مرحبا أهلا وسهلا. شنو باش نحكي والليلة شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا تتشويته بعد تناولهم المرطبات تسجل 19 حالة تسمم في غار الدماء. فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في فيسبوك. مساحات خاصة مهددة بإيقاف نشاطها، غرفة المساحات الخاصة تطلق صيحة فزع، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في الأكتوية. مقترح لتعديل قانون المخدرات وتجديد العقوبات على المروجين، موضوعنا في الأكتوية. العمال المتعاقدون بالأجر الأدنى يطالبون بتسوية وضعيتهم، وضعنا في أنفو أنتكس. بعد فيديو متداول لقصة الفنانة فايا يونان مع مرض السرطان، كيف يمكننا الوقاية من هذا المرض منذ ظهور أبسط العلامات كالشامات على الجسم، وضعنا في فيدباك. مقترح قانون تسوية وضعية الأبار الفلاحية العميقة غير المرخصة، ما تسير النور، وضعنا مع الانفيتو دو جور. عدد جديد خاص من جريدة لا رياليتي يسلط الضوء على صفاقس وعلى مشاغلها، نقترح عليكم الليلة في بون بلون.
4: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
3: مرحبا أهلا وسهلا، حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، ضحى سويسي كوت ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو حتى للـ9. فيسبوز الموضوع اللي دار على لي ريزو سوسيو تسجيل 19 حالة تسمم في غار دماوه بعد تناولهم المرطبات. شنو اللي صار؟ شنية وضعيتهم الصحية؟ شنية النتائج؟ شنية الإجراءات؟ وشنية القرارات؟ ضيفنا في المباشر المرسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية الجندوبة سي لطفي العياري. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
5: مرحبا، مساء الخير استاذ احمد.
3: مرحبا، اهلا وسهلا.
5: مرحبا بك ومرحبا بمستمعين ديوان الطيب.
3: شكرا، يفضلك، اهلا وسهلا. شكرا لك. 19 حاله تسمم في غار دماوه، وشنية الحكايه؟ كلهم من محل واحد، كيفاش صارت التفاصيل وكيفاش تفطنتوا لهذا الموضوع وشنية وضعيتهم الصحيه؟
5: نبدأ بالوضعيه الصحيه. الوضعيه الصحيه نتاعهم الى حد الان مستقره وثما تحسن.
3: في المستشفى ولا في الدار ولا كيفاش؟
5: فما اللي في ديارهم وفما اللي في المستشفى. اللي في المستشفى ما قدر يتحسن، جاء فما واحد خرج.
3: قديش مقيمين في المستشفى؟
5: نعم،
3: قديش من حالة معناها تم إيواءها بالمستشفى؟
5: الحالة نعرف لحد سما حد حكيت 11 حالة. بالنسبة اليوم معناتها التوتال كله 17 حالة في المستشفى.
3: 17 حالة في المستشفى وحالات مستقرة لكل ما فهمش.
5: لا مستقرة في تحسن.
3: في تحسن.
5: المشكلة معناتها ديما مو من الأول، لكن كيفاش يقولوا الخوف من التسممات ومن المحالة عندهم الحق. قال لي معناتها كيفاش الهوسبيتاليز معناتها
3: الإيواء بالمستشفى.
5: الإيواء في المستشفى هي تكون معناتها للمراقبة أرتاح ومعناتها وأضمن معناتها على قدر الله تصير شي حاجة. ما هي
3: قلت لي النهار لحد 11 واليوم 17، معناتها تدريجيا ولا
5: لا؟ ما في النهار لحد نحن قدر الصباح مشينا.
3: فوالا، هاي
5: العشية بون نحن ما عندناش علاقة بالمستشفيات، معناتها كي يعلمونا نمشي ونعملوا معناتها التقاسي نتاعنا واحد. زادوا معناتها كعبان ما بين النهار لحد والاثنين كانت معناتها صغار ومعناتها تقلقوا. دواء ما عطيش في العائلية متاعه في الديار، معناتها وقت يبدا في دار ما عرفش ايش تعمل دي، ولي رجع معناتها للمستشفى ديوست على كل جايع، خاصة ما ياكل التسممات الغذائية تعطي معناتها أوجاع في البطن، ثم تسممات أوجاع قوية شوية دونك ما تحملش. واليوم معناتها يرجعوا للمستشفى باش ما يقعدوا شكل ماسي جاي، ولي معناتها يصير الإيواء متاعهم منها مراقبة منهم معناتها علاج.
3: شنو اللي صار هو أساسا؟ هات نرجعوا الأصل المشكل.
5: أساسا هما محل بيع المرتبات.
3: هاي.
5: ما عناش عليه حتى معناتها معناتها سوابق معناتها مخترق قبل ولا حاجة.
3: هاي. مع مرخص أموره قانونية.
5: أموره قانونية معناتها يبنى في المرتبات ويبيع.
3: هاي.
5: في ال به معناتها بالنسبه للعباد يعرفوه معناتها ياخذوا من عنده ديما معناتها ما عمرها ما صارت لهم مشكله كيف العوام الاخرانيه. اي بالصدفه نهار الجمعه خاصه معناتها الصغار والمالي شراوا معناتها من عندهم مرتبات من عند المحل هذاك اللي هي معناتها ملفي.
3: ديما المشكل في الملفي، ظهر لي المشكل في هاي فوالا هاي
5: هذاك يمكنش معناتها بون طريقة الصنع الواحد
3: ما تقولي السلمونيل زاد هكا ولا لا؟
5: بون برانسيب السلمونيل معناتها الأولانية على خاطر ديجا فما حكاية العظام عندهم اللي تنجم تكون ما غسلتش العظام ولا العظام ماهيش معناتها هو البرانسيب بالنسبة للملفيه ما تصنعش بالعظام ديجا فما البودر باتيسي يشريوها وكل كلام باتيسي.
3: ما يعملوا بيه الكريمة ولا مش حضروا بيه الكريمة على العظام؟
5: ما عادش ولا تسمك الكريم باتيسي يشريوا حاضرة معناتها أمبالي هذيك معناتها مراقبة بتبيعاتها يخدموا بها. ساعات هما ثم
3: تجاوزات
5: ثم نجم تكون تجاوزات نجم تكون حاجات اقتصادية بالنسبة للباتيسي يستعمل النشا والعظام مش معناتها ينقص التكلفة. حكاية معناتها بو بالنسبه لها هي معناتها نحن حتى كي تحولنا للمحل لقينا عندها الكريم باتيسير معناتها ما نجموش نقولوا معناتها استعملت العظام ولا حاجه. دونك هما النهار هذاك نهار الجمعه كي شراوا معناتها الكلام منها روح بها لدارو تم اللي صغار معناتها شريو يكلاو سي بلاص، فما الكبار معناتها كلي يشري كعبات مره وحدهم لعائلته في الدار بشكله. ما الكل معناتها الماجوريتي نتاعهم تناولوا من الفين هذاك معناتها العشيه معناتها من بعد حكيت الستة نتاع العشية، هما شراوا حكيت الخمسة ما بداوش شيء. بداوا الستة نتاع العشية، الأعراض نتاعهم حاصلوا ظهرت نهار السبت الساعتين نتاع الليل، هذوما الأولانيين زوز ولاد معناتها الصغار، ظهرت الأعراض نتاعهم نهار السبت الساعتين نتاع الليل.
3: نهار السبت
5: الساعتين نتاع الليل. هما خذاوا على محل عادي معناتها جريان يشوفوا، واحد خذاوا الدواء معناتها كيف ما نقولوا لوتو ميديكاسيون. دوا روح وحده واحد ثم اللي مشى للبريفي في الصباح، لكن العشية اللي تقلقوا ياسر ولا اتصلوا بالمستشفى بالاستعجالي. بالاستعجالي بهم ما راقبهم ما كذا، معناتها تفطن معناتها الطبيب اللي هي معناتها تسمم غذائي خاطر بدا يتبع الحالات، معناتها الحالات اللي جاوا مع بعضهم من الاول جاوا ستة
3: نفس الاعراض،
5: نفس المشكله في معناتها نفس الاعراض معناتها نتاع الجهاز الهضمي مع ارتفاع الحراره في الجسم، ومنتهم معناتها السبب معناتها كلهم كلاو الملفاي، والملفاي هو بيده من نفس المحل. معناتها تربطت الحكايه على اساس هي معناتها تسمم غذائي حسب معناتها التعريف نتاع التسمم الغذائي،
3: وبالقانون لازم يعلم الطبيب هكا ولا
5: هي يعني علموني معناتها حكاية 11 متاع الليل للصليل كذلك. علمني مدير السبيتار والمعت مدى الجهة واحدة مالادية ديكلاراسيون أوبليغاتور دماتيك لازم يعلم عليها. في الوقت هذيك خذينا معناتها المعطيات هذيك بقى في الليل ما عندك ما بشتام الصباح معناتها السبعة متاع الصباح تحولنا للسبيتار غارديناف باش نتقساو الحالات. وبسؤال معناتها المرة غديك سواء الصغار ولا الكبار
3: أي
5: معناتها كيفاش الأجوبة متاعهم الكلها معناتها كأنهم معناتها عبد واحد جوابه بيدور أنا شرينا المركبات هذه من محل الفلاني العشية متل العشية كلينا معناتها العشية مخر معناتها كمركز ستة سبعة من الملفي ثم اللي كلها طريف ثم اللي كلها كعبة كل واحد معناتها وشكلة وفي الليل معناتها تحيرت عليها ما حكيت له جايع والجريان الجوف واللي رد ما تلقينا كذلك معناتها التعريف معناتها بالضبط اللي هي معناتها تسمم غذائي ناتج عن تناول مادة غذائية غير سليمة.
3: فوالا شو عملت
5: خلينا للستاتيستيك بعدش تحولنا للمحل
3: اي
5: تعاينا المحل لقينا ما لقيناش الملفاي معناتها اللي خلاو منه
3: اي
5: وفيه ما فماش منه ما تنجمش باش حتى باش تقولوا نعملوا تحاليل على الملفاي هذاك حاجه ما وفيه ولينا معناتها نافورسي دي عملنا معناتها عينا المحل شفنا لي برودوي
3: اللي موجودين
5: اي الموجود هذيك اللي لقيناه محلول ولا اللي معناتها مخزن بصفة معناتها غير صحية واللي نحجزناه الكل عملنا له معناتها حجز معناتها حجز قانوني حسب الإجراءات وعلمنا عليه معناتها حاكم الناحية على أساس باش نعملوا له التلف نتاعو المحجوز هذاك ومن تو عملنا غلق وقائي للمحل هذاك إلى حين معناتها هي معناتها ترفع الإخلالات تعمل معناتها سيباراسيون معناتها المحل نتاعها يبدو ما عادش تخزن التخزين هذاك الحكايات هذيك الكل معناتها الامور معناتها الصحيه كلها تولي تحسنها.
3: وشنو القانون شو يقول في الولايات كن هذا الغلق الوقائي اتفقنا فيه فما معناتها بحث جزائي يتحل
5: لا يتحل البحث الجزائي دي شو محلول البحث الجزائي عند العدلي ونحن نتبعوا معناتها الدنيا نتاعنا مثلا تو نحن البحث نتاعنا باش يمشي في حكايه الحجوزات هذيك
3: اي
5: الحجوزات اللي عملناها وتسمى اجراءات قانونيه معناتها نتبع علاش صارت هكا وعلاش انت المحل نتاعك هكا الاجراءات كامله معناتها ما حاضر وما حاضر الحجز الاتلاف ومن بعدش محضر بحث نقوموا به ومع المحاضر نتاع الامن تقبل الدوسي ونشوفوا وبعد يتعرض معناتها على النيابه والنيابه هي اللي تاخذ الديسيزيون نتاعها.
3: واضح جدا. شكرا على كل هذه التفاصيل. يعطيك الف صحه المنسق الجهوي للهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه المنتجات الغذائيه بجندوبه. هذه مش اول مره نخو تسمم غذائي جراء الملفوي في ولايات مختلفه تقريبا. داك علاش لازمنا نعرفوا منين ناخذوا الملفوي ونردوا بينا كي ناخذوها معناتها المرطبات هذي. ان شاء الله بالسلامه والعافيه للجميع. مرحبا بكم، اهلا وسهلا. 7:21 دقيقه على موجتنا
0: معديو انا فاهم كل ما يهمك.

0: وين؟ القيروان، باشا وسريانة على 103.2،
1: على 103.2
0: ديوان فام. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. 7:26 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا بتوصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. مساحات الخاصة مهددة، مساحات خاصة مهددة بإيقاف نشاطها، والغرفة تطلق صيحة فزع. شنية الوضعية؟ بماذا تمر المساحات الخاصة؟ وعلاش هي اليوم مهددة بإيقاف نشاطها؟ شنية الأسباب؟ نحكي في الموضوع تتسويتا. رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المساحات الخاصة دكتور ببكر زخامة ضيفنا في المباشر. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك دكتور؟
3: السلام هدى، ربي يعينك.
2: يفضلك، أهلا وسهلا، شكرا لك، أهلا وسهلا. شنية الوضعية متاع المساحات الخاصة اللي تخليها اليوم مهددة بإيقاف نشاطها؟ علاش؟
3: والله هو الموضوع مزمن شوية، لخاطر الصندوق الوطني التأمين على المرض يعيش منذ سنوات منها نقص موارد.
2: نعم.
3: ونقص الموارد هذه خلاته عاجز باش يلبي بطبيعة تعهداته مع مزدي الخدمات ومن بينهم المساحات الخاصة. منذ سنوات بأن الموارد الصندوق نقصت، ولات السداد للمساحات كان منها نسبي. زاد على الطيني بلة منذ 8 أشهر، معناها الصندوق ولا عاجز، معاش يعطي حتى فرنك للمساحات. معناها 8 أشهر كاملين المساحات ما قبلت حتى مليم
2: دون خلاص،
3: حتى خلاص. وبالتالي هي بطبيعة قدامها واجهة، معناها يزم تسدي، معناها يزم تصرف على على على المستلزمات الطبية، المزودين وكل ما هو تحتاجه من الرعاية الطبية للمرضى، وخاصة زاد أجور العاملين فيها. الحالة أصبحت صعبة برشا، صعبة برشا، على خاطر وقت نشوف المساحات الكاملة في تونس نلقاو أن رقم المعاملات اللي جاي من الكناب ولا هو بالنسبة لرقم المعاملات متاع المساحات يتراوح بين 30% و70% حسب المساحات وحسب الجهات. معناها تصور انت مساحه اللي هي عندها مردوده كامل، تقول انت اجمال 70% جاي من الكنام وهي ما تدخل حتى حتى حتى فرنك. شوف الصعوبه اللي هي عايشتها 8 شهور كاملين.
2: يعني كل واحدة عندها الديفيسيت نتاعها 70% شهريا لمده 8 شهور.
3: وزيد عليهم القديم
2: متخلط
3: بالذنب. يعطيك الصح. اذا وزيد عليهم زاد جرح قديم ولا كرونيك، الديون الليبيه اللي هي زاد جرح منها لهذا اليوم.
2: الديون الليبيه نتاع الثوره في ليبيا هكا ولا
3: نتاع الديون نتاع المرضى الثوره وبعد الثوره. بعد ما الاخوه الليبيين يجيو يعالجوا عن طريق السفاره ولا عن طريق الوزاره نتاعهم برسائل تكفل لهذا اليوم. معناها من الفاتوره قاعدوا تقريبا وصلنا 350 مليار اللي هم التو ما خلصوش.
2: 350 مليار
3: تقريبا، وممكن اكثر.
2: والكنام قديش الديون في 8 شهور تقريبا؟
3: مع الكنام الديون كامله، الديون كامله يتولي في حدود 200 مليار.
2: 200 مليار الكنام،
3: ثم 120 مليار تقريبا فاكتوري، وثم دوسيات اخرين اللي هما انكور اللي هما ماهمش فاكتوري لدى الكلام، تقريبا في حدود 200 مليار.
2: معناها حجم ديون المساحات لدى الكنام ولدى معناتها الجهات الليبيه الرسميه تقريبا 550 مليار.
3: تقريبا هكا. اذا حجم كبير، ولا هذه خلي من الصعوبات الكبيره ولات مزمنه ومرهقه للمساحات. وتعرف انت مساحات ما تنجمش ترجع للمريض. معناها يجيك المريض معناها بالرغم من هذا الشيء اللي تعرفه الكنام، ولكن رسائل تكفل باقي تعطاها للمواطن التونسي معناها المضمون الاجتماعي يتولى بطبيعه يشوف طبيبه، وطبيبه يبعث المساحه، والمساحه بطبيعه لازمها تقبل، لازمها تقبل، ما تنجمش ترجع للمريض، خاطر معناها احنا المهنه نتاعنا مهنه حساسه برشا. وبالتالي احنا قاعدين نواصلوا بطبيعه نأدي خدماتنا بالرغم من هالصعوبات الكبيره. إذن صيحة
2: شنية دعوتكم اليوم؟ علاش كون صيحة الفزع؟
3: والله هو شوف على المستوى الكنام ما عندهاش حل. ما عندهاش حل، خاطر معناها احنا عايشين معها الكنام، والكنام معناها مش غريب علينا، اللي هي ستان بارتنير نتاعنا. وإحنا نحبوا له كان الخير، ولكن هو بيده يعاني، هو بيده يعاني الخطر ما مش قاعد يتخاضع. خاطر كي نشوفوا كونتابلمون الكنام، الكنام كونتابلمون لاباس عليه، لاباس عليه معناها بك 6.75 دو كوت بورسونتاج دو كوتيزاسيون سور سور لا سالير، معناها اللي لارجومون معناها غانيونت. مي مالغري سا الفلوس هذه ما دخلتلهاش، ما دخلتلهاش على خاطر لي كاس سوسيال نتاعنا سي ان ار بي اس وسي ان اس اس هما بيدهم يعانيو. خاطر ما تعرف انت لا كوتيزاسيون تتعدى بالنسبه للموظفين عبر سي ان ار بي اس، وبالنسبه للقطاع الخاص على سي ان اس اس، والمناب اللي يخص العلاج يتعدى للكلام. هذا مش قاعد يوصل، مش قاعد يوصل خاطر الصناديق بيدهم هما في ديفيكولتي كبيره، وخاصه لا سي ان اس اس. اذا موضوع هذا من تجمع تحلو كان الدوله، كان الدوله خاطر هذا يتعدانا احنا، ما مش في مستوانا احنا، صيحة فزع احنا ماذا بينا على الاقل تقول انت نحلوا البعض، معناها نسبه من المشكل تتحل، على خاطر ما نتصورش ان في نهار وليله باش يقولها وخذوا مستحقاتكم في يوم واحد.
2: نعرفوا على الاقل تكون جدوله، ما تقولوا
3: احنا ولكن احنا صابرين، على الاقل نطلبوا من السلطات ايجاد حلول تعطينا رزنا ما تخلص، وباش ما نوقفوش على الأقل باش نخدموا الخدمة الأدنى اللي يجب أن نقدمها المرضى متاعنا،
2: لتوفير الخدمات الدنيا على الأقل.
3: وإحنا ما نجموش نوقفه، ما نجموش نوقفه، النصحات نجم تأخذ طبعا من مصدير خدمات أخرى، المزود يقول لك أنا معاش نعطيك السلعة كما تخلصنيش، لكن أنا مريض كيف يجيني ما نقولوش
2: ما
3: نداويكش، هذا ما نجموش. وحنا قاعدين قايمين به لحد اليوم وحتى الغدوة، مناش مقصرين معها، وذاك واجبنا. ولكن على الأقل ما يفهمون خطر على الحالة، ولا غير طبيعية، والمساحات تبكي تعالي. إن شاء الله نقاوم
2: كل المساحات في نفس الوضعية، ولا فما مساحات وقلنا في مناطق
3: بتفاوت. أنا كيف قلت لك أنا يمثل بين 30 و 70، ألا عنده نسبة 30% يخدم على كلام، 70% يخدم ينجم يقاوم. أما اللي يخدم أنا ب 50 و 60% و 40% و 70% صعيب عليه، صعيب عليه باش ينجم يقوم بمصاريف العلاج وكل المستلزمات اللي هي لازمة بالنسبة لكلفة العلاج.
2: إن شاء الله يتحل المشكلة ذي، لأنه اليوم زادة كنا نسمع في الصيدليات تقريبا عندهم زادة نفس المشكلة متاع خلاص ديون الكنام فلا تقريبا كل مزدية الخدمات اليوم يعانيهم المشكلة متاع الكنام. وقتاش نشوفوا حل نهائي وجذري لهذا المشكل إن شاء الله، معناتها هذا ما نراوح إن شاء الله في القريب العاجل لمصلحة الجميع. شكرا لفضلك دكتور، يعطيك ألف صحة. شكرا لك رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة دكتور بكر زخامة، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. احنا موصلين معكم مشوارنا، مرحبا 7:34 على موجاتنا
0: في 60 دقيقة.

0: تعيش معاك اللحظة، تسمع صوتك قبل ما تتكلم، تحكي حكاياتك، مشاغلك ومشاكلك.
1: صوتي،
0: صوتك،
1: صوت الناس الكل،
0: صوت الناس الكل. ديوانة فام، صوتكم
1: احنا، صوتكم في ساقس
0: على 91.7.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. إفة المخدرات التي تعصف بأبنائنا، بشبابنا، بكهولنا، بنسائنا، برجالنا، بأطفالنا وبناتنا. الموضوع هذا الجمع يعاد إلى السطح، ولازم يظهر للنبوبة الحمراء بدأت تشعل من كل الجهات، ولازمنا الكل، الناس الكل تتحمل مسؤوليتها، وناس الكل الجمع تحط اليد في اليد من أجل أن ننقذ صغيراتنا وننقذ مجتمعنا بصفة عامة. مقترح لتعديل قانون المخدرات وتجديد العقوبات على المروجين. شنية تفاصيل المقترح هذا؟ وين وصل؟ دينش في السماعات، شكون استدعينا، شكون وقتاش ان شاء الله نراوه يعرض على جلسة عامة ويولي قانون ساري المفعول؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويته. النائبة بالبرلمان عن صفاقس، عضو لجنة التشريع العام، سيدة فاطمة المسدي. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين اللي عندي وانا فاهم، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا، نورتنا، أهلا وسهلا. مقترح، وقتاش تقدم المقترح هذا الساعة؟ وقت نرجع على تفاصيله، شنية التفاصيل متاعه وين وصلنا فيه؟
2: به أول حاجة، المقترح تقدم من نهار 25 فيفري 2025، يعني عنده توا
1: عام ونص. هاي فوالا
2: بالضبط. والمقترح تو موجود في لجنة التشريع العام، وقد تم معناها الاستماع إلى عديد الأطراف. عملنا استماع لوزارة الداخلية، عملنا استماع لنقابة القضاة، إلى عمادة الصيادلة، إلى معناها العديد من الأطراف سواء الخبراء القانون أو غيرهم. قعدت لنا كان جلسة وحيدة نستنيو فيها، والقانون معطل على جلسة استماع وحيدة اللي هي مع وزارة العدل. يعني اليوم مش نعديه قانون مخدرات فيه عقوبات سجنية وفيه العديد من العقوبات، واحنا ما خديناش راي وزارة العدل معناها في الموضوع.
1: رسلتوها وزارة العدل في هذا الموضوع ولا ما زال؟
2: رسلناها وطلبنا موعد، وقديش من مرة معناتها يتم الاتصال بالوزارة العدل باش تجي لمجلس النواب في هالمقترح هذية، ولكن لا إجابة ولا حتى معناها تحديد موعد. حتى اني معناها كنت اتصلت برئيس الديوان لوزيرة العدل في العطلة الصيفية، وكنت قلت له معناها علاش الوزارة تعطل في القانون مكافحة المخدرات،

0: النواب
1: هاي.
0: هو ولا يعطل الإصلاح التشريعي في البلد. يعني اليوم انت كي ما جتنيش احنا لو كان جينا من عند الحكومة قانون مكافحة المخدرات يمكن حال عنده أولوية النظر، لكن هو ما جيناش. دونك انا واحدة من النواب اللي قدمت المقترح هذايا، خاطر شفت انه الجريمة تفاقمت في السنوات هذية، شفنا حاجات غريبة وعجيبة صارت في البلاد. يعني اليوم معناها تطورت الجريمة متاع المخدرات تطور كبير ياسر، في حين انه القانون قعد من عام 92 او اكثر من 30 سنة ما تبدلش. يعني ما تنجمش
1: المعطيات الكل تبدلت والقانون ما زال قديم معناته.
0: بالضبط، يعني انت ما تنجمش التشريع ما يواكبش تطور الجريمة، يلزم كيما تطورت الجريمة يتطور التشريع للحد من الآفة هذه. في القانون هذي شنو اللي احنا عملناه؟ الحاجة الجديدة اللي عملناها والركن الكبير واللي هو قوي ياسر في, في, في القانون، مش نحكي على الأركان الأخرى، مش نحكي على الركن الجديد، انه احنا الركن الجديد هذي في العمليات التقصي. يعني اليوم انت منا ركن كبير اللي هو سيطيح بالعصابات الكبيرة اللي تنشط ما بين الدول وتونس، لأنه عمليات الترصد وعمليات الاختراق وكل شيء اللي سيحميها القانون كيما بمكافحة الإرهاب. يعني مش تولي معناتها عندك الحق أنه الأمني يخترق الشبكات هذوما ويطيحوا بها وعنده حماية قانونية تحميه. وهذايا باش ينحي العصابات الدوليه، خاطر انا اللي لاحظته انه ديما توا حد الان الناس تتعاقب اللي هما المروجين الصغار.
1: أي.
0: والا الناس هكا الصغار، اما الكبار العصابات الكبيره ماهيش قاعده معناها تتعاقب ولا ما ينجموش حد يشدوها لانه فماش قانون يحميها. اليوم احنا باش نوفروا للامن، باش نوفروا لهم ركن كامل
1: غطاء قانوني معناتها، باش توفروا له غطاء قانوني انه معناتها ينجم يخترق العصابات هذا، ينجم يتنصت عليها، ينجم يترصدها وينجم يتصدى لها.
0: بالضبط، هذايا ديجا هو معناها استحسنت وزاره الداخليه وكانت معناها واضحه انه عجبتها، حتى الخبراء القانونيين المحاميين الناس الكل استحسنت الركن هذايا اللي هو باش ينقذ البلاد من هالعصابات الدوليه، خاطر احنا نحاشتنا باش نشدوا الروس الكبار مش فقط الناس المروجين الصغار.
1: ثم ترفيع في العقوبات
0: بالطبيعه. اليوم في الفصول الاخرى شنو جديد؟ انتم تعرفوا انه من عام 92 كانت تقبل عقوبة المستهلك هو عام حبس، يقول لك عام ومليون فيسبا وعام هكا كانت تقبل. ومن بعد في 2017 قام الباجي قايد سبتي ب كما نقولوا تنقيح الفصل 12 اللي يعطي للقاضي متى ينجم القاضي يجتهد. فولوا العديد من الناس في القضاة الاجتهاد متاعهم يخرجوا صراح المستهلك الأول
1: عقوبات مخففة معناتها، هاي تخفيف العقوبات، هاي
0: يخرجوهم صراح، ما فماش سجن، ما فما حد شيء. شنو لاحظنا حتى بالأرقام اللي جابتهم وزارة الداخلية واللي شفناهم حتى من بعض الجمعيات، خاطر احنا سمعنا بعض الجمعيات اللي هما معناها نشاطهم في مكافحة المخدرات.
1: هنسمع فيك نسمع فيك.
0: نشاطهم في مكافحة المخدرات، شفنا انه الارقام من 2017 الى حد الان وليت معناها ارقام خيالية. انا مرة في الاعلام جبت قلت انه كل عام يتشدوا 12,000 شخص تونسي على جريمة المخدرات سواء مستهلك او مروج. يا اخي يطلع الرقم اللي اعطيته ياسر ضئيل قدام الارقام اللي جابوهمنا في وزارة الداخلية. يعني ما انت انا في بالي اعطيت رقم معتدل، نلقى الرقم اكثر برشا من
1: مفزع معناتها،
0: مفزع. يعني اليوم انت كي تجي تقول معناها 12,000 ولا اكثر من 12,000 ونقولوا 20,000 معناها اليوم معناها نسبه معناها كبيره برشا تاع وجود المخدرات في تونس، وهذا يعني انه فما تونس تحولت من منطقه عبور الى منطقه استهلاك اوليه. يعني هوني معناتها وليت فما الترويج عملية، معناها فما وليت سوق يمكن 10% 20% قدام دول الأخرين، لكن احنا معناها وليت سوق، ما عادش كانت منطقة عبور فقط، توا اليوم وليت سوق. يخدموا عليها
1: ما نو صغار قاعدين يبيعوا لهم ويروجوا لهم معناتها فوالا هكا.

0: وهذا مع أنه تطورت المخدرات اللي كانت تقبل فقط المعروفة بالقنب الهندي الزطلة، تولت المخدرات معناها أنواع وأشكال بما فيهم معناها مخدرات كيميائية وأدوية كما الليريكا وإلى آخره.
1: فوالا هذا هذا الموجود. باهي شو عملنا معناتها اليوم كي تقول كان فما من 2017 قاعده الارقام
0: قبل دونك كيما قلت لك بعد 2017 كان فما برشا ناس معناها المستهلك ولا سراح وما عادش يتعاقب. دونك احنا في الفصل 4 من القانون 52 سنه 1992 عملنا تنقيح كبير وحطينا انه يعاقب بالسجن من 6 اشهر الى عام، يعني خلينا معناتها ما بين 6 شهور وعام، وبغطية من 3000 دينار إلى 10000 دينار أو بأحد العقوبتين. يعني الاجتهاد متاع القاضي اليوم حطينا له الشواء ما بين العقوبات، ما عادش إذا صراح.
1: ديما نحكي على المستهلك هوني،
0: على كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي،
1: واضح،
0: لبيت ولا مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا، اللي الأحوال اللي هما معناها اللي دروغ تاع بريسكريبسيون ميديكال به. المهم أنا بالنسبة للفصل هذية أنه معناها حطينا أحنا الشواء يا أما سجن يا أما عقوبة سجنية تتراوح ما بين 6 شهور وعام، يا أما عقوبة مالية ما بين 3000 دينار و 10000 دينار او باحدى العقوبتين. معناها يا اما زوج مع بعضهم يا اما احدى العقوبتين،
1: معناتها تقدير القاضي في الموضوع هذا.
0: صحيح. اليوم انت والشخص اذا كانوا معناها اتيديون ولا اذا كانوا فهمت، هو يشوف الشخص شكون استهلك، اما باش نخليوها اجتهاد هكاك مسيب ما عادش نخليوه، وما نخليوش ضد عام وفيسبا كيما قبل ديريكتومون حبس، لا مش نخليو الاجتهاد مربوط معناها بالفصل هذية، ينجم القاضي يقدر ما بينه وبين أم مفيد فما عقوبة يقدرها القاضي.
1: واضح. هذا بالنسبة
0: نقصنا للمستهلك ما عادش عام، ولا دونك ما بين 6 شهور وعام،
1: 6 شهور وعام ولا عقوبة مالية هكا ولا
0: هذا كان المستهلك اللي استهلك معناها أول مرة، معناتها فهمت معناها نحكي لك اللي تشد أول مرة على استهلك.
1: واضح. باهي المروجي
0: شنو استنى شنو الحاجة الجديدة اللي زادة صارت في الفصل 4 هذية؟ إنه إحنا عملنا معناها تشريع قانوني يسمح ويقنن أخذ العينات البيولوجية قصد استكشاف المواد المخدرة. اللي هي يقولولها في بدرجة تحليل. التحليل معناها وليت معناها مقنن، وهو الطريقة العلمية لاكتشاف بالحق انه وجود مادة مخدرة في داخل الجسم.
1: معناها العون ينجم يعديك تحليل نقولوا احنا هكا ولا
0: الا مش العون،
1: النيابه باذن من النيابه العموميه.
0: النيابه تطلب التحليل، واذا كان لم يتم، اذا كان معناها حد رفض التحليل معناها عنده زاده يطبق عليه اقصى العقوبات كانه معناها متهم.
1: واضح. اي
0: وبيان سور معناها فما حاجات جدد. انتم قبل كانت الناس اللي ما نعرفش انا توا انتم تعرفوا تشوفوا حتى في الافلام عبيد مثلا ترمي الدروك في وسط المشروب عند بنيه قاعده تسهر ولا ما نعرفش انا حاجات هكاك اللي هما
1: التغرير نقولوا احنا هكا ولا
0: صحيت بالضبط. معناها هوني كيف عملنا عقوبات مشددة على كل من يضع مواد مخدرة في مواد غذائية ولا مشروبات ولا في مواد أخرى يقع تسليمها للاستهلاك، معناها بطريقة أنه تم تغرير. عملنا عقوبات للناس هذو، ما عملنا برشا عقوبات خاطر كيما قلت لك الجريمة تطورت
1: فيها برشا أشكال ولات
0: بالضبط. دونك احنا حطينا طورنا
1: العقوبات
0: وصلنا حتى عطينا خطية من معناها توصل 50000 دينار وما بين 6 و 10 اعوام سجن للي يقوم باعمال الزراعه ولا الحصاد ولا الانتاج ولا المسك او الحيازه او الملكيه او العرض او النقل او التوسط او الشراء او الإحالة او التسليم او التوزيع، كلها عملنا لهم معناها عقوبه سجنيه شددناها. اليوم الناس اللي قاعدة معناها تقوم بإنتاج في داخل مصانع شفناهم مرة، ولا ناس اللي قاعدة تزرع في النباتات المخدرة وإلى آخره، واللي عندها عقوبات واضحة في القانون هذية. هذا كيف كيف شفنا انه اللي من شارك معناها عصابه ولا حاجه كيف هكا يعاقب بالسجن من 20 عام الى ما لدى الحياه، وبغتية من 500,000 دينار إلى 1,000,000 دينار كل من كون أو أدار أو انخرط أو شارك في إحدى العصابات على المخدرات. يعني اليوم معناها ولينا نحاربوا بالقانون هذية العصابات، المروجين الحقيقيين، الشبكات وإلى آخره. يعني نقلة نوعية في مكافحة المخدرات للمقترح متاعنا. حطينا زادة جانب آخر بخلاف الجانب الردعي، خلينا الجانب التثقيفي والتربوي والتحسيسي، وخلينا عنا معناها في الفصل الجديد ذي الفصل 11 جديد انه نحطوا انه بعض معناها معناها كما نقولوا نكزيج اشراف مختصين نفسيين واجتماعيين في التربية وخدمة مجتمعية تطوعية لمدة لا تقل عن 500 ساعة اذا كان نقينا قاصر هو اللي استهلك المخدرات في عوض السجن، دونك تولي خدمة تطوعية. فما حضور جلسات توعية وإرشاد وتركيز منظومة مراقبة بالكاميرات في المؤسسات التربوية. معناها عملنا تنظيم حملات توعية كيف كيف. زادة بالنسبة للعلاج عنا زادة هوني معناها في المقترح انه معناها فما معناها اذا كان واحد يحب يعالج دونك ما يتعاقبش بالسجن، دونك يطلب العلاج. ما عادش نحكيو على لجنه ومعناها برشا بيروقراطيه وكل شيء، يولي يطلب الاداره المعنيه فهمت في المستشفى هذيك ولا حاجه كيف هكا. وهذيا توا مربط الفرس توا معناها في التنقيحات الاخيره بعد الاستماع الى العديد من الاطباء وكل شيء، مش نزيدوا نفسروها اكثر القانون. المهم انه معناها عندك طريقه انه اذا كانك تحب تعالج انه ما عادش تمشي للعقوبه السجنيه اذا كانك انت عندك الاراده باش تخرج من هذه الافه هذيه. اليوم القانون هذيه فيه شامل وكامل، اما الله غالب الاراده. ما نعرفش علاش وزاره العدل تو ما جاتنا باش تستمع للقانون هذيه، مع العلم انه زاد فما تباطؤ كبير ياسر في عمل مجلس النواب.
1: اي كيفاش؟
0: والله ياو تشوفوا احنا اليوم الى حد الان ما نعرفوش الجلسه العامه الافتتاحيه وقتاش الدورة البرلمانية هذه الحالية. اللي سمعنا به أنه فما مكتب مجلس الخميس هذايا، وبعد قالوا فما ندوة رؤساء، وبعد سافوار شنو مش يقولوا. وأنا حاسة أنه معناها قش علينا نوخروا بالعودة البرلمانية في جلسة عامة، مع العلم أنه احنا طلبنا جلسة استثنائية في العطلة البرلمانية ولم يتم معناها الأخذ بعين الاعتبار.
1: وعليش حسب رأيك معناتها معليش مشروع الهدف من أنه نوخروا العودة البرلمانية؟
0: هو راهو فما بعض اللجان قررت انه معناها تشتغل رغم عدم وجود الى حد الان جلسه برلمانيه وحد في العوده. فما لجان قررت انه الاسبوع هذا تبدا تشتغل كيما لجنه التشريع العام يوم الخميس باش تعمل الاولويه نتاعها في المرحله هذه وبعض اللجان. اما الجلسه العامه الى حد الان مانيش عارف علاش يعملوا فيها معناها يوخروا فيها. الحاجه اللي نحب
1: نسمع فيك سدفات.
0: الحاجة اللي نحب نقولها إنه العلاقة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية راهي علاقة متوترة ولينا نشوفوا فيها الناس الكل. اليوم أنت كي تجي تشوف إنه عنا معناها بعض أعضاء الحكومة ما يحبوش يجيوا للجان باش يكملوا نعديوا القوانين اللي احنا عملناهم فيهم قانون المخدرات. وانا قلت لك معناها فما معناها تاخير ولا عدم تفاعل ولا فهمت حاجات من النوع هذايا يخلينا نطرحوا اسئله. فما زاد نقطه اخرى انه حتى كان عدينا قانون رغم ان في الجميع كيما مثلا قوانين قانون المسؤوليه الطبيه ولا قانون كيما قانون المسؤولية الطبية ولا كيما قانون مثلا هذيك متاع المعطلين على العمل، نشوفوا انه حتى الاوامر الترتيبية ما تخرج ما يطبقش الحكومة القانون اللي خرجوه احنا في مجلس النواب. ما نعرفش حسن نية سوء نية الله أعلم عليش، لكن لا يتم تطبيق ما يصدره مجلس النواب. نكملوا حتى قوانين الفصول في قانون المالية يبدأ المجلس يحكي عليها كما هيك السيارة لكل عائلة ولا بعض الفصول، لا يتم تطبيقها ولا يخرج حتى
1: رغم اللي هي خرجت في القانون المالي هكا ولا
0: يعني اليوم قش عليه معناها فما توجه من الحكومة لعدم الأخذ بعين الاعتبار دور مجلس النواب. اليوم معناها قش عليها السلطة التنفيذية لا تريد من يراقبها. أنا المشكلة، أنا المشكل اللي مقلقني أكثر.
1: نعم. اللي هو.
0: المشكل اللي مقلقني أكثر. إني الشعب التونسي حاجته بالحق حاجته بتغيير. حاجته يحب يشوف الثورة التشريعية اللي حكى عليها رئيس الجمهورية. ثورة تشريعية تجي بتغيير القوانين البالية. وقت اللي انت تعطل التغيير متاع القوانين البالية تولي قش عليك تعطل الثورة التشريعية، قش عليك انت تحط الحاجات البالية تحط تمسك بيهم. وهذا مش معقول. اليوم انا شفت برشا حاجات معناها بيزار. نشوف مثلا كما قلت لك كان التعطيل متاع تغيير القوانين البالية سواء مجلة الصرف او القوانين اللي يصدرهم مجلة النواب ما يتنفذوش ولا في قوانين مالية وتستغل. نشوفوا زادة مثلا هيئة الانتخابات اللي هي معناها يلزمها تتبدل وش تولي معناها هيئة تطبق عليها الدستور الجمهورية التونسية 2022 لم تتغير، وحتى وفات انتهت الصلاحية متاحها ومشيت توجهت للقضاء. وباش نعطي انه راهو يلزم معناها تغيير في الموضوع هذا، ما فماش تغيير، ما فماش تغيير لا في الحكومه لا في القوانين لا في هيئات لا في حتى شيء. اليوم كيفاش تحب انت الشعب يحس فما تغيير وقت اللي ما فما حتى تغيير في اي مؤسسه كانت؟
1: واضح
0: اليوم هذاك. علاش انا اليوم نقول ان المساله ولات خطيره، ورغم اللي احنا راهو مجلس النواب قاعد يبرودوير او يعمل في قوانين. اليوم هاو مش نمشيو في الدوره الجديده ان شاء الله كي حب ربي وتفتتح الدوره الجديده، نمشيو مش نعملوا مبادره تشريعيه جديده لتغيير قانون الاحزاب كما قانون الجمعيات من 2023 ل 2026 او نستناو فيه وقتاش باش يعقدوا جلسه عامه. اليوم زاد فما مبادرة تنقيح قوانين اللعبة. يعني اليوم الأحزاب هذيك اللي نشوفوا فيها كرتونية ولا الأحزاب السورية ولا الأحزاب اللي فيها إنا ولا هيك الناس اللي معناها أساءوا لصورة العمل السياسي باش يتنحى بقانون جديد، قانون اللي هو باش يضمن الجودة متاع العمل السياسي. هذا يتعدى القانون.
1: واضح
0: عنا برشا.
1: واضح جدا. واضح واضح واضح. شكرا جزيلا لفضلك هذاك الاستاذة النائبة بالبرلمان عضو لجنة التشريع العام. شكرا جزيلا سيدة فاطمة المسدي على كل هذه التوضيحات. واصل معكم مشوارنا. مرحبا بكم. العمال المتعاقدون بالأجر الأدنى يطالبون بتسوية وضعيتهم. نحكي في الموضوع تفاصيل تتسويته
2: زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
3: على 103.2
2: ديوان فام
3: إيبوكس.
1: المنسق الوطني للعمال المتعاقدين بالأجر الأدنى سيد نجيب الحفصي. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
4: مرحبا. مرحبا بأختي. مرحبا بك المستمعين.
1: شكرا جزيلا، أهلا وسهلا. هات نفسروا مرة أخرى، شكون هما المتعاقدون بالأجر الأدنى اليوم غير الفلاحي هكا ولا
4: هكاك؟ شكرا استضافة. أنا معناتها المتعاقدين من نظام الأجر الأدنى، المتعاقدين معناتها نظام الأجر الغير الفلاحي معناتها لوزارة الشباب والرياضة. احنا 255 متعاقد تو نستناو معناتها في تسويت وضعيتنا اللي معناتها نشوفوا معناتها في جميع القطاع معناتها وقاع تسويتهم الا احنا بالذات
1: 255. وشو تخدموا بالضبط؟ وين قاعدين تخدموا؟
4: احنا نخدموا معناتها في 24 ولايه في جميع القطاعات في وزاره الشباب والرياضه. نخدموا في الوزارات، نخدموا في المندوبيات، نخدموا في دور الشباب، في نوادي الشباب الريفية، في نخدمه في كل قطاع شباب والرياضة. أنا في كونتاكت مباشر مع الشباب. الشباب معناتها هو بصفة مباشرة مع الشباب. احنا معناتها نتحاور مع الشباب مباشرة وشباب توا هاك تشوف معناتها الشيء اللي صاير مع الشباب في الوقت الراهن إذا تشوف الدنيا توا كيفاش معناتها الواقع في تونس وفي العالم أجمع اللي هو كونتاكت مباشر مع الشباب إذا الشباب يشوف أحنا معناتها كيفاش نعيشوا كيفاش معناتها باش يتصور عيشوا هو نهار آخر.
1: بي اليوم معناتها قداش عندكم من سنة عمل دون تسوية وضعي؟
4: احنا مقبل مقبل الثورة احنا مقبل الثورة
1: مقبل 2011
4: مقبل 2011 عنا معناتها شكون مقبل 2002 قبل 2003 انا بيرسونيل معناتها من 2008 متعاقد مع وزارة الشباب والرياضة والتو للساعة الراهنة مقاش تصويت الوضعية نتاعي ونفس الشيء صاير مع الزملاء وزملاء الكل.
1: واضح جدا. اليوم نداءكم لشكون؟ هذا شكل من اشكال التشغيل الهش ولا لا اللي هو جرب القانون التونسي؟
4: هذا هو معناتها انا معناتها نسال واخي احنا معناتها نشوفوا معناتها اسكو معناتها مع التشغيل الهش هذا اللي عايشين واحنا معناتها مع الوضعيات مع المؤسسة الخاصة نفسه اللي عايشين واهنا معناتها مع وزارة الشباب والرياضة معناتها عايشين نفسه معناتها مع المسؤولين الكل ولا احنا بالذات ما نعرفوش عليه.
1: واضح ما نعرفوش عليه. نداكم للوزارة لتسوية الوضعية هكا ولا لا؟
4: اكيد اكيد اكيد معناتها نستناو معناتها وزارة الشباب والرياضة معناتها ويقع انتداب معناتها وطلب معناتها تاع ناس اخرين واحنا معناتها ولاد وزارة الشباب والرياضة علاش ما يقعش انتدابنا.
1: واضح. شكرا لفضلك يعطيك الف صحة المستقل الوطني للعمال المتعاقدين بالاجر الادنى سيد نجيب الحفصي. شكرا على كل هذه المعطيات. الاخبار مع بهيرة الاخبار الرياضية مشوارنا متصل معكم حتى للتسعة.
3: Soyez alerte, البرمجة الشتوية à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس.

سبت وحد ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

معجل نص النهار أوساخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سامدي على ديوان أفام وقت اللي

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثامنة ديوان فام عسلمة. رئيس الغرفة الوطنية النقبية للمساحات الخاصة بوبكر سخامة يقول في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان فام أن الديون الليبية لفائدة المساحات الخاصة تقدر ب 350 مليون دينار، فيما تبلغ ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنان تجاه المساحات حوالي 200 مليون دينار. وأكد رئيس الغرفة أنه على الرغم من الأزمة المالية إلا أن المساحات الخاصة تواصل تقديم خدماتها لفائدة المرضى والمضمونين الاجتماعيين، داعيا إلى التدخل العاجل لتسوية المستحقات وتفادي توقف نشاط عدد من المساحات. سفارة الجمهورية التونسية بأبوظبي تفيد بأن وفدا فنيا تابع لمصالح وزارة الداخلية سيبشر مهامه بمقر السفارة من غرة أكتوبر إلى الخامس من الشهر ذاته، وذلك لتأمين عمليات استخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضحت السفارة أن هذه الخدمات ستؤمن يوم غرة أكتوبر من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، وأيام الجمعة والسبت والأحد 2 و3 و4 أكتوبر من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 بعد الظهر، فيما تتواصل يوم الاثنين 5 أكتوبر من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الظهر. عضو المجلس المحلي بسعيدة عصام خليفي يثمن ما شهدته ولاية سيدي بوزيد من إنجاز عدد من المشاريع، من بينها السوق البلدي والحي الحرفي والمنتزه الحضري ومقر البلدية، وفق ما صرح به لمراسل ديوان فام بالجهة، لافتا إلى تقدم أشغال مشروع بناء مقر معتمدي تسعيدة التي بلغت حوالي 90% بكلفة جملية نهزت 3.1 مليون دينار، موضحا أن المشروع يشمل أيضا بناء مسكن وظيفي. وأكد أن إنجاز مثل هذه المشاريع من شأنه دعم التنمية بالجهة والمساهمة في تقريب الخدمات من المواطنين وتحسين ظروف إزداء المرافق العمومية. إلى الشأن الدولي، إدارة الرئيس الأمريكي تقول إنها ستعرض إقراض شركات الطاقة لـ40 مليون برميل من النفط الاحتياطي الاستراتيجي في مسعى للسيطرة على أسعار الوقود التي ارتفعت بسبب الحرب. 30 دولة تتعهد ب250 مليون دولار لدعم مراقبة المحيطات ومواجهة ارتفاع مستوى البحر، وفق ما أعلنه الاتحاد الأوروبي.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
2: صوتكم
0: في تونس الكبرى
2: على 93.5.
3: كل ما يهم سبور،
2: سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم.
0: زهوان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2.
3: على 103.2
0: ديوان فام.
2: فلاش سبور،
4: فلاش سبور.
5: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الأولمبي التونسي يلعب حاليا أول مباراة في إطار تصفية كأس أمم أفريقيا أقل من 23 عام لتقام بمصر سنة 2027. منتخبنا يواجه البنين ذهابا في سوسة، شوط أول انتهى 0-0. المنتخب الوطني الكابر هزر اليوم حصة إزالة إرهاق بعد مباراة البارح أمام بوتسوانا في تصفية الكان. في البرنامج 3 حصص تدريبية أخرى قبل ودية مالي بشكون نهار السبت في استاد حمادي العقربي. حاليا تقام بمقر الاتحاد الرياضي المونستيري الجلسة العامة التقييمية الموسم الرياضي 2025-2026 في جدول أعمال تلاوة التقريرين الأدبي والمالي الموسم الرياضي الماضي وفتح باب النقاش والمصادقة على الزوز تقارير. في الوديات، الترجي الرياضي فاز اليوم ضد فريق اتحاد بوسالم 5-0. أولمبي البيجي برمج ماتش ودي ضد مستقبل المرسى في استاج عين دراهم، مباراة بشكون السبت المقبل. الهيئة التسييرية للقوافل الرياضية بقفصة قدمت باعتراض لدى مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ضد مشاركة لاعب المنتخب.

0: عفوا لاعب المستقبل الرياضي بالقصرين بليل الفقراوي اللي شارك في لقاء الجولة الافتتاحية ضد القوافل. الناطق الرسمي للقوافل أكد أنه الفقراوي لعب مباراة يوم السبت وهو تحت طائلة العقوبة اللي كانت سلطتها عليه الرابطة الوطنية خلال لقاء البراج نهاية الموسم الفارط ضد فريق النادي الرياضي لحمام الأنف لمدة زوز مباريات، مع الإشارة أن مواجهة الجولة الأولى بين القوافل ومستقبل قصرين انتهت بفوز الضيوف بهدفين مقابل هدف. ختام أبرز مباريات اليوم، نبدأ بتصفية كان 2027. جزر القمر فاز ضد ناميبيا 1-0، بوراندي تعادت مع الجزائر 2-2، إثيوبيا انهزمت ضد السنغال 1-0، ليزوتو انهزمت ضد المغرب 2-0، موزمبيق فاز ضد السودان 4-1، جنوب السودان انهزمت ضد المنتخب المصري 5-0، وثنائية اليوم لعمر مرموش مع الفراعنة. مدغشقر تعادت مع تنزانيا هدف في كل شبكة. منتخب الرافعات أوغندا فاز أمام ليبيا 1-0. في مجموعة تونس المباراة هذه دونك كلاسمو مجموعتنا، أوغندا عندها 4 نقاط، 2 نقاط لتونس وبوتسوانا ونقطة واحدة للمنتخب الليبي. منتخب الزامبي فاز ضد توغو 2-0. البلاك ستارز منتخب غانا بعد ما كان متقدم في السكور 2-0 ينهزم ضد غامبيا في ميدانه في أكرا 4-2. كابو فيردي أيضا مفاجأة، ينهزم في ميدانه ضد منتخب رواندا 2-1. منتخب غينيا بيساو مفاجأة من العيار الثقيل أيضا، يضرب المنتخب النيجيري بثلاثية نظيفة 8 تعليل. بدأت مباريات الجابون ضد النيجر، الصومال ضد الكوديفوار، بنين ضد موريتانيا، ليبيريا ضد منتخب مالي، والكونغو برازافيل ضد الكامرون. في دوري الأمم الأوروبية المباريات في 20 دقيقة تقريبا، تشيك ضد إنجلترا، إسبانيا متقدمة ضد كرواتيا، هدف مبكر للامين يامال لمنتخب لافوريا روخا. في بقية الماتشوات سكوتلندا سويسرا، سلوفينيا مقدونيا الشمالية، مولدوفا جزر الفيروي مباراة لعبت العشية وفات 0-0، فنلندا تعادلت مع بيلاروسيا 1-1، حاليا سامران ضد ألبانيا، سلوفاكيا ضد منتخب كازاخستان، بلغاريا إستونيا، وليكسمبورغ ضد منتخب أيسلندا. أكثر تفاصيل ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في لمن.
1: تعيش معاك اللحظة، تسمع صوتك قبل ما تتكلم، تحكي حكاياتك، مشاغلك ومشاكلك.
2: صوتي،
1: صوتك،
2: صوت الناس الكل،
1: صوت الناس الكل. ديوان FM، صوتكم.

0: ترند مع ديو ان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورمي على ديوان فهم
1: مرحبا بكم. يقولوا لي يسكت يسكت في الريجي معدينا والدكتورة مش ندخلوا مباشرة في صلب الموضوع وإحنا مش نكملوا النقاش متاعنا اللي احنا نحكيه فيه في الليكوليس. سعيدة جدا أنه تكون ضيفتي دكتور نرجس قلال الأخصائية في طب الأورام ورئيسة جمعية ياسمين معان ضد السرطان. دكتورة تود سويت ندخلوا في الموضوع.
2: مرحبا بكم يا
1: مرحبا أهلا وسهلا. شنو أحوالك؟
2: الحمد لله.
1: فما فيديو دار على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة فايا يونان تقول اللي هي اكتشفت ظهور شامة جديدة على جسمها وكانت علامة من علامات السرطان ودعات انه كل انسان تطلع له شامة جديدة يلزمه يمشي للطبيب ويكشف عليها. الشيء اللي خلى بارشا ناس اللي عنده شامة اليوم قاعد يغزر لها ياندرا هذا هي اللطف معناتها وبيد الشر ولا اللي يقدر هي علامة من علامات السرطان ولا لازم تكون شامة جديدة ولا كيفاش نفهموا هالعلامة ذي وكيفاش نفرقوا وقتاش لازمنا نمشي للطبيب. دكتورة
2: مرحبا بيك يعطيك الصحة على الموضوع هذي ستيو سوربريزة العشية هذي
1: عالطاير
2: عالطاير هذي جاتنا عالطاير
1: هاي
2: وانا
1: اخطب شوية الميكرو
2: حتى الفنانة نشكرها لأنه خليت صباحها على البلاصة اللي توجع احنا شنو اللي نحبه بصفة عامة سواء شامة سواء ورم في الثدي سواء ورم في القولون سواء أي ورم نكتشفه في المراحل الأولى. علاش؟ خاطر المراحل الأولى ديما علاجنا أولا سهل وثانيا فرص النجاة كبيرة يعني نوصله حتى 100% نوصله حتى 90% يعني هيك. علاش رانا نتقلقوا برشا كي تجيونا مراحل متقدمة وهي نشكرها اللي خرجت خاطر هي تمشي للبيوت برشا عباد وسهلة باش
1: توصل مساج
2: وان بلوس حاجة تمس أنوثتها تمس زينها تمس بدنها.
1: الشامة ظهور الشامة عطينا الشامة شنية هي
2: هو بالضبط. بصفة عام الشامة هي عندنا احنا تولدوا زي ما يقول لك عندي بوست خال عندي بلاصة كحلة. شوف فما وحيد يعرفوهم بالقدالي ديرماتولوج أطباء جلدية يعرفوهم بالقد فما اللي يقول لك طبيب الجلدية اللي عنده بصفة عامة عنده واحدة ولا يقول فما اللي يقول لك نحيها ديركتما طب الجلدية هما اللي قرروا وإلا يقول لك راهي ما توليش سرطان ما تخافش منها. ما احنا شنو اللي يلزمنا نعلو في أي حاجة ظهرت جديدة على الجلد
1: ما عندكش من الصغرى كل واحد مش حاجة فيك من الصغر
2: حاجة ظهرت جديدة كما قالت هي ما كانتش ظهرت هذيك ستان سيلي دالعم يعني هذيك يلزمك ترد بالك حاجة كانت صغيرة ودودا قوة اللي تكبر ومش بصفة عشوائية هذيك يلزمك تجري طبيب مش اليوم مش غدوة وقت اللي
1: تحس
2: يلزمك تتمشي خاطر كما قد ما فيقوا بها بكري قد ما الجراحة تتنحى وجراحتها سهلة وما تقلقش بكل كما حاجة مثلا طلع دم تودنكو ولا تتجرح تعمل في دم يزمك تشوف ديرماتو يفوفوها لديرماتو خاطر هما اللي يعرفوهم وكيما قطلك عنا دي كلاسيفيكاسيون هما اللي يعرفوا شنو اللي يقعد وشنو اللي يتنحى وإحنا مش بدينا من الشامة دي انتع
1: فايا يونان
2: ونتعداو للأورام الكل كل ما حاجة جديدة ظهرت في بدنك
1: ما تسكتش عليها
2: تمشي للطبيب وعطاك دواء ما حلكش مشكلتك وبود 15 جوغ ما يزمكش تسكت
1: ترجع للطبيب
2: لا ترجع 15 يوم الدواء ما نفعكش يلزمك ترجع لطبيبك وتلقى حل في كيما نحكيو على مثلا في امراض القولون باش نجيوها الاكتوبر الوردي احنا توا قاعدين قريبين ولا يكون روز توا
1: ان شاء الله حياتنا كلها ورده
2: ان شاء الله
1: ما غير امراض
2: احنا باش نحكيو على الكولون مثلا الكولون ورم
1: القولون
2: بصفه عامه هذيك ديما نفيقوا به في مراحل متقدمه. علاش؟ على خاطر لسيني نتاعو المعطيات نتاعو
1: تظهر على بكري
2: تظهر على بكري، لكن نحكروها على خاطر ديما يقول عندي كرشي فما الهواء، خديت هواء قعدت في الكورون دير مشيت حافي، ديما نلقاو سبب. العاير كل عندنا كولوباتي، كليت الشعير، كليت ندرشنو بذكاو، هذا الكل متفاهمين فيه كل احنا نخمم فيه. ولكن وقت اللي الشيء هذي يقعد برشا يتعاود، أكثر حاجة وقت اللي الطبيعة متاعك تتغير يزمك تشوف طبيب. كيف كيف القولون كيما سان كيما أي واحد راهو في المراحل الأولى دواء سهل عملية برك، مش أكيد تاخو علاج تكميلي ويبرى 100% كيف كيف في المراحل الأولى ديما هكاك. علاش أنا جنسيست بصفة عامة، أي هو كان بصفة عامة ظهرت حاجة مثلا خشمك الطين، خاطر فما الكظام اللي وراجل الجيوب الأنفية، الخشم الطين نهار الأول الثاني باهي صبرت وندرى شنو هبط شوية دم ما تسكتش مش يشوفه ورين
1: بلا.
2: أنت أي حاجة جديدة تظهر
1: في بدنك بلا ما تسكتش عليها،
2: ما تسكتش عليها. وعند البرامج نتاع التقصي اللي مش
1: كل ما نكتشفه بكري هكا ولا دكتورة التقصي المبكر
2: هذك احنا نفرح وراه، وكيف مريض يجينا وعلاجه سهل وفي ساعة ويبرى 100% ما
1: تتخيلش.
2: وتوا نسبة الشفاء في مثلا مش نحكيه في الثدي في المراحل الأولى والثانية تفوق 90%، يعني مريض يبرى مش نهبطوا المرحلة الرابعة نهبطوا 35%.
1: قلت لي فما نساء يجيوني دكتورة وكجتني متغشة.
2: لا متغشة
1: متغشة
2: وعلى قلبي
1: كيف شيء
2: مش نقول لك توا كمان توا الناس توا حتى كل الناس كل تعم في أكتوبر الوردي مثلا الناس كل بدأت تفهم، الناس كل البرنامج اللي يلزمنا نعملوه البرنامج اللي مفروض يكون عنا وطنيا الناس سمعته عرفته ولقاو دي سوليسيون. فما في صفاقس جمعية دار الأمل اللي عملوا الماموغرافي أهو توجيهات الماموغرافي في سبيطار صفاقس، معناتها فما حلول. ولكن مازلنا نشوفه للجمعة اللي فاتت الأمس الأول أمس جيك مرأة بزورة نتاعها فيكسي حبة في وسطها تهبط في الدم، يا بنتي هذه شني راهي معلمة تجم تكون، راهي تجم تكون شفناها من كل شيء، راهي شفناها من كل شيء، تجم تكون ربة بيت، تجم تكون مهندسة
1: مختلف يعني
2: مختلف في المستويات. تقول لك لا على البالي بيها وما وجعتنيش يا أخي ما حبيتش خفت. بعد تجينا في دي ستاد افونسي دواها صعيب نسبة الشفاء تهبط نسبة الشفاء تنقص تجم ما تشفاش بكل في المراحل الرابعة لنمدوا في الحياة. هذا الكل احنا نتشواو عليه. انت يا بنتي عندك عام ونصف عامين ما مسقات لي المريضه والله عندي 3 سنين. دي كيفاش 3 سنين يا مدام؟ علاش 3 سنين؟ لا ما وجعتني كانت مي سي بابا على بالها بها راهي على بالها بروحها خايفه. يا ولدي خايفه لكن اش بعد والخوف هيك الوحش نتاع الخوف لازم يتفاداوه ويعرفوا اللي راهو معناتها سيفري كلمته صعيبه ما نقولش لا، اما كيما قلت لك تمشي في المراحل الأولى تضمن الشفاء نتاعك، تقعد هكاك بعد واللي تحب تشفى وتعمل تبذل ما في في اللي تجم تحب تعمله أنت والطبيب نتاعك، وساعات ما نوصلوش مالوريزمون ما يحالفناش الحظ.
1: هذاك علاش نأكدوا ديما على ضرورة التقصي.
2: التقصي فاحنا توها
1: بعد غدوة
2: أكتوبر روز.
1: فوالا شو ما الحاجات اللي أنت تدعو لهم تدعي لهم دكتورة معناتها اليوم شو لازمنا نعملوا بالضبط؟
2: احنا ديما عندي تو المطوية خليناها على الباش.
1: هاي فوالا.
2: دونك نحب نقول اللي احنا كل عام عندنا أكثر من 3000 حالة جديدة سرطان الثدي في تونس.
1: اللي هو يتصدر نسبة السرطانات
2: هو أول سرطانات عند المرأة.
1: أي
2: برا هذية ورانا هذية جبتك القديم بس كنت كلمتني توه ديساتور وأنا الأخرين ما حضروا ليش. هنا كاتب مرأة على 14 مرانا في المليون تاعنا وفي الخدمة وتسيترانا مرأة على 8.
1: هاي مرأة على 8
2: أي مرأة على 8 تجم تمرض. دون ليزاني 75 كانت مرأة على 35.
1: علاش هالتطور الكبير؟
2: هيك تو نجيوها أنا باش نجيوها
1: باش نجيوها
2: هو نمط الحياة نتاعنا بصفة عامة. خاطر اسمع فما حاجة نحب نأكد عليها. ما فماش عامل برك يعطيك الكونسير، مش كان تاكل صحي ما يصيرلكش كونسير، مش كان تعمل سفور ما يصيرلكش كونسير، مش كان يجيب ستريس ما يصيرلكش كونسير، مش كانك ستريسي مش يصيرلك كونسير. هو سي ملتي فاكتوريال، يعني عوامل
1: متعددة.
2: فما عوامل جينية زادة، فما عوامل ميراثية، فما عوامل نتاع الحياة اللي نعيشوا فيها. هي ما تعرفش هو أم هو سيني
1: شو الديكلونشور معناتها؟
2: لو ديكلونشور هو عوامل متعدة سي سور اللي ستريسي أكثر خاطرنا نخدم وقت برشا تو وستريسي أكثر ونعرسوا مخر ونجيبوا شوية صغار وما نرضعوش.
1: فوالا الكل هما
2: هذم الكل فون كو النسبة نتاعنا طلعت. قبل كانوا اللي تفوت ال 25 ما تعرفش سيئ توا بداو شي يخموا في ال 25 فوالا ما يجيبوش برشا صغار قبل الأربعة خمسة ويرضعوا.
1: والرضاعة الطبيعية نقصت.
2: والرضاعة الطبيعية نقصت هي والله سي ديرنيير زاني الحمد لله بدات ترجع
1: بالوعي. خاطر فما وعي.
2: خاطر فما وعي وفما كيف كيف وحيد تحسيسية يعني
1: حملات
2: تحسيسية وتوعوية وفوالا. احنا توا عندنا زوج حوايج نشوفوا فيهم بهاللي كومباني دو ديبيستاج بهاللي كومباني دو سونسيبيليزاسيون بهالتقصي بهاللي كل مره نتكلموا ولات الناس تسمع وتحب تسمع هي زوج حوايج فما وحيد يجيونا وما شاء الله عليهم ويجيونا في يعني في مراحل ونفرحوا كي نشوفوهم وفما اللي يجيونا في مراحل متقدمه ورانا وبرشا كثروا اون بليس دو ديريير زاني زيدوا كثروا ما فهمناش علاش نيجاسيون خوف كي نوحشوا
1: رغم ارتفاع نسبه الشفاء
2: هو وحش صحيح اما خير وحيش صغير ولا وحش كبير
1: نحاربوا الصغير خير ديما دائما
2: مي بيان سور مي بيان سور معناتها هذا اللي جانا على الخطر وخطر
1: معناها الخوف ما عنده وين يوصل هكا ولا
2: ما عنده وين يوصل وهذا خوف وخوف ما نعملش اول ما يدخلوا لك خوف وما نحب الشيميو يا ولدي حتى نحكيو احنا وصلنا للشيميو حتى نبداو نحكيو بعد نتفاهموا شيميو مش شيميو شنو دواك حاجه نحب نقولها بالكدا راني راهو نسبه الشفاء ما تتم... ما تت... ما ت... يعني ما تتضمن كان في المرحله الاولى في المراحل في العلاج الاول نتاع نتاع الدواء نتاع المرض معناتها ما تبداش تقشر في دواك لا سمح الله زايد ما تكشرش راهو هيك وقتاش الفرص انك تمنع منه تكثر خاطر اي فوا تبرى وبعد يرجع لك الفرص تنقص اولي هذا ما غير ما تقشر نعمل ما نعملش وينو مثالش سلم امرك لله وتوحد الله على خاطر هيك ربي يعطاه يعطيه البرش عبيد احنا كنا صندوق مسكر راو وان تريفو دو ماكسيموم دو سيكوريتي فما دويات باش ما تردش فما دويات باش فما برشا حوايج مش تشيميو الكل طيح الشعر ومش الشيروجي الكل مشومه برشا حوايج فما ريكونستركسيون فما برشا حوايج ما انا ما نحبهمش يضيعوا الفرص خاطر برشا زاده يجيوك وبعد يهربوا يجيوك بعد عامين ثلاثه يجيوك بعد اربع خمسه شهور توا مثلا تجي فرصه توا نجم نشقك توا نجم نعديك تجي فتره تاع ثلاث اربع شهور ما عادش نجم نمسك دونك الفرص نتاعك انك تبرا
1: بصفه
2: عامه فوالا هذه نحب ناكد عليها وناكدوا على اكتوبر الوردي احنا فرحانين بها وجاء احنا محضرين رواحنا نوليو كنا وردي دونك اللي حبيت نقول له 3000 امراه في الـ في الـ في
1: سنويا
2: سنويا في اكثر من اكثر من 3000 امراه
1: في تونس
2: ويتصدر اورام النساء والشفاء نتاعو مضمون في المراحل الاولى وهو ورم الثدي ورم عضو هو الثدي عضو خارجي معناتها خارجي لبرا دونك نشوفوه ونجمو نمسوه ونجمو نصوروه ولهذا عندنا برنامج وطني وعندنا برنامج نتبعوه بقدره المولى حتى لا سمح الله فقنا به بكري ويبرا
1: وقتها نجم نسبة الشفاء تكون مرتفعة. اي دكتورة وقت معناتها قداش من مرة ومن انه عمر لازم نقول انا ذهاب للطبيب نتاعك للجينيكولوج نتاعك تكون بنسبة قداش معناتها
2: شوف المرأة ملي تبدا تفهم معناتها لا جون في ملي عمرها 18 عام 20 عام عندها الفحص الذاتي المتكرر من سن مبكر كل ابارتير دو 18 عام ملي تفهم روحها ملي سيء عديت
1: اكتمل النمو
2: واكتمل النمو وزرها ظهر لازمها كل بعد لي راجل تقف قدام المرايه اهي
1: المراحل هذوك ما
2: تقف قدام المرايه تشوف هي مش تولي كي تقف كل شهر قدام المرايه تعرف زدرها احنا جينيرالمون عندنا زدر اكثر من زدر هذاك مش السنس به خلقيا
1: ما
2: تقعد تشوف زدرها فماشي حاجه ظهرت ماشي كيما طول رجعنا للفنانة هذيك
1: هاي حاجة جديدة ظهرت
2: مش نورمال هي مش السنس بالصورة التصويرة نتاع الزرها حاجة نورمال مش نورمال ظهرت في حاجة جديدة فماشي كتلة هكا فماشي حاجة خارجة الحلمة مجبودة هو في السن المبكر راهو صعيب شوية وطن نحكي وبعد من خاطر قد ما نكبر وقد لو ريسكي أكثر
1: أي
2: تبدا تفحص بيه هاكا معنا هنا تبدا بالكوادرون بالكوادرون تقسم فيرتويلمون كاينه مقسوم على اربعه تبدا من فوق لوطه تهبط هكا وتدور وتمشي تحذى بوتها عنا في التصاور لهنا ما عادش تخرجهم لهنا
1: تو هاي فتحتهم لنا في
2: اللايفين تو تصاور تخرجهم بعد تنزل على الحلمة تخرج شي حاجة
1: هاي
2: بعد تمشي تحت الضبوط نتاعها بعد تتحول الشيرة الأخرى كل شهر هكيكا ومن سن 45 سنة إلى سن 74 عنا تتفكر روحها باش تعمل ماموغرافي
1: مرة في كل قديش
2: أي قبل ما أحكي حتى عن ماموغرافي سمحني
1: هاي
2: يزمها زيدا كل شهر كل عام سنة سمحني كل سنة
1: عام مرة تعمل ماموغرافي
2: لا لا لا لا, لا, لا سمحني تعدينا من الكشف الذاتي اللي هي تمشي تشوف روحها
1: كل مرة في الشهر هذيك فالا اتفقنا هذيك
2: مرة في الشهر نحبها مرة في العام
1: يجهز تليفون الدكتور
2: البروفيت مرة في العام البروفيت تمشي جيناليست ولا جينيكولوج نتاعها باش تشوف أونجين باش تمشي تقول له بلي شوف لي صدري انت في اكزاميني يكشف عليها طبيب ولا قابلة ولا اللي يجي قال لي يجي من المختصين جينيكولوج جينيراليست ما تحشمش كي تمشي عايشك شوف لي صدري ننصحوا بها كل مرة في العام خاطر هي سافيري تعرف أما مش كيما مختص
1: يعرف طبيب أكثر
2: ولا قابلات كيف متعودات يشوفوا يعطيهم الصحة معناتها ونجيوا للبرنامج اللي المفروض يكون عندنا برنامج وطني يجينا باش نمشي ونعملوا الفحص هذاك هو ابتداء من سن 45 حتى ال 74 سنة هو احنا في وعلاش احنا والله كل مرة نمشي ونقولوا خاطر المفروض كما في الخارج تجيك ورقة في الخارج كيفاش يعملوا برنامج وطني بريون شارج أمور واضحة ناس كل 45 هما 50 احنا 45 خاطر نمرضوا أقل في سن مبكر أكثر يمشي ويعملوا ماموغرافي جراتويتمون مالغري سا تجيهم ورقة اللي هم يمشي ماموغرافي و 50% منهم يطيشوها في البوبال دونك هيك علاش راهو صار اكتوبر الوردي في العالم اجمع خاطر حتى مالغري سا عندهم برامج راهم العبيد ما تمشيش
1: فوالا هذا المشكل
2: هذا اللي حبينا نقولوه
1: التغاضي
2: هذا سي لا نيغاسيون فماش احنا كنا صندوق مسكر ما تعرفش شنو اللي نجم يصير راهو في الدنيا
1: حتى حد ما نجم يمنع هكا ولا لا
2: كنا صندوق مسكر
1: ان شاء الله ربي
2: يحمينا العبيد الكل
1: كان الحاجات

0: تجي نفحصها مثلا ولازم تعمل
1: بالضبط يعطيها هو البرنامج يعطيها الانكوجينيتيك. عندنا برشا جماعه مختصين في علم الوراثه هذاك يعملوا دي كونسلتاسيون ويشوفوا برنامجهم ماهوش كي البرنامج الاخرين. هكا اش حبيت نقول لك
0: واضح
1: ماهوش هو نفسه
0: واضح
1: بلا.
0: نحمي رواحنا تجنبوا الكحول والتدخين
1: تجنب الكحول والتدخين
0: السمنة اي فوالا
1: تبع النظام الغذائي وكيما نعاود نقول لك سي ملتي فاكتوريال. مش معناتها كي تاكل صحية راك ما تمرضش، مش معناتها كي تعمل سبور راك ما تمرضش، مش معناتها كي ما تعملش سبور راك تمرض، مش معناتها كي سمينة راك مش تمرض.
0: فوالا
1: ما نعرفوش شنو هما التدخلات نتاع العوامل الكل باش لا سمح الله تمرض وربي يشفي الجميع
0: ان شاء الله. ربي يحمينا سكر
1: ربي يحمينا.
0: شكرا دكتوره نورتنا يعطيك الصحه. شكرا لك على حضورك معنا دكتور نرجس القلال اخصائي طب الاورام رئيس جمعيه ياسمين معا ضد السرطان. شكرا على حضورك. ربي يشفي ان شاء الله الجميع ويحمي الجميع. 8:39 على موجتنا
2: في 60 دقيقه.

كل خميس وجمعة. تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا بتوصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. مقترح قانون تسوية وضعيات الأبار الفلاحية العميقة غير المرخصة متى سيرى النور؟ آخر حاجة نذكر وقتها كنت فما جلسة استماع ونقاش مع وزارة الفلاحة اليوم قبيل انطلاق السنة البرلمانية الجديدة. ما هو برنامج لجنة الفلاحة؟ وقتاش باش يرجع المقترح هذا للنقاش؟ شنو اللي مازال ينقصوا وشنو اللي ينقصوا باش يتعدل؟ الجلسة العامة نحكي في الموضوع وتفاصيل ولا تتسويتا. نائب رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي سيد خالد حكيم المبروكي. مرحبا سي خالد، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: مساء الورد، مساء الفل، مرحبا بكم، مرحبا بكافة مستمعي ديوان فام.
2: شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا بك، أهلا وسهلا. قبيل السنة البرلمانية الجديدة مازال لم يتم تحديد لحد الآن موعد الجلسة الافتتاحية للسنة البرلمانية الجديدة، لكن ما هو برنامج عمل لجنة الفلاحة؟ وقتاش إن شاء الله باش تبداو أول جلسة باش تشوفوا شنو برنامجكم إن شاء الله للسنة الجديدة؟
3: والله إن شاء الله هو عنا برنامج كبير بالنسبة للسنة الجديدة.
2: أي.
3: هي معناها متابعة القوانين اللي صدرت قبل في السنة الفارطة اللي هي متاع جدولة الديون متاع الفلاحة، معناها المتابعة متاعها للقانون اللي هو كنا توا في الإعداد متاعه اللي بريس معناها قريب يتعرض على الجلسة العامة تسويت وضعية الأبار العميقة العشوائية غير مرخصة. معناها تركيز كلي معناها على مراقبة عمل في إطار عملنا الرقابي للأسمدة اللي هي معناها أثرت على الانتاج الفلاحي برشا، خاصة أثرت على الزراعات الكبرى، أثرت على الأشجار المثمرة. يلزم معناها نشوفوا كيفاش حلول في التوفير للمونيتر
2: في وقته، معناتها خاصة بالكميات اللي لازم في وقته هكا ولا
3: بالضبط، خاصة في الكميات المطلوبة وفي وقتها، لأنه كما تشوف التغيرات المناخية بدلت الأوقات شوية، معناها تشوف الأمطار ما عادش في وقتها، معناها كل مرة معناها تصير تغيرات، يلزم كل شيء نبدو حاضر. فلاح معناها يبدأ إذا كانوا معناها يلزم حاضر الأسمدة وحاضر كل شيء. بالنسبة للوضعية متاع الأبار العميقة نرجع لك، هو القانون معناها بريسك معناها حاضر حاضر، ممكن مش يصير تخصيص يوم أكاديمي في القريب العاجل، ونصور أنا بعد قانون المالية والميزانية مش يتم معناها تحديد جلسة عامة، بأن هذا معناها القانون هذا عملنا فيه برشا جلسات. صحيح كانت الوظيفة التنفيذية اللي هي مثلها في وزارة الفلاحة أنه معناها قبل قالوا ما نجمش يتنفذ هذا القانون بالصيغة هذه، يجب نعاود ونصلحه فيه ونعدلوه. بالنسبة للقانون معناها كما تعرفوا معناها موجود معناها حاضر جاهز باتفاق
2: عدلتوه واتفق عليه جميع الأطراف،
3: جميع الأطراف، الوظيفة التنفيذية، الوظيفة التشريعية، معناها متفقين عليه لجنة الفلاحة وال معناها الأشخاص اللي قاموا بالمقترح أول في قانون المالية 2025 أصحاب المبادرة معناها وسحة ولجنة الفلاحة وكذلك وزارة الفلاحة. ان شاء الله انا معناها على قريب معناها يرى النور، لانه اشكال كبير ينجم يسهل بها برشا وضعيات. كما تعرف اذا كان ما عندوش اول ما معناها التمويل اول ما يطلبوا عليك ترخيص نتاع البئر ما تنجمش، اذا كان ما عندك ترخيص معناها ما نجموش نوجدوا تمويل. كذلك معناها معناها الكهرباء ولا الطاقة الشمسية
2: معناها ما تنجم تتمتع بحتى استثمار ولا تسهيل متاع استثمار في تكون وضعية متاعك غير مش مساوية
3: إلا ما تتسوى الوضعية إن شاء الله. هذا اللي معناها هو مش يتم معناها يدعم الفلاح ويشجع على الاستثمار وترجع الروح على الأقل في الفلاح، لأنه كما تعرف تو الركيزة الأساسية متاع الدولة التونسية هي أصبحت الفلاحة. الفلاحة هي المورد الرئيسي من العملة الصعبة بالنسبة للدولة التونسية. يلزم الناس كله كما تعرف رؤية الدولة التونسية تو تصلحت في الرؤية الاستشرافية للقطاع الفلاحي، ولا معناها ثم نظرة متاع الدولة للقطاع الفلاحي خاصة في برشة تسهيلات وفي برشة استثمارات. إن شاء الله معناها تكون بادرة طيبة، وهو مازلنا ناقصين برشة، يلزم معناها بالتكاتف العمل ما بين الجهات الزوز وما كما تعرف وظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية. إن شاء الله معناها نحسن وضعية الفلاح، لأنه أنت تعرف تونس معناها أكثر من 50% من الشعب متاعها يعتمد على الانتاج الفلاحي وعلى الاستثمار الفلاحي، سواء يد عاملة كما تعرف إيش نعمل معناها قرابة أكثر من 700,000 يد عاملة ينشطوا في القطاع الفلاحي. معناها هذه معناها ركيزة صحيحة بالنسبة معناها حتى للتسهيل متاع الديون. مشكورين معناها الأخيين، ولو أنه بالنسبة للقانون اللي يصدر عدد 5 في مارس 2026 اللي هو مش نفس القانون، معناه نفس الأوامر الترتيبية اللي هبطت مؤخرا بالنسبة للفلاح، لأنه معناها ثم فئة من الفلاحة تمتعت به وثم فئة معناها ما تمتعتش به، اللي هو معناها حتى الرؤية معناها أنت كي الجيل الاستثمار لشركات الناشطة في القطاع الفلاحي ولا شركات تحويلية في الانتاج الفلاحي ما تسهل لهاش. معناها هي اللي تنجم مش تنجم تشجع الفلاح، لأنه الفلاح مش يجيب لها هو معناها البضاعة متاعه والانتاج المنتوج متاعه، إذا كان هي معناها مش ما زالت ما عودتش معناها نشطت في الدورة الاقتصادية وما سهلنا لهاش الوضعية، لأنه هي ذيك الشركات ذيك تكاد معناها سيء معناها تعتبر سكرت، خاصة في قطاع زيت الزيتون، في قطاع الفريجوات، في قطاع الأعلاف، برشا معناها مجمعات الحليب اللي هي برشا معناها سارت كما تعرف التغيرات المناخية اللي صارت كما الحروب الإقليمية كما الكورونا كما الكوفيد، برشا معطيات اللي خلتها معناها الشركات هذيك تعيش مصاعب كبيرة وضعياتها صعيبة برشا. احنا حبينا من المنطلق هذا من زملاء كل حبينا نسهل الوضعية هذه ونرجع خاصة الشركات اللي هي صنف 4 و5 تنجم معناها تخرج من التصنيف بتاعها وتنجم معناها تعاود تنشط في الدورة الاقتصادية وينجم تتحل أفاق خاصة في المناطق الداخلية وفي عديد المناطق اللي هي فيها استثمارات فلاحية كبيرة برشا. أما بالطريقة هذه إذا كان معناها حسب الأوامر الترتيبية اللي نزلت من البنك البنك سنترال
2: هاي البنك المركزي
3: البنك المركزي معناها ناقصة برشا. علاش احنا هي الديون هذه تعتبر كربونيزي، لا تستثمر فيها الدولة ولا تستثمر فيها الشركات ولا البنوك اللي هي معناها كلهم نفس كل ما ربح حتى واحد. علاش ما نعاودوش نخلقوا معناها ديناميكية جديدة باش على الأقل هيك شركات تعاود تشغل لك معناها مواطن شغل جديدة وتعاود معناها تنشط معناها في الدورة الاقتصادية وتعاود انت كدولة معناها احنا خسرنا. علاش ما نكونوش رابحين على الاقل؟ نحن عملنا في القانون 5% على الاقل وعام معام معناها قراص عام مؤجل وبعد 7 سنين تخلص بشوي بشوي اذا كان معناها مشت الامور وكل شيء. وانا نعتقد بالطريقة هذه برشا مؤسسات وبرشا فلاحة معناها يرجع للدورة الاقتصادية وتخلق بارشة شغل وتخلق بارشة استثمارات جديدة، وإن شاء الله معناها تكون معناه حبينا حتى مع السيد رئيس لجنة المالية اتواصل في بالي بعث مراسلات حب التوضيح علاش ما طبقش كيما الصيغة للقانون الموجود فيها. مع العلم أنا حسب ما أعتقد مع العلم أول قانون أقل من 24 ساعة ينزل في الرائد الرسمي من طرف معناه مختوم من طرف السيد رئيس الجمهورية. معناها عليه ما نعرفش علاش بالضبط علاش التأخير ونورمال ما عليه البنوك ما عندهش ذنب. البنوك إذا كان البنك سنترال ما تربطش الأوامر الترتيبية معناها القانونية اللي تنجم تلغي التصنيف وتنجم تعمل الجدولة ما تنجمش تمشي معك في البنوك لأنه أي إنسان معناها دخل في التصنيف البنك ما عادش نجم تعطيه معناها
2: لازم
3: تتسوى الوضعية نتاعو كيما نحكو باش على الأقل حتى لبار نرجع بيك القانون نتاع لبار العشوائي اللي هو معناها من الركائز الأصلية نتاع معناها نتاع الفلاحة معناها نجم يخلق هي حوايج صغيرة نجم نخلق بها استثمارات كبيرة
2: فوالا نرجع بها الانتاج والانتاجية للفلاحين. شكرا على كل هذه التفاصيل وان شاء الله بالتوفيق في العمل مع تعسان البرلمانية الجديدة. نتابعوا معكم ان شاء الله كل هذه النقاط. شكرا نائب رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان النائب خالد حكيم المبروكي. شكرا لك على كل هذه التوضيحات. مواصلين معكم مشوارنا نختم بعدد جديد من مجلة رياليتي. فوالا ظهر لي هذا هو الموضوع باش نحكيوا عليه بعد الفاصل. وتشويت نحكيوا على العدد الجديد من مجلة رياليتي الذي خصص لصفي قصة
0: مع ديوان FM. كل ما يهمك تلقاه معنا في

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
1: عدد خاص من من مجلة لا رياليتي يسلط الضوء على صفاقس وعلى مشاغلها. نحكيو في الموضوع تتفيتا
2: بون بلان.
1: الصحفية بمجلة لا رياليتي نادية العايد ضيفتنا في المباشر. مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور.
3: عسلامة، مساء الخير، السلام عليكم.
1: مرحبا،
3: شكرا لكم إذاعة ديوان فهم، راني نتبع فيكم برشا، راهي تنجم تقول إذاعتي المفضلة.
1: يا لله، شكرا لك، وإحنا أسعد بالمصافحة هذه. أهلا وسهلا. العدد هذايا، العدد الخاص من رياليتي ماجازين، هاي فوالا، خاص بصفاقس.
3: أيوة.
1: شنو هي التفاصيل نتاعو؟
3: هي باش تكون إن شاء الله موجودة الجمعة الجاية. هي توا في المطبعة، وعملنا عدد خاص بمدينة صفاقس، تقريبا معناتها 16 صفحة خاصة بمدينة صفاقس. حبينا في العدد هذا ما نكتفيوش فقط بصفاقس كمدينة صناعية ولا اقتصادية، أما حبينا نسأل سؤال أهم، شنو هو مستقبل صفاقس؟ وشنو هو الصفاقس اللي نحبوا نخليوها للأجيال القادمة؟ هي الصفاقس معروفة، الناس كل تعرف قوتها الاقتصادية وبرجالها وبنتاها ورجال الأعمال بالمؤسسات بالصناعة بالتجارة بالفلاحة بالزيت الزيتون وزيتون وبروح المبادرة اللي تميز أهلها. أما اليوم الصفاقس واقفة قدام برشة تحديات، مثلا الماء، التلوث، النقل، التوسع العمراني، البيئة، الفلاحة، القدرة على الاحتفاظ بالشباب والكفاءات، نحبوهم يقعدوا في صفاقس، هو هذا جوهر الملف. مثلا الماء معناتها اللي هو قضية استراتيجية بالنسبة لصفاقس، فما 200 مشروع راهو في صفاقس، تحلية المياه الجنوب بطاقة توصل إلى 1000 متر مكعب من الماء صالح للشراب يوميا. أما الملف معناتها ما هوش فقط إنشاء مشاريع، وإنما زاد في مقاومة ضياع المياه وحماية المواد المائية وتحسن السبكات وإعادة استعمال المياه. عنا ملف البيئة والتلوث زاد من قضايا كيما السياب والساحل وتفارورة مثلا بالذات العدد هذا ما نقدموهاش فقط كان مشروع عمراني، وإنما كفرصة باش ترجع البحر متاعها وتسترجع علاقاتها بالساحل. أما السؤال المطروح هو قديش باش نستناه، ومعتها الساحل تستنى المشروع وقديش يتحقق فعليا. دونك هذه الكل في النقل زادة والتنقل داخل الساحل. عندنا كذلك موضوع مهم جدا، المدينة تتوسع برشا والمساحات كبرت، أما وسائل النقل والبنية التحتية ما مشيتش معاها،
1: ما واكبتش هالانفجار الديموغرافي.
3: معناتها الساحل قاعدة تكبر أكثر، أما كيفاش نخليوها مدينة منظمة أكثر، أسهل في التنقل وأحسن العيش والاقتصاد، زادة مشروع معناتها مطروح في الملف هذية. قديش الساحل تنتج، شنو باش تنتج غدوة وبأي قيمة مضافة، معناتها هذوما لي سوجي الكل باش نتكلموا عليه. سقطوا الزيتون وزيت القطاع الفلاحي، الساحل عندها ثورة كبيرة بتاع زيتون والتغييرات المناخية والجفاف ونقص المياه يفرضوا علينا نفكروا بالطرق. عنا راهم ديزكسبير معانا اللي معانا في العدد هذية من الساحل، معناتها حلوا برشا، معناتها يدي سوليشن، مش كان نصرفوا معناتها كان المشاغل من المشاكل وكل ثم اللي سوليشن اللي يتكلموا عليها اللي زكتبير هذوما. دونك كومون تروفي فاكت 2040، معناتها حتى 240 معناتها الصفاقسية ما عادش ينجموا يستناو، يقولوا باهي هذايا الكل تكلمنا عليه، وقتاش البحر باش يولي باهي، وقتاش الفوسفات، وقتاش التلوث، وقتاش الماء، هذايا الكل تم الإجابات متاعه الكل أبيك دي زكتير. وعنا اللغة السقسية اللهجة السقسية زي تتكلمنا عليها شنو اللي يخلي التونسي يعرف السقسي من أول كلمة
1: من أول كلمة يقول
3: القهوة يقول نحب قهوة يقولوا له بربي أنت السقسي
1: هل مو مميزة هذه الخاصة فوالا
3: ميزة خاصة تم لنجويست معناتها معانا وكل ومعناتها كيفاش النطق والكلمات والإيقاع والتعبيرات هذه الكل يدخل في الموضوع من الناحية العلمية واللغوية مع ديزكسبير وسيتو وتتعرفوا عليهم في الملف وتعتبر لهجة السقسية راهي جزء من ذاكرة المدينة وهويتها والثقافية وبالطبيعة حطينا زيادة شوية خف الدم حول اللهجة
1: لا وقتش العدد هذا إن شاء الله نشوفوه
3: نهار العدد هذية نهار الجمعة تلقاوها في الكيوس في تونس وفي فقس معناتها باش تلقاوها في
1: الكيوس
3: ولا وفي برشا دي سوربريز معناتها شنو تحب
1: فما فقط نسخة ورقية
3: نعم نسخة ورقية نسخة ورقية وعلى زادة الدويان دي ديرماتولوج معناتها هو سي عبد المجيد الزحاف اللي هو
1: شكون ضيف ان شاء الله هاي فالا
3: هو ضيف ولا وهو ساميليتان زادة وهو طبيب حر توا عنده حر الكلمة وعنده ما يقول معناتها حوار يسرح له معاه
1: نتبعوهم ان شاء الله كل الحوارات مع كل الخبراء في كل هذه الملفات في العدد الخاص بمدينة تصفيق قسم من لاغياليتي ماجازين الزميله الصحفيه فالا ناديه العيادي شكرا لك على كل هذه التوضيحات ان شاء الله بالتوفيق شكرا نورتنا يا لله يعطيك الف صحه شكرا حسام هيفا شكرا ضحى اجمل تحيات هدى الاخبار مع بهيره نتكلم مع محمد اسكم زينه اصبح على خير باي باي.

0: ميرسي وين اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي وين اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجة التاسعة، دي وين اف ام، عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026 المعدلات المرجعية بكامل مناطق البلاد، وفق ما النشرية الخاصة بالتوقعات الموسمية الصادرة اليوم عن المعهد. وأوضح المعهد أن فترة أكتوبر نوفمبر وديسمبر تمثل عادة مرحلة انتقالية نحو فصلي الخريف والشتاء، وتتميز بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة وارتفاع في كمية الأمطار خاصة بمناطق الشمال والوسط الشرقي، وبحسب المعدلات المناخية المرجعية للفترة 1991-2020 تتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة بين 12 و 18 درجة مئوية بالشمال والوسط، وبين 16 و 19 درجة مئوية بالجنوب، فيما تسجل أدنى درجات الحرارة عادة بمحطة تلا. وبخصوص الأمطار، أشار المعهد الوطني للرصد الجوي إلى أن نماذج التوقعات الموسمية لا تظهر مؤشرا واضحا ومهيمنا على كامل البلاد خلال الفترة المذكورة، غير أنها تشير إلى إمكانية تسجيل كمية أمطار أعلى قليلا من المعدلات المعتادة في بعض المناطق. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يقول إن المرحلة المقبلة تقتضي العمل على إطلاق عرض تونسي إفريقي تنافسي للمنتجات الحلال، وهو ما يستوجب وفق تقديره تنسيقا بين مختلف الأطراف المتدخلة من الدولة والمؤسسات والهيكل المهنية إلى الجامعات ومراكز البحث والتكوين. وقال خلال افتتاح الدورة الأولى للمنتدى الدولي للحلال اليوم بتونس أن الوزارة ستواصل دعم المؤسسات التونسية في مسار تطوير تجارة الحلال وتعزيز التعاون وتنويع المنتجات الموجهة إلى التصدير. الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين يؤكد أن الفرص المتاحة أمام المؤسسات التونسية لتطوير الاقتصاد الحلال، مشيرا إلى أن تونس تطمح إلى الاضطلاع بدور جسر بين الأسواق الأوروبية والإفريقية. وبيّن خلال افتتاح الدورة الأولى للمنتدى الدولي للحلال اليوم أن عدد المؤسسات الناشطة في هذا المجال في تونس يبلغ حاليا حوالي 40 مؤسسة مقابل حوالي 20 مؤسسة سنة 2023، لافتا إلى أن تونس مرشحة لاحتضان القمة العالمية للحلال سنة 2027 التي تنظمها المنظمة الإسلامية للمترولوجيا والمعايير. إلى الشأن الدولي، وزير الخزانة الأمريكي يعلن فرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات على صلة بشراء أسلحة ومكوناتها لصالح وزارة الدفاع الإيرانية، مؤكدا عدم التسامح مع أي دعم للنظام ومواصلة تحديد وكشف وعزل الجهات التي تدعم طهران. هيئة مقاومة الاستيطان تحذر من سياسة الاحتلال لتفكيك التواصل الجغرافي والسكاني بالضفة الغربية المحتلة.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. الزهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
2: على 103.2
0: ديوان فام.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.duanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، لو رانديفو اللي يكون معكم كيما كل ليلة من اثنين للجمعة من 9 حتى لنص الليل. السلام عليكم الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معنا وين ما كنتوا، وين ما كنتوا ماشيين، وين ما كنتوا قاصدين ربي، وين ما كنتوا خارجين بوتيتر زاده، وين ما كنتوا مروحين توا لدياركم، ماشيين بعد قهوه، بعد شويه بوتيتر، بعد نهار نتاع خدمه كومبليتوم. انا نقول لكم خليوا الناس علينا، خليوا الموسيقى علينا، نحاولوا نبدل لكم المود كمان، نسيكم شويه في الستريس بوتيتر نتاع نهار كامل مع الاخبار، مع الاكتواليتي اللي صار النهارين هذيا. دونك شويه المود كمان. نعرف كيما توصل الكل، رانا نعيشوا تقريبا، رانا علاش يقول لك بلادنا صغيرة تقريبا، كنا نعيشوا لي ميم سنتيمون، لي ميم مومون، لي ميم كل شيء، فيو الاخبار اللي قاعدين نسمعوا فيها، الحوادث، الاغتصاب وغيره، الحاجات هذيا. اون تو كان نحاول هكا نبدلوا الجو مع بعضنا كيما العاده، برشا موسيقى. سلام عليك حسام الحلواني سيد المخرج، سلام عليك هيفا بن يوسف في العداد، هذا محمد قرقني من ورا الميكرو. دابيتود العاده نقول لكم نعطيكم لافونغو بالنسبه للموسيقى نتاع كاسيت ولا جوك بوكس، لكن الليله باش يكونوا بحذنا ضيوفنا شويه اخر، لي زانفيتي نتاعنا مش نحكيه على ستار ميديا فاشن، الايفينمون الفاغ اللي كان ناجح برشا من ايامات، واللي حكيوا عليه برشا العباد وخاصه الصفحات التواصل الاجتماعي. اي اون بلوس باش نحكيوا على ايفينمون، سي لا دوزيام فوا اللي نحكيوا فيه، ويكون بحذنا لهنا في الاستوديو، عنده علاقه بالفاشن لكن للحيوانات. تو ناخذوا تفاصيل اكثر، يعني عام فاشن للحيوانات. حسين بيدو عمل لي شنو اي هذوما الحيوانات خويا، يعملوا لهم فاشن وديفيلي مود وجو هكاك. نحكي لكم التفاصيل اكثر من بعد شويه مع ضيوفنا، مسينو كيما العاده برشا موسيقى سنة فيكم، والبدايه نتاعنا تكون تسويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شويه باش اسمه اساله في بنت كابر.

Is your dad type? I'm the bad guy. Duh. الوغ هذه الموسيقى نتاعنا اكثر من هكا سيغمون مش نلقاو شيف خالد باك ستريت بويز برونو مارس صابر الربيعي فاضل شاكر حاتم عمور كريستينا اجيليرا وكلهم هذوما الكل باش نلقاوهم شويه اخر مي سينو تو سويف تخليكم مع تشالي بوث ماذر هذه الموسيقى نتاعنا بوني كوت انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: جوان اف ام
1: 9:31. السلام عليكم، انتم تسمعوا في نايت كلوب ومازلنا متواصلين معكم حتى للنص الليل. بطبيعه كيما قلت لكم قبيله، ما عندناش اليوم الكاسيت وما عندناش، ما احناش نرجعوا للاغاني الشرقيه القديمه، لكن باش نحكيوا على حاجات مزيانه برشا. انا ليفينمون هذا عملناه كان اكتشاف بالنسبه لي، ليفينمون هذا كيما قلت وتبعناه عملناه كانوا بحذانا لهنا ضيوفنا وحكينا على ليفينمون هذا. يبا سي لا دوزيام اديسيون نتاعو على الاقل معانا في بالي، وفي بالي هو عملناه الاول اديسيون مش غلط. دونك هذه الثاني اديسيون ايفينمون حلو برشا، الفكره اوريجينال على الاخر، فكره ميم مش كان على حد تونس، لانه تصور الميديا من فرنسا من بارتوج وصوروا وحكيوا على ايفينمون هذا، حتى من العراق وغيره. فكره مزيانه برشا اللي هي فاشن نتاع الحيوانات. تعرف اللي اليوم ولينا الحيوانات مش مجرد ذاك الحيوان اللي معاك في الدار يعس وكل شيء، لا واللي تلعب تفهم وتعطي قيمه للحيوانات نتاعها ولا ممبر من الفامي. دونك ميم حتى وصلت للناس انه تتلهى برشا الحيوانات نتاعها. فالفكره جات عند المراه ربح ذيه اللي هي كل مره لو تعطينا فكره جديده، كل مره لو تطلع لنا حاجه هكا اوريجينال. داير اخر مره حكيت عملت فاشن وعملت ديفيلي دو مود اما للنجوم وللفنانين. هذا راه تقريبا انا ما نعرفش يمكن ما تبعش، ولكن اول مره تصير في تونس ديجا ليفينمون من نوع هذا. فهذيك علاش انا باش نرجع على ليفينمون هذا، باش نرجع على باش نحكي لكم على ليفينمون اللي عنده علاقه بالحيوانات. نحكيوا على الستار ميديا فاشن، نحكيوا على الفاشن باوس تراند مع الفونداتريس ومع البريزيدونت نتاع ومنظمه ليفينمون هذوما. تبارك الله هي حركيه برشا وصديقتي برشا وانا نحبها برشا مدام مواهب الملولي، نسنا برشا.
2: اهلا وسهلا، بونسوار ليك انت وللكيب كامله
1: وللناس. نسنا برشا. لا مش نحوالك
2: والله في نعمه،
1: الامور باهيه
2: تخي بيان، شويه تعب وبرا
1: اكيد. انت اسمع وين ما تجي تقولي شويه تعب،
2: اما لا مش تعب من بعد الدن، تعب الحركه
1: مونتال. اما بعد تخرج لنا حاجه مزيانه برشا.
2: انا
1: ستار ميديا فاشن تبعته كيما الناس الكل الامانه من لي ريزو سوسيو. ريت برشا فنانين، ريت حاجه مزيانه، ريت حاجه كلاس مخدومه على البيسين على الدنيا. كل ديتاي تبعتهم. الفكره كانت انه يكون ديفيلي دو مود للفنانين.
2: كيف جيت النجوم مش فنانين، النجوم
1: مش كان نجوم، هي الكوره ميم،
2: هي دوزيام اديسيون مش اول اديسيون. الاديسيون الاولانيه كانت قبل الكورونا جست بعام، لكن كي جات الكورونا
1: يمكن الناس نسيتها راهو، يمكن حكيناش عليها ونسيناها.
2: هذه دوزيام اديسيون قديمه جديده لكن طورت فيها برشا حوايج، معناها اللي هما السنه لي ستار كانوا من التمثيل من الفن من الرياضه من الطبخ. يعني عندنا اي جراند دام ستار نوجه لها تحيه مدام جي جي جي هان عيسى، معروفه في العالم كامل. فانا اخترت باش يكونوا المره هذه لانه من حقهم، انت كاعلامي معناها موجود، من حقك باش تكون نجم في
1: بهالكرش هذايا.
2: لا ما يصيرش ورا
1: حل.
2: يعني الاناقه هي بصفه عامه، معناها كل انسان راه ينجم يكون واحد طويل اخر قصير اخر سمين اخر ضعيف اسمر ابيض. كل واحد شنو المعنى المورفولوجي نتاعو تعطيه، فهمتني؟ فخممت في هذه خاطر احنا تعملت في مصر لو 23 مي، تعملت في فرنسا كيف كيف لو 22 مي، وبالنسبه لي نحن تونس نعملها انا. فجريت وحضرت واتصلت بعديد من نجمش بالناس الكليكة معنى بعض النجوم اللي ظاهرة بالقدام. فأناها كتكريم لسيادتكم الكل، سواء كنتوا في الصحافة في الفن في التمثيل كما قلنا، هو تكريم لأنه منشوف برشا نجوم مخذيتش حقها. فأنا ديما ننظر بالعين هكا
1: تاع ارتيست
2: اختيست هذيك من حقه.
1: لا هو الفكره تعرف زاد شنو الحلو، انه خرجنا زاد من شويه ذيك الارتيفيسيال. بما معناه ديما عاده كي يشوفوا لي ديفيلي دو مود تلقاهم قالب كلك سواء طفله ولا طفل مانكان بسم الله عليه بوغوس الدنيا كذا يلبس، الور كو هي اللبسه ديستيني جينيرالمون للعباد العاديين، ماهوش كنا معناها مش كل دي مانكان. فالفكره عجبتني انه خرجنا من هيك الحاجه المصنوعه، الحاجه الكذابي انا نقول هكا بلهجتنا بوتيتر.
2: ولا ونزيد
1: احترامي اللي ديفيلي دو مود الاخرين كلهم.
2: لا ونزيد هو وقع في زاد الديفيلي. وزيد نقول لك حاجه اخرى مع لي ستار هذي، ثم نجمه كبيره برشا مدام هي ستيليست موديليست عالميه شكر ليها توجور مدام سونيا بن خليل، هي بيدا لبست السيده فاطمه الجويني. هي بيدا كانت شوف باش تعرف انا شخلقت جو مش صاحب مهنتك عدوك. لا
1: نجم نلبس من عند غيري
2: صحيت يعني أنت إنسان كبير، أنت كسي محمد قرني معناها ما شاء الله في الديوان فيهم، غدوة تصبح تلقى روحك عارض أزياء تحس بحاجة أخرى، نعطيك أنا معناها رونق آخر، وإن شاء الله عام الجاي تكون معايا أنت سند سند إن شاء الله. فهمتني؟ فأنا عايشت مجوخة، خرجوا معناها عاشوا تجربة حلوة كعارضات أزياء وكعارضين أزياء، وعاشوا شافوا ناس بعظم معناها، يشوفوا سي مختار ذويب نجم كبير معناه ولد السي اس اس، شكون تحية للسي اس اس وسي مختار ذويب والكوارجية الكل. علي الزيتوني خطفته جاء من تركيا، يعني لاعب كبير لاعب دول للترجي الرياضي التونسي، حبيت سي عتوقة لكن كان في صحة مقلق شوية، وسلم الجيدة اليوم إن شاء الله يكونوا معنا مرة جاية. يعني ريت اخترت الناس معينة، اخترنا راليستية كبيرة هند الشاوش معناها تحضر تشالنج بروشانمون معناها عندها داكار مش يجيو فيه تويكا، اخترت السيدة وحيدة الدريدي نجمة كبيرة، حنان الشقراني، مدام نادي عيادي معناها اللي عندها مجلة ترعب معناها بالكدا، اخذيت مدام وسيلة من من نشرة الجوية، فهمتني؟ كان يشكون معنا قبل كلبوسي لكن نرحموا له على ابوه معناها لانه توفى الوالد نتاعو، اخذيت سفيان صفتة، سفيان الزيدي، زادة كيف كيف مش كون معنا سامي نور عنده شكون توفى نهار الديفيلي، معناها تشوف سي معز الغربي من الوطنية، يعني رجل محترم وقال لي أنا يشرفني باش نكون معاك، فهمت كيفاش عملت أنا؟
1: خلطة مزيانة معناها، خلطة
2: مزيانة، خلطة مزيانة، معناها كان زادة معنا في بين ناصر ناصر بوراوي ناصر علي، يا أخي جيت ظرف ما ملبس يعني حتى هو فنان كبير وكليك من جهة صفاقس، فأنا عملت هالجو هذية والحمد لله تعدى بالكداء، ونشكر سي نورمال صديقة السيدة ريم شاكر اللي هي لا تشي دو بريس
1: سلم عليها برشا،
2: وقفت معايا في الحكايات هذية والحمد لله تعدى الجو به. الكونسيبت يزمها تكون ثم بيسين، احنا حبيت نعملها على البحر لكن الوقت ما سمحناش ومازالت سخانة والكليكا، فاخترت المكان هيك كان حلو برشا النهواند معناه مزيان برشا. شكرا للسيد لطفي بوشناق زيدا والناس اللي يعني كل في الفن.

0: نتاع لي ليزانفيتي ناس معينين الاعلام تبارك الله من كل بلاصه والحمد لله.
1: والحمد لله ان شاء الله ديما بالتوفيق. المره هذه زاد في نفس المكان لكن ايفينمون عملناه كان عمل البوز. انا نقول لك ديجا كان بين تونس وصفاقس عملناه السنه باش يكون في اسباس نهاوند دونك فاشن باوز تراند اللي هو عنده علاقه بالحيوانات وديفيلي للحيوانات. احكي لي عملناه كيفاش تعدى الجو.
0: هو كان متارشمان قبل ما نتعداو الحيوانات لكن انا كنا نحكيو على ستار ميديا لأن فيها أكسيون كبيرة برشا لو 26 أكتوبر.
1: أنا كنت باش نجيها بعد ما بيها حكيت
0: حتى هي متعلقة مع ريت محلية. احنا لازم أنا ومدام ريم لازم كل حاجة نعملوا فيها تربط بحاجة خيرية. معناها ما نتعديوش هكا. هذوما ناس معناها ذوي احتياجات خصوصية معناها يسخفوا بلاصة في سيدي ثابت اسمها السند. فهمتني؟ مش عملنا قافلة إن شاء الله بإذن الله لو 26 حتى اللي يسمعوا فينا تو اللي ما حاجتكش بيه فما ناس حاجتها بيه. اللي انت مش تطيشه وما حاجتكش بيه الناس هذم عينها فيه اللي هما معناها فما عائلات خليت صغارها ثم معاقين ذوي احتياجات معناها فما راجل نعرفه غادي عمره 40 سنة طوله 80 سنتي يوزن من با 14 كيلو شوف الروح وين تمشي موجود في السناند هذيك في سيدي ثابت. فهو شي يقول لك احنا ما حاشناش فلوس حاشنا بتبش
1: فهمتك
0: بالحويج
1: حاجات اللي هي تكون مهمة لليوم
0: من نوفوني حتى العمر 74 و75 سنة سواء كان جديد ولا قديم لكن قديم نظيف ما يكونش مسخ بالجافيل واللي يكون نظيف
1: يكون محترم ولائق باش يتعطى للناس
0: واللي يشري جديد بارك الله فيه سواء سوفيتمون ولا كل شيء يقول لك ناس نعطي فلوس لا ما تعطيناش فلوس اشري لهم بيه ومش يحبوا ياغورت حليب مقرونة لأنهم يطيبوا هذه لك تعطيناش فلوس. فهذه إن شاء الله بإذن الله معناها في ميزان حسنات الناس الكليكة واللي يسمعوا فيها توا على ديوان فام وديوان معناها فام الناس كل تسمع فيه نقول في تونس وخارج تونس فكل الناس اللي تجمت عنا نعطيها النمر التليفون متاعنا فهمتني 52 479 663 469 63 اي نعم
1: 52 479 663 هذا هو به
0: هذه معناها تتصل بيا والقافله مش كل نهار 26 نمشي والناس الكل اللي هذيك نسلموا هالامانه نعملوا لهم جو والله محمد معناها مشينا المره انا بكيت عليه مازال خير في الدنيا فما راجل عنده تو 14 سنه كل شهر يذبح لهم ثلاث حلالش
1: الله يبارك له
0: صدقني لحم
1: الله يبارك له ان شاء الله
0: شركه نتاع ياغورت وحليب مش لازم نقولوا اسمها الكاميون يقف كراس الشهر يهبط يعني قدامي الحمد لله مازال خير معناه في الدنيا
1: الحمد
0: والله علاش يقول لك ما نحبش فلوس يا خويا اقضي لهم وهز لهم المهم احنا القافله يوم 26 ان شاء الله اكتوبر الناس الكل ماشيين غاديكا المكان السند في سيدي ثابت وربي ان شاء الله يكتب الاجر للناس الكل من هالمصدح العزيز نتاع ديوان فهم
1: دونك انا نقول للناس الكل يسمعوا فينا توا مش كان في تونس العاصمه في صفاقس في سوسه في زغوان في في في القروين بارتو تنجموا تشاركوا في القافله هذه تنجموا تمشيوا انا نقول علاش مش كل ولايه توا نعملوا التنسيق مع مدام مواهب دونك كل ولايه تطلع هي قافله من عندها ما توليش قافله تولي قوافل الكلها ماشيه للاكسيون هذايا دونك نعطيكم جوست مو الرقم وحتى كان ضاع ليكم انتم قاعدين سوقوا توا ما نجمتوش تقيدوه تنجموا ترجعوا على اللايف ستريمينغ تلقاو على الباج فيسبوك نتاعنا على ديوان اف ام تلقاو الفيديو ترجعوا تلقاو النيميرو دونك باش ما يضيعش عليكم نعاود لكم 52 479 663 نعاود 52 479 663 هو رقم تاع مدام مواهب تنجموا تنسقوا معها في خصوص القضيات في خصوص المشيين في كل شيء دونك عندها تولي ديتاي تعطيكم التفاصيل نتاع القافله هذيا اللي كيما حكيت تحكي مش تمشي لفائته الجمعيه هذيا السند اللي موجوده في سيدي ثابت دونك هما كيما نعاود نقول ما هماش في حاجه الفلوس واللي يحب يتبرع بالفلوس الله يعز قدرك وربي يخليك ولكن ماذا بينا اشري بهم الفلوس هذوكم حاجات عندها علاقه بالماكله عندها علاقه بالدبش عندهم حاجات يوميه هما في حاجه لها فالله يجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله تلقاوها في صحة صغيراتكم إن شاء الله ربي يعوض لكم ويعطيكم من خير إن شاء الله. أنا داير مذهبية من توا تمرجوها في التليفون، هي تليفونها البرة ما هي صديقتنا بحذنا لهنا توا تاخذ هذه التليفونات، نحبكم تمرجوها باش نبينوا لها اللي احنا راهو ديجا سي بون حاضرين باش نمشيو معاكم.
0: لا أكيد أنا مادامني في الديوان فاهم.
1: مرجوها اسمعني تعرف حاجة كلموها وأنا تنهز عليكم. حضر لي تليفون هاتوا ناخذ هنا التليفونات داكوغ متفاهمين
0: متفاهمين توا مرتاحة ارتحت.
1: ها مش ناخذ هنا توا إلى أن بعد تروح تحب تعطي نمرو
0: اوكي اوكي عايشك.

0: نحكيو على ليفينمون قلنا الفاشن باوز.
1: الفاشن باوز عملوه ولعمل بروباغندا كبيره برشا وتحدى محليه وسيتي اجريابل. هو احنا قلنا عرض ازياء للقطط والكلاب، لكن السنه ثم مفاجات وسامحني محمد منش مش نقول لك عليها. عندنا في الحيوانات ديفيدات دونر جايين من برا، اش نقول لك انت فيها؟ اي ديفيدات
0: حيوانات معناها
1: اي انيمال فيديت. اي اش قولك انت فيها؟
0: ريكس مش يكون ريكس مثال ولا انا ما نعرف كان ريكس هذاك هو المشهور معناها.
1: لا لا لا لا لا
0: فمها
1: لا لا لا عندك صنبل من الاردن، البهيمه المزيانه المزيان صنبل ولد محمد عبد الله، ثم سحابه من السعوديه اللي هي سحابه ارنوبه، قطه شارها الوطني ما ثماش، معروفه في العالم كامل دي فام باغتو. عندنا سينيزار بركات عنده
0: نحبه برشا. انا راهو ماهيش صحابي انا وياه ما نعرفوش، اما نعشق لي فيديو نتاعو معناها. الراجل هذاك يحبك في حتى انت تكره الحيوانات
1: يا ولدي. هو محليه. هو بارمي مي فوديت دونور، هو والسيده امال الشاهد الصحفيه والعالميه الكبيره
0: استاذتي تسلم عليها
1: الوطنيه، لاني هيك المراه بالحق حبها في الحيوانات اش خلى معناها حتى برامجها. فبخلاف هذا ثم مفاجاه اخرى السنه الحمد لله، يعني قاعده تعب عليه باش يكون حاجه مزيانه وحاجه جديده. وهي راي الفاشن باوز قلنا احنا عرض ازياء في اسلوب هكا نتاع واحد نتاع تفدليكه وكليكه. وفي راهم لابسين مش يلبسوا يعملوا عرض واحد وكل شيء، اما هو راه هو درس. هي نحب كان نقولوا بالعربي نوقظهم يا ناس، البكم هذيك راهو خلق ربي واحنا اجرنا عليهم باش نوكلوهم ونشربوهم ما غير مزيتنا، لانه الله سبحانه عز وجل ديما نعاود يقول الراحمون يرحمهم الله، مش كان في الحيوان في العباد والحيوان. فانت يا خويا ما تحبش توكلوا ما تاذيش ما تسموش ما تقتلوش، مش تعملوا حملة تقتلوهم عليه. ما انا احنا نسعاو باش نلوجو اماكن مثلا كبيره فيرت في الولايات الكليكة ونعملوا لهم ونعقموهم ونتلهوا بهم. وراهو فما برشا ناس مستعده توكل وتشرب وتتلهى. المهم نعملوا احنا كيما نقولوا احنا دينيرمون انا جو تري كونتون. تحيه للسيد دكتور تريكي يوسف بادر بها الاول شكرا له. يعني بادر بناء بيت محليها كبيره عند مرأة في مدام سلمى وبارك الله في، يعني شيء يعمل كيف. وقال مستعد انا معناه مع ناس نعود ندبروا، مهم يعطونا الاراضي ونبني ونعملوا اهل الخير فما برشا. هذه هي الفاشن باوز. فاشن باوز هي تعتني بشكل حيوان ما نخليوه يتضايع، ما تضربوش وتلوحوا، قيتوا مريض داويه. راهو معناها كان تحب من الاجر اجر، كان تحب مكانك تحبه استحفظ عليه. وعباره معناها التوك البكم ولا كانوا واحد من افراد العائله هكا ولا محمد.
0: انا انا انا نعطيك تجربه خاصه. انا كنت عندي كلبه ولو انه تو مشيت لظروف خاصه معناها عائليه وكل شيء. فوقت مشيت لفرنسا هي تو هزها رجل فرنساوي، نهار اللي مشيت وكانه نعطي في بنتي
1: اكيد
0: معناها نبكي. راهو باش لاغمي واحد قال الاخر نبكي على وكانه نسلم في بنتي معناها. فالناس اللي يمكن ما تعيشش لي سونتيمون هذوما راهو ربي حارمكم سامحوني معناها. يمكن اللي ماهوش مربي كلب ولا ماهوش مربي قطوسه ولا راهو فما حاجه انت يمكن عملتها خايبه لانه ربي حرمك من النعمه هذيا. راهو بالرسمي نعمه، راهو بالفعل. وخليكم من الكلمات نتاع ما دخلش الشيطان
1: اهل الكهف
0: كانوا سبعه قداش من عام عايشين معاهم وكلب معناها في وسط الكهف معاهم. معناها خليكم من الحاجات هذيا ومن التخاريف والحاجات. فما حاجات في القرآن تثبت أن الحيوانات هذيا راهي بركة في الدار، وأن الحيوانات هذيا كي ترحمهم على الأقل يا سيدي ما تربيهمش، ما قلنا لكش دخلهم لدارك، من حقك أنك ما
1: تحط لهم الماء وما في كسخانة اللي
0: على الأقل في الشارع في الشارع يبداو متعدين ما تبداش تضرب فيهم وإلا تعمل لهم. والله يهدي زاد البلديات نتاعنا ديما نتوجه لهم وكل عام
1: نقولوا كلمة هذيا. عملنا قدام الحملة سواء في تونس القتل. ولا هونية القنصرة مش احنا دينير ما معناها سامحني معناها احنا في الديوان حتى في ذاعة المسك يعني وقع معناها حمل سامي مع الصحفية مدام مريم معناها قالت مريم النجار قالت راهو لا للقنص. عملنا الجمعة اللي فات حملة كبيرة تحليه ولا اون بلوس محمد يقتلوهم ويخليوهم مطيشين ثمك.
0: يعني شوف هذيك المشكلة
1: يعني عيب عيب معناها حتى عند ربي حرام، حتى قدام صغار حرام، حتى قدام يا خويا احنا نعملوا وعملنا حملة واتصلنا حتى غادي بسيدي ثابت وعملنا برشا اتفاقيات مع عديد من الدكاترة باش نعقموا هيك الحيوان باش ما يتكاثروش ونلوجوا على أماكن. اللي أخويا اللي يتبرع لنا بارك الله فيه عنده جنان كبير يقول إيجا نعطيكم يا أخويا بارتي في أي بلاصة يتصل بي ويرحم والدي من فوق احنا نبني ولهم ومعناها ثم أهل الخير بارشا من تونس مش حتى من البرة والله ثم خير
0: فهم
1: وشكرا زيدا برمي الناس اللي واقفة معايا السيدة سارة بوزقندة معناها كان مش ممنوع نذكر سنومة بالضبط يعني هذه فيستان واقفة معانا بالقدام يعني نقول عليها فيستان هي مدام سارة بوزقندة اللي واقفة معانا للحيوانات اللي تعطينا في الماكلة معناها بلاش يكثر ألف خيرها معناها لفامي بوزقندة بارك الله فيهم على رئيسهم الرئيس المدير العام السيدة سارة بوزقندة في تونس يعني حتى هي خارج تونس وهي معناها تبعث لي لكوميرسيوم تاعها ولكوميرسيال وكل شيء فهذا تشوف معناها أنا فرحانة اللي فما ناس واقفة معنا فما برشا ناس وأنا نحب نكون مع محمد القرقني خطر قلبه ومحبته للحيوانات وحتى للعباد يتكلم كل حب والله العظيم لي بروبوزيسيون باختو نقول لهم لا نحب مع محمد القرقني اللي دافع معايا يعمل اتاك معايا في الانيمال وعملوه المحليه تعديت محليه تعديت وسناز هذا كيف كيف البلاتو مخسيبو كو
0: انا مازلت باش نعمل اتاك على خاطر شفت حاجه انا فما وين ما نحكيو هكا في الراديو ولا حتى دي بوبليكاسيون نشوفو في الجمعيات نتاع حمايه الحيوانات وغيره عفوا نشوف فما تعليق اللي هي مستفزه فمن توا اللي باش يكتب التعليق هذايا نتوجه له بالكلام بما معناه يقول لك انه فما عباد جي تحكي لك ملوطه يقول لك تي حتى يعيشوا العباد في البلاد هذيا حتى ياكلوا حتى يا ولدي ارحموا ما في الارض يرحمكم من في السماء يا اللغه هذيك سايب عليك ما غير ما تعملوا الكومنتير راك تخسر في وقتك وراك معناها ضايع فيها دنيا واخر هاني نقول لك من توا ارحموا الناس وارحموا زاد الحيوان هذيا راهو مش كلامي انا ولا راهو مدام واهب ولا جينا ننظر هذا كلام من عند ربي اذا كانك تامن انت بربي بالحق فانك تامن بكل شيء
1: الصحابي الجليل سيدنا عبد الرحمن لقب بأبا هريرة لأنه ربي الهرة سيدنا علي سيد السلام وقت اللي توفى البغلة متاعه التجت لله سبحانه عز وجل قالت ما نجمش نعيش بعده ثالث يوم كانت على ذمة روحها وغيره وغيره وغيره يهود البكم راهو ربي خلقه راهو هو كله إيجابيات انت تكون عندك منرفز تدخل الدار فقد توسك والدة عندك الأربعة يبدأ قدامك تعمل هكا سبحان الله تعمل جو
0: تحس بالراحة تحس فما حاجة تنحات هكا غمة وتنحات
1: الرسول عليه الصلاة والسلام معناه قسكم يده مش نقول قال فهم من الطوافون قال فهم معناه أعطاه كل شيء أنا مشيت مؤخرا إن شاء الله ويربي يكتب الناس كل عملت عمرة والله في المدينة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يدوروا ويأكلوا ويشربوا ما يكلمهم حتى واحد
0: هي الرحمة.
1: تركيا شفت فيها العجب عليه احنا ما نكونوش كيفهم
0: ان شاء الله يوما ما ان شاء الله احنا نقولوا ان شاء الله يوما ما
1: يا اخويا من خلال فاشن باوز
0: ان شاء الله
1: مرحبا العرض باش يكون نهار 1 نوفمبر في النهاوند في سكرة اللي يحب يبارتيسيبي مرحبا بي الا القطيطات الصغار لا معناها العمر من فوق 3 شهور اوكي ما نقولك شهر وشهرين لا صغار لا من فوق 4 شهور
0: علاش مش نحب باش حتى نستفهم علاش
1: لا ما فهمش علاش على خاطر هما صغيرات ماذا بيا صغير ماذا بي ديما مع امه والكل ما نحبش نقلقوا ما نحبش يخرج من جناح امه تقول لك وحده انا لا مع عودته ما غير امه ما غير امه اوكي اما باش تجيبه عمره شهري مازال مع امه يعيش هو يتعب راهو مش يعدي معناها من الساعتين حتى للخمسه انا حنينه برشا سي بوغ سلام انا نقول ما تخرجوش منه ما فماش علاش وش بخفير كبير مش يقع تدريب هكا شويه مع لي بروبريتير نتاعهم ومش كالصغير واللبسه عندنا نتاع الكبير ما عندناش نتاع الصغار مازال ما عندناش
0: الامور
1: التنظيميه ماذا بيا يكون كبير اي العمر من 3 شهور 4 شهور سيب بدنه معناها كبير صغير لا صغير يولي يسمع حتى الحاضرين فرح سلة الأمور ولو صار يلعبوا بيهم وما يفرح سلة
0: النظام كما دار العرس ماذا بينا صغار لي عايش كما صغار لي
1: احنا بدأ العرس بنجيب شي صغيرة عزة
0: شوية حلو جي ماذا بينا
1: تعيش لي عايش
0: صحيح دونك ان شاء الله البرمية مش يكون في اسباس نهواند دونك مش يكونوا مجموعة من الوسائل العلام حاضرين بما فيه ان شاء الله ديوان الفيم مجموعة من الناس اللي باش نتعرفوا على انا جوست مو سؤال الاخير كيفاش نختاروا احسن قطوسة ولا احسن كلب معناها
1: عندنا لجنة كبيرة ذا معناها من ما من خيرة الناس اللي تربي في الحيوانات. راهو ما ناخذوش كان على الجمال. اولا ثم حيوانات تشارك معنا ذوي الاحتياجات الخصوصية كيف كيف اللي الحيوان البصير سواء في الكلب ولا في القطوس واللي في الببغاء ولا فما ناس معناها مش تشارك كلك طيور كبار معناها ثم اللي شطروا ما يمشيش يا ما من قدام يا ما من تالي ثم المعاق كومبليتمون ثم اللي عنده البيريكسون معناها يرعش بكله البروبريتير نتاعه هو معناها عايش معاه مش يمشي معناها وكليكا الور لا شنو اللي تحبوا انت تعرفوا بالضبط قلت لي
0: الاختيار معناها على اسكو اللبسه انتم مش تعطيوهم هما يجيبوا لبساتهم ثم لا
1: احنا هما مش يجيبوا لبساتهم كل ما بلبساتهم وفما شركه ان شاء الله كانوا قاعة اتفاق معها هي من برا هي مش تهدينا عديد من اللبسات مختلفه المختلف فهمتي الاحجام والاعمار وكليكا مش يقع لانه شوف فما الكوتيزاسيون مش يكونوا بكوتيزاسيون صغيره لكن احنا اللي كادوش نعطيوها على الاقل فوق حتى 350 دينار. ديما نرجع شكر السيدة معناها سارة بوزقندة الفيستا اللي هي معناها خذيت المسؤولية هذه الأول والثاني والثالث يخويا ثم لجنة ثم لجنة هي اللي مش تترأس معناها في
0: الليفينمون
1: ما تنسيوش اللي الفنان القدير محمد جبالي عنده نغم بنته نغمة معناها وراه مجنون نتاع حيوانات مش يكون هو زاد معانا في الـ في الـ في اللجنة اللجنة مش يكون فيها ناس معناها كبارات ومربيين الحيوانات ويفهموا دي فيتيرينير ثم المربيين اللي قلت لك ثم فيديت ان شاء الله من برا باذن الله مش يكون معانا مش يكون هو رئيس التحكيم معنا دكتور تريكي مدام ميل الشيات عديد الجواره والراليستيه الكبيره هند الشاوش لان هي كيف كيف تربي ثم برشا برشا ثم برشا ناس معناها لطيفة القفصي زاد الممثلة راي بنت الحيوانات وتموت على الحيوانات برشا ناس تحب الحيوانات وحتى سي معز الغربي راهو زاد بيدو يربي الحيوانات وداد محمد زاد الصحفية والإعلامية الكبيرة زاد كانت تحب الحيوانات ثم برشا ناس فهمتني مرحبا بالناس الكل
0: وداد تعشق الكتب والحيوانات
1: ما شاء الله عليها تحية عليها
0: سلم عليها زميلتي في نجمة فيهم سابقا نسلم عليها برشا برشا انتو كان نقول لك شكرا ليك مدام وهاب كل مرة تجيب حذينا لو ترجعنا هكا شوية روح شوية أمل في حاجات تتنجم تتصلح أنا نقول خاصة في علاقة بالحيوانات والموضوع كبير ونحكيو فيه إن شاء الله مرة
1: أخرى هو ديما نوجه الشكر الكبير للصديقة والعزيزة عليا الأستاذة والصحفية ريم شاكر نحن ديما مع بعضنا وهي اللي تساندني سواء كان في الإعلام ولا في وقفتها وفي كل شيء شكرا للناس كل اللي مشكون معايا شكر كبير نعود للسيدة أميل الشاهد ومدام سارة بوزقندة معنا ألف شكر ليهم
0: نسلم عليهم إن شاء الله ويعطيك الصحة
1: والشكر الكبير لديوان فيهم اللي هو ديما بجنبي واقف معايا في كل شيء في كل بلاصة مرسي بوكو مدام مروه رقيق جلدي مرسي بوكو مدام مروه رقيق مرسي ليك أنت محمد
0: بك بليزير يلا
1: وشكرا للأساتذة اللي واقفين معانا الليلة
0: يعطيك الصحة
1: ألف شكر
0: شكرا ليك أنت اللي جيت بحذانا وتمومو هذي دار دارك لا مروه ولا أنا ولا حتى حد هذي دارك دز الباب سقيك
1: واللي يحب يشارك بالنسبه للحيوانات العاده 52 47 66 3
0: فوالا دونك نعاود انا جوستومون كونكلوزيون صغيره نعاود لكم فما اكتيفيتي ولا اكسيون دو شاريتي مشكون لجمعيه السند هكا اسمها كان مشغل دونك في سيتي ثابت لو 26 اكتوبر ان شاء الله مش تكون موجوده كما قلت اللي يحب يشارك في الحمله هذيا ينجم يتصل بالرقم اللي باش نعطيه لكم توا والا زاد اذا كان تحبوا تشاركوا في الفاشن باوز دونك كيف كيف لو ميم نيميرو 52 ولا 52 47 9 663 ونعود لكم ديما إذا كان فاتكم توا وما نجمتوش تقيدوا الرقم تدخلوا على الباج فيسبوك ديوان اف ام تلقاو الفيديو هذايا وتنجموا تقيدوا لينيميرو دونك شكرا ليك مدام وهيب المالولي البريزيدونت اي فونداتريس نتاع ستار ميديا فاشن فاشن باوز تراند هذا ليفينمون اللي باش يكون معاكم ان شاء الله لو 1 نوفمبر 2026 ديريكتومون نمشيو مع الموسيقى الاخبار موعدها شويه اخر وحنا رجعنا معاكم في ساعتنا الثانيه ما تنساوش نحكيو على البيل بورد نتاع 2004 ونرجع بكم الموسيقى قديمة برشا برشا في ساعتنا الثانية خليكم معنا برانشي انتم تسمعوا في نايت كلوب
2: سويي اليرت البرمجة الشتوية على كارت
3: رجعت الشتوية
2: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكس تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية الباغا نورمال ملتبع أبو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سارية كل حد من العشرة نص الليل.
1: على فرد موجة
2: آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم. ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
3: موجة والعشرة ديوان فام عسلمة. مصدر أمني يفيد بخصوص قضية تعرض فتاة قاصر للاعتداء الجنسي بأن المعطيات التي تم ترويجها في علاقة بهذه القضية مغلوطة وأن الأبحاث ما زالت متواصلة للقبض على المورطين في هذه الجريمة ولم يتم لحد الساعة تحديد العدد. مضيفا في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء أنه حرصا على حسن سير الأبحاث فإن هناك معطيات يتم التكتم عليها في الوقت الحالي في انتظار استكمال الأبحاث. أوضح أنه قد تم فتح بحث أول بخصوص تعرض فتاة قاصر للاعتداء الجنسي المقترن بالإكراه والتخدير بمواد مخدرة والمشاركة في ذلك والتعريف بشخصين متورطين في القضية وإدراجهما بالتفتيش. كما تم فتح بحث ثان بخصوص تعرض الوحدات الأمنية عند العودة إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة إلى الرشق بالحجارة والمقذوفات الصلبة مما خلف أضرارا بالسيارات حيث تم وضع ألواح خشبية شائكة مسامير لمنع السيارات الأمنية من الدخول. ورغم ذلك قامت الوحدات الأمنية بالسجوم بتحديد هويات 8 أشخاص يشتبه في مشاركتهم في استهداف الدوريات واحتفظت باثنين منهم. كما قامت الوحدات بالتنقل في مناسبة ثانية وإجراء المعاينات اللازمة وأمكن ضبط ممرض تولى إسعاف الضحية بمنزل ذي الشبهة وشخص ثان قريب لذي الشبهة وتم الاحتفاظ بهما بعد استشارة النيابة العمومية. العمال المتعاقدون بنظام الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية بوزارة الشباب والرياضة والبالغ عددهم حوالي 255 متعاقدا يطالبون بتسوية وضعيتهم حسب ما صرح به المنسق الوطني نجيب الحبسي لبرنامج 60 دقيقة على ديوان فام موضحا أن منظوريه يعملون بوزارة الشباب والرياضة ومختلف الهياكل التابعة لها والمندوبيات الجهوية ودور الشباب. ولفت إلى أن وضعية العمال لم تقع تسويتها منذ سنة 2000 واثنين مطالبا وزارة الشباب والرياضة بانتدابها. وحدات الاستعلام التابعة لمنطقة الحرس الوطني بمارث من إقليم جابس تتمكن من الإطاحة بثلاثة مروجين للمواد المخدرة وذلك خلال عملية أمنية بأحواز مدينة مارث وفق ما نقله مراسل ديوان فام بالجهة. وأسفرت العملية عن حجز أكثر من 700 قرص مخدر إلى جانب كميات من القنب الهندي في شكل قطع متفاوتة الأحجام فضلا عن مبلغ مالي هام متأت من عائدات ترويج المواد المخدرة. إلى الشأن الدولي المفوض الأوروبي للطاقة يعلن في اجتماع لوزراء الطاقة في ألمانيا أن الاتحاد الأوروبي يتوقع أسعار مرتفعة للغاية للطاقة هذا الشتاء مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يتوقع مواجهة مشاكل في الإمدادات.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام
0: صوتكم
2: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
4: كل ما يهم السبور
0: سكوبات حصريات تحاليل مواكبات الأهم من الماتشوات معنا ما يفوتك شيء تيران فيسير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم فلاش سبور
4: فلاش سبور
5: مساء الخير، اهلا بكم في الفلاش سبور. بداية مع الترجي التونسي ورسمين الاسباني بابلو فرانكو المدرب الجديد للفريق بعقد لمدة زوز مواسم. فرانكو امضى بصفة رسمية اليوم لمدة زوز مواسم. نذكروا بابلو فرانكو كان الموسم الفارط درب فريق المغرب الفاسي وفاز معه بلقب الدوري المغربي، منتظر وصول الى تونس في قادم الايام. المنتخب الوطني لقل من 23 سنة فاز مساء اليوم بمواجهة ذهاب الدورة الثاني من تصفيات كأس أفريقيا من منتخب البنين هدفين مقابل صفر. دوبلي لعمر بن علي، الهدف الأول في دقيقة 55، الهدف الثاني كان سجله في دقيقة 96. منتخبنا الوطني سيواجه نفس المنافس منتخب البنين يوم الاثنين القادم 5 أكتوبر. في طار أيضا تصفية كأس أفريقيا اليوم تلعب بقية مقابلات الجولة الثانية في نفس مجموعة منتخبنا الوطني المجموعة الثامنة. منتخب أوغندا فاز هدف مقابل صفر ضد ليبيا. حاليا ترتيب المجموعة متاع منتخبنا نلقاو في أوغندا مركز أول 4 نقاط، ثم بوتسوانا مركز ثاني بزوز نقاط، كيف منتخب تونسي زوز نقاط ومنتخب ليبيا بنقطة واحدة. نذكروا أن منتخب أوغندا مترشح مسبقا للكان هذه بما أنه كان 2027 باش تكون في 3 دول، أوغندا وكذلك كينيا وكذلك دولة كينيا أيضا وتنزانيا. بقية المقابلات مصر فاز أمام منتخب جنوب السودان 5-0. المنتخب المغربي فاز أمام منتخب ليزوتو 2-0. تعادل بالجزائر وبوراندي 2-2. منتخب الموزمبيق فاز أمام منتخب السودان 4-0. غامبيا فاز أمام غانا في أكرا بالذات 4-0. ومنتخب غينيا بيساو فاز أمام منتخب نيجيريا 3-0. ومنذ قليل فاز مقابلة مالي وليبيريا 2-0 لمالي، وكذلك تعادل بين المنتخب الكاميروني والمنتخب الكونغولي 1-0.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. هذه ساعتنا الثانيه ومازلنا متواصلين معكم حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى. ايه مازلت برشا برشا موسيقى, هذاك علاش نرجع بكم للرونديفو نتاعنا كيما العاده البيل بورد عام 2004 في اولديز. اولديز دائما بقاش برشا على أولديز بتاع 2004, ونبدأ مع بيلبورد جديدة. لكن الليلة نبدأ مع المرتبة 20, وين نرجعوا للليبوب والساوثرن راب. معنا واحد من الأسماء اللي لمعوا في مدينة يوستن, ليل فليب واسمه الحقاني ويسلي إيريك ويستون جونيور. هو رابر أمريكي من تكساس, واشتهر خاصة بالفريستايل والساوثرن ليبوب. في 2004 خرج بألبومه الثاني يو جوت أ فيلمي, واللي كان نقطة مهمة برشا في مسيرته, ومن أشهر الأغاني اللي خرجت من الألبوم جاتنا سانشاين. الغنية فيها مشاركة متاع المغنية ليها, وصوتها في الهوك أعطى للغنية طابع مختلف على الأردكور راب وخليها أقرب للبوب والليغامبي. الساوند متاع سانشاين مبني على سامبل معروف من غنية ترو للفرقة البريطانية سباندو بالت, اللي كانت إيت كبيرة في الثمانينات. يعني دي فليب أخذ ميلودي كلاسيك من الثمانينات وركب عليها الراب والليغامبي بطابع متاع لزاني جميل. النتيجة نجاح كبير في الشارتس. نحكيه على سانشاين وصلت للمرتبة الثانية في البيلبورد, وكانت من أكبر الليتس متاع ليل فليب في المسيرة متاعه. والغنية كانت مثال واضح على الكروس أوفر اللي كان يصير في الوقت ذاك, راب من الجنوب الأمريكي بوب وغامبي ومعها ميلودي يعرفوها جيل الثمانينات. دونك اللي خلى أن الموسيقى ذاية تبقى ناجحة ميم حتى التوا, ما زالت تعاد في لي غاديو وما زالت تلعب في لي غاديو, اللي خاصة تيماتيك اللي بدأوا عندهم علاقة بالراب ولا بالغامبي.

في المرتبة 19 نلقاو موزيكا يمكن ماشي غريبة على الوذنين. حسيت حسين نطلب منك ميم حتى كيف نحكي خليها من بعد نعودوها هي بيدها الموزيكا من الأول خاطر باش نرجع بيكم ل 2003 و 2004. الغنية هادية في الأول أما الإحساس متاعها ثقيل وقوي برشا مع فرقة صنعت لون خاص بها في الروك إيفانيسنس في الباند هذي اللي تأسست في أركنساس والفرقة عرفت شهرتها العالمية مع المغنية أميلي اللي صوتها ولا من أكثر الأصوات تميزا في الالترناتيف روك والغوثيك روك متاع بداية الألفينات. في 2003 خرجوا الألبوم للفرقة اسمه فالن ومن أشهر الأغاني متاعه جاتنا ماي إمورتال. الغنية كتبتها أميلي مع بن مودي والنسخة اللي عرفناها أكثر هي النسخة اللي فيها البيانو والصوت متاع أميلي ومن بعدها تدخل السترينجز وتعطيها الجو الدراماتيك المعروف. ماي إمورتال تحكي على فقدان شخص وعلى الإحساس متاع إنه ذكريات شخص غاب ما زالت حاضرة حتى بعد ما الوقت يعدي وهذا يمكن سر قوتها ما تحتاجش برشا ما تحتاجش بيت قوي باش تأثر فيك. نحكيو على البيانو صوت أميلي وكلمات عاطفية تكفي في الشارتس. الغنية كانت نجاح كبير ووصلت للمرتبة السابعة في البيلبورد وخلت الفرقة تثبت أكثر مكانتها في المينستريم. الفيديو كليب اللي تصور في أماكن مختلفة في برشلونة زاد أعطاه صورة الحزينة والسينمائية متاع الغنية والألبوم فالن كان ظاهرة بحد ذاته وحقق مبيعات ضخمة حول العالم وربح عدة جوائز منها الجرامي ومن أول البيانو تعرف موسيقى حلوة برشا اسمها My Immortal.

نرجع ل 2004 مع واحدة من النجمات اللي كانت وقتها قاعدة تتحول من نجمة في ديستيني تشايلد إلى سوبر ستار عالمية اسمها بيونسي. بيونسي اللي أطلقت أول ألبوم لها سولو في 2003، والألبوم هذا كان فيه كله ديتس من بينهم Crazy in Love, Baby Boy و Me, Myself and I. أما اليوم نحكيه على Naughty Girl، الغنية الرابعة والفاينل سينجل من الألبوم. الغنية فيها تأثير واضح من الميدل إيسترن والإنديان ساوندز، هكا فيها موسيقى هندية شوية، نغمة هندية، وزادة تستعمل سامبل من غنية Love to Love You Baby متاع دونا سامر، إيكون من اللي زيكون متاع عالم الديسكو. والبرودكشن عطاها جو مختلف، نحكيو على دانس، نحكيو على غامبي، شوية فانك زادة موجود، ومعاها صوت بيونسي اللي كان وقتها يثبت أكثر وأكثر حضورها كسولو أختيست. Naughty Girl كانت ناجحة في الشارتس، وصلت للمرتبة الثالثة في البيلبورد، وخلت بيونسي تكمل السلسلة متاع نجاحات متاع Dangerously in Love. والميوزيك فيديو كان زادة من الفيديوهات اللي تفكروهم الناس في الفترة هذية، خاصة مع الأجواء متاع الدانس وظهور أشر في الفيديو. الغنية كانت مثال واضح على بيونسي بتاع بداية الألفينات، نحكيو على ثقة كبيرة، نحكيو على غامبي، ونحكيو زادة على بوب ستار عالمية قاعدة تتكون بشوية بشوية.

في المرتبة 17 نلقاو 2003 ونرجع ل 2003 و 2004. سامحوني الموسيقى بوست جرانج نحكيو زاد على الالترناتيف روك مع فرقة كانت من أكبر الأسماء في الروك متاع بداية الألفينات اسمها نيكلباك. الفرقة الكندية اللي تأسست في ألبرتا والفرونت مان متاعها هو تشاد غروغر المعروف بصوته القوي والروك المتميز متاع الفرقة. في 2001 خرج ألبوم اسمه سيلفر سايد أب واللي حقق نجاح عالمي كبير, ومن بعدها في 2003 جات مرحلة جديدة مع ألبوم اسمه The Longer Road, ومن الألبوم هذي خرجت غنية اسمها Someday. الغنية تحكي على علاقة عاطفية فيها مشاكل وعلى زوز أشخاص يعرفوا اللي فما حاجات لازم تتصلح أما ديما يأجلوها ويقولوا Someday في بما معنيه نهار آخر. وهذا العنوان وحده يلخص الفكرة. ساعات الإنسان يعرف شنو لازم يعمل أما ديما يقول خلي غدوة نهار آخر. الغنية كانت من أكبر نجاحات متاع الفرقة, وصلت للمرتبة 7 في البيلبورد وزادت صدرت البيلبورد مينستريم روك تراكس. والفيديو زاد خدم على نفس الفكرة بقصة في علاقة ومشاكل واختيارات مع نهاية تخلي المشاهد يفكر في معنى الوقت والقرارات. موسيقى حلوة برشا انتو كان للناس

اللي تسمع برشا روك بتاتر واحدة من أنجح الأغاني على خاطر زادة كنت تتعدى برشا في الليشان متاع الفيديو كليب وغيره وقتها وين واحد من الناس فينا المومن سمعش برشا روك للأمانة ولكن الموسيقى تعدت بامل دفع على وذني دونك كذلك علش نعرفها ومن أنجح الأغاني اللي كانت موجودة في عام 2004.

بالنسبة ل 16 والمرتبة الأخيرة بالنسبة لليلة معنا تريو جمع بين ثلاثة أسماء كل واحد فيهم عنده حكاية وحده. نحكيه على تويستا, نحكيه على جيمي فوكس وعلى كيني ويست. الغنية هي سلو جامز وخرجت ضمن البوم تويستا كاميكاز. أما القصة امتحة بديت قبل إصدار الألبوم, كي كيني ويست كان حاضر في البرودكشن والراب. تويستا المعروف بالفاست راب والفلو السريع امتاعه, يعمل هنا حاجة مختلفة, بدل السرعة يدخل في جو متاع سلو جام واللغنبي. كيني ويست اللي كان وقتها زادة مازال في بداية المسيرة امتاعه شارك في الغنية وفي الانتاج, وين زادة جيمي فوكس اعطى لوك بصوته السور. الفكرة متاع الغنية بسيطة وممتعة, رحلة في تاريخ السلو جامز والغامبي مع ذكر أسماء وأغاني كلاسيكية من من من نبدأ مثال من مارفن جاي, من لوثر فاندروس وغيرهم من الفنانين. والغنية حققت نجاح كبير برشا. سلو جامز كما قلت وصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد, وكانت أول غنية لتويستا وكيني ويست وصل للمرتبة الأولى في أمريكا. والأغرب إنه تويستا كان معروف أصلا بالسرعة في الراب, ولهنا ينجح بغنية عنوانها سلو جامز, هذيك علاش نسموها تو سويت. وكما قلت هي تكون الأخيرة بالنسبة لليلة في البيلبورد.

0: الموسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة الليلة خليكم مع وردة الجزائرية حرمت حبك. هذه الموسيقى اللي مش كون معاكم تول سويت. نذكركم اللي موعد الأخبار شوية آخر مع بهيرة العوجي، وإحنا رجعنا معاكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم. ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجة الحديث عشرة ديوان فام عسلمة. نائب رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان خالد حكيم المبروكي يقول في برنامج 60 دقيقة على ديوان فام إن مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة العشوائية وغير المرخصة أصبح جاهزا مرجحا أن يتم عرضه على الجلسة العامة بعد الانتهاء من مناقشة قانون المالية لسنة 2027. أوضح المبروكي أنه تم عقد العديد من الجلسات للنظر في مقترح القانون مشيرا إلى أنه تم إدخال تعديلات عليه بعد الأخذ عين الاعتبار مختلف الملاحظات والمقترحات المقدمة خلال جلسات الاستماع والمناقشة. لقاء عمل انعقد بسفارة الجمهورية التونسية بفنلندا لبحث سبل الاستفادة من الخبرات الفنلندية وتعزيز التعاون التونسي الفنلندي في مجال حماية الحدود والتركيز بشكل خاص على استخدام التقنيات المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لتعزيز مراقبة الحدود وتطوير قدرات إدارة الحدود. الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزبري يلتقي مع وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوي وبحث الجانبان أفاق تطوير علاقات الشراكة بين تونس والنمسا لا سيما في مجالات الصناعة والطاقة إضافة إلى استكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار بين المؤسسات التونسية ونظيرتها النمساوية والاستفادة من التجربة النمساوية في مجال التكنولوجيات الحديثة وكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة والتقنيات النظيفة والإدارة الذكية للشبكات مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون التقني والاستثماري بين البلدين. وحدة الحرس البحرية التابعة للمنطقة البحرية ببنزرت تتمكن من إحباط عملية هجرة غير نظامية قبالة سواحل معتمدي غار الملح وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل ديوان فام بالجهة، مضيفا أن الوحدة الأمنية ضبطت 20 شخصا على متن قارب بحري في عرض البحر كانوا بصدد محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه بلد أوروبي. وأضاف أن الوحدات تمكنت من محاصرة القارب وإيقاف جميع من كانوا على متنه على بعد أميال من اليابسة قبل اقتيادهم إلى مقر الأمن لمواصلة الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع النيابة العمومية. إلى الشأن الدولي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقول أن محاولات تهجير الفلسطينيين بقطاع غزة لم ولن تنتهي.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: في نايت كلوب مع محمد القرقني.
1: مازال متواصلين معاكم في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل. هذه ساعتنا الثالثة انتم تسمعوا في ديوان فام. نقول لكم ديراكتومون لو رانديفو يكون مع الافلام والمسلسلات تو سويت قبل الموسيقى, وين نرجعوا كيما كل جمعة نحكيوا على الافلام والمسلسلات اللي تنجموا تفرجوا فيهم في الويكاند ولا زادة وسط الجمعة وقت اللي يبدا عندكم وقت. هذاك علاش لي بروبوزيسيون تاع فوفا يجيونا تو سويت في بوب كورن.
2: بوب كورن
3: واد على ثلاث بنات
4: عشان يورث جده.
3: ما هو ده ديك البرابر اللي على الحجر
5: بيشوف ناسه ويسمع ناس انا مش شايفاهم ومش سامعاهم.
6: يعني انا ملبوسه؟
4: ابعد عني.
7: احداث المسلسل تبدا مع الحاج نعمان, راجل كبير وتاجر موبيليا في مدينه دمياط, في سريه وما نقصه حتى شيء. ما نقصه كان حاجه واحده كهو, انه يحاول يضمن مستقبل ولده الوحيد خالد, على خاطره يعاني من اضطراب نفسي كبير ويعيش حاله من الشك والهلوسة. وباش يتهنى عليه الحاج نعمان قرر يعرس له فوزيه, طفله عاقله ودوبها دوب روحها. لكن الزواج هذا ما هوش باش يكون بدايه حياه مستقره كيف ما كان الحاج نعمان متوقع, بالعكس باش يحل الباب قدام سلسله من المشاكل والأسرار والصراعات وسط العائلة الكل. ومن غادي باش تبدأ الأحداث ويزيد التوتر, وكل حلقة من حلقات المسلسل تكمل بموقف يخليك ما تنجمش تصبر للحلقة الجاية. وتحب تعرف كيفاش باش يكون مصير علاقة فوزية وخالد, وشنية الأسرار اللي باش تبدأ تتكشف بشوية بشوية من لحظة دخول فوزية لعائلة الحاج نعمان. الأسئلة هذه الكل تعرفوا إجابتها وقت اللي تتفرجوا في مسلسل عائلة الحاج نعمان.
8: ربنا يحرسولك يا رب.
4: خلاء الشليل ودراع الحاج نعمان.
9: أنا بقى اللي حلو الدراع.
4: حلو أنت كمان لبعد عني.
7: مسلسل مصري لكن لعب دور البطولة وجسد شخصية خالد النجم السوري تيم حسن, اللي مش أول مرة يلعب دور شخص ماهوش سوي نفسيا ويبدع فيه, كيف ما نتفكروا دوره في فيلم ميكانو في بدايته في السينما المصرية, وين عمل ثنائي كسر الدنيا هو والنجمة اللبنانية نور. مسلسل عائلة الحاج نعمان بطولة برشا نجوم مصريين كيف ما صلاح عبد الله, صفاء الطوخي, سحر الصايغ وهبة مجدي. المسلسل من تأليف مجدي صابر وإخراج أحمد شفيق.
10: أنا ماليش ذنب في اللي حصل لي.
7: مسلسل نجح برشا لدرجة إنه تعملوا منه زوز أجزاء. الجزء الأول بدا عرضه نهار 13 نوفمبر 2017 ويتكون من 30 حلقة, 30 حلقة من غير ولا لحظة ملل. وفي الجزء الثاني المسلسل يهزنا لبقية الأحداث بعد مرور أكثر من 20 سنة على اللي صار مع العائلة الكل, وين يظهر جيل جديد وتبدأ قصة مختلفة مرتبطة بأحداث الماضي. في الجزء الثاني يجسد تيم حسن شخصية كمال خالد نعمان ولد خالد, وتولي حكاية العائلة مرتبطة من جديد بأسرار الماضي كالعادة.
4: شو جوزني واحدة خينة ما تزعرش في وجاني.
7: ملا ستي ويك دونت بريد. حضر جو السهرية وجيب البوب كورن وتفرج في مسلسل عائلة الحاج نعمان بأجزائه الاثنين. كان هذا اقتراحنا لكم الليلة في بوب كورن. تابعوني ديما في نايت كلوب, ديما نعطيكم أقوى الاقتراحات ولي بون بلان. باي باي.
0: بوب كورن سهريتنا مازالت متواصلة وهذا

0: تعيش معاك اللحظة، تسمع صوتك قبل ما تتكلم، تحكي حكاياتك، مشاغلك ومشاكلك.
1: صوتي،
0: صوتك،
1: صوت الناس الكل،
0: صوت الناس الكل. ديوان فام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
2: موجز ومنتصف الليل، ديوان فام، عسلمة. وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة تعلن أن الإلغاء التدريجي للتعامل عبر الفاكس يرتبط باستكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية للمؤسسات العمومية وتوفير البنية التحتية وتعميم البريد الإلكتروني المهني المؤمن. وأضافت في إجابة على السؤال الكتابي الذي تقدم به النائب بالبرلمان فيصل الصغير بخصوص استمرار التعامل بالفاكس وعدم تعميم البريد الإلكتروني في المراسلات والمعاملات الإدارية أن التحول نحو إدارة رقمية متكاملة يتطلب تبني منهجية تدريجية تراعي تباين مستويات الجاهزية بين الهيكل المركزية والجهوية والمحلية بما يكفل شمولية التحول الرقمي واستدامته والارتقاء بنجاعة العمل الإدارية. عضوة لجنة التشريع العام بالبرلمان النائب فاطمة المسدي تفيد بأن مقترح تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات الذي تم تقديمه بتاريخ 25 فبراير 2025 موجود حاليا على طاولة لجنة التشريع العام حسب ما صرحت به لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان فم. أوضحت المسدي أنه تم الاستماع إلى عدد من الأطراف المعنية بالمقترح من بينها وزارة الداخلية ونقابة القضاة وعمادة الصيادلة وعدد من الخبراء في القانون، لافتة إلى أن المقترح ما يزال معطلا في انتظار عقد جلسة استماع مع وزارة العدل على حد قولها. وزارة التجهيز والإسكان اقتنت 32 آلة مساحة جديدة، والوزير صلاح الزواري يقول أن هذه الخطوات تندرج ضمن مجهودات الوزارة الرامية لتعزيز الإمكانيات اللوجستية للإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والرفع من نسق التدخلات الميدانية. وحدات الحرس البحرية التابعة للمنطقة البحرية ببنزرت تتمكن من إحباط عملية هجرة غير نظامية قبالة سواحل معتمدية غار الملح وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل ديوان فم بالجهة، مضيفا أن الوحدات الأمنية ضبطت 20 شخصا على متن قارب بحري في عرض البحر كانوا بصدد محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه بلد أوروبي. إلى الشأن الدولي، 35 غارة جوية سعودية على محافظات تعز وعمران وصعدة والحديدة خلال الساعات 24 الماضية وفق المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين. ومجلس الدفاع الوطني يدعو المواطنين في اليمن إلى الابتعاد عن مواقع الحوثيين.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
1: احنا صوتكم في سفاقس
0: على 91.2 ديوان فام.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم صغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم بدأت أحداثها في شهر أوت 2022 في ألمانيا مع شابة من أصول عراقية اسمها شهربان، والاسم هذا تقريبا مشترك ما بين الأكراد والإيرانيين. المهم بالطفل هذا هرب من العراق أيامات صدام حسين في فترة حرب الخليج مع بداية القرن الحالي، والسلطة الألمانية أعطاته حق اللجوء هو وعائلته أو كقايد على صدام. مختصر الحديث، استقر في مدينة إنغولشتات في منطقة البافير على ضفاف نهر الدانيوب، وصغاره كبروا غادي. شهربان في بداية هالأحداث كانت عمرها 23 سنة، وثرانتها كانت معرسة بشاب من أصول عربية وبقات معاه مدة قصيرة برشا، وفي سعم العلاقة فزدت بيناتهم ولا مستحيل باش يعيشوا مع بعضهم، وعلى هذا كان فصلوا وهي رجعت تعيش في دارهم. في نفس السياق وبعد ما شهربين طلقت حالتها النفسانية دهورت، وحسب الناس اللي يعرفوها ما بين أفراد عائلتها وأقاربها أمورها ما كانتش تعجب الكل، باش ما نقولوش اللي هي قريبة برشا من حالة الانهيار النفسي، لأن ولا ظاهر عليها خوف غريب وتحس في برشا قلق واضطراب، وماذا بيها وحدها بعيدة عن الناس الكل. وهيك تبدأ شادة تركينة سارحة وتخمم، وحتى واحد ما يعرفش بيها وعليش ولات فيها كالحالة. وكل ما بوها وامها واخواتها يقربولها ويسألوها شنو السبب متاع القلق متاعها ما تقول لهم شيء. صاحباتها كيف كيف قد ما يلحوا عليها باش تفسر لهم سبب الكآبة اللي ولات فيها، تقول لهم اللي عندها برشا مشاكل في عائلتها وما تعطيهم حتى تفاصيل على نوعية هالمشاكل هذه. هيك تقول لهم اللي ما عادش تحمل العيشة في الدار لأن عائلتها ولا تتعامل فيها برشا قسوة من اللي انفصلت على رجلها. لكن كلامها بقى في العموميات، ما عطاتش تفسيرات ملموسة تبرر التغيير الكبير اللي صار لها في نفسيتها، الشيء اللي أثر لها على حياتها. ولهنا وفي الحقيقة يلزمكم تعرفوا اللي شهربان ما كانتش تكذب على عائلتها وعن الناس اللي يعرفوها، لأنها فعلا كانت عندها برشا مشاكل مع عائلتها واللي ما كانوش موافقين على الشيء وعلى القرار اللي خذاته، وخاصة في الانفصال على رجلها، واللي أكثر من خلافاتها مع أبوها وأمها هو الصراع اللي بقى متواصل مع طريقها وخلاها في حالة توتر مستمرة ما نجمتش تتغلب عليها. في مجريات هالأحداث وفي منتصف شهر أوت 2022 شهربان قالت لعائلتها اللي هي باش تمشي لمدينة ميونخ باش تقابل طليقها على أساس باش يتفاهموا بيناتهم ويحاولوا يفضوا كل الخلافات والمسائل القانونية اللي بقات معلقة بعد الطلاق. وشهربان قالت اللي هي باش تمشي وتجي في نهارتها، يعني تحاول تسكر الموضوع جملة واحدة وتقلب الصفحة نهائيا وتواصل حياتها من غير ما تبقى خايفة ومهلوسة. أمها وبوها عجبتهم الفكرة، أما وصاوها ترد بالها على روحها لأنه ثنية طويلة وشكون يعرف على البلاء. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، شهربان هزت كرهبتها المرسيدس وقطعت المسافة اللي ما بين إنغولشتات ومينيخ، يعني 250 كيلومتر تقريبا، ومن المفروض الطريق هذا ياخذ لها أقل من 3 سوايع، هذا كي تبدأ تمشي في راحة من عقلها، معناها في قالب بعض وتبدأ في دارهم في آخر العشية. وشهربان متعودة كي تمشي لبلاصة بعيدة دوب ما تخلط تكلم عائلتها، لكن المرة هذه ما طلبتهمش وهما بقاو يستناو في مكالمة منها، وكي ما روحتش طلبوها في التليفون ما جاوبتهمش، الهاتف متاعها ينوقز وما تهزش. حاولوا معها برشا مرات لكن شيء، وقد ما الوقت ماشي ويتعدى قد ما هما يتحيروا عليها، لأنه في بالهم المسألة ما يشي باش تطول، والمسافة كما ذكرنا لكم ما تفوتش 3 سوايع على أقصى تقدير. أم شهربان دخلت بعضها وقالت يا أخي هذا الكل باش تحكي كلمتين مع طليقها وتروح، هذه ظهر فيها باش تبيت مرة واحدة. مختصر الحديث كي طلع النهار وشهربان ما روحتش وما عاد بها وين، عائلتها دخلهم الشك على أساس أنه بنتهم صارت لها حاجة، لأنها لا طلبتهم ولا عملت حتى SMS، واحتمال أنها تكون تعاركت هي وطليقها وصار لها مكروه. المهم وقت اللي صبرهم من فض بوها وامها هزوا رواحهم ومشاوا لمركز الشرطة باش يعملوا بلاغ في اختفاء بنتهم شهربان، وقالوا للبوليسية أنها مشيت المنيخ باش تفض مشاكل مع طليقها، واعطاهم التفاصيل الكل، يعني من اللي خرجت من الدار ونوعية الكرهبة متاحة ورقمها المنجمي وتصويرتها معهم. في ترابط هالأحداث الشرطة بعد ما خذت كل المعطيات على شهربان بعثوا مفتشين لدار طليقها في ميونخ، وبتبع قاموا باستجوابه، لكن هو بدا يحلف ويتكتف أنه شهربان ما جاتوش بالكل، وما يعرفش أصلاً اللي هي كانت جايته، وانفى أنه عنده موعد أو نية باش يتقابل معاها، لأنهم فضوا كل المشاكل القانونية التابعة للطلاق. إذن علاش باش يشوفوا بعضهم؟ وخلف هذا أكد للأمنيين أنه عندهم مدة من اللي كل حد مشي على روحه، ومن وقتها لا هو اتصل بها ولا هي اتصلت به. البوليسية ما صدقوش الكلام متاع طليق شهربان، وهوك باش يقطعوا الشك قاموا بتفتيش كامل شامل لدارو، وفلاوها فليان بما فيهم المحيط متاعها من جنينة وغيرها، ثمش ما يلقاو دليل أو حاجة تثير الشبهات، لكن ما لقاو شيء. ووقتها بداو يفركسوا على شهربان في ميونيخ بكلها، وبما أنه العائلة اعطاتهم الرقم المنجمي متاع المرسيدس متاعها، كلموا الوحدات الأمنية المتنقلة واعطاوهم الأوصاف الكل على أساس يفركسوا عليها. وخلف هذا خذوا نفس الطريق اللي من المفروض شهربان تعديت منه وهي ماشية لطليقها. لا ربما يلقاو شي حاجة، لكن العملية كانت من غير نتيجة. مختصر الحديث، وفي نفسها كالنهار وبالتحديد في العشية، مواطنين كانوا ماشيين من انجلشتاد لمدينة إيبينن في طريق شق غابة كبيرة برشا وثنيتها قليلة الحركة، ولاحظوا وجود مرسيدس واقف على حافة الطريق بشكل مثير للانتباه، لأنها ما كانتش في بلاصة متاع وقوف، وخلف هذا ما فيها حتى حد. قالوا بالك شي مولاها يقضي في حاجة بشرية وراجع، وبقاو يستناو، لكن ما جاء حد لهك الكرهبة. والمسألة بتبيع حيرتهم، شكون اللي بيش يخلي كرهبة مرسيدس في الطبيعة ويمشي؟ الحاصل ما حبوش يمسوها ولا يطلوا عليها، وبالوقت طلبوا الشرطة اللي جاوا على جناح السرعة وثبتوا من الرقم المنجمي متاعها، وعرفوا أنه كالكرهبة هذيك هي متاع شهربان، وكيبداوا يعاينوا فيها من داخل باش يلقاو رواحهم قدام مفاجأة كبيرة. في نفس الإطار الغابي في الطريق اللي يهز من مدينة انجلشتاد الإيبينن، الأمنيين عاينوا المرسيدس اللي ما كانتش مسكرة، وكي جبدوا البوانيين تاع الباب التيلاني اتحل، واكتشفوا ما بين الكراسي جثة متاع فتاة مقتولة منها للزربية متاع الكرهبة. وما كانش صعيب على الأمنيين باش يتعرفوا على الضحية، لأنه مازالوا كيشافوا تصويرتها اللي عائلتها عطاوها للشرطة وقت اللي قاموا بالبلاغ. بعبارة أوضح، الأوصاف اللي خذاوهم من عند البو الأم ينطبقوا تماما على الفتاة اللي لقاوها ميتة. لكن المشهد كان على غاية من الفظاعة، البدن متاع الضحية كان مخرب تخريب بالطعنات، أكثر من 50 طعنة، ووجهها بكله مشوه بسكينة أو أداة حادة مشلت تشليت من جبينها لدقنونتها، لدرجة أنه ملامحها قريب تختفي تماما ومعاش تتعقل. المنظر بالطبيعة كان صادم، وظاهر أنه الجريمة متحقت، واللي قتلها كان مغلغل عليها ونكل بيها كما حب وشتها. البوليسية بالطبيعة طلبوا أمبولانس باش تهز شهربان المستودع الأموات، وهذا إجراء عادي بل ما تتعدى للطبيب الشرعي. ووقتها المعايلة الفقيدة بك الخبر الفاجع، وطلبوا منهم باش يجي ويتعرفوا على بنتهم. ولهنا من غير ما نقولوا لكم أنه قبل ما تنطلق التحريات، الأمنيين كانت عندهم برشا استفهامات. وأول حاجة استغربوا لها، كيفاش المجرم بعد ما قتل شهربان بهك الطريقة الوحشية ما فكرش باش يتخلص من الجثة في وسط الغابة؟ لأنه كانت عنده برشا اختيارات، يعني نجم يطيشها بعيد على الكياس في وسط الشجر، وإلا يحفر لها حفرة ويردمها وهكاك ما يلقاوهاش بسهولة، وكان ينجم زادها يحرق الكهرباء وهي في وسطها، يعني فسخ الأثار الكل بما فيهم الجثة وتصعب مهمة الأمنيين. إذن علاش الجاني خلى شهربين في المرسيدس وفي بلاصة ملفتة للانتباه؟ الظاهر أنه كان يحب الناس يكتشفوا الجثة بسهولة، والدليل أنه تم اكتشافها في أقل من 24 ساعة لفقدانها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث بما فيهم فرضيات الأمنيين، الأعوان الموجودين على عين المكان واصلوا معاينة المحيط متاع الكرهبة ولقاو آثار متاع دم، وهذا دليل أنه شهربان اتقتلت بحذا المرسيدس متاعها، ومن بعد المجرم طلعها وحطها في وسطها. لكن يقول القائل علاش مش من الأرجح أنه يبعدها ويتركنها في بعض البلايس في وسط الغابة؟ لا، نال الاستفهام الكبير يتعلق بالطريقة اللي يلقاو فيها الكرهبة، لأنه ما هيش هذه كثنية اللي عادة ياخذوها الناس باش يمشيوا من أنجل شتاد المنيخ، لأنها طريق جانبية وبعيدة تماما. إذن شنو اللي خلى شهربين تمشي من غادي؟ لأن الأمنيين افترضوا أنه ينجم يكون مجرم اختفى وخليها تحت تهديد سلاح تسوق كرهبتها حتى لك البلاصة. بطبيعة الحال هذم يبقاو تخمينات، والشرطة افترضوا أنه الجريمة هذه هي كريم باسيونيل، يعني جريمة عاطفية، وهكا الخمسين تعنا اللي تلقاتها الضحية والتشويه متاع الوجه متاعها بهكا الصيفة ما ينجموا يكونوا كان متاع حد قلبه معبي ومغلل على شهربان. وبحكم الإطار اللي صارت فيه الواقعة، الأمنيين باش يحصروا الجريمة في الناس القراب من الهالكة، معناها ما هوش واحد مجهول طلعته معاها وهو يشد في الستوب ودار عليها في الثنية. في المرحلة هذه من القضية، الجثة متاع شهربان تم نقلها للطبيب الشرعي على أساس يقوم بعملية التشريح والتحاليل اللازمة ويعرف أسباب الموت. ولهنا باش تكون الصدمة اللي حتى واحد من الأمنيين ما كان يتوقعها، وحاجة غريبة وما تتصدقش بالكل، وخلات المحققين في حالة متاع دهشة وذهول عمرهم ما عرفوها. لأنه الجثة اللي مشيت للمعمل الجنائي، الطبيب الشرعي أكد أنها ما هيش متاع شهربان، لا البصمة الجينية متاعها، لا فصيلة الدم متاعها، ولا بصمات الأصابع. بعبارة أوضح، القتيلة ما هيش شهربان. إذن تشكوني؟ لا نعم النجم وقولوا كان الله أعلم. لكن كيفاش تصير حاجة كي من هكا؟ الكرهبة اللي تم التبليغ عليها ولقاوها الشرطة هي متاع شهربان، وهذا ما فيه حتى شك ولا اختلاف، والبوليسية تعرفوا على القتيلة بما فيهم أمها وبوها. صحيح وجهها كان مشوه تماما بسكينة، لكن الحاجات اللي كانت لابستهم الكل بشهادة أمها وبوها متاحة، يعني هما اللي خرجت بيهم الدار، بما فيهم الأكسسوارات، يعني خواتمها وبلالتها وما تبعهم، والشعر هو نفسه يعني نفس اللون والمشطة. أشني لهالدرجة هذه الناس الكل غلطوا فيها؟ هاو جايكم الحديث. في مجريات هالأحداث، الطبيب الشرعي وبعد ما أكد أنه الجثة ما هيش متاع شهربان، المحققين يلزمهم بالطبيعة يعرفوا شكوني هالفتاة اللي تقتلت وحطوها في الكرهب على أساس هي شهربان. ولهنا تحليل الحمض النووي والبصمات والدم مكنوا من التعرف على هالضحية المجهولة، وظهرت فتاة من أصل جزائري اسمها خديجة وتعيش في ألمانيا وتشبه بشكل كبير الشهربان، تقول تواما، وهذاك علاش الناس الكل غلطوا فيها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، يلزمكم تعرفوا أن خديجة هذه كانت بلوغوس ناشطة في شبكات التواصل الاجتماعي، وعندها عدد لباس به من اللي يتبعوا فيها على الانستغرام والتيك توك، يعني معروفة بالكده ومتعودة تنشر تصورها في بارشة مواقع. وبما أنها مزيانة وعندها مواصفات متعارض تازية، كانت تشارك في اليدي في ليدو موت بما فيهم الومضات الإشهارية، مع العلم أن خديجة هذه تعيش في منطقة هيلبرون في جنوب ألمانيا على ضفاف بحيرة نيكار، يعني ما بينها وما بين مقر السكنة متاع شهربان قرابة 250 كيلومتر، يعني ما همش من نفس المنطقة. إذن أجابهم لبعضهم، والسؤال المدمر في هذا الكل، إذا القتيلة ظهرت الزيرية وما هيش شهربان، المعنية بالأمر ويني؟ فين اختفيت؟ وشنية اللي صار لها بالضبط؟ ما نسبقوش الأحداث وابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم. نهج التريبيونال

0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها بدأت في شهر أوت 2022 في ألمانيا، والوقايع محورها شابة من أصول عراقية اسمها شهربان. بوها كان لاجئ واستقر هو وعائلته في مدينة إنغولشتات، والسلطات الألمانية أعطاه حق اللجوء هو وعائلته. شهربان في بداية هالأحداث عمرها كان 23 سنة، ما زالت كي طلقت ومتعدية بفترة صعيبة. ونهار قالت العائلتها اللي هي باش تمشي تقابل طليقها في ميونيخ، لكن من اللي مشيت انقطعت أخبارها، لا جاوبتهم في التليفون ولا بعثت لهم SMS، وما رجعتش حتى لين طلع الصباح. ووقتها بلغوا على اختفائها الشرطة، ومن بعد تم اكتشاف كرهبتها واقفة في طريق شق غابة كبيرة، ولقاوا في وسطها فتاة تم التعرف عليها على أساس أنها شهربان. لكن بعد ما صارت عملية التشريح والطبيب الشرعي عمل التحاليل اللازمة، ظهرت الفتاة هذه ما هيش شهربان، وإنما واحدة أخرى من أصل جزائري اسمها خديجة، عندها نفس السن وتشبه الشهربان تقول توامة. في المرحلة هذه من القضية، البوليسية بقاوا يعملوا في المقارنات ما بين التصاور متاع شهربان وتصاور خديجة. الشبه كان موجود، باش ما نقولوش قراب من بعضهم برشا، بفرق ضئيل. بالنسبة لخديجة كان ظاهر اللي هي عاملة عمليات متاع تجميل على وجهها، على عكس شهربان الأخرى كانت الانترنت معبية بتصورها. ومسألة التشابه هذه خليت برشا شك عند عائلة شهربان، اللي طلبوا باش يعاودوا يشوفوا الجثة متاع بنتهم من جديد ويثبتوا فيها بلكش يلقاوا العلامات المميزة اللي عند بنتهم، وتأكدوا نهائيا أنها ما هيش هي، يعني خديجة. الشرطة لهنا حبوا يعرفوا إذا كان ثم خيط رابط ما بين شهربان وخديجة، يعني فماش احتمال أنهم يعرفوا بعضهم. وعلى هذيك عملوا بحث أجوار في الاتجاه هذا، والأمنيين عاينوا بدقة كبيرة الحسابات متاعهم الاثنين في شبكات التواصل الاجتماعي، والاستنتاج اللي خرجوا به أنه يستحيل باش يكونوا يعرفوا بعضهم، ولا عندهم أصحاب مشتركين ولا جامات ولا جادورات. إذن شنو اللي جاب خديجة الكرهبة شهربان ومقتولة؟
1: Das Landgericht Ingolstadt verhandelt ab heute ein Verbrechen, das als Doppelgängerinnenmord durch die Medien ging. Im Sommer 2022 soll eine damals 23-jährige gemeinsam mit einem Bekannten.
0: في تسلسل الأحداث وبعد ما تنشرت الحكاية متاع شهربان في وسائل الإعلام وتعرفت في ألمانيا بكلها، الشرطة جاتها مكالمات من عند ناس يحبوا يقدموا شهادات فيما يخص هالواقعة، ومنهم 5 بنات كانوا عندهم قاسم مشترك مع الضحية خديجة، رغم اللي لا يعرفوها لا تعرفهم. أولا هالخمسة بنات بكلهم عربيات، ثانيا ناشطات في شبكات التواصل الاجتماعي وعلى نفس الدرجة من الجمال. الفتيات هذم قالوا للبوليسية أنه في المدة الأخرى كل واحدة منهم حست اللي فما واحد يراقب فيها، وما يعرفوش بالضبط شكون، لكن الإحساس هذا ما فارقهمش. وخلف هذا ولا تجيهم إرساليات على تليفوناتهم أو عن طريق الانستغرام، وهالإرساليات هذم مصدرهم شخص مجهول طالب منهم باش يقابلوه، وقاعد يقترح عليهم في مبالغ مالية كبيرة. من بعد الأمور اتطورت، لأن حكاية الرونديفوات ما مشيتش. وقتها ولا يحكي معهم بلغة نحب نشري من عندكم مواد تجميل، أو تنصحوني من عند شكون نشريهم، والشرط أنه يقابلهم. وبما أنهم ما يجاوبوش داروا لهم على مذهب آخر متاع نحب على عارضات أزياء ونخلصهم مليح. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، أغلب الميساجات كانوا جايين من نفس الشخص على نفس الحساب متاع الانستغرام، وظهر اللي هو حساب وهمي لأنه مولاه له حتى تصويرته ولم قدم أي معلومة على هويته. الحاجة الوحيدة اللي فهموها هالبنات أنه يحب يقابلهم بأي طريقة، وبالطبيعة كانوا رافضين. وكي سمعوا بك المصيبة اللي صارت لخديجة ولاو يحمدوا في ربي أنه ما تحوش في الفخ اللي عملوه لهم السيد. وبتبي عربته الخيوط ببعضها، ومن بعد كلموا الشرطة لأنهم ولاو شاكين في قاتل متسلسل يستهدف الفتيات اللي من أصول عربية، وهو كي يستدرجهم ويغتصبهم ويقتلهم. والشرطة بطبيعة الحال مشيت في نفس الاتجاه متاع الفتيات. في نفس السياق يلزمكم تعرفوا أنه الإرساليات اللي جاءوا لها البنات بداوا زادا يجيوا لخديجة من أول الصيف، وثرمتوا السيد تمكن باش يحصلها في المنداف، طمنها وخلاها تصدق وتحكي معاه، وجاب لها حكاية البيعة متاع مستحضرات التجميل، وقال لها على مقابل مالي خيالي. المسكينة حصلت ووافقت على رونديفو بيناتهم، وهذاك هو الشرط متاعه باش تصير الصفقة. الأمنيين عارفوا أنه اللقاء اللي صار ما بين خديجة والشخص المجهول حسب التواريخ اللي موجودة على الانستغرام كان في نفس النهار اللي صارت فيه الجريمة، يعني الشخص هذا هو المجرم. وأكيد راهي خديجة ما هيش الضحية الوحيدة متاعه، يعني إمكانية كبيرة أنه شهربين زادة تكون حصلت له وعمل فيها نفس الشيء. البوليسية بالطبيعة يلزمهم يلقاوا شهربين مهما كان الثمن، حية ولا ميتة، باش هكاكا يتمكنوا من حل القضية، واحتمال كبير يكون اختفى وما زالت على قيد الحياة. وفي صورة ما إذا ماتت يلزمهم يلقاوا جثتها. ولهنا البوليسية الألمان قاموا بأكبر عملية متاع تمشيط المنطقة ميونيخ وإنجولشتات بما فيهم الغابات، مشتوهم بالشجرة بالشجرة. وبالنسبة للأمنيين افترضوا أنه شهربين قابلت نفس الشخص، وعلى هذاك كذبت على أمها وبوها وقالت لهم اللي هي عندها رانديفو مع طليقها، لكن في الحقيقة هي ماشية لنفس الشخص. واللي ما لقاولوش الأمنيين تفسير كيفاش لقاو خديجة مقتولة في كرهبة شهربين، إذا اعتبرنا أنه حتى واحدة منهم عندها علاقة بالأخرى. والاحتمال الوحيد أنه المجرم عرفهم ببعضهم وطلعوا في نفس المرسيدس، ومن بعد اقتل خديجة وخليها في نفس البلاصة وهز معاه تحت التهديد شهربين الوجهة مجهولة. فيها الحق بهذه من القضية، ونهار 19 أوت يعني أكثر من جمعة على مقتل خديجة، الشرطة تمكنوا من التعرف على صاحب الحساب الوهمي متاع الانستغرام، واللي مكنهم التعرف عليه هو الرقم الهاتف متاعو اللي بقى في الريبيرتوار متاع بورتابل خديجة. وتأكدوا من الشيء هذا لأنه هو نفس النومرو اللي بعث لها به SMS وطلب منها باش يقابلها ويكملوا هكا البيعة متاع المكياج. ولهنا يقول القائل كيفاش هالمجرم هذا ما جاش البالو باش يتخلص من التليفون متاع ضحيته. بطبيعة الحال هذا يدخل في خانة يقاتل الروح وين تروح، ومهما المجرم يعمل باش يفسخ الأثار متاعو لازم باش يخلي أثر آخر، وبالتالي خلى أدلة ثمينة للمحققين. وبما أنه البوليسية ولا عندهم رقم متاع تليفون يكفي باش يكلموا شركة الاتصالات يعطيوهم الهوية الكاملة متاع صاحب الشريحة يعني البيوس. ولهنا باش يكون الزلزال والبركان مش صدمة. وباش ما نعملو لكم حتى تشويق، النومرو ظهر متاع شهربان، معناها المحاطين ملي بداوا التحريات متاعهم بالتسلسل ماشي في بالهم أنه الوقائع وراها قاتل متسلسل، لكن في نهاية الأمر هاي ظهرت شهربان. بطبيعة الحال الأمنيين ما يلزمهمش يتسرعوا، لأنه مش معناها البيوس متاعها موجودة عند شخص تولي هي المجرمة. وشكون قال ما تخلصش منها في نفس النهار ومن بعد زيد طلب خديجة؟ مختصر الحديث، الأمنيين يلزمهم يلقاو شهربين أولا حية ولا ميتة، ومن بعد يثبتوا شنية دورها في الحكاية هذه، ووقتها يتم تحديد المسؤوليات. المهم أنه الأمنيين وقت اللي خذاو كشف للمكالمات اللي جات في البيوس متاع شهربين القاو عندها برشا مكالمات مع شاب عمره كيفها 23 سنة ومن أصول عربية ويسكن في مدينة تبعد 50 كيلومتر على إنجولشتات. ولهنا المصالح الأمنية بعثوا بالوقت دورية للدار متاع الشخص هذا وغادي باش تكون المفاجأة، لأنهم باش يلقاو شهرابين بحذا السيد هذا اللي كلم في البناويت، وكانت عايشة معاه في داره ومرتاحة ومطمئنة وما في بالاش اللي الشرطة باش توصل لها. المهمة فاقت إلا بالأعوان هبطوا عليها كل قضاء، هي والشخص اللي معاها واسمه شاكر. والسيد مصان ما دوب ما سألوه البوليسية على اسمه، من ربثة قال لهم ساكر. في مجريات هالأحداث البوليسية ألقاوا القبض على العاشقين وهزوهم مباشرة للاستنطاق. ولهنا اللي يلزمكم تعرفوه أنه التحقيق معاهم باش يدوم 5 شهور كاملين، لكن الأمنين اتمكنوا في نهاية الأمر من معرفة كل الظروف والملابسات متاع القضية بالتفاصيل الدقيقة والمملة. المعتلو والهام اللي وصلوله المحققين من خلال الاستنطاقات أنه شهرابين كما سبق وقلنا لكم كانت محاصرة بالمشاكل العائلية من الجهات الكل ومنهارة نفسياً، وليت تحب تختفي تماماً. لكن الإشكال بالنسبة لها أنه في كل الحالات عائلتها ما همش باش يسيبوها حتى لو كانت هجر براخر، باش يبقاو يفركسوا عليها حتى لين يلقاوها. وقتها جاتها فكرة باش تزيف وفاتها، بعبارة أوضح تمشي في ذهن الناس الكل اللي هي ماتت وتبقى عايشة مع شاكر عشيقها في شخصية متاع طفلة أخرى من غير ما حد يبدأ في جرتها. الخطة الجهنمية اللي جاتها أنها تلوج على فتاة في الانستغرام تشبه لها، يعني تبدأ فولة وتقسمت على 2، وبتبيعة تكون من أصول عربية وعندها نفس السن متاعها، وهيك بعد ما ترمي عليها الصحبة وتستدرجها باش تولي تتقابل هي وياها، وقتها تستغل الفرصة وتقتلها وتخلي الجثة متاعها في كرابتها باش يقولوا أنها هي اللي ماتت، وهوك في الأثناء تشوه لها وجهها باش تقلص من إمكانية التعرف على الهوية الحقيقية متاع ضحيتها واللي هي خديجة في قضية الحال. هذه هي بكل اختصار الخطة متاع شهرابين واللي شاركها فيها عشيقها. لكن الأمور ما مشيتش كيما حبت. من الأول بقات تتلوج وتقانص وتستعد في الانستغرام حتى لين قمرت فتيات كيما اللي تحب عليهم، لكن هما تجاهلوها وبقات تحاول معاهم باش تصحبهم لكن ما طاعوهاش، مع العلم وأنها ما تعملش معاهم مكالمات وإنما بالإرساليات متاع الانستغرام. وقتها ولات تغري فيهم بالفلوس، هاي كمرة تقترح عليهم باش يجي ويعرضوا الأزياء، ومرة تطلب منهم نوعيات متاع مكياج معين. والإشكال أنه الحساب اللي عملته كان وهمي، والبنات اللي كانوا يشبهوا لها وحبت تطيحهم في الفخ ما عطاوهاش الثقة، ما عداها كالمسكينة خديجة هي الوحيدة اللي وافقت باش تقابلها، ويمكن اعطاتها جنب على خاطرها بنية كيفها. وفي اليوم الموعود خديجة جات ولقات شهرابين ومعها عشيقها يستناو فيها في المرسيدس. طلعت معاهم على نيتها ومشاو بها من هكا ثنية اللي تشق الغابة، ودوب ما لقاو رواحهم في الخلاء المخلي وقفوا الكهرباء وهبطوها تحت التهديد، ويعرفوا اللي هي حتى لو كانت صيح لا يسمحها ولا يجيها حد. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، قتلوها بأكثر من 50 طعنة وكانوا يضربوا فيها بالتناوب وشوهولها الملامح متاع وجهها، ومن بعد طلعولها الجثة متاعها في المرسيدس وخليوها غادي ومشاو. وكانوا متعمدين باش يخليوا الكهرباء في بلاصة ظاهرة باش هكاك الناس يكتشفوها. في نفس هالترابط للقضية يلزمكم تعرفوا أنه شهرابين كانت تعتقد اللي خديجة باش يتم دفنها على أساس هي، وهكاك تولي في عداد الموتى وتنجم تعيش حياة جديدة مع صاحبها شاكر واللي كانت كان راسها عنده، حتى لين يهدى الجو وعائلتها تطلع شهادة وفاة، وقتها هي تدبر هوية جديدة. لكن في نهاية الأمر كل شيء طاح في الماء، والحاجة الوحيدة اللي الشرطة ما لقاتهاش أو ما وصلت لهاش هي سلاح الجريمة، يعني هكا السكينة اللي خربوا بها خديجة المسكينة. ولا شهربان ولا صاحبها ساكر حبوا يقولوا على هكا السكينة ويني وإلا فين طيشوها. في نهاية هالوقايع يلزمكم تعرفوا أنه القضية هذه لليوم ما زالت في طور المحاكمة، وصدر فيها حكم ابتدائي بالمؤبد في حق شهربان وعشيقها شاكر، وما زالت مرحلة الاستئناف. وحتى لو كان الحكم يتقلص ما هوش بش يكون أقل من 30 سنة، وهذا حسب كل التوقعات. ولهنا ما بقى كان بش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان أفهم. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيار.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وماتينا للعاده. مرحبا بكم في رف ماج 3 29 سبتمبر 2026. ساعتين ونص نترافقوا فيهم من توالى 9 ونص، نرجع فيهم على مسار في تونس والعالم في ال 24 ساعه الاخيره. نحكيوا على المنتخب، العثره جديده لمنتخبنا البارح ضد المنتخب البوتسواني رغم تحسن كبير في المردود خاصه في الشوط الاول، ولكن النتيجه ما تبعدش. فين لمنتخبنا، خيبه امل، غضب كبير ومفهوم من جماهير المنتخب. واليوم ولينا نحكيو على امكانيه عدم ترشحنا للكان القادمه. ان شاء الله ان شاء الله ما يصير، ان شاء الله نترشحوا يا ربي. مازالوا مقابلات، مازالوا تقريبا 12 نقطه نجموا نلعبوا عليهم مع المنتخب، ولكن برشا اشياء للمراجعه وللاصلاح وخدمه كبيره في انتظار معين الشعباني. ان شاء الله يا ربي نرفع التحدي ونمر للكان. نحكيو في اخبار اخرى، برشا اخبار البارح في تونس والعالم، نرجع عليهم باكثر تفاصيل وحد الامكان. السلام عليكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب، ونهاركم طيب الناس الكل. سداسي يحضر معنا في حلقه اليوم، يقود الفريق إيل كابيتانو برنس. صباح الانوار، بونجور يا برنس.
1: صباح النور لكل المقعدين يتبعوا فينا، صباح النور لكل مسير الخدم نتاعهم، صباح النور لكل مسير القرايه نتاعهم. نقول كل شيء ممكن، كل شيء ممكن، زوز تعادلات، كل شيء ممكن. كيما تعادلنا كيما نجموا ننتصر، راه مش كيما نسمع قاعد البارحه وانتهى كل شيء وفاهم. لا لا لا، في كره القدم كل شيء ممكن، شريطه العمل ثم العمل ثم العمل. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد، ان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر.
0: ان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. نجم النجوم لوغرا الايقونه زياد المكي زيدون صباح النور.
2: كلنا كيما مع الحاج اخويا نكسه، وان شاء الله